0: هو معنى لها شغل، معنى لا كمبيوترات ولا لعب ولا روحات ولا جيات، الله يما بها ابدا. واحيانا بعد الواحد يكيف انه يروح يشتغل على اساس ما يمسكون، يقول راح ما الرسي ما هل ما يشتغل يروس.
1: طيب
0: بالمزرعه.
1: طيب بالقصيم هنا وش تشتغلوا بالنسبه لكم كحرفيه غير البيوت؟ وش بو تشتغلون ايضا غير البيوت؟
0: واجد الشغل
1: قلبان وما قلبان.
0: يشتغل بالمزارع يسمى رايس. الرايس هذا بس خصته الماسكاي المزرعه.
1: لا اقصد بلب الحرفيه، بلبنا غير البيوت، قلبان وما قلبان، طوي القلبان هو داخل
0: ابوه قلبان، ابوه القلبان، بس القلبان تبي ناس يعني متخصصه، وانا اشوفهم احضرهم يجيبون حصى من عندنا من تسمى الصفرة هذه من اول كل برحه ياخذوا يجوحون بالقلبيات ويجيبون الحصى، ابو حصى تسمى صمة وحصى تثانه، يجيبون حصى صم هو بتثانة، التثانة اللي لا ضربتها تفتتت، والصمة اللي ضربتها قوية بالحيل، هذه بعدين يسموه يجبونه يكبونها. أيوة أنا حضرهم أحيانا وأحيانا أعاونهم بس ما أعرف الصراحة.
1: جميل.
0: يبدأ يسمى معه شاكوش كبير يسمى مقرعة، يبدأ يقرعون الحصى يحطوا زي المربعات كذا وبوه أثنين أو تحت بالجليب ويبدأ يجدع له، وكل ما حضر شوي جدع له لمن يرتفع المباني يصفونه صف. هذا حصى.
1: طيب
0: هذا يسمى شو اسمه تقريع الصغيرات دولي.
1: طيب أبو عادل أنتم مسكتوا بيت تبي تبنونه، من اللي خطط البيت؟ من اللي خطط غرفه ممراته؟ أستاد؟
0: أستاد اللي خطط، بس هو راح صاحب البيت ولا بيتم فرضنا واختختي ترى بالرجل بعد ما هو
1: ما هنا مكتب هندسي.
0: لا ما هنا مكاتب ولا شيء بعد، هنا هالرجل ولا بصبع يا قاعد عنده راعي البيت ورا، وهذا بيتنا فرضنا 200 متر ومعد بصبع يخطوا هذا الحوش وهذا يبي يصير المجلس أو قهوة يسمونه أول، ايوه وهذا الغرف وهذا ما ذويش وهذا يصير اللي بالحوش، بعد حين يخط بيده هذا الحوش حق الدبش، لان اول بيوت كلها بعد دبش ما بقرة ولا شيء ولا
1: تمام
0: تمام. وهذا طيب. ممر وهذا المطبخ وهذا بصبعه يخطط
1: وظنك
0: وما عاد يفهمه وناظر لا جاي يبني عاد برجله. عادة صاحب البيت نشيط وقوي يعني عندهم فلوس واجد، هم حطوا ساس تبيض الحصى الساس يسمى الحزي زي الحين الميجة
1: اللي يثبت عليها الجدار.
0: هي الأساس حصى سان عاد أموره، والله إنه يمكن ما يحطون إلا صفة واحدة وإنسان أموره زين حطوا صفتين ثلاثة.
1: وهذا يحمي البيت من النز صح؟
0: هذا يحمي البيت عن الأمطار والنز ما يطيح.
1: النز هو اللي ما تحت الجدار نتيجة المطر ولا لا؟
0: النز هو نسيج من المطر، يصير المطر قوي يصير حوله ماء يبدأ ينز زي تشريب اللي هو أحيانا يتصلخ، وأحيانا يصير ينزل الأرض بعض تهضم شوي يصير فتحة، هذا يسمى نز.
1: ثم تسوله ترميم
0: يجيبون حصى ويزرزون بنفس اللي نزل ذا يزرزون يعبونه طين ثاني مرة
1: ويضبط
0: مية بالمية.
1: تمام. طيب كنتوا يعني تتعبون أبو عادل تفرقوا؟
0: أي والله نتعب واجد، هاي نتعب ولازم بعد أغلب حتى حن أشوف أنا ولا عد ما سويت أنا شوي عمي واللي معه يا صار الظهر بطلوا جابوا لهم أقول لك يمكن عشبان كثار عشبان حقة النخل وشاب وضع وقعد على انهم عرقانين يعني كل ثيابهم عرق ويسمى تصنية يصلون عليها كذا. قلت حار وين تبون عند هضة؟ وقال هذه هضة هو اللي تسحب جميع التعب، وهم واجهين يصلون عليها يمين يسار كذا من شب تنشف ثيابهم من العرق، يقول هذه تشيل التعب كله.
1: الله يعطيك العافية أبو عادل.
0: يا هلا والله وغلا يا هلا أبو
1: الأستاذ الحرفي علي السعودي، شكرا لك ويعطيك العافية على تواجدك معنا.
0: أي حال أي حال.
1: أستاذ خالد العبيد المزارع هنا في منطقة القصيم، يعطيك العافية وتشرفنا فيك.
2: أبرك الساحات.
1: بهذا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة عن برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي اللي أخذناكم فيه من هنا من المقهى بالقصيم. إن شاء الله أننا قدمنا ما يرضيكم. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

قصة مشروع. في عيون الرعاية، الخدمات الصحية للحجاج. سبعة وعشرون ألف كادر طبي، 250 عيادة متنقلة، 15 مستشفى ميدانيا، أكثر من 15 مستشفى دائما في دائرة خدمة المشاعر. هذا ليس جيشا طبيا في زمن حرب، هذا ما نشرته المملكة في موسم حج 1446 للهجرة لخدمة ضيوف الرحمن. الحج تحدي طبي فريد لا مثيل له في العالم. ملايين البشر من أكثر من 160 دولة، من مناخات متباينة وأعمار مختلفة، كثير منهم في مراحل متقدمة من العمر، يحملون أمراضا مزمنة، يصلون إلى منطقة تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة، ويمشون مسافات طويلة، ويجهدون أنفسهم في مناسك متلاحقة. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع، قصة المنظومة الصحية الاستثنائية التي بنتها المملكة لحماية حياة ضيوف الرحمن. من الأوبئة التاريخية إلى الوقاية الشاملة، في القرن التاسع عشر الميلادي كان موسم الحج يرتبط ارتباطا مأساويا بتفشي الأوبئة. الكوليرا ضربت موسم الحج مرات عديدة، وتقدر الوفيات في بعض المواسم بعشرات الآلاف. الطاعون وصل عبر الحج إلى أرجاء العالم الإسلامي، وكانت منظمة الصحة العالمية في اجتماعاتها التأسيسية في منتصف القرن العشرين تتناول إجراءات الحج كبند محوري لمنع انتشار الأمراض. اليوم ومنذ عقود يعلن عن موسم الحج خالياً من تفشي الأوبئة، وهذا إنجاز حضاري وصحي بكل المقاييس. الاشتراطات الصحية التي تفرضها المملكة من التطعيمات الإلزامية إلى التوثيق الصحي قبل منح التأشيرة، حولت موسم الحج من خطر وبائي تاريخي إلى نموذج عالمي يستشهد به في الصحة العامة. المنظومة الصحية في أرقام. الرعاية الصحية في موسم الحج تبدأ من المطارات. فرق طبية في مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ترصد الحالات الصحية فور وصول الحجاج، وتحجب من يحمل أعراضا مقلقة قبل دخوله منظومة المشاعر. مستشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تجاوزت 2500 سرير في أوقات الذروة، يعمل طوال الساعة، ومستشفى ميناء التخصصي ومستشفى عرفات الميداني يوفران خدمات جراحية وعنايات مركزة،

وصف حالته دون حاجز لغوي، طيران الأمل والإخلاء الطبي الجوي ينقل الحالات الحرجة من قلب المشاعر إلى مستشفيات مكة والمدينة وحتى الرياض في أدنى وقت ممكن، حتى في أيام الذروة حين تكون الطرق في أشد حالات الازدحام. الخطر الأول، الإجهاد الحراري. ضربة الشمس والإجهاد الحراري كانا تاريخياً من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في موسم الحج، حين يصل الحاج الإندلسي أو الإفريقي قادماً من مناخ معتدل ليجد نفسه في حرارة تتجاوز 45 درجة وهو يمشي مسافات طويلة وسط كثافة بشرية هائلة. الجسم يكون أمام اختبار حقيقي. المملكة واجهت هذا الخطر من زوايا متعددة، شبكات تضليل وضخ ماء مبرد في الفضاءات المفتوحة على طول مسارات الحجاج، محطات مياه في كل موقع رئيسي بمعدل وصفه المختصون بالأعلى في أي فعالية جماهيرية في العالم، وبروكولات تنبيه مبكر تصدرها وزارة الصحة حين ترتفع درجات الحرارة. لجنة الصحة المركزية للحج تصدر يوميا خلال الموسم نشرة صحية تتضمن توصيات للحجاج بناء على توقعات الطقس والكثافة المتوقعة في المشاعر، وهي نشرة توزع عبر تطبيق نسك وتبث في المخيمات.

التقنية في خدمة الحاج ومبادرة طريق مكة. التحول الرقمي وصل إلى المنظومة الصحية بقوة. روبوتات طبية مساعدة تنقل الأدوية والمستلزمات إلى مواقع يصعب الوصول إليها بالسيارات وسط الحشود. ومنصات رقمية تتابع أعداد الحالات في كل منشأة وتوجه المسعفين نحو مناطق الطلب العالي قبل تفاقم الحاجة. سلامة الغذاء ملف صحي بالغ الأهمية. سلامة الغذاء ملف صحي بالغ الأهمية في موسم يقدم فيه الطعام لملايين الحجاج في مخيمات ميناء ومطاعم المشاعر. المملكة تشغل مطابخ مركزية خاضعة لرقابة صارمة من الجهات الصحية وسلسلة تبريد متكاملة لضمان وصول الطعام آمناً. وفرق التفتيش الصحي تعمل بشكل مكثف خلال موسم الحج للحد من أي خطر وبائي غذائي. مبادرة طريق مكة التي تقدمها المملكة لحجاج 8 دول من بينها إندونيسيا، ماليزيا، باكستان ونيجيريا، تبدأ الرعاية الصحية فيها قبل المغادرة. تسجيل البيانات الصحية للحاج في بلده وربطها بالمنظومة الطبية السعودية. يصل الحاج ومعلوماته الصحية قد سبقته. منظمة الصحة العالمية أشادت بتقييمها لموسم حج 2025 بكفاءة القطاع الصحي السعودي، مؤكدة أن الحج بات نموذجا قابلا للتطبيق في إدارة الفعاليات الضخمة صحيا على المستوى الدولي. حين يقف الحاج في عرفة أو يرمي الجمرات، ثمة الآلاف خلف الستارة يعملون بلا توقف كي يعود سالما إلى بيته. هذا هو الحج الحقيقي الذي لا تراه الكاميرات. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة القادمة من قصة مشروع.

0: يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: حج 47،
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: جاهزية مستمرة وخدمات مبهرة تقدمها الجهات في موسم الحج، فها هي وزارة الشؤون الإسلامية تزيد نسبة جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة، وتحديدا داخل مكة المكرمة، إذ أطلقت الوزارة خدمة الهاتف المجاني للرد على الاستفسارات الواردة من الحجاج، وذلك ب14 لغة، حيث يشرف عليها أكثر من 200 داعية و120 مترجما. وجهزت الوزارة 2300 جامع ومسجد في مكة المكرمة، و1650 جامعا ومسجدا داخل حدود الحرم، إلى جانب وجود فرق ميدانية تقدم أكثر من 20,000 جولة رقابية، إضافة إلى 20 فرقة أعمال للصيانة الشاملة.
1: اللهم لبيك،
2: حج 47،
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد.

0: تمتد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. فعلا إحنا لما نتكلم اليوم عن أن الحج منهج حياة، إحنا نتكلم عن منهج الحياة، كيف الإنسان يعيش في منهج مرتب لحياته. المنهج هذا لابد يكون في نظرية وفي تطبيق. النظرية هو الكلام النظري اللي ممكن الحاج وين يروح وين يجي ماذا يقول، والتطبيق هو الفكرة في سلوك ذلك الحاج، يعني الأفعال اللي المفترض تظهر من ذلك الشخص الحاج اللي التزم بالحركات والأقوال اللي يقولها. تبقى عملية الأفعال والسلوكيات اللي تكون تظهر من ذلك الحاج، وإحنا نقول إن نستطيع أن نحكم على الأشخاص أيضا من سلوكياتهم. يوم نتكلم اليوم عن حب الوطن، إن الإنسان نتكلم عن الوطنية والمواطنة، كيف الإنسان يكون مواطن صالح؟ لابد أن نركز على برامج وطنية لهذا المواطن، نعلمه كيف يحب هذا الوطن. أنا ما أبغى تقول لي كم حجم الحب في وطنك، أنا أعرف أنه كل إنسان يحب وطنه، وكل إنسان حب وطنه يبي يتصرف بطريقة جدا جميلة وسلوك جدا رائع. ولما أنا أخرج مواطن صالح، هذا المواطن سوف يكون صالحا في وطنه وصالحا في كل الأوطان اللي هو يسافر لها ويروح لها. السلوكيات راح تكون وحدة، ليش؟ اللي حافظ داخل بيته راح يحافظ خارج البيت. يوم نتكلم اليوم عن بعض السلوكيات اللي ممكن تكون من بعض الحجاج بطريقة خاطئة، وذلك عن طريق أنه تعبير عن الحب. أنت ما تعبر لي عن حبك لوطنك، الحب للوطن ما يدرس، هذا أنت رضعته أساسا أنك كيف تحب وطنك، لكن أنا أحتاج أني أسوي لك برامج سلوكك كيف يكون في أنك تبين لي هذا الحب الرائع والجميل. اليوم حنا يوم نشوف لنا شخص مثلا عنده أطفال، ويوم طلعوا، هذا مثال حقيقي، كنت في إحدى المستشفيات الحكومية وكان بجواري جالس شخص ننتظر الأدوار وجايب معه طفلين، وهذول الأطفال صغار في السن، إلا أنهم قاموا يلعبون، وهذه طبيعة الأطفال، عادي أنه يلعب الطفل الطبيعي أنه يقوم ويلعب ويروح ويكثر من الحركة، وهذا شيء ما في إشكالية، إلا إذا كانت تلك الحركة يعني فعلا يلاحظ بأنها سلوك زائد، هنا ممكن الواحد يروح المختص، لكن الحركة الطبيعية والصوت الطبيعي بالنسبة للطفل هذا شيء طبيعي. الطفل يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى أن نرسم له، أن نعلمه الخطأ والصواب. فمعهم قلم وراحوا يكتبون على جدار من الجدران، يعني مثل ما نقول لخبطة ولا شيء في ذلك القلم. فالتفت على ذلك الأب وقلت له ذولي أولادك؟ قال نعم. قال طيب هم شوف قاعد يكتبون على الجدار. قال إيش أسوي لهم؟ طبيعة الأطفال. قلت صح، طبيعة الأطفال، لكن لو كان هذا السلوك في بيتك، أسألك بالله حتقبل في مجلس الرجال ولا الصالة ولا أي مكان في بيتك، حتى الجدار الخارجي تقبل؟ قال لا والله ما أقبل. قلت إذا بيتك هو موطنك الصغير وموطنك الكبير، الآن وطنك اللي أنت عايش فيه، فبما أنك حافظ على بيتك حافظ على وطنك، ويجب أن نحافظ على أوطاننا بشكل عام. يعني حتى لو سافرنا ما نسمح لأبنائنا لو خارج الوطن أنهم ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة. لذلك إحنا كل ما ربينا الأطفال من الصغر على سلوكيات صحيحة وبلغناهم بأن هذه السلوكيات خاطئة، بالعكس رايح يلتزمون في أي مكان من الأماكن. لذلك قام ذلك الشخص وبالفعل يعني بعد ما قلت له يعني بيتك تقبل؟ قال لا ما أقبل. قلت إيش ممكن تسوي؟ قال يعني ممكن يعني أن أزجرهم، ممكن أنهاهم بأدب، ممكن يعني إصبعه أضربه ضربة خفيفة بيّن له أنه هذا السلوك خاطئ وأخذ القلم. قلت طيب تمام، هذا السلوك أنت ممكن تقوم الآن وتتصرف مع أبنائك وتبلغهم أنه هذه الممتلكات لابد المحافظة عليها. كذلك لما نتكلم اليوم عن الحدائق العامة، أحيانا يدمي الإنسان حقيقة لما يشوف

0: شباب أو مراهقين أو صغار سن ممكن يرمون بالحجر إلى بعض الأعمدة الإنارة، أو ممكن يقطع غصن من الأغصان أو يسيء إلى نباتات أو يترك شيء من المشروبات الموجودة الحارة على تلك النباتات ويسيء إليها. أنت طالع تبغى تستمتع في تلك الحديقة وذلك المرفق، لابد أنه يعلمك السلوك، كيف يكون سلوكك، وهذا دور الأب والأم اليوم. كذلك في الحج، إحنا قاعدين نشوف أحيانا في الحج بعض الحجاج ممكن يتصرفون تصرفات خاطئة، سواء كانت هذا التصرف في عند الأبواب، تدافع، ازدحام شديد جدا، أو ممكن يتلفظون بألفاظ نابية غير مقبولة، أو رفع الأصوات والصراخ اللي ممكن يعني يسيء إلى حجهم. مهم جدا أن نراقب أفعالنا وتصرفاتنا. حقيقة البرنامج وقته انتهى، لكن أفكار البرنامج لم تنتهي بعد. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
3: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة، والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدمته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج حمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة،

0: أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. كثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة، ضيفة مسار لليوم الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذ إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعي الكرام.
0: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ أعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
1: بإذن الله، بإذن الله، هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي ويمس معظم الأشخاص أكيد. الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لنا لتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته.
0: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو النسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟
1: جميل. بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفسير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الواعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
0: دكتورة
1: هذا
0: وجنات، نعم. دكتورة وجنات، ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضا بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
1: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مربية أو الصدمة أو الحدث، وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغيره، هذا رقم واحد. تمام، ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليت ما صار، هذه أيضا معناته تقبل. أيضا إنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما نخليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الألم يكون خفيف. هذا معناته التقبل، إنه يكون كندبة بسيطة مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
0: نعم. دائما نسمع مقولة الوقت كفيل بأن ننسى، هل هي مرتبطة بمرور الأيام؟ يعني هل نقول والله الحكاية تأخذ سنة اثنين ثلاثة شهور؟
1: جميل، احنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، ولكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. إيه والوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم، بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوليننا، وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم يؤخر. سبب فيني أنا نعم يؤخر طبعا. نعم يؤخر الوقت، هذا اللي احنا بنقوله، تأخير الوقت لأسباب معينة، لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في إننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
0: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
1: نعم، في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب إني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات، ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة، تخطي الأزمة أو تخطي الحدث، ما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطينا معنى غير حقيقي. أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل فيه الحدث، إنه مصيبة أو كارثة، لكن ما نعطي له تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم. تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه.
0: والرضا بالقدر، الرضا بالقدر. نعم. دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه، كلم ذاته، أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
1: صحيح صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. صحيح. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوب من وحي أفكارنا. أتحدث هذه الأزمات من نحن ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
0: رفعنا سقف التوقعات.
1: نعم. رفع سقط التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن ومو كل فقد ومو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة. نعم.
0: طيب كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه؟ حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحبين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بينه؟
1: جميل، إذا إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن، أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا. يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة، أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر، الذكرى دي علمتني، ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه أنا ذكرت سابقا
0: أنه هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعلياً نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أن هذا

0: هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه.
1: طبعا في علامات كثيرة، لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها. تذكر الحدث، نعم، أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. احنا عندنا فيما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات علاج يسمى بالتعريض او الغمر، اني انا اتعرض للموقف مره ثانيه. احنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطه احنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم او المؤلم، لكن اذا حدث اني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الاشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمه، لا مانع اني انا اكون صاحبه كنترول او اداره مشاعر قويه، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا، لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف. كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه؟ طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة، ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم.
0: صحيح.
1: أو ألم.
0: صحيح.
1: خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك الحدث.
0: هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة جنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم، أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيتي الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
1: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا في نقول 5 مراحل للصدمة، 5 مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، إنه كيف حدث هذا الحدث، ما صار، وهذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة.
0: طبعاً.
1: مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يفرق بين الحق والباطل، إن محمد ما مات
0: من يعني هول، هو من هول، نعم، الموقف، من هول الصدمة، من هول الصدمة.
1: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر. هنا جميل. نقول لا، في خطر. جميل. بدأ يدق جرس الإنذار. أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل؟ متى هتروح للتكيف؟ متى هتبدأ حياة جديدة؟
0: بالطبع.
1: أنت لابد أن تمر على هذه المراحل، بس بالوقت اللي يناسبك. عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة، لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
0: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة، يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله. نقول
1: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق يا أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا،
0: ما يلام صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر إنه طبيعي، لكن
1: طبيعي.
0: من وجهة نظر شخصية أقول لك إنه كانت الأيام هي كفيلة بأن تمحو هذه الندبات، هي لا تذهب ولكن

0: تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز.
1: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بين أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى. صحيح. هذه كلمة لازم لا هي في مستحيلة، ولكن نعطيه وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
0: يرضى بما قسم الله.
1: أعتقد يرضى بما قسم الله. نعم.
0: أول قاعدة دكتورة وجنات، من أجل أنه تهدأ أنفسنا، أنه هذا قضاء الله يجب أن أرضى به وأسلم.
1: نعم بالله ونعم بالله. من منا ما مر بأزمة أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاوعي للوعي ويبدأ يضع يعني نقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وأنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض. الله سبحانه وتعالى ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه.
0: اللهم لك الحمد. طيب، هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
1: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجننه بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنقه بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة. شوف نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية. صحيح.
0: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
1: دون أن نشعر،
0: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي،
1: في اللاواعي
0: تؤثر. نعم. على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
1: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرجه من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما استطاعوا العلاج في فترة، مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
0: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5، إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
1: صحيح، قوة الإيمان أستاذ إيمان، البرسوناليتي حق الشخص، شخصيته، مقاومته، شوفي حتى مهاراته، السكيلز حقته، الانفورميشن، معلوماته، سلوكه، هذا يتحكم ترى، يختلف من شخص لآخر. ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض 2، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما أتخطط أزمتها 5 سنوات هنا ما ساندت.
0: أنا أعرف نفسها. أعرف بعض الأشخاص اليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
1: صحيح صحيح، لأن ما بادرت، ما سعت وراء شخص، يعني ما
0: كمان تفرق
1: متخصص.
0: دكتورة وجنات، تفرق أنماط الشخصيات والأجيال، يعني أنا أحدثك عن جيل، ليس بالجيل الشاب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية.
1: نعم.
0: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
1: صحيح، وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص، أيضا أدوار الشخص، البيئة اللي بيعيش فيها، دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي الدائرة رقم 1، إذا فكر الشخص وكان من

0: الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا دائرتي الوسط.
1: نعم.
0: أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة. ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية، الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
1: لا، وممكن هي تكون شخصية ضعيفة والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل. خليني اسأل حضرتك عن
0: حضرتك بس اكمل الدائرة أكيد. رقم ثلاثة اللي لها تأثير جدا كبير، احس احيانا العادات والتقاليد. نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله أكبر. فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه، لأنه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي.
1: نعم.
0: أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي. نعم. أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج السلبية أقوى مما نتخيل. لا، أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
1: حضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأنه في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
0: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة صبر. طيب يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء. خذ الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذا منهج رباني. فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة. هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر.
1: ونعمة من الله، نعمة من الله دكتورة وجنات، إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. إحنا بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله الإنسان، الله جبر قلبه. نعم. الله، ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك، لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر. صحيح. أو نقول دوي القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم 2 إن أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي عفوا من أجل يسرق طاقتي أو يسرق صبري،
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة أحبين ناخد رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا أقيمه قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وإنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو، لإني أعيش متألمة حزينة.
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا.
1: نعم.
0: شخص ما أقدر أتخلص منه.
1: نعم.
0: شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه.
1: صحيح.
0: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
1: ماذا أفعل؟
0: ولد عمي طلقني.
1: أيه؟
0: انفصال العائلة، الأسرة هذه وتذنبها، أولادي تذنبهم. أنا أعمل هدف تجنب، هدف تجنب، هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة، وذلك من خلال إني أكون معاهم لكن منشغلة بأهدافي. نعم هذه
1: جداً.
0: أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال.
1: نعم.
0: على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل.
1: الله.
0: مشغولة بصناعة. نعم هذا
1: يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة. وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذة إيمان، ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم. قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت ثقة فيه، تنزل قيمة التسامح في السلم هذا لقيمة أقل، وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
0: ما أذاني بقوة، لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: نعم. أشكرك على التوضيح، لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع، طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ذا الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: فعلا.
1: طيب. خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة، أخذنا قرار في حياتنا فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل، أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصيا.
1: صدق.
0: خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف إنه أنا ندمان على قرار، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي ولا إمكاناتي، إذا أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا أغير سلوكي ولا ما أقدر؟ فأنتقل للخطوة رقم ثلاثة اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى، ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر أو ما بلاش لو، لأن تفتح عمل الشيطان، خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن حندم، ما حيكون عندي وقود، فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن
1: صح.
0: الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: لتصحيح أخطاء. نعم
1: طبيعي، لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطائي.
0: عندنا احنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ. إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم. ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات.

0: ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكرت نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الفضمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل، هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم هذه تقنية مثبتة معروفة، في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله، نعم.
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: إيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة الصياغة صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان نرتقي وظيفيا، لا، نقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم، بدون ما نتألم
1: بإذن الله، بإذن الله. طيب، الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: يمكن ذكرت في اللقاء
1: بصورة سريعة. نعم.
0: طيب، القمع. القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي. هو ينسينا فقط بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع بشكل أقوى في الصدمة.
1: نعم.
0: أنا أقمع وأكبت لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال، أحيانا نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دوبنا خرجين من الصدمة. ترى ما هو صحيح. انتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح. مارسه وعيشه، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب، طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره، لا. الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق تصالحي مع نفسي، هو متعلق بطرف آخر، استناه بالأيام والليالي شو عشان
1: يجي خطأ طبعا، صحيح؟
0: أيوة، بس يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان
0: في الشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في التشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذ إيمان، أيوة أنا أنسى وحتشافى، هو النسيان شفاء، لا، ننسى الحدث غير والتشافي منه
1: صحيح.
0: غير
1: صحيح.
0: نعم، والتفاعل معاه بشكل مختلف غير، فلذلك لابد أننا إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة، النسيان والتناسي نعمة، وإنما العلم العلم بالتعلم
1: وطبعاً
0: والتصبر.
1: أكيد تأثير تعلقنا بالماضي حيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين. هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي وللأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا، ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير، انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا بأكل، يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله، فهذه مشكلة. جسديا يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة،
1: صحيح.
0: الجسد يبدأ إيش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح، ونهائيا الاجتماعيا طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها، نحاول نكرر النمط، تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم، أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم.

0: ويعيد التجربة بنفس الشيء.
1: جلد الذات.
0: جلد الذات. وهذه المشكلة تؤثر بالضرورة على العلاقات، ويصير فيها برود عاطفي وتجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغي يرتبط، ما يبغي، وهذه إشكالية كبيرة فعلا نجد فيه تأثير للماضي على
1: الله. إحنا يعني نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أن الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك اللهم دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم. شوفي حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل. صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم حتى الله سبحانه وتعالى قال يعوض
1: قصرا بالأجر. أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
0: اللهم الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها، تطيب. أنا بقول لك بس طب بس كيف يكون التعامل؟
1: كيف
0: يكون هو تعايش مع الألم؟ تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا، تقبل الألم إنه جزء من قصتي. أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي. جميل. أنا أقول وقت يضيع عشان أمسح هذا الماضي، الماضي لن يمسح. الماضي محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
1: وأخذها الماضي ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح. وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد.
1: لا.
0: ما أقول، بدل ما أقول أنا ما عاد خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم. أنا أدعو لي أن الحمد لله الله مصبرني وموقفني على رجلي، الحمد لله. وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول أنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معها؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات خطي. هي الأهم: تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك، ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء، يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب.
1: جميل.
0: نعم. توقف عن التفسير والتبرير، في أسئلة ما تلاقي لها جواب. طيب. ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
1: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت
0: له؟ نعم. نعم.
1: يعني أتحدث عن الانفصال، يعني الطلاق.
0: الانفصال. نعم. الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم إني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال ولا؟ طب بلاش، توقف عن هذه التفسيرات والتبرير، ابدأ من جديد.
1: هي أقدار نعيشها. نعم. فرضى. نعم. بما قسم الله لك.
0: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن قلنا كمؤشر. نعم. إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون للماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخطتك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد فاعرف أنك أنت تجاوزت الماضي، لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحاضرك وبتشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون نقلة إليك.
1: طيب. نعم. محوري الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصح بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب، خمس دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا إنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أكتب أخرج بدرس. تمرين التنفس، يمكن كثير

0: هذا التنفس في تهدئة الجهاز العصبي عفوا.
1: ايوه طيب.
0: نحدد الذكرى عفوا هذا مره وقت مهم طبعا. أدد الذكرى واستخدمته شخصيا وفادني باذن الله يفيد كثير من المستمعين.
1: الله ينفع بك يا دكتوره.
0: امين. خصص وقت للالم للقلق 10 دقائق في اليوم اتالم قول انا بتذكر فيها لا مانع يومين فقط للتذكر الماضي وباقي اليوم ممنوع. مارس فيه ادوارك عش فيه عجله حياتك قم بعباداتك قم باتجاهك نحو الاسره نحو صحتك نحو عملك نحو مالك نحو رفاهيتك وحتشعر انه انت اديت وقت للالم وحددته بمقياس حددته كل شيء خلقناه بقدر مقدار. نعم الحركه بركه قوم اتحرك
1: انجز اشغل نفسك اشغل راسك لانه دائما الفراغ قاتل
0: خرم. والصدمه تسكن الجسم والحركه تفكها. الصدمه تسكن داخل الجسم ولا الحركه تخرجها والتنفس تخرجها. واخر شيء جمله حمد وشكر لله.
1: اللهم لك الحمد.
0: هذه يعني ما اقول اخر شيء هي الاول والاخر
1: بالفعل.
0: ان نحمد نحمد الله ونشكره على اقداره والتذكير انه هذا الحدث صار والحمد لله واليوم هو يوم جديد.
1: الحمد لله على اقدار الله. صراحه يا دكتوره وجنات الحديث كان رائع وباذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم. قف من طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف. الكل عنده جروح وألم. النضج يساوي تعلم وتعافي. افصل بين الحدث وهويتك. أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد. اختر شخص متخصص مستشار مرشد صديق حكيم تتحدث معه فالكلام يفك شفرة العقد. وقف تكرار الحدث في ذاكرتك أكرره لكن بمعنى مختلف لأن التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ. ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن. أكلك شربك نومك خططك إدراكك قراراتك. اصنع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي. أبغى استفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا من
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم أقول لك ثلاث جمل كل جملة فيها تحتمل أن تكون صح أم خطأ. حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ وين حبيت تعللي أكيد لك الوقت. الجملة الأولى تقول التصالح مع الماضي يعني نسيان.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وأنت على كل شيء قدير أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك، قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله.

أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج،
1: حياكم الله.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج حياكم الله، الذي يأتيكم طوال هذه الأيام الثمانية من شهر ذي الحجة، من الأول من ذي الحجة حتى الثامن من ذي الحجة، ومعكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي وعلي الحصيني.

كالمعتاد مستمعينا، لدينا الكثير من الأخبار المتعلقة بالحج وموسم الحج لهذا العام، كذلك اللقاءات والجولات والتقارير التي تتمحور جميعا حول موسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة. دعونا نبدأ بهذا الخبر. شددت وزارة الداخلية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير منظومة سقيا زمزم في المسجد الحرام عبر تعزيز كفاءة مشربيات زمزم وتوسيع نقاط الخدمة بما يواكب الكثافة المتزايدة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ويرفع مستوى الجاهزية التشغيلية في مواقع الحركة العالية. ويأتي المشروع ضمن توجه تشغيلي يركز على تحسين كفاءة توزيع مياه زمزم وتقليل الهدر وتحقيق سرعة الاستجابة خلال أوقات الذروة، مع المحافظة على وفرة الخدمة وجودتها داخل المسجد الحرام وساحاته. يشهد مسجد قباء بالمدينة المنورة توافد أعداد كبيرة من الحجاج والزائرين من مختلف الجنسيات للصلاة فيه قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، لما يحمله المسجد من مكانة دينية وتاريخية بصفته أول مسجد أسس في الإسلام بعد الهجرة النبوية وسط أجواء إيمانية وروحانية وجهود إرشادية وتنظيمية لتمكين الزائرين من أداء الصلوات بيسر وأمان.

0: حياكم الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج حياكم الله حتى 5:55 دقيقة.

مستمعينا ما زلنا أيضا نواصل هذه الأخبار عن الحج في هذا العام. نظمت معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام اليوم ورشة عمل استهدفت قادة المجموعات ومساعديهم بهدف رفع كفاءة استخدام الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع بما يسهم في تعزيز جودة التخطيط والمتابعة ودعم الأعمال التشغيلية خلال موسم الحج. وتضمنت الورشة تدريبا عمليا على عدد من الأدوات الرقمية الحديثة من أبرزها لوحة كامبان لتنظيم سير المهام ومتابعتها ومخطط جانت لإدارة الجداول الزمنية وتتبع مراحل التنفيذ، إضافة إلى استعراض آليات إعداد التقارير ولوحات المعلومات لقياس مؤشرات الأداء ومراقبة تقدم الأعمال بشكل لحظي.

0: عامة للسيارات. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ياسر كردي، نائب مدير عام مركز إرشاد الحافلات. حياكم الله أستاذ ياسر.
1: الله يحييكم، والله يعطيكم العافية والصحة، وشكرا على هذه المداخلة.
0: الله يحييك، العفو. ما المهام أستاذ ياسر والأعمال التي يقوم بها مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج خلال موسم الحج؟
1: بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنا لإعطائكم نبذة تعريفية عن أعمال مركز إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج ودورها الحيوي في استقبال ضيوف الرحمن وإيصالهم إلى مواقع سكنهم. الهدف الرئيسي حقيقة للمركز هو توفير مرشد مدرب ومؤهل تم تدريبه وتم توفير كل الإمكانيات والوسائل اللي يحتاجها لإيصال الحافلات القادمة من مكة، من جدة ومن المدينة المنورة وقادمة إلى مكة المكرمة. أول ما طبعا بتوصل لنا في مركز استقبال الحجاج بالنورية بيتم مرافقة المرشد للحافلة، بدء الرحلة، الانطلاق إلى موقع السكن باستخدام التقنيات الحديثة، مزود بجهاز لوحي يتم متابعته جغرافيا عن طريق وحدة المتابعة والتحكم لضمان سرعة إيصال الحجاج إلى موقع سكنهم بطمأنينة ويسر لله الحمد.
0: المملكة أستاذ ياسر كما تعلم ويعلم الكثيرون تصنف طبعا من أكثر الدول استخداما للتقنية من خلال حوكمة وأتمتت أنظمتها الخدمية المقدمة للمستفيدين عبر البرامج وتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بها. كيف تعامل المركز مع هذا التقدم التقني في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن؟
1: صحيح، الحقيقة وزارة الحج والعمرة بحكم أنه نتعامل مع نظام نسك مسار بيكون في الاستعداد المسبق. الاستعداد المسبق هذا بيمكن مركز إرشاد الحافلات من متابعة الحجاج القادمين من منافذ الدخول. طبعا نتكلم احنا من جدة، من المدينة، منافذ برية أو بحرية إلى آخره، تمام؟ يتم التأكد من أنه الحافلات بعد تصعيد الحجاج غادرت المطارات أو بين المدن من المدينة إلى مكة أو العكس عن طريق نظام نسك مسار. نتأكد أنه الحمد لله الحافلات في طريقها إلى المركز، وهذا طبعا كله باستخدام التقنيات الحديثة باستخدام منصة اسمها نسك مسار. طبعا أول ما توصل الحافلة الحجاج إلى مركز استقبال النورية بمكة المكرمة مركز الحافلات بيواكب هذا التطور والتحول الرقمي باستخدام منصة اسمها منصة أرشدني. منصة أرشدني بدورها يبدأ بعد وصول الحجاج إلى مركز الاستقبال النورية في مكة المكرمة، ويتم إسناد المرشد إلى الحافلة، يتم يظهر كل حركات الحافلة، تظهر يتم متابعة المرشد جغرافيا زي ما تفضلت عن طريق منصة اسمها منصة ترشدني، يظهر له المسار حق السكن، يتم متابعة الحافلة مباشرة بمجرد انطلاقها من المركز إلى وصولها موقع سكنها داخل مكة المكرمة، بالإضافة إلى حقيقة التكامل والترابط مع جميع الجهات المعنية سواء كان معلومات وزارة الحج والعمرة أو سواء كان شركات مقدمي الخدمة، بنزودهم بنعطيهم أكسس وصلاحيات للدخول على المنصة يتابعوا الحافلات اللي تخصهم والحجاج التابعين لشركتهم حتى وصولهم إلى مقر السكن. وهذا التحول الرقمي صراحة يعني نتيجة الجهور والدعم اللي بيحظى به مركز إرشاد الحافلات، والله الحمد يتم عام بعد عام تطوير هذه المنصة وهذا التحول الرقمي اللي نواكب رؤية المملكة 2030، والله الحمد.
0: والله الحمد. يعني ما دمت يعني ختمت إجابتك بالرؤية، رؤية 2030 أيضا من بنودها تمكين المرأة. تمكين المرأة له دور كبير لا شك في سير عجلة العمل في تقديم الخدمات. لو شرحتم لنا أستاذ ياسر الدور الذي تقوم به المرأة في المركز.
1: نعم، المركز حقيقة يعني بيتم استقطاب جميع الموارد البشرية.

0: عن طريق الموارد البشريه عندنا في مركز رياده الحافلات. جميع العاملين من الموارد البشريه سواء كانوا اداريين او ميدانيين او مرشدين. فطبعا كان العنصر النسائي له دور فعال حقيقه في جميع الخدمات اللي بيقدمها المركز. ساهمت في المراه في حقيقه استقبال الطلبات وتهيئه العاملين للمركز، انهاء اجراءاتهم في الموارد البشريه، ساهمت المراه في تقديم الخدمات وخدمه الحافلات داخل مركز استقبال الحجاج في النورية، ساهمت المرأة حقيقة في عملية أنه يتم تزويد المرشدين بجميع احتياجاتهم والعهد اللي يحتاجها من قومة سواء كان أجهزة لوحية شرائح انترنت. دور المرأة كان حقيقة بارز جدا وفعال في مركز سادة الحافلات، ساهمت في جميع الخدمات اللي نحن ممكن نقدمها للحجاج بيت الله الحرام، وهذا الحمد لله ما تم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
1: الأستاذ ياسر كردي نائب مدير عام مركز إرشاد الحافلات، شكرا جزيلا لكم.
0: الله يعطيك العافية، شكرا.

0: يشرفني دائما ومن كان من قبلي من إخوتي من ولدنا عبد العزيز أن نكون خدام الحرمين الشريفين.
1: حياكم الله.
2: واصلت مؤسسة البريد السعودي سبل عبر منظومة الحلول الصحية منذ منتصف شهر ذي القعدة نقل أكثر من 12 ألف شحنة طبية وحيوية شملت وحدات ومشتقاتها عينات بيولوجية وعينات للطب الشرعي والسموم عبر أسطول متخصص للحلول الصحية يعمل وفق أعلى المعايير التشغيلية واللوجستية وعلى مدار الساعة، ويأتي ذلك لضمان سرعة نقل الإمدادات الطبية والعينات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية لدعم المنظومة الصحية خلال موسم حج 1447 للهجرة، بما يضمن جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويعزز سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة بما يرفع من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم الحج ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وتغطي أعمال المركز نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبد العزيز الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولاً إلى حمى المشاعر المقدسة عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم.

0: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع هذه الجولة المسجلة مع الزميل محمد العلوني من المدينة المنورة.
1: مرحبا بكل الإخوة والأخوات وكل من يستمع إلينا عبر موجات إذاعة الرياض. أتواجد في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زد هذا المكان المبارك تعظيما ومهابة وبرا وإجلالا، وزد من زار هذا المكان مكانة وبرا وعظمة وإجلالا. ما أروع هذا المكان المبارك الذي يستقبل لهذه الأعداد الكبيرة التي قدمت من كل حدب وصوب لأداء فريضة الحج لهذا العام، يقضون أياما هنا وبعد ذلك توجهون إلى مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة. وما أروع هذه الأجواء، فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام. ندعو الله من هذا المكان المبارك أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يعينهم على أداء فريضة الحج لهذا العام. معي عدد من ضيوف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتواجدون في هذا المكان المبارك وسط هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات المقدمة لهم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين. أخي الكريم مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: أعرف عليك
2: محمد بكر من مصر.
1: أهلا وسهلا بكم يا أهل مصر، وأنتم هنا في المدينة المنورة وأيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف لي هذه المشاعر وهذه الأشواق وأنت قادم في هذه الأيام المباركة من أجل خدمة ضيوف حجاج بيت الله الحرام.
2: والله شعور جميل يعني، ويا رب يكتب لكل الناس، ورب يكتب لنا كل سنة يا رب. المكان هنا جمال روعة وجميل جدا، و والمقابلة الحق الشعب السعودي هنا والله شعب كريم، ومقابلته كريمة زيه. والله يعطيهم العافية ويقويهم. وهنا المكان بصراحة ربنا الواحد مهما يزوره ما بيشبعش منه.
1: أخي الكريم، مشاعر زملائك الذين قدموا معك من جمهورية مصر العربية وهم ينعمون في هذه الأجواء الإيمانية في هذا المكان؟
2: والله كلهم مبسوطين، والله كلهم حتى من أكبرنا لأصغرنا، كله ما شاء الله الله أكبر، وكله يتمنى يقول كل عام.
1: هنيئا لكم التواجد في هذا المكان، ونحن حقيقة نتشرف بخدمتكم. أخي الكريم مرحبا بك، نتعرف عليك.
3: رجب أيوب من مصر.
1: أهلا أخي الكريم، وأنت قادم من مصر إلى المدينة المنورة في هذه الأيام الفضيلة، وحقيقة تواجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى بيت الله الحرام. صف لي هذه المشاعر، هذه الأشواق، وأنت في هذا المكان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. هذا شعور لا يوصف. ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرف جميعا بوجودنا في هذا البلد الطيب الأمين التي شرفها الله وكرمها بهذه البقعتين المباركتين، الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف. ونحن نسعد ونتبارك ونشرف في هذا البلد، ويعني يغمرنا الشوق إلى هذا البلد مهما قدمنا وذهبنا. دائما وأبدا يحضرنا الشوق إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أخي الكريم، وأنت تستعد إلى مغادرة المدينة المنورة متوجها إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة، إلى المشاعر المقدسة، هذه الرحلة كيف تصفها لي وشوقك إلى مكة المكرمة؟
3: والله هذا شعور لا يوصف. يعني فراقنا أو بعدنا عن مسجد رسول الله دائما يعني يشتد الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني نترك هذا ونذهب إلى البقعة الثانية وهي مكة المكرمة لقضاء المناسك الحج والعمرة التي فرضه الله تبارك وتعالى على المستطيع، كما يشرفنا ونتشرف به أن نخدم ضيوف الرحمن، فهذا شرف لنا وهذه إضافة لنا. ويعني ونشكر القائمين على هذه الأمور.
1: حقيقة أخي الكريم نحن سعدنا بلقائكم، وندعو الله عز وجل بأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن تعودوا إلى مصر وقد قبل الله حجكم إن شاء الله. إذاعة الرياض تتمنى لكم القبول، فحياكم الله.
3: حياكم الله حبيبي، أدام الله الأمن والأمانة لهذا البلد الطيب المبارك والقائمين عليها.
1: ومن هذا المكان المبارك وصلت إلى نهاية رسالتي قدمتها لكم من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راصدا لكم انطباعات ومشاعر حجاج بيت الله الحرام وهم ينعمون في هذه الأجواء في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويستعدون أيضا لمغادرة هذه المدينة المباركة إلى مكة المكرمة، وقلوبنا وألسنتنا تلهج بالدعاء بأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. من هنا أنتقل إلى الزملاء في الاستديو مع الشكر والتقدير لكل المستمعين والمستمعات. كنت أنا معكم محمد العلوني.
0: شكرا لك زميلنا محمد العلوني ولضيوفك الكرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، نعود إلى أخبارنا المتفرقة حول موسم الحج لهذا العام. يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم الحج، ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة، بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وتغطي أعمال المركز نطاقا جغرافيا واسعا يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبد العزيز الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولا إلى حمى المشاعر المقدسة عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم. فعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة شاشات عرض رقمية تعريفية بالخدمات المقدمة في مسلخ جنوبي مكة ألف باء، ضمن المبادرات التوعوية التي تشرف عليها إدارة المستفيدين بالفرع، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المستفيدين إليها خلال موسم الحج. وتهدف المبادرة إلى تعريف ضيوف الرحمن والمواطنين بالخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستفيد عبر توفير معلومات وخدمات رقمية بصورة مباشرة وسريعة داخل مواقع الخدمات.

أعلنت بلدي بلس تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج، شملت تحديث أكثر من 11800 معلم وموقع بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال الموسم بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتضمنت الأعمال تدقيق البيانات المكانية وتحديثها للمواقع والمعالم الحيوية داخل مكة والمشاعر، بما يدعم تحسين تجربة الوصول والتنقل ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تكثيف جهودها خلال موسم الحج عبر منظومة رقابية متقدمة تعمل على مدار الثانية في ميداني المكثف والتحليل اللحظي للبيانات لضمان تقديم خدمات إسعافية دقيقة وسريعة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إدارة الحشود والطوارئ. كما تولي الهيئة جانب التكامل أهمية خاصة حيث تعمل منظومة الرقابة بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات المشاركة في الحج بما يعزز من توحيد الجهود وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة ويحقق أعلى درجات الانسيابية في تقديم الخدمة.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تكثيف جهودها خلال موسم الحج عبر منظومة رقابية متقدمة تعمل على مدار الثانية في الإشراف الميداني المكثف والتحليل اللحظي. مستمعينا، سجلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 70,000 مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال اليوم الثالث من ذي الحجة ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة. وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا التوعوية الخاصة ضمن تغطية إذاعة الرياض لموسم الحج، حيث نواصل تسليط الضوء على الجوانب الصحية التي تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بطمأنينة وسلامة. وتبرز صحة الأم والطفل بوصفها من الموضوعات المهمة خلال رحلة الحج، خاصة مع ما يصاحبها من تنقلات وجهد بدني وتغيرات مناخية قد تتطلب عناية صحية مضاعفة، سواء للمرأة الحامل أو المرضعة أو للعائلات المصطحبة لأطفالها في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. وللحديث عن أهم النصائح الطبية والإرشادات الوقائية المتعلقة بصحة الأم والطفل خلال الحج، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة حواء العبد العزيز، استشارية وأستاذ مشارك بقسم الأمومة والطفولة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. مرحبا دكتورة.
1: هلا حياك الله أستاذ خالد.
0: الله يحييك، عشر مبارك علينا وعليكم.
1: الله يسعدك.
0: دكتورة، كيف تنظرين إلى أهمية الاستعداد الصحي تحديدا للمرأة وللأطفال قبل الشروع في رحلة الحج؟
1: أول شيء أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين بكل خير، وشكرا لاستضافتي الكريمة في هذا البرنامج أستاذ خالد. طبعا الحج رحلة إيمانية عظيمة، وفي ناس يعتبروها هذه رحلة العمر، وبيأتوا إلى السعودية من مختلف دول العالم من بيئات مناخية مختلفة. في رحلة الحج جهد بدني كبير، وأصبح الوعي الصحي جزء أساسي من الاستعداد للحج، خاصة للمرأة والطفل. ولله الحمد المملكة العربية السعودية تبذل جهود كبيرة ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتطوير الخدمات الصحية والتنظيمية المقدمة لضيوف الرحمن خلال المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات الإسعافية، وكلها تهدف إلى تمكين الحاج من أداء المناسك بأمان وطمأنينة. والاستعداد الصحي قبل الحج مهم جدا للحاج، لأن بيئة الحج تختلف عن البيئات اليومية، يعني جايين الحاجين لمختلف يعني مناطق، فجايين على منطقة فيها ازدحام كبير، فيها مجهود بدني وارتفاع درجات حرارة، عشان كده مهم جدا قبل جيتهم للحج الفحص الطبي، خصوصا للمرأة الحامل أو من لديها أمراض مزمنة، الضغط، السكر، الربو، والتأكد من أخذ التطعيمات المطلوبة زي الإنفلونزا، تطعيمات الحمى الشوكية، وتجهيز الأدوية الشخصية بكميات كافية جدا. أما الأطفال أهم حاجة نتأكد إنهم أخذوا تطعيماتهم الأساسية قبل ما يجوا في رحلة الحج مع والديهم.
0: جميل. بالنسبة للمرأة الحامل، هل يمكنها أداء الحج؟
1: الحامل بإذن الله يمكنها أداء الحج إذا كانت حالتها مستقرة بعد استشارة الطبيب المشرف على حالتها، لكن لازم تنتبه أن المشي الطويل، طبعا الحج فيه مشي مجهود جسدي كبير جدا، المشي الطويل والزحام والحر ممكن يسبب ضغط إضافي على جسمها. أهم النصائح إن هي تأخذ فترات راحة متكررة، لا تجهد نفسها، تلتزم بالغذاء الصحي، يكون معها تشرب كميات كافية من السوائل خاصة الماء، تتجنب التعرض لأشعة الشمس، إحنا درجات الحرارة عندنا واصلة فوق 40، فهذا يعني في خطورة على جسمها، فتنتبه وتتجنب أماكن الزحام الشديدة. في حالات لا، يعني يكون تأجيل الحج أكثر أمان للمرأة إذا كان حملها عالي الخطورة أو حمل منزل، إذا كان عندها ارتفاع ضغط الدم والسكر، إذا عندها نزيف لا قدر الله، ولادة مهددة، أمراض قلب، إرهاق شديد، وإذا كانت في الشهور الأخيرة من الحمل. فهذه الأحوال غالبا الدكتور بينصح إنها هي لا تسافر ولا يعني تعمل أي مجهود. وطبعا من الإسلام، من رحمة الإسلام، حفظ النفس مقدم على أي حاجة، فهي تقدر تأجل الحج في السنة الثانية،
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم فعلا. الأمهات أيضا المرضعات كيف يمكن التوفيق بين متطلبات الرضاعة الطبيعية وبين الجهد البدني اللي تفضلت بالحديث عنه اللي يرافق أداء المناسك؟
1: والله أول شيء إذا كانت الأم مرضعة ما شاء الله وفي الحج وتبغى تستمر على الرضاعة، نقول لها جزاك الله خير وكتب أجرك، لأن الرضاعة بحد ذاتها مجهود جسدي على الأم، فلكن الأم تحتاج إنها هي تهتم بنفسها اهتمام مضاعف بتغذيتها وبالسوائل، لأن الحرارة والجهد اللي هي بتتعرض له في أيام الحج بيزيد من خطر إن هي تتعرض للجفاف والإرهاق. لازم تنتبه على إكثار من السوائل وتنظم أوقات الراحة والنوم. تحاول قد ما تقدر إنها تخفف من عبء حمل الطفل، يعني ممكن يكون عندها حاملة أو يكون عندها عربية أو أحد يساعدها. وإذا حست بأي وقت دوخة، تعب شديد، قلة إدرار للحليب، هذه الأمور تنتبه على طول وتزود من السوائل وتستشير أي فريق طبي تلقاه. والحمد لله الخدمات الصحية ومناطق الراحة في المشاعر أصبحت موجودة بشكل كبير وتقدم خدمات على مدى الساعة.
0: جميل. نعود أيضا إلى الأطفال بشكل موسع أكثر. اصطحاب الأطفال إلى الحج أكيد يفرض الكثير من التحديات الصحية. ما الاحتياطات التي ينبغي أن ينتبه لها الوالدان لحماية أطفالهم من الإجهاد الحراري، الجفاف، العدوى وغيره؟
1: والله الأطفال أكثر ناس تأثر بالحر، الزحام، مناعتهم تكون أقل للعدوى المنتشرة خاصة في التجمعات الكبيرة، العدوى التنفسية، العدوى المعوية، هم أكثر ناس يلقطوا هذه الأشياء. فإذا والله الوالدين اضطروا أن يحضروا أطفال معاهم، يصير الاحتياطات أنهم يتجنبوا يخرجوهم في أوقات الذروة الحر الشديد، يعود الطفل أنه لازم يغسل يده باستمرار، يستخدم المعقمات، يتجنب الأكلات المكشوفة، ما يخرجوه في الأوقات اللي ما يحتاج أنه يكون معاهم، ويراقب الطفل باستمرار. طيب يتجنبوا أوقات الذروة والحر الشديد، يلبس الطفل قبعة، يلبس يدوه مظلة، يحاول يبرد عليه قد ما يقدروا.
0: جميل. هل هناك علامات تستوجب تدخل طبي سريع نراها مثلا على الأطفال أو حتى على الأمهات؟
1: على الأطفال يعني لازم ننتبه إذا كان لا قدر الله الطفل بدأ يحس بخمول، فقدان للوعي، صعوبة تنفس، تشنجات، ارتفاع شديد في درجة الحرارة اللي ما تستجيب للخوافض زي البنادول والباراسيتامول. إذا حسينا ظهر على الطفل بعد أعراض الجفاف اللي هو قلة التبول الله يكرمك، جفاف الفم، الدوخة، إسهال، استفراغ، هذه الأشياء طبعا علامات خطيرة لازم نستعين فيها بالطب على طول. إذا كانت الحامل لا قدر الله شافت نزيف أو بدأ يكون لديها قلة حركة الجنين أو آلام في البطن، على طول تتوجه لأقرب مركز صحي ولا تنتظر.
0: جميل. محتويات الحقيبة الطبية الأساسية التي تنصحين بها دكتورة بأن ترافق الأم وأسرتها خلال الحج؟
1: أي حاج أيا كان، كبير صغير طفل، لازم إذا عنده أدوية شخصية يأخذها بكمية كافية، وأعني بكمية كافية إنها تكون مو بس فقط الخمس الأيام أو الثمانية الأيام للحج، لا يأخذ كمية شهر مع كمية، لأنه ما يعرف لما يجي للحج إيش بيكون. طيب فالأدوية الشخصية اللي هو بيأخذها يأخذ كمية كافية جدا. خافض الحرارة شيء أساسي في شنطة لأي أحد عنده طفل، سواء للكبار أو للصغار. معقمات الأيدي، لصقات الجروح، واقي الشمس، ميزان الحرارة، كمامات، إذا كان في أي تقارير طبية، أي وصفات طبية لازم تكون موجودة مع الحاج.
0: طيب رسالتك التي تودين توجيهها للأمهات والعائلات المقبلة على الحج هذا العام، رسائلك الصحية ونصائحك؟
1: والله الحج رحلة إيمانية عظيمة، فاللي ربي رزقه يبغى يؤدي الحج هذه بطمأنينة، براحة، بسكينة، ويتجنب أي تبعات صحية أو أمور قد تعيقه من أداء حجه. وعشان يؤدي الحج براحة وطمأنينة لازم ينتبه ويهتم بالصحة مثل ما هو يهتم بالجانب الروحي. والحمد لله وفرت الحكومة حفظها الله خدمات صحية تنظيمية مقدمة لضيوف الرحمن، فيبقى الدور الأساسي للحاج مهم في الالتزام بالوقاية والاهتمام بالتغذية والسوائل والراحة. ودائما نقول الحاج القوي الصحي يقدر يؤدي مناسكه بخشوع وطمأنينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع حج مبرور وسعي مشكور وعودا سليما غانمين لأهاليهم بإذن الله.
0: اللهم آمين. الاستشارية والأستاذ المشارك بقسم الأمومة والطفولة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة حواء العبد العزيز، شكرا لك.
1: يعطيك العافية. العافية.

مستمعينا الكرام، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نتائج حملتها الاستباقية لموسم حج هذا العام على المنشآت الخاضعة لرقابتها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أظهرت مستوى متقدما من الجاهزية الرقابية وكفاءة الأداء التشغيلي، بما يعكس ارتفاع مستوى امتثال المنشآت الخاضعة لإشرافها ويعزز سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

استقبل مطار الطائف الدولي اليوم عددا من رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من سلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية تركمانستان والجمهورية التركية، وذلك ضمن منظومة التشغيل الخاصة بموسم حج هذا العام. وشهد المطار تنفيذ الإجراءات التنظيمية والخدمية لاستقبال الحجاج وسط تكامل الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار لتسهيل حركة الوصول وإنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، بما يعكس مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي وعلي الحصيني. في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً.

وقصرًا. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350 ألف مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة، تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125 ألف متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوية والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140 ألف حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: خطوة
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التربية الثقافية للأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم الله مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما سلفت راح نتحدث فيها إن شاء الله عن التربية الثقافية للأبناء. حياك الله دكتور.
3: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أسعد الله وقتك بكل خير، أسعد الله وقت أيضا كل من يسمعنا بالخير والبركة، وسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة نافعة مثمرة للجميع
2: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم التربية الثقافية للأبناء.
3: خليني في البداية أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع. لما نتكلم عن التربية الثقافية معناته في تربية في أمور كثيرة، فهذا محور من المحاور التربوية التي يجب أن نتطرق ونتكلم عنها اليوم. وإحنا نقصد في التربية الثقافية يعني معناته أني لما أجد ولد عمره 10 أو أقل أو أكثر أو بنت وأتكلم وأتحدث معهم عن طريق أسئلتي وأجوبة أولئك الأطفال، تدل على أنه في بيت اشتغل على أولئك الأطفال، أو في بيت قصر في تربية أولئك الأطفال ثقافيا. والفكرة الحقيقة أنه التربية تراها مترابطة في أجزائها ومواضيعها المختلفة، لكن أنك تكشف في وقت سريع جدا على طفل، أنت تستطيع أنك تحكم أبوه وأمه اشتغلوا عليه أو أن أبوه وأمه قصروا عليه، لأن اليوم قاعدة تسهم يعني أمور كثيرة جدا في قضية التربية الثقافية. وأكثر ما يسهم اليوم ما يجاوب عليه المستمع الكريم والمستمعة وأنا قاعدة أتكلم، هم التقطوا الكلمة مني قبل أن

0: كثير منها من ثقافتهم من خلال تلك الأجهزة والمواقع اللي هم يدخلونها. لا شك أن أهمال الأبوين اليوم في مثل هذه المواضيع والإشراف على الأجهزة والإشراف على من يصادقون أبنائكم، من يطلعون معه، قصورنا أيضا في الجلوس معهم وفتح المحاور والحوار مع أبنائنا، لا شك أنه يسهم في تأخر بناء ثقافة تربوية سليمة للأبناء. فلذلك وجدت هذه الحلقة اليوم لتبيين أهمية مسؤولية التربية الثقافية، والمسؤول عنها بالدرجة الأولى هم الوالدين وليس المجتمع أو المحيطين في المجتمع. المجتمع والمحيطين فيه كل هؤلاء يساهمون، لذلك تجد الابن ولا البنت لما يتعلمون شيء جديد أو يسمعون شيء جديد هم يجون لوالديهم يتكلمون ويسألونهم، يقولون لهم إيش رأيكم في الشيء الفلاني، يطرحون قضية عليهم توهم سامعينه هذا طفل. فإذا ما لقى أب وأم يرعى يعني يهتم في الاستماع والإصغاء إليه ثم الإجابة الدقيقة لما يطرحه هذا الابن، ولا تكون مصيبة ومشكلة، لأنه خلاص حيستمر هذا الطفل يستمد تلك الثقافة من ذلك الجهاز، أو يستمر تلك الثقافة أيضا من معلم يكون عنده شيء من الأخطاء في الفكر أو السلوك أو أيا كان. فبالتالي الابن يوم جاء وروالك القصة وانت ما عقبت ولا توقفت ولا تحققت ولا تبينت وأهملت الموضوع وقلت هذا طفل ما يعنينا أني أرعي سمعي أو أني أهتم أو أني أوجهه، لا شك أنه هذه اللبنة الأولى في بناية تربية ثقافية خاطئة.
1: جميل. أعتقد دكتور بأن تنمية حب المعرفة، تعزيز الذوق أيضا عند الأبناء أساس من أساسيات التربية الثقافية للأبناء.
0: أتفق 100% بما ذكرت. اليوم لما أجلس أنا وياك وتدخل بنتك نورة علينا وتقول آسف بابا على المقاطعة، هي تبغى توصل لك رسالة، أنا أمي بطلع بجيب الشيء الفلاني، نحتاج تعطينا فلوس أيا كان. يوم دخلتها وقالت الكلام ذا، قالت آسف يا بابا على المقاطعة، أنا مباشرة أحلل ما شاء الله هالبنت الصغيرة بالسن تعرف تقول الكلام اللي ما يقوله ممكن طالب في الجامعة لما يدخل ما يقول آسف على المقاطعة. أنا أشوف اليوم ناس أجلس معهم كبار، يعني الآن في الاستوديو أنا أكبركم سنا، في ناس أكبر مني وأنا أجلس معهم وهو قاعد يتكلم وفجأة يرفع سماعة التليفون ويرد وهو قاعد يتكلم أصلا، ما يقول آسف تسمح لي أرد. ما هذا دليل على إيش؟ دليل على أنه فعلا التربية الثقافية لهذا الإنسان اللي تجاوز 60 ما يعرف أصول الكلام ولا يعرف كيف يستأذن ولا يعتذر من الآخرين، وهنا تكون المشكلة حقيقة. فإتيكيت الحوار اليوم والتعامل مع الآخرين والتخاطب هو جزء كبير من الثقافة والتربية الثقافية اللي نتكلم عنها. إتيكيت أمور كثيرة

0: باليمين ما تأكل بالشمال. الثالثة كل من ما يليك، الشيء اللي حولك كل منه، لا تروح تخبط يدك بطريقة وتأكل من مثل ما نقول بلهجتنا العامية من حوايف الناس. يعني كل إنسان عنده الجزء الخاص فيه يأكل منه، أنت لا تروح نفس الجزء اللي مو جزءك وتروح تأكل منه. وهذه حقيقة ممكن نشوفها في الأفراح أو في المناسبات العامة، نجد ممكن بعض الأشخاص وإن كانوا كبارا مع الأسف ممكن يتعدى ويأخذ قطعة لحم ما بجواره، وإنما هي بعيدة عنه يروح يأخذها قدام الآخرين يعني، وناس ما يعرفهم ويعتقد أنه هذا أنه ما في شيء أني أسوي هذا الأمر، وهذا لا شك أنه يخالف. فتعرف أنه هذا في تربيته كان فيها خلل. الشخص اللي يأكل ويطلع أصوات هذه مسؤولية من، أنا أعرف أن أبوه وأمه ما ربوه لأنه كانوا يأكلون معه أصلا، فكان يطلع صوت، يا أما أنه يشوف أبوه كان يأكل ويطلع صوت وما لقى هذا الولد تربية، فبالتالي هو يأكل كما تأكل الحيوانات، كما تأكل البقر وسائر الأنعام، تطلع أصوات عندما تأكل، هذه حيوانات بدون عقول. وأذكر في المركز جتني قضية تكاد أن تصل إلى الطلاق بسبب أمور تتعلق في التربية الثقافية اللي قاعدين نتكلم عليها اليوم. إن البنت قلت صار حين يا بنتي أنتي وش السبب الآن؟ قالت والله في سببين، السبب الأول إنه ما يهتم بروائح نفسه. قلت يعني كيف؟ قالت يعني يجي إذا طلع مثلا بلبر مع ربعه وأصدقائه ورجع ريحة النار موجودة باقية في ملابسه وباقية في جسده، حتى لو شال ملابسه باقية في الجسد. الحاجة الثانية ما يهتم في نظافة أسنانه، المعجون وكذا وأسنانه غير نظيفة. الأمر الأخير أنه في الأكل يطلع أصوات إذا جاء يأكل، فهذه الأشياء نفرتني منه، ما أحبني أكمل مسيرتي في الزواج معه. ليش اليوم إحنا نقول لما تشتكي البنت ألف يد تكمم فمها، يقولون لا لا الرجال ما يعيبه حاجة، واللي يقولون العوام الرجال عيبه جيبه. بينما إذا اشتكى الرجل نجد 100 يد تمتد وتسانده، مثل ذلك الرجل اللي جلمي قال هي ما تتلبس زين ولا تتمكج لي إذا جيت ولا فيه روائح جميلة ولا مثل ما أنت بي، هي تبي كذلك. فهذه من المسؤول عنها؟ المسؤول عنها التربية الثقافية، الأب والأم. الأم مسؤولة تجهز بنتها قبل الزواج وتعلمها مثل هذه الأمور، والأب يجهز ابنه ويعلمه من خلال الوقت كل هذه الأمور وغيرها من الأشياء اللي تجي في أوراقك الملونة.
1: جميل. طيب نستأذنك فاصل بس دكتور، مستمعنا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية الثقافية للأبناء. دكتور، يمكن في بداية الحلقة تحدثت يمكن عن بعض المصادر اللي يأخذ منها الأبناء المعلومات، مثل وسائل التواصل وبعض المواقع على الإنترنت. كيف لي أن أحمي ابني من هذه المصادر ومن هذه الثقافات الغريبة؟
1: أحيانا المشكلة أنه الأب والأم يكونون في غفلة وما يعرفون مدى تأثير هذه الوسائل على أبنائهم، فيكتشفون مع مرور الزمن بأفكار عند أبنائهم عجيبة وغريبة، وقد تمكنت تلك الأفكار، يعني صعب اجتثاثها، بينما لو اكتشفناها في وقت مبكر كان سهل علينا تغييرها واجتثاث تلك الأفكار. فالعملية على الوالدين تقع في وقت يعني مبكر جدا، لكن في إهمالهم يصعب عليهم العلاج، يعني يبذلون جهد مضاعف في تغيير تلك الأفكار أو تلك الأشياء السيئة التي وجدت عند أبنائهم. فأنا أقول أنه مجرد ما أنا أسلم ابني هذا الجهاز، أنا معناته وقعت في يعني مثل ما نقول عقد، أو أني حاجة إما تكون خيرة أو أنها تكون سيئة. فمهم جدا مراقبة هذا الجهاز في البدايات، أنا أتكلم شبه يوميا على الأم أو على الأب المتفرغ منهم والأكثر عرفا بالتقنية، أنه يأخذ هذا الجهاز يوميا ويتابعه ويشوف وش شاف ابنه أو بنته يوميا. تخيل يوميا

0: لازم مجرد ما سلمتوا هذا الجهاز في وقت مبكر. البعض ممكن يسلمونهم في العمر 10 سنوات، والبعض في عمر أكبر، والبعض في عمر أقل. فأنت لابد يوميا تأخذ هذا الجهاز. ما في قضية الآن ثقة، الثقة الآن طلعها خارج الصندوق، لأنه الجهاز توم معطيه الطفل، وهذا الطفل ما يعرف وش اللي ممكن يجيه. ممكن واحد يرسله من زملائه مقطع، هو يشاهد ذلك المقطع ويتأثر في ذلك المقطع، وما رايح يقول لك. ممكن صديقه يقول انتبه أبوك وأمك يشوفون هذا الشيء، وغيرها من الأمور اللي ممكن أنها تصير. لو استطعنا أننا نحضر الأشياء التي مسحت في أجهزة أبنائنا لأحضرناها. أنا أتكلم في عمر مبكر، في السنة الأولى يوم أني أسلمهم هذه الأجهزة، بعد الاطمئنان عليهم وبعد تحصينهم وبعد تحصين الجهاز أصلا في البرامج وغيرها، أكون أنا في أمان، لأني أنا رايح أسأل يوم القيامة كأب وكأم، يوم أني سلمت هذا الجهاز وأنا ما تابعت ولا راقبت ولا أوجدت التحصين في هذا الجهاز. يعني يوم أنا أشتريه لازم بالوكالة اللي أنا اشتريه تكلمهم وأقول ترى هذا طفل عمره كذا اللي بشتري له، أول مرة يستخدم جهاز. فضعوا ما تستطيعون من أنواع الحماية أنه ما يجي شيء سيء لطفلي. بعدين صرت أتابع هذا الجهاز في الأيام الأولى وأراقبه كحماية وخوفا لهذا الابن. أنا أتعجب من البعض اليوم حرصهم، وهذا شيء جيد طبعا، أنهم حريصين على الأطعمة بشكل رائع، وعلى التطعيمات وعلى مراجعة المستشفيات وحمايتها بشكل رائع وجميل. والطعام لو باقي عليها أحيانا 3 أيام أو أسبوع ممكن ما يوكل، سيدة المنزل تفتش وتقول هذا باقي عليه أسبوع خلاص وينتهي، لا نطلعه برا ما ناكله. يعني شدة حرصها على أنه ما يدخل أجساد أولادها شيء منتهي صلاحيته أساسا. وهو يعني أنا ما ودي أدخل في موضوع انتهى أو ما انتهى، وإذا انتهى كم يوم باقي أو غيره. جميل أنها تكون حريصة وأنها تخرج هذه الأطعمة، لكن الأجمل أنها تنتبه للعقل كما تنتبه للجسم. أيضا العقل والقلب مهم جدا متابعته في قضية الغذاء اللي يدخل له من المعلومات وتحصينه وغيرها. إذا اطمننا أعطيناهم الأجهزة واطمننا وراقبنا وتابعنا، بعد فترة خلاص نهدأ من تلك المراقبة. هم الآن في أمان، هم يبلغوننا كل حاجة، إحنا أيضا نعطيهم وقت أحيانا للحوار، نطرح بعض القضايا معهم عن طريق الحوار، عن طريق النقاش نتعرف ما في داخلهم. أحيانا بعض الأطفال ما يقولون لك، لكن أنت تفتح مجال للحوار ينطلق الطفل ويتكلم، فبالتالي فرصة إن ما ننهار الطفل، ما نهجم عليه، ما نرفع صوتنا، نخليه ونسحب منه كل شيء وبعدين نوجهه بطريقة لينة وسهلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها اللي ترويه عن النبي: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
1: جميل. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دكتور، أبرز الأنشطة المنزلية اليومية، أبرز الفعاليات اللي تعزز التربية الثقافية للأبناء؟
0: هو مهم جدا في فترة التربية أنه تكون في جلسة عائلية قدر الأمكان. حقيقة شهر رمضان دائما تكون فيها الجلسات العائلية واضحة بشكل كبير، خصوصا عند الإفطار بالدرجة الأولى. ممكن السحور يكون في جلسات لكن ما زي الإفطار. الإفطار الجميع يتجمع، وبعد الإفطار يتحدثون ويجلسون قبل الإفطار وبعد الإفطار، ففرصة أني أوجد مثل هذه الأجواء على الأقل لو كانت أسبوعية أو يعني شبه أسبوعية أو بالأسبوع مرتين جلسة. إن أمكن أنه كل يوم تجلس هذا شيء جميل وطيب. الأولاد في فترة الصغار سهل التحكم فيهم ويبحثون عن مثل هذه الجلسات، لكن إذا كبروا وصار لهم جدولهم الخاص يصعب أنك تجمعهم وتقول تعالوا اجلسوا عندي. فيه فرصة الآن اللي عنده أطفال صغار أنهم يعودهم أنه يحرم نفسه، يعني وقف من عملية طلعاتك واجتماعاتك اليومية ولقاءاتك. عندك أطفال احرص على الحضور مبكر، احرص على رواية القصص لديهم، احرص على أمور كثيرة في تعديل، تزرع السلوك، تزرع القيم والمفاهيم بالجلوس مع الأطفال. لما نتكلم عن التربية بالقصة، احنا الكبار نتأثر في القصص، كيف الصغار انهم قبل ما ينامون انه الاب والام يكون عندهم جدول، انا هذا الاسبوع انا بستلمهم، الاسبوع الجاي انت اللي تستلمهم، ويبدا حتى يحضر نفسه ثقافيا، هو يبدا يقرا ويطلع سواء في قصص الانبياء، في قصص الصالحين، قصص الاوائل. احيانا الواحد يجلس مع والدته كبيره السن او ابوه كبير السن يقول له قصه، ايش المانع ان القصه دي اوضحها واقولها لاولادي الصغار بطريقه تتناسب مع اولئك الجيل وهل هم جرى.
1: جميل دكتور، بالنسبة لي يعني التربية بالقصة تربية جميلة جدا وتصنع بالنهاية عندك أبناء مثقفين، لكن خلنا نتحدث عن العملية التربية الثقافية للأبناء. أعتقد بأنها هي عملية تراكمية تستمد لسنوات، لا تصنع بيوم وليلة.
0: أتفق معك، صحيح في أشياء إحنا نقول يوم مثل ما تفضلت يوم وليلة أو يومين أو شهر كافي لهذا الشيء، لكن في العملية التربوية لا، هي عملية مستدامة ودائمة ومستمرة ومتكررة. إيش المقصود في التكرر؟ يعني أن الطفل يقع في الخطأ أكثر من مرة من نفس الخطأ، مهم جدا أنك كأب أنك تطول بالك، ما تقول عليه لا يعني أنا علمتك ذيك المرة أنت ما تفهم، لا هو طفل، فالطفل في مراحل تعلم، حتى في فترة المراهقة نفس الشيء، هو في فترة التعلم يعني يقع في الخطأ اليوم ترى بيقع في نفس الخطأ اليوم الثاني والثالث. طيب إيش مطلوب مني أنا بعد ما أنا أتعلم؟ يعني بس أني بس أصبر عليه وأني أفهمه وأكرر عليه؟ لا، مطلوب منك أمور ثانية. من أهم الأسرار الموجودة في التربية اللي قد يغفل عنها البعض هي قضية الدعاء. الأبوين يملكون سلاح فتاك، آخر الليل ادع ربك، حتى لو ولدك تجاوز 20 أو 30 ادع ربك، الدعوة دي ترجع لك وترجع لابنك وترجع للمجتمع. الدعاء سره خطير وعجيب، بس هل بذلت الأسباب؟ المشكلة بعض الناس لا، هم يروحون بس للدعاء ولا يبذلون الأسباب، وبعض الناس لا يبذلون الأسباب ويهملون الدعاء. الأهم من المزج العملية يعني أبذل كل ما في وسعي ويكون عندي شيء من الحلم والصبر في عملية التربية، وبنفس الوقت أنا أدعي، لكن مهم بذل الأسباب. بذل الأسباب مثل إيش؟ مثل تول الحين نقول التربية في القصة، هذا بذل. هل أنت فعلا مارست هذا الأسلوب مع أبنائك وبناتك وهم صغار حتى لو كبروا، إنك استمريت في هذا الجانب أو إنك أهملت وقصرت في هذا الجانب؟ أجد أنه مجموعة قد أهملوا هذه الجوانب، ولما أسأل الأب والأم كم قصة، ولا الطفل لما أقول له وش القصص اللي يقول لك أبوك وأمك تذكر، يقول لا ما أذكر، ما في شيء، يعني قبل النوم ما يقولوا لك، يقول لا ما يقولوا لي. فأفاجأ وأنصدم، وأنتم تبون ولدكم تقولون أنه كبر الآن وفي المرحلة الثانوية أو عنده مشاكل أو عنده، منين هو اكتسب الثقافة؟ اكتسبها من خارجكم، من انكم ما كنتم انتم تأثرون عليه. بينما الشخص اللي تأثر بوالديه يقول ايه اذكر قصص كثيرة، ويروي لي من القصص اللي قالت له امه او قالها ابوه له فترة الصغر.
1: جميل. ايضا دكتور، بعض القصص التي تروى عبر الانترنت نختارهم، بعض القصص تجي على طريق بعض الافلام القصيرة والافلام الوثائقية اللي يمكن تناسب الطفل حتى يحبها الطفل من خلال الاجهزة الالكترونية والاجهزة اللوحية، يمكن هذه أيضا تعطي الطفل والأبناء تعطيهم مخزون ثقافي عالي.
0: هو قدرة الخيال عند الأطفال قدرة واسعة جدا، عندهم قدرة الخيال، لكن إذا كان عندي أشياء أستطيع أني جسد لهم سواء أشياء حسية أو أشياء تنظر، يعني أشياء حسية مثل لما أتكلم عن لعبة العرائس لما تكون، أو سيارات موجودة عندي مجسمات أو غيرها من المجسمات اللي موجودة، لا شك أنها شيء رائع وجميل. ثبت في الحديث الصحيح عن السيدة عائشة أنها كان عندها عرائس، كانت تلعب بالعرائس، يعني تمثل أنه أحد معها جالس وهذا يسولف وذا يسولف على شكل عروسة. اليوم إحنا قاعدين نتكلم، فإذا تنافت يعني هذه العروسة موافقة بالشرع، يعني بمعنى أنه أنا ما ودي أدخل في تفاصيلها، بس يقولون أنه مثلا ما يكون لها معالم وجه، يعني عينين أو كذا بس شكل أو هيكل وغيرها من الأشياء، الحيوانات كذلك، كل هذه يبحر عقل الطفل فيها بشكل أكبر. حنا وحنا كبار الآن لما يجيبنا مجسمات ويشرح لنا بالمجسم نفهم

0: أكثر ونستوعب أكثر ونتخيل أكثر كيف في عقل الطفل. الاستمتاع بيكون والأشياء بيكون. أذكر مرة كانت واحدة من بناتي متزوجة الآن، بس كانت وقتها هذه البنت المتزوجة أني سويت لها يعني أقول لها يعني وش تذكرين من القصص؟ قالت أذكر قصة وأنا عمري 7 سنين كنت تقول لي على ماشطة فرعون. إيش ماشطة فرعون قصتها؟ إنها كانت تمشط بنت فرعون وسقط المشعرة والمشط اللي تمشط في شعرها. قالت بسم الله، قالت أولاك رب غير أبي؟ هذه بنت فرعون تقول للماشطة. قالت نعم ربي ورب أبيك هو الله وربك هو الله. قالت لا أخبرنا أبي. طبعا أخبرت أبوها وصارت القصة الطويلة. الفكرة أنه بنتي في خيالها تقول وشلون المشعرة والمشتخذة في مراية من حقات الأولين ولا لا، وشعر البنت طويل ولا قصير. فصرت أنا أبحر وأزيد من عندي ما في مانع. الطفل يحب أنه يدخل في بعض الأشياء. صارت تسألني طيب هي لابسة فستان ولا بيجامة، هي مدري إيش وكذا، تتخلي في أشياء ثانية. ما في مشكلة أنك تبحر مع بنتك أو مع ولدك في القصة اللي أنت تروي معه، ويصير فيها بعض الزيادات اللي ما فيها ضرر لكنه مفيدة لخياله. الفكرة أنها تقول أني ما زلت أذكر تلك القصة، وهي الآن عندها ولد بنتي ويمكن عندها 7 سنوات تقول لي أنا ما زلت أذكر. إذن القصة تثبت في ذهن الأطفال وكلها أثر كبير في عملية الثقافة التربوية وتعليم السلوكيات النافعة الإيجابية.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن التربية الثقافية للأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن في بداية الحلقة تحدثنا كثير، سبنا كثير عن موضوع التربية الثقافية للأبناء، واتفقنا أنها هي نتاج لعملية تراكمية تمتد لسنوات. لذا خلني في الجزء الأخير من الحلقة خلني أعطيك هذا السؤال العريض: كيف أصنع أبناء مثقفين؟ يعني إحنا يمكن نشوف نماذج كثيرة في مجتمعنا في مرحلة المراهقة، في المرحلة الجامعية، يعني بعض النماذج تختلف عن النماذج الأخرى من حيث الثقافة، لأن تلك النماذج لتلك الأبناء تحصل أبناء مثقفين عندهم خلفية معرفية عالية في مجالات مختلفة.
1: هو أنا ودي المستمع والمستمع الكريمة اللي قاعدين يسمعونا اليوم ما يفهمون بطريقة خاطئة، بمعنى أنه يقول يعني وش استفيد أنا من ابن مثقف؟ الثقافة لما نحصرها على العلوم المعرفية فقط، هنا يكون الخلل في فهم حلقة اليوم. يعني أنا ما أبغاك تعلم ابنك عن التاريخ العباسي والأموي والتاريخ مدري إيش ومعرفته بالحروب وسنة كم وقعت الشيء الفلاني والسنة الفلانية وقعت كم، لا لا لا أبدا، مو بهذا المقصود. المقصود كيف تكون الثقافة، المعلومات اللي حصلت في الحياة، داعما له من التجارب ومخزون أنه ما يقع في الأخطاء وأنه يكون شخص جيد ومتحاور مع الآخرين. هذه فكرة اليوم، وكيف أني أمده في معلومات تفيده في حياته في المستقبل من خلال الأشياء الثقافية اللي حصلت في الأزمان. البعض يقول لا، أنا بيقرأ، أنا بحط ركن ثقافي وبهم كلهم يجون يقرؤون في هذا الركن الثقافي، يتثقفون في معلومات من الكتب. القدرات الموجودة عند الأبناء تختلف، ومن عند هو يطالب يقول لا، فلانة أفضل منكم، فلانة تسوي، فلانة هي عندها رغبة وفيها محبة لهذا الشيء. لازم أني اليوم أفرق بين قضية القدرات وقضية الرغبات والإمكانيات. شفتوا امتحانات القدرات اللي تصير اليوم، وكل يوم يكتشفون في خلل معين يعدل واو إلى آخره. أبنائكم نفس الشيء، قدراتهم متقاربة لكنها مختلفة، يعني ما هي نفس بالضبط سين نفس صاد بكل المعايير وكل الخصائص، لا، يختلفون تماما. كما أنه أحيانا رغبات البنت وألعاب البنت مختلفة عن ألعاب الولد، فكل واحد له رغبات معينة يحتاجها. إذن الفكرة في المعلومات الثقافية تفهم بالطريقة السليمة، أن التربية الثقافية المقصود فيها مو تخزين معلومات يجاوب فيها في مسابقات أو غيره، وإنما لا، هذه المعلومات اللي نعطيها ابني وبنتي يكتفون في تتوفر عندهم في المستقبل، إذا حصل أي حاجة تحذرهم من أخطاء ممكن يرتكبونها يقولون لا، في قصة قالها أبوي، في تجربة صارت في زمن وحصل الشيء الفلاني. البعض يفهم الثقافة أنه لا، متى وقعت المعركة الفلانية، أي سنة، أي سنة صار الشيء الفلاني وغيرها من المعلومات، كم عدد دولة، كم مدري إيش. لا، مو بهذه الثقافة المقصود فيها في الأعداد وحفظ الأرقام، وإنما ماذا تحدث الثقافة في صنع شخصية أبنائي. وأيضا علشان أكون واضح ودقيق في شرح هذه الفكرة، إنه البعض لما يتكلم أحيانا، أنا أشوفهم طلبة الجامعة وغيرهم من الشباب وطلبة العلم، يقول لك هذه المعلومة موجودة في الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية، تحصلها بعد ثالث سطر على يدك اليمين وما أدري إيش، ويقعد يفصل في هذا. هذا شيء جيد، لكن مو هذه الفكرة في قضية التربية الثقافية. لا، التربية الثقافية إنه هذه القصة أو هذا المعلومة اللي أنا أعطيتك إياها، ماذا تحدث في سلوكك، وش اللي تسوي فيه في حياتك. هذه الفكرة الأساسية في حلقة اليوم، إن وإحنا نربي أولادنا في التربية الثقافية، إن نحدث سلوكيات جميلة رائعة في مستوى الحياة بشكل عام. هذه من جهة. من جهة أخرى، إذا عندك واحد عنده قدرات رائعة وجميلة في قضية الفنون في القراءة أو تعليم مهارة معينة، ما في مشكلة أني أتوجه وأسهب في هذه المهارة اللي موجودة عند الابن، سواء يعني مثلا حبه للطبخ أو أي مهارة من المهارات اللي توجد عند الأبناء، أني أحاول أني أنميها وأرتبها وأحميها بطريقة معينة، بحيث أنه ما يدخلها شيء من الأخطاء اللي احنا نقول عليها، سواء أخطاء في تعارض الدين. مثلا لما نتكلم على الآن مهارة الطبخ، ممكن الواحد يصل لمرحلة الإسراف، هنا لا، لها وقت محدد ولها كميات معينة وفي تعليم هذه المهارة، وهل مجرى في شؤون الحياة بشكل عام.
0: وصلنا للنهاية، يعطيك العافية دكتور.
1: الله يحييك.
0: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة تحدثنا فيها عن التربية الثقافية للأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. صحن المطاف.
1: ساحة بيضاء مكسوة بالرخام النقي تحيط بالكعبة المشرفة، وهو قلب المسجد الحرام النابض بالحياة والروحانية. كان المطاف منطقة محدودة تحيط بها بيوت مكة القديمة، خصصت للطواف فقط. وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة ومع تزايد أعداد الطائفين، شهد صحن المطاف التوسعة والتطوير باستخدام الحجارة المحيطة به، ثم أدخل الرخام والمرمر لتجميل أرضيته. في العهد السعودي عكست مشاريع التوسعة في صحن المطاف نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث أعيد تنظيم المسارات واستبدلت الأرضيات برخام أبيض ناصع، صمم خصيصاً ليبقى بارداً تحت أقدام الطائفين حتى في أشد أوقات الحرارة. يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف نقلة نوعية، حيث أصبح جاهزاً لاستيعاب أكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة، يسانده 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو 12,350 متر مربع. باتت المسطحات الداخلية للصلاة جاهزة هي الأخرى من أجل استيعاب قرابة 279,000 مصلٍ، وذلك ضمن رؤية شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية في عمارة المسجد الحرام.
2: مناسك على إذاعة الرياض.
3: يوم التروية
4: هو اليوم 8 من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون ويتزودون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات، ويسقون ويستقون، ومن أسمائه أيضا يوم النقلة. ويستحب لمن كان بمكة متمتعا واجدا الهدي، أو كان من أهل مكة، أن يحرم يوم التروية ويهل بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام من الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار وغير ذلك. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية، فقال له عبيد ابن جريج في ذلك، فقال: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ويسن فيه للحاج أن يخرج من مكة إلى منى بعد طلوع الشمس فيصلي 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع. وقد دلت السنة على ذلك، ومنها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. ومن السنة أن تصلى كل صلاة في منى يوم التروية في وقتها قصرا بلا جمع، كما يسن أن يبيت الحاج بمنى ليلة عرفة. ويحسن بالحاج في هذا اليوم العظيم أن يكثر من التلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحسن بالحاج أيضا المحافظة على الأذكار المشروعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والحرص على سؤال أهل العلم عما خفي حكمه حتى يؤدي فريضته على الوجه الأكمل، وأن يكثر من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله، وأن لا يضيع وقته في اللغو والحديث الذي لا طائل منه، وأن يعلم أن المناسك

0: اليوم الذي يليه يوم عرفة بالنوم المبكر والتهيئة لينال نفحات وبركات ذلك اليوم العظيم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في عالم يتسارع فيه التطور ويزداد فيه التحدي لإيجاد حلول ذكية ومستدامة، يبرز المبتكرون والمخترعون كقادة للتغيير وصناع المستقبل. من هنا يأتي برنامج فرسان التمكين ليكون منصة تسلط الضوء على العقول المبدعة التي لا تكتفي بالحلول بل تحوله إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة. في حلقتنا اليوم نأخذكم في رحلة ملهمة كالعادة مع إحدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز اللي استطاعت أنها تقدم مشروع يجمع بين الابتكار والاستدامة ويعالج واحدة من أبرز التحديات اللي تواجه البنية التحتية، ألا وهي تسربات وتشققات الأنابيب. مشروعها يتمحور حول تطوير مادة حيوية طبيعية تستخدم لمعالجة هذه التسريبات من الداخل بطريقة ذكية وحديثة. لا يقف الابتكار عند هذا الحد، بل يتم تطبيق هذه المادة عبر روبوت مخصص قادر على الوصول إلى مواقع الخلل بدقة عالية دون الحاجة إلى حفريات أو إيقاف شبكة المياه. وتكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على تقليل هدر المياه وخفض تكاليف الصيانة، إضافة إلى تعزيز استدامة البنية التحتية بكفاءة عالية، مما يجعلها خطوة واعدة وأكثر ذكاء ووعي. أكيد ضيفتنا اليوم الطالبة موضي البقمي، تحمل شغف الابتكار وروح التحدي. تقدم لنا مشروعها المميز تحت مسمى حصن. هذا المشروع ما هو مجرد فكرة، لا، هو أكثر من كذا، هو خطوة عملية نحو حماية مواردنا الحيوية وتعزيز كفاءة شبكات المياه بأسلوب ذكي وآمن. من خلال مشروع حصن استطاعت موضي أن توظف مادة حيوية طبيعية مع تقنية روبوتية دقيقة تقدم حل مبتكر يعالج تسربات الأنابيب من الداخل دون تعقيد أو تأثير على سير الخدمات. فكرة جميلة تجمع بين البساطة في التطبيق والعمق في التأثير. قصة موضي هي مثال حي على أن الطموح حين يقترن بالعلم والإصرار يمكن أن يصنع فرقا حقيقيا. فلنتعرف معا على رحلتها وتفاصيل مشروع حصن، كيف يمكن لهذا الابتكار أن يكون جزءا من مستقبل أكثر استدامة.

0: في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء الذي ألهمك لتنفيذه.
1: أنا موذي بكيمي، طالبة أحياء دقيقة في جامعة الملك عبد العزيز، وقائدة مشاريع ابتكارية في مجالي الاستدامة والتقنيات الحيوية. الحمد لله حاصلة على ميداليات وجوائز محلية ودولية، من أبرزها الجائزة الخاصة في معرض سيول الدول الاختراعات، وأيضا في الضيف الجنيف الدولي. حاليا أشتغل على تطوير هذه الابتكارات والمشاريع لحلول تطبيقية، مثل ابتكار حصن اللي يستهدف قطاع المياه والبنية التحتية. مشروع حصن هو ابتكار يهدف لمعالجة تسربات شبكات المياه من الداخل بدون الحاجة للحفر أو استبدال أنابيب.

0: من خلال دمج حلول حيوية مع تقنيات هندسية ميدانية متقدمة. الإلهام جاء من التحديات المرتبطة في البنية التحتية في مدينة جدة، خصوصاً فيما يتعلق بهدر المياه وطول مدة أعمال الصيانة وتأثير هذه الحفريات وأعمال الصيانة على الطرق والخدمات. فكان هذا هو الدافع الأساسي للبحث عن حل بحيث يكون أسرع وأكثر كفاءة من الحلول الحالية في السوق. طبعاً اليوم المشروع مو مجرد فكرة فردية، بل أصبح مشروع يقوده فريق طلابي من مختلف التخصصات الجامعية، يجمع بين الجانب الحيوي والهندسي والتقني، وتمكننا من تحويله لشركة ناشئة نشتغل مع بعض كفريق من خلالها على تطويره وتطبيقه بشكل عملي في السوق بإذن الله.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزها عن بقية الحلول.
0: المشكلة الأساسية هي أن تسربات المياه في الشبكات غالباً يتم التعامل معها بطرق تقليدية، فتعتمد على الحفر أو حتى استبدال أنابيب، وهذه العمليات تأخذ وقت طويل جداً، تسبب تعديل الخدمات وتكلف مبالغ عالية، بالإضافة للهدر الكبير في المياه. فتقريباً نسبة ما بين 30 إلى 40% من المياه في الشبكات تروح مع التسربات. لكن في حصن نتعامل مع هذه المشكلة بطريقة مختلفة. يتم إدخال روبوت إصلاح الأنابيب داخل الشبكة أولاً، يقوم بفحص الأنبوب وتحديد موقع الشق بدقة، ثم يوجه الكتلة ليضعها داخل الشق حيث تتفاعل هذه الكتلة وتبدأ تتصلب وتغلق لنا التسرب من الداخل. اللي يميز حصن عن الحلول الحالية الموجودة في السوق أن إصلاحه يكون من داخل الأنبوب بدون حفر، فبيقلل بشكل كبير في زمن التنفيذ للصيانة والإصلاح مقارنة بالحلول التقليدية، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية وأيضا عدم تعطيل الخدمة أثناء الإصلاح، مع ضمان دقة أعلى في تحديد ومعالجة موقع التسرب. هذا اللي يخلي حصن حل عملي وأكثر كفاءة واستدامة مقارنة بالحلول الحالية.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: المشروع يعتمد على دمج أكثر من تقنية حديثة في نفس الوقت، وهذا يعتبر أحد أهم نقاط قوته. فأولاً إحنا بنستخدم روبوتات إصلاح الأنابيب، اللي كما ذكرنا روبوتات بتكون مصممة للعمل داخل شبكات المياه، تقوم بفحص الأنبوب من الداخل وتحدد لنا موقع الشق أو التسرب بدقة، فهذا بيقلل لنا الحاجة لأي تدخل خارجي أو حتى حفريات. ثانياً يعتمد المشروع على مادة إصلاحية متقدمة، هذه المادة اللي أيضا نفس ما ذكرنا تم تصنيعها في مختبرات الكلية في الجامعة، تم تطويرها بحيث تتفاعل داخل الشقوق وتغلقها بشكل فعال مع مراعاة الأمان والكفاءة داخل الأنابيب. بالطبع الميزة هنا هي التكامل بين التقنية الحيوية والهندسة الروبوتية، بحيث الروبوت يحدد ويصل والمادة تعالج، وهذا يعطينا حل متكامل مو مجرد خطوة من عملية إصلاح.
2: فرسان التمكين.
1: يعد الروبوت المستخدم في مشروع حصن عنصراً أساسياً في عملية المعالجة، حيث صمم ليعمل داخل شبكات الأنابيب بدقة عالية. يتم إدخاله إلى داخل الخطوط المائية ليصل إلى أماكن التشققات والتسربات، حتى في المواقع التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية. ويأتي دور الروبوت ليكمل فكرة المشروع، حيث يقوم بتطبيق المادة الحيوية العلاجية في المكان المحدد، مما يضمن معالجة التسربات من الداخل بشكل دقيق وآمن، ويساهم بالتالي في رفع كفاءة الشبكات واستدامتها. موضي، هل يتم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: المشروع حالياً في مراحل متقدمة من التطوير، حيث تم تنفيذ تجارب أولية للتحقق من كفاءة المادة الإصلاحية وقدرتها على إغلاق التسرب داخل بيئة تحاكي الأنابيب، وكانت النتائج إيجابية ومبشرة. كما يتم العمل على اختبار وتجهيز الروبوت حتى نضمن قدرته على الحركة داخل الشبكات وعلى أنه يوصل بدقة لمواقع التسرب. وحالياً تم تحديد موقع مناسب للتجارب الميدانية، وجاري استكمال الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة. تمهيدا لبدء التطبيق الفعلي للحل داخل الشبكات. هذه مرحلة تعتبر جدا مهمة لنا، بحيث ينتقل فيها المشروع من بيئة التجارب في المختبر للتطبيق الواقعي. والمؤشرات الحالية تعطي ثقة عالية جدا في جاهزية المشروع لهذه الخطوة.
1: التسربات وتشققات الأنابيب هي خروج الماء من الأنبوب بشكل غير طبيعي، وغالبا تكون نتيجة لهذه التشققات أو وجود ثقوب، يعني الماء بدل ما يوصل لمكانه يبدأ يتسرب إلى التربة أو الأماكن المحيطة، وهذا الشيء يسبب مشاكل مثل هدر كميات كبيرة من الماء وارتفاع تكاليف الصيانة وضعف كفاءة الشبكة، وأحياناً ممكن يؤدي إلى تلف الطرق أو المباني القريبة. ومشروع حصن يعالج المشكلة من داخل الأنبوب قبل ما تكبر وتصير أزمة كبيرة. ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: أبرز التحديات كانت أننا نحول الفكرة من مجرد مفهوم لنموذج عملية قابل للتطبيق، خاصة أن المشروع كان يجمع بين جوانب علمية مختلفة، بالإضافة إلى أن تطبيقه داخل بيئة معقدة مثل بيئة الشبكات. فواجهنا تحدي كبير أيضا في تطوير تركيبة المادة، بحيث حرصنا على أن هدفنا يكون مادة فعالة وآمنة وقابلة للتطبيق داخل الأنابيب. وأيضا من التحديات اللي واجهناها كانت تصنيع وتجهيز الروبوت حتى أنه يكون قادر على العمل داخل الشبكة والوصول بدقة لمواقع التسرب. فهذا يتطلب وقت جدا كبير وتجارب متعددة حتى نضمن الكفاءة. إضافة لذلك كان عندنا تحدي في فهم السوق، متطلبات السوق، المنافسين، أيضا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث أننا نضمن أن الحل مو بس مبتكر بل قابل للتطبيق الفعلي. ولكن الحمد لله بفضل الله أولا ثم بفضل الدعم الكبير من جامعتنا، جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية العلوم ومركز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة الحاضنة للتجهيز الهندسية، وفروا لنا المعامل اللازمة وأيضا الإشراف العلمي من المختصين، بالإضافة للاستشاريين والتوجيه المناسب. قدرنا أننا نتجاوز هذه التحديات وأننا نوصل بالمشروع للمرحلة المتقدمة الحمد لله.
1: هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: نعم، عندنا خطة واضحة حتى نطور مشروع حصن ليكون حل متكامل وقابل للتوسع على نطاق أكبر. فبعد الانتهاء من جميع مراحل التجارب الميدانية والتحقق من كفاءة النظام، بتكون البداية من تطبيق المشروع على مستوى مدينة جدة، ثم الانتقال للتوسع تدريجي على مستوى مدن المملكة من خلال أننا ندخل هذه التقنية في شبكات مياه متعددة ومختلفة ورفع القدرة التشغيلية لتغطية نطاق أكبر. أيضاً نشتغل على تطوير الجيل القادم من الروبوت حتى يكون أكثر دقة وكفاءة في الفحص والإصلاح، إلى جانب أكيد تطوير المادة الإصلاحية لضمان أداء ذو استقرار أطول على المدى البعيد. ومن جانب آخر نسعى في خلال رحلتنا هذه لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وشركات البنية التحتية، بهدف دمج حصن ضمن حلول الصيانة المعتمدة ورفع كفاءة إدارة الشركات. وعلى المدى البعيد نطمح إلى أن يتحول حصن إلى حل عالمي ضمن منظومات البنية التحتية الذكية، يساهم في تقليل هدر المياه ويحقق الاستدامة على مستوى المملكة ثم التوسع إقليميا وعالميا. ختاما نسعى من خلال مشروع حصن إلى أننا نحول الابتكار إلى أثر ملموس يخدم البيئة والمجتمع ويعكس طموح الشباب في إيجاد حلول مستدام. وكما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، رؤيتنا أن نكون نموذجا عالميا، ومن هذا المنطلق نمضي بثقة نحو أثر واقعي ومستقبل أكثر كفاءة.
2: فرسان التمكين.
1: تعد جامعة الملك عبد العزيز جامعة حكومية سعودية تقع في مدينة جدة، تأسست عام 1967، وتعد من أكبر وأهم الجامعات في المملكة، والتي تسعى للتميز في التعليم والبحث العلمي، وتركز بشكل كبير على الابتكار والبحث العلمي، حيث حققت عدداً من براءات الاختراع، وتسعى لدعم الطلاب المبدعين والمشاريع الابتكارية في مجالات متعددة، كما تحرص

0: على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة. وبذلك تعد جامعة الملك عبد العزيز منصة مهمة لصناعة المبدعين وصقل مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى إنجازات على أرض الواقع. وفي ختام حلقتنا نرى كيف يمكن لفكرة واحدة أن تحدث فرقا كبيرا عندما تجد من يؤمن بها ويعمل على تطويرها بإصرار وشغف. ما قدمته ضيفتنا اليوم موضي البكومي من خلال مشروع حصن يعكس صورة مشرفة لشبابنا الطموح القادر على تحويل التحديات إلى فرص وصناعة حلول تلامس احتياجات الواقع. الابتكار لا يقتصر على التعقيد، بل يكمن أحياناً في البساطة الذكية، في رؤية المشكلة من زاوية مختلفة، في الجراءة على تجربة ما لم يجرب من قبل. هذا ما جسدته موضي في مشروعها حصن، الذي يجمع بين التقنية والاستدامة ويقدم نموذجاً واعداً لمستقبل أكثر كفاءة في إدارة مواردنا. مثل هذه المبادرات تذكرنا بأهمية دعم العقول الشابة وفتح المساحات لهم ليبدعوا ويقدموا حلولهم، فهم حجر الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. شكرا لكم على متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقات قادمة من فرسان التمكين، حيث نواصل رحلتنا في اكتشاف قصص النجاح وتسليط الضوء على فرسان يصنعون الفرق. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد الشنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: السابعة صباحا في الرياض. سعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءتها راشد المضيبري. اكتمال وصول 2500 مستضاف من 104 دول ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج. مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي يؤكد أنه لن يتم السماح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرج عن المقاصد الشرعية. مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج اكتمال استعدادات الدفاع المدني لموسم حج 1447 للهجرة. قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح المربع وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء شعائر الحج. قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق الركن محمد العمري يعلن أن القوات الأمنية حاضرة في كل المواقع لمراعاة توفير الأمن وسلامة الحجاج. قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة اعتبارا من الأمس. رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة يعلن أن المبادرة تشهد تطورا تقنيا مستمرا عبر توسيع نطاقها واستخدام الأجهزة الذكية. الهيئة العامة للعناية بالحرمين تتيح خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد النبوي. كيدانا تعلن جاهزية أكثر من 25 مشروعا تطويريا لموسم الحج، ومن أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ بمشعر منى بنسبة 100%. خبرنا الأخير في هذا الموجز: الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد أجواء مستقرة مع طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم في شهر ذي الحجة عبر أثير إذاعة الرياض. ضيفنا الكريم الثابت لحلقات هذا البرنامج هو الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. حياكم الله يا شيخ.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: أمر مهم جدا، بودي حقيقة أن تعطينا لمحة عامة عن المواقيت وأهميتها أيضا بالنسبة للحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمواقيت جمع ميقات. المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية يعني الزمن الذي شرع الله جل وعلا فيه الحج. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بيّن جل وعلا أن المواقيت الزمانية للحج هي أشهر معلومات، وهذه الأشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنهم من قال كالمالكية وشهر ذي الحجة، فإما أن تكون أشهر ثلاثة وإما أن يكون شهران وأياما عشرة من شهر ذي الحجة. وهذه الأشهر هي مواقيت لفرض الحج، بمعنى أن الحاج يفرض حجه ويدخل في النسك في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة في أوله. فإذا أوقع هذه الفريضة في هذه الأشهر فقد أوقعها في ميقاتها الذي بينه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. المواقيت المكانية هي أماكن تحيط بمكة المكرمة لجهات متعددة، من الجهات سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق. لا يمكن للحاج أو المعتمر الذي يأتي من فوق هذه المواقيت إلا إذا كان قاصدا للحج أو العمرة إلا ويحرم من هذه المواقيت. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه المواقيت وهو في السنة قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من أعلام النبوة، بحيث أن بعض المواقيت المكانية لم يكن وراءها قوم مسلمون، وهذا من الإعجاز والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل ميقاتا، لأن الله تعالى سيجعل هنا في هذه الجهة مسلمين يفدون إلى بيت الحرام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، المسمات الآن أبيار علي، فهي قريبة جدا من المسجد النبوي، وبينها وبين مكة تقريبا ما يقارب 400 كيلو متر. فهذا ميقات أهل المدينة، بمعنى أن من كان من أهل المدينة وأراد أن يحج أو يعتمر ولا بد أن يمر بهذا الميقات وأن يحرم منه، سواء كان مر به برا أو جوا. ومن كان من غير المدينة ومر بهذا الميقات فإنه يحرم من هذا الميقات، بمعنى لا يمكن لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام ومن كان في جهتهم إذا مروا

الجحفة فإنهم يحرمون منها قبل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. قال ولأهل نجد قرن، أي قرن منازل، وهو الآن مسمى بالسيل الكبير يسمى بقرن الثعالب. قد يشكل على بعض الناس وادي محرم، وادي محرم هو امتداد لقرن منازل، هو ميقات واحد، هذا طرف وهذا طرف، بمعنى يحرم أهل نجد سواء من السيل الكبير أو من وادي محرم، كله ميقات واحد. فمن جاء من نجد أو ما يجاورها أو مر من جهة هذا الميقات قرن المنازل فإنه يحرم بالحج أو العمرة منه. ولأهل اليمن يلملم، والآن سمى بالسعدية، ومن كان في جهة اليمن يحرم أيضا من السعدية. ثم جاء أيضا في حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، قيل إن التوقيت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا باجتهاد من عمر، لكن الصحيح أن عمر اجتهد، لأن أهل العراق جاءوا إلى عمر وسألوه أن يحد أن يضع لهم ميقاتا، فوقت لهم ذات عرق، فجاء أحد الصحابة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، فوافق رأي عمر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من موافقته الوحي لعمر رضي الله عنه. هذه المواقيت لما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، هن لهن، أي هذه المواقيت لمن لأهلها، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هي مواقيت لأهل هذه البلاد والجهات، وكذلك ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بشرط ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا وقع خلاف عند أهل العلم، هل كل من مر بهذه المواقيت وجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة وإن لم يكن قاصدا لهما؟ منهم من قال لا يمر أحد بهذه المواقيت إلا وهو محرم، وبعضهم استثنى من يكثر دخوله كالحطابين والحشاشين ومن كان في حكمهم، ومنهم من قال إن الحديث إنما قيد ذلك بمن أراد الحج أو العمرة، وهو الصحيح. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني أنه لم يدخلها حاجا، وهذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم مع أنه مر بالميقات. فالشاهد من هذا أن من مر على هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها إذا كان مريدا للحج أو العمرة. لكن من كان دون المواقيت، أي هو أقرب إلى مكة من المواقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنشأ، الله أكبر، أي من حيث أنشأ الحج أو العمرة، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا بالحج. لكن لو أراد شخص أفاقي دخل مكة لغير الحج، أو اعتمر ثم جلس في مكة فترة ثم رام أن يأتي بعمرة، فإنه لابد أن يخرج خارج الحرم بالعمرة، فيحرم من أدنى الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من عرفات، لابد أن يخرج إذا كان يريد العمرة. أما إذا كان مريدا للحج فإن ميقاته مكانه، فيحرم من مكانه الذي هو فيه. مسائل مهمة متعلقة بالمواقيت ويكثر السؤال عنها. شخص سافر إلى مكة لأجل العمل أو زيارة قريب، ولم يكن في برنامجه أن يأخذ عمرة أو أن يحج، ثم بدأ له بعد أن وصل إلى مكة أن يحج، فهنا إذا كان يريد الحج فيحرم من مكانه، لأنه حين مر بالميقات لم يكن قاصدا للحج. وإن كان عن له في مكة أن يعتمر فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة. وكذلك لو كان يعني مترددا، بمعنى هذا يحصل كثيرا، سأذهب إلى مكة وفي نيتي أن أعتمر إن تيسر لذلك، فعلق النية، فنقول النية معلقة، إن تيسر له العمرة أو الحج فإنه يحرم.

0: بالحج من مكانه
1: نعم.
0: وبالعمرة إن كان داخل الحرم أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة. لكن إذا كان قد مر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات قبل أن يدخل مكة.
1: نعم دكتور، هنا تساؤل. أنا مثلا من نجد وكنت في المدينة عندي شغل، ومن ثم أردت الحج أو العمرة، هل يعني أنا عندي مثلا ميقات وهو قرن المنازل؟
0: هذا يحصل لبعض الناس، وإنما يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يؤخر إحرامه. لو بعضنا يفعل هذا، يقول سأؤخر إحرامي أتمتع بالحلال إلى ميقات قرن المنازل، فبعض أهل العلم لا يصحح حجه وعمرته لأنه قد مر بميقات قبل هذا. لكن لو فعل وأحرم بالميقات الأدنى ولم يحرم من الميقات الأعلى، فإن الصحيح أن فعله قد صح، وقد صحه بعض أهل العلم.

0: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ومن ثم هنا استدراك حول حال هذا الرجل كيف يكون،
1: لا بد يرجع إلى الميقات مادام أنه مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة، فوجب عليه أن يرجع. بعض أهل العلم يعني لا يرى جواز دخوله أصلا بلا إحرام، والصحيح أنه يجوز إذا كان في نيته أن يرجع.
0: نعم،
1: فلا بأس بذلك، يدخل لمكة ويقضي عمله الذي يريد، ثم إذا أراد أن يعتمر أو يحج يرجع إلى الميقات الذي هو له ويحرم منه. لو أنه لم يرجع فهنا وجب عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما، لأجل تركه الواجب والإحرام من الميقات. وغالب أسئلة الحجاج حول هذا الأمر أنهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام. لابد أن نفرق بين أمرين، والتفريق بينهما دقيق.
0: نعم.
1: وكثير ما يقع الإشكال من الحجاج في سؤالهم لا يفرقون بين لباس الإحرام والدخول في النسك. قد ألبس الإحرام وأنا في بيتي في الرياض، لكنني لا أدخل في النسك ولا أنوي إلا عند الميقات، سواء أحاذيه في الجو أو أصل إليه عن طريق البر. فلا يسمى محرما من لبس الإحرام وهو لم يدخل في النسك بنيته. كلامنا عن نية الدخول في النسك، فإذا وصل إلى الميقات الذي هو له أو مر عليه، فهنا إذا لبى بالحج أو العمرة فقد دخل في النسك فقد أحرم. أما لباسه فلا يعد نسكا، وإنما هو عقد النية. طبعا التلفظ بها هذا مشروع، لكن نيته في قلبه أنه يريد العمرة، يريد الحج قارنا متمتعا، ويسمي هذا النسك بلسانه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. قد يمر الحاج أو المعتمر بالميقات ويعقد النية ويلبي، لكنه لا يجرد نفسه من المخيط، يعني عليه ملابس المعتادة، فهو قد أتى بالركن وهو الإحرام، لكنه لم يتجرد من المخيط، فوجب عليه أن تجرد وأن يلبس الإحرام. إذا لم يفعل فهو قد وقع في محظورات في لبس المخيط وتغطية الرأس، فيفدي لأجل تعمده لبس المخيط. يعني مسائل جدا متعلقة بالإحرام، لا بد أن نبينها للمستمع الكريم حتى يسلم من الإشكالات في هذا.
0: نعم. قضية نية الدخول في النسك التي ذكرتموها قبل قليل يا دكتور، هي تنطلق من بداية النسك، بداية الإحرام الحقيقية عند المواقيت المكانية، صحيح دكتور؟
1: صحيح نعم.
0: وما الفرق بينها وبين المواقيت الزمنية؟
1: زمنية هو شهور زماني، ما يمكن يعني أن يأتي معنا زمانية هذه للحج.
0: الحج
1: أما العمرة فكل وقت.
0: نعم.
1: مشروعة في كل وقت، لكن لا يمكن للحاج أن يفرض أن يحرم بالحج في غير أشهره. لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان أو شعبان ما صح حجه. نعم. إلا على قول، لكن نأتي بالقول الصحيح مبني على الأدلة.
0: نعم.
1: يأتي بعض الناس يقول فيه خلاف، الخلاف لا يعد دليلا، وهذا لابد أن ننبه عليه، وإنما الدليل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. مسألة مهمة متعلقة بالإحرام يعني لو ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الحجاج والمعتمرين يعني يأتي إلى الميقات ويظن أن الصلاة في مسجد الميقات من النسك، وأنه لا بد أن يدخل هذا المكان، هو وضع لتهيئة الحجاج. فإن كان مستعدا متهيئا من بيته، أو أخذ سكنا قريبا من الميقات وتهيئ واغتسل وهو مار بالميقات، يلبي ويكفيه ذلك، ولا يلزمه أن ينزل وأن يدخل دورات المياه، جلكم الله والمستمع الكريم. أيضا من المسائل المهمة، قد يعن للحاج وهو في الجو مثلا أن يكون ناسيا للإحرام، هذا يحصل.
0: نعم.
1: فبعضهم يشكل عليه يقول ليس معي محرام إحرام، إذن لا ألبي ولا أدخل في النسك. هذا خطأ، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فأنا مثلا ذهبت إلى مكة،

0: وفوجئت أن ملابس الإحرام نسيتها في الرياض، أو مع الحقيبة مع الحقائب في الطائرة مثلا، يتعذر علي أن أصل إلى هذا اللباس. فهنا بكل سهولة يلبي الحاج، ينزع أترته أو ما على رأسه إن كان يلبس، ويلبي بالحج وعليه ملابسه الداخلية، وحج صحيح ولا فدية عليه حتى يجد الإزار فيلبسه والحمد لله تعالى. وهذا أمر جدا مهم، ويقع فيه خطأ كبير من بعض الحجاج والمعتمرين. فالدين بحمد الله تعالى فيه يسر وفيه سهولة بحمد الله تعالى.
1: نعم، هنا أيضا مسائل دكتور، قضية الإحرام وما إلى ذلك، هل يعني الغسل قبل لبس الإحرام واجب أو هو مستحب؟
0: مستحب للتنظف، هو ليس من النسك. كذلك إزالة الشعور،
1: نعم،
0: بالإبط وغيره، يظن الحجاج أنه من اللوازم الإحرام أو من سننه هو أنه يفعلها حتى لا يحتاج إلى إزالتها ويتأذى بها أثناء حجي. أصبح الآن الحج في أيام قليلة جدا، في السابق كانت شهور، فهذه الشعور تظهر ويتأذى بها الحاج. فإذا كان قد أزال هذه الشعور قبل أيام أو هو لا يتأذى بها، فلا يلزمه إزالة هذه الشعور. أيضا من الأشياء المتعلقة بالإحرام هو كذلك أن يطيب، من السنة يطيب بدنه. وقد قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كنت أرى وبيص المسكين على مفارق شعره. وبيص لمعان، أي هذا الطيب يلمع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطيب الحاج بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام. هذا من السنن التي ينبغي الحاج أن يفعلها. كذلك أيضا على الصحيح أنه ليس للإحرام سنة خاصة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة، فإن وافق أن صلى فريضة الظهر أو الفجر أو غيرها ثم أحرم بعدها فقد وافق السنة. ولو أنه توضأ ثم صلى سنة الوضوء وأحرم بعدها فلا بأس بذلك والحمد لله.
1: نعم، أيضا هنا تساؤل دكتور عن قضية الطيب. الطيب في البدن جائز، ولكنه في الإحرام
0: بل هو سنة.
1: نعم، ولكن إذا وضع الإنسان طيبا على جسده ومن ثم لبس الإحرام ويعني
0: أصابه،
1: نعم،
0: هو إذا أصاب الملابس الإحرام شيء من الطيب يغسله ولا شيء عليه، يغسل هذا الطيب الذي أصاب لباس الإحرام الإزار أو الرداء، ولا يضره ذلك بحمد الله تعالى.
1: نعم، قضية شرب الزعفران أيضا أو المشروبات التي يتخللها بعض الزعفران، هذا أمر الناس يتساءلون عنه بشكل كبير، وهذا أمر يعتبر مفاجأة أيضا لكثير من الناس.
0: أحسن فتوى علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ من كان حيا أنهم يمنعون من ذلك. وفي نظري أن الصحيح أنه لا يمنع المحرم من شرب القهوة المزعفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب ثوبا مسه ورس أو زعفران. يعني طيب خالص. الزعفران في القهوة لا يشكل إلا شيء يسير جدا، ثم هو يمات طبخا، وأيضا هو يدخل إلى الجوف فليس طيبا، ولا يظهر له رائحة أصلا على من يشربه. فالذي يظهر لي الجواز، وأظن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي، خلاف بعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يمنع المحرم ويمنع المرأة المحادة من شرب القهوة المزعفرة. ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز، لأن الطيب الذي فيه قد ذهب بهذه النار مع غليان القهوة، فلا يؤثر بحمد الله تعالى. أيضا من الأشياء المهمة التنبيه عليها ما يتعلق بالصوابين والتي تنظف بها الحاج. يعني تسألون عن بعض الشامبوات والصوابين التي يكون فيها طيب ورائحة، إذا كان الغالب عليها هي التنظيف ومسماها مسمى صابون أو شامبو، وأتى معها ما يسمى بالبلسم أو ما يسمى بالعطر، فإذا كان العطر غالبا والرائحة ظاهرة فالأحوط تركه. مع أنني لا أرى المنع من ذلك، لأن هذا لا يسمى طيبا.
1: نعم،
0: لأن المحرم ممنوع من الطيب.
1: نعم،
0: ولا يمنع من المنظفات. كون هذه المنظفات فيها شيء من الرائحة الطيبة،

0: ولا يمنع منها لأنها جاءت تبعا، والقاعدة عند الأصوليين يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن إن احتاط وتركها وجد بديلا ليس فيه هذا البلسم أو هذا العطر فهو أحوط لإحرامه.
1: جميل دكتور. أيضا يعني إحرام المرأة الحائض كيف يكون، وخاصة إذا وصلت إلى الميقات المكاني وهي حائض، ومن ثم دخلت إلى مكة المكرمة مع أهلها مثلا أسرتها، ومن ثم طهرت داخل
0: الحيض؟ الحمد لله لا يمنع الإحرام. يعني لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع ولدت أسماء بنت عبيس بنت عميس زوجة بكر رضي الله عنه ابنها عبد الرحمن، وأمرها أن تستذفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم وهي نفساء. عائشة رضي الله عنها كذلك لما أحرمت بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها ما يصيب النساء من الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحيض لا يمنع أبدا الإحرام، لكن تحرم وهي حائض، وإذا طهرت بحمد الله تعالى تطوف بالبيت، تعمل أعمال الحج كلها ما عدا الطواف بالبيت. وبعض العلماء يمنع من السعي كذلك، لأن السعي أصبح داخل المسجد الحرام، فكذلك تمتنع من السعي. فإذا طهرت بحمد الله تعالى تأتي بالطواف والسعي، فهنا لا يمكن لها أن تأتي بالتمتع، تصبح إما قارنة وإما مفردة. هنا أيضا تنبيه لأخوات النساء التي يرغبن في العمرة أو الحج أن تشترط، لأنها قد يعتريها هذه الدورة الشهرية ويصيبها الحيض، وقد لا يكون في وقتها، لكن مع السفر ومع تغير الأمور فتشترط. إذا أحرمت تقول: فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فإذا قالت ذلك وأصابها هذا العذر الشرعي فهي مخيرة، إما أن تتحل إحرامها وترجع لا شيء عليها، وإما أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتأتي بالعمرة أو بالحج حسب الرفقة وحسب تيسر الأمر لها. فهذا الاشتراط ينفعها في حلها مجانا من دون فدي بحمد الله تعالى. فينبغي أن يشاع هذا بين النساء حتى يسلمنا من الإشكالات التي قد تؤدي في تأخير الدورة. وبعض النساء كذلك يشكل عليها أنها معها الدورة فتمتنع من الإحرام، فنقول الحيض لا يمنع الإحرام بحمد الله تعالى.
1: نعم. دعنا نتساءل دكتور الآن عن أمر مهم جدا، وهو الفرق بين الحل والحرم.
0: أحسنتم، هذا أمر في غاية الأهمية. طبعا بعض الناس إذا قلنا الحرم ظن المسجد الحرام هو الحرم فقط. نعم. المسجد الحرام هو المسجد الحرام الذي مسجد الكعبة كما يسمونه. الحرم أوسع من ذلك، له حدود من جهة الشرق، من جهة الشمال، من جنوب، فحدها الله جل وعلا بحدود، وقد الدولة وفقها الله وضعت حدود ولوحات إرشادية واضحة بداية الحرم. المقصود به الحرم الذي له خصوصية، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط اللقطة منه ولا ينفر صيده. هذا هو الحرم الذي حرمه الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. فبين أن الله هو الذي حرمها وجعل لها هذه الحرمة، لا ينفر الصيد ولا يقتل الصيد فيها ولا يعضد الشجر ولا كذلك يختلى الخلاه الأشجار التي فيه، وكذلك اللقطة لا تلتقط في الحرم. هذه كلها خصائص متعلقة بالحرم، هذا هو الحرم، ما سوى هذا يسمى حلا. فالحل والحرم. وأيضا أمر آخر، تفريق بين الحرم والمحرم. فقد أكون محرما وأنا خارج الحرم، هذا المحرم يمنع من الصيد وإن كان في الحل، فلا يفرق بعض بين الناس بين هذا وهذا. فأنا محرم بالحج وأنا في الطائف مثلا، فأنا لا يحل لي أن أصيد وإن كنت خارج الحرم، لأن المحرم ممنوع من
1: الصيد.
0: نعم. لا بد أن نفرق بين الحرم والمحرم. نعم. حتى لا يقع الإشكال في هذا.
1: الفروقات بين الحل والحرم، يعني هل هنالك مثلا فروقات معينة غير قضية يعني
0: خصائص؟
1: أي نعم، يعني هنالك مثلا فروقات في قضية مثلا الأجور
0: مضاعفة
1: الصلاة مثلا فيها،
0: وفقط المضاعفة جاءت في الصلاة.
1: نعم.
0: لا أعلم دليلا يدل على تخصيص مضاعفة الأجور بالأعمال الصالحة غير الصلاة. والصلاة في المسجد والصحيح أنها تعم الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

0: صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومن صلى في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه. من العلماء من قال إن هذا الحكم والفضل يخص المسجد الحرام، مسجد الكعبة، من صلى
1: داخل الحرم، داخل المسجد،
0: داخل المسجد الحرام فقط، ولا يكون في الحرم كله.
1: نعم.
0: والصحيح أن هذا الفضل يعم الحرم كله بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى يوم الحديبية ومنعه الكفار من دخول مكة وجلس في الحديبية، كان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم صلى ثم خرج منه. أيضا إطلاق المسجد الحرام في القرآن الكريم لا يراد به مسجد الكعبة، وإنما يراد به الحرم كله. أيضا قالوا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام، قيل إنه أسري به من الحطيم، من سمى حجر إسماعيل، وقيل أسري به من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ خارج مسجد الحرام،
1: فهذا ولكن داخل الحرم.
0: أحسن. فهذا أيضا دليل، وهذا عليه فتوى علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وهذا أيضا فيه سعة للحجاج الذين يأتون من خارج المملكة،
1: نعم،
0: ويقيمون في العزيزية أو في غيرها من مكة، فيتكلفون الذهاب إلى المسجد الحرام ويصلون فيه ويزاحمون الناس، ونقول لهم صلوا في أماكنكم، في بيوتكم، في مساجد العزيزية، ولكم بأجر 100,000 صلاة. والنساء كذلك يصلين في الفنادق، وخاصة الفنادق المجاورة للحرم، من صلى فيها يتابع الإمام في الحرم ويأخذ الأجر بحمد الله تعالى، ولا يدخل يزاحم الناس، خاصة في المواسم، في رمضان وفي الحج وفي غيره.
1: فضل الله واسع سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم وينفع بعلمكم وعملكم وقولكم. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. كنا قد تحدثنا عن المواقيت في هذه الحلقة، ونشكركم على حسن وطيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزملاء من الإعداد علي آل سلطان، والتنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. في رعاية الله. الركن الخامس.

0: الطريق.
1: الركن الخامس،
2: زمزم.
3: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. أحبتي المستمعين والمستمعات، بارك الله لكم في هذه الأيام وفي سائر العمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. هذه حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج، وفيها نستعرض بعض الفقه والدروس وبعض ما يخرج في نفس الإنسان، وخصوصا الحاج في موسم هذا الحاج. يستشعر الحاج وكل المسلمين مكانة مكة المكرمة وقبلة المسلمين والحرم المكي الشريف، حيث تهفو قلوب المسلمين ويقدم الغالي والرخيص للوصول لتلك البقاع المطهرة المقدسة المباركة التي نالت نصيبها من آيات الله في كتابه، فهي أحب البلاد إلى الله بشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما أخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال: أما إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. هكذا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه البقاع الطاهرة المباركة. ولذلك فإن العديد من الآيات القرآنية تحدثت عن مكة، استشعرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، ويستشعرها المسلمون في الحج. قال الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الوقوف مع هذه الآيات وتمعنها ومعرفة أن هذا هو أول بيت لله على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام، وهو مكان عبادة وتوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن الحج لله على الناس حج البيت، هذا البيت، البيت الحرام، هي التي خصها الله سبحانه وتعالى للحج. وكذا كما أشرنا في حلقة سابقة أنه مع شرط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وأن الله غني عن الحجاج وعن حجهم، لكنهم محتاجين لرحمة الله ولتمثل أمره وطاعته سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام دعا لمكة حينما وضع زوجته هاجر وابنها إسماعيل جد النبي

صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعاءه كما قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أحبتي الكرام، أنا ممن يحب التجول في أسواق مكة الخاصة بالثمرات، أسواق الخضار وغيرها، نرى فيها من إجابة الله لدعوة إبراهيم من الثمرات بل ومن الأسعار الطيبة ما لا نراها في غيرها، وغير ممن يزورون أسواق الخضار في مكة وغيرها يجدون فيها من الثمرات الشيء الكثير، إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حيث أنه أسكن من ذريته، ويقصد بذلك إسماعيل عليه السلام وما جاءه بعد ذلك من ذرية كان فيهم خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ليقيموا الصلاة، إذن هي مكان عبادة لله سبحانه وتعالى. الحج ليس سياحة عادية وتنزها، إنه عبادة وصلاة ودعاء وذكر مع ما فيه من فوائد أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وسبحان الله، كلما جاء ذكر البيت الحرام يأتي معه الأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن عليه وأن يعين من يقومون على أمن الحجاج ويكتب لهم الأجر والثواب والسلامة والأمن والإيمان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سبحان الله، إخوتي الكرام، لا يوجد مكان على الأرض يجتمع فيه هؤلاء الطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن يشاهد قناة القرآن، قناة الحرم المكي، أثناء اصطفاف هذه الآلاف ومئات الآلاف بل والملايين وراء الإمام في حركة واحدة، يدرك عظم هذه الآيات وأن هذا المكان للركع السجود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، هذه البلاد بلاد الحرمين، الحرم المكي موطن أبناء إبراهيم مكة المكرمة من ذريتهم، إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام من ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه الناس بإبراهيم خلقا. ولذلك حينما كان يتحدث عن الأنبياء في الإسراء والمعراج، حينما عرج به صلى الله عليه وسلم وتحدث واصفا كل نبي بصفاته الجسدية، قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، فكأنه شبيه به عليه السلام في خلقه. ولذلك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما صدر منه، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذه الكعبة، هذا البيت الحرام لله سبحانه وتعالى أن يزوره الحجاج ويعظموه ويقوموا بحقه من أمن وأمان واطمئنان وحسن تعامل فيما بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا المكان: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل

0: يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نعم حرم آمن، نسأل الله أن يديم عليه الأمن والأمان. وهي مكة المكرمة هي أم القرى كما قال الله عنها: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هي قبلة المسلمين التي ارتضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هي البلد التي ربط الله سبحانه وتعالى بينها وبين نزول أو أماكن نزول الوحي على النبيين، وهي البلد الأمين كما قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، وثلاث قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوية والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 باباً رئيساً بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الطواف والسعي.
2: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع

0: فع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعدل رقبة. وللطواف شروط منها: أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه لأن حجر إسماعيل من الكعبة، والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة، والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد، والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة، والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط منها: الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر معكم ونسهب في إرث وموروث على امتداد حقب زمنية مختلفة مع ضيوفنا اللي تواجدون معنا هنا في المقهى، المزارعة خالد العبيد والحرفي علي السعودي. مستمعين الكرام، أكيد أسعد بكم ومعكم أنا سامي الشبر من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: مستمعينا في هذه الحلقة يشرفنا ويسعدنا نرحب بضيوفنا الموجودين معنا في هذه الحلقة ومن هذا المقهى واللي نقول لهم يا هلا وسهلا. بداية الأستاذ خالد العبيد، حياك الله أستاذ خالد.
1: يا هلا ومرحبا، الساعة مباركة.
0: الأستاذ علي السعودي، حياك الله أستاذ علي، أهلا وسهلا أبو عادل.
2: حياك الله، يا هلا والله وغلا.
0: أبو سليمان، خلنا نبدأ معك في البداية وفي بداية هذه الحلقة. أبو سليمان، بالنسبة لمهنة الزراعة، مهنة الزراعة مهنة قديمة جدا ومن أحد المهن الرئيسية هنا في منطقة القصيم. خلنا نتكلم بالبداية عن خالد العبيد. علاقة خالد العبيد بهذه المهنة متى بدت؟
1: طبعا تعرف أبانا وأجدادنا كانوا كلهم أول الزراعة هي الثورة يعني في أوقاتهم، ولا حتى الآن الزراعة روح وحياة ونبات واقتصاد في الدولة كاملة. يعني الحمد لله، يعني من يوم صغري ونشأت الله يرحمه الوالد كان يقول لي خلينا تطلع عسكري تطلع، قلت فيه الأمور الخير والبركة، أنا خلينا أطلع بالزراعة. والحمد لله تخصصت بالزراعة من يوم الصغر وتركت الدراسة يمكن كثير واشتغلت بالزراعة، والحمد لله وصلت على مستوى عالي إن شاء الله.
0: جميل. كيف كانت الزراعة قديما أبو سليمان؟
1: أشياء تقليدية، يعني ما في التطورات الآن اللي موجودة الآن وعملية الشبكة الري عملية الشبكة. كانت زراعة تقليدية وكانوا يزرعون أكثر ما يزرعون يعني يمكن القرعيات ومن القرعيات، وكانت فيه كثير من أنواع الخضار، لكن البرسيم هو القوت الأساسي، القمح هو القوت الأساسي عندهم. يعني كثير من المزارعين تحصلوا يزرعون أشياء هذه لأن أساسي اللي يخبزون منها القمح والعيش، وذولي هم اللي كانت عيشتهم، والبرسيم والأعلاف هذه كانت تعلف الحيوانات ومن الحيوانات تكرمون عندهم عشان إيش تدر حليب وتدر لهم شيء. هذه من أساسيات الزراعة أول.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الري والأساليب الزراعية كانت بسيطة جدا أعتقد قديمة.
1: كانت أبسط من البسيطة، وكانت كلها ري عملية تقليد، ليس في هذا الوقت الآن في مملكتنا الغالية في التكنولوجيا والرؤية رؤية المملكة 2030 التطورات الكبيرة اللي نراها في الأيام هذه.
0: الحمد لله.
1: يعني نرى الأيام هذه تطورات كبيرة، حتى الآن بدينا صحيح. نحول كثير من المزارعين للطاقة النظيفة للطاقة الشمسية، فالآن النهضة كبيرة عندنا في المملكة العربية السعودية. أما أول كانت عادات تقاليد، كانت المزارعة محدودة، ما كانت المساحات الكبيرة، كان وين يعني أشياء بسيطة والحمد لله كانت ماشية وكانت مغنية المزارع. لكن الآن لاحظنا مشاريع كبيرة، لاحظنا مشاريع في الرمان، لاحظنا مشاريع في كثير من المشاريع النخيل على مستوى يعني منطقة القصيم في ظل أميرنا الدكتور فيصل المشاع، الآن مهرجانات كثيرة ومهرجانة التمر الأول ذا
0: صحيح.
1: فمنطقة القصيم يمكن الآن تعدت 11 مليون نخلة
0: ما شاء الله
1: في منطقة القصيم، فهذه تشجيع للمزارعين، وأمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل مشجع لجميع المهرجانات سواء ذي، ولو تلاحظ منطقة القصيم تلاحظ كثير من المهرجانات طول الموسم.
0: جميل. ويعني في السابق يمكن أبو سليمان وتأكيد عاصرت تلك الحقبة، وما شاء الله الآن أنت من الرموز. يعني قبل في القصيم كانت بالنسبة للزراعة يمكن في أغلبها زراعة خاصة أو يعني تقول مزارع خاصة، الحين تغير الوضع أصبحت مشاريع عملاقة.
1: أكيد هذه نقطة مهمة جدا، يعني لو بتلاحظ منطقة القصيم في مشاريع كبيرة جدا، سواء لو تجي مزارع الحين الخوخ، مزارع العنب، مزارع النخيل، مزارع التين، مزارع كثيرة على مستوى. والشباب عندنا السعودية الحمد لله الآن لقينا شباب بدأ يرجع للزراعة، بدأ يطورون بالزراعة، بدأ يعملوا بالتكنولوجيا، بدأت عملية التايمر. يعني أنت الحين بإمكانك عندك 500 شجرة، بأول كنت تسقيها يمكن يوم كامل، الآن تسقيها بحوالي ساعة أو ساعتين ونص ساعة. عملية توفير، عملية كل ما تلاحظه، حتى عملية التوفير في العمالة، يعني كل التكنولوجيا الآن بدأنا بتطور لأفضل لأفضل.
0: جميل. الحين يمكن الاعتماد كبير على اليد العاملة، لكن قبل خلنا برجع قبل أبو سليمان وأنا مغرم بالزمن الماضي قديم، يعني يمكن المزرعة يمكن العائلة كلها تنزل المزرعة صح؟
1: الأهل كلهم، يعني أنا أعرف خواتي وإخواني وكلنا نزرع، إن كان في قطاف إن كان وقت التمر، حتى الجيران، جيران المزارع لما يحصل يخلص محصوله تحصلهم يجتمعون يحصلون المحصول هذا كلهم. يعني كاننا متكاتفين يد واحدة. العمال يمكن في الأيام قبل، حنا نتكلم عن 50 سنة و40 سنة، ما كانت العمالة متوفرة زي الآن، نستقطب من دول. كنا المزارع هو عائلته،
0: وعائلته
1: تحصل الأخوات والخوات وتحصل خالاتهم وعماتهم أولادهم يجون يفرحون بإنتاج المحصول سواء كان قمح سواء أيا كان. فتحصلنا يد واحدة، الأهل البنات متعودة من الصغر للقطف الطماطم قطف أيا كان منه، كلها يعني كانت ميسرة بسيطة جدا، لكن وزي ما تفضلت أنها محصورة. تحصل هذا المزارع زارع قمح يفرحون لما يجي إنتاجه وحصاده، كانت المزارعين كلهم فرحة عندهم.
0: يكون فيه استنفار في البيت إذا فيه قطف طماطم أو ما شابه.
1: من صلاة الفجر، شوف قبل ما يطلعوا كانوا يجتمعون من صلاة الفجر، كانوا يطلعون يحصدون القمح، كان إذا في موسم قمح أو أيا كان، كانت يد بسيطة وعملية بسيطة. وكان هذا الجيران حصل هذا مسوين فطور جايبه مع ذولا، يتعاونون على القعدة سوا على المحصول يأخذونه سوا ويفرحون، وكانوا مبسوطين جدا.
0: تمام. أيضا موسم التمور كان أيضا الاستنفار كبير، ومراحل خرف التمر يمر بمراحل كبيرة، وكانت الأسرة كلها تشارك.
1: كل الأسرة تشارك، أنا الله يرحمها الوالدة كنت ورحمه جميع المسلمين،
0: اللهم آمين.
1: كانوا بساطات وجميعا يجتمعون.

0: يخرفون، وبعدين اللي ما عنده شيء تلقى يروحون يساعدون ويعطونه، واللي ما عنده عمال مثلا او ما عنده احد تلقى واحد ومرته او اولاده من هنا كانوا يروحون يتساعدون معه يحصلون المحصول سوا. فكانت يد واحده، كلنا كنا متشاركين، فلان عائله فلان جو يساعدون فلان، هم اللي خلصوا من عند فلان راحوا لفلان، وكلها كانت مشتهره في هذه قديما كلها.
1: طيب وشو برنامج المزارع قديما اليومي من صلاه الفجر لين على ما يقولون تغيب الشمس؟
0: شوف كنا من صلاه الفجر تلقى تحصل ام العيال وبالعيال، يعني اللي كانوا اولادهم بيروحون للمدارس او يروحون للموظفين او شيء، كانوا هذول الرسميين يروحون يسكون مثلا كان عندهم قامح سواء كان برسيم سواء نخيل، يحصدون تكرموا للبهايم سواء كانت اغنام او بقار او جمال، كانوا يحصدون لهم يعني اشياء بسيطه جدا لكن فيها متعه فيها انبساط. يرجعون الظهر يريحون، وبعد صلاه الظهر العصر كذا يطلعون للمحصول يحصدون للأغنام. كانت عادات بسيطه لكن فيها ما شاء الله خير وبركه، انهم
1: صحيح
0: يبدون على الناس جميعا في المنطقه.
1: صحيح يمكن الانتاج يمكن ما هو بالصور اللي نشوفها الحين والمشاريع العملاقه، لكن فيه بركه،
0: فيها بركه. وبعدين البركه سبحان الله العظيم يعني كانت يوزعونها بين بعض
1: ما شاء الله،
0: وكانت تكثر البركه. كان تلقى ناس عندهم عائلة ما عندهم مثلا تمر، تلقى يوزعون عليهم شيء بسيط، تلقاهم سوين أيا كان من العيش في أول موسم، يحصدون العيش ويسوون منهم مطزيز أو مرقوق أو أيا كان، كانوا تلقاهم يطعمون الجيران هذه بشارة خير من أول محصول عندنا. كانت العادات بسيطة ومتناولة الجميع يعني.
1: طيب لو قلنا وش أبرز المنتجات في المزارع قديما؟ يمكن التمر هو الأول وهو يمكن المتسيد والنخيل، لكن غيرها
0: والقمح المعيه الزراعة العام ولا كان عندنا القمح، هذا من أساس المزارعين تلقاهم أساس أنهم يأخذونه يطحنونه يسوون منه الخبز يسوون منه أي كان، القرصان المطازيز المرقوق، كانت هذه مهمة جدا عند المزارعين.
1: هي اللي تسمى الذرة أبو سليمان،
0: وكانوا الذرة بس الذرة حنا في منطقة القصيم أقل شوي،
1: اللي تزرع بين النخل،
0: اللي تزرع بين النخل هذه ذرة تكرم للحيوانات والعلاف، يعلفون بها الحيوانات البهايم يعني مثلا كغنام أو جمال أو ذي، هذه موجودة كانت كل ما يزرعوها في وقتها لازم يزرع. لكن الأساسيات أنك تأخذ منها كإنتاج للبيت أو ذا يحرصون على القمح ذاك الأيام مركزين عليه مرة.
1: طيب
0: مع التمور
1: والورقيات والبطاطس
0: موجودة كلها
1: والبطاطس
0: عندنا مزرعة في وسط البلد لحتى الآن كانت تزرع، على حتى اليومك يزرع الكرات ويزرع الورقيات كاملة.
1: وكان قبل كلنا مزرعته، وأعتقد أن الجميع ما في أحد ما عنده مزرعة، الجميع ثقافة المزارع
0: تقريبا كل الناس مزارع بس بسيطة صغيرة، كان يمكن ما بينهم ولا شارع بعض المزارع يعني حدود، ويفطرون سوا، تلقى واحد لا جايب الفطور ذا جابته أم العيال له فطور الفلاح، تلقوين يصوت على صاحب جاره تعالوا افطر، يعني كانت بسيطة العادات بسيطة جدا لكن فيها بركة وخير، وكانوا متعاضدين مع يد واحدة.
1: ويمر اليوم سريع وبسيط ومبروك
0: أبسط من البسيط، وكانوا متوالفين جدا جدا جميع المزارعين لحتى الآن. لكن الآن بعد ما كبرت المشاريع وعلى مستوى الحمد لله كل واحد تفتح أكثر، العمالة بدأ يجيبون متوفرة والحمد لله.
1: جميل، نبي نكمل معك أكثر وأكثر أبو سليمان وفي المشاريع، لكن خلنا نستاذنك، ودي أنتقل لضيفي الآخر الأستاذ علي السعودي. أبو عادل نبي ناخذ منك علوم الحرفية بالتحديد شغل الطين أول أو شيء، أنت أظن أبو عادل يمكن يعني من صغر سنك وأنت اشتغلت مع الحرفية.
2: اي والله من الصغر كنت اشتغل مع عمي كان السابقين واشتغل معهم واعاونهم اول، وطبعا الطين نوعين، في نوع طين يجيبونه من الباطن يسمى ذكر، هذا لازم يحط معه شوي رمل على اساس يتخف قوته، هذا اغلبهم ياخذونه يغربلونه يصير زي الفخار مفخار قوي يصير حار، وفي الطين لا بارد يصير فيه معه رمل زين، والطين لازم يخمر أول إذا أنت بتبني بيت أو تحط لبن يخمر أقل شيء شهر شهرين ثلاثة، ويحط عليه شوي تبن وشعير، تبن الشعير عندنا الشعير ينبت بس الخلطة ويطلع سبل ويغين يقعد شهرين ثلاثة لمن تكرمون يكرم السامعين يغرب تطلع

0: اسبوع كذا اربع ايام بدا يجلب اللبن عشان ينشف، لان احيانا يصير بالصيف ما ينشف بصراحه اللبن، هذا يسمى لبن وسمى تجليب اللبن عشان ينشف.
1: طب وشو له الطين يخلى مدة كبيرة ومثل ما تقول يخمر، وش الفائدة؟
0: لأنه فائدته يصير يتشرب كل الموية، ولما يجيه مطر ما ينزل من الجدار ولا يخرب اللبن يبتل. شوفوا أحيانا فيها الحين مباني طينية يمكن لها فوق 200 سنة وأكثر، ومع السيول ولا تقاوم قوة مرة، بينما لو ما خمرت مقاومة ما تقاوم الأمطار ولا تقاوم، لأن سبحان الله العظيم تصير متشربة يعني خلاص، ما الموية ما يضرها أبدا.
1: جميل. الطين تقول تجيبونه من الباطن، الباطن اللي هو وادي الرمة أبو عادل؟
0: أيوه الباطن، وادي الرمة مو بنفس الوادي، فيه جزء منه يصير كله طين، ولا بعضها يصير الباطن بطحة وبحص، بس في جزء منه يصير متواسي وطين.
1: طيب
0: هي الحين لما يجي الوادي الطين هذا فيه اللي تيجي الطبقة الفوقية تسمى غارين، تطلع زي الصفائح كده ومتكسرة، وفي ناس يستخدمونها الحين، تلقى كل العطارين موجودين عنده تقول أبي غارين عطاك، زي بعضهم يصير سبحان الله العظيم عندهم زي الحمية أو شيء، تلقاه يتلذذ لما كلمناها شوي.
1: جميل. طيب أبو عادل بالنسبة للمهنة هذه مهنة صعبة؟
0: اي والله صعبة، خاصة الساد لازم يصير متقن الشغل 100%.
1: الاستاد اللي هو الرئيس،
0: ايوه الاستاد هو يسمى الرئيس،
1: الاستاد اللي
0: هو اللي يبني، والحرفية مرتب والحرفية تحت اللي خلط، هذا واحد من الخلط بس تلقاه دائما
1: لبنه طين لبنه طين،
0: رجله بصة خلط بهالطين رجله يخلط، وواحد ينقص يقال له ينقص اللي يقطع زي الكوف كذا، واثنين يسقفون له سقف اللي هو يعني يمد له، يعني مثل قلت لبنه طينه، يقال لبنه ولا ذاك بيجه لبنه على طول ارفعه فوق له، ولا ويستقبل ويحط والطينه برضه ولا يستقبل ويحطه، والله هذا مثل الساد 100%. بعثنا أول مباني السودية أول يعني دقيقين مرة، بدون حبل بدون متر بدون شيء، تحصل الجدار يعني كأنه مصموم صب، لا ميلان لا ارتفاع لا نزول، وهو ما معه لا متر ولا معه خيط عشان يمشي عليه،
1: ولبنه طينه لبنه طينه يعني أظن عملية سريعة وبه مهارة عالية،
0: به مهارة عالية وبه زي الهزيج ذي زي اللي ما تعطيهم متعة شوي ما يتعبون، لبنه طينه لبنه ولا دائم يعني زي التحفيز لهم يشتغلون
1: التحفيز. طيب استاد هو بالبداية حرفي،
0: هو استاد بالبداية حرفي لما الشغلة 100%، ومن عاد شو اسمه يبدأ هو يشتغل شوي شوي، ولا يشتغل الحرفي عند أول ما يتعلم عند الناس، يشتغل تلقاه له خاص ولا لحد قريب له، أو يصير شغله هوية مثل زي سور زي حوش، لمين شاف يشوف شغلته ويشوفونه شغلته 100% عاد يشتغل، قبل يستندوا أول يرهم زي الانتداب من القصيم من الرياض من منا ومنا، لأن أغلب قصورة الله يطول بأعمارهم ويغفر الحي والميت الملكي أغلبها قسمان اللي تراب علينا
1: ما شاء الله. تمام.
0: يعني اشتغلت مع عمي ويروح للرياض يشتغل عند ملك عبد العزيز، يشتغل عند سعود، يشتغلون يبنون هناك.
1: تمام. يعني كانت يعني يمكن سمعنا من الله يغفر لهم يرحمهم أجدادنا فعلا أبو عادل، سمعنا أنهم كانوا بالصيف يكونون بالرياض بشتى يرجعوا للقصيم.
0: إيه يشتغلون بالرياض هناك، يشتغلون يبنون ويشتغلون، وبعضهم وبعض القسمان في السعودية القديمين استقر وما زالوا هناك بالرياض، هم عوائل معروفة.
1: تمام. لكن استاد هو اللي يبني،
0: استاد هو اللي يبني، هو اللي يبني وهو اللي يجيب، يصير عنده ناس معينين مخصصين مثل أي شركات، الناس معين هذا الرجال يشتغل 100% وذا شغال، وهذا كسلان ما يأخذونه معهم.
1: تمام.
0: طيب اللي شغالين 100%
1: متى يبيله علشان ينال استودية؟

0: على ما يقولون، صح. على ما يقولون بلهجتهم، متى يبيلوا على ما يكون استاد؟
1: يبيلوا أقل شيء يمكن 4 سنين 5 سنين وهو يشتغل معهم، وهو بس اللي تلقاه يما أول ما يبدأ يخلط بهالخلطة، تلقى رجليه غاشن إلى الركبة بهالطين وخلط، ومن عاد ذابد عاد يقطع من الطين، سمى شو اسمه طين حذب الطين الصغير هذي، ومن عاد عاد يتقرب على شوي شوي، لما عاد يصير بقى يا صار بدا يعرف، صار معهم سلمين، الأخ بسلم والساد بسلم، وصار حوله يا قلب هو يسلم اللبن وذا يسلم الطين زي الفرد الجدار، ويخلي يصف هو الطين ويناظرون، وبعدين من أول ترى شو اسمه السلم حقهم خشب بعد، ما في سلالم الحين ولا شيء، شبس ابدا، تلقى قاعدته واحد وهي زي ساتن زي المثال التحتيه خشبه واحده، والبادي خشبتين طلعات مع بعض ونحطهم خشب، وبعد يربط مسيام وحبال اول، يعني كل شيء
0: جميل
1: بسيط
0: جميل. انا بكمل معك ابو عادل الاستاذ علي السعودي، لكن خلنا بروح شوي للاستاذ خالد العبيد، أعود لك أبو سليمان. أبو سليمان ما شاء الله تبارك الله، الآن أستاذ خالد العبيد أنت ما شاء الله تبارك الله يعني فترة بعد فترة وتطورتم في هذا المجال، وأصبحتم الآن ما شاء الله تبارك الله يعني تبدون مشاريع عملاقة في الزراعة ومتخصصين في التين.
2: نعم الحمد لله، أنا شاركت كثير ويمكن الوحيد على مستوى، ليس نقول مستوى الخليج وبس، يمكن الدول العربية، أني صدرت عقل التين هذه اللي وصلنا حوالي 48 دولة حول العالم، فالحمد لله بدينا نطور وبدينا ننتج وبدينا نصدر يمكن التين لأهل التين من منطقة القصيم أو من معنى صح من المملكة العربية السعودية، فهذا فخر الجميع، وأتمنى كل المزارعين من عنده شيء حاول قدر ما استطيع أنه يطور ويبهر العالم، إحنا شباب في مملكتنا الغالية أن ننجح ونعرف الزراعة معين وعرفنا كيف نبدأ بالزراعة صح ونجحنا الحمد لله. فهذه الحمد لله حتى بديت أعمل تقريبا تجيني خطابات رسمية من جامعات خارج السعودية سواء بالخليج أو بدول عربية، أن يلقوا محاضرات عن كيف نجحنا في الزراعة وكيف وصلنا بالزراعة كيف، وكانت قبل يمكن رمضان بشهر تقريبا في جامعة الوادي الجديد في القاهرة في مصر، أن نسوي محاضرة عن النخيل وجودة النخيل، لأني أنا أخذت المركز الأول على مستوى الخليج في جودة التمور السكري، فكانت المحاضرة قوية جدا، كان معانا
0: جميل
2: يعني دكاترة ومعانا متخصصين في النخيل، فكنا نتبادل الخبرات، فتعرف شاب سعودي في مملكتنا أنه يشارك في مؤتمرات دولية هذا فخر لنا الجميع.
0: أكيد
2: والله يوفق الجميع،
0: اللهم أمين. جميل. طيب أبو سليمان أستاذ خالد العبيد، بالنسبة لزراعة التين أعتقد أنها اختلفت كثير عن البدايات، تقريبا التين كم له جاينا؟
2: من زمان التين موجود في السعودية، من زمان زمان كانوا أول آبائنا وأجدادنا لما يروحون لسوريا أو العراق يجذبون ويزرعون عندنا، لكن ليس بكمية تحصل المزرعة أو مزرعتين أو 5 مزارع، تحصل بهم شجر عادي، كانت في مزرعتنا يمكن قبل 50 سنة أو 45 سنة كان فيها شجرة تين واحدة وكان فيها شجرة عنب تنتين، ما فيك ذاك التطور أنه يزرع مشاريع مثلا بالآلاف ولا بالأعداد، كان موجود التين من سنوات، لكن ما في التطور أو جذب أصناف جديدة تتحمل درجة الحرارة، تتحمل درجة الجو، المنطقة القصيم أنت عارف منطقة جافة وحارة. صحيح.
0: زراعتها متعبة أستاذ خالد، صعبة
2: في نقطتين مهمات اللي هي الجو الغبار أو التربة، هذه تؤثر على التين، أما مربح أنا سبق وأني تكلمت أنه شجرة مربحة تعطيك مثلا 8 شهور إلى 9 شهور طول الموسم عندك إنتاج، يمكن 6 شهور تعطيك إنتاج جودة عالية، الشهرين اللي في الصيف هذه يمكن درجة الحرارة لما توصل 48-47 يقل شيء بسيط إنتاجه، لكن مربح يعطيك طوال الشهر يعني إنتاج. التين صعب أنك تخليه 3 أيام ما تقطفه، لازم تقطفه اليوم يوم ويوقف اليوم الثاني تقطف.
0: جميل. طيب أعتقد بأنك ما شاء الله تبارك الله من خلال مشروعك اشتغلت على الطاقة النظيفة.
2: إن شاء الله احنا اشتغلنا، شوف على بعض المحلات عندي بعض الآبار للموسم الجاي هذا إن شاء الله الفترة القادمة سوف تكون كلها طاقة شمسية، نقدر نوفر البترول ونوفر الديزل، نوفر أنواع كلها تكون طاقة نظيفة جدا. الطاقة الشمسية مهدرة عندنا كثير، مع أن درجة الحرارة عندنا عالية لا بد من أن نستفيد. هذه رؤية المملكة 2030 إن شاء الله في جميع مشاريع المملكة، توقع في السنة القادمة هذه سوف تتحول كلها للطاقة النظيفة، للطاقة الشمسية. وهذه جميل. وأنا شفتها كثير، وإحنا بجروبات زراعية نشوف كل المزارعين بدأوا يريحون. قبل فترة أنا في واحد من المشاريع في منطقة القصيم حول كل مزرعته، يقول ارتحت، كنت أتكلف تكاليف عبو كبير جدا في البترول أن يجيب الديزل وشغل مكاين وإزعاج ودوشة، الحين حطيتها على الطاقة الشمسية ارتحت يمكن تقول 5% 6% من تكاليف أول.
0: جميل، تطور كبير ما شاء الله تبارك الله في الزراعة منطقة القصيم. خالد العبيد فقط في التين الآن، ما عنده محاصيل أخرى؟
2: لا، بزرع القمح، أنا لسه قبل يومين حاصد القمح، وبعدها بنزرع الذرة على في الذرة ذي
0: ما شاء الله،
2: ما خلي شيء أنا الحمد لله، بس إن إحنا وقفنا درجة معينة مثل الخضار هي اللي وقفناها ونبي نرجع لها ثاني. تعرف الخضار تحتاج عمالة ذات خبرة شوي إنك تدربهم صح للقطاف والشغل، لكن أنا لما أوقف موجود الأعلاف الذرة بنزرعها بالصيف، نزرع القمح في الشتاء، القمح المعية البلدي وناجح على مستوى عالي.
0: تمام، طيب نعود لك أبو عادل. أبو عادل خلنا نرجع للذكريات شوي، تذكر أول يوم لك مع الحرفية؟
1: والله أني أذكري أنا صغير كنت أول، ما اشتغلت مع عمي شوي يعني، بس ما طولت، يمكن وديت أشتغل عند عمي بعد بالمزرعة، يا الله يرحمه ويغفر له، تعال من أول أشياءنا نلعب، تعالوا يا عيال نبي نسوي لنا شوي البينات، وما عندنا بنخلط ونلعب. بعض المرات نزعل ونبدأ يا لبناها نبعد وطيناها
0: ما تبونها.
1: ما شاء الله عليه الله يغفر له، دائما مفطين ودائما يعرف له، بنينا البيت حق المزرعة حنا اللي بنينا من هالطين. وما عاد اشتغلت مع عمي، بديت اروح واجيها قريب اروح معهم، والبعيد ما بروح.
0: لكنك حبيت الشغلة بعدين؟
1: اي والله زين هالشغلة زين، ولا احنا اول ما هو بزي الحين، اول ما احنا الشغل ما احنا لا كمبيوترات ولا لعب ولا روحات ولا جيات، الله يما بها ابدا. واحيانا بعد الواحد يكيف انه يروح يشتغل على اساس ما يمسكون، يقول راح ما رسي ما هل ما يشتغل يروس.
0: طيب
1: بالمزرعه،
0: طيب بالقصيم هنا وش تشتغلوا بالنسبه لكم كحرفيه غير البيوت؟ وش بو تشتغلون ايضا غير البيوت؟
1: واجد الشغل،
0: قلبان وما قلبان،
1: يشتغل بالمزارع يسمى رايس. الرايس هذا بس خصته الماسكاي المزرعة.
0: لا أقصد بالحرفية، بلبنا غير البيوت، قلبان وما قلبان، طوي القلبان هو داخل
1: بوه قلبان، بوه القلبان، بس القلبان تبي ناس يعني متخصصة، وأنا أشوفهم وحضرهم يجيبون حصى من عندنا من تسمى الصفرة هذه، من أول كل برحة يأخذوا يجروحون بالقلبيات ويجيبون الحصى، بو حصى تسمى صمة وحصى تثانة، يجيبون حصى صم مو بتثانة، التثانة اللي لا ضربتها تفتتت، والصمة اللي ضربتها قوية بالحيل، هذه بعدين يسموه يجيبون يكبونها. أيوة أنا حضرهم أحيانا وأحيانا أعاونهم، بس ما أعرف الصراحة.
0: جميل،
1: يبدأ يسمى معه شاكوش كبير يسمى مقرعة، يبدأ يقرعون الحصى يحطوا زي المربعات كذا وبوه اثنين أو تحت بالجليب، ويبدأ يجدع له، وكل ما حضر شوي جدع له لمن يرتفع المباني، يصفونه صف هذا حصى.
0: طيب
1: هذا يسمى شو اسمه تقريع الصغيرات دول.
0: طيب أبو عادل، أنتم مسكتوا بيت تبنونه، من اللي خطط البيت؟ من اللي خطط غرفه ممراته؟ أستاذ
1: اللي خطط، بس هو راح صاحب البيت ولا بيتم فرضنا وتخطيط ترى بالرجل بعد، ما هو
0: ما هنا مكتب هندسي.
1: لا ما احنا مكاتب ولا احنا شيء ابدا، احنا هالرجل ولا بصمعه يا قاعد عنده راعي البيت ورا، وهذا بيتنا فرضنا 200 متر ومع بصمعه يخطوا هذا الحوش وهذا يبي يصير المجلس او قهوه يسمونه اول، وهذا الغرف وهذا ما ذويش وهذا يصير بالحوش، بعد حين يخط بيده هذا الحوش حق الدبش، لأن أول البيوت كلها بعد دبش ما بقرة ولا شيء ولا
0: تمام.
1: وهذا طيب. ممر وهذا مطبخ وهذا بصمعه يخطط
0: وظنك
1: وما عاد يفهمه وناظر لا جاي يبني عاد برجله عادة صاحب البيت نشيط وقوي يعني عندهم فلوس واجد، هم حطوا ساس تبيذ الحصى الساس يسمى الحين زي الحين الميدة
0: اللي يثبت عليها الجدار
1: هي الأساس حصى كان عنده أموره والله إنه يمكن ما يحطون إلا صفة واحدة، وإنسان أموره زين حطوا صفتين ثلاثة
0: وهذا يحمي البيت من النز صح؟
1: هذا يحمي البيت عن الأمطار والنز ما يطيح.
0: النز هو اللي تحت الجدار نتيجة المطر ولا لا؟
1: النز هو نسيج من المطر، يصير المطر قوي يصير حوله ماء يبدأ ينز زي تشريب اللي هو أحيانا يتصلخ وأحيانا يصير ينزل الأرض بعض تهضم شوي يصير فتحة، هذا يسمى نز.
0: ثم تسوي له ترميم
1: يجيبون حصى ويزرزون بنفس اللي نزل ذا يزرزون يعبونه طين ثاني مرة
0: ويضبط
1: 100%.
0: تمام. طيب كنتوا يعني تتعبون أبو عادل تفرقوا؟
1: اي والله نتعب واجد، هاي نتعب ولازم بعد أغلب حتى حن أشوف أنا ولا عد ما سويت أنا شوي عمي واللي معه يا صار الظهر بطلوا جابوا لهم أقول لك يمكن عشبان كثار عشبان حقة النخل وشابوا الظهر وقعدوا على انهم عرقانين يعني كل ثيابهم عرق ويسمى تصنيه يتصلون عليها كذا، قلت حار وين تبون عند هضه؟ وقال هذه هضه هي اللي تسحب جميع التعب، وهم واجهين يتصلون عليها يمين يسار كذا من شبه تنشف ثيابهم من العرق، يقول هذه تشيل التعب كله.
0: الله يعطيك العافيه ابو عادل.
1: يا هلا والله وغلا يا هلا ابو
0: الأستاذ الحرفي علي سعودي، شكرا لك ويعطيك العافية على تواجدك معنا.
1: يا هلا يا هلا.
0: أستاذ خالد العبيد المزارع هنا في منطقة القصيم، يعطيك العافية وتشرفنا فيك.
2: أبرك الساحات.
0: بهذا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة عن برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي اللي أخذناكم فيه من هنا من المقهى بالقصيم، إن شاء الله أننا قدمنا ما يرضيكم، شكرا لكم على حسن استماعكم، نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة، لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم ومن التنفيذ ريان الحربي ومن الإخراج متعب السليمي، في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. ميزاب الكعبة.
1: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد، مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

0: لبيك اللهم
1: حج
0: لبيك
1: 47
0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: جاهزية مستمرة وخدمات مبهرة تقدمها الجهات في موسم الحج، فها هي وزارة الشؤون الإسلامية تزيد نسبة جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة، وتحديدا داخل مكة المكرمة، إذ أطلقت الوزارة خدمة الهاتف المجاني للرد على الاستفسارات الواردة من الحجاج، وذلك ب14 لغة، حيث يشرف عليها أكثر من 200 داعية و120 مترجما. وجهزت الوزارة 2300 جامع ومسجد في مكة المكرمة و1650 جامعا ومسجدا داخل حدود الحرم، إلى جانب وجود فرق ميدانية تقدم أكثر من 20,000 جولة رقابية، إضافة إلى 20 فرقة أعمال للصيانة الشاملة.
0: اللهم لبيك
1: حج 47
0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: طبيبك

0: حياكم الله مستمعي الكرام في برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. الحج عبادة بدنية وروحانية، لكن صحتك هي الأساس. الله سبحانه وتعالى شرع الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة القدرة الجسدية. لماذا الصحة مهمة في الحج؟ ومن هم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر؟ وكيف، وهو الأهم، كيف تحافظ على صحتك أثناء أداء فريضة الحج؟ ومتى تطلب المساعدة الطبية؟ بنعرف أكثر خلال هذه الحلقة مع الدكتورة أريج العلوان، استشاري طب أسرة ومجتمع. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم، خصوصا مع اقتراب موسم الحج.
0: نعم دكتورة أريج، ما الفحوصات الطبية الأساسية اللي يجب أن يجريها الحاج قبل أنه يتوجه إلى المشاعر المقدسة، واللقاحات الإلزامية والموصى بها تحديدا هذا العام؟
1: من أهم الأمور طبعا اللي ننصح فيها الحاج قبل السفر للمشاعر المقدسة هو إجراء تقييم صحي شامل، خصوصا لبعض الفئات مثل كبار السن، الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والربو، أيضا الأشخاص الذين لهم سبق تعرض للإجهاد الحراري أو الجلطات. فمن الفحوصات الأساسية المهمة طبعا بعد ما أن يتوجه الحاج إلى المراكز الصحية، يتم البدء بأخذ العلامات الحيوية، منها اللي هي الضغط، الطول، الوزن، قياس السكر الصائم أو العشوائي. فهذا كما تشخيص يعني عمل مبدئي. ثم أتوجه للطبيب، فمن الفحوصات المهمة قياس السكر التراكمي في الدم، فحص الدهون والكوليسترول، وظائف الكبد والكلى، فحص صورة الدم للتأكد أن خلو الشخص من الأنيميا أو فقر الدم. ومن ناحية التطعيمات طبعا هنا التطعيمات الأساسية اللي من اشتراطات الحج هي تطعيمة الحمى الشوكية، وهي شيء أساسي ويجب يعني أن أخذها بمدة أو فترة كافية لا تقل عن 10 أيام من الذهاب للحج، وتعطي مناعة بإذن الله من 3 سنين إلى 5 سنوات. أيضا من التطعيمات اللي ننصح فيها بشكل مهم جدا اللي هي تطعيمة الإنفلونزا الموسمية، وأيضا تطعيمات الكروات الرئوية لكبار السن، أيضا التنفس المخلوي لمن هم أعمارهم فوق 60 عام، وأيضا في تطعيمات أخرى مثل الحزام الناري لمن هم فوق 50 سنة.
0: نعم طيب دكتورة، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، السكري، الضغط، القلب، أهم النصائح لضمان رحلة آمنة، رحلة حج آمنة؟
1: بالنسبة لأمراض الأمراض المزمنة بشكل عام، مثل ما ذكرنا سابقا، أهم نقطة أو جدا مهمة التوجه للطبيب المختص أو المتابع للحالة بفترة كافية قبل الذهاب للحج، يعني لا يقل عن 2 أسبوع وما فوق. ليش؟ عشان نتأكد أن الشخص وضعه الصحي مستقر، أدويته كافية معه لتكفيل لمدة كافية للحج وما بعد، ما بعد الحج. التأكد من أن تحاليله وقراءاته منتظمة، تثقيفه بالمخاطر أو الأشياء المتوقعة حدوثها بالحج، مثل الإجهاد الحراري والانخفاض أو ارتفاع السكر وما إلى ذلك يعني.
0: نعم طيب دكتورة أريج، كيف ممكن يجهز الحاج حقيبته الطبية، وما الأدوية الضرورية التي لا غنى عنها في حقيبة كل حاج خاصة المرضى؟ طبعا
1: طبعا في الحجاج بشكل عام أو السليمين الصحيين ما لا يوجد لديهم أي أمراض مزمنة، طبعا مثل المسكنات، لأنه اختلاف الأوقات والإجهاد أحيانا يشعر المصاب الحاج بالصداع، أيضا مثل الأشياء اللي هي للإسعافات الأولية مثل الشاش، المعقم للجروح، لصقات الجروح. بغض النظر عن توفر، يعني الحمد لله دولتنا موفرة في جميع المشاعر مراكز صحية للحجاج. أيضا خصوصا اللي هو أمراض السكر طبعا تكون أدويته كافية، إبلاغ الحملة التابع له أنه مريض أو مصاب بالسكر، حفظ الأدوية بأماكن مخصصة خصوصا لمن هم على أدوية مثل الإنسولين تحتاج ثلاجات، قراءة الجهاز السكر والقراءات وأشرطة السكر تكون متوفرة معه، ممكن سناكات أو وجبات خفيفة في إذا لا سمح الله حدث لديه انخفاض بالسكر، هذه جدا مهمة.
0: نعم، كيف ممكن يحمي الحاج نفسه من ضربات الشمس والجفاف؟
1: بشكل عام جميع الحجاج يجب أول شيء اتباع التعليمات الموجهة من الشؤون والحملات التابعة لها وعدم مخالفتها، لأن بالنهاية هم الشكل الأكبر أو الأهم هو صحة الحجاج. عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، شرب المياه بشكل كافي ومتكرر، لأنه من أهم أسباب حدوث ضربات الشمس وغيرها اللي هو الجفاف. أيضا مثلا حمل مظلة أو شيء يحمي من الشمس والإجهاد الحراري. الاستراحة، عدم إجهاد النفس بشكل، يعني إذا الشخص حس أنه هو تعبان الأفضل أنه يستريح وإبلاغ الحمل التابع لها. يعني هذا تقريبا أهم النصائح.
0: نعم، طيب دكتورة، ما بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري، ما الفرق بينهما؟
1: تمام، هم تقريبا متشابهين، لكن أن الفرق يعني بالأعراض. الإجهاد الحراري أقل يعني خطورة شوية، صداع، دوخة، تعب شديد، تعرق، غثيان. أما ضربة الشمس يعني ارتفاع شديد بالحرارة، بيكون عندنا اضطراب بالوعي، فقدان الوعي. طبعا هذا يتطلب أن تدخل صحي أو من الإسعافات الأولية. طبعا إذا أي شخص حصل له هذه المشكلة يجب أول شيء أن يتوقف عن المشي والاستراحة، توجه إلى مكان فيه ظل أو بعيد عن الشمس، شرب المياه، تبريد في الكمادات الباردة. يعني

0: هذه أهم العلامات، لكن طبعا إبلاغ الحملة التابعة لهم والمراكز الصحية، لأنه أحيانا تكون الحالة خطيرة شوي تحتاج تدخل طبي.
1: نعم. طيب دكتورة، طبعا الحملات والحج يعني مختلف عن السابق بكثير من ناحية أنه تطور بشكل لافت، لكن من ناحية الطعام المتوفر في الحملات وعلى أعلى جودة ومقاييسها طبعا تكون يعني مقننة، لكن قد يكون أنه يتعرض أو الطعام الحاج أنه يتركه في مكان أو أي سبب من الأسباب فيروح يأكل هذا الطعام. القواعد، السؤال هنا القواعد الصحية لتناول الطعام والشراب لتجنب التسمم الغذائي أو النزلات المعوية، يعني يستهين في هالشيء هذا أنه مثلا يأخذ الطعام هذا في الوقت هذا ممكن يأكلها لبعد كم ساعة يعني.
0: صحيح. الحج يعني هو بالنهاية الهدف الأساسي هو الذهاب للحج أداء المناسك والمشاعر، لكن التغذية الصحية مهمة جدا ليستطيع الشخص أن يكمل أداء مناسكه بشكل صحي. يعني بإذن الله الحمد لله أنه دولتنا حريصة جدا على التغذية والإشراف على الحملات، والآن ما شاء الله صارت الحملات يعني كانها يعني بوفيه مفتوح وأكلات متنوعة، فنحن نحرص أنه يكون الأكل من أماكن موثوقة، نتجنب الأطعمة المكشوفة، لا نترك الطعام فترة خارج المكان للحفظ فترات طويلة، عدم شرب المياه إلا من أماكن موثوقة أو نظيفة ومأمونة، غسل اليدين دائما جدا مهم بالاستمرار قبل وبعد الأكل، يعني هذا من أهم النصائح، عدم الاكثار من او ادخال الاكل على الاكل، يعني ما ندخل اكل على اكل ونحوس الدنيا، لانه بعض الناس عندهم القولون العصبي، فمع هذه كثره الاكل واللخبطه بالاكل تؤدي الى مشاكل بالجهاز الهضمي من حرقان او ارتجاع بالمريء او تجنجات بالقولون او الام شديده، فهذه بتعيقهم على اكمال اداء مناسكهم براحه وطمانينه. فهي فتره كلها كم يوم، احد يعني اهم شيء ياكل اكل اللي يحتاجه أي عشان يساعده أن يكمل مناسكه بشكل صحي ومريح.
1: نعم. طيب دكتورة، الاحترازات اللي يجب أن يقوم بها الحاج الوقاية من الأمراض التنفسية، خاصة الحجاج يعني من أغلب دول العالم قد يأتوا من أماكن مختلفة درجة حرارتها كليا عن منطقة المشاعر المقدسة، فإيش النصائح اللي ممكن أو الاحترازات اللي ممكن أنهم يتبعونها؟
0: صحيح، مثل ما ذكرنا أن أهم شيء الوقاية خير من العلاج، فأن التطعيمات الأساس يعني الإنفلونزا ما غيرها، الحمى الشوكية، التنفس الرئوي، يعني في كثير تطعيمات مهمة جدا الأفضل أخذها بفترة كافية قبل الحج، هذا مبدئيا. بعدها طبعا هو تجنب الازدحام، تجنب الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية، إذا كان إجازة لبس الكمام، استخدام المعقمات، غسول اليدين قبل وبعد أي ملامسة أي أسطح، طاقة الفم عند السعال، فهذا من الأشياء اللي جدا مهمة. وإذا شعر الشخص أي أعراض من زكام وكحة توجه للطبيب أو المراكز الصحية التابعة في المشاعر المقدسة للبدء بالعلاج، يعني عدم إهمال الحالة لتتفاقم. فأول ما يحس الشخص بهذه الأعراض الأفضل أن يتوجه للطبيب لبدء بالعلاج بشكل مبكر.
1: نعم. طيب دكتورة، ضرورة لبس الكمامة الطبية وقت الازدحام، ومتى يكون لبس الكمامة خطر؟
0: يجاز أن يلبس الكمام، لكن الأفضل هو لبسها دائما بالأماكن المزدحمة، وطبعا الأفضل طبعا تكون تغييرها بشكل مستمر، يمكن هذا الخطر يكون منها إذا إحنا قاعد نلبسها كل يوم.
1: أي نعم، هذا سؤالي لبسها. أنه بعضهم تقعد معها الكمامة ممكن طول اليوم، لا. فهو يعتقد أنها وقاية،
0: إذا شالت خلاص تنرمى ما عاد ترجع تنلبس.
1: صحيح.
0: أي فلازم تغييرها بشكل دائم ومستمر، يعني الأفضل يكون الشخص يكون معه كمية وفيرة، وغالبا أغلب الحملات قاعدة توفر أصلا هذه الأشياء.
1: نعم جميل. طيب دكتورة، متى يجب على الحاج التوقف فورا عن إكمال النسك وطلب المساعدة الطبية؟
0: في عدة أعراض، طبعا أعراض جدا يعني كبيرة ما أقدر يعني نقولها بوقت واحد، لكن أهم شيء خصوصا الأشخاص اللي هم عندهم أمراض مزمنة، يعني مثلا السكر إذا حس فقدان وعي، تعرق شديد، غثيان، مفروض على طول يتوقف يبلغ الحملة التابع لها، ألم بالصدر، ضيق تنفس، غثيان، تعرق شديد، ضعف بأي جزء من أجزاء الجسم، كتمة شديدة، صفير بالصدر شديد، تشنجات لا سمح الله، نزيف شديد، ارتفاع شديد بالحرارة، هبوط أو ارتفاع بالسكر، كلها خطيرة بالنسبة لأمراض السكر، فهذه

0: المفروض إبلاغ المراكز التابعة أو الطبيب التابع للحالة أو الحملة أو عموما أي يعني عرض الشخص، إذا ما هو يعني عارف هل هو خطير أو لا، الأفضل أفضل يبلغ الطبيب، وهو بيقرر الطبيب هل هذه الحالة تستدعي تدخل أو فقط راحة وما إلى ذلك يعني.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف ممكن للحاج أنه ينظم مجهوده البدني وتوزيع طاقته لتجنب الإرهاق الشديد؟
0: فهو أول شيء استشعار النية، وبإذن الله أن أي مجهود هو الشخص قاعد يسويه هو عبادة له. فالحج هو مو سباق، وبالعكس إحنا نبغى الشخص يحج بكل راحة وطمأنينة وهو مرتاح البال والجسد. فالأفضل طبعا الحرص بشكل مبكر على تنظيم النوم، على حتى ممارسة الرياضة. يعني إحنا ننصح من الآن الأشخاص اللي بإذن الله تيسرت لهم الحج هذه السنة ممارسة الرياضة، المشي، عشان يتدرب جسم على أنه في على المشي لفترات طويلة. الأكل الصحي، تنظيم الأكل، النوم الكافي، تعديل أوقات النوم. فالمفروض يعني ما يضغط الشخص على نفسه ويعتبر أنه هذا أنه أكثر أجر، لأنه ممكن لا سمح الله يؤدي هذا الضغط إلى مشاكل أخرى وبعدين ما يقدر حتى يكمل مناسك الحج. استخدام الوسائل النقل، المشي بشكل يعني محتمل، النوم الكافي، شرب السوائل، أخذ فترات راحة. يعني متى ما كان في وقت للنوم أفضل أنه ينام، لأنه عشان يقدر يشحن طاقته لليوم اللي بعده.
1: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للإسعافات الأولية البسيطة اللي يجب أن يعرفها كل حاج، مثل التعامل مع جرح بسيط أو هبوط السكر، وفي الحج وش يعني الأقسى أو الأشد على المريض السكر؟ هل هو هبوط السكر أو ارتفاعه؟
0: كلها تعتبر لمرضى السكر كلها تعتبر خطيرة، لكن نحاول برضو على الهبوط كمان أكثر، لأنه أحيانا يشتبه على الشخص أنها الأعراض أحيانا تكون متشابهة، فيتوقع أنها ارتفاع لكنها هبوط، فيقوم ياخذ الادويه لأزيد السكر فينخفض اكثر فندخل بمشاكل اكثر. فمتى ما حس بالاعراض الاول او الافضل انه يتم قياس السكر، بعدها تقييم الحاله. بالنسبه للاسعافات الاوليه مثل الجروح البسيطه، يعني احنا اكثر شيء نخاف على مرضى السكر من تقرحات القدمين، فمن الاشياء اللي جدا مهمه انه يكون لبس الحذاء المناسب واللي يحمي القدم. فاي جرح بسيط مفروض يكون فيه تنظيف مبكر، تعقيمه. أيضا الشخص نفسه مصاب السكر، الحرص الدائم على فحص القدم بين الأصابع، باطن القدم، وأيضا اللي هو يكون عنده خبرة مسبقة أو علم بأعراض ارتفاع أو انخفاض السكر.
1: نعم. طيب دكتورة، بسألك سؤال عن مريض القلب اللي مثلا تكون يعني قبل مدة من الحج عفى الله الجميع جته جلطة، هل تنصحينه بالحج أو أنه يأجله؟ يعني وش الإجراءات اللي ممكن أنه يتبعها عشان يحمي نفسه؟
0: هو طبعا حسب متى جته الجلطة وحسب تقييم الحالة، لأنه تختلف. أيضا في ناس يعني بس جلطة عابرة، وفي ناس لا تم تدخل بشبكة أو شرايين أو ما إلى ذلك يعني. فهو تعتمد على شخص الحالة نفسها، فالأفضل يكون يتأكد من طبيب اللي هو التابع له هل يسمح له الحج، لأنه فيها إجهاد، فهل مسموح الإجهاد هذا؟ هل بتحمل القلب؟ لأنه يفضل أن أول كم شهر ما يكون في أي إجهاد على الأشخاص المصابين بأمراض القلب. لكن إذا كان شخص أموره كويسة ومستقرة، الأفضل طبعا أول شيء إبلاغ الحملة التابع لها، يكون في مع مساعدة إذا في احتاج، أو اللي حوله يكون عارفين بالوضع الصحي، أدويته معاه، الحرص بشكل تام على الأدوية مع اختلاف الأوقات أحيانا، ويكون عنده علم مسبق بالأثار الجانبية أو الأعراض اللي ممكن لازم حلها تؤدي إلى مشاكل بالقلب مرة ثانية.
1: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للمشي أو ممارسة الرياضة قبل شخص ينوي الحج، خاصة اللي ما يمارسوا الرياضة أساسا، فهو أثناء الحج بيقطع مسافات طويلة، يعني إيش النصائح اللي ممكن تقدمينها لهم؟
0: التجهيز المبكر، أول شيء التجهيز المبكر. كل ما كان الشخص عنده لياقة بدنية كويسة، كل ما كان بإذن الله الحج ميسر وسهل له أكثر. فالأفضل من الآن يعني يحرص الشخص على ممارسة الرياضة، المشي نصف ساعة بشكل مستمر 3 إلى 4 أيام بالأسبوع، ممكن ممارسة تمارين اللي هو

0: الإطالة لمثلا تجنب الشد العضلي. أيضا ممكن إحضار بعض الكريمات اللي تساعد الشخص مثل بالآثار الجانبية للمشي الطويل، منها اللي هي كريمات للشد العضلي والتسلخات، وهي متوفرة يعني الحمد لله بالمراكز الصحية في دولتنا. أيضا لبس الحذاء المناسب الصحي يكون كمان أهم، كمان من الأشياء اللي جدا مهمة يكون يجربه للحذاء قبل الحج، يعني مو أنه أوكي هذا كويس وخلاص وباخذه معاي الحج وبجربه هناك، ممكن يعني تبان أنه في مشاكل وقت استخدامه. طب يعني تقريبا هذا أهم الأشياء.
1: نعم، طيب دكتور أنت ذكرتي بالنسبة للمشي مشاكل المشي كيف يعالجها؟ يعني ما بين التسلخات أو بعضهم ممكن تطلع له زي الفقاعات في القدم، كيف ممكن يعالجها وهو يعني كل يعني المناسك اللي أديها كلها مشي يعني فممكن تأثر عليه؟
0: أهم شيء أو مثل ما ذكرنا الحذاء يكون من الأساس، إحنا نحاول نتجنبها، الحذاء يكون مناسب، تهوية القدمين، تجفيفهما بعد الوضوء، هذا أهم شيء. ملاحظة أي تسلخ بسيط من البداية يكون في بعض الكريمات اللي تساعد في تقليل التسلخات والاحتكاك، في بعض الأحيان اللصقات اللي تساعد إنه تحمي القدم بأماكن الاحتكاك مثل الكعب، القدمين. فإذا لاحظ فالأفضل توجه للمراكز الصحية أو للأطباء الموجودين بالمناسك لمعالجة المشكلة من بدري، يعني كل ما كان لاحظنا الشيء وعالجناه من بشكل مبكر كل ما كان أفضل.
1: نعم، طيب دكتورة بالنسبة للي يعانون من مشاكل في التنفس أو يستخدمون أجهزة التنفس، كيف ممكن يعني يؤدون مناسكهم بيسر وسهولة اللي يعتمدون على أجهزة التنفس يعني المتنقلة معاهم؟
0: إذا كان مثلا ما تدربوا، طبعا أهم شيء تكون البخاخات اللي يستخدمونها تكون معاهم، تقييم الحالة بشكل مسبق، استخدام البخاخات بشكل منتظم، والبدء حتى بعض الناس عندهم مشاكل بالربو لكن ما يستخدم الأدوية والبخاخات، لكن لما يروح الحج يبدأ يستخدمه. هنا أقول لك برضه هذا تصرف خاطئ، دائما احنا نحاول نهيئ الجهاز التنفسي بشكل مبكر قبل ما تجي لا سمح الله نوبة ربو أو أزمة ربو. أيضا الجيوب الأنفية كمان، دائما البخاخات الجيوب الأنفية الأفضل استخدامها بشكل مبكر قبل بدء الموسم الحساسية وما إلى ذلك. لكن إذا كان الشخص عنده مثلا مشاكل أكبر شوي من الربو ويحتاج أجهزة متنقلة، هذا طبعا يعني يحتاج أنه تنسيق مع الجهات المختصة، لأن ممكن بعض الأجهزة تكون شوية كبيرة زي السيباب اللي هو داء القطاع التنفسي وغيرها من الأمراض التنفسية.
1: نعم دكتورة أريج، متى تقولين للحاج طبعا مرخص له شرعيا إذا كان يعني مريض أو جته حالة، متى تقولين له توقف عن الحج عشان صحتك؟
0: يعني الحاج صحيح إذا كانت محلها جلطات، مشاكل جلطات سواء بالقلب أو بالدماغ، مشاكل يعني تتطلب أنه تنويم أو إدخال المستشفيات، يعني فهنا خلاص يعني صعب ان نخلي الشخص، لانه اي اجهاد او اي ممارسه ثانيه ممكن تؤدي الى تفاقم الحاله اكثر وحصول مضاعفات ما نقدر حتى نعالجها بعدين.
1: طيب دكتوره، كر العام الماضي طبعا حجيتي، الخدمات اللي تقدمها المملكه صحيا في الحج، نبغاك بس تعطينا نبذه بسيطه عنها.
0: يعني الحمد لله ربنا اكرمنا العام حجيت، وكان صراحه يعني اكثر ما يعني انها رحله أكثر منها حج، من كثر ما كانت يعني الحمد لله ميسرة وسهلة، وجميع القائمين بالحج لخدمة الحجاج، يعني جميع من أول يوم الواحد بيدخل المناسك إلى آخر يوم الجميع متجهز لخدمة الحجاج، فالحمد لله يعني كل شيء متوفر تقريبا بكل قسم من المشاعر، في مراكز صحية متوفرة، في مسعفين بكل الأماكن مجهزين، في تقريبا أغلب الحملات متوفر أحيانا أطباء تابعة للحملات، الأكل، الموية، جميعها كل مكان متوفرة، فالحمد لله يعني الحج ميسر سهل، لكن بس يطلب من الشخص نفسه يعني يكون حريص شوي على صحته وواعي بالأمور اللي حصلة والأمراض المزمنة إذا كان هو مشخص مسبقا وفقط، والحمد لله كل شيء مجهز موفر
1: الحمد لله. شكرا لك طبعا دكتورة.

0: أريد العلوان استشاري طب أسرة ومجتمع.
1: أهلا وسهلا ويعطيكم العافية، والله يكتب الحجاج حجة مبرورة وسعيا مشكورا، ويكفر الجميع من كل سوء، ويكون حجهم مليء بالراحة والأمان والخشوع والطمأنينة.
0: اللهم أمين، أعطيك الصحة والعافية دكتورة.
1: الله يعافيك.
0: الشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد وتقديم حوري السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، معكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي جدوع. وسنكون سعيدين بكم في هذه الليلة لمتابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج، اللي بتكون عن الإرشادات الصحية الضرورية

لحجاج بيت الله الحرام. طبعا البرنامج أو بعض البرامج اللي يتكلم عن برنامج فيتامين سيتوقف خلال دورة الحج خلال الأسبوعين القادمين، وإن شاء الله نعود لكم بمشيئة الله، كنا منحيين إن شاء الله بعد الحج، ونقول لكم كل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وعبادتهم، وأن يعودوا سالمين غانمين لأهلهم وذويهم. هاتف البرنامج 011-40-53 لأي اتصال أو استفسار، وبأخذكم في رحلة مهم جدا نسمعها لكل من ينوي الحج. وحقيقة أنا من الناس اللي كنت أتمنى أني أحج وأشارك الحجاج هذا العام، ويعني هذه النقاط جدا مهمة، نجعلها حقيقة مختصرة جدا على أساس نوضح النقاط الرئيسية، لأن مشكلتنا ليست مع الناس اللي يتبعون النظام، إحنا مشكلتنا الصحية تأتي من ناس صار عندهم اجتهادات غير موفقة، إما يطلعون وقت الحر أو يدخلون في زحام أو يعني ينسون أو يعني أدويتهم. إحنا اليوم نبغى نذكر جميع شخص بيشارك وإن شاء الله ناوي للحج أنه ينتبه لهذه النقاط، لأن بمشيئة الله إذا انتبه لها بمشيئة الله بيجنب نفسه واللي معه من يعني مشاكل كثيرة. ونذكر طبعا هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعي الكرام حياكم الله في هذه الحلقة اللي بتكون عنوانها إرشادات صحية ضرورية لحجاج بيت الله الحرام. لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام حياكم الله، نتحدث عن إرشادات صحية في الحج، ونقول أول شيء نحمد الله عز وجل أن جعل هذه الديار البلاد الآمنة المطمئنة هي مهبط الوحي وفيها الحرمين الشريفين، ونشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذه القيادة الحكيمة برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وحكومتهم الرشيدة والوزراء والوزارات بكل قطاعاتها العسكرية والصحية والإدارية ووزارة الحج والعمرة، كلها الآن الناس يعملون ليلة نهار لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذه بلا شك نعمة عظيمة على هذا الوطن وأبنائه. فأولا لا ننسى كل ما جاءنا مواسم حج إن نشكر الله عز وجل أن هيئ لنا هذه القدرة الهائلة الحقيقة في إدارة الحشود على أفضل ما يكون، وبابتسامة وبكلام طيب، مع أن يأتي للحج ناس ثقافات مختلفة وتعليم مختلف، وغالبا يكون التعليم بسيط والثقافة بسيطة، ومع ذلك يتم دخولهم بسلاسة من خلال استخدام أفضل التقنيات. وأنا من الناس اللي أنعم الله عليه وزار كثير من الدول، حقيقة لم أرى يعني قدرة في إدارة الحشود بهذه السلاسة والشعور الأخوي الإسلامي مثل هذه البلد العظيمة، فهذا يعني شيء يستحق منا شكر الله عز وجل. نتحدث عن الحجاج الآن، الحمد لله الأمر منظم جدا، كل ما نريد أن نعمل في الحج أننا نتذكر أننا ذاهبين للحج ولسنا ذاهبين للحوارات مع أحد مهما كان هذا الأحد، أو النقاشات أو الخلافات أو تصحيح وجهات النظر، لا تصحح لأحد، خلك في نفسك وفي عبادتك واتبع الأنظمة، لأن هناك ترتيب شديد جدا بيعني متابعة يعني بتنفيذ من وزارة الحج والعمرة، ومتابعة من يعني القيادات العليا في المنطقة الغربية والقيادات العليا في المملكة الحقيقة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين لكل شيء، بحيث أنه يتم تفويج الناس في أوقات مناسبة وبنظام لا يجعل للناس يتعرضون لأي أخطار أو ازدحامات أو مشاكل صحية، ولهذا نبغى نمشي في هالنظام. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أذكر لكم بعض الأمور السريعة اللي ودنا ننتبه لها قبل الحج. الحمد لله باقي علينا كم يوم قبل ما نروح الحج نبغى نهتم فيها. الأمور الرئيسية الخطرة ما تركت لاختيارنا نسويها ولا ما نسويها، بل كانت شرط، يعني مثلا التطعيمات واللقاحات. ما تتخيلون تأثير وأهمية اللقاحات مثل لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية اللي تؤخذ لحجاج بيت الله الحرام، طبعا هم مفروض تكون قبل السفر بعشر أيام فأكثر، فالآن عشان تحج لابد تأخذ التطعيمة. هذه التطعيمة بمشيئة الله ستكون يعني بعد الله عز وجل وقاية من كثير من الأمراض. تعرفون الحجاج يأتون من كل مكان، من كل دولة، من كل قارة، وعندهم قد تكون بعض الأمراض، قد يكونون يحملون بعض يعني المشاكل الصحية، فبالتالي ما فيه وسيلة للتحكم في الأوبئة لهذا المجتمع اللي يجي من كل أنحاء العالم إلا من خلال نظام صحي دقيق تشرف عليه وزارة الصحة والقطاعات الصحية، ومن ضمنها التطعيمات. الأمر الآخر، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، كلى، سكري، ضغط، أو أي أمراض أخرى، أولا لابد يراجعون أطباءهم هذا الأسبوع، يقولون يا دكتور إحنا بنحج إن شاء الله وعندي الأدوية الفلانية، وش رايك، وش أعدل وش ما أعدل، وهل الأدوية تكون كافية عندك أو لا. ثانيا تأخذ أدويتك معك بشكل مناسب، يعني بعض الناس يأخذون معهم إنسولين، لابد الإنسولين يحفظ في درجات حرارة باردة، هم يعرفون المصابين صلى الله عز وجل لهم الشفاء، يعرفون كيف يحفظونه، ولكن لا تتساهل، يعني خلّه تحت إشرافك المباشر، تأخذ أدويتك الكافية
وتقريرك الطبي وأي بطاقة تثبت أنك مريض بهذا المرض بحيث أنه يتم التعرف عليك. بلغ الحملة اللي أنت بتروح معهم أن عندك المرض الفلاني، بلغ المسؤول، بلغ الطبيب اللي لأن فيه طبيب في كل حملة بحيث الناس يعرفون أن عندك هذه الإشكالية الصحية بحيث أنك يعني ينتبهون لك. أيضا من الأشياء المهمة الاستعداد البدني. بعض الناس يعني حركة الصفر ثم يحج، وطبعا في الحج إلا لابد يكون فيه مشي للقادر. فدرب نفسك من الآن، ابدأ امش، تحرك، امش بعد الفجر، امش في الليل، حسن أكلك، ابتعد عن الأكلات اللي يعني قد تسبب لك مشاكل صحية. يعني هذه مناسبة عظيمة وفرصة عظيمة تجيك، فلما تجيك استثمرها. يعني اهتم بصحتك من الآن، حاول أكلك يصير زين، يعني لا تكثر من السكر، لا تكثر من الملح، لا تكثر من الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، حاول أكلك يكون طبيعي بحيث أنك تكون مستعد إن شاء الله للتوجه للمشاعر المقدسة وأنت الحمد لله بخير. أيضا مهم جدا أثناء الحج، من أكبر المشاكل اللي واجه الحجاج اللي ما ينضبطون لهذه التعليمات اللي هو احنا نسميها الإجهاد الحراري. فيه ضربات الشمس وكلكم تعرفونها، اني لا اتعرض لضربات الشمس هذه واضحة، ولكن في شيء اسمه إجهاد حراري. الإجهاد الحراري مثل ضربات الشمس ولكن قد تكون في الليل، قد تكون في الظل. يكون الشخص ما اكل زين، ما شرب كافي ماء بشكل كافي، او انها اكثر من الاشياء اللي المشروبات اللي تجعل الماء الجسم يتخلص من الماء، مثل القهوة، أكثر القهوة المركزة أو شيء أو المشروبات الغازية، أو أنها أجهد نفسها. يا أخي أخواني يا أخواتي، لا تجهدوا أنفسكم، الحج ما هو حرب ولا صراع. يعني هناك أوقات معينة من اتبعها واتبع وقت التفويج المناسب الحمد لله هناك حافلات خاصة وهناك قطارات وقريبة، ما يحتاج أنك تجتهد وتقول لا أبا أروح للأسعى، أبا أروح أطوف، أبا أروح للجبل عرفة، أبا أروح أرجم، يمكن هذا يعني يصير زحمة، أبا أروح الحالي. ما ينفع، ما ينفع أبدا، لأنها يكون فيه مغامرة وخطأ كبير، بالذات اللي عندهم ضعف معين في الجسم أو أمراض مزمنة لا قدر الله تدوخ أو شيء. والأمر الآخر اللي بهالمناسبة، لا تروحون للجمرات أو الطواف أو السعي، بالذات المرضى بالسكري وأنت ما أخذت أكلك بشكل سليم،

ما تزين السوالف اللي يجي وقت النوم، يعني خلاص وقت الراحة وقت راحة. ويجب أن نتناصح، يعني مثلا عندنا مجموعة مثلا في المكان اللي احنا فيها والخيمة أو المكان، نقول له يا أخي الكريم معليش ترى احنا جاي العبادة، ودنا نستغفر ونهلل ونكبر ونقرأ قرآن ونرتاح وننام، يعني بحيث أن وقت الراحة يكون راحة، لأن الإنسان قد يكون بكرة عبادة يعني تحتاج نوع من الحركة اللي تكون يعني مستعد فيها. أيضا الانتظام في العلاج، لا تؤجل وقت العلاج، خذ العلاجك في الوقت اللي حدده لك طبيبك ولا تتساهل فيه. أيضا شيء آخر اللي هو القياسات، يعني أكيد في عيادات في الحملات لا تقول والله إن شاء الله أني طيب، ما يخالف إن شاء الله أنك طيب، ولكن قس السكر قس الضغط، يعني بحيث أنك تضمن أن هذه الأمور يعني تحت التحكم، بالذات لما يكون معك أحد المرافقين، يعني بحيث أنه يساعدك ويصير قريب منك، يعني لا تمشي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، لا تمشي لحالك، دائم امش مع أشخاص يعني يعرفون حالتك. أبا يعني أتكلم باختصار عن بعض النقاط اللي دائما الجهات المختصة تنبه عنها، وإحنا نشوفها صراحة في بعض المشاكل الصحية اللي تصير في الحج. واحدة منها بسيطة جدا جدا بسيطة، ولكن تأثيراتها كبيرة، بتستغربون لما بقول لكم إيش هو هذا الموضوع السهل جدا اللي هو التساهل فيه أكبر المشاكل الصحية اللي تصير في الحج. تدرون إيش هو؟ النظافة الشخصية. غريبة صحيح؟ النظافة الشخصية كلنا نظيفين الحمد لله، لا خلونا نعرف وش معنى النظافة الشخصية. لبس الكمامة، يعني ما دام انك بتطلع مثل ما قلت لكم، ترى الناس يجون من دول مختلفة قد تكون فيها بعض الأمراض البسيطة، فلذلك دائما تكثر الإنفلونزا وتكثر الإصابات، ووقت الحج هي أيام معدودة، ما عندي وقت أضيعه ولا غامر فيه أني أتعب لا قدر الله في الحج. ألبس الكمام الحمد لله، أتباعد، ما هو بلازم أقرب من الناس ولا هو بلازم أدخل في الزحمات، وطبعا الطواف والسعي والجمرات اللي بيكون فيه نوع من الزحمات، يا أخي ألبس الكمام، ألبس الكمام عشان يعني على الأقل تجتهد أن ما يكون عندك بعض يعني أو تأخذ العدوى. طبعا نحرص في الأمور النظافة النظافة النظافة، غسل الأيدي، اغسل يدينك 10 مرات في اليوم، غسل اليدين من أكثر الأسباب اللي تقي بمشيئة الله من الأمراض. أيضا لما يكون فيه سعال أو عطاس أو شيء أو كذا، تجنب يعني استخدم المناديل السليمة، تجنب أنك تكون في قريب من الناس أو تنقل لهم. وأيضا يعني استخدم مثلا افترض ما عندك مناديل، طيب ايش اسوي؟ استخدم الذراع، ذراعك بحيث انك تعطس، بحيث انك ما يعني تنقل هذا الرذاذ الى الاخرين. طبعا في بعض الناس يواجه مشكله اللي احنا نسميها التسلخات الجلديه، بعض الناس يجتهد يقول ابمشي كثير، ابمشي مثلا من مكان مثلا من عرفه المزدلفه، حقيقه احنا ما نشجع على هذا، قطارات موجودة، وسائل النقل موجودة وميسرة ولا في زحمة. يعني أنا أذكر لما حجيت سنة من السنوات يمكن وصلنا خلال أقل من 3 ساعة، يا ربي لك الحمد. فلا تجتهد بشيء أنت تعتقد أنه وسيلة أجر وهو قد يتسبب أنك ما تكمل حجك أو تتعب في حجك. ولكن قد يكون في بعض الناس التسلخات، فالنظافة الشخصية، تجفيف المناطق هذه بشكل كافي، قد يستخدم بعض مو الكريمات، بعض الباودر الخاص لتجفيف هذه المناطق، وأيضا العناية بتنظيف الملابس. تنظيف المقر مهم، يعني استخدام تنظيف الأسنان المستمر، غسل اليدين مثل ما ذكرت قبل وبعد الوجبات وبين يعني بين فترة وفترة، لأن هذا شيء مهم، وبعد استخدام الدورات المياه يصير بشكل أدق. دائما انك تحاول انك ما تلمس الاشياء اللي قد تكون ملوثه، بعض الناس يعني كل ما يروح لشيء يلمسه عاده عنده، يعني حاول تقلل هذه العاده انك ما تلمس اي شيء. هذه الاشياء البسيطه مهمه. في ايضا من الاشياء اللي تنقل الامراض وت

جعل الإنسان ضعيف المناعة وقت الحج شيء آخر أيضا بسيط وممكن تجاوزه، اللي هو الأكل السريع. تشتري لك أي شيء من أي مكان وساندويتش أو شيء ما تدري وين شريتها منه، من باعة متجولين غير مرخصين، وتمشي. لا نستعجل وقت الوجبة، نبغى نجلس. بالذات الآن الحمد لله هناك تنظيم دقيق مثل ما ذكرت في الحملات، وهناك متابعة دقيقة جدا من الجهات الرقابية على كل المطاعم والمحلات، رقابة صارمة أنا مطلع عليها حقيقة، رقابة صارمة. ولكن بعض الناس يمكن يشتري من شخص ما هو مرخص أو في مكان معين أو مكان منزوي، وحياته يقول مشي الحال لنا جايين نحج كم يوم بنمشي الحال. لا تمشي الحال. وقت الأكل اجلس وأكل بشكل سليم واشرب وانت مرتاح، بحيث ما تسبب لك التلبكات المعوية. الناس اللي عندهم أمراض أبذكرها باختصار، لأن الحقيقة الوقت قد بيداهمنا، فأبذكر بعض الناس اللي يحتاجون إلى رعاية خاصة. أولهم وأهمهم الناس اللي عندهم أمراض قلب، هذا ولي كنا متفقين أنهم لابد يراجعون أطباءهم قبل الحج ويأخذون الأدوية بشكل كافي، وينتبهوا يعني ما يرهقون أنفسهم. ولكن أول ما تحس أيها المصاب بمرض مرض القلب بألم شديد في وسط الصدر، وكأنه نوع واحد كان واحد حط عليه صدرك حجر ثقيل يصير، أو يكون في ضيق في التنفس أو دوار أو عدم اتزان أو تعرق شديد أو ألم ينتشر من الصدر أو من الرقبة للكتف الأيسر أو اليد اليسرى، مباشرة بلا تردد تواصل مع طبيب الحملة اللي انت فيها، وحتى ممكن تتواصل مع الخدمات الطبية الموجودة المنتشرة وهي ميسرة جدا. فهذه أمر لا تتأخر فيه أبدا. الإخوان وأخوات المصابين بالسكري أيضا طبعا بيأخذون معهم أكيد الأنسولين، بيأخذون معهم الأدوية السكر المختلفة، ولكن مهم جدا هم يأكلون عدة وجبات في اليوم، وهذه الوجبات يجب أن لا تكون مرتفعة السكر، ولا يجب أنهم يعني وجبة ينسونها ولا يقول والله ماني ماكل ما أحتاج ما اشتهيت. لا، ضروري تأكل الوجبات حتى لو تأكل فواكه. ومثل ما ذكرت المصابين بالسكري احذر تروح تقوم ببعض المشاعر مثل الطواف أو السعي أو رمي الجمرات وأنت ما أكلت، وتأكل متوازن مناسب لك كمصاب بالسكري أو ما تأخذ أدويتك. أيضا يعني احرصوا على لبس الجوارب والأحذية أعزكم الله المناسبة المريحة، لأن بعض الحوادث تأتي من جروح غير، يعني تعرف الواحد يمشي بعض الناس ويمشي في مكان أو ما فيه ما عنده يعني حذاء ثم ينجرح وتسبب له مشكلة. فرتب أمورك بالذات لما بتدخل مثلا الجمرات، جوارب مناسبة، أحذية مناسبة مربوطة بشكل سليم، بحيث ما يصير فيه هذه المشاكل. شوفوا تراها مشاكل بسيطة لكن تأثيراتها كبيرة جدا على الناس المصابين بالسكري. أيضا حاول تشرب كمية كافية من الماء، تجنبوا شرب الماء البارد جدا، ويعني ليس بالضرورة أنه يشرب كمية كبيرة من الماء، ليس بالضرورة. وكما ذكرت لكم الوسيلة الأفضل لمعرفة هل أنا أخذ كمية كافية من السوائل أو لا، أعزكم الله بلون البول لأنه ما يكون أصفر. فشرب الماء أكثر من المطلوب ليس جيد، والتقليل من شرب الماء أيضا غير جيد. فهذه يعني أمرين مهمين. واللي ذكرت لكم قبل شوي الفحص الفحص الفحص، كل صباح أفحص سكر الصائم، يعني حتى ممكن تفحص مرتين في اليوم ما في مشكلة، عشان نتأكد أن السكر في وضعه الطبيعي ما يزيد أو ينقص. الإخوان وأخوات المصابين بارتفاع ضغط الدم، يعني احنا عارفين احنا لابد نقلل الملح، نقلل القهوة والشاهي والمشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الأغذية المعلبة، نشرب كمية كافية من الماء، ما نتعرض للإجهاد الحراري، للإرهاق، لأشعة الشمس، ونتجنب الانفعال. لا تدخل في حوار مع أي أحد، وكما ذكرت يعني تراها 3 أيام 4 أيام
تعود أنك لا تختلف مع أحد أبدا، ما هو وقته أنك تصحح للناس، ادعي لهم بالتوفيق وأن ربي يتقبل منهم وانتبه لنفسك. هناك يعني ناس ممكن ينصحون وممكن يوجهون، أنت خل تركيزك لأداء مناسك الحج، لأن الانفعال يعني بعض الناس يقول ليش ليش هذا الحملة ما عطونا، ما حطوا لنا، ما جابوا لنا، ما ودونا، لا تدخل في نقاش. واحد يتوجه للمسؤول يقول والله احنا ناقصنا هذا الموضوع الفلاني. بعض الناس يوكل نفسه محامي عن كل أفراد الحملة وبخلافات ونقاشات وحوارات، أنت لست المسؤول ولست المخول للحديث عن البقية، وأنت الآن مثلا مرتفع عندك ارتفاع ضغط الدم، فأنت جنيت على نفسك من حيث لا تدري. فأيضا يعني مهم جدا أن ننتبه لها. لبس أو استخدام المظلات مهم جدا، أنك يعني لا تمشي في الشمس، لا تتقاوى نفسك تقول لا اليوم إن شاء الله الجو زين. أنت في مناسبة لا تحتمل أي خطأ، لا تغامر، فما دام إن فيه نظام معين للتنقل فاتبعه. يعني ما لا داعي أنك تروح برحة تمشى، ما هو وقت تمشي في ميناء أو التعرض للشمس أو كذا، أو يمكن أنك تروح في طريق وتخطئ في الرجعة ثم تضطر أنك تدخل في دوامة يمكن ما ترجع إلا بعدين، وتشغل الأجهزة الأمنية ولا الجوالة ولا الكشافة رجعوني. الإخوان المصابين بالربو أيضا مهم جدا أن يكون التهوية جيدة، ابتعد عن وجه المكيف دائما، خل التهوية جيدة سواء في وسائل النقل، الحافلات وهي الحمد لله كده يحرصون عليها، تجنب أي مكان يصير فيه غبار أو يصير فيه ملوثات أو مدخنين أو أيضا تجنب الإجهاد، لأنك يعني الناس اللي عندهم ربو هم أكثر الناس، أو أمراض الجهاز التنفسي بصفة عامة أكثر الناس تعرضا للإجهاد ولو كان بسيط. إذا تقدر تمشي ممتاز، إذا ما تقدر تمشي بلغ المسؤول قل أنا عندي ربو وما أستطيع أني أمشي، يوفرون لك يعني العربات المناسبة بحيث أنك ما ترهق نفسك. أيضا الإرشادات المهمة جدا بتاخذها من طبيبك عن أي التهابات رئوية، لأن الربو هو واحد يعني الأمراض الجهاز التنفسي، لكن قد يزيد وقت الكتمة، وقت الحرارة، وقت الزحمة، وقت التغير المفاجئ في درجات الحرارة، هذه كلها مهمة. وأيضا أركز على أنك تأخذ أدويتك بشكل مناسب، وأقول مناسب ودقيق، لأن بعض الناس يعني قبل ما يطلع يكثر من البخاخ، يعني يأخذ البخاخ حق الربو يقول بزيد عشان سبحان الله، لا الزيادة مثل النقص، الزيادة قد تسبب لك دوخة وتأثيرات أنت في غنى عنها، فخذ جرعتك بدون قلق. القلق دائما هو أكبر خطر أو أكبر عدو للمريض، الخوف الزايد يعني التخوف من شيء تقول يعني أبحتاط، لا ما يحتاج تحتاط، خذ دوائك وخذ أدويتك معك، وخلي كل ما صارت المسألة سهلة ومرتبة كل ما كانت يعني أفضل في يعني تجنب أي يعني إشكاليات. الإجهاد الحراري ذكرناه لكن بأكد عليه وكيف نتجنبه. أولا نشرب السوائل بشكل كافي، وبالذات السوائل الباردة، طبعا ما نقول باردة كثير بس قصدي نتجنب السوائل الحارة عشان تصير أسهل، يعني نتجنب المشروبات المحلات بالسكر أو اللي فيها كافيين مثل المشروبات الغازية، القهوة والشاي، أو المشروبات شديدة البرودة، يعني بعض الناس كذا طاقة في رأسه أنه يأخذ آيس كريم ما له داعي. يعني أنا أشوف يعني وجهة نظر ترى هذه قابلة للأخذ والعطاء، بس قصدي الناس اللي عندهم إجهاد حراري لا تعتقد أنك بتبرد على نفسك عقب الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري أفضل شيء له أنك تشرب السوائل وترتاح في مكان هادئ، وليس أنك تنتقل إلى تأخذ شيء بارد أكثر من المطلوب وأنت درجة الحرارة عندك مرتفعة. أيضا لبس الألوان الفاتحة، وهذه نعمة أن الإحرام أصلا لونه أبيض، فالملابس الفاتحة دائما تساعد على تقليل الإجهاد الحراري. المظلات يعني فاتحة اللون أيضا جيدة،
لما تحس بأي دوخة أو إرهاق أو جفاف تواصل مع أي مسؤول، أي مسؤول يعني حج، لا تقول والله هذا لابد خدمة طبية، أي مسؤول قل له ترى أنا أحس بدوخة وبجلس هنا، هو بيتصرف. ترى جميع المكلفين بالحج والمتطوعين عندهم تعليمات واضحة كيف يتعاملون مع هذه الحالات، وما شاء الله يعني أنا فخور إن طلابي طلاب الطب مجموعة منهم اليوم يعني بيتجهون للخدمة التطوعية للحج، وهذه والله يعني شرف إن نشوف شبابنا في يعني الكشافة وجوال وخدمات طبية وكل القطاعات فيها متطوعين. طبعا يتمنون كثير من الناس يدخلون التطوع لكنهم في شروط معينة ويعني وأعداد محددة ممكن قبولها، لكن نقول شكرا شبابنا الأولاد والبنات على هذه المبادرة الجميلة لخدمة ضيوف الرحمن. لا قدر الله لو يكون فيه جفاف، واحد مثلا مشى عطش، مع أن الحمد لله الماء متوفر مجانا في كل مكان، ولكن أبا افترض واحد تعرض للجفاف مهم جدا أنه يعني يبلغ الشخص اللي معه والله نحس بدوخة، أحس بجفاف، أحس بجفاف اللسان، بجفاف الشفتين، فهذا الجفاف يعتبر يعني مشكلة. لابد الواحد يبدأ بتناول السوائل العادية، وأكثر من الأغذية عالية الألياف لأنها تحمل يعني كمية كافية من السوائل طول اليوم. وهذه بالمناسبة يعني بين قوسين أذكر فيها الناس اللي بيصومون الأيام التسعة هذه والأيام العشر من ذي الحجة بتناول الأغذية اللي فيها ألياف، السلطات، الخضار، الفواكه. شربك للماء بكمية كبيرة ما يفيدك، تشرب كمية من الماء مناسبة طوال الليل ممتاز، ولكن قبل السحور مثلا وتشرب كمية كبيرة من الماء تعتقد أنه بتجنبك العطش، هذا الكلام غير صحيح، فما بالك بالسوائل الأخرى اللي ما ننصح في تناولها في الجزء الثاني من الليل، اللي هي مثلا المشروبات الغازية والقهوة والشاهي اللي فيها كافيين. ولكن تناول الأغذية اللي فيها ألياف هو أفضل وسيلة للحفاظ على رطوبة الجسم وعدم العطش، سواء اللي بيصومون أو سواء لحجاج بيت الله الحرام. من ضمن النقاط المهمة اللي ودنا احنا نتحدث عنها أيضا، يعني شيء عجيب وحوادث صارت تصير في الحج أيضا، نوع من التساهل اللي هو السقوط. نعم بعض الناس يعني هداه الله إلا يطلع جبل عرفة، ما أدري يعني الحمد لله أن الدين يسر والعبادة يعني تطبيق العبادات في الحج يسر، وسبحان الله الحج من المناسك العجيبة اللي ما ممكن تعرف تفاصيلها إلا إذا حجيتها وطبقتها تطبيق. فبعض الناس يعني يكلف نفسه ما لا يطيق، وشيء أساسا ليس من الدين وليس من الشرع إلا يوقف في قمة جبل عرفة. فالسقوط أحد المشاكل اللي تواجه الحجاج، السقوط بالذات الناس اللي لياقتهم ضعيفة أو كبار سن أو عندهم هشاشة عظام، فهذه يعني واحدة من المشاكل، وإن كانت بسيطة لكن تحدث. كيف تجنبها؟ تجنب الزحام، البس الحذاء المناسب لك وأربط الحذاء بشكل جيد، لأن الحذاء من يعني من أكبر المسببات للسقوط. لا تمشي إلا في الممرات يعني المناسبة والمعدة للمشاة، يعني لا تجتهد، لا تقول بروح منك بطريق أقصر، هذه الصبة كذا لتنظيم المسارات أبقفز وبروح مع الجهة الثانية، ما يحتاج تقفز يا حبيبنا، امش مع المسار المناسب لأن سلامتك هي أولا. لا تقوم بجهد غير مطلوب منك. بعض الناس جزاه الله خير يحب يساعد الناس ويحب يساعد، ممتاز جزاك الله خير، هذا عمل طيب، لكنك يعني تجهد نفسك بشكل غير قادر عليه أو تدخل نفسك في مسألة أنت لست مسؤول عنها، هذا ودنا حقيقة يعني نحرص عليه.
لأن بعض الناس يعني يشيل شيء ثقيل

أو يبغى يساعد ثم يصير عنده يسقط أو يصير عنده انزلاق أو شيء فيكون فيه مشكلة كبيرة. أيضا لا تمشي حافي القدمين نهائيا إلا داخل الحرم، والحرم الحمد لله مجهز تجهيز سليم ولا يوجد فيه أي مسبب للسقوط. حتى أثناء تنظيف الحرم جزاهم الله خير مدربين هم يمنعون وصول الحجاج للمناطق اللي تكون رطبة أثناء التنظيف بشكل أنتم تعرفونه شكل احترافي. الناس اللي عندهم ضعف في البصر حتى ضعف بسيط لا تمشي لوحدك، وإذا أنت من الناس اللي يستخدمون العكازة استخدمها بشكل مستمر، ولكن لا تغامر أنك تمشي بذات إذا عندك ضعف في النظر وتمشي لوحدك نهائيا. وله بعيب أبدا أنك تقول للمرافق اللي معك ما حد إخوانك أو عيالك أو حتى ناس من الحملة لو سمحت أبي أمشي معك، لأن بعض الناس يصير فيه نزول أو دخول أو شيء. المقصد إحنا ما ودنا نغامر بأي شيء. الناس اللي عندهم ضعف في السمع أو يركبون السماعات لابد تركب السماعات بشكل سليم، لأن سقوط السماعة وقت الحج مشكلة، وشون تلقى السماعة وتبحث عن سماعة جديدة. فدائما النظارات تكون من النوع اللي مربوط من خلف بحيث أنك حتى لو نزلت ما تطيح النظارة، والسماعة نفس الشيء تركب بشكل سليم. الناس اللي عندهم ضعف سمع أنهم يحرصون على تركيبها بشكل سليم يعني على أساس ما يفقدونها. من النقاط المهمة جدا اللي هو الاهتمام بالتغذية، وهذا طبعا موضوع كبير جدا لكن أختصره بالآتي. أولا لا تأكل شيء ما تعودت عليه نهائيا، لا تقول بجرب هالأكلة، ما هو وقت أنك تجرب الأكلة. ثانيا حاول تأكل من طعام الحملة لأنهم حريصين على الوسائل الصحية والنظافة. ثالثا كثير من الحملات أو كل الحملات ما شاء الله الله يا ربي يعني يرزقنا شكر نعمته يحطون ثلاجات كبيرة مليانة بالمشروبات بكل أنواعها. لا تحرص أنك تشرب مشروبات غازية أو تكثر من المشروبات أو المأكولات. حاول أنك وقت الفطور تأكل فطور، تتغدى، تتعشى، ممكن تأكل بعض الفواكه وتشرب السوائل بكمية كافية. بعض الناس يمكن يكثر من الأكل، والله بجرب هذه وبجرب هذه وبجرب هذه، ثم يجي تلبك معوي ويلخبط أمور حجة. فنحرص أن نأكل بقدر، يعني لا نقلل. بعض الناس يعني يقلل أكثر من المطلوب وبعض الناس قد يزيد، إحنا لا، إحنا نبغى التوسط في هذا الموضوع. أيضا ذكرت لكم سابقا أنك لا تأكل من مكان غير مرخص، لأن الأماكن المرخصة فيها عليها رقابة ما فيها مشكلة، ولكن مع هذا لا تأكل الأغذية الباردة من أي مكان. يعني حتى يعني السلطات احرص على تناول السلطات الكاملة، يعني الخس والجرجير والبقدونس والجزر وهذه والخيار، ولا تحرص على التبولة والهذه يعني والمتبل والحمص. ما في مشكلة، أنا ما أقول إن في مشكلة، ولكن يعني السلطة الكاملة الغير مقطعة هي أسلم لك، لأن ما بكل الناس عندهم منعتهم زي بعض، في بعض الناس ممكن يتحملون في بعض الناس لا. أيضا لا تدخل الطعام على الطعام، حاول أنك تأكل الغذاء المناسب وبالكمية المناسبة والوقت المناسب، ويعني لا يجذبك أنك والله تقول والله بذوق الأكلة الفلانية. يعني بعض الناس ممكن يتغدى ويتعشى من الحملة، وأنا أتكلم بالذات في يوم 11 يعني بعد اليوم الثاني بعد العيد، بعد ما الناس ينزعون الإحرام يصير موضوع سهل، العبادات أسهل مرتبة، فبعض الناس يقول والله بتعشى وبعدين أروح أكل من المطعم الفلاني أو المطعم الفلاني. هذه إدخال الطعام على الطعام أحد المشاكل. طبعا معروف أني ما أحرص على الأكل الأكثر من الأكلات المعلبة واللي فيها ملح واللي فيها سكر كثير، الوجبات السريعة والشعرية هذه الجاهزة هذه سريعة التحضير قد ما تكون مناسبة في الحج، ومثل ما ذكرت يعني عدم الإكثار من المشروبات اللي فيها كافيين من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية من الأشياء المهمة. الأخوان والأخوات اللي عندهم حساسية جلوتين، حساسية لاكتوز أيضا

ضروري تبلغون مسؤول الحملة إن هذه الوجبة ما فيها جلوتين مثلا، أو حتى الناس اللي عندهم عدم تحمل الجلوتين. أي الجلوتين؟ قصدي الناس اللي إذا كلوا خبز يتعبهم، يعني بعض الأغذية قد يكون فيها قمح بطريقة غير مباشرة مثل البروستد مثلا. فهذه أيضا لابد أني أسأل لا يكون فيه يعني أغذية قد تسبب لي مشاكل صحية أنا في غنى عنها. المختصر أن الأمور ميسرة ولله الحمد، وكثير ما يجني على الإنسان اجتهاده الغير موفق، لأنه يعني يتوقع أن هذه أفضل طريقة للحفاظ على صحته، ولكنه للأسف يقع في يعني مشكلة قد تسبب له يعني ربكة في الحج. بعض الناس يدخل في سباق يبغى يعني يقول أبشركم أني أول واحد سعيت، أول واحد خلص الطواف، أول واحد خلص الرمي. إحنا ما نبي في صراع ولا في سباق، وما تعتبر هذه يعني ميزة. يعني بعض الشباب يتقون أنفسهم ويروحون يعني يجهدون أنفسهم بإنهاء المشاعر يعني في وقت قياسي ما هو وقته. إحنا نبغى يعني نؤدي الشعائر بهدوء وطمأنينة، لأن هذه عبادة، عبادة يعني أنت تعبد الله عز وجل، فتحرص أنك تكون بطمأنينة وهدوء وسلامة قلب والبعد عن أي شيء قد يعني يؤثر على حجك، مثل ما ذكرت إما بلغو أو سوالف ما لها داعي، أو أنك تدخل في نقاشات أو حوارات، أو بعض الناس الله يجزاه خير يعني كذا يحس أنه أفضل محلل رياضي ولا أفضل محلل سياسي ولا محلل اقتصادي. ما هو وقته، وقته لأن إن شاء الله رجعته لبيتكم خليك محلل ما عندك مشكلة، بس هذا موسم عظيم تتاح لك الحج بين فترة وفترة في الوقت اللي كثير من الناس يتمنون إنهم تيسر لهم هذه الفرصة العظيمة للحج. ف يعني أنا عارف يعني أنكم كحجاج أنكم حريصين على الأمور، ولكن للأسف وقت الحج مثل ما ذكرت اليوم الثاني بعد العيد والثالث والرابع تكثر فيها هذه المواقف، يكثر فيها التعليقات والمزاح. تعرف ما تعرف الناس اللي معك هل يتحملون المزاح والتعليقات أو لا، فالإنسان ما يبغى يصير سبب في الإخلال بأي مشكلة، أو إنه يصير سبب في مضايقة أحد، أو حتى كسر الأنظمة. يعني قال لك رجل الأمن ممنوع الدخول، قل سمعا وطاعة، لا تقول ما عليش أنا بس أبي هنا أنا عندي ظرف خاص. ترى رجل الأمن عنده، ما هو عنده أنت لوحدك، عنده نظام كامل. فبعض الناس يعني كذا هو عنده هواية كسر النظام، يعتبر أنها يعني مرجله وشيء إن استطاع أنه يلعب على فلان ولا يلف من الطريقة الفلانية أو من يدخل بطريقة غير نظامية. ما هو صحيح يا جماعة الخير أبدا، إحنا في دولة نظام ودولة يعني تحترم النظام، وإحنا نتكلم عن رسالة الآن يعني للسعوديين بصفة خاصة. يعني الحمد لله اللي يعمله المسؤولين في الحج والمتطوعين والله إنه شرف، وهذا الشرف ينتقل لكل العالم. وسائل التواصل الآن وسائل إعلامية تنقل لكل العالم، وحقيقة ما نشوف إلا ما يثلج الصدر وشيء نفخر فيه. يعني هذا الرجل الأمن كمثال اللي يشتغل فترة طويلة ونحن قاعدين في المكيفات تحت المكيفات ويشتغل في الحر، ومع ذلك لا تجد منه إلا الابتسامة والترحاب والكلام الطيب والكلام الهادئ والتوجيه السليم. فكيف إحنا الآن ممكن إن نكسر النظام حتى ولو إن نرى أنه صح؟ إحنا أولى أن نكون يعني الشعب المسلم العربي السعودي المنظم اللي نمثل بلدنا أحسن تمثيل، وإحنا هذا ما أمر ما في شك، وننقل هذه الثقافة وهذه الحضارة اللي إحنا فيها وهذه النعمة العظيمة إلى العالم من خلال انضباطنا بالإرشادات من الجهات المختصة. والإرشادات واضحة، يعني كثير من الناس يقول أنا ما أدري، لا كل الناس يدرون. وحتى على فكرة الناس اللي يجون من خارج المملكة تراهم ما يجون إلا مع عندهم معلومات دقيقة
من وزارة الحج والعمرة دقيقة جدا بالوقت الانتقال والنظام، ونشوف وصراحة ما شاء الله دول تذهلك بالنظام، فنحن أولى بهذا النظام وتطبيقه والمسارعة يعني المساعدة فيه ومساعدة الجهات المختلفة في تأدية واجبهم، إننا لا نتدخل في عملهم. لا تقول لا تصير أنت مسؤول كأنك لا بدل، خليك حاج. فرسالتي للحجاج كن حاج وانتبه لحجك فقط. مستمعي الكرام سامحوني أني يعني واصلت في الكلام بشكل مستمر، لكنها رسائل مهمة جدا لمن أراد الحج أن ينتبه لهذه الملاحظات، لأننا حقيقة نلمسها في القطاعات الصحية ونشوف بعض الحالات في الطوارئ كان أحد أسبابها النقاط البسيطة جدا اللي ذكرت لكم اللي بإمكاننا يعني نتجنبها. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الحج وأن تعودوا سالمين غانمين، ولا تنسونا من الدعاء، ولا تنسوا قيادتنا الرشيدة العظيمة من الدعاء بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وهذه الحكومة الرشيدة العظيمة وكل من يعمل في للحج سواء في المشاعر المقدسة أو في المناطق الحدودية من المناطق الأمنية والجمارك والمعسكرات والمخيمات استقبال الحجاج في كل مكان، وكل من يخدم الحجاج من قريب أو من بعيد. نسأل الله لهم التوفيق وأن يجزيهم خير الجزاء، ونلقاكم على خير مستمعي الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله بعد العيد، ونقول لكم في العيد كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك. وهذه تحية من التنفيذ والإخراج من الزميل علي جدوع، وهذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، ونلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، نحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام المناسك الذي يأتيكم في أيام الحج المباركة. في بداية هذا اللقاء أشرف بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: اللهم أمين. وأيضا دكتور، حقيقة من الأمور اللي سنتحدث عنها وموضوعنا لحلقة اليوم المواقيت، يعني لماذا مكة قبل الوصول إليها لابد من كما يقال التقيد ببعض الأحكام وبعض الحدود؟ الدكتور حمد
2: أحسنتم، هذا الموضوع من أهم الموضوعات متعلقة بالحج، وهي قبل دخول الحج في هذا المنسك العظيم. والمواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وبعض العلماء يرى أن ذي الحجة كله داخل في أشهر الحج. وعلى كل حال هذه هي المواقيت الزمانية، بمعنى أن الحج إنما يقع ويكون صحيحا إذا أدي في هذه الأشهر، بمعنى أن الحاج إذا أراد أن يحج فإنه يحرم بالحج في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة.

0: قاعدة أو في عشر ذي الحجة. هذه مواقيت زمانية، ويتخلل هذه أشهر أشهر حرم، فذو القعدة وذو الحجة هي أشهر حرم، فاجتمع شرف الزمان من جهتين، من جهة أن هذه الأشهر هي أشهر الحج وكذلك هي أشهر حرم، فهذا شرف الزمان. ثم كذلك شرف المكان، وهو أن الحجاج يوقعون هذه العبادة في أطهر بقاع الأرض. ثم المواقيت المكانية، والحكمة من ذلك والله أعلم إجابة على سؤالكم، أن الله جل وعلا جعل هذه المواقيت المكانية حسنا ومكانا ليتهيأ ويستعد الحجاج من خلاله، ويكون بوابة لدخولهم في هذا النسك، فجعلها هذه الأماكن محيطة بالكعبة بمكة المكرمة من جميع الجهات. وأيضا مما أشار إليه العلماء من الحكمة، وهي آية من آيات الله تعالى ودليل من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه أن بعض هذه المواقيت لم يكن فوقها أي قبلها مسلمون، ففيه إشارة إلى أن هذه البلدان التي وراء هذه المواقيت تفتح، وقد وقع بذلك بحمد الله تعالى، فتحت وأصبح جهات كلها يقصدها المسلمون حجاجا وعمارا. فابن عباس رضي الله عنهما يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ويبعد عن المسجد النبوي يعني بعدا يسيرا، يسمى الآن أبيار علي، وهو الذي أحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا، وأن جاءه نداء من جبريل: صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجة. هذا الميقات الأول، وقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمنية لملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إذا كان مسكنه قبلها، إلا ويأتي هذه الأماكن ويحرم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان من جهة المدينة فإنه يحرم من أبيار علي، من كان من جهة الشام ومن في حكم جهتهم يحرم من الجحفة، والآن هي في مكان يسمى رابل، ومن كان من جهة اليمن فإنه يحرم من يلملم، ووضع الميقات الآن في محل يسمى السعدية، وأهل نجد ومن كان في جهتهم يحرمون من قرن المنازل السيد الكبير أو وادي محرم، وكلاهما ميقات واحد، فهذا أوله هذا آخره. فلو أن النجدي من كان في جهته أحرم من السيد الكبير أو من وادي محرم فكله ميقات بحمد الله تعالى. أما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كأهل جدة مثلا أو كأهل بدر في المدينة، ومن كان كذلك فإنه يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، إلا أن أهل مكة من كان في مكة من أهلها أو من كان أفاقيا وقدم مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فلا بد أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها بعد أن أنهى حجها، حين قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فأخذ من هذا أهل العلم أن من أراد العمرة من أهل مكة أو ممن دخلها أفاقيا وتحلل وأراد عمرة أن يحرم من خارج الحرم من أدنى الحل من التنعيم أو الجعرانة أو الشرائع أو غيرها.
1: أشرت يا دكتور إلى قضية الحل والحرم، وهذه أيضا من الأمور اللي يعني ودنا نقف معها، لأنها أيضا لها أحكام مرتبطة بمن يريد العمرة، وممن ذكرت يعني ممن كان دون المواقيت أو حتى سكان مكة.

0: نريد أن نعرف الإشارة وأيضا نعرف يعني الأحكام المتعلقة بالحل وكذلك بالحرم دكتور.
1: شك أن الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد أن يعضد فيها شجرة أو يقتل فيها صيدا أو يلتقط لقرة إلا لمعرف ولا ينفر صيدها، فهذه أحكام خاصة بالحرم لحرمته ولعظمته، خصه بهذه الخصائص. فالله حرم مكة بهذه المحرمات التي هي حلال في غيرها، وذلك ينبغي للحاج والمعتمر ومن أتى مكة أن يعظم هذا المكان الذي عظمه الله جل وعلا، والتعظيم لهذا المكان تعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. وقال أيضا لما أراد أن يهاجر إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. واجب على الحجاج والمعتمرين وسكان مكة أن يعظموا هذا المكان وأن يحترموا ويلتزموا بالأحكام الخاصة بالحرم، وأن يبتعدوا عن تنفير الصيد. قد سألني بعضهم أنه يأتيه بعض الحمام والطيور فيضع لها كمينا في شباك بيته ويصطاد هذه الطيور، وهذا محرم، لا يجوز تنفير الصيد. حتى إن بعض السلف لا يمر بالطيور وهي تأكل في الأرض حتى لا ينفرها من المكان، كل هذا عملا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي تعظيم هذا المكان، وكذلك ما يتعلق بإحرام الحاج إذا كان من أهل مكة فإنه يحرم من مكانه من مكة، وإذا كان خارج الحرم في الحل يحرم من مكانه. لكن كلامنا ما يتعلق بالعمرة للآفاق أو أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لابد أن يخرجوا خارج الحرم، فهذا يدل على عظم شأن هذا المكان وشأن هذه المواقيت، وأن الله جل وعلا جعلها لمكة بوابة ومدخلا يتهيأ الحاج عندما يلبي. تخيل وتصور الحاج يأتي إلى هذه المواقيت ثم يغتسل ثم يطيب بدنه ثم يصلي ركعتين ثم يتجرد من المخيط ويلبس الرداء والإزار ثم يلبي ويسير إلى مكة ملبيا ذاكرا لله جل وعلا مشتاقا متلهفا لرؤية البيت. هذا كله من العوامل التي تعينه على استحضار الخشوع والحضور القلبي بين يدي الله تعالى في مواضع النسك.
0: أيضا دكتور فيما يتعلق بالمناسك، يعني هل كلها داخل الحرم؟ وهذا أيضا تحسن الإشارة إليه. أيضا قضية الصلاة شيخنا في الحرم وكذلك أجرها في الحل إذا كان في ذلك تفاوت.
1: نعم، شك أن المناسك متنوعة سواء تمتعا أو قرانا أو أفرادا، وكلها خير، والعون على الحاج والحاجة كذلك أن يختار منها ما هو أيسر له.
0: نعم، هذه إذا أذنت يا دكتور سنفرد لها حلقة إن شاء الله، لكن أنا لعلي قصدت عرفات ومزدلفة والأماكن
1: اللي مواضع النسك.
0: نعم
1: لا شك أن هذه الأماكن أماكن شريفة وبقاع مطهرة، وعليه أن يعظم هذه الأماكن، وكذلك صلاته في الحرم. طبعا ليس هناك حكم في المضاعفة إلا في الصلاة في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. من صلى في مسجد الكعبة أو صلى داخل حدود الحرم سواء في العزيزية أو غيرها مما هو داخل الحدود أو في مزدلفة أو في منى فهو بإذن الله تعالى يحصل على هذا الأجر العظيم. هنا أنبه إخواني الحجاج الذين يأتون مكة مبكرين قبل أيام الحج، يعني هذه الأيام، أو يأتون في أول ذي الحجة فيؤدون العمرة ويتحللون يبقون في

0: الفنادق ومساكنهم، ليس عليهم أبدا أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ويزاحموا المسلمين، فالأجر حاصل بحمد الله تعالى في أي مكان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج حجة الوداع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم أقام بالأبطح من اليوم الرابع من الحجة إلى اليوم الثامن وهو يصلي بالأبطح، ولم يذهب ولا أصحابه إلى المسجد الحرام مع سهولة الوصول إليه، فدل على أن الأجر واحد. فصلي أيها المبارك في موضع سكنك في أي مكان في مكة إذا كان داخل الحرم، ولك أجر 100 ألف صلاة، لكن ليس هناك تفضيل آخر في مضاعفة الأجور كما يظن البعض، وإنما فقط المضاعفة خاصة بالصلاة في داخل الحرم. نعم.
1: يمكن في أقل من دقيقتين يا دكتور نختم الحديث عن المواقيت، إذا مر بها الإنسان ما الذي يجب عليه، وهل يلزم أن ينزل للميقات ويغتسل في الميقات ويصلي في الميقات، وماذا عن ما يعرف أو ما ينتشر بين الناس ركعتي الإحرام؟ هذه نريد أن ننبه عنها دكتور.
0: نعم، شك أن الحاج والمعتمر إذا مر بالمواقيت، سواء مر بها برا أو مر بها جوا، إذا كان مر بها برا فيشرع له الاغتسال إن كان لم يغتسل قبل، وتطيب بدنه ولبس الإزار والرداء وتجرد الرجل من المخيط، والمرأة تحرم في أي ثوب شاءت وتجتنب القفازين والنقاب، وإذا يتيسر له يصلي ركعتين أو يصلي فريضة إن وافق فريضة، بعد هذه الفريضة يهل بالحج أو بالعمرة. فالسنة إذا ركب دابته أو سيارته فيستقبل القبلة ويقول لبيك حجا إن كان إفرادا، لبيك حجا عمرة إن كان خرالا، أو إن كان تمتعا لبيك عمرة متمتعا بأهل الحج، ويلبي ويستعطي التلبية إلى أن يصل إلى مكة. فهذا ما يتعلق بالإحرام والتهيؤ في هذا المكان، ولا يلزمه إذا كان قد تهيأ من الفندق أو من السكن أن يدخل الميقات، بل هو بسيارته يحرم، أو كان في الجو وقد أعلمه أهل الطائرة أنه قد حاذ الميقات فيلبي بالنسك الذي أراده، وهذا ما يجب عليه تجاه هذه التلبية، ثم يشرع في التلبية حتى يصل إلى مكة.
1: أنا وصلت وياك إلى ختام هذه الحلقة دكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج، أشكرك على ما تفضلت به.
0: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى الحجاج التيسير والإعانة والتوفيق.
1: شكرا موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة، ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
1: أثر.
3: الطواف والسعي من أعظم اللحظات اللي يعيشها الحاج في رحلته، لحظات تمتلئ بالدعاء والخشوع والطمأنينة. لكن بعض الحجاج ما يقدرون يؤدون النسك بمفردهم، إما لكبر السن أو تعب أو صعوبة الحركة وسط الزحام، وفي ناس سخروا وقتهم وجهدهم للتطوع في هذه الخدمة من خلال دفع الكراسي المتحركة ومساعدة الحجاج على أداء هذه الشعائر مجاناً وبدون مقابل. فبنتعرف على هذا العمل الإنساني والنبيل مع الأستاذ ماجد العتيبي. يا هلا وسهلا فيك.
4: يا هلا بك وحيي الأخوة المستمعين والمستمعات،
3: حياك الله. ودي في البداية أستاذ ماجد تقول لي كيف كانت بدايتك في التطوع وتحديدا في خدمة الطواف والسعي؟
4: كانت بدايتي من 10 سنوات تقريبا في التطوع في خدمة الطائفين العربيات المجانية. هي خدمة تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الأمراض المزمنة والمرأة الحامل، طواف وسعي مجانا. الخدمات المقدمة طواف العمرة، طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع تقدم مجانا للحجاج والمعتمرين طوال السنة.
3: طب أنت شو اللي يخليك تستمر معاهم كل سنة؟ يعني أنت ما شاء الله لك 10 سنوات.
4: دعاء المعتمر ودعاء الحاج، والله العظيم تسوى الدنيا وما فيها. إنه يجيك حاج من أقصى مكان في العالم، يجيك من الشرق ومن الغرب إنك تخدم ولوجه الله، يدعي لك دعوة تتوفق عمرك كله.
3: أي واضح إن أنت صار لك موقف.
4: صار لي موقف مع حاج هندي قبل تقريبا 7 سنوات، جاء باع أغلى ما يملك عشان لفريضة الحج، فأخذت أنا طواف القدوم مع السعي، فجلس يتواصل معي باللغة الأردية، فقال أنتم تخدمون، بمعنى ها باللغة العربية أنكم أنتم اللي خدمتوني مجانا، والله ما راح أنساك من دعواتي. فتواصلت وقتها مع واحد من الشباب، وقتها كان مسموح بدخول الطواف تحت، يعني قبل 7 سنوات أو 8 سنوات كان مسموح أنك تدخل ثوبك في الطواف. فتواصلت مع واحد من الشباب في الطواف على الساعة 11:30 بحيث أن نسهل للحاج يسلم على الحجر الأسود. فنزلت أنا وتقريبا معايا مجموعة من الشباب، فخلينا الحاج يسلم على الحجر الأسود، والله دعالي دعوة، ملك سيارة بدون قرض،
3: ما شاء الله،
4: بدون قصد، بدون أي شيء، أمور كثيرة يسرت لي في حياتي
3: بسبب دعوة
4: الجامعة، سبب دعوة الحاج،
3: ما شاء الله تبارك الله،
4: والحمد لله إلى الآن متواصل مع الحاج،
3: ما شاء الله.
4: صراحة دعواتهم تسوى الدنيا وما فيها.
3: أكيد، وهذا يعني اللي يسعى له صراحة كل شخص يشارك في الحج، سواء كان متطوع أو تكليف جاية من عمله. طيب كيف أنتوا تساعدون الحاج أثناء الطواف والسعي خصوصا الزحمة؟
4: في مسار خصصت الجهات المعنية للعربيات في الطواف، وفي مسار مخصص لهم أيضا في السعي، بحيث أنه يجيك الحاج في عربيات مخصصة لهم يجلس عليها، فتأخذه في الطواف، إذا خلصت من الطواف توديه على السعي.
3: طيب هل تختلف الخدمة بين طواف القدوم وطواف الإفاضة طواف الوداع؟
4: لا ما تختلف الخدمة،
3: هي نفسها، يعني
4: هي نفسها وكلها مجانية لكبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمراض المزمنة، المرأة الحامل، تقدم لهم كلهم خدمات بشكل مجانا.
3: جميل. طب في مواقع لكم معينة أو نقطة محددة تنطلقون منها لخدمة الحجاج؟
4: أيوه موجود في الدور الأول في السعي.
3: جميل.
4: العربيات المجانية، وفي موجود تحت برضو في الدور الأرضي.
3: كم حاج تخدمه وتساعده خلال اليوم؟
4: والله تقريبا ممكن من 3 إلى 4 حالات، إذا كانت طواف القدوم تقريبا 3 حالات لأنه يشمل أيضا السعي، فمن 3 إلى 4 تقريبا في اليوم.
3: طب ما يأخذ منك جهد؟ يعني مثلا لما تشارك أنت بعد ما تخلص، مثلا نقول في الحج لما تخلصون، بتقول أشارك السنة اللي جاية ولا ما أشارك؟ ما يجيك هذا التساؤل مع نفسك؟ لأن أنا أحس دفع الكراسي المتحركة خصوصا إذا كان فيها شخص ما شاء الله مصطح على قولتهم، تحتاج منك جهد في الدف، وانت يعني لا تنسى انه انت مو دف مرة واحدة، يعني اكثر من حاج انت تدفه.
4: اكيد بلا شك صراحه ياخذ منك جهد، بس يعني تجي اليوم تعبان، فوالله العظيم منك تصحى اليوم اللي بعده تحس انه في نشاط، تحس انه في بركه في وقتك، مالك، اهلك، بركه في عمرك، في كل شيء صراحه. فودك انك تروح ثاني مره.
3: طب وش الخدمات اللي انت تقدمها للحجاج غير سالفه انه انت تدفعهم في الكراسي المتحركه؟
4: صراحه اول شيء ممكن اللغه.
3: عندك لغات؟
4: عندي تقريبا لغتين بس، يعني اتكلم فيها مبدئي تقريبا اللغه الاندونيسيه واللغه الارديه.
3: ما شاء الله تبارك الله، كيف تعلمتها؟
4: من الحرم.
3: ما شاء الله، يعني انت غير الاجر انت قاعد تتعلم اشياء كويسه تفيدك في حياتك.
4: علمني اشياء كثيره الصراحه استفدت فيها في حياتي، منها كيف اكون علاقات اجتماعيه، كيفيه التواصل مع مختلف الجنسيات، تعلمت اللغه الارديه، تعلمت اللغه الاندونيسيه صراحه.
3: طيب وش الاشياء اللي تقدمها غير سالفه الترجمه؟ يعني انت ما شاء الله تدفع كراسي متحركه لكبار السن ولذوي الاحتياجات وللمحتاج بشكل عام، وبالاضافه تشتغل مترجم ولا؟
4: مترجم تقريبا، يعني اذا شفت احتاج اي شيء فابدا اتكلم معاه باللغه الارديه اساس اني افهم عليه وافهم وش اذا كان

0: يبى يعني مثال جهة برج الساعة أوصف له، إذا يبى يروح على جهة الشبيكة أوصف له، إذا بيطلع في الدور اللي فوق أو ينزل فأوصف له
1: يعني ما شاء الله كأنك مرشد.
0: أي تقريبا في الإرشاد في الحرم صراحة.
1: في شيء في بالي، لما أنت الحين مع الحاج وقاعد تدفعه، هل في مثلا أدعية تدعيها يدعي معاك، يعني تردده عشان تخفف عليه التعب؟
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: آمين.
0: أخليه يدعي لولاة الأمر، ويدعي لجميع الجهات المشاركة في الحرمين، ويدعي لجميع المسلمين، فالدعاء في الطواف مستجاب، والدعاء في المسعى مستجاب، وأيضا هو محرم وأنت تخدمه مجانا، فيدعي لك عمرك كله.
1: شكرا لك أستاذ ماجد، وشكر أكيد موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي، في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: الطواف والسعي.
3: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعدل رقبة. وللطواف شروط، منها أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة. والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة. والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد. والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة. والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط، منها الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوفها.

0: ثقافات مختلفة وأعمار متعددة يجتمعون في مكان واحد، يحمل كل واحد منهم دعوة في قلبه نتروحه. وخلف هذا المشهد العظيم تعمل قطاعات الدولة كافة على مدار الساعة لتوفير رحلة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، ومن أبرز هذه القطاعات القطاع الصحي الذي يحمل مسؤولية كبيرة لا تتوقف عند العلاج فقط، بل تبدأ من الوقاية والتوعية والاستعداد المبكر وصولا إلى سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف الحالات الصحية وسط كثافة بشرية هائلة وظروف استثنائية. وفي كل عام تبذل وزارة الصحة جهوداً ضخمة لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية ودعم الفرق الطبية والإسعافية ورفع الجاهزية الميدانية في المشاعر المقدسة، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية بعدة لغات وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم الصحية. ومع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقلات والزحام تتضاعف أهمية التوعية الصحية، سواء فيما يتعلق بالإجهاد الحراري أو الأمراض المزمنة أو الإجراءات الوقائية التي تساعد الحاج على أداء مناسكه بكل يسر وطمأنينة وسلام. للحديث مستمعين الأعزاء عن هذا الموضوع معنا الأستاذ حمد فيحان مدير إدارة الإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. مرحبا أستاذ حمد، حياك الله.
1: يا هلا دكتور سليم، أهلا بك وبالسادة المستمعين عبر أثير إذاعة الرياض.
0: أستاذ حمد، يعني بداية كيف تبدو استعدادات صحة منطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام 1447؟
1: طيب بداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة دكتور سليم تتمتع المنظومة الصحية هذا العام بجاهزية عالية واستعدادات استباقية متكاملة بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، حيث حقيقة تم رفع الطاقة السريرية إلى أكثر من 20,000 سرير، منها 3,800 سرير في المشاعر المقدسة، مع تعزيز خدمات الرعاية العاجلة والإسعافية وتسخير أكثر من 52,000 ممارس صحي لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير الصحية.
0: ممتاز أستاذ حمد، يعني وزارة الصحة بشكل عام وصحة منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص، في كل موسم حج أو قبل الموسم ربما بعدة أشهر، يعني تقوم على وضع خطط يعني صحية وتوعوية للحجاج. يعني أعتقد بأنكم بدأتم العمل عليها مبكرا قبل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة. يعني عرف المستمع الكريم، عرف الحاج الذي يستمع إلينا الآن على هذه الخطط التوعوية والصحية، وأيضا يعني توزيع المستشفيات والمراكز الصحية وخدمات الطوارئ لضيوف الرحمن.
1: صحيح دكتور، احنا منذ انتهاء موسم حج العام الماضي شرعنا فورا في الاعداد لخطة موسم هذا العام، لذلك تعتمد المنظومة الصحية على منهجية استباقية تشمل التخطيط المبكر وكذلك الرصد الوبائي، رفع الجاهزية التشغيلية، إلى جانب حقيقة تنفيذ حملات توعوية متعددة اللغات تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري والأمراض المعدية، وكذلك نؤكد على اللقاحات والسلوكيات الصحية السليمة قبيل وصول الحجاج لتأدية النسك في المشاعر المقدسة. وكنا يعني نستقي أرقامنا من المركز الوطني للأرصاد، لذلك درجة الحرارة المتوقع وارتفاع درجة الحرارة هو تحدي يمثل يعني هاجس لدى الحجاج، لذلك نحن نشرع في التوعية الصحية بأهمية استخدام الإجراءات الوقائية كاستخدام المظلات وشرب المياه بشكل كافي.
0: ممتاز. طيب رفع الجاهزية في المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة، متى تبدأ تحديدا يعني رفع هذه الجاهزية خلال موسم الحج؟ يعني بالضبط يعني متى تشعرون بأنه لابد أن يكون هناك يعني استنفار ورفع الجاهزية البشرية وأيضا يعني التجهيزات الصحية في موسم الحج؟
1: حقيقة دكتور سليم تم رفع الجاهزية بوقت مبكر عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك تعزيز الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة مسبقا والتجهيزات الحديثة، كما تم حقيقة رفع عدد مراكز الرعاية العاجلة إلى 25 مركز، وهذه المراكز تعد خط دفاع أول

0: الدولي قبيل الوصول للمستشفيات، إضافة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمستشفى من الطوارئ رقم 2 هذا العام، بما يضمن حقيقة سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وبكل كفاءة عالية بمشيئة الله.
1: جميل. طيب، تحدثت قبل قليل أستاذ حمد، يعني مشكور، عن التوعية قبل وصول الحجاج وأيضا يعني أثناء أداء المناسك. يعني من خلال خبرتكم، ما أبرز الرسائل التوعوية الهامة التي يعني أنتم تحرصون بشكل يعني مكثف على إيصالها إلى الحاج هذا العام؟
0: جميل سؤالك دكتور سليم. لذلك احنا ركزنا هذا العام على رسائل الوقاية بشكل عام، وكان لنا شركاء حقيقة في إيصال تلك الرسائل بمختلف القطاعات، ليست فقط حقيقة وزارة الصحة، بل حتى وزارة الحج والعمرة، وزارة النقل، وكذلك الحرمين، وعدة جهات حقيقة كانت متواجدة معنا منذ البداية لنقل حقيقة هذه الرسائل، وهي رسائل الوقاية من الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، أهمية استخدام المظلات، وشرب المياه حقيقة بانتظام، وأبرز النصائح كذلك ارتداء الكمامات في أماكن الازدحام، والتأكد من سلامة الغذاء، والالتزام باللقاحات والإرشادات الصحية، بما يساعد ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بصحة وسلام.
1: ممتاز. يعني من خلال المواسم الماضية، مواسم الحج، ومن خلال أيضا يعني زياراتنا للمشاعر المقدسة، نرى بأن ربما التحدي الأكبر الذي يعني تواجهونه أنتم في وزارة الصحة، وتحديدا يعني صحة منطقة مكة المكرمة، هو الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خصوصا يعني مع ارتفاع درجات الحرارة، وتحديدا أكثر يعني وسط النهار. كيف يتم التعامل مع هذه الحالات، خصوصا يعني بعض كبار السن أو يعني ذوي الإعاقة أو يعني المحتاجين، أو أحيانا ربما يعني بعض الأشخاص هو يعني مريض أصلا، وبالتالي يحتاج إلى عناية خاصة واهتمام يعني مبكر؟
0: صحيح دكتور. لذلك الحقيقة المنظومة الصحية عززت من جهودها الوقائية والعلاجية للتعامل مع الإجهاد الحراري كما ذكرت، من خلال حملات التوعية، وكذلك نشر الفرق الطبية الميدانية، وتوسيع خدمات الرعاية العاجلة، إضافة إلى التوصية دوما باستخدام المظلات، وتجنب التعرض المباشر للشمس، الاكثار من شرب السوائل، بما يحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة المتوقع.
1: جميل. طيب أستاذ حمد، يعني تحدثت عن دور الفرق الطبية، أو يعني هناك فرق طبية ميدانية منتشرة في المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن، يعني فصل لي إذا سمحت دور هذه الفرق، هل هو يعني توعوي، أم هو يعني إسعاف طبي مباشر؟ وأيضا عدد هذه الفرق الطبية، هل يغطي كافة المشاعر وأماكن تواجد ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة؟
0: جميل. حقيقة الفرق الطبية والميدانية تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية والإسعافية، وكذلك التوعوية في مختلف المواقع، حيث يشارك هذا العام أكثر من 52 ألف من الكوادر الصحية المدربة والمؤهلة والممكنة لتقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام، إلى جانب عدد 7700 مسعف مدعومين بأسطول إسعافي يتجاوز 3000 مركبة وآلية، لضمان حقيقة سرعة الاستجابة والتدخل الفوري للحالات الطارئة، وتقديم الدعم سواء كانت توعية أو كانت إرشادات صحية أو حتى رعاية عاجلة.
1: جميل. التنسيق بين مختلف الجهات الصحية والإسعافية من جهة، وأيضا بينكم بين الجهات الصحية وتحديدا صحة منطقة مكة المكرمة، وبين الجهات الخدمية الحكومية التي يعني تقدم خدمة للحجاج سواء صحية أو غير صحية، كيف يتم، يعني ما هي آلية التنسيق، متى تبدأون في عملية التنسيق؟ لأن كل الجهات أستاذ حمد يعني وأنت تعرف هذا الشيء، كلنا في المملكة العربية السعودية هدفنا واحد، هو خدمة الحاج، وبالتالي تعملون أعتقد منذ وقت مبكر على إيجاد آلية عمل لتنسيق العمل بينكم وبين الجهات الصحية الأخرى، وأيضا بينكم وبين الجهات الخدمية التي تقدم خدمة للحاج بشكل عام.
0: صحيح ما ذكرت، نحن نعمل في منظومة عمل متكاملة وكذلك متوائمة منذ فترة يعني مبكرة، الغرض منها رسم خارطة طريق صحية وآمنة لضيوف بيت الله الحرام حتى يتمكنوا بمشيئة الله من أداء نسكهم وهم في أتم صحة وعافية. لذلك تعمل الجهات الصحية ضمن منظومة تكاملية موحدة تقودها وزارة الصحة وبمشاركة 10 جهات صحية وخدمية تشمل هيئة الهلال الأحمر، هيئة الصحة العامة وقاية، شركة الصحة القابضة، شركة نبكو وغيرها، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية والوقائية. كذلك شركاؤنا من الجهات الرسمية الحكومية الموكلة بخدمات ضيوف بيت الله الحرام نعمل وفق تنسيق عالي ومسبق من خلال اجتماعات دورية وزيارات ميدانية، الغرض منها كما ذكرت لك هي أن تكون رحلة الحاج بمشيئة الله ثرية وآمنة وصحية حتى يتمكنوا بمشيئة الله من أداء نسكهم والعودة بمشيئة الله إلى بلادهم سالمين غانمين
1: بإذن الله. أستاذ حمد، لأنه في الكثير يعني من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع وسط الكثافات البشرية الكبيرة في يعني موقع جغرافي صغير جدا، وبالتالي يعني ينبغي أن يكون هناك آلية عمل واضحة لمن يباشر مثل هذه الحالات، حتى أولا يعني أن تعرف كل جهة دورها تماما متى تتدخل، وأيضا في وقت يعني لا يكون هناك تأخير على هذه الحالة التي تحتاج إلى رعاية صحية بشكل عاجل.
0: صحيح، لذلك دكتور سليم المملكة العربية السعودية من خلال منظومات العمل التي تقوم بخدمة ضيوف بيت الله الحرام لديها الخبرات الكافية والمتراكمة خلال السنوات الماضية من أجل تيسير رحلة الحج لحجاج بيت الله الحرام بكل أمان وسلام، سواء كانت الخطط أمنية أو صحية أو وقائية، حتى تكون بمشيئة الله هذه الرحلة آمنة ومطمئنة.
1: صحيح، والمملكة العربية السعودية والله الحمد يعني خطت خطوات كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه الحشود البشرية، ورأينا نجاحات الكبرى ولله الحمد للمملكة في موسم الحج والعمرة وغيره، وبالتالي يعني أيضا وظفت القطاعات الحكومية ومن ضمنها وزارة الصحة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عملية يعني دعم ومساندة الكوادر البشرية في الخدمات الصحية المقدمة للحجاج. لعلك إذا سمحت أستاذ حمد يعني حتى لو باختصار أن تبين لنا وللمستمع الكريم هذا التوظيف للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعامل مع الحاج من الناحية الصحية.
0: جميل ما ذكرته دكتور سليم، لذلك حقيقة الوزارة تحرص على استخدام التقنيات كل عام بأحدث المواصفات وبما يسهم في تقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية، لذلك التقنيات الحديثة تسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال حقيقة استخدام الجراحات الروبوتية، الرعاية الصحية الافتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي الذي يشارك هذا العام من خلال دعم مستشفيات المشاعر. طبعا هذا المستشفى يقدم استشارات وخطط علاجية ويضم نخبة من الأطباء ذوي التخصصات النوعية والنادرة التي تقوم بمشيئة الله داعمة للمشاعر المقدسة، وكذلك تم استخدام طائرات الدرونز لنقل العينات الطبية والأدوية من خلال شركة نوبكو، وإضافة إلى حقيقة دكتور تم استخدام حقيقة الساعات الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية للحجاج عن بعد. بعض ضيوف بيت الله الحرام وردتنا بياناتهم عبر التطبيقات الذكية من وزارة الحج والعمرة ويحملون أمراض مزمنة، لذلك تم تزويدهم بساعات ذكية يتم متابعتها من خلال فريق طبي عبر شاشات تحكم ومتابعة لحظية، فإذا ما كان هناك أي طارئ لا قدر الله يتم التدخل مباشرة وإرسال الفرقة الطبية لمقر سكن هذا الحاج حتى نطمئن على صحته ويكون بمشيئة الله قادرا على إتمام النسك بكل صحة وعافية.
1: نعم أستاذ حمد، يعني الوقاية كما يقولون وكما نسمع دائما هي خير من العلاج، والوقاية تكون أولا بالتوعية، وتحدثت قبل قليل يعني مشكور عن دوركم التوعوي والإرشادي قبل التدخل الصحي، لكن يعني أنا بودي أن نركز على جانب معين وهو أبرز اللغات أو الوسائل المستخدمة لضمان وصول هذه الرسائل التوعوية لجميع الحجاج؟ يعني جميعنا يدرك بأن هناك جنسيات مختلفة يأتون من كل فج عميق بلغات مختلفة وبثقافات متغيرة وغير ذلك، وبالتالي يعني هناك كبار السن ربما أحيانا يعني لا يستطيع

0: ربما بعضهم أمي يعني لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب شيء معين، أو ربما لا يستطيع أن يفهم على أي لغة أخرى سواء اللغة العربية وغيرها. وبالتالي التوعية أعتقد بأن الوزارة أخذت يعني منحنى ممتاز جدا في توظيف الكثير من الوسائل المستخدمة واللغات المتعددة لضمان وصول هذه التوعية مباشرة إلى جميع الحجاج بجميع ثقافاتهم واختلاف لغاتهم.
1: صحيح دكتور، لذلك تحرص حقيقة وزارة الصحة كما ذكرت على تنويع وسائل التوعية الصحية عبر الحملات الميدانية أو حتى المنصات الرقمية مع شركائنا، وكذلك المواد التثقيفية متعددة اللغات. تم تصميم حقيقة حقائب توعوية متعددة اللغات بأكثر من 8 لغات، وهي اللغات الأكثر شيوعا واستخداما لضيوف بيت الله الحرام، بما يضمن وصول تلك الرسائل لجميع الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات. كذلك هناك حقيقة لوحات تم تصميمها صامتة من أجل أن يتعرف على الأشياء التي تساعده على أداء النسك، استخدام المظلات مثلا أو شرب المياه بشكل كافي دون كتابة يعني عبارات، وهي مفهومة لدى حتى الأميين الذين لا يجيدون القراءة. لذلك احنا حرصنا ان تكون مع شركائنا حقيقه هذه الرسائل قد وصلت لضيوف بيت الله الحرام، وكذلك شركائنا في وزاره الحج والعمره يعملون على نفس هذا الدور من خلال توعيه الحجاج، وهم بالشراكه معنا في خدمه وتوعيه ضيوف بيت الله الحرام.
0: اخيرا استاذ حمد، يعني تعملون في وزاره الصحه على يعني خلق الافكار ومحاولة يعني إنتاج بعض المبادرات الصحية في كل موسم حج، هل هناك مبادرات صحية أو خدمات جديدة تقدم لأول مرة هذا العام، أو تعملون يعني مع متخصصين في توليد هذه الأفكار أو المبادرات الجديدة التي ستساهم في يعني رفع الحالة الصحية بشكل جيد لضيوف الرحمن؟
1: ما في شك دكتور، لذلك أطلقنا مؤخرا منتدى وملتقى صحة ثون، وهو يعني بالمبادرات المبتكرة من خلال إشراك المهتمين والأكاديميين والمبتكرين، من أجل أن يتم الاستفادة من مخرجات هذه الابتكارات خدمة لضيوف بيت الله الحرام. لذلك حقيقة نشهد توسعا في استخدام التقنيات الحديثة مثل الجراحات الروبوتية كما ذكرت لك، الدرونز لنقل العينات والأدوية والرعاية الصحية الافتراضية، إضافة إلى التوسع الكبير في مراكز الرعاية العاجلة والخدمات الإسعافية، بما يعكس بمشيئة الله التطور المستمر للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.
0: كل التوفيق لكم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على التجاوب مع البرنامج وإعطائنا وإعطاء المستمع الكريم هذه الإيضاحات المهمة جدا في الجانب الصحي. شكرا أستاذ حمد.
1: نحن بدورنا نشكركم أيضا دكتور سليم، أنتم شركاء لنا في إيصال رسائلنا التوعوية وإبراز جهود المملكة خدمة لضيوف بيت الله الحرام. شكرا لكم.
0: شكرا لك الأستاذ حمد فيحان، مدير إدارة الإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة لهذا البرنامج بسلام آمنين. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. غار حراء.
1: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهداً،

0: في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم، وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامج الحج الذكي، والذي نخصصه بتقنيات التي تم تسخيرها في لإتمام والحفاظ على سلامة وأمن الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة. اليوم سنسلط الضوء على الجهود التقنية والأمنية المتقدمة التي تسهم في راحة وسلامة ضيوف الرحمن في كل موسم حج. تتجلى جهود المملكة العربية السعودية في صورة منظومة متكاملة يقف في قلبها مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 والتابعة للمركز الوطني للعمليات الأمنية، والتي تعد أحد أهم مشاريع ومبادرات وزارة الداخلية. للحديث أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع المهم، يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الأثناء النقيب عبد العزيز الغامدي، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية. حياكم الله معنا سعادة النقيب.
4: الله يحييك وشاكر لكم هذه الاستضافة.
3: أولاً نبارك لكم هذه الجهود المتواصلة والمبذولة، وبإذن الله أن ككل عام أن يتم نجاح حج هذا العام بكل يسر وسهولة وسلامة. أيضاً بودي في البداية نعرف ما الدور الرئيسي الذي تقوم به مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 خلال موسم الحج، وأيضاً كيف يتم التنسيق مع الجهات الأمنية وأيضاً الخدمية.
4: بداية، مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 هي مثل ما ذكرتي واحدة من مشاريع مبادرات وزارة الداخلية، واللي تنفذها بالتعاون مع برنامج جولة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030. أنشأت المراكز لعدة أهداف، من أهمها توحيد أرقام الطوارئ للرقم الموحد 911، وأيضا توحيد غرف العمليات في المنطقة. الدور الرئيسي لهذه المراكز هو استقبال كافة المكالمات اللي ترد على الرقم 911 وتمريرها للجهات المعنية. نقصد بالجهات المعنية هي الجهات الأمنية والخدمية الموجودة في المركز. يعمل في المركز عدد من الجهات الأمنية وكذلك الحكومية لمباشرة الحالات والبلاغات الطارئة.
3: نعم، كيف تسهم هذه التقنيات، تقنيات الاتصال والمراقبة المتقدمة في مثل هذه المراكز من خلال تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خاصة خلال هذا الموسم؟
4: طبعا تم تجهيز المراكز بأحدث التقنيات، منها نظام تقني متطور لاستقبال المكالمات يتم من خلاله الرد على كافة المكالمات بشكل تلقائي في أقل من ثانيتين، وبمجرد ورود المكالمة تظهر ثلاث معلومات أساسية: اسم المتصل ورقم جواله وموقعه الجغرافي. بعد ذلك يتم استكمال بيانات البلاغ وتمريرها للجهات المعنية من خلال النظام. طبعا النظام سهل عملية تبادل المعلومات وتمريرها بين الجهات الأمنية والحكومية، وهذا يساهم في تقليل زمن الاستجابة وكذلك تسريع وصول المعلومات لكافة القطاعات المعنية بمباشرة البلاغ.
3: نعم، وجميل هذا الربط السريع والتعاون وتكامل الجهود بينكم وبين الجهات المعنية. لو ذكرنا مثلا وعرجنا على التحديات اللي تواجه المركز خلال موسم الحج، وكيف أيضا آليتكم في التعامل معها بشكل فوري وفعال؟
4: طبعا ممكن يكون أغلى التحدي الأكبر لنا هو التعامل مع الزيادة المتوقعة للمكالمات. نعم، وهذا التحدي يعني بفضل الله نكون جاهزين ومستعدين له. عندنا قسم الجودة يقوم بتحليل المكالمات خلال مواسم الحج للأعوام السابقة، وبناء عليه يتم وضع خطة لزيادة المكالمات المتوقعة. طبعا ويتم بناء على الخطة زيادة أعداد العاملين في صالة استقبال المكالمات لاستيعاب هذه المكالمات.
3: نعم، يعني هناك تقارير

0: أيضا نسب من خلالها يتم الحساب عليها النسب المتوقعة في الازدياد والتعامل معها بشكل فوري وآني. إذا كيف يساهم المركز في إدارة الحشود ضمان سلامة مثلا الحجاج في المشاعر المقدسة من خلال الأنظمة الذكية التي تضمنتها؟
1: طبعا الكثير يتوقع أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 هو فقط يستقبل المكالمات، وهذا تصور خاطئ. المركز ما يقتصر عمله على استقبال المكالمات فقط، بل يوجد في المركز صالة تسمى صالة المراقبة التلفزيونية، يتم من خلالها متابعة كاميرات المراقبة الأمنية في الطرق الرئيسية والميادين الحيوية وأماكن التجمعات. وخلال موسم الحج يتم التركيز على المشاعر المقدسة ومتابعة حرس الحجاج ورصد الملاحظات إن وجدت وتمريرها بشكل مباشر عن طريق النظام للجهات المعنية.
0: نعم، احنا نعلم انه أهمية طبعا هي شيء متبادل، يعني الوعي ايضا الحجاج، معرفة مثلا الرقم، ايش الرسائل او النصائح اللي يجب ان يعيها هذا الحاج بحيث انه يسهل عملية مساعدته وانقاذه في لأي حالة طارئة لا قدر الله تواجهه خلال الموسم. لو قلنا ما هي الرسائل التي يركز عليها المركز او التوعوية اللي يوجهها للحجاج، وايضا كيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة من الحجاج بمختلف لغاتهم، وهذه من التحديات اللي ممكن تواجهونها؟
1: صحيح. فيما يخص الشق الثاني من السؤال، ولله الحمد يعمل في المركز كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة المكالمات، وأيضا يتحدثون بعدة لغات عالمية. أما فيما يخص الرسائل التوعوية، نحث ضيوف الرحمن باتباع تعليمات رجال الأمن، وكذلك عند حاجتهم لطلب المساعدة لا يترددون في الاتصال بالرقم 911، فحنا موجودين لخدمتهم وأمنهم وسلامتهم.
0: نعم، نشكر لكم أكيد سعادة النقيب، وأيضا نرفع الشكر والتقدير لكل رجال الأمن والجهات المشاركة في هذه المنظومة المتقدمة واللي تسخر التقنية والعقول والكفاءات لخدمة ضيوف الرحمن بكل كفاءة واقتدار. شكرا جزيلا لكم سعادة النقيب عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية على هذه الإضاءات القيمة، وأيضا نوجه الشكر لكم مستمعي الكرام. نلقاكم في حلقة قادمة من الحج الذكي في أمان الله. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم على إدارة هذا اللقاء والتقديم مريم القحطاني. فمن له
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه، وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505

موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية.

0: لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: الحج منهج وسلوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. في هذه الحلقة نتكلم عن الأشياء اللي ممكن يمر فيها الحاج، أقصد في الأخلاق اللي ممكن تكون للحاج. مثلا على سبيل المثال لما نتكلم عن الغضب، لا شك أن الغضب مظنة أن يكون للحاج تصرف فيه بسبب تلك الانتقالات والزحام والتدافع اللي يحصل، فبالتالي ممكن يخرج الإنسان عن طوره أو ممكن يبدأ يغضب. وين الغضب هذا ممكن يصير له؟ حقيقة يجدر بنا أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا شك أن هذا الحديث أغلب الناس ممكن تكون حفظته إن لم يكن الجميع، لكن معنى هذا الحديث وهل نطبق هذا الحديث ولا لا؟ حقيقة لما نتكلم عن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضلات كما يعتقد البعض. هذا منافي تماما، يعني الناس يعتقدون أن القوي هو صاحب العضلات واللي جسده يعني زي ما نقول يعني يروح الجيم وعنده عضلات وشكله جدا ملفت للانتباه في القوة. النبي يبين أنه ليس هذا هو الشديد، وليس هذا هو القوي، وليس القوي الذي عندما يصارع الناس يصرعهم، لا، وليس هذا معنى الأقوياء. إذن بماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما القوي الشديد بحق هو الذي جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب. لأن هذا يدل على قوة تمكن الإنسان من نفسه وكيف يستطيع أن يتغلب عليها ويتغلب على الشيطان. مهم جدا في فهم هذا الحديث أن نفهمه بهذه الطريقة وهذا الإرشاد النبوي. اليوم لما يكون عند زوج وجالس مع زوجته، ودائما في الغالب أجساد الرجال أقوى من أجساد النساء، لا سيما لو كان ذلك الزوج عنده من الفتوة ويأخذ الفيتامينات ويطلع النادي وعنده عضلات ومجسم يعني مبين أنه أساسا أنه رياضي بشكل كبير جدا، والمسكينة المرأة جسمها بسبب يعني النعومة عند المرأة والرقة ما هي مثل الرجل، فبالتالي هو أقوى منها بكثير. لما تحدث بينهم اختلاف أو يحدث بينهم مشكلة، الرجال أنت أقوى منها لا بالصوت ولا بالقوة البدنية وفي كل شيء، لكن إن استطعت أن تملك نفسك وما تمد صوتك ورفعت مستوى تفكيرك وعقلك، ما هي الفكرة في أنك ترفع مستوى الصوت اللي عندك والصراخ وأنك تكون أقوى منها صوتا أو أقوى منها جسديا؟ لا، هذا مرفوض. وإنما اتبعت الإرشاد النبوي في قضية كيف أنك تكون قوي مع تلك المرأة، وكيف أنك تكون شديد بأنك تملك نفسك وتتصرف وتعمل كنترول على أعصابك يوم غضبت. هنا نقول لك أنت فزت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك عندما الله عز وجل مدح وأثنى على الكاظمين الغيظ فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا شك إن الإنسان اللي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب هو ذلك الإنسان اللي فعلا اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطبق

0: ذلك المنهج. وإحنا نتكلم اليوم عن الحج، عن سلوكيات الحاج في قضية الغضب، إنه طبيعي يعني تأخرت الحافلات، صار في ازدحام، صار في حادث في الطريق، تعطلتوا في مكانكم، حافلة دخلت بالخطأ، حافلة تعطلت، أحد بسبب الأجواء، بسبب أمور أخرى تجعل الإنسان ممكن يخرج عن طوره. هنا نشوف كيف فعلا أن الحج والسلوك يؤثر عليك أنت كحاج، وأنك طبقت ذلك الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق ما حصل معه سلوكيات خاطئة، وإنما سيطر على نفسه. أذكر سنة من السنوات كنت في الحج ورأيت بعض من يقود الحافلات وهم لابسين الإحرام، معهم أشبه ما يكون بالعجرة، العصي الكبار، وينزلون يكادون يتضاربون، وواحد أحدهم يتقدم إلى الحافل اللي كنت أنا معهم وضرب زجاجة السيارة الأمامية بسبب أنه فقد السيطرة على نفسه، وخلى الشيطان ونفسه بالغضب بشكل كبير جدا، مما أنه كادت أن تكون مذبحة بين أولئك للأشخاص لولا تدخل السلطات بينهم. إذن الموضوع حقيقة يعني لم ينتهي، لكن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. ميزاب الكعبة.
3: معلم معماري يتصدر سقف الكعبة، وهو من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. يقع الميزاب في الجهة الشمالية من سقف الكعبة المطلة على حجر إسماعيل، ليشكل عنصراً هندسياً يجمع بين الوظيفة الإنشائية والدلالة التاريخية والرمزية والروحية. صنع الميزاب من الذهب الخالص أعيار 24، إذ يبلغ وزن الذهب المستخدم فيه نحو 50 كيلوغراماً تقريباً، ويؤدي الميزاب وظيفة أساسية تتمثل في تصريف مياه الأمطار التي تتجمع على سطح الكعبة المشرفة، حيث صمم بانحدار مدروس يسمح بتوجيه المياه نحو حجر إسماعيل. يزدان الميزاب بزخارف إسلامية متقنة تضم نقوشاً هندسية ونباتية متناسقة، إلى جانب كتابات عربية تزين جوانبه، في تجسيد لجماليات الفن الإسلامي ودقة الحرفية في صناعته. شهد ميزاب الكعبة عبر التاريخ أعمال صيانة وتجديد مع الحفاظ على تصميمه المعماري، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين لضمان سلامتها واستدامتها.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنسبة.

النية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير، ويستبدل الغفلة باليقظة، والعادة بالعبادة، والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير، ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون ويتزودون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات، ويسقون ويستقون، ومن أسمائه أيضا يوم النقلة. ويستحب لمن كان بمكة متمتعا واجدا الهدي، أو كان من أهل مكة، أن يحرم يوم التروية ويهل بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام من الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار وغير ذلك. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية، فقال له عبيد ابن جريج في ذلك، فقال: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ويسن فيه للحاج أن يخرج من مكة إلى منى بعد طلوع الشمس فيصلي 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع. وقد دلت السنة على ذلك، ومنها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. ومن السنة أن تصلى كل صلاة في منى يوم التروية في وقتها قصرا بلا جمع، كما يسن أن يبيت الحاج بمنى ليلة عرفة. ويحسن بالحاج في هذا اليوم العظيم أن يكثر من التلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحسن بالحاج أيضا المحافظة على الأذكار المشروعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والحرص على سؤال أهل العلم عما خفي حكمه حتى يؤدي فريضته على الوجه الأكمل، وأن يكثر من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله، وأن لا يضيع وقته في اللغو والحديث الذي لا طائل منه، وأن يعلم أن المناسك ما جعلت إلا لإقامة ذكر الله وتعظيمه وتوحيده، وأن يسأل الله تعالى القبول في سائر عمله، وأن يستعد لليوم الذي يليه يوم عرفة بالنوم المبكر والتهيئة لينال نفحات وبركات ذلك اليوم العظيم.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض.

جزء إخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. اكتمال لوصول 2500 مستضاف من 104 دول ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج. مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي يؤكد أنه لن يتم السماح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرج عن المقاصد الشرعية. مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج اكتمال استعدادات الدفاع المدني لموسم حج هذا العام. قائد قوة الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح المربع وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء شعائر الحج. قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق الركن محمد العمري يعلن أن القوات الأمنية حاضرة في كل المواقع لمراعاة توفير الأمن وسلامة الحجاج. قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة اعتبارا من الأمس. رئيس اللجنة الإشرفية لمبادرة طريق مكة يعلن أن المبادرة تشهد تطورا تقنيا مستمرا عبر توسيع نطاقها واستخدام الأجهزة الذكية. الهيئة العامة للعناية بالحرمين تتيح خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد النبوي. كيداناها تعلن جاهزية أكثر من 25 مشروعا تطويريا لموسم الحج، ومن أبرزها رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ بمشعر ميناء بنسبة 100%. خبرنا الأخير في هذا الموجز، الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد أجواء مستقرة مع طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم وأهلا بكم. حلقة جديدة ولقاء جديد في الإذاعة تقرأ، وبين يدينا هذه المرة كتاب بعنوان لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: كالعادة نأخذ فكرة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب مكون من 4 أجزاء، والجزء الواحد مكون من 10 فصول، وينصرف الجزء الأول إلى إزاحة الستار عن النوم، ما هو النوم وما ليس ما هو النوم، ومن ينام وكيف ينام وكيف يجب أن ينام البشر، ولكن معظمهم لا يفعل ذلك كما يقول المؤلف، ويقول كيف يتغير نومك على مدى امتداد مسار حياتك أو حتى على امتداد مسار حياة طفلك، سواء كان ذلك في اتجاه حسن أم في اتجاه سيء. أما الجزء الثاني فهو يتحدث في تفاصيل النوم الجيد والنوم السيء والآثار القاتلة للنوم السيء كما أسماها المؤلف وقلة النوم، ويستكشف هذا الجزء كل ما في النوم من منافع مدهشة فيما يخص الدماغ والجسد، وذلك على نحو يؤكد الأهمية العظمى للنوم فيما يتعلق بصحة الإنسان وجودة حياته. وفي الجزء ذاته

0: يناقش يعني كيف ولماذا تؤدي قلة النوم إلى اعتلال الصحة والمرض والموت في آخر المطاف. أما الجزء الثالث فيعرض فيه يعني جسرا آمنا من النوم إلى عالم الأحلام الرائع الذي يشرحه العلم ويوضحه كما يقال المؤلف، وهنا ينتقل إلى إلقاء نظرة داخل أدمغة الأفراد الذين يحلمون، يعني لنرى كيف تكون الأحلام مصدرا للإلهام والأفكار التي تفوز بجائزة نوبل وتغير العالم، إلى مناقشة مسألة ما إذا كان التحكم بالأحلام أمرا ممكنا أم لا، وإذا كان القيام بهذا الشيء أي التحكم بالأحلام أمرا جيدا أو حكيما. أما في الجزء الثالث يعني فبالإضافة إلى ما يتحدث عنه النوم، فهو يشرح عن اضطرابات النوم الكثيرة بما فيها الأرق، ويعرض هذا الجزء يعني الأسباب الواضحة وغير الواضحة التي تجعل الأشخاص يعني لا يجدون كفايتهم أو لا يحصلون على نوم ليلي جيد ليلة بعد ليلة. ويناقش حتى في هذا الجزء يعني مناقشة صريحة للأدوية المنومة وفق بيانات علمية واسترشادية وسريرية، وبدلا من القيل والقال والرسائل الترويجية كما يقول المؤلف. وكذلك يقدم معالجات جديدة آمنة في هذا الجزء يعني غير دوائية من أجل التوصل إلى نوم أفضل. وأما في الجزء الأخير أو الجزء الخامس فهو يذهب إلى مناقشة النوم في المجتمع، فيتعلم الأشياء الواضحة عن قلة النوم وأثرها على التعليم والطب والرعاية الصحية وكذلك على الأعمال الخاصة، وثمة استعراض الأدلة القادرة على تحطيم المعتقدات السائدة الخاصة بفائدة يعني ساعات اليقظة الطويلة وقلة النوم. ويختم الكتاب يعني كما قال بأمل حقيقي ومتفائل برسم خارطة طريق لأفكار قادرة على إعادة من قطع بين البشرية والنوم، وما أسماه برؤية جديدة إلى النوم في القرن الحادي والعشرين. ويقول يعني يفضل أن يقرأ هذا الكتاب كل فصل بمفرده بصرف النظر عن ترتيبه الذي أسلفناه قبل قليل، لأن ذلك لا يضيع كثيرا من معناه. هذا باختصار ما يتحدث عنه هذا الكتاب القيم، وهو سفر ضخم يتكون من أكثر من 500 صفحة مترجمة إلى العربية، ترجمها الحارث النبهان عن مؤلف الكتاب ماثيو ووركر أستاذ طب الأعصاب والنوم في جامعة كاليفورنيا بيركلي.
1: نعم، سنأتي على الحديث على بعض الأفكار التي الشائعة التي يرى الناس أنها صحيحة، مثل كثرة اليقظة أو قلة النوم وأن تساعد على الذكاء أو الإنجاز. لكن نبدأ بالسؤال الذي وضعه المؤلف عنوانا لهذا الكتاب، وهو لماذا ننام؟
0: هذا السؤال يعني نظن أننا ننام لأجل أن نحصل على شيء واحد، يعني يظن الإنسان أن هناك وظيفة واحدة للنوم، ولكن يقول النوم وقت من أجل حفظ الطاقة. وكذلك وصلت حتى إلى نظريات غريبة جداً، وهو إغناء العين بالأكسجين، ومن ثم إلى نظريات التحليل النفسي عن النوم، وهو حالة لا وعي تسمح لنا بتحقيق رغبات مكبوتة. ولكن هذا الكتاب يقول أنه النوم شيء أكثر تعقيدا وعمقا واهتماما، وهو مهم للصحة إلى حد يستوجب انتباها شديدا. ويقول ننام باختصار من أجل خدمة مجموعة كبيرة وواسعة من الوظائف، من أجل عدد من كما أسماها من المنافع الليلية لأدمغتنا وأجسادنا. ويقول ما من عضو رئيسي في الجسد وما من عملية رئيسية من عمليات الدماغ لا تتعزز على النحو الأمثل بفعل النوم. فيقول تصاب الوظائف الجسدية والعقلية بضرر شديد عندما نحصل على القسط الكافي من النوم. ويقول لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن هناك وفرة من المكاسب الصحية التي نحصل عليها كل ليلة، لأننا نظل مستيقظين ثلثي فترة حياتنا. فباختصار شديد يعني من أهم منافع النوم هو إغناء مجموعة كبيرة من الوظائف داخل الدماغ، بما في ذلك القدرة على التعلم وعلى التذكر واتخاذ القرارات والخيارات المنطقية. ويقول أن النوم يعنى بالصحة النفسية أيضا ويصحح حتى يعني الأدمغة الانفعالية. فيقول يمكننا بعد ذلك من المضي بخطوات ثابتة وعقل هادئ بين التحديات الاجتماعية والنفسية التي نواجهها في اليوم التالي. ويقول الآن أصبحنا يعني نفهم عمليات أكثر وعيا وتعقيدا واستغلالا وإثارة للجدل الأحلام. فيقول أن الأحلام توفر مجموعة فريدة من الفوائد للكائنات الحية القادرة على الحلم ومن ضمنها البشر. ويقول من ضمن هذه الفوائد هي أن عملية كيميائية عصبية تساهم في مواساة المرء وتخفيف أثر الذكريات المؤلمة. فيقول هي مساحة من الواقع الافتراضي يخلط فيها الدماغ بخبرات الماضي ومعارف المستقبل على نحو يحفز الإبداع. وإذا نزلنا من الدماغ إلى مثلا الجهاز المناعي فيقول يعني النوم المبكر يساعد في مكافحة كثير من الأذيات كما قال، والوقاية من العدوى ودرء أنواع كثيرة من الأمراض. كما أن النوم يقوم بإصلاح الحالة الاستقلابية للجسم من خلال توازن دقيق بين الأنسولين ودوران الجلوكوز. ويقول يعني النوم يساهم حتى في تنظيم الشهية إلى الطعام ويساعدنا في المحافظة على وزن مثالي من خلال اختيار أنواع الطعام الجيدة أو أنواع الطعام الصحية بدلا من الاندفاع إلى أكل كل شيء بلا تمييز. ويقول أن النوم الوافر الصحي الليلي يحافظ على الكائنات الدقيقة التي تعيش في الأمعاء. وهذه الكائنات كما نعلم يعني تتولى قسما كبيرا من صحتنا الغذائية تكون المناعة معتمدة عليها. ويقول ثمة حتى ارتباط وثيق بين النوم الصحي وحسن أداء القلب والأوعية الدموية. لماذا؟ لأن النوم يخفض ضغط الدم ويحافظ على القلب في صحة جيدة. وكذلك يقول أن الجانب الغذائي المتوازن وممارسة التمرين الرياضي نعم هما ركنان من ركنان الصحة بشكل عام، ولكن الركن الثالث الآن الأهم بروزا هو النوم. ويقول أن الأضرار الجسدية والعقلية الناتجة عن نوم ليلة سيئة أكبر بكثير من الأضرار الناجمة عن فترة مماثلة من الانقطاع عن الأكل مثلا أو عن النشاط الجسدي. فيقول من الصعب تصور أي حالة أخرى سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تدخل طبي يمكن أن توفر تعويضا أكثر أهمية فيما يتعلق بالصحة الجسدية والصحة النفسية من النوم. فلذلك الآن يقول لم يعد هناك يعني مفهوم علمي ما الفائدة التي نجنيها من النوم، بل مرغمين على التساؤل عما إذا كانت هناك أي وظائف بيولوجية لا تستفيد من النوم الليلي الجيد. فيقول هناك الآن آلاف الدراسات تقول أنه لا توجد وظيفة مثل الجسم إلا وتستفيد من النوم.
1: ويعني مهما حتى الإنسان حاول يعوض مثلا في روتينه الرياضي أو في وجباته، لكن النوم لا يعوض، ويعني يجب أن يأخذ الإنسان قسطه منه كاملا. نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة حديثنا، فابقوا معنا.

0: على صحة الإنسان عموما وعلى الذاكرة بشكل خاص.
1: في هذا الجزء تطرق إلى علاقة النوم بالتعلم أو بالذاكرة، وتحدث حتى عن القيلولة، وتحدث عن النوم الليلي الجيد المؤلف، وذكر دراسة يقول في هذه الدراسة يعني أتينا بمجموعة من البالغين الشباب الأصحاء وقسمناهم إلى مجموعتين، مجموعة القيلولة ومجموعة من غير القيلولة. ويقول عند الظهر خضع هؤلاء المشاركين كلهم في المجموعتين إلى جلسة تعلم مكثفة، التعرف على 100 زوج وجه واسم، بحيث تمتلئ الذاكرة، أي موقع الذاكرة قصيرة المدى. ويقول كما كان متوقعا كان أداء المجموعتين متعادلا. يقول بعد ذلك بقليل ذهبت مجموعة القيلولة فنامت مدة 90 دقيقة في مختبر اسمه مختبر النوم، بعدما وضع أجهزة على رؤوسهم لقياس نومهم. وأما المجموعة الأخرى فظلت مستيقظة في المختبر وأمضت الوقت نفسه 90 دقيقة في نشاطات بسيطة، مثلا تصفح الانترنت أو ممارسة بعض الألعاب. ويقول في 6 مساء من مساء ذلك اليوم بعد ما انتهاء فترة القيلولة لمجموعة القيلولة وكذلك الفترة ذاتها لمجموعة غير القيلولة، يقول في 6 خضع المشاركون جميعا إلى جولة من التعلم المكثف، فقد حاولوا التعرف على مجموعة أخرى من الحقائق الجديدة باستخدام الذاكرة قصيرة المدى كما قلنا، 100 أخرى من الأزواج وجه واسم. فيقول كان السؤال بسيط، يعني هل تتراجع قدرة دماغ الإنسان على التعلم مع استمرار استيقاظه طيلة النهار؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يستطيع النوم تجاوز تأثير إغراق الذاكرة قصيرة المدى بالمعلومات بحيث يستطيع القدرة على التعلم؟ ماذا كانت النتيجة؟ يقول صار من ظلوا مستيقظين طيلة النهار أقل قدرة على التعلم، مع الرغم أن قدرتهم على التركيز ظلت مستقرة. وأما من ناموا خلال فترة القيلولة فقد كان أدائهم أفضل بشكل واضح، ويقول ظهرت لديهم قدرة أكبر على تذكر الحقائق. ويقول حتى لم يكن الاختلاف في القياس بين المجموعتين عند 6 اختلافا قليلا، يقول زادت قدرة الذين أخذوا القيلولة على التعلم بنسبة 20%. ويقول بعد معرفة أن النوم يستعيد قدرة الدماغ للتعلم ويترك متسع لذكريات جديدة، واصلوا البحث عما يفعله النوم بالضبط لتحقيق هذه القدرة واستعادة القدرة على التعلم، فحللوا الموجات الدماغية الكهربائية لدى مجموعة القيلولة فتوصلوا إلى إجابة. يقول لأن عملية تنشيط الذاكرة مرتبطة بالمرحلة الثانية الخفيفة، يعني اللي هي مرحلة القيلولة، وهذه كانت تساعد كثيرا على إنشاء ما أسماه بمغازل النوم في الدماغ من خلال القيلولة، وهذا ما جعله أكبر قدرة على التعلم بعد الاستيقاظ. ومن ثم يقول من المهم أن مغازل النوم التي أسماها لا تنبئ باستعداد الشخص الداخلي للتعلم، لأن القدرة يعني التغير في التعلم مرتبطة بالنوم. ويقول أن هذه القيلولة القصيرة جددت القدرة على التعلم لدى هذه المجموعة. ثم بحث يعني في أسباب علمية أو في تفاصيل علمية في هذه الدراسة عن ضرورة القيلولة تصل إلى 90 دقيقة نهارا، وورد فيها حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بأهمية القيلولة نهارا.
0: نعم، هناك أستاذ طارق من ينام بشكل كافي ولكن يتأخر في بدايات النوم فينام متأخرا وإن يعني أخذ ساعات طوال في النوم، هل أتى الكاتب أو الدراسات التي أوردها على أي فوائد أو أثر للنوم المبكر على الذاكرة؟
1: والله هو ذكر مهم جدا، يعني في نهاية الكتاب 12 نصيحة من أجل نوم صحي وما من فائدته على الدماغ والذاكرة والصحة جميعا. يعني النصيحة الأولى يقول يجب الالتزام ببرنامج نوم ثابت، أن تنام في الوقت ذاته وتستيقظ في الوقت ذاته كل يوم. فقد يجد البشر صعوبة في التكيف في بداية هذه، ولكن يقول أن النوم الصباحي حتى ساعة متأخرة في عطلة نهاية الأسبوع غير كافي على الإطلاق لنقص تعويض النوم الذي قد يحدث في الليل. الأمر الثاني يقول ممارسة

0: التمارين الرياضية يعني أمر عظيم للغاية، ولكن يجب ألا تمارسها في وقت متأخر من الليل يعني. وكذلك حاول أن تكون ممارسة التمرينات مدة لا تقل عن 30 دقيقة، ولكن يكون قبل نومك بثلاث ساعات على الأقل. النصيحة الثالثة يعني يتجنب الإنسان الكافيين والنيكوتين، ويقول أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين وهي مادة منبهة، يعني قد يستمر تأثيرها إلى ثمان ساعات قبل أن يزول تماما. فيقول أن فنجان قهوة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يجعل نومك صعبا. الرابعة أو النصيحة الرابعة يقول تجنب المشروبات الكحولية قبل النوم، ويقول أن تناول كأس في ساعة متأخرة من الليل أو حتى تناول مشروب كحولي قبل النوم يعني لن يؤدي إلى الاسترخاء، وإنما يسلب أن العين حركة النوم السريعة ويجعلك في مراحل النوم الخفيفة كما أسمها المؤلف. وحتى أن استهلاك الكحول ليلا قد يؤدي إلى صعوبة التنفس يعني. وكذلك النصيحة الخامسة يقول ينبغي التقليل من الطعام والشراب في وقت متأخر من الليل. لا مشكلة في تناول عشاء خفيف، ولكن وجبة ثقيلة يمكن أن تصيب يعني بسوء الهضم الذي يؤثر على النوم. وكذلك في النصيحة السادسة يعني يتجنب الإنسان الأدوية التي تؤخر النوم أو تشوشه وإذا كان ذلك ممكنا، ويقول أن هناك أدوية معروفة تشيع يعني تسبب اضطرابات في النوم مثل أدوية القلب وضغط الدم وحتى الربو. السابعة أو النصيحة السابعة يقول لا تأخذ قيلولة بعد الساعة الثالثة من الظهر. قل من الممكن أن تكون القيلولة تعويضا يعني عن النوم في الليلة السابقة، ولكن القيلولة المتأخرة بعد الظهر يعني قد تجعل نومك في الليل صعبا. أما النصيحة الثامنة والمهمة فهو يقول استرخاء قبل النوم، ويقول لا تثقل البرنامج اليومي بأمور كثيرة بحيث لا يبقى لديك وقت للاسترخاء أو للقراءة مثلا. النصيحة التاسعة يقول استحم بماء حار قبل الذهاب إلى الفراش، يقول لأن من الممكن أن تنخفض درجة حرارة جسمك بعد خروجك من دورة المياه، هذا أمر مفيد لمساعدتك على الشعور بالنعاس، كما أن الاستحمام يساعد في الاسترخاء وفي إبطاء الإيقاع الجسدي يعني بحيث تكون أفضل استعداد للنوم. النصيحة العاشرة يقول يجب أن تكون غرفة النوم مظلمة وباردة وخالية من الأجهزة الإلكترونية.
1: نعم، كان هذا المستمعين الكرام حديثنا في كتاب لماذا ننام لمؤلفه ماثيو ووكر، والحقيقة مجموعة يعني من المعلومات أتينا عليها في هذه العجالة، ولكن الكتاب يحوي مجموعة هامة من المباحث والدراسات حول هذا السلوك الذي يتفق عليه كل البشر. شكرا لضيفنا ولكم ولزميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على طرف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخياً بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج حمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون

0: أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. كثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة، ضيفة مسار لليوم، الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذ إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
0: بداية، أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ أعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
1: بإذن الله، بإذن الله، هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي، ويمس معظم الأشخاص أكيد. الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لنا للتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
0: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو النسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟
1: جميل. بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الواعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
0: دكتورة وجنات، نعم. دكتورة وجنات، ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضا بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
1: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مربية أو الصدمة أو الحدث، وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغييره، هذا رقم واحد. تمام، ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليت ما صار، هذه أيضا معناته تقبل. أيضا أنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما خليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الأنا

0: يكون خفيف، هذا معناته التقبل، انه تكون كندبه بسيطه مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
1: نعم. دائما دائما نسمع مقوله الوقت كفيل بان ننسى، هل هي مرتبطه بمرور الايام؟ يعني هل نقول والله الحكايه تاخذ سنه اثنين ثلاثه شهور؟
0: جميل، احنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، ولكن نقول في اسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. إيه والوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج، حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم، بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوليننا، وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم، غياب الدعم يؤخر. سبب فيني أنا نعم يؤخر طبعا. نعم يؤخر الوقت، هذا اللي احنا بنقوله، تأخير الوقت لأسباب معينة، لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في إننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
1: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
0: نعم، في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب أني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة، بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات، ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة. تخطي الأزمة أو تخطي الحدث ما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطينا معنى غير حقيقي، أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل فيه الحدث إنه مصيبة أو كارثة، لكن ما نعطي له تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم. تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه.
1: والرضا بالقدر، الرضا بالقدر. نعم. دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه، كلم ذاته، أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
0: صحيح صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. صحيح. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوب من وحي أفكارنا. أتحدث هذه الأزمات من ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
1: رفعنا سقف التوقعات.
0: نعم. رفع سقط التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن، مو كل فقد، مو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة. نعم.
1: طيب كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه؟ حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحبين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بينه؟
0: جميل. إذن إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن، أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا. يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة، أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر، الذكرى دي علمتني، ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه، أنا ذكرت سابقا
1: أنه هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أن نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعلياً نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أن هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
0: طبعا في علامات كثيرة، لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها. فتح. تذكر الحدث، نعم، أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث كأنه حدث اليوم،

0: أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. إحنا عندنا فيما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات العلاج يسمى بالتعريض أو الغمر، إني أنا أتعرض للموقف مرة ثانية. إحنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطة إحنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم أو المؤلم، لكن إذا حدث إني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الأشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمة، لا مانع إني أنا أكون صاحبة كنترول أو إدارة مشاعر قوية، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا، لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف. كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه؟ طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة، ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم.
1: صحيح.
0: أو ألم.
1: صحيح.
0: خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك
1: الحدث. هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة جنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم، أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
0: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا فين نقول 5 مراحل للصدمة، 5 مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، نقول كيف حدث هذا الحدث، ما صار، وهذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة. مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يفرق بين الحق والباطل، إن محمد ما مات
1: من هول، هو من هول الصدمة، من هول الصدمة.
0: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر. هنا جميل. نقول لا، في خطر جميل. بدأ يدق جرس الإنذار. أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل؟ متى هتروح للتكيف؟ متى هتبدأ حياة جديدة؟
1: بالطبع.
0: أنت لابد أن تمر على هذه المراحل، بس بالوقت اللي يناسبك، عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة، لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة، يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله. نقول
0: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق يا أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا،
1: ما يلام صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر إنه طبيعي، لكن
0: طبيعي.
1: من وجهة نظر شخصية أقول لك إنه كانت الأيام هي كفيلة بأن تمحو هذه الندبات، هي لا تذهب، ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز.
0: صحيح. صحيح ولم أبحث عن الحلول. نعم. إحنا ما

0: نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بنت أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى صحيح. هذه كلمة لازم لا هي في مستحيلة، ولكن نعطي وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
1: يرضى بما قسم الله. أعتقد
0: ويرضى بما قسم الله. نعم.
1: أول قاعدة دكتورة وجنات، من أجل أنه تهدأ أنفسنا أنه هذا قضاء الله يجب أن أرضى به وأسلم.
0: نعم بالله ونعم بالله. من منا ما مر بأزمة أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاوعي للوعي ويبدأ يضع يعني النقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وإنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض الله سبحانه وتعالى. ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه.
1: اللهم لك الحمد. طيب، هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجنن بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنق بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة. شوف نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي، تؤثر على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرجه من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما استطاعوا العلاج في فترة، مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5، إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
0: صحيح، قوة الإيمان أستاذ إيمان، البرسوناليتي حق الشخص، شخصيته، مقاومته، شوفي حتى مهاراته، السكيلز حقته، الانفورميشن، معلوماته، الاتيتيود، سلوكه، هذا يتحكم، ترى يختلف من شخص لآخر. ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض 2، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما أتخطط أزمتها 5 سنوات، هنا ما ساندت.
1: أنا أعرف بعض الأشخاص اليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
0: صحيح صحيح، لأنها ما بادرت، ما سعت وراء شخص، يعني
1: كمان تفرق متخصص. دكتورة وجنات، تفرق أنماط الشخصيات والأجيال، يعني أنا أحدثك عن جيل، ليس بالجيل الشعب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية.
0: نعم.
1: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
0: صحيح، وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص، أيضا أدوار الشخص، البيئة اللي بيعيش فيها، دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي الدائرة رقم 1، إذا فكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا، دائرة الوسط، أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة، ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية

0: الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية، يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
1: لا، وممكن بدل ما هي تهدي مشاعره. هي تكون شخصية ضعيفة، والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل. خليني اسأل حضرتك عن
0: حضرتك بس اكمل الدائرة رقم 3 اللي لها تأثير جدا كبير. احس احيانا العادات والتقاليد نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله أكبر. فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه، لأنه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي، أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي، أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج السلبية أقوى مما نتخيل. لا، أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت، وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
1: طيب، وحضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأنه في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
0: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة صبر. طيب، يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء، خذ الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذا منهج رباني. فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة، هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر،
1: ونعمة من الله نعمة من الله دكتورة وجنات إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. نحن بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله الإنسان، الله جبر قلبه الله، ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك. لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر، أو إنه نقول دوي، القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم 2 إن أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي من أجل يسرق طاقتي أو يسرق صبري،
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة أحبين نأخذ رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني، ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا أقيمه قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وأنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو لأني أعيش متألمة حزينة. طيب، هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا، شخص ما أقدر أتخلص منه، شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه، ماذا أفعل؟ ولد عمي طلق.

0: انفصال العائلة الأسرة هذه وتذنبها أولادي تذنبهم. أنا أعمل هدف تجنب، هدف تجنب هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة وذلك من خلال إني أكون معاهم لكن من شغلة بـ بـ بـ بأهدافي بـ نعم هذه أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال. على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل. الله. مشغولة بصناعة نعم هذا
1: يعني يمكن من سعيدة. أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة. وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذة إيمان ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم. قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت الثقة فيه، تنزل قيمة التسامح في السلم هذا اللي قيمة أقل وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
0: ما أذاني بقوة، لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: نعم. أشكرك على التوضيح لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ده الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: فعلا. طيب
1: خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة. أخذنا قرار في حياتنا فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل. أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصيا، خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف أنه أنا ندمان على قرار، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي أني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي ولا إمكاناتي، إذن أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا غير سلوكي ولا ما أقدر؟ فأنتقل للخطوة رقم ثلاثة اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى. ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر أو ما بلاش لو، لأن تفتح عمل الشيطان، خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن حندم، ما حيكون عندي وقود. فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن صح. الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: أخطاء.
1: نعم طبيعي تطبيح. لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطأي.
0: عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ، إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم. ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكر نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل، هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا يا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم، هذه تقنية مثبتة معروفة في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله، نعم،
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: أيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة الصياغة صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان نرتقي وظيفيا، لا، أني أقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم، بدون ما نتألم
1: بإذن الله، بإذن الله. طيب، الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: يمكن ذكرت في
1: اللقاء بصورة سريعة. نعم.
0: طيب، القمع. القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي. هو ينسينا فقط بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع، بشكل أقوى في الصدمة.
1: نعم.
0: أنا أقمع وأكبت لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال، أحيانا نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دغنا خرجين من الصدمة. ترى ما هو صحيح. صح. انتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح. مارسوا وعيشوا، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب، طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره. لا، الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق تصالحي مع نفسي، هو متعلق بطرف آخر، استناه بالأيام والليالي شو عشان
1: يجي خطأ مثالة. طبعا صحيح،
0: أيوه، بس يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان
0: فالشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في التشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذة إيمان. أيوة، أنا أنسى وحد شافه هو النسيان شفاء، لا، ننسى الحدث غير والتشافي منه
1: صحيح.
0: غير
1: صحيح.
0: نعم، والتفاعل معاه بشكل مختلف غير. فلذلك لابد أننا إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة، النسيان والتنافي نعمة. وإنما العلم العلم بالتعلم
1: وطبعاً
0: بالتصبر.
1: تأثير تعلقنا بالماضي حيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين. هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي والأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا. ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير، انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا ما بأكل، يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله. في هذه مشكلة جسديا، يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة.
1: صحيح.
0: الجسد يبدأ إيش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح، ونهائيا اجتماعيا.
1: نعم.
0: طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها، نحاول نكرر النمط، تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم، أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم ويعيد التجربة بنفس الشيء.
1: جلد الذات.
0: جلد الذات. وهذه المشكلة تأثر بالضرورة على العلاقات، ويصير فيها برود عاطفي وتجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغى يرتبط ما يبغى، وهذه إشكالية كبيرة فعلا نجد فيه تأثير للماضي على
1: والله إحنا يعني نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أنه الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك اللهم دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم، شوفي حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل. صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث ترى مؤلم، حتى الله سبحانه وتعالى قال يعوض
1: خسارة الأجر. أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
0: اللهم الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها تطيب. أنا بقول لك بس كيف يكون التعامل؟ كيف نكون؟ كيف تعايش مع الألم؟ تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا، تقبل الألم إنه جزء من قصتي. أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي. أنا أقول وقتي يضيع عشان أمسح هذا الماضي، الماضي لن يمسح. الماضي محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
1: وأخذ الماضي ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح، وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد.
1: لا.
0: ما أنا من أقول، بدل ما أقول أنا ما عاد خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم. أنا أدعو لي أن الحمد لله الله مصبرني موقفني على رجلي، الحمد لله. لا. وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول إنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معها؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات. خطي. هي الأهم، تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك، ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء، يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب. نعم، توقف عن التفسير والتبرير، في أسئلة ما تلاقي لها جواب. طيب. ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
1: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت
0: لا
1: له؟
0: نعم نعم،
1: يعني أتحدث عن الانفصال، يعني الطلاق،
0: الانفصال. نعم الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم أني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال طب بلاش، توقف عن هذه التفسيرات والتبرير، ابدأ من جديد.
1: هي أقدار نعيشها. نعم. فرضى. نعم. بما قسم الله لك.
0: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن قلنا كمؤشر. نعم. إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون الماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخططك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد فعرف إنك أنت تجاوزت الماضي، لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحاضرك وبتشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون نقلة إلى.
1: طيب. نعم. محوري الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصح بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب، 5 دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا إنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أكتب أخرج بدرس. تمرين التنفس. يمكن كثير ما أنا أقف عند هذا بأمان الطريقة أو الخطوة هذه اللي تساعدني على التصالح. التنفس بطريقة صحيحة ممكن يدخلوا على اليوتيوب مستمعين الكرام يسألوا عن الطريقة الصحيحة للتنفس واللي هو من 4 إلى 8 عدات في أي وقت. تهجم عليك الذكرى، جاتك الذكرى قم من مكانك، غير مكانك وابدأ الآن بالتنفس الصحيح من منطقة الحجاب الحاجز وليس من الصدر. 8 عدات، احبس التنفس وخذه بطريقة صحيحة ويخرج ببطء شديد كأنك تطفي شمعة. كرره 7 مرات صباحا مساء سيفيدك مرة كثير، وخاصة عندما تهجم الذكرى اللي لها دور كبير هذا التنفس في تهدئة الجهاز العصبي عفوا. أيوة. طيب. نحدد الذكرى عفوا، هذا مرة وقت مهم حدد الذكرى، واستخدمته شخصيا وفادني بإذن الله يفيد كثير من المستمعين.
1: الله ينفع بك يا دكتورة.
0: آمين. خصص وقت للألم للقلق 10 دقائق في اليوم أتألم، قول أنا بتذكر فيها لا مانع، يومين فقط للتذكر الماضي وباقي اليوم ممنوع. مارس فيه أدوارك، عش فيه عجلة حياتك، قم بعباداتك، قم باتجاهك نحو الأسرة، نحو صحتك، نحو عملك، نحو مالك، نحو رفاهيتك، وحتشعر أنه أنت اديت وقت للألم وحددته بالمقياس، حددته كل شيء خلقناه بقدر مقياس. نعم. الحركة بركة، قوم اتحرك
1: انجز يوم. اشغل نفسك، اشغل راسك، لأنه دائما الفراغ قاتل.
0: والصدمة تسكن الجسم والحركة تفكها. الصدمة تسكن داخل الجسم ولا الحركة تخرجها والتنفس تخرجها. وآخر شيء جملة حمد وشكر لله.
1: اللهم لك الحمد.
0: هذه يعني ما أقول آخر شيء، هي الأول والآخر.
1: بالفعل.
0: إن نحن نحمد الله ونشكره على أقداره، والتذكير إنه هذا الحدث صار والحمد لله واليوم هو يوم جديد.
1: الحمد لله على أقدار الله. صراحة يا دكتورة وجنات الحديث كان رائع وبإذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم. قسم طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف. الكل عنده جروح وألم. النضج يساوي تعلم وتعافي. افصل بين الحدث وهويتك. أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد. اختر شخص متخصص، مستشار، مرشد، صديق حكيم تتحدث معه، فالكلام يفك شفرة العقد. وقف تكرار الحدث في ذاكرتك، أكرره لكن بمعنى مختلف، لأن التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ. ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن، أكلك، شربك، نومك، خططك، إدراكك، قراراتك. اصنع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي. أبغى أستفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا من حدث.
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم، حأقول لك 3 جمل كل جملة فيها تحتمل أن تكون صح أم خطأ. حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ، وين حبيتي تعللي أكيد لك الوقت. الجملة الأولى تقول: التصالح مع الماضي يعني نسيان كل الأحداث المؤلمة تماماً دون التفكير فيها مجددا.
0: كل خطأ.
1: خطأ.
0: خطأ، لأنه التصالح لا يساوي النسيان، أتحدثنا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: النسيان التام مستحيل وغير صحي. التصالح يعني أتقبل الحدث اللي صار وأفك الارتباط العاطفي كما ذكرت. نعم.
1: واضح. الجملة الثانية: مراجعة التجارب السابقة بشكل متكرر يمكن أن يساعد في فهم الذات، النمو الشخصي حتى وإن كانت مؤلمة.
0: صحيح، وخاصة إذا كان الغرض التعلم وليس التألم، ولكن في شرطين يا أستاذة. أولا أن تكون المراجعة تحليلية، يعني نخرج بدرس نتعرف على نمط جديد نخطط، لكن ما تكون اشترارية، أشتر الماضي عشان أعيد الألم 100 مرة بدون نتائج. فالأولى حتبنينا، التحليل حيبنينا، الثانية حتحبسنا، مكانك سر.
1: الجملة الثالثة: الشخص المتصالح مع ماضيه لا يشعر ابدا بالحزن او الندم او الالم تجاه تجاربه السابقه.
0: خطا، لان احنا قلنا التصالح لا يلغي المشاعر، قد نحزن وندم لكن الفرق تصبح المشاعر خفيفه عابره ولا يمكن ان تتحكم بينا. نحزن نكمل يومنا عادي، وليس كالشخص الغير متصالح اللي يعيش الموقف بكل تفاصيله، كل الديتيلز، كل الالوان، كل الاشخاص، كل الاحداث، كل الاماكن. فلذلك لا، الماضي جزء من الحاضر، ونندم ونحزن ولكن باتزان ووعي، وأن لا يجعله يتحكم فينا.
1: وصلنا لنهاية حوارنا الماتع معك دكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. صراحة أعتبرها دورة تدريبية مكثفة. أتمنى من الله أنه كل من سمعنا اليوم يستفيد وربي يجعلها في ميزان.

0: شكرا إذاعة الرياض، وأشكركم فعلا إذاعة الرياض، لأنه أنا كذلك وأنا أحضر هذا اللقاء شعرت أنني وصلت إلى التشافي. ما في أحد مننا ما مر بصدمة أو فقد أو ألم، فأسأل الله للجميع حياة سعيدة ومديدة، وإن شاء الله بإذن الله خير وبركة تزيل الألم والأحزان، وتكون حياة جديدة وصناعة جديدة لأهداف قد تكون روحية دينية نفسية اجتماعية كذا. هذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

ونعوذ بك من شتات الأمر ووساوس الصدر، ونعوذ بك من الذلة والقلة وإخفاق المسعى ووبال المصير. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجيب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

الحج والأرض، الالتزام البيئي في موسم ضيوف الرحمن. مليونان من البشر، أيام قليلة، مكان محدود، الأثر البيئي لهذا التجمع على الهواء والتربة والمياه والنفايات لا يمكن تجاهله ولا تتجاهله المملكة العربية السعودية. الحج التزام روحي عظيم، لكن إدارة الأثر البيئي لموسم الحج التزام حضاري لا يقل أهمية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. تحدي النفايات الصلبة، أرقام مذهلة تنتج يوميا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج. يقدر إنتاج النفايات الصلبة في أيام الذروة بأكثر من 15,000 طن يوميا، وهو رقم يعادل ما تنتجه مدن كبيرة في عدة أيام، وينتج هنا في 24 ساعة. منظومة جمع النفايات تعمل على مدار الساعة بآلاف عمال النظافة ومئات الشاحنات المتخصصة وشبكة نقاط تجميع مصممة بحيث لا يبعد أي حاج أكثر من 30 متراً عن أقرب وعاء، ومكانس ذكية ومركبات تنظيف تعمل في أوقات انخفاض حركة الحجاج لتظل المسارات نظيفة باستمرار. التوجه الحديث يتجاوز مجرد الجمع إلى الفرز والمعالجة، محطات تحويل النفايات العضوية إلى سماد، ووحدات لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن وتحديد المواصفات البيئية لمستلزمات الحجاج والتغليف يقلل حجم النفايات من المصدر قبل أن تنشأ. إدارة الأضاحي وتحدي الوادي المقدس. يوم العيد في ميناء هو اليوم الأضخم بيئيا في موسم الحج. ملايين الأضاحي في يوم واحد كانت تاريخيا تشكل ضغطا هائلا على البيئة، حتى أنشئت المسالخ المركزية الحديثة في ميناء بطاقة ذبح تتجاوز 500,000 رأس يوميا. مشروع الاستفادة من الأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية يضمن توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في أكثر من 30 دولة نامية بدلاً من إتلافها، وهو مشروع يجمع في آن واحد بين المسؤولية الدينية والواجب الإنساني والالتزام البيئي. إدارة مياه الصرف الصحي في المشاعر مشروع بنية تحتية ضخم بذاته. محطات معالجة المياه العادمة قرب المشاعر تعالج يومياً كميات هائلة من الصرف الصحي دون أن يمس ذلك نقاء البيئة المحيطة بالأماكن المقدسة. جودة الهواء والطاقة. جودة الهواء في المشاعر ملف صحي وبيئي بالغ الأهمية. الحرارة الشديدة وكثافة حركة المركبات وطاقة التبريد الضخمة المستهلكة، كل هذا قد يرفع مستويات الجسيمات الدقيقة إلى مستويات تهدد الصحة. المملكة نشرت محطات رصد أوتوماتيكية لجودة الهواء في مواقع استراتيجية حول المشاعر والحرم، وبياناتها تغذي في الوقت الفعلي قرارات تشغيل التهوية وأنظمة التبريد، وبروتوكولات تنبيه تصدر فور اقتراب مؤشرات الهواء من حدود الخطر. قطار المشاعر الكهربائي في حد ذاته مساهمة بيئية ضخمة، فهو يحل محل عشرات الآلاف من رحلات الحافلات العاملة بالوقود الأحفوري في أيام الذروة. مشاريع التوسعة الكبرى للمسجد الحرام
اعتمدت إضاءة LED كاملة تستهلك ما يقل عن ثلث طاقة الإضاءة التقليدية، وأنظمة تكييف ذكية تضبط الطاقة حسب الكثافة البشرية الفعلية في كل قطاع. الحج والرؤية البيئية نحو موسم أكثر استدامة. في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، تعهدت المملكة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 23% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وموسم الحج جزء لا يستثنى من هذا المسار. الاستثمار في الحافلات الكهربائية لنقل الحجاج داخل المشاعر بدأ فعلياً، ومخطط له التوسع، واشتراطات البناء الأخضر تطبق في منشآت الحج الجديدة، والطاقة الشمسية التي تغذي بعض مرافق المشاعر جزء من توجه أشمل نحو تنويع مصادر الطاقة في هذه المنشآت. مشروع مياه زمزم المبردة نموذج في إدارة الموارد، شبكة توزيع محكمة تصل إلى كل ركن من أركان الحرم بكفاءة عالية وهدر شبه معدوم، وملايين عبوات زمزم التي توزع سنويا على الحجاج المغادرين تستخدم تغليفا أكثر صداقة للبيئة. الحج رسالة روحية، لكن الحفاظ على الأرض التي يؤدى فيها هذا التكليف الإلهي هو بحد ذاته مسؤولية لا تقل عظمة. والمملكة العربية السعودية تفهم أن خدمة ضيوف الرحمن تعني أيضا حماية البيئة التي تستقبلهم. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام سلسلة حلقاتنا من برنامج قصة مشروع، إنجاز واحد كبير اسمه خدمة ضيوف الرحمن. في الختام تقبلوا خالص تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
1: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدمته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس. في هذا البرنامج نلتقي مع العلماء والمفكرين والباحثين للحديث عن أهمية الحج، عن مكانته، عن مقاصده السامية. والحج أيها الإخوة والأخوات عبادة تختلط فيها مشاعر الفرح والأمل والخشية. الحج عبادة تعيد للروح صفاءها وتقرب العبد من ربه وتملأ قلبه بالإيمان والتقوى. ضيفنا في هذه الحلقة من مملكة السويد الدكتور جوهانس كلومينيك، عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بدولة السويد. طبعا الدكتور بعد إسلامه تسمى بعبد الله السويدي، فأرحب بالدكتور في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم.
4: حياكم الله وبارك الله فيكم على استضافة.
3: الله حييك دكتور، والحديث معك إن شاء الله حول هذا الموضوع، حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، الحج. لكن

0: بداية قبل أن أتحدث يعني عن الحج وأهدافه ومقاصده دكتور عبد الله، أود أن أسألكم في البداية، بما أنك يعني عشت يعني قبل إسلامك في الغرب، لا شك أن يعني من يعيش في الغرب يشاهد الحج عن طريق يعني شاشات التلفزيون، ويشاهد هذه المناسك وهذه الأعداد الكبيرة من المسلمين وهم يؤدون هذا الركن العظيم. فأود أن أسألكم قبل إسلامكم وأنت تشاهد يعني هذه المناظر، ماذا كان يعني ينتابك من تفكير، وكيف كنت ترى هذه المشاهد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو سبحان الله، أول ما لما كنت صغير ما أظن كنت أنتبه كثير للحج وكذا، لكن أنا كنت مهتم وأنا في الثانوية بقضية العنصرية، أنا كنت أكرهها كثيرا.
0: هذا قبل إسلامك طبعا.
1: هذا قبل إسلامي. فوقفت على كتاب لشخص ناشط اجتماعي في الولايات المتحدة اسمه مالكوم إكس، كان مهتم بقضية العنصرية. هو كان أولا مجرم، ثم دخل السجن، ودخل يعني فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام هناك يسمونها بأمة الإسلام، هي لا تطبق الإسلام بشكل صحيح. فمن ضمن الأشياء كان عندهم ردة فعل للعنصرية السائدة في الولايات المتحدة في ذاك الوقت، فكان عنده كراهية لكل من هو أبيض. ثم في وقت متأخر من حياته اهتدى إلى الإسلام الصحيح، يعني الإسلام وفق السنة النبوية، فجاء إلى الحج. هو كتب هذا الكتاب ونقاط الكتاب، في نهاية الكتاب ذهب إلى الحج والتقى بالملك فيصل الله يرحمه، فشاف كيف الملك فيصل رحمه أكرمه واستقبله وذهب إلى الحج وعاش مع الناس من قوميات مختلفة، هذا أبيض هذا أسمر هذا أسود هذا كذا هذا كذا،
0: كلهم سواسية،
1: ورأى التلاحم العجيب بين المسلمين. فقال أنا أتأمل وأتمنى أن يعني الشعب الأمريكي وشعوب الغربية يعني يشاهدون الحج وما فيها من التلاحم، وكيف الشعوب يعني يكونوا مع بعض من أجل هدف واحد ولحكمة واحدة، وهي عبادة الله عز وجل.
0: خاصة يعني خاصة أن خلفيته يعني وكره للعنصرية يعني.
1: أي نعم. فرأى هذا هو نعم. قال أنا كنت أنام في مزدلفة جنب شخص من بوسنة، جنب شخص من هنا، جنب شخص من هنا، وكلنا نتشمع مع بعض من أجل عبادة الله تبارك وتعالى.
0: جنسيات مختلفة، ألوان مختلفة،
1: فأنا لما قرأت هذا الشيء قلت سبحان الله، أنا أريد أن أذهب إلى الحج. أنا لست مزدلف في ذاك الوقت، لكن أثرت فيها هذه القصة، يعني كيف أن الحج يجمع بين الناس. فسبحان الله، يعني قرأت عن الأول، ليس التأثير الوحيد لكن هو من ضمن الأشياء المؤثرة فيها الذي جعلني أقرأ عن الإسلام أكثر، وفي الأخير بفضل الله عز وجل أسلمت واعتنقت الإسلام، وفي الأخير ذهبت للحج. فهذه قصة يعني ممهدة يعني.
0: جميل. بما أنك يعني ذهبت للحج، وأكيد يعني عشت هذه الأجواء الإيمانية في الحج، يعني كيف كان تأثير يعني أدائك للحج دكتور؟
1: هو سبحان الله، يعني القضية التي الحج فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة رضي الله عنها أنها جهاد، فهو يحتاج إلى اجتهاد وفيها تعب
0: ومجاهدة
1: وفيها تعب، وأنت ما تنام كويس وتنام في خيمة وهذا بجنبك، يعني فيها شيء من التعب، لكن التعب فيها متعة سبحان الله. يعني أنت تأتي خصيصا لشيء واحد وعبادة الله عز وجل، وأنت بجنب هذا الشخص وهذا الشخص، كلهم اجتمعوا، ملايين من البشر اجتمعوا من أجل توحيد الله عز وجل، تقول لبيك اللهم لبيك، يعني الناس يأتون من كل فج عميق فعلا، يعني هذا ذكر في القرآن في ذاك الوقت، في كل فج عميق، والآن من جميع أنحاء العالم الناس يجتمعون من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. ف هو وقت صراحة، خاصة في يوم عرفة، الإنسان يجلس ما بعد الظهر إلى المغرب، يجلس مع نفسه ويرفع يديه إلى الله عز وجل ويدعو ويدعو ويستمر ويلح في الدعاء بشكل ما هو متصور في وقت آخر، أن يجلس هذه الفترة الطويلة ويجتهد في الدعاء ويسأل الله عز وجل، فيخرج سبحانه. أنا أذكر أحد المرات وأنا حججت، خرجت وكأني الإنسان الذي كان يعني يحس بشيء من الوساخة أو عرق وكذا، ويخرج من يستحم، يعني يشعر بالتجديد، هكذا للروح الإنسان يشعر يعني أنه جلس ويدعو شعور عجيب جدا.

0: جدا كأنه تنظيف متكامل في داخل الإنسان. فيعني كان صراحة شعور عجيب جدا أول مرة حججت، وكذلك مرات أخرى إضافة إلى يعني العمرة. يعني يذهب الإنسان هناك وفعلا يخصص هذا الوقت عند الطواف وعند السعي لكثرة الدعاء وكثرة الذكر وكثرة هذه الأمور كلها، ويعني يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى.
1: جميل دكتور، وأنت تذكر هذه المشقة، هذا التعب الذي لا شك يعني يحصل للحاج، لكن في المقابل هناك جائزة عظيمة، مقابل أجر عظيم أن يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه. يعني
0: الله أكبر، الله
1: الحج أكبر. إذا حسبنا يعني أيامه قليلة جدا،
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح،
1: ولكن يعني الأجر المترتب عليها عظيم.
0: صحيح. فيعني أنا بفضل الله عز وجل حصلت على هذه الفرصة أكثر من مرة كيوم ولدتني أمي.
1: جميل.
0: ماذا؟ لأني أسلمت بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله. فكل ما كان عندي الله مستعان يعني قبل الإسلام حصل لي الفرصة. كذلك الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الشيء أنها تجب ما قبله، إضافة إلى الحج. فهي فرص يعني أن يكون الإنسان يستطيع أن يجدد هذا الشيء. وكلنا نقع في ذنوب، كلنا نقع في أخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء. فالإنسان يخرج من الحج خلاص في اليوم الأخير وكيوم ولدته أمه.
1: جميل. ولا شك يعني هناك الكثير من العبادات التي يعني هيأها الله لعباده حتى يعودوا بعد ذنوبهم إن شاء الله بلا ذنب إن شاء الله.
0: نعم نعم.
1: ومن ضمنها الحج لا شك.
2: لبيك الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
1: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور جوهانس كلومينيك أو عبد الله السويدي بعد إسلامه من مملكة السويد، وهو عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بدولة السويد. حياكم مجددا دكتور، ونستكمل هذا الحديث. نحن نتحدث في برنامج وأذن في الناس عن الحج و هذا الركن العظيم دكتور عبد الله، هذا التجمع الإيماني الكبير للمسلمين. إذا تحدثنا عن أهمية الحج وأهمية هذا الركن ومكانة هذا الركن في الإسلام، ماذا يمكن أن نقول؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير مجددا. هو الحج هو أحد أركان الإسلام، فهذا الإسلام العظيم الجميل هو كبيت مبني على أركان. نعم. وأحد أركانه هو الحج. فالصلاة نكررها كل يوم في الصباح والمساء 5 مرات، ثم يأتي الزكاة ونؤديها مرة في السنة، والرمضان صيام في رمضان هذا الشهر في السنة. أما الحج فلا يجب إلا مرة واحدة في العمر.
1: نعم.
0: وهذا من رحمة الله عز وجل. تخيل لو جاء الأمر بالحج كل سنة.
1: نعم. مشقة عظيمة،
0: مشقة عجيبة.
1: نعم.
0: خاصة الآن يعني عدد المسلمين في العالم 2 مليار إنسان. نعم. فمجرد استيعاب يعني 2 و3 ملايين شخص، هذه مشقة. نعم. عظيمة جدا يعني. فالله عز وجل خفف على عباده، فيأتي 2 مليون 3 مليون الآن ويجتمعون إلى الحج. وهو سبحان الله يفكر الإنسان في الحج، يفكر في التلبية.
1: جميل.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلبى بالتوحيد. هو الإنسان يلبي بالمقصد الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيذهب إلى هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، ويعني يجدد توحيده، يجدد إيمانه، يجدد قربه من الله عز وجل، وهو يعني مستعد أن يبذل من ماله ووقته وجهده وقوته وطاقته في سبيل الله تبارك وتعالى. إضافة لما فيه من هذا التلاحم العظيم الذي يأتي الناس ما عند الإحصائيات، لكن أتوقع أنه تقريبا ما في دولة في أنحاء العالم إلا ويأتي منها حجاج، يأتون من كل فج عميق، من جزر صغيرة، من دول كبيرة، من دولة مثل السويد. وهذا أنا أفكر فيه، سبحان الله، في هذا الوقت عدد المسلمين في مملكة السويد قبل 100 سنة كان عددهم 10 أشخاص
1: فقط،
0: 10 أشخاص فقط، الآن أكثر من 1,000,000 شخص
1: يا شاء الله،
0: يعني من خلفية مسلمة يعيشون في السويد، ويأتي الناس من السويد للحج بالآلاف. تخيل قبل 100 سنة، ممكن ما يعني خلال سنوات من تاريخ كوكب هذا الأرض ما أتى ولا واحد من السويد، الآن يأتي الناس من السويد بالآلاف ويأتون للحج. فالله أكبر، ما أعظم هذا الدين أن يجتمعون بهذه الطريقة، ومثل هذه الشعائر ما أظن أنه موجود حتى في الديانات الأخرى بهذا الشكل، أن يجتمع الناس بهذا الشكل الكبير من جميع أنحاء العالم من أجل أداء النسك تعبدا لله تبارك وتعالى.
1: جميل العبارة التي ذكرتها دكتور عبد الله، وأنت تذكر يعني شعيرة التلبية،
0: نعم،
1: ويعني حناجر الحجاج وهم يرددون هذه هي الشعيرة وهذه هي التلبية، لبيك اللهم لبيك، كأنها إعلان يعني التوحيد، إعلان نعم. توحيد الهدف، نعم. كل مسلم،
0: نعم نعم، كلهم يأتون ويلبون هذا كذلك من جمال الإسلام، ويدل كذلك على حفظ الإسلام.
1: جميل.
0: فيأتي شخص من أقصى المشرق وأقصى المغرب، وكلهم يلبون بتلبية واحدة، كلهم يأتون إلى مكان واحد، كلهم يؤدون نفس المناسك. قد يكون هناك اختلافات بسيطة بسبب المذاهب، ويعني قد تكون بعض العادات تدخلت عند بعض الناس، لكن من حيث العموم لا يختلف أحد أن يأتي في يوم 8 ويوم 9 ويوم 10 وكذا، بعمومها بعموم أحكامها، ويدل على حفظ هذا الدين.
1: جميل.
0: أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يجمعهم على هذا المقصد العظيم.
1: جميل. محورنا الأخير دكتور عبد الله، هو الوقت يمضي سريعا، لكن أود أن أتحدث أيضا عن الأثر الروحي والتربوي الذي يتركه الحج في نفس المسلم.
0: نعم، هو سبحان الله،
1: خاصة أن نحن نتحدث يعني عن عدد من الشعائر والمناسك التي يؤديها المسلم ويكون لها انعكاس.
0: نعم، يعني فقط أن يتذكر الإنسان كيوم ولدته أمه يخرج يعني كأنه إنسان جديد.
1: صحيح.
0: يعني كيوم يعني الإنسان اللي
1: صفحة
0: يولد
1: بيضاء،
0: صفحة بيضاء، يعني سبحان الله، يستطيع أن يتجدد ويفكر كذلك أنه يعود إلى أحسن ما كان. هو بعض المشايخ يذكرون كلمة جميلة جدا، كيف نعرف أن الحج مبرور، أنه قبل، ما نعرف إذا أعمالنا مقبولة ولا لا. فيقولون إذا أنت رجعت بعد الحج ويكون حالك أحسن، فهذا دليل على قبول الحج. أما إذا أنت عدت إلى كل ما كان عندك من السيئات وغير ذلك،
1: فالتقصير
0: وكذا. فيعني هذا يدل على أنه ممكن ما كان حجا مبرورا. وأنا أريد أن أذكر شيء يعني في الأخير، وهو نتقدم بشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية وكل ما تبذله من جهود جبارة. يعني أنا أعرف يعني مثلا في السويد إذا في اجتماع يعني كرة القدم وغير ذلك، يجتمع 10,000 20,000 30,000، وأحيانا تحصل فوضى بسبب كثرة الناس، أن يجتمع 2,000,000 3,000,000 شخص من أنحاء العالم يتحدثون بمئات اللغات المختلفة وعندهم طبائع مختلفة، وهذا يغضب بسرعة وهذا كذا، تسخر هذه الدولة العظيمة يعني هؤلاء الجنود وهؤلاء العسكر وهؤلاء الناس لخدمة يعني الذين يشتغلون في وزارة الحج ويشتغلون في الوزارات، تتكافل وتتكاتف جهودهم من أجل خدمة الحجاج. هذا صراحة يعني من أعظم مزايا، ومزايا هذه الدولة كثيرة، لكن من أعظم مزايا هذه الدولة وما تبذله من جهود. فيعني نوجه شكرنا الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين وكافة الوزراء والمسؤولين القائمين بهذه الأعمال، وكذلك العسكر والضباط وكل من يقوم بهذه الأعمال الجليلة، فجزاهم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم.
1: لا شك دكتور عبد الله، يعني الحج يعني هذا الركن العظيم يطول الحديث عن الحج وعن أهدافه ومقاصده السامية، وهذا التجمع الإيماني العظيم لهذه الأمة عندما تجتمع هذه الملايين كما ذكرت في حديثك في هذا في هذه البقعة المباركة في مكة وفي المشاعر المقدسة، ويشاهد العالم أجمع يعني هذا الركن العظيم وكيف يؤدي المسلمون هذا الركن العظيم، ويشاهد هذه القيم التي يعني تتجلى من خلال مناسك الحج. الحقيقة أني سعدت بهذا اللقاء معكم
0: حفظكم الله
1: دكتور عبد الله، والحديث عن الحج في هذا البرنامج وأذن في الناس. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفها الدكتور جوهانس كلومينيك أو الدكتور عبد الله السويدي بعد إسلامه من مملكة السويد، وهو عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بالسويد. شكرا لكم يا دكتور،
0: حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم في الختام أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن ابن عبد الله الرويس، نلقاكم إن شاء الله دائما على الخير. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. في هذه الحلقة نتكلم عن الأشياء اللي ممكن يمر فيها الحاج، أقصد في الأخلاق اللي ممكن تكون للحاج. مثلا على سبيل المثال لما نتكلم عن الغضب، لا شك أن الغضب مظنة أن يكون للحاج تصرف فيه بسبب تلك الانتقالات والزحام والتدافع اللي يحصل، فبالتالي ممكن يخرج الإنسان عن طوره أو ممكن يبدأ يغضب. وين الغضب هذا ممكن يصير له؟ حقيقة يجدر بنا أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا شك أن هذا الحديث أغلب الناس ممكن تكون حفظته إن لم يكن الجميع، لكن معنى هذا الحديث وهل نطبق هذا الحديث ولا لا؟ حقيقة لما نتكلم عن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضلات كما يعتقد البعض. هذا منافي تماما. يعني الناس يعتقدون أن القوي هو صاحب العضلات واللي جسده يعني زي ما نقول يعني يروح الجيم وعنده عضلات وشكله جدا ملفت للانتباه في القوة. النبي يبين أنه ليس هذا هو الشديد، وليس هذا هو القوي، وليس القوي الذي عندما يصارع الناس يصرعهم، لا، وليس هذا معنى الأقوياء. إذن بماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما القوي الشديد بحق هو الذي جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب. لأن هذا يدل على قوة تمكن الإنسان من نفسه وكيف يستطيع أن يتغلب عليها ويتغلب على الشيطان. مهم جدا في فهم هذا الحديث أن نفهمه بهذه الطريقة وهذا الإرشاد النبوي. اليوم لما يكون عند زوج وجالس مع زوجته، ودائما في الغالب أجساد الرجال أقوى من أجساد النساء، لا سيما لو كان ذلك الزوج عنده من الفتوة ويأخذ الفيتامينات ويطلع النادي وعنده عضلات ومجسم يعني مبين أنه أساسا أنه رياضي بشكل كبير جدا. والمسكينة المرأة جسمها بسبب يعني النعومة عند المرأة والرقة ما هي مثل الرجل، فبالتالي هو أقوى منها بكثير. لما تحدث بينهم اختلاف أو يحدث بينهم مشكلة، الرجال أنت أقوى منها لا بالصوت ولا بالقوة البدنية وفي كل شيء، لكن إن استطعت أن تملك نفسك وما تمد صوتك ورفعت مستوى تفكيرك وعقلك، ما هي الفكرة في أنك ترفع مستوى الصوت اللي عندك والصراخ وأنك تكون أقوى منها صوتا أو أقوى منها جسديا؟ لا، هذا مرفوض. وإنما اتبعت الإرشاد النبوي في قضية كيف أنك تكون قوي مع تلك المرأة، وكيف أنك تكون شديد بأنك تملك نفسك وتتصرف وتعمل كنترول على أعصابك يوم غضبت. هنا نقول لك أنت فزت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك عندما الله عز وجل مدح وأثنى على الكاظمين الغيظ، فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا شك أن الإنسان اللي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب هو ذلك الإنسان اللي فعلا اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطبق ذلك المنهج. وإحنا نتكلم اليوم عن الحج، عن سلوكيات الحاج في قضية الغضب، أنه طبيعي يعني تأخرت الحافلات، صار في ازدحام، صار في حادث في الطريق، تعطلت في مكانكم، حافلة دخلت بالخطأ، حافلة تعطلت، أحد بسبب الأجواء، بسبب أمور أخرى تجعل الإنسان ممكن يخرج عن طوره. هنا نشوف كيف فعلا أن الحج والسلوك يؤثر عليك أنت كحاج، وأنك طبقت ذلك الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق، ما حصل معه سلوكيات خاطئة وإنما سيطر على نفسه. أذكر سنة من السنوات كنت في الحج ورأيت بعض من يقود الحافلات وهم لابسين الإحرام، معهم أشبه ما يكون بالعجرة، العصي الكبار، وينزلون يكادون يتضاربون، وواحد أحدهم يتقدم إلى الحافل اللي كنت أنا معهم وضرب زجاجة السيارة الأمامية بسبب أنه فقد السيطرة على نفسه، وخلى الشيطان ونفسه بالغضب بشكل كبير جدا، مما أنه كادت أن تكون مذبحة بين أولئك للأشخاص لولا تدخل السلطات بينهم. إذن الموضوع حقيقة يعني لم ينتهي، لكن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: أحكام المناسك. أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، نحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام المناسك الذي يأتيكم في أيام الحج المباركة. في بداية هذا اللقاء أشرف بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: اللهم أمين. وأيضا دكتور، حقيقة من الأمور اللي سنتحدث عنها وموضوعنا لحلقة اليوم المواقيت، يعني لماذا مكة قبل الوصول إليها لابد من كما يقال التقيد ببعض الأحكام وبعض الحدود؟ الدكتور حمد
2: أحسنتم، هذا الموضوع من أهم الموضوعات متعلقة بالحج، وهي قبل دخول الحج في هذا المنسك العظيم. والمواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات.

وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وبعض العلماء يرى أن ذي الحجة كله داخل في أشهر الحج. وعلى كل حال هذه هي المواقيت الزمانية، بمعنى أن الحج إنما يقع ويكون صحيحا إذا أدي في هذه الأشهر، بمعنى أن الحاج إذا أراد أن يحج فإنه يحرم بالحج في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. هذه مواقيت زمانية. ويتخلل هذه الأشهر أشهر حرم، فذو القعدة وذو الحجة هي أشهر حرم، فاجتمع شرف الزمان من جهتين، من جهة أن هذه الأشهر هي أشهر الحج وكذلك هي أشهر حرم، فهذا شرف الزمان. ثم كذلك شرف المكان، وهو أن الحجاج يقعون هذه العبادة في أطهر بقاع الأرض. ثم المواقيت المكانية، والحكمة من ذلك والله أعلم إجابة على سؤالكم، أن الله جل وعلا جعل هذه المواقيت المكانية حسنا ومكانا ليتهيأ ويستعد الحجاج من خلاله، ويكون بوابة لدخولهم في هذا النسك، فجعلها هذه الأماكن محيطة بالكعبة بمكة المكرمة من جميع الجهات. وأيضا مما أشار إليه العلماء من الحكمة، وهي آية من آيات الله تعالى ودليل من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه أن بعض هذه المواقيت لم يكن فوقها أي قبلها مسلمون، ففيه إشارة إلى أن هذه البلدان التي وراء هذه المواقيت تفتح، وقد وقع بذلك بحمد الله تعالى، فتحت وأصبح جهات كلها يقصدها المسلمون حجاجا وعمارا. فابن عباس رضي الله عنهما يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ويبعد عن المسجد النبوي يعني بعدا يسيرا، يسمى الآن أبيار علي، وهو الذي أحرى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا أن جاءه نداء من جبريل: صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجة. هذا النقاط الأول، وقت لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمنية لملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إذا كان مسكنه قبلها، إلا ويأتي هذه الأماكن ويحرم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان من جهة المدينة فإنه يحرم من أبيار علي، من كان من جهة الشام ومن في حكم جهتهم يحرم من الجحفة، والآن هي في مكان يسمى رابل، ومن كان من جهة اليمن فإنه يحرم من يلملم، ووضع الميقات الآن في محل يسمى السعدية، وأهل نجد ومن كان في جهتهم يحرمون من قرن المنازل السيد الكبير أو وادي محرم، وكلاهما ميقات واحد، فهذا أوله هذا آخره. فلو أن النجدي من كان في جهته أحرم من السيل الكبير أو من وادي محرم فكله ميقات بحمد الله تعالى. أما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كأهل جدة مثلا أو كأهل بدر في المدينة، ومن كان كذلك فإنه يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، إلا أن أهل مكة من كان في مكة من أهلها أو من كان أفاقيا وقدم مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فلا بد أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها بعد أن أنهى حجها، حين قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فأخذ

0: أخذني هذا أهل العلم أن من أراد العمرة من أهل مكة أو ممن دخلها أفاقيا وتحلل وأراد عمرة أن يحرم من خارج الحرم من أدنى الحلم من التنعيم أو الجعرانة أو الشرايع أو غيرها.
1: أشرت يا دكتور إلى قضية الحل والحرم، وهذه أيضا من الأمور اللي يعني ودنا نقف معها، لأنها أيضا لها أحكام مرتبطة بمن يريد العمرة وممن ذكرت يعني ممن كان دون المواقيت أو حتى سكان مكة. نريد أن نعرف الإشارة وأيضا نعرف يعني الأحكام المتعلقة بالحل وكذلك بالحرم دكتور.
0: شك أن الحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد أن يعضد فيها شجرة أو يقتل فيها صيدا أو يلتقط لقرة إلا لمعرف ولا ينفر صيدها، فهذه أحكام خاصة بالحرم لحرمته ولعظمته، خصوا بهذه الخصائص. فالله حرم مكة بهذه المحرمات التي هي حلال في غيرها، ولذلك ينبغي للحاج والمعتمر ومن أتى مكة أن يعظم هذا المكان الذي عظمه الله جل وعلا، والتعظيم لهذا المكان تعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. وقال أيضا لما أراد أن يهاجر إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. واجب على الحجاج والمعتمرين وسكان مكة أن يعظموا هذا المكان وأن يحترموه ويلتزموا بالأحكام الخاصة بالحرم وأن يبتعدوا عن تنفير الصيد. قد سألني بعضهم أنه يأتيه بعض الحمام والطيور فيضع لها كمينا في شباك بيته ويصطاد هذه الطيور، وهذا محرم، لا يجوز تنفير الصيد. حتى إن بعض السلف لا يمر بالطيور وهي تأكل في الأرض حتى لا ينفرها من المكان، كل هذا عملا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي تعظيم هذا المكان. وكذلك ما يتعلق بإحرام الحاج إذا كان من أهل مكة فإنه يحرم من مكانه من مكة، وإذا كان خارج الحرم في الحل يحرم من مكانه. لكن كلامنا ما يتعلق بالعمرة للآفاق أو أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لابد أن يخرجوا خارج الحرم، فهذا يدل على عظم شأن هذا المكان وشأن هذه المواقيت، وأن الله جل وعلا جعلها لمكة بوابة ومدخلا يتهيأ الحاج عندما يلبي. تخيل وتصور الحاج يأتي إلى هذه المواقيت ثم يغتسل ثم يطيب بدنه ثم يصلي ركعتين ثم يتجرد من المخيط ويلبس الرداء والإزار ثم يلبي ويسير إلى مكة ملبيا ذاكرا لله جل وعلا مستاقا متلهفا لرؤية البيت. هذا كله من العوامل التي تعينه على استحضار الخشوع والحضور القلبي بين يدي الله تعالى في مواضع النسك.
1: أيضا دكتور فيما يتعلق بالمناسك، يعني هل كلها داخل الحرم؟ وهذا أيضا تحسن الإشارة إليه. أيضا قضية الصلاة شيخنا في الحرم وكذلك أجرها في الحل إذا كان في ذلك تفاوت.
0: نعم، شك أن المناسك متنوعة سواء تمتعا أو قرانا أو فرادا وكلها خير، والعون على الحاج والحاجة كذلك أن يختار منها ما هو أيسر له.
1: نعم، هذه إذا أذنت يا دكتور سنفرد لها حلقة إن شاء الله، لكن أنا لعلي قصدت عرفات ومزدلفة والأماكن
0: مواضع
1: النسك. نعم
0: لا شك أن هذه أماكن شريفة وبقاع مطهرة وعليه أن يعظم هذه الأماكن، وكذلك صلاته في الحرم. طبعا ليس هناك حكم في المضاعفة إلا في الصلاة في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000

0: صلاة فيما سواه، من صلى في مسجد الكعبة أو صلى داخل حدود الحرم سواء في العزيزية أو غيرها مما هو داخل الحدود أو في مزدلفة أو في منى، فهو بإذن الله تعالى يحصل على هذا الأجر العظيم. هنا أنبه إخواني الحجاج الذين يأتون مكة مبكرين قبل أيام الحج هذه الأيام، أو يأتون في أول ذي الحجة فيؤدون العمرة ويتحللون ويبقون في الفنادق ومساكنهم، ليس عليهم أبدا أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ويزاحموا المسلمين، فالأجر حاصل بحمد الله تعالى في أي مكان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج حجة الوداع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم أقام بالأبطح من اليوم الرابع من الحجة إلى اليوم الثامن وهو يصلي بالأبطح، ولم يذهب ولا أصحابه إلى المسجد الحرام مع سهولة الوصول إليه، فدل على أن الأجر واحد. فصلي أيها المبارك في موضع سكنك في أي مكان في مكة إذا كان داخل الحرم، ولك أجر 100,000 صلاة، لكن ليس هناك تفضيل آخر في مضاعفة الأجور كما يظن البعض، وإنما فقط المضاعفة خاصة بالصلاة في داخل الحرم. نعم.
1: يمكن في أقل من دقيقتين يا دكتور نختم الحديث عن المواقيت، إذا مر بها الإنسان ما الذي يجب عليه، وهل يلزم أن ينزل للميقات ويغتسل في الميقات ويصلي في الميقات، وماذا عن ما يعرف أو ما ينتشر بين الناس ركعتي الإحرام؟ هذه نريد أن ننبه عنها دكتور.
0: نعم، شك أن الحاج والمعتمر إذا مر بالمواقيت سواء مر بها برا أو مر بها جوا، إذا كان مر بها برا فيشرع له الاغتسال إن كان لم يغتسل قبل، وتطيب بدنه ولبس الإزار والرداء وتجرد للرجل من المخيط، والمرأة تحرم في أي ثوب شاءت وتجتنب القفازين والنقاب، وإذا يتيسر له يصلي ركعتين أو يصلي فريضة إن وافق فريضة، بعد هذه الفريضة يهل بالحج أو بالعمرة. فالسنة إذا ركب دابته أو سيارته فيستقبل القبلة ويقول لبيك حجا إن كان إفرادا، لبيك حجا وعمرة إن كان خرارا، أو إن كان تمتعا لبيك عمرة متمتعا بهذا الحج، ويلبي ويشرع في التلبية إلى أن يصل إلى مكة. فهذا ما يتعلق بالإحرام والتهيؤ في هذا المكان، ولا يلزمه إذا كان قد تهيأ من الفندق أو من السكن أن يدخل الميقات، بل هو في سيارته يحرم، أو كان في الجو وقد أعلمه أهل الطائرة أنه قد حاذ الميقات فيلبي بالنسك الذي أراده، وهذا ما يجب عليه تجاه هذه التلبية، ثم يشرع في التلبية حتى يصل إلى مكة.
1: أنا وصلت وياك إلى ختام هذه الحلقة دكتور حمد الوهيبي عضو التوعية الإسلامية في الحج، أشكرك على ما تفضلت به.
0: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى الحجاج التيسير والإعانة والتوفيق.
1: شكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة، ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك.

0: الطريق
1: أحكام المناسك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر منى.
4: مشعر

0: 7 كيلومترات في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، وهو واد داخل حدود الحرم ولا يسكن إلا في مدة الحج، وتحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية. الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
1: بالنسبة لمشعر منى فهو الحقيقة يعني أقرب المشاعر إلى مكة المكرمة، لأن ترتيب المشاعر من ناحية مكة منى ثم المزدلفة ثم عرفات، والمزدلفة في الوسط. بالنسبة لمشعر منى من حيث الحدود فهو حدوده الشرعية من الشرق وادي محسر، ومن الغرب العقبة الذي تقع فيها جمرة العقبة، ومنها تقع بين جبليها ثبير شمالا والصابح يمينا. وطبعا الخط الشرعي أو الحدود الشرعية في الجبال من خطوط تقسيم المياه، فكل ما أطلع على منى فهو من منى ويعد مشعرا ويصح المبيت فيه.
0: أكبر مدينة خيام في العالم، هذا الوصف الدقيق لمشعر منى في مكة المكرمة، وهو من أكبر المشاعر المقدسة بما يقدر ب 15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر.
1: يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن المشاعر المقدسة تستوعب هذه الأعداد المليونية. وهناك رواية تشير إلى أن منى كالرحم يتسع لحجاج بيت الله الحرام. المملكة العربية السعودية حكومة الرشيدة تبذل كل الجهود في الاستفادة من كامل مساحة المشعر، وبأساليب متطورة تهدف إلى أن يؤدي الحجاج حجهم بكل يسر وسهولة. وكان مشروع الخيام المطورة مشروعا يستهدف توفير نزل مناسب لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا أن يكون مقاوما لشدة الحرارة ومقاوما للاشتعال وللغازات السامة. وطبعا مشروع الخيام في منى يعني على مساحة نحو 1.5 كيلو متر مربع، ويستوعب نحو 1,600,000 حاج. والحقيقة بهذا يعد هذا المشروع، وهو طبعا مشروع تم وفق مواصفات عالمية ومدروسة، وأيضا يسهل حركة المرور والحشود داخل هذه المخيمات وبين هذه المخيمات يعني طولا وعرضا. فمما أسهم الحقيقة فأن يقدم نقلة لأداء النسك في منى خلال 4 أيام معروفة، لأن منى ينزلها الحاج يوم التروية ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وينزل فيها الحاج بعد يوم الأضحى بعد القدوم من عرفات والمزدلفة، وثلاثة أيام التشريق. هذه تكون يعني أوقات النزول في منى وأداء النسك المرتبط بها. في يوم التروية يكون نزلا وصلاة وذكرا وتلبية، وفي الأيام الأخرى يكون أيضا مباتا ورميا للجمرات ونحرا وحلقا. هذه من أهم النسك التي تؤدى في ذلك المشعر.
0: وينتهي أيضا في مشعر منى أطول طريق للمشاة في العالم، والذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مروراً بمزدلفة، وهو طريق بأربعة مسارات يضم على طوله المظلات للوقاية من أشعة الشمس، ويحتوي على الكراسي والمياه الباردة. يرجع المؤرخون تسمية منى إلى أنها أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون إنها لاجتماع الناس بها، إذ تقول العرب لكل مكان يجتمع فيه الناس منى. يعد المشعر ذا مكانة تاريخية ودينية، فعند سفح جبل ثبير كان هناك فداء إسماعيل عليه السلام بكبش نزل من السماء إكراماً لنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام.
1: جبل كبير يعد

0: من أعظم جبال مكة المكرمة، ولذلك يسمى ثبير الأثبرة، لأن مكة بها عدد من الأثبرة المشهورة، ومن أهمها ثبير الأثبرة هذا، ويسمى ثبير غيناء، ويسمى ثبير القتاد، ويسمى ثبير الرخم، له عدة مسميات، وأيضا بعض أجزاء منه تسمى ثبير ثقبة وغيرها، لكنه هو جبلا واحدا عظيما يمتد من الغرب نحو الشرق، ويفصل ما بين منى وما بين ما يعرف الآن بحي جبل النور، يشرف على جبل حراء الذي نزل عليه القرآن من الناحية الشمالية، يعني يكون هو في الجنوب وحراء في الشمال، ويقابله جبل الصابح، يعني منى بين الصابح وما بين ثبير. هذا الجبل يعني أخذ شهرته كحد ومعلم من معالم حدود مشعر منى وضخامته وعظمته، وكذلك ارتباطه بالجمرات، لأن جمرة العقبة كانت لاصقة بهذا الجبل، ثم وسع مضيق المأزمين مأزمي منى ليسهل حركة الحجاج بعد ازدياد أعدادهم المليونية، ولذلك أصبحت الجمرة الآن كما يرى في يعني وسط مخرج منى ناحية مكة المكرمة، وهذا المنطقة كانت تعتبر ثنية أو عقبة أو مضيقا أو مأزم، يسمى مأزمي منى كما تسمى مأزمي عرفات هناك في الشرق.
1: وعلى السفح الجنوبي من جبل منى قريبا من الجمرة الصغرى يقع مسجد الخيف، وهو مكان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الثامن من ذي الحجة. ويتميز الموقع قديماً أيضاً بالأسواق التاريخية الموسمية، ومنها سوق العرب، كما يتضمن كذلك امتداد عين زبيدة، بالإضافة إلى مجموعة من الآبار القديمة منها بئر كدانا.
0: وقد كان مشروع عين زبيدة الحقيقة من أعظم المشاريع المائية في التاريخ الإسلامي، وقد أنشئ هذا المشروع في القرن الثاني الهجري، واستمر عطاؤه حتى عهد الدولة السعودية المباركة. وحقيقة زبيدة العباسية رحمه الله وأثابها خيرا حفرت عين أو مدت مياه عين حنين إلى مكة المكرمة، وعندما قلت مياهها أيضا مدت مياه عين زبيدة التي هي عين نعمان الواقع شرق عرفات إلى مكة المكرمة، مرورا بعرفات والمزدلفة، ثم إلى ما يعرف بالعزيزية في وقتنا الحاضر، ثم أتم هذا المشروع حتى دخل مكة المكرمة. إلا أن الله سبحانه وتعالى في عصرنا الحاضر أمتن علينا بدولة كان يعني أساس اهتمامها أو جل اهتماماتها العناية بالحج والحجيج ومكة المكرمة ومشاعر المقدسة، فوفرت المياه عن طريق محطات تحلية المياه، وأنشأت محطة عظمى في الشعيبة الميناء القديم لمكة المكرمة، وسحبت المياه من البحر الأحمر إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأنشأت مجموعة من الخزانات الاستراتيجية لحفظ هذه المياه وضمان توفرها في موسم الحج.
1: وعلى الرغم من التطورات والتوسعات التي شهدها مشعر منى في مكة المكرمة، فإن مسجد البيعة ببنائه العتيق ظل شامخاً بتاريخه طوال السنوات الماضية، والذي يعتبر من المساجد التاريخية.
0: مسجد البيعة من المساجد التاريخية الخالدة، وأيضاً يعد أثراً من الآثار الإسلامية، وشاهداً على حدث تاريخي عظيم، وهو حدث البيعة، بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب جبل ثبير الأثبرة، وهو السفح الغربي الجنوبي. في هذا الشعب التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفريق من الأنصار سنة 12 من الهجرة أو 12 من البعثة، وبايعوه البيعة الأولى، ثم التقى ب 73 رجلا.

0: رجلا وامرأتان في حج سنة 13 من الجاثة، وبايعوه بيعة العقبة الكبرى وتسمى بيعة النصرة، لأنهم بايعوه على السمع والطاعة وبايعوه على النصرة، مما أدى إلى حدث تاريخي عظيم، وهو توفر قوة تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلت في الأنصار، وتوفر بلدا يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المدينة المنورة، وأيضا أدت إلى حدث الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، الذي أدى بدوره إلى قيام الدولة الإسلامية في طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم انتشار الإسلام وعلو كلمة الله سبحانه وتعالى.
1: ومن أبرز ما يتميز فيه المشعر الشواخص الثلاثة التي ترمى، والتي تتمثل في جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحجة وجمرات أيام التشريق الثلاثة، وهي الآن ضمن منشأة جسر الجمرات. يعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى بفضل تصميمه الهندسي، والذي أسهم في تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام لشعيرة رمي الجمرات. منذ إنشائه في العام 1974 شهد الجسر عدة مراحل من أعمال التطوير والتوسعة، ومع تزايد أعداد الحجاج تقرر هدم الجسر بعد حج عام 2006 لبناء منشأة جديدة للجمرات متعددة الأدوار لاستيعاب أعداد أكبر من الحجاج وتسهيل عملية الرمي.
0: الحقيقة أنه نتيجة لزيادة أعداد الحجاج في السنوات الأخيرة، وأصبحت أعداد مدنية جدا، أدى إلى يعني مظاهر من التزاحم والتدافع، وخصوصا عند رمي الجمرات، لأن الناس حين يفيضون من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى يفيضون في وقت واحد فيزدحمون في هذا المكان. فأرادت الدولة أن تحل هذه المشكلة فأنشأت جسر الجمرات.
1: هذا الجسر هو أحد المشاريع الضخمة التي نفذتها المملكة، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك.
0: والجسر الجمرات الحالي الحقيقة يعد منشأة معمارية عظيمة، فقد أنشئ على أساس أن يكون 12 دورا، وقد يقيم الآن على خمسة أدوار بمساحة عظيمة جدا تشغل معظم مخرج منى نحو مكة المكرمة، ووفرت فيه الحقيقة مجموعة من الطرق السلسة المبنية على أساس مدروس هندسيا ومدروس من حيث إدارة الحشود، بحيث أن المداخل لا تصطدم بالمخارج، إلى جانب توفير المصاعد وتوفير العربات التي تعين غير القادرين على السير للوصول إلى الجمرات. والحقيقة أن هذا الجسر يعد من أعظم المرافق التي أنشئت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
1: كانت منى قبل العهد السعودي بسيطة يصل الحجاج إليها بصعوبة بالغة على ظهور الدواب أو سيراً على الأقدام، وفي العهد السعودي الزاهر اختلف الوضع تماماً وأصبحت مدينة عصرية بعد عمليات التطوير المتلاحقة في صورة تفوق الوصف. يتباهى اليوم مشعر منى بإنجازاته العمرانية ومشروعاته الجبارة التي حولته إلى مدينة خرسانية متعددة الطوابق والمصاعد في كل اتجاه، إضافة إلى قطار المشاعر الذي يحفها غرباً. وليس ذلك فحسب، بل إن منى تفاخر بتاريخها العميق وتراثها الزاخر ومواقعها الأثرية التي حولت مجرى التاريخ.
2: مشعر منى. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن. إخراج يوسف المطيلك. يوسف المطيلك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن.

0: حياكم الله. عيادة الحاج.
1: حياكم الله مستمعي إذاعة الرياض في برنامج عيادة الحاج الذي يأتيكم حتى 8 من ذي الحجة من الساعة 1:30 حتى 2 ظهرا. يصحبكم فيه من الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السباعي ويخرج حلقة اليوم عبد العزيز الجبر. وللتواصل مع ضيف الحلقة عبر هاتف البرنامج 011-40-53. جلدك في الحج يواجه اختبارا يوميا، شمس لاهبة، تعرق، احتكاك، زحام، وضوء متكرر وعدم تجفيف الجلد بعدها، كلها عوامل تجهد الجلد وتفتح الباب للجفاف والتسلخات والالتهابات. كيف تقي نفسك؟ كيف تكتشف المشكلة مبكرا؟ ومتى تستشير الطبيب حتى تبدأ الحج بجسد معافى ولتتفرغ لعبادتك بسكينة؟ يسعدنا أن يكون معنا الدكتور سعد بن محمد السعدان، استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر. حياك الله دكتور سعد.
2: الله حييك وحي المستمعين، يعطيك العافية.
1: الله يسعدك. بداية دكتور، حقيبة الحاج ما تكتمل بدون أساسيات العناية بالجلد، ما هي هذه الأساسيات؟
2: طبعا هي تكون أساسيات للوقاية من بعض المشاكل الجلدية اللي تصير أثناء الحج، فمن الحاجات الضرورية اللي الواحد يكون مصطحبها معاه في الحج، يعني مثلا واقي الشمس ضروري في الحج، لأنه في أمراض كثيرة ممكن تزيد وممكن تسوء للتعرض لأشعة الشمس وبالذات لفترات طويلة، فواقي الشمس واحدة من الحاجات الضرورية. الشيء الثاني اللي هو بودرة التالكة وبودرة الأطفال، هذه برضو تكون ضرورية بالذات في الناس اللي عندهم زيادة وزن أو عندهم تعرض للتعرق، لكي تقلل من آثار وحدوث التسلخات في الجلد وبالذات في بعض الأماكن المعرضة لذلك مثل المصافة الجلدية، فهي ضرورية تصطحبها لكي تنشف المكان وتقلل من الإصابات والتسلخات الجلدية. كذلك في بعض الكريمات أو الحاجات المهمة اللي هي تكون طبقة عازلة وتقلل من آثار الاحتكاك، فتنشف المنطقة وتكون طبقة عازلة لتقليل التسلخات في المنطقة. فهذه تقريبا من، بالإضافة إلى الشغلة الثانية اللي هي حكاية المظلة أو الشمسية عشان تقي من أشعة الشمس للتقليل من الآثار بصفة عامة، سواء من ضربات الشمس أو الآثار الشمس على الجلد ومشاكل الجلد. فهذه تقريبا من أفضل أو أكثر الحاجات اللي المفروض الحاج يصطحبها معه.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للليزر، متى آخر موعد مناسب للليزر قبل الحج أو علاجات الليزر قبل الحج بدون ما يتأثر الجلد من الشمس أو التعرق؟
2: غالبا يكون أسبوع تقريبا لكي يهدأ أثر الليزر وتهدأ البشرة على أساس ما يكون لها تهيج وتتأثر بأشعة الشمس فتسوي مشاكل، فأقل شيء يعني أو أسبوع كامل يكون قبل أو من آخر جلسة ليزر.
1: نعم.
2: هذا وشيء ثاني ودي أضيفه أنه فضل. يعتمد على أنواع الليزر، طبعا الليزر أنواع، أنا أتكلم عن الأسبوع اللي هو ليزر الشعر، لكن واحد مسوي فراكشن الليزر أو ليزر تجديد بشرة اللي هو صنفرة، ليزر صنفرة، هذا أقل شيء أسبوعين 3 أسابيع قبل الحج أو شهر يفضل، على أساس أنه ما يكون في تهيج للبشرة واحمرار ومضاعفات، لأنه الليزر أنواع، فالفراكشنال أو ليزر الصنفرة أقل شيء شهر قبل الموسم الحج، وذلك نظرا للتعرض المطول لأشعة الشمس اللي ممكن تسبب مشاكل أكثر.
1: نعم. طيب دكتور، أكثر المشاكل الجلدية الشائعة بين الحجاج ومع الزحام طبعا
2: في موسم الحج تعرفين الزحام والاحتكاك والشمس والتعرق، فهي فالحاج يكون معرض لبعض المشاكل الجلدية أو كثير من المشاكل الجلدية، فيعني من ضمن هالمشاكل أو الأمراض الجلدية اللي تصير بنسب أكثر في الحج اللي هو في بعض الناس يكون عندهم فوتوسنسيفيتي، وش معناها؟ حساسية للضوء، أول ما يتعرض للشمس مدة 10 ربع ساعة يبدأ يطلع الطفح الأحمر في وجهه وفي يديه في الأماكن بالذات المعرضة للشمس، فهذا واحد منها. الشيء الثاني اللي هو حكاية التسلخات في الأماكن الخاصة وفي مصافط الجلد، وهذه بسبب

0: سبب أول شيء المشي لمسافات طويلة، ثانيا الاحتكاك بين الأجزاء الجسم، والشيء الثالث اللي هو التعرق. فالتعرق يسبب تهيج، والتهيج يزيد التسلخات والاحتكاك. فهذه من أهم العوامل اللي تصير. والشيء الثاني اللي هو بعض الأمراض الموجودة في الإنسان قد تزيد بسبب التعرض للشمس، مثلا أمراض الروماتيزم، مثلا الذئبة الحمراء. بعض أمراض مرضى الذئبة الحمراء من المفروض أنهم لا يتعرضون للشمس، لأنها قد تزيد مشكلة الذئبة الحمراء في الجلد أو قد تسببها. فالفئة هذه من الناس برضو لازم يأخذون حذرهم ويقللون من التعرض للشمس، ويضعون واق الشمس لكي تقلل حدوث الذئبة للجلد. وفي بعض الأمراض الثانية اللي هي مثلا الحزاز، في بعض أنواع الحزاز ممكن يسبب بواسطة الشمس. فهذه تقريبا من أكثر الحاجات اللي تصير، بالإضافة إلى بعض الالتهابات الفطرية بالذات في الأماكن التعرق والأماكن الخاصة، قد تكون تصاب ببعض أنواع الفطريات وبعض أنواع البكتيريا، بالإضافة إلى التسلخات المعروفة.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يعرف الحاج أن عنده التهاب جلدي أو حروق من الشمس، يعني حتى تستدعي توجه الطبيب؟ يعني بعضهم ما ينتبه لين تتفاقم الأمور معاه، يعني ما يأخذ يعني ما يحطها ببالي، يقول يعني ممكن تعدي، يمكن أحط بس كريمات خفيفة، بس أن الموضوع يتفاقم معاه يصير يعني خلاص ما عاد يقدر حتى ممكن يكمل حاجة يعني.
0: طبعا هذه حروق الشمس درجات، درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. الدرجة الأولى تكون احمرار بسيط وما في مشكلة لنظرا لتعرض الشمس البسيط، لكن الدرجة الثانية تكون احمرار شديد، وقد يكون في بعض التورم، ويكون في بعض الألم والحكة. فهذه يعني لازم أنه يتخذ الإجراءات العلاجية لها لكي يتلافى أو يتجنب أنها تروح للدرجة الثالثة اللي هي تسلخ وفقاعات وحرق صحيح، يعني حرق يكون كحرق النار أو حرق، يكون فيه زي فقدان للجلد وفقاعات وإفرازات موية واحمرار. فهذه الدرجة الثالثة، وهذه عادة تصير للناس اللي تكون يعني بشرتهم فاتحة جدا. طبعا البشرة أنواع، فمثلا في الأوروبيين والبشرة اللي هي نوع الأول والثاني والثالث، هذول تعرض للدرجة الثالثة كثير. لكن بالنسبة لنا التعرق أو التعرض للحرق البشرة يكون من الدرجة الأولى والثانية. فعادة الدرجة الأولى ما تحتاج شيء، الدرجة الثانية يروح للطبيب لكي يعطي بعض الكريمات تخفف عليه الحكة، تقلل من الالتهاب والاحمرار، وتقلل نسبة احتمال أنها تروح للدرجة الثالثة. في نوع من البشر أو الناس اللي هو يسمونه البينيزم، أو الناس اللي فاقدين لصبغة الميلانين بالكامل، فتلاقي بشرتهم بيضة كانهم من الأوروبيين، لكنه يسمونه البينيزم البينو. فهذولا برضو لازم عناية خاصة لهم، لأنه التعرض البسيط لأشعة الشمس قد يسبب حرق من الدرجة الثالثة، قد يسبب التهابات ومضاعفات. فالفئة هذه من الناس لازم يكون لهم معاملة خاصة، ويكونوا ينتبهوا ويأخذوا الحيطة والحذر لكي ما يطولوا للتعرض للشمس، وتكون المظلة الشمسية ملازمتهم طوال وقت النهار لكي يقللوا من مشاكل التعرض للشمس وحرق الجلد بالذات في الفئة هذه من الناس.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن التفريق بين الطفح الجلدي الناتج عن التسمم الغذائي والطفح الناتج عن الحرارة أو الحساسية من الأقمشة؟
0: طبعا التسمم الغذائي عادة إذا صار يكون مع أعراض ثانية، تكون مصاحبة مثلا بقيء أو إسهال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو غثيان وقل شهية. فهذه تقريبا أساسيات أعراض التسمم الغذائي. بالنسبة للطفح اللي يصير معاه يكون طفح عام على كل الجسم معي، فهذه تقريبا الأساس التسمم الغذائي. بالنسبة للطفح التعرض الثاني يكون وبعدين الطفح في التسمم الغذائي يكون زي الصغير، زي النقاطات الصغيرة، بينما الطفح من الملابس الملبوسة أو ده يكون بقعا كبير، وتكون على بعض الأماكن اللي يكون الاحتكاك فيها أكثر، فتكون مختلفة كليا، يعني ما تجيك زي النقاطات الصغيرة مثل ما التسمم الغذائي، لا تكون طفح بقع كبيرة حمراء، وتكون على المنطقة اللي يكون فيها الاحتكاك أكثر، على حسب عاد الملابس اللي هو يلبسها، سواء على الجزء الأسفل أو الجزء الأعلى أو منطقة البطن أو منطقة الصدر، فما تكون عام، ما تكون في منطقة الملامسة. فهذا هذه الفروقات الأساسية بين النوعين من الالتهابات أو الطفح الجلدي في الحالتين.
1: نعم. طيب دكتور، البعض يستخدم الكريمات خاصة المحتوية على الكورتيزون الوقاية من التسلخات قبل المشي، هل تنصح بهذا الشيء أم أنه يعتبر خطر عليهم؟
0: طبعا الكورتيزون ما يقلل التسلخات، إذا التسلخات تصير حتصير، لكن في هناك كريمات خاصة للشيء هذا وتقلل من حدوث التسلخات، اللي هي زي زنك أوكسايد أو أكسيد الزنك، هذا يستخدم حتى للأطفال في مناطق الحفاضات وكذا، يقلل التهيج والتبلل والرطوبة فتقل التسلخات. فالحاج ممكن يستخدم النوع هذا من الكريمات اللي هي زنك أوكسايد أو زنك أكسيد الزنك، عبارة عن كريم يحطه في مناطق الاحتكاكات والمناطق الفولز اللي هي المصافط، لكي يقلل الاحتكاك وتقلل حدوث التسلخات. فالكورتيزون ما له علاقة في تقليل التسلخات أبدا، لكن اللي يقللها اللي هو زي ما قلت لك، أولا الزنك أوكسايد، ثانيا يحاول يستخدم البودرة لتجفيف المنطقة وتقليل العرق في المناطق هذه اللي هي المصافط والمناطق الخاصة، يستخدم بودرة التالك حقة الأطفال على أساس تمتص العرق وتقلل من حدوث التسلخات.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للي يجون من أماكن يعني باردة جدا، يعني وش نصيحتك لهم يعني يعني قبل ما يعني يتعرضون للشمس يعني في الأماكن المشاعر المقدسة؟
0: طبعا الأماكن الباردة اللي تكون بشرتهم أول شيء زي ما قلنا سابقا من البشرة التايب 1 2 3 اللي هم البشرة الفاتحة، فهذولا لهم عناية خاصة أصلا، حتى الشمس تؤثر عليهم على المدى القريب والمدى البعيد. كالمدى البريء القريب انه بيصير لهم الطفح والحروق والمشاكل، والمدى البعيد اللي هو التغيرات الجلديه والتصبغات وقد اذا صار تعرض مزمن يكون في بعض انواع سرطانات الجلد وكذا، هذا في التعرض المزمن وليس تعرض اثناء الحج مثلا يومين ثلاثة ايام اربعة ايام. فهذول يحتاج لهم عنايه خاصه، اللي هو لازم ضروري جدا يضع واقي الشمس ويجدده كل اربع ساعات، لانه اذا تعرض ممكن يسبب المشاكل. فعادة مده صلاحيه واقي الشمس 4 إلى 5 ساعات، يعني كل 4 ساعات 5 ساعات لازم يجدد كريم واقي الشمس، وبالذات في موسم الحج لان التعرض للشمس وارد وطويل. بالاضافه الى العنايه اللي هو مثلا بعض انواع الكريمات لتلافي الجفاف، ويستخدم المظله الشمسيه لكي تقي الجلد من مضاعفات التعرض للشمس وحدوث الطفح والتسلخات وحروق الشمس. وهم أكثر فئة من الناس ممكن يصور معاهم الحرق الشمسي أو الحرق الناتج من الشمس.
1: نعم. فاصل قصير دكتور سعد بن محمد السعدان، استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر، ولتواصل المستمعين الكرام مع ضيف الحلقة بعد هذا الفاصل عبر هاتف البرنامج 011 40 53.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. عيادة الحاج

0: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر برنامجكم برنامج عيادة الحاج مع الدكتور سعد بن محمد السعدان استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر. حياك الله مرة أخرى دكتور سعد.
1: الله يحييك يا مرحبا.
0: دكتور سعد بنتكلم عن الترطيب واستخدام الواقي الشمسي للحجاج وأهميته.
1: الترطيب طبعا الجفاف ممكن جفاف طبعا مع التعرض الطويل للشمس ونشفان الجو أو جفاف الجو ممكن يؤدي إلى جفاف الجلد، فهذا يؤدي بالتالي إلى أن بعض الأمراض الجلدية تسوء وتزداد مضاعفاتها ومشاكلها، مثلا بعض أنواع الإكزيما مع الجفاف ممكن تسوء. فالترطيب ضروري والصدفية، فالترطيب ضروري لكثير من أنواع الأمراض الجلدية، فالترطيب ضروري جدا، وترطيب الجلد بالذات في مواسم الحج، ولأنه مع العرق ومع يصير في تهيج ومع التعرض للشمس، فهذه كلها تزيد من مشاكل الإكزيما والصدفية. فيعني من الأفضل أن الترطيب يكون أساسي أثناء فترة الحج. وبالنسبة لواقي الشمس برضو شيء ضروري، وبالذات أن التعرض للشمس في الموسم، يعني تعرفين المشي للجمرات، المشي لبعض المشاعر والطواف، إذا في تعرض للشمس طويل وفي أوقات ممكن تكون الشمس فيها برضو حارة، فضروري جدا لكي يقلل من الإصابة بمضاعفات المضاعفات اللي ذكرنا للشمس، وضروري جدا أنه يجددها، وضروري كذلك أنه يتخذ بعض الإجراءات زي الواقي الشمس والشمس المظلة لكي تقلل مشاكل جلدية أثناء الحج. فهي ضرورية الاثنين، لأنه الجفاف الجلد ممكن يزيد ويسيء لبعض أمراض الجلدية، وعدم استخدام الواقي قد يضاعف وقد يحدث حساسية جلدية للشمس وطفح جلدي وإصابة حروق، فكلاهما صراحة ضروري أثناء فترة الحج.
0: طيب دكتور، شنو نوعية الملابس اللي تنصح فيها للحاج؟
1: عادة الملابس القطنية تكون أفضل أنواع، لأن يعني القطن عادة قليل أو نادر جدا أنه يسبب تهيج أو يسبب يعني حساسية تلامسية أو إكزيما تلامسية، بل العكس يكون لطيف على البشرة، وكذلك ممكن يقلل من بعض الرطوبة والعرق وكيف، فهو من أفضل الحاجات اللي في أثناء الحج اللي هو القطن. الملابس الثانية قد تزيد من المشاكل زي البوليستر والشغلات الثانية، ممكن تؤدي إلى حساسية وممكن تضاعف أو تزيد من الأمراض الموجودة أصلا عند المريض، فمن الأفضل عادة أثناء فترة الحج اللي هو الملابس القطنية، ولذلك لنعومتها وتقليل المشاكل الجلدية.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للصابون المناسب، كيف يختار الحاج الصابون المناسب للجلد؟
1: عادة يكون صابون طبي خالي من جميع المعطرات والعطورات لكي يقلل من المشاكل الجلدية. ففي بعض الشركات أو كثير من الشركات في صابون طبية سواء سائلة أو زي البار، زي الصابون اللي يجيكي زي القطع، فكل هذه يكون منها صوابين طبية خالية من جميع العطور والإضافات، فتكون يعني كويسة للاستخدام أثناء الحج، وكويسة للاستخدام للناس اللي عندهم مشاكل جلدية، فلازم يكون طبي خالي من العطور الصابون.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لشرب الماء وأهمية شرب الماء طبعا بالعموم في هذه الأجواء، بس مدى أهمية شرب الماء للجلد وترطيب الجلد في الأماكن المزدحمة تحديدا الحج؟
1: طبعا الجلد زي غيره من أجهزة الجسم، الترطيب ضروري جدا للجسم بالماء وشرب الماء، لأنه وطبعا زي ما تفضلتي برضو لصحة الجسم بصفة عامة اللي هو مثلا الكلى والجسم والذا، لا ضروري أنك تعوضين السوائل، بالذات في فترة الحج يكون في تعرق وفي مشي وارهاق، فلازم تعرضين السوائل فتشربين كثير. فالجلد زي الأجهزة الثانية، يحتاج الجلد ويحتاج الترطيب لكي يقلل من مضاعفة وزيادة بعض الأمراض الجلدية، وكذلك يحتفظ الجلد بنظارته ويعني ما يكون في أي جحوب ولا يكون في أي مشاكل، والمشاكل الموجودة أصلا زي الإكزيما والصدفية وكذا مع الترطيب مع ذا يكون أقل الأثر، فتكون يعني تقل المضاعفات والآثار الجانبية مع الترطيب.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت قبل عن مرضى الأكزيما والصدفية وحتى اللي عندهم مشاكل جلدية أخرى يعني مثل التهاب الجلد التماسي، هذول يعني جايين وعارفين أن المشاكل الجلدية اللي فيهم، بس يصطدمون طبعا حسب الأماكن اللي جوا منها يصطدمون بالأجواء الموجودة، فإيش ممكن أنهم دكتور؟
1: أيوة معك.
0: أي نعم، إيش ممكن الطريقة أنهم يقون نفسهم حتى ما يزيد عليهم هذه الالتهابات؟
1: طبعا شوفي، بالنسبة للإكزيما والصدفية عادة الأثر الشمسي عليها ما هو كثير، يعني العكس، إحنا في العيادات نستخدم اللي يسمونها العلاج الضوئي، وهو عبارة عن أشعة فوق بنفسجية لعلاج الصدفية وعلاج الإكزيما. فالصدفية والإكزيما أحيانا قد تتحسن مع التعرض للشمس، لكن ما هو بالتعرض اللي مثلا وقت الظهر ولا وقت الحارقة، الشمس الحارقة، لكن الشمس بصفة عامة قد تحسن بعض الأمراض. فتلاقي مرضى الصدفية والإكزيما يتحسنون أحيانا في الصيف أكثر من الشتاء، فهو قد تحسنها. لكن المشكلة أنه مع التعرض للشمس يكون هناك تعرق، التعرق قد يسبب تهيج، والتهيج قد يزيد الإكزيما ويزيد الصدفية ويزيد مع الاحتكاك والزحمة والتعرق، هذه كلها عوامل تزيد مشكلة الصدفية والإكزيما. لكن التعرض للشمس بحد ذاته قد يحسن، وبالذات الشمس المعقولة، مو الشمس الظهر، عادة في بداية النهار أو آخره، بس الظهر الشمس ضارة على كل حال. فالشمس عادة قد تحسن الصدفية وقد تحسن الإكزيما. لكن إيش الأمراض اللي تسوء مع التعرض للشمس؟ اللي هي زي ما ذكرناها في البداية، نوع من أنواع الحزاز اللي هي لايكن بلانس، ممكن يصير فيها بعض أنواعها تزيد، برضو إلى بعض أنواع الروماتيزم زي مثلا الذئبة الحمراء أو الروماتويد، أو قد يكون في طفح جلدي إذا تعرضت للشمس يزيد المشكلة وتتضاعف. فلازم يحسب حساب أنه ما يتعرض، وأنه يأخذ إجراءات الواقي وعدم التعرض للشمس، لأن المشكلة الصحية تزيد من التعرض للشمس.
0: نعم.
1: لكن بالنسبة للإكزيما والصدفية، التعرض أو سوء الحالة قد يكون من الزحام والضغوط والتعرق، لكن الشمس بحد ذاتها ما هي عامل كبير في الإكزيما، هي عامل كبير في الأمراض الثانية اللي ذكرناها.
0: نعم. طيب دكتور، ما بين إقامة الحاج أو في مكان إقامته وما بين خروجه في وتعرضه للأجواء الحارة، كيف ممكن يحافظ على رطوبة الجو في مكان إقامته وعنده خروجه، يعني يكون فيه توازن؟ يعني
1: طبعا أول شيء لازم يختار الأوقات، يعني ما يطلع للساعة واحدة الظهر ويروح يرمي الجمرات مثلا، يكون اختياره الأوقات في الصباح بدري أو على العصر، أو يعني تعرفين أكثر أثر للشمس مؤذي من الساعة 11 إلى الساعة تقريبا 3 العصر، هذا يمكن هاي البيك، هذا أكثر شيء. فيعني اختيار الوقت مناسب جدا وضروري، أنه يكون وقت الاختيار لأداء المناسك يكون في أوقات تكون الشمس أهدى من غيرها. ثانيا المسافات، ما يكون المسافة، يحاول يستعين بوسائل مواصلات، بالذات إذا المسافة طويلة وبيمشي في الشمس، برضو هذه مشكلة، لازم تكون يستخدم سيارات الجولف أو أي وسيلة أخرى، لأن المشي والتعرض للشمس للمسافات طويلة برضو هذا عامل. فبالإضافة إلى الحاجات الثانية اللي هي استخدام المظلة، استخدام بعض الإجراءات اللي تقي وتقلل من حكاية مشاكل الجلدية.
0: نعم. طيب دكتور، قبل الختام نبغى منك رسالة توعية أو رسالة توعية للحجاج للحفاظ على صحة الجلد أثناء المناسك.
1: أيوة طبعا، من أهم النصائح أنه الواحد يكون مصطحب معه واقي الشمس، يجدد كل 4-5 ساعات، كريمات الترطيب وبرضه يبغى لها تجديد مرة مرتين في اليوم، بودرة لكي تقليل بالذات في بعض المناطق اللي هي المناطق الخاصة ومناطق المصافط لكي تقلل الاحتكاك والتهيج والتسلخات، واختيار الأوقات لأداء بحيث أنه يتجنب البيك أو اللي هو الذروة، ذروة ضرر شعاع الشمس اللي هو زي ما قلنا من 11 ونص إلى الساعة 2:30. فكل هذه من العوامل اللي يعني يختار الوقت وتكون معه الشغلات المناسبة، واستخدام المظلة أو الشمسية لكي تقلل الأثر المباشر للشمس. فهذه من الأهم ويحاول إنه يتجنب الزحام لكي إنه يعني بعض الأمراض الجلدية قد تزود وتسوء مع ضغوط الزحام والتعرق وكذا. يعني هذه من أهم الحاجات الضرورية للحاج.
0: نعم شكرا دكتور سعد بن محمد السعدان استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر.
1: الله يعطيك العافية وشاكر لكم.
0: الله يعطيك العافية والشكر طبعا موصول لكم مستمعي عيادة الحاج ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم حورية السباعي، عيادة الحاج من إخراج عبد العزيز الجبر. في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مدارات على إذاعة الرياض.
2: أعرب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية عن تقدير المملكة عالية لتجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الحرب، فضلا عن استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان عليه قبل 28 من فبراير 2026، ومعالجة جميع القضايا ذات الخلاف لخدمة أمن المنطقة واستقرارها. في الإطار ذاته ثمنت المملكة عاليا جهود الوساطة المستمرة لباكستان في هذا الشأن، كما تتطلع المملكة إلى اغتنام إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد. أكد سموه أن المملكة تأمل أن تتجاوب إيران عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة والعالم. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من مدارات هذا الأسبوع، أصحابكم فيها أنا محمد العقيري وزملائي محمد الشاهين وعبد العزيز الجبر. ينضم معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا دكتور.
3: حياك الله، أهلا وسهلا
2: دكتور. في البداية أبدأ معك عن نظرتك إلى آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.
3: نعم، الحقيقة الحالي ليس هناك يعني مفاوضات تجري في إسلام أباد العاصمة الباكستانية. رئيس أركان حرب القوات المسلحة الباكستاني وصل مساء أمس إلى إسلام أباد. وزير الداخلية الباكستاني كان موجود قبله. اليوم رئيس الوزراء شهباز شريف اتجه إلى الصين، وأيضا قطر دخلت على الخط في هذا الشان. هناك محاولات الحقيقة للوصول إلى اتفاق. ظهر على السطح أيضا يعني حديث أو مشاورات بين الوزراء الباكستانيين وأحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، بالإضافة طبعا إلى جاليباف الذي كان رئيسا للوفد الإيراني في محادثات باكستان في الشهر الماضي. وبالتالي يعني هناك الحقيقة محاولات مكثفة لإقناع الإيرانيين بالقبول ببعض المتطلبات الأمريكية، ومن ثم أيضا التفاوض خلال 7 أيام بعد الاتفاق على النقاط الرئيسية، والتفاوض لمدة شهر. العقدة ربما تكون أين يكون اليورانيوم. المرشد مجتبى خامنئي يصر على أن عدم خروج اليورانيوم من إيران. هل سيخرج الآن؟ الرئيس الأمريكي كان يصر على ذلك. الآن هل سيبقي؟ وإذا يبقي سيكون تحت إشراف من؟ هل فقط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم أن الولايات المتحدة تكون شريك، أم أن تفوض طرف آخر مثل باكستان؟ أيضا جرى الحديث أنه ممكن أيضا الصين داخلة بقوة داعمة للتفاوض ولتهدئة الخواطر وتجنب اللجوء إلى القوة. لكن مع ذلك لا زال الرئيس الأمريكي يعني يلوح بأنه في حال لم نصل إلى اتفاق على المبادئ سيكون هناك عمل عسكري، قد يكون يعني لفترة وجيزة لكنه سيكون مدمرا، وقد يستهدف مرة أخرى المنشآت النووية وبالتالي ينهيها بالكامل. هذه إلى الآن يعني الأساسيات التي يتم الحديث عنها نعم. خلال هذه الفترة.
2: كيف تنظر إلى ما قاله الرئيس ترامب أنه قرار تأجيل الهجوم على إيران جاء احتراما لطلب سمو ولي العهد وأمير قطر ورئيس الإمارات، ووضح أنه القادة الخليجيين أكدوا له وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار المنطقة ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي؟
3: حتما، هو الحقيقة كما تعلم
2: دكتور. ألو. نعم أنا أسمعك دكتور.
3: كانت تجه الحقيقة نحو الأسوأ ونحو المواجهة، وتدخل الحقيقة قادة دول مجلس التعاون سمو الأمير محمد بن سلمان وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأيضا سمو رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. كل هؤلاء الحقيقة تدخلوا لدى إيران، وقد تكون أيضا بعض الدول الأخرى تدخلت ولكن بشكل غير علني. كل هذا من أجل أن يجنبوا إيران المزيد من التداعيات، وأيضا الحقيقة بأن يجنبوا أيضا العالم من استمرار أزمة مضيق هرمز وانقطاع خمس تجارة العالم من النفط والغاز المسال والأسمدة وغيرها من البضائع الحقيقة.
2: لكن دكتور السؤال يعني من أين جاءت هذه الثقة في أن إيران يعني لديها فرصة حقيقية أو لدينا فرصة حقيقية بالتوصل معها إلى اتفاق يضمن استقرار المنطقة؟
3: والله أعتقد أنه من خلال التواصل، من خلال أيضا التوقع، إيران الآن مضروبة كما

0: يعلم. والعناد فقط هو أنه والله ما نستسلم. وبدأوا يتحدثوا حتى عن تاريخ إيران، يعني إذا تتابع الأحداث الحقيقة أنه تاريخ إيران، وبدأ النهج باتجاه تعزيز الهوية الوطنية أكثر منه بالجانب الديني في هذه القضية. لذلك هناك إحساس أنه إيران بعد ما حصل بالتأكيد هي الآن أقل عدواني، أقل شراسة الحقيقة وقدرة. في نفس الوقت الحقيقة يعني تعلم إيران يقينا، وخاصة المتشددين، بأنه عدم وجود حل سيؤدي إلى مواجهة عسكرية، والمواجهة العسكرية ستكون مدمرة بكل التهديدات. هم طبعا كما تعلم يهددون أنه إذا يمكن خطيب الجمعة باكري أمس قال أنه إذا تم الاعتداء علينا سوف يشمل ردنا على الجميع وسيكون هناك دمار وإلى آخره. دولنا الحقيقة لا تخشى ذلك، أنا بعتقد أنها تخشى ذلك، وخاصة بعد تجربتنا خلال الأربعين يوم كانت يعني صمدنا وتصدينا ونجحنا الحقيقة لحد كبير بشكل يعني أفسد الأحلام الإيرانية. لكن أيضا الحرب الحقيقة الشعوب الإيرانية تدمر وهي في وضع صعب، وشعوب وحكوماتنا للأمانة عقلانية ووازنة ولا تريد لهذه الشعوب أن تعاني وتتشرد أو يزيد الفقر. يعني الفقر ما بين 34 إلى 40 مليون من 95 مليون أو أقل، بالتأكيد عملية صعبة الحقيقة ومؤلمة.
1: نعم، وأنت تشير إلى هذه الحكمة دكتور، يعني أنا أستشعرها حقيقة وتلمسها في هذا السعي إلى إيقاف الحرب، مع أن الدول الخليجية تضررت من إيران خلال فترة الحرب، سواء اقتصاديا أو عسكريا أو حتى يعني على مستويات كثيرة، لكن لا تزال دول الخليج تتوسط وتحاول مع الولايات المتحدة في أن تحتوي هذه المشكلة.
0: هذا صحيح، يعني هذا الجهد الخليجي إذا لدى الإيرانيين إحساس فعلا يعني مفترض أن يقدروه عاليا، وأن يعني بكل جهدهم أن يرمموا العلاقات. أنت لا تنسى أيضا هذا عرقجي على تواصل مع سمو الأمير فيصل بن فرحان، يعني استنهض الهمم يا جماعة انقذونا، يعني بصريح العبارة. هو طبعا عندهم مشكلة أنه الحقيقة العقلانيين، هناك يمكن ثلاثة أصناف الناس الحقيقة، العقلانيين وأيضا المتطرفين من الحرس الثوري، والحقيقة الذين هم بين البين يعني يحاولوا أن يوائموا المواقف. لذلك يعني تجد واحد مثل قاليباف هو محسوب على الحرس الثوري، يعني هو رجل ضابط بالأساس وعسكري طيار، ولكنه الآن أدرك أن الأمور ما ينفع التهديد والوعيد بدون قوة فعلية. يعني في النهاية وين بيوصل هو الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما يقدر الحقيقة. لكن أيضا نجد مثل الرئيس بازكشان ويمكن ظريف وعراقجي، هؤلاء الحقيقة الدبلوماسيين الذين أيضا معتدلين ويريد الوصول إلى حل. يأتي جماعة الحرس الثوري والمتشددين مثل وحيدي، مثل ذو القدر، مثل هذا باكر اللي ذكرت لك خطيب الجمعة. هؤلاء الحقيقة ناس يسعون إلى أن يظهروا أن لديهم قدرة، وأنهم أين هي القدرة؟ هي ضرب الحقيقة الدول المجاورة ومهاجمتها والحاق الضرر فيها وإغلاق مضيق هرمز وإلى آخره. هذا كل الحقيقة إذا نشبت الحرب مرة أخرى قد تفعل إيران ما تهدد فيه، ولكنها لن يطول أمدها، ستكون ضربات مدمرة والبنية التحتية تدمر بالكامل، من طاقة، من كهرباء، من نفط، من جسور، من إمكانيات للدولة وللحرس الثوري نفسه الحقيقة.
1: نعم.
0: وبالتالي دولنا سعت كل جهدها، وهذا ينبغي أن يسجل ويؤكد الحقيقة، كل جهدها يعني إنقاذ إيران من هذه الوضع التي هي تعيشها.
1: نعم.
0: وبالتالي عندما تهدأ ويصير هناك تفاوض ونقاش، أن الأمور الحقيقة ستتساهل وتنتهي.
1: نعم دكتور ترامب قال آخر. ترامب دكتور ذكر بأنه سيمنح إيران فرصة أخيرة للمفاوضات معها، مضيف أنه ليس في عجلة من أمره، وشدد على ضرورة فتح مضيق هرمز فورا. كيف تنظر إلى الاستجابة الإيرانية في هذا الملف تحديدا عن مسألة فتح المضيق مثلا؟
0: يعني حتى الآن ما في يعني شيء ملموس. يمكن اليوم حقيقة سمحوا أو أمس لحوالي 29 سفينة أو باخرة تمر، يعني وكأن نوع من المجاملة في هذا الشأن. الأمريكان أيضا منعوا حوالي أكثر من 95 سفينة وإلى آخره من الرسوف الموانئ الإيرانية. إيران الحقيقة محاصرة، يعني صحيح هي تزعج في مضيق هرمز، ولكن الحقيقة هي محاصرة من قبل الأمريكان في جميع موانعها.
1: نعم دكتور، يبدو لي في مشكلة في الصوت فقط دكتور. في مشكلة. يبدو لي إنه في تقطيع في الصوت يا دكتور. يمكن لعله يكون أفضل. تفضل.
0: طيب، يعني هي الحقيقة يعني المحاولات الآن هي للتغلب على هذه النقاط الخلافية ما بين الطرفين. يعني موضوع اليورانيوم هو الأساس مطروح، ومضيق هرمز. مضيق هرمز كما تعلم أيضا المتضرر فيه عدد من دول مجلس التعاون، يمكن السعودية والإمارات وعمان ما عندهم مشكلة كبيرة. السعودية طريق شرق غرب حقيقة منقذ، وهو الحقيقة يعني السعودية لا فضل على الجميع في هذا، حتى البضائع التي تأتي عن طريق البر وتصل إلى مناطقنا يعني بعد البحر وإلى آخره. الآن الموضوع أن إيران ماذا سيكون ردها؟ قلنا أنه هل يصلوا إلى اتفاق على اليورانيوم؟ والحديث الأمريكي الآن عن اليورانيوم، واليورانيوم عالي التخصيب، يعني الذي ممكن أن يؤدي إلى سلاح نووي. هذا الأمريكان يبدو يريد أن يتأكدوا بأنه لن يكون تحت سيطرة إيران أو المتشددين، وأن يكون تحت الإشراف الدولي أو الإشراف حتى الأمريكي. يمكن الرئيس الأمريكي كان يتحدث بأن ينقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أنا نستفيد منها وندمره وكذا إلى آخره. الآن هذا كله محل حوار في إيران من قبل الوسطاء، مثل ما قلنا أنه المرشد الجديد مجتبى خاماني أصر على أنه لا ينقل إلى الخارج. هذا سيطرح هذا موضوع، هل يكون ما ينقل إلى الخارج أن يبقى تحت إشراف الصين مثلا، مطروحة أيضا أنها يعني تكون مشرف عليه، كان مطروح أنه ينقل إلى روسيا الاتحادية. وكل هذه الأمور الآن محل النقاش مع الوفد الباكستاني الذي يعني جاء المشير عاصم منير، وأيضا رئيس الوزراء اليوم في الصين، وقطر داخلة على الخط في هذا الموضوع. يعني هناك وسطاء يحاول قدر الإمكان. الصين تضغط على فكرة على إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكما تعلم أثناء زيارة الرئيس الأمريكي للصين كان واضح أن الصين ضد أي إجراء في مضيق هرمز حقيقة، لأنه ممر دولي وهي مستفيدة من تدفق النفط الإيراني حتى في مضيق هرمز. وفي ظل الضغط على مضيق هرمز، الولايات المتحدة تضغط على الموانئ الإيرانية وتحرم يعني تحرم الإيرانيين من المتاجرة مع العالم الآخر.

0: الفريق الباكستانيين يقبلوها ما يقبلوها. أنا أعتقد الرئيس الأمريكي يريد وقف إطلاق النار وأن يكون هناك مفاوضات ويطلع للعالم ويقول أنه منتصر وإلى آخره، لكن لا يريد أيضا أن يكون هناك تلاعب، لأنه عملية التلاعب الحقيقة ستؤدي إلى فضيحة في الولايات المتحدة.
1: ماذا تقصد بالتلاعب؟
0: يعني الإيرانيين مثلا يتحاول يتعاير ويقول لك والله احنا ممكن كذا، يستغلوا بعض الثغرات الصياغة القانونية، أحيانا قد توجد ثغرة معينة يتحايلوا فيها، وهم الحقيقة أنا أقولها لك يعني هم الحقيقة الآن يعيشوا في حالة غل، أن والله انضربوا ودمروا ويفرض عليهم بالقوة ما لا يريدون الحقيقة. يعني هم الآن يريدوا على الأقل أنه يكون اتفاق 2015 في عهد أوباما يكون قريب من اتفاق، لكن هذا قد لا يسمح به الرئيس الأمريكي في هذا الجانب. الآن المفاوضات أين تصل؟ لأن الرئيس الأمريكي الآن إذا قبل بوثيقة شبيهة باتفاق إيران أوباما سوف تقوم الدنيا عليه الحقيقة.
1: لكن دكتور عايد يعني هذه المفاوضات يبدو أنها مستمرة من وقت طويل، ويعني لها مزيد من الوقت دون إطار زمني محدد لإنهاء الموضوع. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل هو فعلا عائم أم أنه محسوم ولكن يحتاج القليل من الوقت؟ لأن التاريخ يقول أن كثير من المفاوضات استمرت لعشرات السنين دون حل. هل هذه المفاوضات يعني ينطبق عليها هذا الشكل التاريخي أم أنها قريبة جدا من الحل؟ كيف تحلل هذا الموقف؟
0: هو هي حددت الحقيقة، يعني الموضوع أن المسألة يعني إلى الآن ترامب يدرس شن ضربات جديدة ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى حل. هذا طبعا يعني قوة ضاغطة على الإيرانيين
1: صحيح.
0: وعلى الوسطاء الحقيقة، يعطي ورقة للوسطاء بأن يتحركوا على هذا الأساس.
1: كيف تقول أنها حددت؟ يعني كم الإطار الزمني دكتور؟
0: يعني هو قالوا بعد يعني بعد الوصول إلى اتفاق على المبادئ مدة أسبوع، ومن ثم يدخلوا في مفاوضات لمدة شهر حددوها الحقيقة. فهذه اللي ممكن تتيح بأنه ما يكون هناك وقت مفتوح بعد الشهر. هل اطمأن الطرفان مثلا البعض؟ هذا موضوع آخر، يعني ممكن يكون النقاش في إطالتها وعدمها. الرئيس الأمريكي عنده تعرف يعني المونديال الكرة القدم في أكتوبر، عند الانتخابات النصفية في نوفمبر، وأيضا عند الحقيقة عقدة جديدة هي موضوع كوبا وكيفية أيضا يمكن التحرك ضدها والاتيان برئيس السابق راؤول كاسترو، رجل عمره 95 سنة الآن. يعني في قضايا يمكن الرئيس الأمريكي يبي يتفرغ لها خلال الفترة القادمة، لكن واضح حتى من تصريحات ماركو روبيو بأنه المواضيع المبدئية ثابتة، وأنه هناك فجوات نعمل على أن نسدها، لكن إلى الآن وحتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق ممكن التعويل عليه.
1: الجانب الآخر في الإعلام الإسرائيلي يذكر أن الحرب مع إيران طويلة الأمد، ونتوقع خوض جولات متكررة من القتال مع إيران. كيف تنظر أيضا إلى هذه الزاوية من الحرب؟
0: تعلم أنه الحقيقة الإسرائيليين وخاصة نتنياهو يريد مواصلة الحرب. ونرجع مرة أخرى، نتنياهو تم حل الكنيسة الإسرائيلي اللي هو البرلمان وأمام انتخابات، وخلال 3 أشهر لازم هذه الانتخابات تطلع بالنتيجة. طبعا سيكون هناك يعني محاسبة لنتنياهو على أمور سابقة، وأسقمه الآن بالرغم من هذه الحرب لا زالت منخفضة. لذلك طب الحقيقة يقوم بشن ضربات، أو هو يرغب الحقيقة بشن ضربات على إيران ترفع من أسهمه

0: في هذا الجانب، بالإضافة إلى المبدأ بالنسبة له أن لا تكون إيران قوة مهددة مستقبلا لإسرائيل ولا مزودة للأذرع التي تهدد إسرائيل، وطبعا منها حزب الله وطبعا بعض الميليشيات المجاورة. لذلك هذا وارد الحقيقة، الإسرائيليين مختلفين حتى مع الأمريكان بهذا الجانب. ويقال أن الاتصال الأخير بين ترامب ونتنياهو كان في نوع من الضجيج والشد في هذه
1: صحيح.
0: القضايا. لذلك أيضا يعني هذه المسألة قد يستخدمها المفاوضون والإدارة الأمريكية للضغط على الإيرانيين، لأنه ما الذي يمنع إسرائيل؟ هل هي لأن الولايات المتحدة القوة العالمية والحليف وإلخ؟ طبعا إسرائيل لها لوبي شديد وقوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى لو تمردت وقامت ببعض العمليات مع عمليتين تكفي لتدمير ما بقي من إمكانيات، هذه طبعا ستؤدي إلى معاناة الإيرانيين دون أن يستطيعوا الرد إلا بها الوسائل التي اعتادوا عليها، طائرات مسيرة وصواريخ بالستية وغيرها.
1: نعم، أيضا دكتور، وسائل إعلام تشير إلى أنه محادثة ترامب ونتنياهو الأخيرة كانت صعبة ومتوترة للغاية.
0: نعم، قلت لك أنه حصل فيها حتى يبدو شد شديد يعني.
1: إيه هذا في إذن يعني لربما يكون هناك رد من الجانب الإسرائيلي، يعني أن تتوصل إيران مع أمريكا إلى اتفاق هذا لا يعني انتهاء الحرب. هذا هذه قراءة تحليلية سليمة؟
0: نعم، أنا قلت لك أنه ما الذي يمنع إسرائيل من أن تقوم بشن هجمات على على على إيران؟ كون أن الولايات المتحدة كما قال الرئيس الأمريكي أنه نتنياهو لم يفعل إلا ما وافق عليه، هذا لا يعني إطلاقا أنه نتنياهو يأتمر بأمر الرئيس الأمريكي حقيقة. يعني تعرف القوة التأثير اللوبي، يعني ماذا سيعمل الرئيس الأمريكي؟ الإسرائيليين تقنيا لديهم الإمكانيات، الذخائر يبدو حصلوها خلال المدة الماضية، وبالتالي يعني إذا قاموا بعمل يمكن ينتقد الرئيس الأمريكي، وقد ينتقد وهو راضي الحقيقة، لأنه في النهاية المطلوب هو تحجيم دور إيران وإعادتها إلى الوضع الطبيعي والذي لا يمتلك أي تهديد لا للعالم ولا بالنسبة لهم لإسرائيل. يبقى حقيقة قصة الصواريخ بعيدة المدى، هذه الصواريخ إذا هم يعني حدها 300 و350 حقيقة لن تتضرر منها إسرائيل نهائيا، ولكن دولنا نحن في دول مجلس التعاون من الكويت إلى عمان ستصل هذه الصواريخ، قد لا تصل للكل ولكنها تصل، يعني الكويت، المنطقة الشرقية، قطر، هذه كلها ممكن تصلها حقيقة الصواريخ الإيرانية إلى 350 أو أكثر. هذه الحقيقة أيضا إشكالية، إسرائيل ستكون مرتاحة منها على المدى إذا بهذا المدى، لكن دولنا لا تعاني. الآن الإيرانيين يفترض أنهم يعني شعروا بالامتنان لهذا التدخل الخليجي وبالذات السعودي طوال الفترة. السعودي الحقيقة يعني تحاول إبعاد إيران عن الصراع.
1: كيف تعتقد أنها شعرت بالامتنان؟
0: أنا أقول أتمنى أنها تشعر بالامتنان.
1: تتمنى؟ نعم، كل
0: لا لا طبعا.
1: نعم،
0: إنها هي بعد كل هذا الجهد، بعد كل هذه المعاناة وتجنيب اللحظة الأخيرة، يعني كان في ساعة فارقة كما يقول الرئيس الأمريكي، كان في ساعة فارقة لولا تدخل الدول الخليجية لكانت الحرب بدأت والقصف والدمار وإلى آخره.
1: لكن الدول الخليجية دائما ما تثبت حسن نيتها تجاه إيران، والعكس لا يكون صحيحا، لذلك أنا أستغرب أن إيران قد تشعر بالامتنان لأي تحركات خليجية في هذا الملف.
0: يفترض أنها تشعر بالامتنان،
1: يفترض نعم.
0: أنها تقدر نعم. ذلك بالتأكيد هناك أناس يعني يتفاهموا ذلك، ولكن تعرف الآن محاولة الشعبويات بالداخل وإظهار القوة

0: قوة للداخل أكثر منها للخارج. يعني تعرف الآن ما في يمكن إنترنت، ما في تواصل ما بين الإيرانيين، وبالتالي معتمدين على وسائل الإعلام الرسمية. وسائل الإعلام الرسمية تظهر لهم بأنهم هم المنتصرين، وأنه أمريكا تترجاهم بأن يصلوا إلى اتفاق معها. طبعا هذا يعني الهوس بتحقيق انتصارات خاوية لا شيء يعني في النهاية. لذلك يعني كل الاحتمالات الآن، الاحتمال الأكبر أنه في اتجاه نحوهم الوصول إلى حل، لكن قد تتعرقل الأمور وتبدأ عملية أيضا الرد الفعل العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واردة. لكن نكرر مرة أخرى أنه على كل هذا الجهد الكبير لا بد أن يكون هناك يعني شيء ما قد أيضا يؤدي إلى يعني تمديد الفترة إلى كم يوم أخرى يعني في هذا الشأن إلى أن يتم التوصل إلى حل.
1: نعم دكتور عايد المناع، ممتن لوجودك معنا، وأنت الكاتب والمحلل السياسي من دولة الكويت، شكرا جزيلا لك. تحية وتقدير تمتد لكم مستمعينا الكرام. أنا محمد العقيلي وزملاء محمد الشاهين وعبد العزيز الجبر، نلتقيكم على خير الأسبوع القابل في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الركن الخامس.

0: الطريق.
1: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم في شهر ذي الحجة عبر أثير إذاعة الرياض. ضيفنا الكريم الثابت لحلقات هذا البرنامج هو الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. حياكم الله يا شيخ.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: أمر مهم جدا، ودي حقيقة أن تعطينا لمحة عامة على المواقيت وأهميتها أيضا بالنسبة للحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمواقيت جمع ميقات. المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية يعني الزمن الذي شرع الله جل وعلا فيه الحج. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بيّن جل وعلا أن المواقيت الزمانية للحج هي أشهر معلومات، وهذه الأشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنهم من قال كالمالكية وشهر ذي الحجة، فإما أن تكون أشهر ثلاثة وإما أن يكون شهران وأياما عشرة من شهر ذي الحجة. وهذه الأشهر هي مواقيت لفرض الحج، بمعنى أن الحاج يفرض حجه ويدخل في النسك في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة في أوله. فإذا أوقع هذه الفريضة في هذه الأشهر فقد أوقعها في ميقاتها الذي بينه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمواقيت الزمانية. المواقيت المكانية هي أماكن تحيط بمكة المكرمة لجهات متعددة، من الجهات سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق، لا يمكن للحاج أو المعتمر الذي يأتي من فوق هذه المواقيت إلا إذا كان قاصدا للحج أو العمرة إلا ويحرم من هذه المواقيت.

وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه المواقيت وهو في السنة قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من أعلام النبوة، بحيث أن بعض المواقيت المكانية لم يكن وراءها قوم مسلمون، وهذا من الإعجاز والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعل ميقاتا لأن الله تعالى سيجعل هنا في هذه الجهة مسلمين يفدون إلى بيت الحرام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، المسمات الآن أبيار علي، فهي قريبة جدا من المسجد النبوي، وبينها وبين مكة تقريبا ما يقارب 400 كيلو متر، فهذا ميقات أهل المدينة، بمعنى أن من كان من أهل المدينة وأراد أن يحج أو يعتمر ولا بد أن يمر بهذا الميقات وأن يحرم منه، سواء كان مر به برا أو جوا، ومن كان من غير المدينة ومر بهذا الميقات فإنه يحرم من هذا الميقات، بمعنى لا يمكن

0: حذيفة ولأهل الشام الجحفة. أهل الشام ومن كان في جهتهم إذا مروا بالجحفة فإنهم يحرمون منها قبل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. قال ولأهل نجد قرن، أي قرن المنازل، وهو الآن مسمى بالسيل الكبير يسمى بقرن الثعالب. قد يشكل على بعض الناس وادي محرم، وادي محرم هو امتداد لقرن المنازل، هو ميقات واحد، هذا طرف وهذا طرف، بمعنى يحرم أهل نجد سواء من السيل الكبير أو من وادي محرم كله ميقات واحد. فمن جاء من نجد أو ما يجاورها أو مر من جهة هذا الميقات قرن المنازل فإنه يحرم بالحج أو العمرة منه. ولأهل اليمن يلملم، والآن سمى بالسعدية، ومن كان في جهة اليمن يحرم أيضا من السعدية. ثم جاء أيضا في حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، قيل إن التوقيت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا باجتهاد من عمر، لكن الصحيح أن عمر اجتهد، لأن أهل العراق جاءوا إلى عمر وسألوه أن يحد أن يضع لهم ميقاتا، فوقت لهم ذات عرق، فجاء أحد الصحابة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، فوافق رأي عمر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من موافقة الوحي لعمر رضي الله عنه. هذه المواقيت لما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، هن لهن، أي هذه المواقيت لمن لأهلها، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هي مواقيت لأهل هذه البلاد والجهات، وكذلك ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بشرط ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا وقع خلاف عند أهل العلم، هل كل من مر بهذه المواقيت وجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة وإن لم يكن قاصدا لهما؟ منهم من قال لا يمر أحد بهذه المواقيت إلا وهو محرم، وبعضهم استثنى من يكثر دخوله كالحطابين والحشاشين ومن كان في حكمهم، ومنهم من قال إن الحديث إنما قيد ذلك بمن أراد الحج أو العمرة، وهو الصحيح. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني أنه لم يدخلها حاجا، وهذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم مع أنه مر بالميقات. فالشاهد من هذا أن من مر على هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها إذا كان مريدا للحج أو العمرة. لكن من كان دون المواقيت، أي هو أقرب إلى مكة من المواقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنشأ،
1: الله أكبر،
0: أي من حيث أنشأ الحج أو العمرة، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا بالحج. لكن لو أراد شخص أفاقي دخل مكة لغير الحج، أو اعتمر ثم جلس في مكة فترة ثم رام أن يأتي بعمرة، فإنه لابد أن يخرج خارج الحرم بالعمرة، فيحرم من أدنى الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من عرفات، لابد أن يخرج إذا كان يريد العمرة. أما إذا كان مريدا للحج فإن ميقاته مكانه، فيحرم من مكانه الذي هو فيه. مسائل مهمة متعلقة بالمواقيت ويكثر السؤال عنها. شخص سافر إلى مكة لأجل العمل أو زيارة قريب، ولم يكن في برنامجه أن يأخذ عمرة أو أن يحج، ثم بدأ له بعد أن وصل إلى مكة أن يحج، فهنا إذا كان يريد الحج فيحرم من مكانه، لأنه حين مر بالميقات لم يكن قاصدا للحج. وإن كان عن له في مكة أن يعتمر فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة. وكذلك لو كان يعني مترددا، بمعنى هذا يحصل كثيرا، سأذهب إلى مكة وفي نيتي أن أعتمر إن تيسر لذلك.

0: معلقة النية، فنقول النية معلقة، إن تيسر له العمرة أو الحج فإنه يحرم بالحج من مكانه وبالعمرة إن كان داخل الحرم أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة. لكن إذا كان قد مر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات قبل أن يدخل مكة.
1: نعم دكتور، هنا تساؤل، أنا مثلا من نجد وكنت في المدينة عندي شغل ومن ثم أردت الحج أو العمرة، هل يعني أنا عندي مثلا ميقات وهو قرن المنازل ولكن أريد أن أحج عن طريق المدينة، هل أدخل بميقات أهل المدينة؟
0: نعم، بل يجب عليه ذلك. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا مر النجدي بميقات أهل المدينة وهو أبعد من قرن المنازل عن مكة فإنه لا يؤخر إحرامه إلى قرن المنازل. هذا يحصل لبعض الناس، وإنما يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يؤخر إحرامه. لو بعضنا يفعل هذا، يقول سأؤخر إحرامي أتمتع بالحلال إلى ميقات قرن المنازل، فبعض أهل العلم لا يصحح حجه وعمرته لأنه قد مر بميقات قبل هذا. لكن لو فعل وأحرم بالميقات الأدنى ولم يحرم من الميقات الأعلى فإن الصحيح أن فعله قد صح، وقد صحه بعض أهل العلم كما عند المالكية، وإن كان بعض العلماء يمنع من ذلك. لكن الأسلم والأحوط أنه إذا مر بميقات أعلى من ميقاته فإنه يحرم بالميقات الذي مر به إذا كان مريدا للحج أو العمرة.
1: نعم أيضا هنا تساؤل يعني عن ذلك الحديث الذي ذكرتموه، حديث ابن عباس رضي الله عنهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن ثم هنا استدراك حول قضية أهل مكة، أهل مكة لمن ليس من أهلها، مثلا شخص أتى وعنده مثلا عمل مؤقت ولكنه يعلم أنه سيحج وفي نيته أنه مثلا سيعتمر ولكنه أتى لينتهي من العمل ومن ثم يبدأ بالعمرة، حال هذا الرجل كيف يكون؟
0: لا بد يرجع إلى الميقات، مادام أنه مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة فواجب عليه أن يرجع. بعض أهل العلم لا يرى جواز دخوله أصلا بلا إحرام، والصحيح أنه يجوز إذا كان في نيته أن يرجع.
1: نعم
0: فلا بأس بذلك، يدخل لمكة ويقضي عمله الذي يريد، ثم إذا أراد أن يعتمر أو يحج يرجع إلى الميقات الذي هو له ويحرم منه. لو أنه لم يرجع فهنا وجب عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليهرق دما، لأجل تركه الواجب والإحرام من الميقات. وغالب أسئلة الحجاج حول هذا الأمر أنهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام. لا بد أن نفرق بين أمرين، والتفريق بينهما دقيق.
1: نعم.
0: وكثير ما يقع الإشكال من الحجاج في سؤالهم لا يفرقون بين لباس الإحرام والدخول في النسك. قد ألبس الإحرام وأنا في بيتي في الرياض لكنني لا أدخل في النسك ولا أنوي إلا عند الميقات، سواء أحاذيه في الجو أو أصل إليه عن طريق البر. فلا يسمى محرما من لبس الإحرام وهو لم يدخل في النسك بنيته. كلامنا عن نية الدخول في النسك، فإذا وصل إلى الميقات الذي هو له أو مر عليه فهنا إذا لبى بالحج أو العمرة فقد دخل في النسك فقد أحرم. أما لباسه فلا يعد نسكا، وإنما هو عقد النية. طبعا التلفظ بها هذا مشروع، لكن نيته في قلبه أنه يريد العمرة يريد الحج قارنا متمتعا، ويسمي هذا النسك بلسانه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. قد يمر الحاج أو المعتمر بالميقات ويعقد النية ويلبي، لكنه لا يجرد نفسه من المخيط، يعني عليه ملابس المعتادة، فهو قد أتى بالركن وهو الإحرام لكنه لم يتجرد من المخيط، فواجب عليه أن تجرد وأن يلبس الإحرام. إذا لم يفعل فهو قد وقع في محظورات في لبس المخيط وتغطية الرأس، فيفدي لأجل تعمده لبس المخيط. يعني مسائل جدا متعلقة بالإحرام لا بد أن نبينها للمستمع الكريم حتى يسلم من الإشكالات في هذا.

0: قضية نية الدخول في النسك التي ذكرتموها قبل قليل دكتور هي تنطلق من بداية النسك، بداية الإحرام الحقيقية عند المواقيت المكانية، صحيح دكتور؟
1: صحيح نعم.
0: وما الفرق بينها وبين المواقيت الزمنية؟
1: زمانية هو أي شهور زماني، ما يمكن يعني أن يأتي معنا زمانية، هذه للحج،
0: الحج
1: أما العمرة فكل وقت
0: نعم.
1: مشروع في كل وقت، لكن لا يمكن للحاج أن يفرض أن يحرم بالحج في غير أشهره. لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان أو شعبان ما صح حجه إلا على قول، لكن نأتي بالقول الصحيح مبني على الأدلة. يأتي بعض الناس يقول فيه خلاف، الخلاف لا يعد دليلا، وهذا لابد أن ننبه عليه، وإنما الدليل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. مسألة مهمة متعلقة بالإحرام يعني لو ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الحجاج والمعتمرين يعني يأتي إلى الميقات ويظن أن الصلاة في مسجد الميقات من النسك، وأنه لا بد أن يدخل هذا المكان، هو وضع لتهيئة الحجاج، فإن كان مستعدا متهيئا من بيته أو أخذ سكنا قريبا من الميقات وتهيئ واغتسل وهو مار بالميقات يلبي ويكفيه ذلك، ولا يلزمه أن ينزل وأن يدخل دورات المياه، جلكم الله والمستمع الكريم. أيضا من المسائل المهمة، قد يعن للحاج وهو في الجو مثلا أن يكون ناسيا للإحرام، هذا يحصل
0: نعم.
1: فبعضهم يشكل عليه يقول ليس معي محرام إحرام، إذن لا ألبي ولا أدخل في النسك، هذا خطأ، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فأنا مثلا ذهبت إلى مكة وفوجئت أن ملابس الإحرام نسيتها في الرياض، أو مع الحقيبة مع الحقائب في الطائرة مثلا، يتعذر علي أن أصل إلى هذا اللباس، فهنا بكل سهولة يلبي الحاج، ينزع غترته أو ما على رأسه إن كان يلبس، ويلبي بالحج وعليه ملابسه الداخلية، وحج صحيح ولا فدية عليه حتى يجد الإزار فيلبسه، والحمد لله تعالى. وهذا أمر جدا مهم، ويقع فيه خطأ كبير من بعض الحجاج والمعتمرين، فالدين بحمد الله تعالى فيه يسر وفيه سهولة بحمد الله تعالى.
0: نعم. هنا أيضا مسائل دكتور، قضية الإحرام وما إلى ذلك، هل يعني الغسل قبل لبس الإحرام واجب أو هو مستحب؟
1: مستحب للتنظف، هو ليس من النسك، كذلك إزالة الشعور
0: نعم.
1: بالإبط وغيره، يظن الحجاج أنه من لوازم الإحرام أو من سننه، هو أنه يفعلها حتى لا يحتاج إلى إزالتها ويتأذى بها أثناء حجه. أصبح الآن الحج في أيام قليلة جدا، في السابق كانت شهور، فهذه الشعور تظهر ويتأذى بها الحاج، فإذا كان قد أزال هذه الشعور قبل أيام أو هو لا يتأذى بها فلا يلزمه إزالة هذه الشعور. أيضا من الأشياء المتعلقة بالإحرام هو كذلك أن يطيب، من السنة يطيب بدنه، وقد قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كنت أرى وبيص المسك على مفارق شعره، وبيص لمعان، أي هذا الطيب يلمع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطيب الحاج بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام، هذا من السنن التي ينبغي للحاج أن يفعلها. كذلك أيضا على الصحيح أنه ليس للإحرام سنة خاصة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة، فإن وافق أن صلى فريضة الظهر أو الفجر أو غيرها ثم أحرم بعدها فقد وافق السنة، ولو أنه توضأ ثم صلى سنة الوضوء وأحرم بعدها فلا بأس بذلك والحمد لله.
0: نعم. أيضا هنا تساؤل دكتور عن قضية الطيب، الطيب في البدن جائز ولكنه في الإحرام،
1: بل هو سنة.
0: نعم، ولكن إذا وضع الإنسان طيبا على جسده ومن ثم لبس الإحرام ويعني
1: أصابه،
0: نعم،
1: هو إذا أصاب الملابس الإحرام شيء من الطيب يغسله ولا شيء عليه، يغسل هذا الطيب الذي أصاب لباس الإحرام الإزار أو الرداء ولا يضره ذلك بحمد الله تعالى.
0: نعم. قضية شرب الزعفران أيضا أو المشروبات التي يتخللها بعض الزعفران، هذا أمر الناس يتساءلون عنه بشكل كبير، وهذا أمر يعتبر مفاجأة أيضا لكثير من الناس.
1: أحسن فتوى علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ من كان حيا أنهم يمنعون من ذلك، وفي نظري أن الصحيح أنه لا يمنع المحرم من شرب القهوة المزعفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب ثوبا مسه ورس أو زعفران. يعني طيب خالص. الزعفران في القهوة لا يشكل إلا شيء يسير جدا، ثم هو يمات طبخا، وأيضا هو يدخل إلى الجوف فليس طيبا، ولا يظهر له رائحة أصلا على من يشربه. فالذي يظهر لي الجواز، وأظن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي، خلاف بعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يمنع المحرم ويمنع المرأة المحادة من شرب القهوة المزعفرة، ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز، لأن الطيب الذي فيه قد ذهب بهذه النار مع غليان القهوة، فلا يؤثر بحمد الله تعالى. أيضا من الأشياء المهمة التنبيه عليها ما يتعلق بالصوابين والتي تنظف بها الحاج، يعني تسألون عن بعض الشامبوات والصوابين التي يكون فيها طيب ورائحة، إذا كان الغالب عليها هي التنظيف ومسمى صابون أو شامبو، وأتى معها ما يسمى بالبلسم أو ما يسمى بالعطر، فإذا كان العطر غالبا والرائحة ظاهرة فالأحوط تركه، مع أنني لا أرى المنع من ذلك، لأن هذا لا يسمى طيبا. لأن المحرم ممنوع من الطيب ولا يمنع من المنظفات، كون هذه المنظفات فيها شيء من الرائحة الطيبة فهو لا يمنع منها، لأنها جاءت تبعا، والقاعدة عند الأصوليين يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكن إن احتاط وتركها وجد بديلا ليس فيه هذا البلسم أو هذا العطر فهو أحوط لإحرامه.
0: جميل. دكتور، أيضا يعني إحرام المرأة الحائض كيف يكون، وخاصة إذا وصلت إلى الميقات المكاني وهي حائض، ومن ثم دخلت إلى مكة المكرمة مع أهلها مثلا أسرتها، ومن ثم طهرت داخل
1: الحائض؟ الحمد لله لا يمنع الإحرام. يعني لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع، ولدت أسماء بنت عميس زوج بكر رضي الله عنه ابنها عبد الرحمن، وأمرها أن تستذفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم، وهي نفساء. عائشة رضي الله عنها كذلك لما أحرمت بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها ما يصيب النساء من الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحيض لا يمنع أبدا الإحرام، لكن تحرم وهي حائض، وإذا طهرت بحمد الله تعالى تطوف بالبيت، تعمل أعمال الحج كلها ما عدا الطواف بالبيت. وبعض العلماء يمنع من السعي كذلك، لأن السعي أصبح داخل المسجد الحرام، فكذلك تمتنع من السعي. فإذا طهرت بحمد الله تعالى تأتي بالطواف والسعي، فهنا لا يمكن لها أن تأتي بالتمتع، تصبح إما قارنة وإما مفردة. هنا أيضا تنبيه لأخوات النساء التي يرغبن في العمرة أو الحج أن تشترط، لأنها قد يعتريها هذه الدورة الشهرية ويصيبها الحيض، وقد لا يكون في وقتها، لكن مع السفر ومع تغير الأمور فتشترط. إذا أحرمت تقول: فإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني. فإذا قالت ذلك وأصابها هذا العذر الشرعي فهي مخيرة، إما أن تحل إحرامها وترجع لا شيء عليها، وإما أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتأتي بالعمرة أو بالحج، حسب الرفقة وحسب تيسر الأمر لها. فهذا الاشتراط ينفعها في حلها مجانا من دون فدي بحمد الله تعالى. فينبغي أن يشاع هذا بين النساء حتى يسلمنا من الإشكالات التي قد تؤدي في تأخير الدورة. وبعض النساء كذلك يشكل عليها أنها معها الدورة فتمتنع من الإحرام، فنقول: الحيض لا يمنع الإحرام بحمد الله تعالى.
0: نعم. دعنا نتساءل دكتور الآن عن أمر مهم جدا، وهو الفرق بين الحل والحرم.
1: أحسنتم، هذا أمر في غاية الأهمية.

0: مية. طبعا بعض الناس إذا قلنا الحرام ظن المسجد الحرام هو الحرام فقط.
1: نعم
0: المسجد الحرام هو المسجد الحرام الذي مسجد الكعبة كما يسمونه. الحرم أوسع من ذلك، له حدود من جهة الشرق، من جهة الشمال، من جنوب، فحدها الله جل وعلا بحدود، وقد الدولة وفقها الله وضعت حدود ولوحات إرشادية
1: نعم
0: واضحة بداية الحرم. المقصود به الحرم الذي له خصوصية، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط اللقطة منه ولا ينفر صيده. هذا هو الحرم الذي حرمه الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فبين أن الله هو الذي حرمها وجعل لها هذه الحرمة، لا ينفر الصيد ولا يقتل الصيد فيها ولا يعضد الشجر ولا كذلك يختلى الخلاء الأشجار التي فيه، وكذلك اللقطة لا تلتقط في الحرم. هذه كلها خصائص متعلقة بالحرم، هذا هو الحرم، ما سوى هذا يسمى حلا. فالحل والحرم، وأيضا أمر آخر، تفريق بين الحرم والمحرم. فقد أكون محرما وأنا خارج الحرم، هذا المحرم يمنع من الصيد وإن كان في الحل، فلا يفرق بعض بين الناس بين هذا وهذا. فأنا محرم بالحج وأنا في الطائف مثلا، فأنا لا يحل لي أن أصيد وإن كنت خارج الحرم، لأن المحرم ممنوع من الصيد. فلا بد أن نفرق بين الحرم والمحرم حتى لا يقع الإشكال في هذا.
1: الفروقات بين الحل والحرم، يعني هل هنالك مثلا فروقات معينة غير قضية يعني
0: خصائص؟
1: اي نعم، يعني هنالك مثلا فروقات في قضية مثلا الأجور
0: مضاعفة
1: الصلاة مثلا فيها،
0: وفقط المضاعفة جاءت في الصلاة.
1: نعم،
0: لا أعلم دليلا يدل على تخصيص مضاعفة الأجور بالأعمال الصالحة غير الصلاة. والصلاة في المسجد، والصحيح أنها تعم الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومن صلى في مسجد الحرام ب100 ألف صلاة فيما سواه. من العلماء من قال إن هذا الحكم والفضل يخص المسجد الحرام، مسجد الكعبة، من صلى
1: داخل الحرم، داخل المسجد،
0: داخل المسجد الحرام فقط، ولا يكون في الحرم كله.
1: نعم.
0: والصحيح أن هذا الفضل يعم الحرم كله بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى يوم الحديبية ومنعه الكفار من دخول مكة وجلس في الحديبية، كان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم صلى ثم خرج من. أيضا إطلاق المسجد الحرام في القرآن الكريم لا يراد به مسجد الكعبة، وإنما يراد به الحرم كله. أيضا قالوا في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام، قيل إنه أسري به من الحطيم، من سمى حجر إسماعيل، وقيل أسري به من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ خارج مسجد الحرام،
1: فهذا ولكن أيضا داخل الحرم.
0: أحسن، فهذا أيضا دليل، وهذا عليه فتوى علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وهذا أيضا فيه سعة للحجاج الذين يأتون من خارج المملكة ويقيمون في العزيزية أو في غيرها من مكة، فيتكلفون الذهاب إلى المسجد الحرام ويصلون فيه ويزاحمون الناس، ونقول لهم: صلوا في أماكنكم، في بيوتكم، في مساجد العزيزية، ولكم بأجر 100 ألف صلاة. والنساء كذلك يصلين في الفنادق، وخاصة الفنادق المجاورة للحرم، من صلى فيها يتابع الإمام في الحرم ويأخذ الأجر بحمد الله تعالى، ولا يدخل يزاحم الناس، خاصة في المواسم، في رمضان وفي الحج وفي غيره.
1: فضل الله واسع سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم وينفع بعلمكم وعملكم وقولكم. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. كنا قد تحدثنا عن المواقيت في هذه الحلقة، ونشكركم على حسن وطيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزملاء من الإعداد علي آل سلطان، والتنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية، في رعاية الله. الركن الخامس.

0: توحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. غار حراء،
1: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم، وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
2: تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. السيدة والسادة، أرحب بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها: ضبط قرابة 9,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. وزارة الحج تدعو للإبلاغ عن مخالفات نقل مأوي حاملي تأشيرات الزيارة. أكثر من 2300 داعية ومترجما يشاركون في أعمال التوعية الإسلامية خلال حج هذا العام. النقل العام لمدينة الرياض يعلن عن ساعات تشغيل خدماته خلال أيام عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 8,943 مخالفا، منهم 4,638 مخالفا لنظام الإقامة و2810 مخالفين لنظام أمن الحدود، و 1495 مخالفا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1158، كما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. ضبطت قوات أمن الحج مواطنا لنقله 3 وافدين من الجنسية الأفغانية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ومحاولة الدخول للعاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها. أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 للهجرة ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية، وشملت أعمال الجاهزية تدريب أكثر من 30,000 كادر من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية خلال الموسم. أكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج، مشددة على القاعدة الأساسية لا حج بلا تصريح، وداعية عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بنقل أو إيواء المخالفين. وأوضحت الوزارة أنه يجب على الجميع المبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بنقل أو إيواء أو التستر على حاملي تأشيرات الزيارة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، محذرة من أن هذه الأفعال تعد مخالفة صريحة للأنظمة. أكدت وزارة البلديات والإسكان أن مركز الطوارئ والأزمات يعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة لإدارة البلاغات والحالات الطارئة خلال موسم الحج، وبينت أن منظومة العمل بالمركز تشمل دورة تشغيلية متكاملة للتعامل مع البلاغات، تبدأ من تلقي الإنذار وتقييم الحالة الطارئة، مروراً بتنشيط المركز وإحاطة القيادات المختصة، وصولاً إلى تنفيذ الخطط الطارئة ومتابعة الحالة حتى اكتمال التعافي والعودة للوضع الطبيعي بشكل مؤتمت بالكامل لضمان رفع الجاهزية وسرعة الاستجابة. كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 2392 داعيا ومترجما للمشاركة في أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم حج 1447 ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز البرامج الدعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف مواقع وجودهم بالمشاعر المقدسة. ويعمل 1822 داعية إلى جانب 220 مترجما على تقديم محاضرات علمية وبرامج دعوية والتوعية بالأنظمة والتعليمات التنظيمية والصحية والأمنية المرتبطة بالحج، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية. فعلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا خلال موسم الحج مراكز العمليات المتنقلة ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في دعم الجهود الميدانية للجهات الحكومية المشاركة في الحج وتعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة اتخاذ القرار عبر التحليل اللحظي للبيانات والمؤشرات التشغيلية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، بما يسهم في تعزيز قدرة الأسواق المحلية على تلبية الطلب المتزايد لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج. وأوضحت الوزارة أن قطاع الثروة الحيوانية يؤدي دورا محوريا في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تنمية وتطوير الموارد الحيوانية بصورة مستدامة. وأكدت الوزارة جاهزية الأسواق المحلية والمسالخ في مكة المكرمة لتلبية احتياجات الحجاج وسط وفرة في المعروض وجودة عالية في الإنتاج المحلي. توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم أن تشهد الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة طقسا حارا إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية خلال ساعات النهار والليل. وأوضح المركز أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تبلغ 42 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 24 درجة مئوية. أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها الائتماني للمملكة عند مستوى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة اقتصادها المتين مدعوما بثروته النفطية الضخمة والمكانة التنافسية القوية للمملكة في أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى تحسن أداء المؤسسات والسياسات الحكومية، كما تساهم رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمارات الحكومية المستمرة والإصلاحات الهيكلية وتحسن الشفافية المالية والاقتصادية. أعلن النقل العام لمدينة الرياض عن ساعات تشغيل خدماته خلال أيام عيد الأضحى المبارك للفترة من 26 حتى 30 من مايو، وذلك لضمان توفير خدمات نقل متكاملة تلبي احتياجات سكان العاصمة وزوارها طوال إجازة العيد. وأوضح أن قطار الرياض سيعمل من 11 صباحا حتى 12 منتصف الليل. ودوليا، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,783 شهيدا و 172,779 جريحا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان. وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 8 شهداء و29 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران، وكشف موقع أكسيوس أن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث الخطوات القادمة. ونقل الموقع عن مصادر وصفها بأنها تحدثت مباشرة مع ترامب أن الرئيس يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم تحدث انفراجة في المفاوضات في اللحظات الأخيرة. وجاء اجتماع ترامب مع فريق الأمن القومي بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، فيما بدا أنها محاولة أخيرة لتقريب وجهة النظر ومنع استئناف الحرب، فيما وصل وفد قطري إلى طهران الجمعة لدعم جهود الوساطة. في آخر أخبارنا، حذرت شبكة أطباء السودان من مخاطر بيئية وصحية متزايدة بولاية نهر النيل شمال السودان جراء استخدام مواد كيميائية سامة في أنشطة تعدين الذهب بعد نفوق أكثر من 20 رأسا من الضأن إثر شربها من أحواض تخمير ملوثة. وأوضحت الشبكة في بيان نشر اليوم أن المعلومات الأولية التي جمعها فريقها تشير إلى أن المياه الملوثة بمادتي السيانيد والثيوريا المستخدمتين في عمليات استخلاص الذهب تسببت بصورة مباشرة في نفوق المواشي، مما يشكل تهديدا للحياة في المنطقة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. ضبط قرابة 9,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. وزارة الحج تدعو للإبلاغ عن مخالفات نقل مؤوي حاملي تأشيرات الزيارة. أكثر من 2300 داعية ومترجم يشاركون في أعمال التوعية الإسلامية خلال حج هذا العام. النقل العام لمدينة الرياض يعلن عن ساعات تشغيل خدماته خلال أيام عيد الأضحى المبارك. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 3 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية، وسماها الله أشهرا لأن قاعدة

قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرام، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام.

0: الكلمة الطيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا الطيبة اليوم بنوجهها لأنفسنا، كيف نرتقي بأحوالنا القلبية حتى ننزع منها كل ما لا يليق بها. القلب هذا محل نظر الرب، ينبغي أن يكون القلب صافي، ينبغي أن يكون القلب نقي، ينبغي أن يكون القلب مهيئ للعطاءات وللرحمات وللتنزلات، حتى يتذوق الإنسان طعم الإيمان، حتى يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان، حتى يتذوق الإنسان معنى القرب من الرحيم الرحمن، حتى يدرك الإنسان معنى الأنس بالصلة بالرب سبحانه وتعالى. لما يقوم الليل، الله، يستشعر حلاوة قيام الليل. لما يصلي الفرائض، يستشعر أنه سوف يقف بين يدي مولاه. عندما يقرأ القرآن، في ناس عندما تقرأ القرآن تذوق فيه مذاقات أطيب من طعم

الشفرات تجي له، الإشارات، الإمدادات، الرحمات صافية، فتنعكس عليه مذاقا وسعادة وفرحا وسرورا وطمأنينة وقربا من المولى سبحانه وتعالى. فأمر جدا مهم أن نستوعب ما نريد أن نقول في هذه الحلقة. عشان بس تستوعب معايا، أبغى بس أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي الآية الأخرى يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. كيف نخرج من الصدور الغل هذا؟ إيش الغل؟ الحقد، الحقد الكامن في القلب، الحسد اللي يكون موجود عند الإنسان في استكثاره على الآخرين. فهذا الحقد، الحسد، التعالي على الآخرين، هذه كلها يعني مصادر للغل، يتغذى بها الغل في القلب. من أحيانا من الغل أنك تفرح إذا أصابت غيرك مصيبة. من الغل أحيانا التاجر اللي نافسك تفرح لما يخسر أو تجيله نكبة، هذا من الغل اللي في القلب، نسأل الله السلام والعافية. من الغل أن تتمنى المكروه لغيرك، تتمنى السوء لغيرك أيا كان السبب، هذا من الغل اللي في القلب. وغاية من الأهمية أنه خذها مني، لن يدخل الإنسان الجنة وفي قلبي غل. ما يليق بأهل الجنة أن يكونوا من أصحاب الغل. فالموفقين في الدنيا هم الذين يحاربوا هذا الغل بسلامة الصدر، بسلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرجل اللي قال فيه النبي: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، بما ميز؟ ميز بأمر واحد. لما سألوا عبد الله بن عمر وقالوا أن والدي يعني خرجني وبات عنده 3 أيام، جلس يراقبه وما شاف عنده شيء مميز، قال له: ما السر؟ لأن النبي كان يقول عليك: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ودخلت أنت في اليوم الأول، ودخلت أنت في اليوم الثاني، ودخلت أنت في اليوم الثالث، ما الميزة؟ قال: ما في ميزة. قال له: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. يعني أنا مسامح الناس كلهم وما أحسد أحد إذا ربي أعطاه. قال له: بهذه بلغت. لأنه الغل يا جماعة لما يكون في القلوب يفرق حتى بين الأخوين. كم من عوائل لطيفة اسمها في المجتمع مرموق تخالفوا وذهبوا إلى المحاكم وتزاعلوا بسبب الغل الذي في القلوب. كم من شريكين تخاصموا ووصلوا إلى مفترقات الطرق بسبب غل القلوب. كم من عبادة فسدت بسبب أن القلب مليء بالغل. فالإنسان يحتاج أن يدرك خطورة هذا الغل. الأمر ليس بالسهل. بعضنا يعني يشوف الأمر عادي، بل يرى أنه هذا فلان يستحق الحقد، هذا فلان يستحق. لا، وبعضهم يدعي على فلان ويدعي على علان ويتمنى لهم السوء ويتمنى لهم الشر ويتمنى لهم الوقيعة ويتمنى لهم الأذية. ليه؟ لأنه هو فعل، هو عمل، هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا الحقوق تجري مجراها. نتكلم على القلوب وغل القلوب وحسد القلوب. أنا واحد والله أخذ مني أو سرق مني 1,000,000 وأنا قادر أني أجيبها، لا، روح واتخذ السبل والطرق لاسترجاعها. فلان أذاني في أذية ظاهرة وينبغي أن يتأدب حتى لا يكررها مع غيري، لا، في بالطرق النظامية أنا ممكن أأدبه، لكن ما أحول الأعمال هذه الظاهرة ولا استرداد الحقوق إلى حقد في القلب، إلى غل. مو عشان هو ما يستاهل، بس أنت كإنسان جميل ما يعني لا تخلي في قلبك سواد. الله ربان على الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا الأمر يعني يحتاج أن نستوعبه، أن ندرك خطورة أن يكون في القلب سواد، أن يكون في القلب مو عشان فلان قد هو أصلا أسود الطرف المقابل، بس أنا قلبي هذا جعلته لصلتي بربي، أبغى أصلي أتذوق حلاوة الصلاة، أبغى أصوم أستشعر جمال الصيام.

أبغى أقرأ القرآن وأتذوق طعم العسل، أبغى أقوم الليل وأطير في عالم آخر وفي أكوان أخرى ترفرف الروح إلى معارجها. طيب هذا ما يكون إذا القلب مثقل بالأحقاد والأحساد والتعالي والكبر والأمراض هذه. وحتى يا سادتي الغل غالبا لا يكون إلا من شحنة، شحنة في النفوس تولد الغل هذا. ولما تكون في شحنة في القلوب تمر أيام وليالي المغفرة ولا يغفر للمشاحن. جاء في الحديث أنه تفتح باب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقال أنظر هذين حتى يتصالحا أو حتى يصطلحا، فيغفر للناس ويغفر للخلق إلا المتشاحنين. في ليلة النصف من شعبان ورد في الحديث بسند صحيح وأقل ما يقال فيه أنه حسن أنه يطلع الله على قلوب العباد فيغفر فيها لجميع الخلق إلا مشرك ومشاحن. هلا عشان إيه أخلي في قلبي غل والناس كله يغفر له وأنا ما يغفر لي؟ طب يعني هذا آذاني في الدنيا أخلي كمان يأذيني في الآخرة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصينا وينبهنا يقول لنا لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا. لذلك يحتاج الإنسان يأخذ نصيبه من سلامة القلب، لأنه كل ما كان عندي اهتمام بسلامة القلب كل ما نزع الغل من صدري. طيب كيف ألتفت إلى خطورة ما أنا فيه، إلى خطورة الأمر؟ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب وما من ذنب أعظم من الحقد، أي أن الذنوب تحرم الأرزاق ومن أعظمها هذا الغل والحسد والحقد الذي يكون في القلب. كل ما قدر الإنسان يصفي قلبه كل ما توالت عليه الخيرات، كل ما الإنسان جعل قلبه مليء بالضغينة والحقد والحسد والبغضاء كلما انصرفت عنه الخيرات. ذلك كان يقول ابن تيمية سلامة الصدر نعيم عاجر في الدنيا وجنة قبل الجنة. اللي يبغى يدخل جنة قبل جنة يتعود يتعلم سلامة الصدر سلامة القلب. إذن احنا محتاجين انه نتجاوز هذا الغل. طيب من ايش اسباب الغل؟ احيانا يكون جرح من ظلم قديم لم يعالج، أحيانا يكون بسبب مقارنات بين فلان وعلان، هذا أحسن هذا أفضل هذا عمل هذا ما عمل، أحيانا بسبب حب الدنيا، ليه هذول تجار وأنا فقير، ليه هذا عنده فلوس وأنا، خصوصا مثلا جارك أو قريبك فتحقد عليه، ليه؟ لأن عودت نفسك أن الدنيا تكون كبيرة في قلبك. انت بعدين لو شفت كيف الحال الذي يكرم به الله سبحانه وتعالى اصحاب القلوب السليمه في الجنه لما عرفت ان كل ما انت فيه هذا يعني هراء واضاعه اوقات وحسرات في غير محلها. الاصل الانسان يحسر اذا ضاعت صلاه الفجر، الاصل الانسان يحسر اذا عدى يوم وقرا في قران، الاصل الانسان يحسر إذا فاتته كثير من الطاعات، الأصل الإنسان يحسر إذا وقع في المخالفات والخطايا والرزيات هنا والمعاصي. لكن صرنا في زمان الواحد يحسر إذا شاف غيره يكسب هو ما كسب، إذا شاف غيره غني وهو فقير، إذا شاف فلان لابس راكب سيارة فاخرة وهو راكب سيارة عادية، إذا شايف فلان يشتري من الماركات المعينة وهو من الأماكن الشعبية، صارت الناس تحسد على هذه الأمور، وهذا من قمة التفاهات. لكن ابتلاء يقع على الإنسان من حيث لا يشعر. طيب يبقى السؤال المهم، تكلمنا عن الغل وخطورته وكيف أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه شيء من الغل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ينزع من صدور المؤمنين الغل، وقد إيش يحرم الإنسان كثير من خيرات الدنيا بسبب الغل. وكما ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود إن الإنسان ليحرم الرزق بالذنب.

الذم، وأعظم الذم قال الحقد، يعني الغل. طيب يجي سؤال مهم، كيف نتخلص من الغل هذا؟ كيف نبعد عما يحيط بنا؟ يا أخي أنا إنسان بشر أعيش في الدنيا وتعطيني ظروف ومصايب ومواقف، فطبيعة تأثر. صح إنك طبيعة تتأثر، لا وللأسف بقول لك الشيطان حاضر في الأمور هذه، يعني هذه عنده من أهم المهمات، كيف أن يثير الخلافات، كيف أن يشعل فتيل الفتنة والأحقاد والإثارة والحسد وغيرها من هذه الأمراض التي تعتري القلب. فلذلك يا سادتي بإذن الله سبحانه وتعالى حنواصل في الحلقة القادمة الكلام عن كيفية التخلص وكيف نحرص على سلامة الصدر وسلامة القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح ثنيان.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات، ويقف جبل الرحمة في قلبها، إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم، متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي، كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في برنامج قصة حاج. برنامج قصة حاج الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام. فقمنا اليوم بإذن الله بزيارة مقر حجاج المغرب الشقيق، ولنتعرف على أكثر من قصة لحجاج بيت الله الحرام. يسعدني أن أستضيف في البداية عدد من الحاجيات من دولة المغرب الشقيق. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تعرف عليك حاجة
2: بشرى جلالي من المملكة المغربية.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك
1: حاجة بشرى، مرحبا بكم في المملكة العربية السعودية.
2: مرحبا بكم، باسمي وباسم الوفد المغربي نوجه كامل التحية إلى الشعب السعودي على حفاوة الاستقبال وعلى كل هذه المجهودات المبذولة من أجل تيسير عمل وتيسير ضيافة ضيوف الرحمن.
1: أهلا وسهلا. ونحن نحضر معكم هذا الاستقبال الجميل الذي طبعا نسعد ونتشرف المملكة العربية السعودية بتقديمه لكم كضيوف لله سبحانه وتعالى وحجاج لبيته الحرام. عرفينا في البداية عن مشاعرك وأنت تستعدين للتلبية لله وحده لا شريك له من المغرب إلى أن وصلت إلى هنا.
2: في الحقيقة هي مشاعر يعني تختلج داخل الكيان، يصعب التعبير عنها أو ترجمتها إلى مجرد كلمات. فكلنا شوق منذ أن يعني عرفنا أننا سنكون ضمن رحلة الحجاج لهذه السنة. كنا متشوقين جدا، نعد اللحظات لحظة بلحظة وننتظر اللقاء مع هذه الأراضي الطيبة، هذه الأراضي المقدسة. يعني فرحة عارمة ونحن نطأ أرض المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال كانت البداية بالمدينة المنورة، كان شوق كبير وكانت مشاعر جد جميلة. بعدها يعني انتقلنا إلى مكة المكرمة لبداية المشاعر ولبداية العمرة، بما أننا عقدنا نية الحج بالتمتع. ففي الحقيقة يعني كما قلت هي مشاعر يصعب أو نعجز اللسان عن التعبير عنها، ولكن تظل من اللحظات المميزة التي لا يمكن أن ننساها طيلة الحياة. نرجو من الله أن يتقبل منا حجنا. اللحظات كلها جميلة، لا يمكن أن نفرق واحدة عن الأخرى، ولكن لحظة اللقاء الأول بالكعبة تبقى لحظة جد مميزة، لحظة تنهمر فيها الدموع، تختلج فيها المشاعر، ويعني يكون هناك أقرب ما يكون العبد إلى ربه في هذا المكان الطاهر المقدس، لكي يكبر، لكي يعني يسلم ويمجد البيت وأهل البيت وكل زوار البيت.
1: أكيد أكيد. حاجة بشرى بشرينا إن شاء الله ما واجهتك أي صعوبة أو متاعب في هذه الرحلة.
2: في الحقيقة أعتبر نفسي محظوظة لأن كنت ضمن الوفد الأول، والحمد لله لم يكن هناك أي تأخير. كانت رحلة السفر رحلة يعني جيدة في ظروف جيدة، الاستقبال كان أكثر من رائع، الإقامة أيضا جد جيدة، وحتى الرفقة الصالحة. فأنا أتشرف أنني ضمن وفد وضمن فريق من يسهرون على خدمتنا من أطيب خلق الله.
1: طبعا أنتم أول وفود الرحمن الواصلين لمكة المكرمة، نهنئكم بهذا الشرف. دعيني من بعد إذنك حاجة بشرى نتعرف على الحاجة اللي معك.
3: نعيمة عبيد من المملكة المغربية.
1: حياك حاجة نعيمة. لكل حاج قصة لهذه الرحلة الإيمانية تخصه ويحب أن يتحدث بها في كل مكان يذهب إليه. عرفينا بقصتك من وقت مثلا ما تقدمتي لطلب أداء الفريضة إلى أن وصلتي إلى الأراضي المقدسة.
3: في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه جعلنا من ضيوفي هي هذه السنة، ومن طبيعة الحال أنا أسميها رحلة العمر. هي رحلة إيمانية، هي رحلة ليست كالرحلات، يعني الحمد لله كانت رحلة اشتياق. وكما كان يقولوا أن الإنسان كل واحد يطمح إلى زيارة هذا المكان، وقليل من يستر الله سبحانه وتعالى له ذلك. يعني هذا شرف عظيم أن نكون من ضيوف الله سبحانه وتعالى هذه السنة. والحمد لله كنا الرحلة الأولى التي دخلت، يعني الحمد لله المملكة محظوظون، كان استقبال جيد في المدينة الحمد لله، واستقبال كذلك جد رائع في مكة الحمد لله.
1: إن شاء الله ما تعبتوا.
3: الحمد لله الحمد لله. يعني

0: الاشتياق والحمد لله ويعني
1: الخدمات المسهلة
0: الحمد لله كانت خدمات رائعة من المملكة المغربية من خلال البعثة الإدارية المرافقين ولا من خلال يعني الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
1: ممتاز
2: يعني بصراحة سعيدين جدا بتواصلنا معكم، سعيدين جدا بهذه الراحة التي أنتم فيها حاجة بشرة وحاجة نعيمة. طيب خلينا نتعرف على الحاجة اللي الأخرى كذلك مع الأخوات. مرحبا بك.
3: مرحبا بك. بارك الله.
2: تعرف عليك
3: عائشة من المغرب.
2: حاجة عائشة، أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة منورة بالكعبة وأنتم زدتوا نورها نورا.
3: بارك الله فيكم ونشكركم على حفاوة الترحيب، جزاكم الله خيرا.
2: أهلا وسهلا حاجة عائشة، لكل حاج قادم للمملكة العربية السعودية له قصة يعني يحب أن يتحدث بها في كل مكان وفي كل مجلس. عرفينا بقصة الحاجة عائشة القادمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
3: صراحة عندما أخبرت بأن إن شاء الله سأكون من ضيوف الرحمن، يعني واحد شعور وسعادة يعني لا توصف. فرحت كاني وفرحني كل أفراد العائلة، فنحمد الله عز وجل الذي جعلنا من ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يقبل منا صالح الأعمال، ونشكر يعني كل من يساهم في تنظيم هذا أداء المناسك من قريب أو بعيد، الجزاء الأوفر السلطات السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجازيهم عنا خير الجزاء، ونشكرهم جزيل الشكر. شكرا لكم.
2: هذه أول حجة لك حاجة عائشة صح؟
3: هذه الثانية إن شاء الله.
2: الثانية متى كانت أول حجة؟
3: سنة 2012.
2: 2012. طيب قصتك في 2012 هل تختلف عن قصتك لهذا العام للحج؟
3: تختلف. 2012 جئت مع البعثة الإدارية، وهذه السنة مرافقة للحجاج.
2: مرافقة
3: للحجاج. نعم.
2: هل لاحظت اختلاف بين الحجتين؟
3: يعني كاين اختلاف يعني حتى ما شاء الله يعني في الحرم يعني اختلاف كبير من سنة
2: التوسعة.
3: يعني ما شاء الله، فيعني جزا الله خيرا كل من يسهرون على تنظيم خير الجزاء. ما شاء الله عليكم.
2: ممتاز ممتاز. بالنسبة للحاج المغربي حاجة عائشة، هل يكون هناك تجهيز خاص لمثلا الذي مثلا يتم اختياره للذهاب للحج؟ كيف يكون الترتيب؟ كيف تكون التجهيزات؟ هل يكون هناك احتفالات خاصة؟
3: نعم، الحج عندما يعني اختاره الله سبحانه وتعالى أولا ويتم اختياره بالقرعة، لأن عندنا نظام القرعة، وزارة الأوقاف يعني تنظم يعني تكوينات الحجاج، يعني كل يوم أحد أو كل 15 يوم يعني فيها درس فقهي لمدة ساعة، يسهر فيه يعني الأستاذ الفقيه على تعليم الحاج كل ما يتعلق بفقه الحج ومناسك الحج، ثم نصف ساعة للتأطير الصحي، يحضر معنا فيه طبيب أو طبيبة يعني يعطي توجيهات صحية للحجاج لاهتمام بصحتهم أثناء قيامهم بمناسك الحج إن شاء الله، ثم نصف ساعة من التأطير الإداري، توجيهات إرشادات يعني التي تساعد الحجاج على يعني أداء فريضتهم على أتم وجه. فهذا التكوين شامل، فيه الفقه، ما هو فقهي، ما هو إداري، وما هو صحي، وبالتالي يأتي الحاج الحمد لله وهو يعني متمكن.
2: نعم.
3: حتى
2: ملم بالمعلومات،
3: ملم بالمعلومات
2: والكثير من
3: ويكون يعني الدروس بالصوت والصورة والداتاشو، يعني جميع التقنيات الحديثة، مجسم الكعبة، يعني كل الحمد لله.
2: ممتاز ممتاز ممتاز. إذا هناك رفع لمستوى الوعي للحجاج حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة حاج، الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، إلى أن ألقاكم في قصة أخرى. إلى اللقاء.

تطهير القلب والنوايا. النية هي أساس كل عبادة، وهي المفتاح الذي تفتح به أبواب القبول. والحج بما فيه من مشقة وفضل لا يكون مقبولا إلا إذا خرج العبد بنية صادقة لا يريد بها إلا وجه الله ورضاه. في زحام النيات قد يختلط القصد، فيسافر بعضهم طلبا للذكر أو الصور أو التقدير الاجتماعي، وهو لا يشعر غافلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك من أولى خطوات الاستعداد النفسي للحج أن يقف العبد مع نفسه وقفة صدق: لماذا أريد أن أحج؟ لمن ألبي؟ ومن أريد أن يراني؟ صفاء النية تعني أن يسافر القلب قبل الجسد، وأن يترك كل ما يلوث الإخلاص من رياء أو مجارات أو تظاهر. والنفس بطبعها تحب المديح والثناء، لكن الحاج الصادق يجاهدها لتبقى نقية لا تريد إلا القبول. كما أن تصفية النية تشمل تطهير القلب من الحقد والبغضاء، فبيت الله لا يزار بقلوب مثقلة بالعداوات. ومن أراد أن يعود من الحج مغفورا له فليبدأ بالمغفرة للناس، وليقبل على الله بقلب سليم.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية. وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحدائق قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرام، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام.
2: في أعظم رحلة.

0: إيمان،
1: أيد تمتد بالخير،
0: وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
1: أثر.
2: الطواف والسعي من أعظم اللحظات اللي يعيشها الحاج في رحلته، لحظات تمتلئ بالدعاء والخشوع والطمأنينة. لكن بعض الحجاج ما يقدرون يؤدون النسك بمفردهم، إما لكبر السن أو تعب أو صعوبة الحركة وسط الزحام، وفي ناس سخروا وقتهم وجهدهم للتطوع في هذه الخدمة من خلال دفع الكراسي المتحركة ومساعدة الحجاج على أداء هذه الشعائر مجاناً وبدون مقابل. فبنتعرف على هذا العمل الإنساني والنبيل مع الأستاذ ماجد العتيبي. يا هلا وسهلا فيك.
3: يا هلا بك وحي الأخوة المستمعين والمستمعات.
2: حياك الله. ودي في البداية أستاذ ماجد تقول لي كيف كانت بدايتك في التطوع وتحديدا في خدمة الطواف والسعي؟
3: كانت بدايتي من 10 سنوات تقريبا في التطوع في خدمة الطائفين العربيات المجانية. هي خدمة تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الأمراض المزمنة والمرأة الحامل، طواف وسعي مجانا. الخدمات المقدمة طواف العمرة، طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع تقدم مجانا للحجاج والمعتمرين طوال السنة.
2: طب أنت شو اللي يخليك تستمر معاهم كل سنة؟ يعني أنت ما شاء الله لك 10 سنوات.
3: دعاء المعتمر ودعاء الحاج، والله العظيم تسوى الدنيا وما فيها. إنه يجيك حاج من أقصى مكان في العالم، يجيك من الشرق ومن الغرب، إنك تخدم ولوجه الله يدعي لك دعوة تتوفق عمرك كله.
2: أي واضح إن أنت صار لك موقف.
3: صار لي موقف مع حاج هندي قبل تقريبا 7 سنوات. جاء باع أغلى ما يملك عشان فريضة الحج، فأخذت أنا طواف القدوم مع السعي، فجلس يتواصل معي باللغة الأردية، فقال أنتم تخدمون، بمعنى ها باللغة العربية أنكم أنتم اللي خدمتوني مجانا، والله ما راح أنساك من دعواتي. فتواصلت وقتها مع واحد من الشباب، وقتها كان مسموح الدخول الطواف تحت، يعني قبل 7 سنوات أو 8 سنوات كان مسموح أنك تدخل بثوبك في الطواف. فتواصلت مع واحد من الشباب في الطواف على الساعة 11:30 بحيث أنه نسهل للحاج يسلم على الحجر الأسود. فنزلت أنا وتقريبا معي مجموعة من الشباب، فخلينا الحاج يسلم على الحجر الأسود. والله دعالي دعوة، ملك سيارة بدون قرض،
2: ما شاء الله،
3: بدون قصد، بدون أي شيء. أمور كثيرة تيسرت لي في حياتي
2: بسبب دعوة
3: الجامعة، بسبب دعوة الحاج.
2: ما شاء الله تبارك الله،
3: والحمد لله إلى الآن متواصل مع الحاج،
2: ما شاء الله.
3: صراحة دعواتهم تسوى الدنيا وما فيها.
2: أكيد، وهذا اللي يعني اللي يسعى له صراحة كل شخص يشارك في الحج سواء كان متطوع أو تكليف جاية من عمله. طيب كيف أنتوا تساعدون الحاج أثناء الطواف والسعي خصوصا الزحمة؟
3: في مسار خصصت الجهات المعنية للعربيات في الطواف، وفي مسار مخصص لهم أيضا في السعي، بحيث أنه يجيك الحاج في عربيات مخصصة لهم يجلس عليها، فتأخذه في الطواف، إذا خلصت من الطواف توديه على السعي.
2: طيب هل تختلف الخدمة بين طواف القدوم وطواف الإفاضة طواف الوداع؟
3: لا ما تختلف الخدمة،
2: هي نفسها، يعني
3: هي نفسها وكلها مجانية لكبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمراض المزمنة، المرأة الحامل، تقدم لهم كلهم خدمات بشكل مجاناً.
2: جميل. طب في مواقع لكم معينة أو نقطة محددة تنطلقون منها لخدمة الحجاج؟
3: أيوة موجود في الدور الأول في السعي.
2: جميل.
3: العربيات المجانية، وفي موجود تحت برضو في الدور الأرضي.
2: كم حاج تخدمه وتساعده خلال اليوم؟
3: والله تقريبا ممكن من 3 إلى 4 حالات، إذا كانت طواف القدوم تقريبا 3 حالات لأنه يشمل أيضا السعي، فمن 3 إلى 4 تقريبا في اليوم.
2: طب ما يأخذ منك جهد؟ يعني مثلا لما تشارك أنت بعد ما تخلص، مثلا نقول في الحج لما تخلصون بتقول أشارك السنة اللي جاية ولا ما أشارك؟ ما يجيك هذا التساؤل مع نفسك؟ لأن أنا أحس دفع الكراسي المتحركة خصوصا إذا كان فيها شخص ما شاء الله مصطح على قولتهم، تحتاج منك جهد في الدف، وأنت يعني لا تنسى أنه أنت مو دف مرة واحدة، يعني أكثر من حاج أنت تدفه.
3: أكيد بلا شك، صراحة يأخذ منك جهد، بس يعني تيجي اليوم تعبان، فوالله العظيم منك تصحى اليوم اللي بعده تحس إنه في نشاط، تحس إنه في بركة في وقتك، مالك، أهلك، بركة في عمرك، في كل شيء صراحة. أودك أنك تروح ثاني مرة.
2: طب وش الخدمات اللي أنت تقدمها للحجاج غير سالفة أنه أنت تدفعهم في الكراسي المتحركة؟
3: صراحة أول شيء ممكن اللغة.
2: عندك لغات؟
3: عندي تقريبا

0: لغتين بس يعني اتكلم فيها مبدئي تقريبا، اللغة الاندونيسية واللغة الأردية.
1: ما شاء الله تبارك الله، كيف تعلمتها؟
0: من الحرم.
1: ما شاء الله، يعني انت غير الأجر انت قاعد تتعلم أشياء كويسة تفيدك بحياتك.
0: علمني أشياء كثيرة الصراحة استفدت فيها في حياتي، منها كيف أكون علاقات اجتماعية، كيفية التواصل مع مختلف الجنسيات، تعلمت اللغة الأردية، تعلمت اللغة الإندونيسية صراحة.
1: طيب وش الأشياء اللي تقدمها غير سالفة الترجمة؟ يعني أنت ما شاء الله تدفع كراسي متحركة لكبار السن ولذوي الاحتياجات وللمحتاج بشكل عام، وبالإضافة تشتغل مترجم ولا؟
0: مترجم تقريبا يعني اذا شفت احتاج اي شيء فابدا اتكلم معاه باللغه الارديه اساس اني افهم عليه وافهم وش اذا كان يبى، يعني مثال جهه برج الساعه اوصف له، اذا يبى يروح على جهه الشبيكه اوصف له، اذا بيطلع الدور اللي فوق او ينزل فاوصف له
1: يعني ما شاء الله
0: التقريب.
1: كأنك مرشد.
0: اي تقريبا في الارشاد في الحرم صراحه.
1: في شيء في بالي، لما انت الحين مع الحاج وقاعد تدفعه، هل في مثلا أدعية تدعيها يدعي معاك، يعني تردده عشان تخفف عليه التعب؟
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: آمين.
0: أخلي يدعي يدعي لولاة الأمر ويدعي لجميع الجهات المشاركة في الحرمين ويدعي لجميع المسلمين، فالدعاء في الطواف مستجاب والدعاء في المسعى مستجاب، وأيضا هو محرم وأنت تخدمه مجانا، فيدعي لك عمرك كله.
1: شكرا لك أستاذ ماجد، وشكر أكيد موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي. في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
5: دونس يعلن الأخضر المعسكر الإعدادي لكأس العالم، ويصرح مدرب الأخضر: نمتلك لاعبين بإمكانات كبيرة وسنبني منتخبا مقاتلا. ورسميا الأهلي يواجه أوكلاند في كأس القارات للأندية، وبالإضافة لأبرز 10 لحظات نستعرضها اليوم في موسم 2025-2026 من دوري روشن.
2: الصدى.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا وسهلا. هذه حلقة أخرى وجديدة من الصدارة، وآخر حلقات الصدارة قبل موعد الإجازة. العشر مباركة يا جماعة الخير، وكل عام وأنتم بخير. مقدما تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، أرحب بالكل، وصديقي عبد العزيز الجبر من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة الناقد الإعلامي الأستاذ صالح الحمادي من الطائف. أبو عبد الله مسيك بالخير. اليوم من الطائف تدور البراد في عروس المصايف.
6: نعم، وصلنا صباح اليوم إلى الطائف، الحمد لله. السلام. والتحية موصولة لك زميلي معاذ العتيق والزميل عبد العزيز الجبر وكافة الزملاء في إذاعة الرياض، وتحديدا برنامج الصدارة، وكافة المستمعين أينما كانوا، نحييهم من الطائف ونقول الله يتقبل منا في هذه الأيام الفضيلة.
5: آمين.
6: وإن شاء الله.

0: الله نقدم يعني ما يثري هذه الساعة بإذن الله تعالى.
1: وآخر ساعة أنت متصور؟ آخر ساعة مسك الختام قبل الإجازة معك، قالوا آخر ساعة وين نوديها؟ قالوا بس هاتوا صالح الحمادي يعطوه مسك الختام.
0: الله يرحم والديك، الله يجعلنا دائما يعني نقدم ما يفيد شباب هذه الأمة ويفيد الرياضة في المملكة العربية السعودية، ونكون ننقل صورة حسنة عن الإعلام السعودي بمشيئة الله تعالى
1: بإذن الله. وفي آخر حلقة الواحد صراحة وآخر هالموسم شو يقولهم؟ أوف، كان موسم طويل شاق يعني منهك للاعبين وللإعلاميين وللمتابعين والمشجعين كذلك. بس خلينا ناخذ قبل لا نخش على الموسم، خلينا نبدأ بأخضرنا الوطني. أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول جورجوس دينوس أو دونيس قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي اللي سيقام خلال فترة ما بين 25 مايو حتى 10 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم مونديال 2026 فيفا. 30 لاعب في القائمة، ضمتهم هذه القائمة أسماءهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية، عبد الله العمري، حسان تنبكتي، جهاد ذكري، علي لجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء الحجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، وأيمن يحيى، وسلطان مندش، صالح أبو الشامات، الأخوين موجودين في القائمة، فراس البريكان، عبد الله السالم، صالح الشهري، وعبد الله الحمدان. من المقرر طبعا أنها تغادر البعثة الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية مساء يوم الاثنين 25 مايو الجاري لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة نيويورك، واللي ستمتد حتى 31 من الشهر الجاري. تتخللها طبعا مباراة ودية يوم السبت 30 مايو أمام منتخب الإكوادور على ملعب سبورتس إليستريت بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، في حين ستغادر بعثة الأخضر في الأول من شهر يونيو المقبل إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، واللي ستمتد حتى 9 من الشهر نفسه، وسيتخللها مباراتان وديتان. تجمع الأولى الأخضر بمنتخب بورتوريكو يوم الجمعة 5 من شهر يونيو على ملعب Q2 في مدينة أوستن، في حين يلاقي الأخضر في المباراة الثانية منتخب السنغال يوم الثلاثاء 9 من الشهر نفسه على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس. سيدخل المنتخب الوطني في 10 من شهر يونيو المقبل مرحلة البطولة، حيث ستتخذ الإجراءات كافة مع بعثة المنتخب الوطني من مدينة أوستن، وستتخذها مقرا رئيسيا لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم. المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة مستمعينا ضمن بطولة كأس العالم 2026 فيفا، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر. قبل لا نروح للدوري خلنا ناخذ بس صفحة للمنتخب كذا. أبو عبد الله متفائل؟
0: والله طبعا لا بد أن نتفائل، يتفائلوا بالخير تجدوه، إذا لم نتفائل
1: يعني ما بخير فينا،
0: ما في شك. لا يجب أن نكون متفائلين
1: بس المجموعة قوية يعني أقصد
0: شوف بغض النظر المجموعة يعني لا يمكن أن تكون هناك مجموعة أقوى من أنك تقابل المنتخب الأرجنتيني في مباراة الافتتاح، وهو الذي سبق وأحرز بطولة كأس العالم أكثر من مرة، يعني نذكرها وإحنا طلاب يعني 1978 في 78 في الأرجنتين على أرضه بين جماهير أيام كمبس واللاعبون اللي ممكن نسترجع بعضهم لو ركزنا شوي، لكن عام 86 أيضا بقيادة دييغو أرماندو مارادونا أعظم لاعب في التاريخ اللي فازوا فيه في المكسيك 1986 عام 86، ومن ثم أيضا البطولة 2022 اللي فاز فيها المنتخب. أنا ليش سرد تاريخ الأرجنتين؟ مو يعني كل عشق المنتخب الأرجنتين، لا ممكن إعجاب منتخب الأرجنتين، ولكن في ذات الوقت أنك تكلمت أنها مجموعة قوية، كانت المجموعة الأقوى أنك تلاعب منتخبا يتوج بطلا بالذا وتفوز عليه في المباراة الافتتاحية 2-1 في النسخة الأخيرة على أرض دولة قطر الشقيقة، ولذلك لا يوجد انه امور صعبه. المهم انه يعني ناخذها بانه المنتخب انه ان شاء الله يتعادل مع اسبانيا، وانه يتفوق على الاوروغواي ويتفوق على الراس الاخضر، او في اسوء الاحتمالات يتعادل مع اسبانيا يتعادل مع أوروغواي.

0: ويكسب الرأس الأخضر. يعني لابد من كسب النقاط أمام الرأس الأخضر، ومن ثم تبقى في حسابات مسألة التأهل. أعتقد التأهل للدور الثاني وإذا وفق وقابل المنتخب كذا ممكن المنتخب يمضي أكثر. لكن أنا التقطت عبارة وسجلتها عندي هنا في الفندق في الطائف، أقول وبالمناسبة ما شاء الله تبارك الله من الصباح فنادق الطائف كلها فل، يعني تسأل. وهذه من الأمور الجيدة على مستوى السياحة، يعني غير مكة المكرمة الله يشرف مكة وموسم الحج، إنه أيضا الطائف. هذه من الأمور اللي إحنا يعني ترى شوف لما نفتخر بكرة القدم والرياضة والرياضيين، أيضا نفتخر بمنجزات الوطن كافة على كافة الأصعدة، سواء على مستوى الاهتمام بالحج والعمرة والمكة والمدينة، أو سواء على الاهتمام بالنواحي الاقتصادية، أو سواء على فوز شبابنا وشاباتنا في البطولة العالمية اللي أقيمت أعتقد للمنافسات في الإحياء أو في قبل 3 أو 4 أيام على مستوى العالم، مشاركة 70 دولة، إنجاز عظيم لشبابنا وشاباتنا. وأعتبره أنه أقول مو بس كرة القدم، إن إحنا صحيح مجتمع كروي، مجتمع نحب الكرة والخيل ونحب الأشياء كثيرة، ولكن معاذ طبعا نفاخر بما ينجز باسم الوطن. أشرت إلى موضوع السياحة وموضوع فنادق جميلة بصراحة في الطائف. أنا أجي الطائف ترى ممكن 40 سنة،
1: ولكن بالمناسبة كم درجة الحرارة عندكم اليوم؟ أنا وأنا جاي 40 تو في الرياض.
0: والله شوف ما قستها بصراحة، ما قستها، ولكن
1: تلمس
0: ولا ما اطلع عليه، لكن الجو جميل برا. يعني أنا طلعت برا مشوارين والجو جميل بصراحة.
1: ما شغلت المكيف بس؟
0: لا لا لا،
1: أجل وصلت خلاص الأمور زينة ما شاء الله تبارك الله.
0: وعد طبعا ومارست الرياضة في الجيم هنا، سباحة وكذا، حلو. رغم أنه من الفنادق اللي داخل الطائف، يعني برا الطائف كل الفنادق ما شاء الله بدون ذكر اسماء لا تقولي سوي الدعاية، كلها اللي مر عليها قريبة من الحوية وقريبة من نادي الفروسية والمناطق اللي نحبها، إنه ومناطق الهجن ومهرجان سمو ولي العهد للهجن كلها ما شاء الله تبارك الله فل. لكن أبي في حديثك وتقديمك كان تقديم جميل، تكلمت عن جورجي دونيس والتقط جملة أعجبتني وشدتني كثير، يقول نبني منتخبا مقاتلا. نعم، شوف ما كل الأمور تبنى على نواحي فنية، في الرياضة
1: صحيح.
0: النفسيات تؤثر، الروح المعنوية تؤثر، الشغف والطموح القتالية، التضحية للدفاع عن شعار الوطن في هذا المحفل الدولي، كلها أمور مهمة. لذلك أعجبني في قول نبني منتخبا مقاتلا.
1: صحيح. ولما أخذت اليونان كأس أوروبا من أمام منتخبات عتية.
0: صحيح، نتذكرها جيدا زميل معاذ، أنه منتخب اليوناني لم يكن حتى صحيح كان في استضافته، ولكن لم يكن مرشحا أبدا أنه ممكن يحرز الكأس أمام منتخبات أوروبية قوية. ناهيك أيضا في بطولة أخرى منتخب الدنمارك جاي طلع وغلب الكل، يعني جاء به بديلا لأحد المنتخبات صحيح. اللي انسحبت أو أبعدت أو
1: وهذا استشهاد على كلامك يعني وتأكيد عليه حول أهمية العوامل النفسية والذهنية كذلك في الرياضة.
0: بالتأكيد. وبعدين المنتخب اللي لما نستعرض الأسماء اللي استعرضتها أنت، يعني ربما في لاعب كنت يعني أتمنى يكون في المنتخب اللي هو الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد الشنقيطي، لكن لما تلاحظ أنه وجود سعود عبد الحميد، سعود عبد الحميد ما شاء الله تبارك متمرس في الدوري الأوروبي ولتو أحرز كأس فرنسا، تنظر علي مجرشي وكيف أداؤه ما شاء الله تبارك الله مع النادي الأهلي، وإن كان عليه بعض الحماس.
1: والله في العديد من الأسماء صراحة اللي لو تكلمنا يعني أبو شماتة، في 2 الأخوين بس في عديد من الأسماء لو بغينا نتحدث. يعني أنت قلت ظهير أيمن الشنقيطي، في محزري الظهير الأيمن كذلك لم يتم استدعاءه، في أكثر من لاعب أمثال همام الهمامي مميزين يعني لكن لم يتم استدعاءه، وإحنا ثقتنا كبيرة في اللي موجودين.
0: لا الهمامي تم استدعاءه.
1: تم استدعاء. قلت أنا
0: هلا أعتقد الهمامي إنه من المستدعين.
1: لا ما ذكرت، ما استدعى
0: والله أعتقد.
1: لا موجود همام الهمامي موجود الآن.
0: موجود أعتقد، لأني شفته من الناس من الأسماء اللافتة. هذا لاعب من العلا أيضا، محور العلا الحجي هو على أعتقد. وأخذ أيضا الحارس المرمى في نادي أعتقد التعاون، في نادي التعاون أجيب لك اسمه الحين. لا اسمه ما شاء الله تبارك الله 30.
1: هو أخذ الحراس محمد العوام.

0: بس نواف العقيدي احمد الكسار تقصد انت من
1: في رابع
0: عبد القدوس
1: نعم
0: عبد القدوس عطيه
1: عبد القدوس عطيه نعم تم استدعاه من اعتقد من نادي التعاون. عجبني انه استدعى ايضا للمهاجم عبد الله آل سالم اللي شارك في اكثر من نادي، سلطان مندش اللي تنقل في اكثر من نادي. هذا دليل للاعبين ورساله للاعبين انك ممكن تروح المنتخب من 30 لاعب انه مستدعى للمشاركه. طبعا سيتم استبعاد ربما 6 7 8 لاعبين، اعتقد 22 لاعب يذهب فقط الا اذا كانوا عدلوها ل 23، لكن في مجمل الاحوال انه ياتيك مثل عبد الله آل سالم، ياتيك مثل صالح الشهري، مثل سلطان مندش الذين، وايضا فراس كثير من اللاعبين تنقلوا بين اكثر من نادي وحتى اثبتوا انفسهم انهم وجدوا الفرصه كامله يعني انهم يستدعون للمنتخب. هذه من الامور اللي محبزه للاعبين. اما انا مساله حظوظ المنتخب اعتقد انه بيعتمد على شوف لا نركز بس على اللاعبين وعلى جورجيوس
0: دونيس.
1: ايضا شوف زميل معاذ اكثر من مره تحدثنا انه على الاداري اللي يختار للمنتخبات انه يكون على سبيل المثال لو جينا مثلا في النصر نجد الزميل اللي يحلل الان في التلفزيون هاني الداود كان متفوقا مع الفئات السنيه بالنصر، هذا ليش يكون محلل؟ هذا المفروض يكون في المنتخبات الفئات السنيه. ناتي على سبيل المثال ناتي انا فهد المفرج في الهلال اللي حقق نجاحات لم يحققها أعتقد أي إداري عبر التاريخ منذ كان لاعبا حتى انتهى به الدور إداريا، حقق العديد من البطولات والإنجازات مع إدارات مختلفة، هذا يستحق رياضة المنتخب مثل اللاعب اللي يجب أن يثبت نفسه في النادي على مستوى الناشئين يذهب منتخب الناشئين، على مستوى الشباب يذهب منتخب الشباب، على مستوى المنتخب الأول عليه يثبت نفسه حتى يذهب للمنتخب الأول. وبالتالي مثل هذه الأمور جيدة جدا لدينا جهاز إداري متمرس يقوده فهد المفرج، لدينا أيضا مدرب متمرس أنا أعتبره كأنه هاف سعودي هاف يوناني هذا جورج دونيت اللي
0: 11 سنة في السعودية
1: 11 سنة خلاص أصبح كأنه لوكال ترينر يعني مدرب محلي بالنسبة لنا، مو شرط أني أروح والله أجيب المدرب عالمي على أساس يقودنا. هذا إذا استطاع هو مع فهد المفرج مع اللاعبين عملوا كيميائية جيدة جدا ما فيها يعني أي تقاطعات إلا خدمة الوطن، واثقون إن شاء الله أنه المنتخب يظهر بصورة جيدة. وأعطيك مثال في بدايتنا في الإعلام في الصحافة 1984 84 كان المنتخب بقيادة زاغالو المدرب الراحل البرازيلي الشهير زاغالو وكارلس البيرسو باريرا اللي هو أصبح أيضا من أعظم المدربين وفاز مع البرازيل بكأس العالم 94 عندما ذهبنا لأول مرة. صح. إنه كانت دورة الخليج في مسقط والمنتخب أعتقد أحرز المركز الثالث وكان هناك تذمر كبير من قبل القيادة الرياضية وقتها برئاسة الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه والدين ووالديه، تم استدعاء مدرب نادي الاتفاق والجهاز الفني بنادي الاتفاق اللي هو خليل الزياني الله يمسه بالصحة والعافية وأبناء خليفة معه. ما الذي حدث؟ أن نقلة نوعية نقلت المنتخب من ثالث دورة الخليج عام 84 إلى بطل آسيا لأول مرة في التاريخ 84 إلى متأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 1984 في ذات الموسم، يعني في أبريل في الثلث الأول من الموسم أنت ثالث الخليج ما عندك حتى التأهيل المراكز لم تكن وصيفا ولم تكن أولا في دورة الخليج. ومن ثم يحدث مع جهاز فني لاحظ مع احترامي تقدير للزياني واللي معه في تلك الفترة وكارلوس البرتو باريرا وماريو زاغالو انه ما في مقارنة بينهم وبين الجهاز السعودي والجهاز البرازيلي اللي كان في المنتخب. ومن ثم من الذي يحدث خطوة جريئة من الاتحاد السعودي للكرة القدم مثل هذه ان شاء الله تكون خطوة جريئة نشاهد المنتخب انه يظهر بأفضل مستويات. نتمنى التوفيق ان شاء الله
0: يا رب. تدري ايش اللي احبه فيك ابو عبد الله؟
1: نعم طبعا
0: بين قوسين طبعا انت ميزاتك ما شاء الله كثير، لكن لعل واحده من اهمها الاستشهاد والاستدراك ما بين قوسين، يعني لعلك المتحدث الوحيد اللي اسمعه وانطرب في مساله تحدثك عن الحاضر وربط التاريخ فيه، دائما تستشهد بالتاريخ وتربط احداث للمستمع توريه وش الفرق بين الحاضر وبين اللي كان في الماضي، وهذا شيء صراحه يعني حييك عليه.
1: انا اشكرك بعد.

تقول الله يجزاه خير حم والديك كثر خيرك على هذه الإشادة. وهذه تفتح لي بس تعليق بسيط أنه شوف اللي ما له أول ما له ثاني، اللي ما له ماضي يستند عليه، واللي يتجاهل ماضيه ويقزم ماضيه هذا لن يكون له مستقبل.

0: حجي لعب نيوم، هذه فرصته الأولى بقميص المنتخب الوطني، وأبرز لعل أبرز الأسماء الغائبة، قائمة الغيابات عن منتخبنا في المقابل شهدت غياب عدد من الأسماء البارزة في مقدمتهم قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج، رغم عودته مؤخرا للصفوف الأخضر خلال الفترة الماضية مع إيرفي رينارد، كما غاب عن القائمة سلطان غنام وعبد الرحمن غريب من النصر، إلى جانب رباعي الاتحاد مهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود وفيصل الغامدي ومروان الصحفي. شهدت القائمة أيضا استبعاد مراد هوساوي وعبد الله رديف من الهلال، بالإضافة إلى حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي. هذه قائمة المدرب اليوناني دونيس اللي يقول سنقاتل ونوريكم منتخب مقاتل في كأس العالم بإذن الله. إن شاء الله أنه يحظى بالتوفيق أولا، دعمنا موجود إن شاء الله، والجماهير أكيد. أنا أشوف حتى السفارة الأمريكية في الرياض بدأت تفتح باب المقابلات للي بيروحون لكأس العالم للمشجعين. طيب، في موضوع مرتبط بمونديال كأس العالم، استبعدت بعض المصادر تنظيم إدارة شركة نادي النصر حفل للفريق الأول بعد تحقيق لقب دوري روشن بسبب مغادرة عدد من اللاعبين المحليين والأجانب من الرياض. المشاورات جرت داخل النادي لتنظيم احتفالية خاصة تجمع اللاعبين والجماهير احتفاء بالتتويج، لكن ضيق الوقت بسبب نهائيات كأس العالم والتحاق 9 لاعبين بالمنتخب السعودي منتخبات بلدانهم بعد أيام استعدادا للبطولة تسبب في إلغاء الفكرة. يمثل النصر 9 لاعبين في المونديال، هم عبد الله الحمدان، نواف بوشر، عبد الله الخيبري، عبد الله العمري، ونواف العقيد، وأيمن يحيى مع الأخضر السعودي، وكريستيانو رونالدو، جواو فيليكس مع البرتغال، وساديو ماني من السنغال. وش رايك في هالاسماء وربعهم اللي شالوا درع الدوري ابو او كاس الدوري ابو عبد الله؟ كيف كان موسمهم النصر اخيرا بطلا لدوري روشن؟
1: شكرا شكرا. انه على الاقل انه من خلال كلامك انا كنت اقول منتخب النصر، وانت الان في سردك لاسماء النصر، يعني احنا لما نقول منتخب النصر الكاره يعتقد انها اسقاط، المحب لا يعتقد انها اشاده. وبالتالي نحن ناخذها بروح المحب، انه كنا نشيد بتوليفه نادي النصر اللي هو عباره عن منتخب اللي يقول ان النصر ما كان مؤهل وما كان مدعوم.
0: هي افضليه، واللي يعكسها تاكيدا على هالموضوع انه اخذوا اللقب في سنوات ماضيه كانت في هالمسميات تطلق على منتخب مثلا لأندية ثانية، لأندية أخرى.
1: نعم، كان
0: هذا طبيعي يعني.
1: عن نفسي سبق أطلقتها منتخب الهلال، ولأن أطلق لها منتخب النصر، وكان هو الصراحة الأجدر.
0: بس إن الغريب في الموضوع والمضحك إن لما تقول منتخب الفلاني وتجي تلقى الفريق هذا أصلا لا حقق شيء وبعيد عن المنافسة، لا هذا هنا تستفهم وتحط علامات استفهام، لكن بطل الدوري وبطل متصدر له 28 جولة وأخذها باستحقاق وجدارة، أكيد أنه لعيبته مشكلون أفضلية أو كتلة تشكل أفضلية في المنتخب.
1: ألا بالتأكيد، شوف بالتأكيد، يعني النصر على التوليف اللي كانت عنده وفقه باختيار المدرب اللي يسميه المقاتل اللي
0: يعني هذا تثق فيه مرة أنت، ما يمديك تقول لا.
1: ألا أنه كان بصراحة جيسوس يعني الرجل المناسب توفق النصر فيه، وأيضا وفقه أنه ما صار فيه تقاطعات إدارية. كان كثيرا ما تحصل تقاطعات إدارية تفسد طبخات النصر على أرض الملعب بيناتهم يعني داخل نادي النصر، لكن المرة هذه كان في هدوء يحسب للقائد الماجد، لا يحضرني اسمه، أعتقد عبد الله الماجد المسؤول عن نادي النصر، المول الماجد يعني وفق فيه، وأنه كان يعني حريص على عدم الظهور الإعلامي بقدر ما يدعم الفريق، وأيضا وفقوا في الجهاز الفني، وأيضا توليفة اللاعبين اللي كانت بصراحة بالذات في المقدمة تتكلم على توليفة نارية، ناهيك بأنه أيضا حارس منتخب البرازيل هو كان من يحمي الشباك، لذلك كان في توليفة ولاعبين أتوا من أفضل الأندية في العالم، وبالتالي يعني كان النصر حضر جيدا ووفق هذه المرة، وهو الأجدر لأنه الأكثر تصدر على
0: مدار حضر المنصر. حضر للمستمع، مو حظه جيد، حظر جيدا.
1: لا حظر جيدا، وطبعا والحظ مطلوب يا أخي، اللهم يعني يجعلنا وياكم المحظوظين، ويجعل منتخبنا إن شاء الله تعالى في كأس العالم من المنتخبات المحظوظة اللي
0: يا رب إن شاء الله. للتأكيد وتأكيدا على كلامك أبو عبد الله، خلينا نشوف الأرقام اللي حققها نادي النصر في جوائز الموسم بدوري روشن. هيمن صراحة النصر

0: في الجوائز الفردية نتحدث. ففاز النجم البرتغالي جواو فيليكس لاعب النصر بجائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأفضل لاعب في الموسم الرياضي 2025-2026، متفوقا على جميع المرشحين المنافسين، وهم الإنجليزي إيفان توني من الأهلي، المكسيكي خوليان كينونيس، إضافة إلى مواطنه روبن نيفيس وكريستيانو رونالدو. قاد البرتغالي فيليكس فريق النصر بوضوح لمنصة الأبطال في دوري روشن السعودي في أول مواسمه في الدوري، منذ افتتح التسجيل بالهاتريك وانتهاء بإسهامه في الهدف الافتتاحي بمباراة الحسم. فيليكس اللي يمتلك العدد الأكبر من الجوائز الشهرية المقدمة من مجموعة روشن، جائزتان من أصل 7، والبرتغالي عنده أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الموسم 13 تمريرة حاسمة. في المقابل ظفر مدرب جوسيس بجائزة أفضل مدرب في الموسم، وهو المدرب الأكثر في عدد الانتصارات بالموسم، 28 انتصار، مسجلا أيضا أكبر عدد في الانتصارات المتتالية، 16 انتصار بعد الرقم القياسي المسجل في موسم 2023-2024 كان 24 انتصار. جيسوس اللي ابتدى موسمه بالرقم القياسي من الانتصارات المتتالية في المباراة العشر الأولى، وسجل فريق المدرب البرتغالي أكبر عدد من الشباك النظيفة في 17 مباراة بالتساوي مع فريق الأهلي، ويتفوق النصر بسبع مباريات متتالية من الإجمالي في الشباك النظيفة. أيضا يتفوق تحت قيادة مدرب البرتغالي هجوميا بتغطي حاجز 90 هدف، سجل 91 هو، والتفوق أيضا في الفارق التهديفي البالغ 63 هدف. وتوج مصعب الجوير لاعب القادسية بعد جهود الملفتة في الموسم بجائزة أفضل لاعب سعودي، أسهم في 17 هدف مصعب الجوير صناعة وتسجيلا، تساويا مع الهداف الإيطالي ماتيو ريتيغي من القادسية، وهو السعودي الأعلى مساهمة في الأهداف بعد خالد الغمام لاعب الاتفاق. فاز الهداف المكسيكي خوليان كينونيس مهاجم القادسية بالحذاء الذهبي بعد منافسة شديدة مع النجم إيفان توني استمرت حتى الجولة الأخيرة. أضاف كينونيس ثلاثيته الرابعة فأصبح برصيد 33 هدف، متفوق على توني بفارق هدف. والسنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي كسب جائزة القفاز الذهبي بعد تسجيل العدد الأكبر من الشباك النظيفة في 14 لقاء من أصل 17 حافظ فيها الأهلي على شباكه. أيضا عبد العزيز العلاوة أفضل لاعب واعد في الموسم، أسهم عمره 22 سنة، أسهم في نحو 10% من الأهداف لفريق الخلود في هذا الموسم، منها 4 أهداف خلاف تمريرتين حاسمتين. شو رأيك في الأرقام؟ النصر يعني أعتقد أنه مستحق بالأرقام، بالأفضلية، بالأداء، بالدفاع، بالشباك النظيفة، بعدد المباريات اللي فازها، بعدد المباريات اللي فرق فيها، ما أعتقد ما خلى لنا مدخل عليه. سؤالي لك، هل هو أصعب دوري حقق في آخر 5 مواسم؟
1: شوف، بالنسبة لي شخصيا مجرد أنه إلى الشوط الثاني، يعني ينتهي الشوط الأول من الجولة الأخيرة للمتنافسين النصر والهلال على كأس الدوري، ينتهي مو بس الشوط الأول، يمكن حتى منتصف الشوط الثاني، حتى سجل النصر الهدف الثالث ثم الرابع كانت حسمت الأمور، ولا كان يعني في مسيرة المباريات وحسمت ركلة جزاء. برافو خالد الطريس على احتسابها في مثل هذا التوقيت، وأنه تصير 2-1 مرشحة، ممكن تصير 2-2 والهلال فايز في المباراة، يعني إلى الدقائق الأخير، ربما إلى آخر نصف ساعة أو آخر شوط بين المتنافسين، الهلال يقابل الفيحة والنصر يقابل يستضيف ضمك، أنه كانت الأمور غير محسومة. هذا يدلك على أنه التنافس كان شرس والتنافس كان قوي، وأنه النصر حسمها بجدارة في الرميات الأخيرة. عندما تتكلم عن جواو فيليكس، هو من الناس اللي يثبتوا النصر في بداية الموسم، كان مبدعا جدا سواء بالتسجيل أو بالصناعة أو قيادة الفريق. حتى لما تخلف كريستيانو رونالدو عن قيادة الفريق، وجدت أنه هو من يقوم بهذا الدور. ما تكلم على حمل الشارة، تكلم على قيادة الفريق فنيا، أنه تنافسه مع توني اللي كان هداف الدوري إلى آخر نص ساعة، ومن ثم المكسيكي في القادسية حسم اللقب، تنافسه مع نيفيز ورونالدو تمنح الأفضلية. جيسوس لا شك أفضل مدرب، كان في الموسم الماضي هو أفضل مدرب مع الهلال، وفي الموسم أفضل مدرب مع النصر، ويستحق. إدوارد مندي طبعا لعب أدوار كبيرة مع النصر سواء في الموسم أو في بطولة النخبة. عبد العزيز العليوي لاعب واعد صاعد مو معجبين فيه. أنا كنت أتوقع أنه مصعب الجويل هو من يكسب الجولة في كونه يكون

0: أفضل صانع لاعب، ولكن جواو فيليكس لا شك أنه لاعب متميز مثل مصعب الجوير. وعجبني عودة خالد الغنام اللي أمضى موسم ما كان جيد مع الهلال، أنه عاد للاتفاق وقدم نفسه بصورة جيدة، فرضته أنه يكون من اللاعبين اللي يذهبون إلى كأس العالم مع الأخضر.
1: بطل مع الغريمين هذا الداهية جيسوس. أنا بدي يعني الأرشيف اللي معي حاضر في الحلقة ما شاء الله تبارك الله، الناقد والإعلامي صالح
0: سابق
1: حمادي
0: سابق حققها ترى مدربين.
1: هل في مدربين حققوها مع النصر والهلال سابقا؟
0: والله اللي حاول أتذكر الآن أنه ربما المدرب في مدرب برازيلي، وربما في مدرب مو يوناني، مدرب روماني، المدرب اللي كانوا يسميه المدرب المجنون اللي تخلف بالنتيجة طلع الظهيرين لاعب مهاجمين. طبعا توفي هو.
1: أذكر أشهر روماني عندنا يوردينسكو، ما أدري أنت تسبقني بالذاكرة.
0: لا لا ليس يوردينسكو، لا لا
1: هذا مع الاتحاد.
0: في مدرب يوناني آخر يجيني اسمه بعد.
1: يعني في أحد سواها مع الهلال حقق الدوري وحقق مع النصر.
0: اللي أنا متأكد إنه في مدربين.
1: أنا في اعتقادي ما في كان.
0: دوري ربما لا، ولكن دوري
1: لا مش بطولة أبو عبد الله، تختلف بطولة كأس شيء ممكن تجي بسيطة، لكن الدوري نتحدث.
0: الدوري اللي لازم نسأل إخواننا المؤرخين مثل هلالي قديم ولا مثل فالح السبحان ولا
1: ورا ما تسأل نصراوي قديم. طيب
0: في فالح السبحان نصراوي قديم. فالح السبحان
1: لكن اللي تذكرتهم أنت قبل شوي كلهم كاس، ها كانت ما كانت بطولة الدوري.
0: والله حاول أتذكر
1: عموما بغض النظر خلاص تسعفنا الذاكرة، ممكن لو كان فيه نفترضنا أنه موجود فيه، ولكن كيف عملها هذا الداهية؟ وش العوامل اللي تعتقد تنجح كفة مدرب أنه يحقق دوري مع غريمين مختلفين بكافة عقدهم الجماهيرية والإدارية والفنية والعناصرية وطريقة النهج وطريقة الفكر والمستوى والتذبذب، كلهم كتلتين مختلفتين عن بعض، كيف يقدر واحد يحقق مع هذا ومع ذاك؟ وش العوامل اللي أدت إلى ذلك؟
0: لا شوف دائما أتكلم أنا على مسألة الروح القتالية وأهمية حضور الروح القتالية، هذه دائما أتكلم فيها. جيسوس بالذات هو مدرب مقاتل، مدرب عملي، مدرب يحب الالتزام داخل الميدان. طبعا له من عيوبه انه يركز على 13 لاعب حتى لو انهكهم ما يهمه. حضر الاسم معي فيليب بلاتشي. اعتقد احرز بطولة خارجية مع النصر ومن ثم حقق مع الهلال.
1: بلاتشي ابو جاكيت ابيض، دائم يلبس جاكيت ابيض توب.
0: بلاتشي اعتقد احرز بطولة الخليج مع النصر، بطولة الخليج مع الهلال او حاجه من القبيل. طبعا اتذكر انه في مدربين
1: لكنه لم لتاكيدا للمعلومه ما حقق الدوري مع الاثنين.
0: لا لا
1: مثل
0: لا لا
1: جيسوس
0: لا.
1: ممتاز.
0: ترى من ابرز المدربين اللي كان
1: معروف
0: في البدايه ماريو زاجارو.
1: بلاتشي اللي يلبس نظاره ولا
0: لا ما اعتقد، لا هو من المدربين اللي دائما هالباي لاين دائما يكون منفعل، يعني عرفت شلون. إيه لكن أقصد إنه لما قلت ماريو زاجالو يعني لما كنا طلاب صراحة قبل أن ندخل الإعلام أتذكر إنه فاز مع الهلال بطولة أعتقد يهي الدوري أو الكاس، وبعدين درب النصر. مثل ما أعتقد إنه فيه مدرب بعد سنتانا
1: بلاتشي ذكرت وجهه إيه ذكرته
0: سنتانا، إنه أيضا أعتقد فاز مع الدوري يوم كان النصر كان منتخب محلي النصر وقتها عام 88، وبعدين درب في الهلال. بروشش أيضا درب في النصر والهلال. أيضا في أكثر من مدرب صراحة الذين اللي دربوا في النادي هذا والنادي هذا.
1: إيه يعني بس لا تخلينا نقعد نعدد أسماء نقلل فيها من منجز جيسوس. جيسوس هو الوحيد.
0: لا لا لا. لا
1: هو
0: لا لا
1: الوحيد اللي حقق الدوري مع الاثنين، وهو رابع مدرب يقود النصر لدوري المحترفين بعد تتويجه بنسخة 2025-2026 اللي يلحق بالأوروغوياني دانييل كارينيو والبرتغالي روي فيتوريا في قائمة المدربين المتواجدين مع الأصفر، وكان كارينيو أول من قاد إلى لقب دوري المحترفين، قاد النصر في موسم 2013-2014.
0: أعتقد اسمه جورج آرثر جورج. وفي مدرب

0: بعض الكولومبي، يعني في عدة مدربين اللي جمعوا بين تدريب
1: جمعوا ولكن لم يحققوا لقب الدوري مع اثنين، أو حققوا فيه واحد والثاني ما حقق.
0: لا لا، شوف أعتقد بلاتشي اللي تكلمنا هو الوحيد اللي حقق بطولة الخليج للنصر وحقق بطولة الخليج للهلال، وربما تكون هذه المعلومات. لا شوف بلاتشي درب الهلال يعني أعتقد فترتين،
1: أيام التيماوي كانت
0: هي أحرز عدد من البطولات. ربما أيضا نحتاج صالح الهويريني إذا هو داخل معنا،
1: ودرب النصر قبل الهلال
0: اللي هو
1: بلاتشي. توفي سنة 2018، لكن تأكيدا للمعلومة خيسوس هو الوحيد اللي حقق الدوري مع النصر ومع الهلال، أو مع الهلال ثم مع النصر، مع الاثنين، مع الغريمين. ممتاز، اتفقنا كذا. كيف سواها ما ندري سبحان الله، هل في أحد يقدر يسويها مرة ثانية؟ الله أعلم. هل استفاد من عوامل النجاح اللي كانت في الهلال مسبقا، وعوامل النجاح اللي كانت في النصر مع فتح العقود وجلب هالنجوم سواء كان في الهلال أو في النصر؟ أنا صراحة ما أعرف وش السر، سر الخلطة لدى جيسوس. لا تقول لي مدرب هجومي فقط، لا، سبقوه كثير من المدربين الهجوميين اللي لم يستطيعوا تحقيق اللقب، ولكن عنده سر صراحة. هل الشايب صراحة أعتقد أنه ذهني ونفسي، غير أنه كونه فني هذا يعني 10 من 10، لكن يتفوق في مسألة العامل الذهني والعامل النفسي. نشوفه دائما على الخط يعني منفعل، نشوفه دائما لا يرضى بعدم تطبيق الأمور الصغيرة، وحتى لو لم تكن تؤدي إلى مشاكل، حتى في هجمة ميتة لو تغلط الكرة أوت طلعت ممكن يفصل عليك فصلة أونجول.
0: أتذكره مع الهلال في مباراة أعتقد هي يا أمام النصر يا أمام الأهلي يا أمام الاتحاد، متفوق بأكثر من 3 أهداف 4-1 أو زي كذا، والدقيقة الوقت بدل محتسب بدل ضايع، واحدة فرصة تسجيل قام على اللاعبين، كان النتيجة كانت 0-0.
1: أيوة بالضبط.
0: يعني شوف القتالية في المدرب، طبعا هو خلق فريق نصراوي مقاتل عاد لنا،
1: وهذه الميزة نصر. حتى لو يروح يخلي اللاعب يتشرب الأفكار صح، لا تقول لي والله طلعت آوت ولا والله ما ضرنا شيء، يعني مثلا غلطت أنا بس إنها ما جت جول، لا ما فيه، هو بخبطك خبطة اللي ترى كنا جاي جول.
0: أيوة هو،
1: فهذه تخليك تتشرب الأفكار هذه، ما تغلط حتى في الأمور في الجد ولا في الأمور في الرخاء.
0: هو بصراحة هذه ذكريات نصر سالم مروان وعيال الطرير أخوان وصالح المطلق وفهد العريف ويوسف خميس الكابتن يوسف خميس ومحيس الجمعان وماجد عبد الله واللاعبين اللي كان لهم صولات وجولات، يعني نأتي عليهم كلهم، ولكنهم من اللاعبين اللي كانوا يشارهم بالبنان في تاريخ نادي النصر ومسيرة نادي النصر.
1: ما بعد جيسوس النصر، ما بعد جيسوس تعتقد له؟
0: والله جيسوس تبقى لها سنة ولا
1: راح، صرح يقول كأنه ماشي، ولكن ما في خبر رسمي حتى الآن، ولكن إن افترضنا أنه بيروح
0: أينما كان هو دائما السنة الأولى يكون يبدع فيها والسنة الثانية ما يوفق. ولذلك على النصراوي يستفيدوا مما عمله هو مع الهلال، أنه كان مميز جدا في الموسم الأول والموسم الثاني.
1: واحد من الزملاء أرسل لي الآن قائمة المدربين اللي دربوا الهلال والنصر تاريخيا. شوف لم يحققوا مثل جيسوس اللقب، لكن دربوا جيسوس، فرانشيسكو ماتورانا، آرثر جورج، إيلي بيلاتشي، جويل سانتانا، ماريو زاغالو، لويس بروشتس، وحسن سلطان. هذا المدرب الوطني، هذا المدربين اللي دربوا الفريقين.
0: حسن سلطان رحمة الله عليه من المدربين اللي كانوا في زمن الملاعب الترابية قبل العشبية، يعني ما لحقنا عليه رحمة الله عليه وعلى موت المسلمين أجمعين.
1: نشوف في النصر وفي الهلال الآن تطلعات لموسم قادم، يعني يكون أنجح حتى من الموسمين الماضيين. وش تتنبأ له في مسألة يعني عقود لاعبين النصر، فكر إدارة نادي النصر؟ الماجد برضو أعتقد أنه ماشي، سمعت أنه في التصريح لأنه

0: وشك. المشكله دائما يخافون الجماهير على الفرق الكبرى لما تحقق نتيجه وتمشي اداراتها سواء الفنيه او الاجهزه الاداريه، ماذا بعد؟ بعض الاحيان يكون الواحد يشوف يقراها انه ممكن يموت الشغف في مساله تحقيق الالقاب، وبعضهم يشوف انه هي فرصه لبدايه جديده وصفحه جديده مع اسماء ايضا جديده.
1: شو زميل معاذ، خلينا ناخذها بتوسع اكبر. اولا المشروع اللي تبنته القياده السياسيه وفقها الله وتحرص على متابعه القياده الرياضيه وايضا القائمين على كره القدم برئاسه رئيس الاتحاد الاستاذ ياسر المسعد لا تتوقف عند النصر والهلال. نبارك الهلال كاس الملك، نبارك النصر الدوري، نبارك الاهلي ايضا النخبه المره الثانيه نقول ثالثه ان شاء الله، وايضا بطوله السوبر، ونتمنى الاتحاد يعود انه من خلال مشاركته في النخبه، نتمنى ايضا التوفيق للقادسيه الفريق الصاعد الواحد نسميه القادسيه الارامكوي يبي يختلف هذا قادسيه ارامكو، كنت اسميه قادسيه اسميه فريق المهندسين عندما كان معظم اللاعبين مهندسين جامعة البترول والمعادن. لا ننسى الشباب اللي نتوقع انه يتم الالتفات له. نتكلم على الفرق الكبيرة، لا ننسى الوحدة والاتفاق من الفرق اللي عليها الكلام، لكن النصر والهلال والأهلي والاتحاد كأركان في المشروع انه جيد جدا النصر ياخذ بطولة، هذه يريح القائمين على المشروع ويجعل انه الاتحاد عاد بثنائية، الأهلي عاد من أين كان وأين أصبح نخبة وسوبري، الهلال طبعا وضع ربما كان أفضل قبل الصندوق منه بعد الصندوق، ولكن الآن بعد الخصخصة ربما يعود لسابق عهده وأفضل. القادسية سيكون من الفرق اللي إن شاء الله بالبناء تكون يعني فريق بطولات موسمي. طبعا هناك الصاعدان الدرعية والعلا واللذان سيلعبان الليلة، ها الليلة مباراة حاسمة تحدد من يتأهل مع أبها ومع الفيصلي، هل هو الدرعية أم العلا، كلاهما جدير وإن كنت أميل إلى الدرعية نسبيا، ولكن خلنا نأخذ الأندية اللي تم خصصتها أيضا الأخرى، الزلفي، الأنصار، الخلود. الخلود طبعا باستثمار أجنبي عمل قفزات ممتازة مرة، وصل نهائي كأس الملك وأنه لم يهبط، شوف ضمك أعرق منه في الدوري المحترفين ومع ذلك هبط. نتكلم على الزلفي وكيف انه ثبت نفسه في المراكز الدفع، لم يكن يرغب بالوصول الى المراكز الستة الاول، واقول الكلام ذا من اني قريب من نادي الزلفي كثيرا، كانوا يريدون الاستقرار في النص، ما يبون يكون لا مهددين بالهبوط ولا قريبين من التصفيات اللي يريدون يصيفون بدري يبدون بدري. الانصار أنا مستاء جدا من مسألة، يعني يزعجني جدا هبوط أحد إلى الدرجة الثالثة وإن شاء الله يعود، وكذلك الأنصار اللي تم الاستحواذ عليهم من رجال أعمال من أهل المدينة، نتمنى أنهم يتنافسون مع شركة سنابل السلام، شركة السلام للعضيف الزلفي، ومع المستثمر الأمريكي في الخلود والشركة أيضا ورجال أعمال في المدينة، أن نتمنى لهم التوفيق وأنهم يقدموا لنا أندية تكون منافسة. نحن لا نريد بصراحة أنه ما نشوف إلا النصر والهلال والاتحاد والأهلي فقط، نحن لا يعني نشوف اللي يحصل في مصر زمالك وأهلي وأهلي ومصر ما هو جيد للكرة. نحن نريد أن نشوف عندنا الدرعية والعلا والزلفي والخلود أنهم يأتون والأنصار يأتون منافسين، وأيضا نشاهد الشباب يعود يفرض حضوره مثل الاتفاق ايضا ومثل الانديه هذه.
0: يلا يا رب ان شاء الله موسم قادم مذهل برضو اكثر من هالموسم الصراحه، وان شاء الله تكون متعته مستمره حتى اخر الجولات.
1: اسلام. صحيح، والجيد فيها تنوع الابطال، يعني الموسم السوبر للاهلي المحلي اتكلم، الدوري للنصر وكاس
0: فعلا اخر اربع مواسم هذه او ثلاث مواسم فيه تنوع صراحه ما شاء الله تبارك الله في البطولات، واللي حزننا انه في ابتعاد بعض الابطال مثل الشباب الاتحاد شوي، ولكن صراحة التنوع جميل.
1: العام دوري وكاس
0: التعاون شوف كيف افضليته في هالموسم، القادسية اللي مثبت اقدامه ونتنبأ له بموسم قادم مذهل برضو، اعتقد ان شاء الله انه يحقق فيه احد الالقاب. لذلك انا اسألك ابو عبد الله، هل هو اصعب دوري حقق خلال اخر خمس مواسم؟ النصر الان في بطل لدوري فيه يجمع ما بين الهلال اللي منافسه لاخر الجولات لاخر جوله واخر شوط حتى، ويجمع ما بين النصر واللي محقق كاس النخبه مرتين على التوالي قاريا، وفيه بطل الدوري وبطل الكاس اللي هو الاتحاد،
1: الاتحاد
0: مع افضليه للقادسيه.
1: شوف ياتيك من يقول انه دوري البوصله التركي الضبع الرئيس الطائي، انه عندما كان الاتحاد متقدم 13-16 نقطه ويلحق به الهلال. شوف اذا تكلم الهلال،
0: لا وياتيك واحد يقول لك دوري سهل او دوري ما هو بمستحق.
1: شوف ما يربح، هذه مقوله معروفه، ما يربح السوق الا من ربح فيه. الرابح دائما يقول هذا اعظم واقوى دوري في التاريخ. الان تسال النصراوي يجيك هلال يقول ضيعنا احنا الدوري.
0: لا بس انت متى بقايل اللي ضيعنا، انت من المحايدين.
1: اي طبعا، لا انا اتكلم بصفه عامه. ياتيك مثلا نصراوي يقول لك والله انه الدوري روشن اقوى حتى من بطوله النخبه. ياتيك اهلاوي يقول لك ان بطوله النخبه الان في طريقتها الحاليه افضل كثيرا من
0: القاريه، وهي
1: افضل من بطولات اللي
0: حق. والنصراوي يقول لك اسيا 2 اللي لعبنا في نصف النهائي معطيه 5 اللي حق النخبه وهذه اقوى. معروف الشيء هذا. انت وش تقول؟ انت وش تقول؟
1: لا لا اقول انه واحد من اقوى الدوريات من دون الانتقاص من الدوري اللي فاز فيه الاتحاد او فاز فيه الدوريات اللي فاز فيها الهلال. دوري قوي، ونتمنى دائما تكون عندنا بطولة الدوري قوية. وانه نصيحة للجماهير المتعصبة، اتركوا التعصب وعانقوا الوعي، عانقوا العقلانية، ومن الآن وساعة ترى ما حيكون في فريق. هذه رسالة خاصة للهلاليين بالذات اللي تعودوا انهم اذا ما طلعوا بطولتين يعتبرونه موسم فاشل، اذا بطولة واحدة قالوا موسم سيء، مثل ما ينظرون لهذا الموسم انه موسم سيء. اقول لهم انه تغيرت موازين اللعبة، ومع الاحتراف ومع التطور اللي موجود ومع مشروع الدولة ايدها الله، انه سنشاهد انه ابطال جدد ربما يأتي موسم لا نشاهد والله لا النصر ولا الهلال ولا الأهلي ولا الاتحاد يفوزون ببطولة، أنه ربما بطل الدوري الدرعية وبطل كاس العلا وبطل أو بطل الدوري القادسية وبطل كاس الدرعية أو العلا أو بطل الكاس يكون الزلفي أو الخلود مثل ما كان قاب قوسين أو أدنى. مع طبعا احنا ما نقلل لا من الشباب ولا الاتفاق ولا الوحدة ولا غيرها، نقول بكل موضوعية واحترام، ولكن اللي يعتقدون ان الهلال سيسيطر مثل ما كان في السابق فهذا لن يكون متأتى لهم.
0: انت محضر نفسك مثل هذه الايام؟
1: لا انا عارف الشيء ذا، يعني انا اتكلم يا اخي في امور احنا نتكلم عنها، والله فتشت قبل كم يوم لقيت مقالات مكتوبة قبل 30 سنة والله تحاكي الواقع. كاتب عن الأفارقة القادمون عن عام 2002 عندما قبل 25 سنة عندما حضرنا البطولة في تونس بطولة أمم أفريقيا، وشاهدنا كيف مستوى اللاعبين الأفارقة، شوف كيف يلعبون الآن في أوروبا، ونقول إن شاء الله حتى السعوديون قادمون بالنسبة للاعبين على مستوى المنتخبات السنية، منتخب الشباب منتخب الناشئين، أن يكون لدينا لاعبين صاعدين واعدين ان شاء الله يغزون الملاعب الاوروبيه مثل قدوم الافارقه.
0: جميل لما المرء مرئياته تتحقق كذا يشوفها واقع صراحه، يعني بعد نظر يعني يحيي عليه الشخص. ابو عبد الله فكر في مساله الهلال، دامك فتحت الهلال بجيك بسالك، هل فعلا كاس الملك انقذ موسم الهلال، وماذا بعد انزاجي لو في حال قررت اداره الهلال رحيل المدرب؟ بس قبلها خلينا نسمع بعض الاتصالات لآخر حلقة في هذا الأسبوع قبل العيد. ناخذ عبد الله، حياك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخوي معاذ، أنا
0: قفل الراديو، لا هند قفل الراديو، بس أخوي عبد الله قفل الراديو واسمع.
2: اتصلت عليكم لما فاز الهلال بطولة الدوري.
0: نعم
2: يعني معاذ
0: أسمعك، طال عمرك. اتصلت علينا يوم فاز قبل يفوز الهلال ببطولة كأس الملك مو بالدوري.
2: لا لا مو السنة دي، قبل سنتين لما فاز.
0: قبل سنتين.
2: في واحد اسمه علي ضعلي اليوسف اللي كان يظهر يقدم.
0: ايه والزميل أبو ماجد.
2: سألته قلت له إنه يعني معقول الهلال فاز بكذا بطولة تجيبون عنه نص ساعة؟ قال لي يا أخي البرنامج ما هو للهلال. للأندية كلها. أنتم الآن إذاعتكم المحترمة الغير منحازة لحد.
0: نعم.
2: الآن لها 3 أيام تقدم عن الحاجة دي.
0: لا مو صحيح. أنا في الصدارة اليوم، شوف بعطيك الثلاث أيام هذه، اليوم أول ربع ساعة تحدثت عن معسكر المنتخب في أمريكا.
2: أنا قاعدة أسمعك الحين، جبت عن حياتك تخوسس وجبت عن حياتك.
0: طيب هذه ربع ساعة ثانية، الربع ساعة الأولى كلها بالملي أنا حاسبها للمنتخب.
2: حتى لو حتنادي النصر اللي على الباب بغمال تقول كتابها فلان
0: وباقي. لا واسمع، تراك تاخذ برضو من وقت نادي الهلال في الربع ساعة الأخيرة الآن إذا طولنا في المكالمة. شكرا لك أخوي عبد الله. طيب أبو عبد الله تحول شقران. طيب يلا ناخذ شقران قبل أبو عبد الله.
3: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: حياك الله، أهلا وسهلا، وعليكم السلام.
3: حيك وحي الإعلام المميز هذا، عاد ترى احتفظ له أرشيفات عندي من عام 1985.
0: ما يحتاج أبو عبد الله.
3: لأني حبيت والله أسلم عليكم. وله شرطان فيديو عندي من يوم كان على القناة الثانية.
0: يلا ذيك الأيام بخير. قبل البكاريه ذيك، قبل لا يطيح
4: في الباكيه. عندي شقران اسمه شبل شقران عبر التاريخ. اسمه شبل شقران
3: ما شاء الله. انا احتفظ لك يا ابو عبد الله، انا عندي حساب خاص في اذاعه السعوديه، التلفزيون السعودي واذاعه الرياض.
4: ما شاء الله.
3: هذه خاصه بس فقط للتلفزيون ولاذاعه الرياض. انا هذه والحمد لله عندي متابعين كثر، اللهم لك الحمد.
4: ليتك تترك تلفونك لو سمحت بتواصل معك. انا والله تو بقول ليتنا نجد من يكون لديه ارشيف، لاني ما
0: لا من الحب ما شقر.
3: ايوه لك تحليل رياضي انت والمذيع الله يذكره بالخير
4: سمعان.
3: هذه عام 1986. طبعا انا اشرح على حسابي، انا بعطيهم تلفوني وراح ارسلها لك، لاني دورت حسابك على اساس ارسلها لك.
0: ابد منشنه في تويتر، منشنه في تويتر ويظهر لك على طول صالح حماده.
3: اي انا ما عندي والله في تويتر، انا في التيك توك.
0: لا هو في تيك توك تو ما يعني ما طالته الموجه
3: بعد. والله
4: انا موجود عندي بس ما فعلته.
3: يذكرونه والله بالخير، انا انزل له مقاطع. طبعا كان في هو اكثر شيء في البدايات كان على الكوره، بعدين تحول على الفروسيه.
0: ممتاز طبعاً. ممتاز. طيب خلنا ندخل طيب في موضوع الدوري.
3: لا سم طال عمرك.
0: انت من اي المشجعين شقران؟
3: والله انا مشكلتي طال عمرك اني اشجع فريق كان له هيبه وبعدين تغير. هو الشباب صراحه. اي والله يعني انا يعني لو تشوف كان كل تشكيله المنتخب السعودي كانت من عنده صراحه.
0: كان منتخب الشباب يعني على قولة صالح الحمادي.
4: يعود قريبا باذن الله شقران
0: ان شاء الله.
3: اتمنى والله انا تدري وش الحس في قلبي طال عمرك، اني كل يوم اعدي على لم بيتي قريب منه على نادي الشباب. نادي الشباب وهذه عاد
0: تثير غصه.
4: نتقاوى فيه ان شاء الله، نتقاوى فيه قريبا بعد العيد.
3: إيه انا باذن الله.
0: هو فيه هو متوج ان شاء الله باذن
4: انا معاذ بمشيئه الله.
0: اتشرف عاد قريب من البيت
3: باذن الله، وراح اغطي انا ان شاء الله هناك. بس انا ابغى بس يا اخي ليش يعني الشباب هل ما لقى دعم؟ هل ما لقى يعني استقطاب كأجانب محترفين؟ انا ما ادري والله اني تعبت.
0: خلنا نسمع اجابه اجل ابو عبد الله شقران.
3: الله يوفقكم ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك. اي هبد خل ابد المنشن علي ان شاء الله، اوصل لك ان شاء الله ابو عبد الله الارشيف. ناخذ ابو مصعب.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: كيف حالك؟
0: طيب. الله يطول بعمرك ويحفظك. الحمد لله.
5: شلون يا صالح الحمادي؟
0: طيب الحمد لله يسمعك.
5: يا اخوي انا كل الاعلاميين عندكم الحين المسحل المسحل. نحن المسحل ما سوى شيء. المسحل لو يستمر في المنتخب فشل. نحن لا لازم الواحد
0: يعني ليش يفشل؟ طيب
5: كل ما سمعت المسحل مسحل. هل مستفيدين منهم شيء؟
0: انت ضده، انت بمعه ها؟ قصدي ضد عمله يعني.
5: لا بس انا الاعلاميين كل ما جاء واحد المسحل مسحل ما هو والمنتخب ما مستفيد منه.
0: المسحل المسحل ذي وش نقد ولا مدح؟ انا اعتبرتها في البدايه مدح بس فهمت انها العكس، انك انت يعني تقول بيفشل المنتخب اذا استمر صح. ابو مصعب لا تسمعونا من الراديو يا جماعه، اسمعنا من التليفون. طيب ايه ابو مصعب اسلم.
5: اي نعم اقول المسحل
0: ايه
5: كل ما جاء إعلامي
0: المسح للمسح
5: طيب المسح والمسح ما استفاد المنتخب منه ولا من فالح المنتخب والمسح الموجود.
0: طيب المنتخب الحين عناصريا سيء ولا كإداريا؟
5: إداريا وتبع المنتخب هذا يعني ما متوفق من يوم المسح الموجود.
0: والله أنا أشوف أنا أخوك الأسماء بهالشكل وبهالطريقة مهما تحط تشيل المسح تحط اي اسم اخر ما مش بيتغير يعني في اللعيبه. طيب شكرا لك ابو مصعب. نروح لحامد.
6: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام.
6: الله يبقيك. تحيه لكل البرنامج وللاذاعه دعت الرياض وشكرا لما قدمتوا الموسم هذا كافه يعني بدون يعني نقصر باسم احد. وتحيه كبيره لابو عبد الله الاعلامي الكبير وتحيه للمستمعين وحقيقه يعني لن نوفيكم حقكم.
0: الله يبارك. شكرا.
6: انا من اهل الطائف وتو ما نور الطائف والله ابو عبد الله حق واجب علينا يشرفنا انتم والمذيعين كلكم في الاذاعه.
0: تسلم.
6: بالطائف المانوس ان شاء الله بالصيفيه الله يحييكم طاحب المطر. الامر الثاني على عجاله هذه امانه. كل اسم لاعب سعودي يحمل امانه الان اصبح الان اخذ امانه انه يلعب لشعر الوطن. الله يوفقهم نسال لهم التوفيق ان شاء الله والنجاح وما اختاروا الا انهم كفوا للشيء هذا. شكرا يا استاذ معاذ ولجميع.
0: شكرا لك اخوك. شكرا جزيلا لك ابو عبد الله. فعلا هو ان شاء الله امانه على 30 صقر في مهمه الاخضر قبل المونديال. تحب تجاوب حول موضوع الشباب اللي سالك عنه شقران خويك راعي الارشيف؟
7: شوف
0: ولا نروح للهلال؟ انا مخلي اخر الدقائق كلها للهلال. لا البطل على الغير متوج.
7: لا لا على عجاله. على عجاله بالنسبه لاخ حامد يقول تشرف احنا في الطائف. انا اجي الطائف من ايام درسنا الصيفيه هنا مع المدرسه النظام الامريكي ودرسنا في الصيفيه في الطائف لاول مره احنا طلبه في الثانوي.
0: ما شاء الله
7: نتشرف بأهل الطائف وأهل الطائف.
0: ما طقتكم شمس الرياض في الطابور؟
7: لا لا لا لا لا. وبعدين بالنسبة للمسحل المنتخب يا أخي المسحل لا يعمل لوحده. المسحل يعمل ضمن منظومة تحت إشراف وزارة الرياضة وتحت إشراف مشروع كرة القدم السعودي. والمسحل عود من ضمن حزمة وأعتقد أنه في هذه الفترة بالذات هو الرجل المناسب في المكان المناسب لعله يختار أيضا رؤساء لجان أو يوفق بلجان أنها تكون تعونه على النجاح. عن شقران والشباب، الشباب يعني أكشف سر الآن أنه في شركة آسيوية ولي معها شبه ارتباط أنه الشركة الآسيوية إن شاء الله أنها تكون من الشركات الراغبة بالاستحواذ ورعاية نادي الشباب وتقديمه وإعادته كما كان. شركة متمكنة جدا ولديها إمكانيات مادية هائلة. عبد الله لو تاخذ سأل لماذا فاز الهلال بطولة الدوري نسيت والله وش كان يقصد.
0: لا هو يقول كنت مكلمكم قبل سنتين يقول قلتوا لي
7: خلصنا
0: اي خلينا نروح للهلال كذا ايش رايك؟ روح للهلال البطل اللي لم يتوج هو خسر لم يخسر قط في الدوري. اي توج في اكيد اكيد اكيد توج في كاس الملك قلتها ثلاث مرات انا ترى في الحلقه لكن غير متوج. نتكلم عن سباق الدوري لم يخسر قط لكنه خسر اللقب.
7: ما اعتقد انه مر علينا زميل معاذ ذكرني انه مر موسم انه فريق لا يخسر ولا مباراه وما يفوز بالدوري.
0: هذه يبغى لي اتاكد منها ما ابغى كذا اعطيك اياها من راسي ابغى اتاكد من المعلومه كذا.
7: حتى في اعتقد في البطوله الاسيويه الهلال لم يخسر ابدا حتى وهو يخسر 3-3 مع السد انه خسر ركلات ترجيح يعتبر مباراه تعادل.
0: يعني اوه فانت ما اعتبرت الهلال منهزم ابد في اشواط اصليه في هالموسم.
7: لم يخسر في الدوري ولم يخسر في دوري ابطال اسيا للنخبه ومع ذلك لم يحرز.
0: ولكن على الناحية الأخرى يجيني أحد من الفنيين النقاد الدقيقين جدا يقول لك والله طيب ما تفيد هذه يعني ما هي بطولة طيب تقدر صحيح تسويها صحيح وتتعادل لي 8 مباريات 12 مباراة وش بتفيدك؟
7: على بلاطة شكل الهلال ليس شكل الهلال.
0: صح.
7: الهلال يعني شكله غير مقنع. تقول لي غيروا المدرب أقول هذا شأن داخلي إداري يخص سمو الأمير الوليد بن طلال اللي استحوذ على النادي يخص الجهاز الإداري العامل معه ويخص مسيرين النادي ويخص أيضا الشركاء مع المملكة ومع الأمير الوليد بن طلال في ملكية نادي الهلال. هم الآن من يقرر في هذا الموضوع وربما أنه بإنزاجي وبدون إنزاجي الهلال يحتاج بإنزاجي وبدون إنزاجي بإنزاجي وبغير إنزاجي يحتاج إلى كثير من التعديلات تصعيد بعض اللاعبين الواعدين انه اللاعبين الكبار السن انه يتم الاستغناء عنهم، الحرص على جلب لاعبين في كل المراكز، ما يكون ان عندك مثلا 3-4 لاعبين في مركز واحد ومركز لا يوجد لديك اللاعب البديل اللي لاعب اصيب في هذا المركز.
0: نعم، نفترضنا انه عدم تحقيق الهلال لقب الدوري هذا قصور، القصور هذا لو جينا نحدده او نصنفه، هل هو قصور فني ام قصور اداري؟
7: والله
0: مسألة القرارات والدخول في الصفقات وتأمين البديل عليها
7: يجمع بين الـ بين الـ بين الـ بين الناحيتين. يعني لاحظ مثلا إنزاغي يخرج سلطان مندش وهو أفضل لاعب في المباريات اللي يخرج، وهو يبقي مثلا على مالكم وهو في مستوى سيء، يبقي على سالم الدوسري وهو في مستوى سيء. بصراحة هو في تعامله مع النجوم الكبار أنه لا يملك الشجاعة كما يجب، لكن في مجمل الأمور ومجمل أداء العمل انه يعتبر من المدربين الجيدين.
0: ما في تدخل في قراراته؟ انا سمعت قبل صراحه سمعت مصدر معين انه قبل مباراه الديربي المفترض انه ما يلعب سالم، كان حاط إنزاغي مندش.
7: ومن يتدخل في قراراته؟ ما اعتقد احد يتدخل في القرارات مثل هذه ابدا، واذا كان احد يتدخل مصيبه. يعني بعدين الهلال يا اخي الدوري ليس حكره على الهلال، الاتحاد يفوز بالدوري، الاهلي يفوز بالدوري، الشباب يفوز بالدوري، حتى الفتح فاز بالدوري وعلى حساب الهلال. وبالتالي على الهلاليين انهم يحرصون دائما انه البطولات الغائبه عنهم، مثل النصر عليه ان يحرص كثيرا على بطوله كاس الملك الغائب عن خزائنه فتره طويله، الشبابيين يحرصون على بطوله الدوري الغائبه، الهلال يجب ان يحرص على بطوله النخبه التي احرزها الاهلي مرتين، والاهلي
0: عشان نصنف الامل الاداري في الهلال. ممتاز، خليني في الهلال عشان معي اخر دقيقه عشان نصنف العمل الاداري في الهلال. مثلا نجي في جزئيه العناصر اللي اتت في الشتويه، هل ادت ما هو المطلوب منها؟ هل هي الاسماء الصحيحه اللي المفترض انها يجلبها النادي الهلالي؟
7: لا، لم يوفق الهلال بالاستغناء عن كانسيلو والاستغناء عن نونيز، وايضا البدلاء لم يكونوا في المستوى، والخانات يعني بالذات كانسيلو لم يكن من المفروض ان يرحل، كان المفروض يرحل كارلوس، ولم يرحل كارلوس لأنه كان عليهم التزامات مادية كبيرة يجب دفعها له. الآن ترحيل أو الاستغناء عن إنزاغي أنه سيكون مضر بالهلال ماديا، لأنك تدفع حوالي أكثر من 100 مليون، تحتاج إلى أكثر من 100 مليون
0: لا، وعندك 9 لاعبين تبغى تصرفهم أنت الحين، شو بتسوي؟
7: لا شوف، الأمر الحل اللي أراها أنا واقترحه على الهلاليين
0: بشكل سريع،
7: أنه يتم تطعيم الجهاز الفني بعناصر، أتكلم على أقل عنصر سعودي وعنصر أجنبي، يتم من خلال الإدارة، ويقال لإنزاغي أنه نحتاج مدرب مثلا للحراس، نحتاج مساعد مدرب معك تقني فني في التبديلات وما التبديلات، تجهيز اللاعبين، هذه من الأمور المهمة جدا. قبل فيها إنزاغي جيد جدا، ما قبل هو من يرحل ويستقيل دون تبعات مالية على الهلال.
0: كل الشكر لك الإعلامي الزميل الناقد الرياضي صالح الحماتي العزيز جدا.
7: أشكر.
0: ما قصرت أبو عبد الله،
7: كل عام وانتم بخير
0: وانت بصحة وسلامة. الشكر كذلك موصول لكم أولا وأخيرا. هذه آخر حلقة مستمعينا من الصدارة في هذا الأسبوع، نلقاكم إن شاء الله بعد العيد. شكر خاص لعبد العزيز الجبر من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم حافظكم الله، وكل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سلام. الصدارة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. حياكم الله.

حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياكم الله، هذا البرنامج الذي يأتيكم عند الخامسة حتى الخامسة وخمسين وخمسين دقيقة من الأول من ذي الحجة حتى الثامن من ذي الحجة. معكم في هذه الحلقة من الإعداد نورة أنطيري وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج عبد العزيز الجبر. كالمعتاد مستمعين الكرام، لدينا العديد من الأخبار المتفرقة حول موسم الحج لهذا العام، بالإضافة أيضا إلى التقارير وإلى الجولات الميدانية وأيضا اللقاءات التي تتعلق بالحج. فحياكم الله معنا مستمعينا في برنامج حياكم الله.

نبدأ بهذا الخبر. استكملت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع جاهزيتها التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادا لموسم حج 1447 للهجرة ضمن منظومة الجهود الوطنية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن. وتشارك الخدمات الصحية بوزارة الدفاع ببعثة متكاملة تعمل في 41 موقعا تشغيليا تشمل 7 مستشفيات ميدانية و4 مراكز طبية وإسعافية و26 عيادة أولية وإسعافية، إضافة إلى مركزين متخصصين لضربات الشمس ومركز للطوارئ، وذلك بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 1122 سريرا. وتضم البعثة 2162 من الكوادر الطبية والصحية والإدارية والفنية المؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وتعزيز مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة والاستجابة لها بكفاءة عالية. وتأتي هذه الجهود ضمن المنظومة الوطنية المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس مستوى التكامل المؤسسي في تقديم خدمات صحية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. أيضا مستمعين، مبادرة طريق مكة تختتم أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذا بخدمة 388,694 مستفيدا عبر 1227 رحلة. يقول الخبر: اختتمت مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذا، هي المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا وماليزيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش الشعبية والجمهورية التركية وجمهورية كوت ديفوار وجمهورية المالديف، وللمرة الأولى جمهورية السنغال وبروناي دار السلام، وذلك بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة لأداء حج هذا العام 1447 للهجرة. وشهدت مبادرة طريق مكة التي نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الشريكة خدمة 388,694 حاجة، وبلغ عدد الرحلات في صالات المبادرة إلى مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 1227 رحلة. وأسهمت مبادرة طريق مكة في تقديم خدماتها عبر 38 خدمة محطة و60 حقيبة متنقلة و120 جهاز كاونتر متنقل معزز بالذكاء الاصطناعي لإنهاء إجراءات دخول الحاج الواحد خلال 40 ثانية. وتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة. وعند وصولهم يتنقلون مباشرة إلى الحافلات ينتقلون إليها لإيصالهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم. يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمديرية العامة للجوازات بالتكامل مع الشريك الرقمي مجموعة STC.

0: مستمعينا، تمثل خدمة ضيوف الرحمن شرفا عظيما ومسؤولية كبرى تضعها المملكة العربية السعودية في مقدمة أولوياتها الوطنية. وفي قلب هذه المنظومة الإنسانية يبرز الدور الريادي لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، بوصفه واحدا من أبرز ركائز الرعاية الطبية الميدانية خلال مواسم الحج. وتتجسد جهود المستشفى في تشغيل مركزه الطبي الموسمي المتكامل بساحات المسجد النبوي الشريف، حيث تتكامل الكوادر الطبية الوطنية المؤهلة مع أحدث التقنيات العلاجية لتقديم رعاية صحية عاجلة ووقائية لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة، تجسيدا للتوجيهات القيادية برعاية الحجيج وضمان أدائهم لمناسكهم بأمن وأيضا بسلام. مستمعينا الكرام، يسرنا أن يكون معنا للحديث حول هذا الموضوع اللواء الطبيب أحمد بن عبد العزيز البريدي، مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة. حياكم الله سعادة اللواء.
1: الله يحييك ويسلمك، وبعدين بدأ أتقدم بالشكر الجزيل لإتاحة الفرصة للتحدث عن أعمال مركز الطب الموسمي. الله يسلمك.
0: حياكم الله سعادة اللواء. بداية حدثنا مشكورا عن طبيعة مشاركة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة في تشغيل المركز الطبي الموسمي هذا العام.
1: الله يسلمك. ضمن توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظه الله، يتقدم بتقديم جميع الخدمات التي تسهل للحاج أداء شعائر بيسر وسهولة وسلامة وصحة. يواصل مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة ممثلا بالمركز الطبي الموسمي بساحات المسجد النبوي بالساحة الشمالية تقديم الخدمات الصحية الشاملة والكاملة خلال موسم هذا الحج، وذلك للعام الخامس على التوالي وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى. الله يسلم.
0: جميل. ما تفضل.
1: ويقع المركز هذا العام زي ما أوضحت لك في الساحة الشمالية، وبطاقة استيعابية بعشرين متقدم، بعشرين استيعابية بعشرين سرير. يوجد بالمركز عشرين سرير، منها عشرة أسرة في الطوارئ، أحد هذا الأسرة للحالات الحرجة، وكذلك بتجهيزات متقدمة تشمل العيادات الأولية عدد أربع عيادات، وممكن زيادتها إلى ست عيادات حسب الحاجة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المساندة، وتتمثل في العيادات التنفسية والضماد، وكذلك التغذية الكلينيكية والتثقي الصحي والصيدلية، وخدمات النقل الإسعافي. بالإضافة لهذا السنة أضفنا خدمة نوعية مميزة، وهي مركز لغسيل الكلى بعدد أو سعة خمسة كراسي لتقديم هذه الخدمة.
0: ما شاء الله. طيب سعادة اللواء، يعني لو ألقيتم الضوء أيضا بشكل أكبر على أبرز التجهيزات التشغيلية فيه.
1: مثل ما وضحت لك الله يسلمك، المركز مجهز بتجهيز متقدم جدا، يشمل المركز للطوارئ وفيه جميع ما يحتاجه الحالات الطارئة، ويوجد به سرير للحالات الحرجة، وكذلك كوادر طبية عالة التأهيل في العيادات لتقديم الخدمة، وعيادة للفرز الطبي تعتمد على أحدث التصنيف والبروتوكولات الخاصة بتصنيف الحالات، بالإضافة إلى التسجيل للمرضى بطريقة مؤتمتة تماما منذ دخول المريض إلى حين خروجه برقم موحد. وكذلك تتميز هذه السنة ولله الحمد بخدمات نوعية عديدة، منها توفر التثقيف الصحي بعدة لغات، وكذلك يتوفر عن طريق الكيو آر، ما يسمى بكود الاستجابة السريع، ممكن للحاجة نطلع عليه من خلال جواله، بالإضافة لكذلك للمعلومات الخاصة بالأدوية بما يزيد عن 150 صنف من الأدوية، ممكن يطلع عليها بعدة لغات بنفس الطريقة عن طريق كود الاستجابة لمعرفة معلومات التي تخص الدواء وطريقة استخدامه لسلامة المريض.
0: جميل. سألتك قبل قليل عن التجهيزات التشغيلية، الآن يعني أود سؤالك سعادة اللواء عن الكوادر البشرية العاملة في المركز، لو ألقيتم الضوء عليها من حيث الكم والكيف.
1: ولله الحمد المركز يعمل به قرابة 315 من جميع الكوادر الصحية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى المتطوعين الذي ولله الحمد تميز المركز و تم حصوله على جائزة بهذا الخصوص لتمكين المتطوعين لأداء هذا المهمة وهذا الشرف لخدمة زوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف.
0: ما شاء الله. المتطوعين في عدد يعني ممكن أنه
1: نعم في خلال 5 سنوات كاملة المركز ولله الحمد وفضل من الله يعمل موسم رمضان ويستمر إلى موسم الحج قرابة ما لا يقل عن 800 متطوع من فضل الله سبحانه وتعالى.
0: ما شاء الله. جميل. هذه الجهود أكيد التي تشكر التي تذكر فتشكر سعادة اللواء، كيف يمكن أن تسهم في تعزيز تجربة الحج الصحية خلال وجوده في المدينة المنورة؟
1: الله يسلمك طول عمرك بهذه الخدمات المميزة من فضل الله سبحانه وتعالى لا تتقدم للزائري وقاصد المسجد النبوي. أولا التجهيزات الكاملة والمكتملة والتي ضمن منظومة خدمات صحية من جميع القطاعات، هذا واحد. ثانيا سهولة الوصول، ولله الحمد المركز حصل على جائزة سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، فهذا قربه وسهولة الوصول إليه والخدمات مكتملة، يعني ما يحتاجه المريض بجميع ما يحتاج سواء طارئة أو أولية أو غسيل كلى فجميعها متوفرة، فهذه تؤدي لتوفير الوقت وتحقيق السلامة للوصول للخدمات الصحية لأداء شعائرهم ولا يؤخذ من وقتهم الكثير، فهي قريبة في الساحات الشمالية يمكن الوصول له بسهولة وخدمات متكاملة من يوم يدخل إلى أن يخرج من فضل الله سبحانه وتعالى، مكتملة جميع المتطلبات التي يحتاجها لتقديم الدعاية، حتى إذا الخدمة لا تتوفر لدينا سواء باستقرار حالات الطارئ استقرارها، يوجد مسارات وتنسيق مع الشؤون الصحية لمسارات تحويل مباشرة ونقل مباشر سواء بالإسعافات المركز الخاصة بالمستشفى أو عن طريق الترتيبات الخاصة عن طريق الشؤون الصحية، ولله الحمد والفضل فجميعها متوفرة لتسهيل وتقدير، ما في أي شيء يعطل أو يعكر هذا الحاج أن يؤدي شعائره كاملة ومكتملة بفضل من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله. في نهاية اللقاء هل لك كلمة تريد إضافتها سعادة اللواء؟

0: تحول إلى ابتكار وتم تسجيله وتم نقله هذه الخبرة إلى مواقع أخرى، بالإضافة إلى مبادرات عديدة، منها مبادرة التكوى عليها في العلاج الطبيعي لخدمة الحاج بأن يكون يستخدم عملية المشي بطريقة سليمة لكي لا يتأثر أو يتألم العمود الفقري أو يكون جهد عليه جهد عضلي. فكل سنة ولله الحمد العلاج الطبيعي عندنا يسهم في مبادرة المبادرات الجميلة. كذلك هذه السنة المبادرات الجميلة تعدد توفر المعلومات بلغات عديدة تم استخدامها واستفادة منها من جهات صحية أخرى لما تتميز به من هذه المبادرات ولله الحمد. فبالإضافة إلى الخدمة النوعية التي تقدم هذه السنة ولأول مرة، وهي مركز خاص بغسيل الكلى وذا يتميز بقربه من ساحات الحرم، مما يسهل على المريض الذي يحتاج إلى غسيل الكلى أنه يتمكن من برنامجه العلاجي بدون أن يتعنى أو ينتقل إلى مستشفيات بعيدة، من يوفر له الوقت وممكن عودته بعد أداء الخطة العلاجية لإكمال الشعائر الدينية بيسر وسهولة وأمن وسلام.
1: الحمد لله. لواء الطبيب أحمد بن عبد العزيز بريدي، مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، شكرا لك.
0: عفو الله، شكرا لك. شكرا.
1: أهلا وسهلا.

0: حياكم الله مستمعينا. يعد مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العصبة التقنية المحرك لمنظومة أمن الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن. يمثل المركز الواجهة الأمامية للاستجابة الطارئة وإدارة الأزمات، حيث تتكامل تحت سقفه كافة القطاعات الأمنية والحكومية للعمل بروح الفريق الواحد. يهدف المركز إلى تذليل العقبات وتوفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة للحجاج ليؤدوا مناسكهم بيسر وأمان. للحديث أكثر ينضم إلينا الآن النقيب عبد العزيز الغامدي، حياكم الله.
1: الله يحييك ومسي عليك وعلى السادة المستمعين بكل خير.
0: المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية، أسألكم عن دور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج.
1: بداية، يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلا في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في منطقة مكة المكرمة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام

0: استقبال المكالمات الأمنية والخدمية والإنسانية عبر رقم الطوارئ الموحد 911 من خلال أنظمة تقنية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة تدريب جيد، ويتحدثون بعدة لغات، ويتم الرد على كافة المكالمات بدقة واحترافية عالية وفق أعلى معايير الجودة.
1: جميل. لو توسعتم أيضا أكثر يعني في الحديث عن آلية العمل في هذا المركز 911.
0: سخر المركز كافة الإمكانيات التقنية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، ابتداء من وجود نظام تقني متطور بمجرد ورود المكالمة يتم رد عليها في أقل من ثانيتين، وتظهر المعلومات الأساسية للمبلغ وموقعه. بعد ذلك يتم تمرير البلاغ إن وجد بلاغ للجهات المعينة المتواجدة في المركز. يتواجد في المركز أكثر من 20 جهة ما بين جهات أمنية وحكومية وخدمية، جميعهم يعملون تحت سقف واحد لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
1: ما شاء الله، يعني في ثانيتين أتوقع سيتفاجأ بالرد السريع، ربما هو يعني أنتم تنتظرونه لأنه ربما لا يتوقع الرد السريع هذا.
0: صحيح صحيح، وهذه من مميزات النظام الموجود في المركز.
1: جميل جدا. حاب تضيف يعني نقطة في نهاية اللقاء النقيب عبد العزيز؟
0: أكد على السادة المستمعين في حال الحاجة لطلب المساعدة لا يترددوا بالاتصال برقم الطوارئ الموحد 911، فالرقم يعمل على مدار الساعة لخدمتهم.
1: جميل. النقيب عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية، شكرا لك.
0: العفو، حياكم الله.

0: مستمعينا، دعونا الآن ننتقل على الهواء مباشرة إلى الزميلة سامية الشريف من مكة المكرمة وتحديدا من ملتقى إعلام الحج. مرحبا سامية.
1: أهلا، حياك الله وأسعد الله مساءك أخوي خالد والزملاء بالاستوديو وجميع متابعينا على أثير إذاعة الرياض، هذا الأثير الذي ينقل هذه المنظومة التي تقدم أبرز الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن في هذه في موسم الحج هذا العام. أنا الآن أتواجد في ملتقى إعلام الحج، هذه النسخة الجديدة أخوي خالد اللي تعتبر ريادية وتؤكد ريادة المملكة العربية السعودية في تنظيم إدارة الحشود، وكذلك قيادة المملكة العربية السعودية للفضاء الإعلامي الرقمي والذي طبعا يواكب هذه الأيام هذا الحدث وهو الحج. أتواجد مع مجموعة من الإخوة من هيئة الصحفيين السعوديين، متواجد عدد كبير من الإعلاميين، الإعلام المحلي، الإعلام الدولي، معي الأستاذ أحمد الزيداني الإعلامي ومحرر صحيفة شاهد، وكذلك الأستاذ أحمد الجهني محرر جريدة الوطن السعودية. فنضعكم في الصورة من حيث الرفض الذي رفضوه الزملاء للملتقى في هذه النسخة الجديدة. بداية دعوني رحب بالأستاذ أحمد الزيداني، حياك الله معي أستاذ أحمد.
2: حياك الله أستاذ سامية، نرحب فيك ونرحب بتواجدك اليوم في ملتقى إعلام الحج لهذا العام 1447. إحنا اليوم متواجدين في يمكن في آخر أيام الملتقى، نعيش هذه الأجواء الإعلامية وهذه الجهود ونطلع على هذه النماذج المشرفة اللي تنقل رسالة الإعلامية للعالم كافة عن خدمات اللي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.
1: زميلي أحمد، ما الذي يميز ملتقى الإعلام في هذه النسخة الجديدة برأيك؟
2: طبعا ما شاء الله تبارك الله، كما تشاهدين ما شاء الله إحنا متواجدين في ملتقى أو منصة إعلامية متخصصة في نقل أحداث الحج، يعني منصة متخصصة في نقل الرسالة الإعلامية وتوحيد الصف بين الإعلاميين. طبعا مكان مجهز بجميع التجهيزات الحديثة والتقنية لنقل رسالة الإعلام الدولي والعالمي والإعلام الداخلي في مكة المكرمة لنقل هذا.

0: الرسالة وجهود المملكة العربية السعودية اللي تقدمها بخدمة ضيوف الرحمن بكل احترافية ممكنة. طبعا كما تشاهدين خلفنا هذه الشاشات الكبيرة والعملاقة، أمامنا بعض من الإعلاميين متواجدين، مجهز لهم جميع التجهيزات التي يحتاجونها من طاولات، من أجهزة لابتوب، من أجهزة تقنية، كل ما يحتاجه الإعلامي لنقل الصورة بكل احترافية موجود هنا. أول شيء نشكر وزارة الإعلام على هذا التجهيز الجميل، ونشكر كل من نظم هذا الملتقى لتوحيد رسالة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: أكيد أكيد. حاب أسألك عن التكامل الذي نلاحظه في الأجنحة المشاركة من الجهات الحكومية أستاذ أحمد، دور هذا التكامل برأيك والتواجد لهم في الملتقى، هل مثلا أو كيف يسهم في إيصال المعلومة لوسائل الإعلام المشاركة سواء الدولية أو المحلية؟
0: طبعا هنا هذه المنصة ما شاء الله تبارك الله سهلت بين المنصات أو الجهات الحكومية وبين الإعلاميين على توفير بيئة لنقل الرسالة وتبادل الخبرات ما شاء الله تبارك الله. هنا انعقدت عدد من الدورات هذا العام في يعني كنقلة نوعية، ملتقى إعلام الحج هذا العام استحدث بعض الدورات وورش العمل التي أقيمت متخصصة في نقل الرسالة الإعلامية لجميع الإعلاميين، حضرناها وشاهدنا ما قدموا أسماء قوية ما شاء الله تبارك الله، قدمت من وزارة الإعلام من أكاديمية الإعلام السعودية، كان لها جهود كبيرة. طبعا كان في توحيد في نقل الرسالة، توحيد من فين استقصاء المعلومة ما شاء الله تبارك الله. نشكرهم على هذه الجهود الكبيرة، ونشكركم أنتم لتواجدكم لتسليط الضوء على ملتقى إعلام الحج. شكرا لك أستاذ سامية.
1: شكرا شكرا لك أستاذ أحمد. معي كذلك أستاذ أحمد الجهني محرر جريدة الوطن السعودي، حياك الله معنا على في إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا أستاذ سامية، مسي عليكم مسي على كل المستمعين، وفرصة سعيدة للظهور معكم والحديث من خلال ملتقى إعلام الحج الذي ينقل للعالم كله الرسالة الإعلامية الموحدة لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.
1: أكيد. أستاذ أحمد، لو حبينا نتعرف على قصة الحج الحقيقية وكيف تسهم في توحيد الخطاب الإعلامي السعودي الدولي وإيصال القصة الحقيقية للحج على مستوى العالم؟
2: طبعا قصة الحج تبدأ من الحاج، رحلة الحاج المحفوفة بخدمات جليلة من قبل القيادة الحكيمة، الخدمات المميزة من وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز أو عن طريق الموانئ البحرية أو البرية حتى دخوله إلى مكة المكرمة عبر القطار أو عبر الباص أو عبر السيارات الترددية. كل هذه القصص وكل هذه الأحداث التي يعيشها الحاج منذ دخوله إلى مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، هنالك قصص إنسانية يجب أن يتم إبرازها ويجب أن يتم متابعتها ونقلها وإبرازها لكل دول العالم. ليه؟ لأنه اليوم الحج هو قصة، الحج هو هي رسالة، هذه الرسالة تنبع من من؟ تنبع من ذلك الحاج الذي قطع كيلومترات وقطع الأميال من أجل أن يأتي ملبيا إلى الله عز وجل في المشاعر المقدسة. هنا يكمن العمل الصحفي والعمل الإعلامي من خلال إبراز هذه القصة الصحفية لذلك الحاج الذي انبهر من خلال الخدمات المقدمة له في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
1: بارك الله فيك أستاذ أحمد. خالد وزملائي ومستمعينا، يعني هذا جانب بسيط من ما نرصده في ملتقى إعلام الحج في هذا اليوم الذي يجمع الإعلاميين ويهدف إلى توفير بيئة تفاعلية تبرز القيم الروحانية والإسلامية وتوحد الخطاب الإعلامي على مستوى العالم.
3: جميل جدا، الله يعطيك العافية زميلة سامية الشريف من مكة المكرمة، شكرا.
1: بارك الله فيك، شكرا.

مستمعينا الكرام، رحلة الحج تجربة إيمانية عظيمة تتطلب من الحاج جهدا بدنيا كبيرا وتنقلا مستمرا وتعاملا مع تغيرات الطقس والزحام ومواعيد الطعام والنوم، الأمر الذي يجعل التغذية الصحية عاملا مهما في دعم الطاقة والمحافظة على التوازن الصحي والوقاية من الإرهاق والمشكلات الصحية خلال أداء المناسك. للحديث حول أبرز النصائح الغذائية والإرشادات الصحية التي تهم الحاج خلال هذه الرحلة المباركة، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة رويدة إدريس استشارية التغذية. مرحبا.

0: دكتورة.
1: يا أهلا وسهلا بك.
0: الله يحييك دكتورة. لو تفضلتي بالحديث عن أهمية التغذية الصحية المتوازنة للحاج خلال موسم الحج، خاصة طبعا مع المجهود البدني الكبير المعروف الذي تتطلبه المناسك.
1: صحيح، ولمن استطاع إليه سبيلا، مش بس المادة كمان الصحة وقوة البدن، هذا شيء رئيسي في الحج. علشان كده إذا أنا عاملة حسابي إن ناوية بإذن الله أحج هذه السنة، مفروض أكون مجهزة جسدي بما يكفي من التغذية الصحيحة والصحية علشان أتمم حج بإذن الله يكون حج مبرور وبدون أي مشاكل صحية. فهذا يعني البناء يجي على مدى سنين، مو على مدى أنه في اللحظة نفسها عشان أنا طالع الحج أقوم أخلي أكلي صحي بس في هذه الفترة. أكيد لا، هي منهج وأسلوب حياة أولا وأخيرا. في الحج بشكل عام دحين ما شاء الله الحملات تقريبا كلها بتوفر بوفيهات، الغالبية بتكون بوفيهات أو وجبات باشتراطات صحة عاملاها، اشتراطات إنها تكون وجبات صحية، تكون وجبات متكاملة، تكون في وجبات خفيفة كمان علشان تعطي الحاج الطاقة اللي هو محتاجها. مهم إني أختار نوعيات البروتين اللي أنا بأكلها، يعني يكون غذاء متكامل في البروتين وفي النشويات وفي الخضروات، علشان زي ما حضرتك تفضلت فترة الحج تغيير جو، جو المخيمات بيكون التكييف بارد، برا بيكون الجو حار، الجماعات الناس اللي الكميات من الناس أعداد كبيرة جدا فيها تفشي أمراض، واحد عطس مرض، يعني الأشياء. فأنا محتاجة كمان أنه أكون مقوية مناعتي، وهذا بيتم من خلال الخضروات والفواكه اللي لازم أكون بأتناولها.
0: جميل. لو تحدثتي أيضا مشكورة دكتورة عن أبرز الأخطاء الغذائية التي قد يقع فيها بعض الحجاج خلال أدائهم لمناسك الحج، وكيف يمكن تجنب هذه الأخطاء؟
1: والله عزيزي أنا حجيت في 2024 ولاحظت أنه الناس تخاف أنها تشرب موية، وهذا أكبر غلط في الحج أنه الحجاج يخافوا يشربوا موية علشان يبغوا يؤدوا المناسك من غير ما يضطروا أنهم يروحوا حمامات. وهذا طبعا خطأ مرة كبير أنه إحنا نقلل من شرب الموية، خصوصا أنه في بنخسر سوائل كميات كبيرة من جسمنا، خصوصا وإحنا طالعين على رمي الجمرات في مشي كتير، فهذا كله بيسبب أنه الواحد يصاب بالجفاف، بالإرهاق، بالإعياء. سبحان الله، الموية بتنعش الجسم وبتنعش الصحة وبتعطي الطاقة، فإنت لما بتمنع الموية، وخصوصا إذا كان كمان أنت تعتمد على وجبات خفيفة، والوجبات الخفيفة اللي أنت تأخذها تكون غنية بالملح أو بالسكريات زي الشبسات والحلويات أو الأشياء الغنية بالسكر، السكر المضاف، فبالتالي هذه بتساعد على أنها تجفف الجسم أكثر، وإحنا ما عمال نشرب موية فهذه بتخلي ضغطنا ممكن يتأثر، وحتى الطاقة عندنا تتأثر لأنه الجسم بيجهد نتيجة لتناول الأشياء الخاطئة. فمهم أننا نشرب موية إذا كان حناخد أشياء تعطينا طاقة، وإحنا محتاجين أشياء تعطينا طاقة، فأهمها طبعا التمر والمكسرات الغير منكهة، لا فيها ملح ولا فيها نكهات، والتمر كمان نفس الشيء. نحاول أنه نختار تمور تكون ما فيها فصوص، يعني نشتري التمرة أو نفصصها في البيت أو في المخيم وناخدها نحملها معانا، هي سهلة الحمل وبنفس الوقت تعطينا طاقة سريعة. والمكسرات نفس الشيء، فيها بروتين وفيها أوميجا، يعني تساعد على الوقاية وتساعد على إعطاء الطاقة وتساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة للماء. الماء يعني لازم إحنا ما نخطي خطوة برا المخيم بدون ما يكون معنا موية،
0: خاصة طبعا في ظل الأجواء الحارة.
1: طبعا طبعا، والتحذيرات شايفين اليوم إنه حتكون الأجواء حارة، ربنا يخففها إن شاء الله على الحجاج وعلى ضيوف الرحمن. فأكيد لازم، والموية بتتوزع في كل مكان، ما تتخيل كميات الموية اللي بتتوزع في فترة

0: الحج يعني على الجميع، فأتمنى أنه من يعني مو ناخذ الموية ونحطها في جيبنا، ناخذ الموية ونشربها. وفي حمامات في كل محل ما شاء الله يعني معمول كل الاحتياطات اللازمة.
1: ودرجة برودة المياه أي درجة عادي؟
0: أيوة الدرجة يعني هم أصلا بيوزعوها بتكون باردة، فما في مشكل. المهم أنه نشرب موية وما نخليها معانا في جيبنا بس كده، لا نشربها، لأنه أشوف الحاج يأخذ الموية ويحطها في الشنطة اللي معاه
1: ويساها.
0: لا أشربها يعني بتتوزع الموية. أكثر مشكلة بتصادف الصحة في الحج هي ضربات الشمس، يعني كثير من الأشخاص بيصابوا بضربات الشمس، المشي تحت الشمس في النهار والسرعة اللي بيمشوا فيها والأشياء هذه بتخلي الواحد يعرق كثير، يفقد سوائل، فبالتالي يعني الإصابات بضربات الشمس مرة كثير. فلتجنبها لازم تغطية الرأس أو مسك الشماسي وشرب الموية علشان نتجنب أننا نصاب بهذه العياءات الشديدة.
1: جميل. طيب دكتورة، هذه نصائح عامة، لكن ماذا عن فئة خاصة وهم المصابون بأمراض مزمنة، السكري، ضغط الدم؟ كيف يمكنهم تنظيم غذائهم؟ كيف يمكنهم محافظة على استقرار حالتهم الصحية خلال أداء المناسك؟
0: طيب أول شيء لازم مريض السكري يعلم الحملة أنه هو مريض سكري، ويكون حاطط إذا هو بياخد إنسولين يكون حاطط الإنسولين في حافظات مبردة وتكون موزعة معاه، وكمان في الحملة. يعني لا أي مشكلة صحية، شوف حتى لو عندك حساسية غذاء، من أنت ما تأكل مثلا، عندك حساسية من جلوتين، عندك حساسية أي نوع حساسية، أي شيء له علاقة بالغذاء، لازم إعلام الحملات من بدري أنه أنا عندي مشكلة صحية، أنا أحتاج علاج، عندي حساسية من أكل، ولا قدر الله أكلت من هذا الأكل، لازم تكون إبرتي معايا والحملة تعرف بأنه أنا عندي مشكلة صحية. بالنسبة لمرضى السكر مرة مهم أنه الفترة هذه إذا كان ما هم حاطين مضخة الإنسولين أنهم أقل لا يحطوا جهاز جهاز قياس السكر اللي بينحط في اليد من فوق كده، ويكون على الجوال، هي يعني ممكن يحطوه لفترة 14 يوم، هو يعني الجهاز ينحط لفترة 14 يوم، هذا حيحسب لهم السكر ويعطيهم أليرت إنه إنذار بحالة لا قدر الله انخفض السكر أو ارتفع السكر، فيقدر إنه يتجنب الطلوع لرمي الجمرات. هي شوف أصعب شيء في الحج كله هو رمي الجمرات، لأنه يعني هو الأفضل إذا شخص كبير في السن يرمي الجمرة الأولى ويوكل بعد كده، لأنه ربنا يحب أن تؤتى رخصه وديننا سهالات بإذن الله، فبدل لأنه لا قدر الله يتعب أو يضطر أنه يعني ما يكمل حجته، لا مهم أنه يحط يعمل كل الاحتياطات. فهذا الجهاز حيساعده أنه عنده قراءة 24 ساعة للسكر، فهذا مهم الجهاز انه ينحط، بالاضافه للاغذيه. مهم انه لما يطلع دائما يكون معاه الابره حقته، بس الابره حقته تكون محطوطه بحافظ، حتى لما يروحوا على منى او على عرفه لازم انه تكون معاه العده حقته، الابر حقته، التمره حقته، يكون في عنده واحد ساشيه كده من هذه الشفرات حقه السكر، اللي هي سكر يعني سكر عادي، بحيث انه لو انخفض عنده السكر يقدروا يدوله هو، او علبه عصير، يعني يكون عنده الاسعافات الاوليه تكون معاه كمان باشياء سهله وبسيطه يكون شايلها معاه، ويعلم الاشخاص اللي هو معاهم انه هو مريض سكر علشان ينتبه له، يعني كلهم يكونوا ينتبهوا له. وهم دحين بيلبسوا اساور تعرف الشخص اذا عنده اي مشكله صحيه. صراحه يعني اللي عمال بشوفه في التقارير شيء خيال، يعني للمحافظة على صحة الحاج والأخذ الاحتياطات اللازمة يعني شيء رائع، بس إحنا المشكلة في الحاج نفسه إنه ما يتقدم ويقول أنا عندي مشكلة صحية فانتبهوا لي. مهم إنه مريض السكر يكون معاه مرافق دائما، يعني سواء من أهله أو أحد من الحملة، لا يخرج بالذات، يعني أعرف لأنه هذا الموقف تعرضت له في عرفة، أنه واحدة معانا مريضة سكر وراحت تبغى تطلع على الجبل، على جبل

0: عرفة وراحت لوحدها. فهذا مرة خطأ، لا تخاطروا بنفسكم وصحتكم وتشغلوا الناس فيكم علشان يروح، يعني عشان يكون الحج سلس ومسهل وميسر بإذن الله، لأنه الحملات مرتبطة بمواعيد للتفويج، فلا تلبكوا الدنيا. يعني ما الحملة ما حتقدر تمشي وتسيب حاج وراء معاها في نفس الحملة وما حد ملاقيه، لأنه ما نعرف هو جاته غيبوبة داخ صار فيه، ما نقدر نعرف هذا الشيء. فدائما لا تطلعوا لوحدكم، التزموا في التعليمات، كلوا يعني لا تطلعوا بدون ما تكونوا آكلين. الحملات بتوفر فطور وغدا وعشاء وبوفيهات وسناكات، وجبات خفيفة على مدار الساعة، فتأكدوا إنكم تختاروا الاختيار الصح قبل لا تأخذ، زي ما قلنا ما نأخذ أشياء فيها ملح، ما نأخذ أشياء فيها سكر مضاف، علشان ما تخلينا نصاب بالإعياء بشكل يعني أسرع.
1: هذا بالنسبة لمرض السكري، لكن مثلاً المصاب بالضغط
0: كم، يعني المصاب بالضغط مرة مهم إنه يشرب موية، مرة مهم إنه شوف كلهم يفضل إنهم إذا هم يعني ما هم عاملين كنترول، مهم إنه يرموا أول يوم ويكونوا بصحبة الحملة، ما حد يطلع لوحده، وتاني يوم يوكلوا، يعني مو خطأ إنه يوكل، ولا حيقلل من حجك وحتاخذ نفس الثواب، بالعكس وحتدي غيرك ثواب التوكيل إنك أنت وكلته. فيعني فكروا فيها من هذه الناحية، إنه ما نكون عبء على الحملة بالقرارات اللي ناخدها، القرارات اللي تجور على صحتنا. الأكل حقك لازم تكون مبلغ الحملة إنه أنت عندك ضغط، عندك مشكلة صحية، علشان يتم توفير، لأنه هم لما بيعملوا أكل عادي مضاف له ملح بكميات، مطبوخ بطريقة عادية، ولكن لما يتم إعلامهم دحين الحملات بتوفر أخصائيين تغذية، فلما يكون يتم إعلامه الحملة مع يعني لازم مجبرة إنها توفر الحمية المناسبة للشخص.
1: جميل جميل جدا، شكرا لك دكتورة رويدة إدريس استشارية التغذية، يعطيك العافية على هالنصائح المهمة، وإن شاء الله تؤتي أكلها، والله يتقبل منا ومن الحجاج جميعا. شكرا لك.
0: آمين آمين إن شاء الله، ونكون قريبا إن شاء الله كمان كم سنة في عرفة إن شاء الله.
1: آمين معهم. اللهم آمين. شكرا دكتورة.
0: يا أهلا بك.
1: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله مستمعينا، كان معكم من الإعداد نورة المطيري وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، من الإخراج عبد العزيز الجبر، في أمان الله.

السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وقدموا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء الزميل عبد العزيز الجبر. وزارة الحج والعمرة تؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج مشددة على القاعدة الأساسية لا حج بلا تصريح. الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط 8943 مخالفا. قوات أمن الحج تضبط مواطنا لنقله 3 وافدين من الجنسية الأفغانية مخالفين لأنظمته وتعليمات الحج ومحاولة الدخول للعاصمة المقدسة. وزارة الحج والعمرة تكمل استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447. قوات الحرس الوطني تستعرض جاهزيتها الميدانية والخطط التشغيلية المعدة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكلف 2392 داعيا ومترجما للمشاركة في أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم الحج. سدايا تفعل خلال موسم الحج مراكز العمليات المتنقلة ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في دعم الجهود الميدانية للجهات الحكومية. الإخلاء الجوي في وزارة الدفاع يواصل جهوده واستعداداته لتقديم خدمات الإسعافية لضيوف الرحمن. وزارة البيئة والمياه والزراعة تكشف عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة ما يسهم في تعزيز قدرة الأسواق المحلية على تلبية الطلب. أعلن النقل العام لمدينة الرياض عن ساعات تشغيل خدماته خلال أيام عيد الأضحى المبارك للفترة من 26 مايو حتى 30 مايو، وأوضح أن قطار الرياض سيعمل من الساعة 11 صباحا حتى 12 منتصف الليل. وكالة التصنيف الائتماني موديز تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند مستوى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم تحدث انفراجة في المفاوضات في اللحظات الأخيرة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها، وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس. في هذا البرنامج نلتقي مع العلماء والمفكرين والباحثين للحديث عن أهمية الحج، عن مكانته، عن مقاصده السامية. والحج أيها الإخوة والأخوات عبادة تختلط فيها مشاعر الفرح والأمل والخشية. الحج عبادة تعيد للروح صفاءها وتقرب العبد من ربه وتملأ قلبه بالإيمان والتقوى. ضيفنا في هذه الحلقة من مملكة السويد الدكتور جوهانس كلومينيك، عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بدولة السويد. طبعا الدكتور بعد إسلامه تسمى بعبد الله السويدي، فأرحب بالدكتور في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم.
5: حياكم الله وبارك الله فيكم على استضافة.
4: الله حيك دكتور، والحديث معك إن شاء الله يعني حول هذا الموضوع، حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الحج. لكن بداية قبل أن نتحدث يعني عن الحج وأهدافه ومقاصده دكتور عبد الله، أود أن أسألكم في البداية، بما أنك يعني عشت يعني قبل إسلامك في الغرب، لا شك أن يعني من يعيش في الغرب يشاهد الحج عن طريق يعني شاشات التلفزيون، ويشاهد هذه المناسك وهذه الأعداد الكبيرة من المسلمين وهم يؤدون هذا الركن العظيم. فأود أن أسألكم قبل إسلامكم وأنت تشاهد يعني هذه المناظر، ماذا كان يعني ينتابك من تفكير، وكيف كنت ترى هذه المشاهد؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو سبحان الله، أول ما لما كنت صغير ما أظن كنت أنتبه كثير للحج وكذا، لكن أنا كنت مهتم وأنا في الثانوية بقضية العنصرية، أنا كنت أكرهها كثيرا.
6: هذا قبل الإسلام طبعا.
5: هذا قبل الإسلام أي. فوقفت على كتاب لشخص ناشط اجتماعي في الولايات المتحدة اسمه مالكوم إكس، كان مهتم بقضية العنصرية. هو كان أولا مجرم ثم دخل السجن، ودخل يعني فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام هناك يسمونها بأمة الإسلام، هي لا تطبق الإسلام بشكل صحيح. فمن ضمن الأشياء كان عندهم ردة فعل للعنصرية السائدة في الولايات المتحدة في ذاك الوقت، فكان عنده كراهية لكل من هو أبيض. ثم في وقت متأخر من حياته اهتدى إلى الإسلام الصحيح، يعني الإسلام وفق السنة النبوية، فجاء إلى الحج. هو كتب هذا الكتاب ونقاط الكتاب، في نهاية الكتاب ذهب إلى الحج والتقى بالملك فيصل الله يرحمه، فشاف كيف الملك فيصل رحمه أكرمه واستقبله وذهب إلى الحج وعاش مع الناس من قوميات مختلفة، هذا أبيض هذا أسمر هذا أسود هذا كذا هذا كذا،
6: كلهم سواسية،
5: ورأى التلاحم العجيب بين المسلمين. فقال أنا أتأمل وأتمنى أن يعني الشعب الأمريكي وشعوب الغربية يعني يشاهدون الحج وما فيها من التلاحم، وكيف الشعوب يعني يكونوا مع بعض من أجل هدف واحد ولحكمة واحدة وهي عبادة الله عز وجل،
6: خاصة يعني خاصة أن خلفيته يعني وكره للعنصرية يعني.
5: أي نعم فرأى هذا هو نعم. قال أنا كنت أنام في مزدلفة جنب شخص من بوسنة، جنب شخص من هنا، جنب شخص من هنا، وكلنا نتشمع مع بعض من أجل عبادة الله تبارك وتعالى،
6: جنسيات مختلفة، ألوان مختلفة، ألسن.
5: فأنا لما قرأت هذا الشيء قلت سبحان الله، أنا أريد أن أذهب إلى الحج. أنا لست مسلم في ذاك الوقت، لكن أثرت فيها هذه القصة يعني كيف أن الحج يجمع بين الناس. فسبحان الله يعني قرأت عن الأول، ليس التأثير الوحيد لكن هو من ضمن الأشياء المؤثرة فيها الذي جعلني أقرأ عن الإسلام أكثر، وفي الأخير بفضل الله عز وجل أسلمت واعتنقت الإسلام، وفي الأخير ذهبت للحج. فهذه قصة يعني ممهدة يعني.
6: جميل. بما أنك يعني ذهبت للحج وأكيد يعني عشت هذه الأجواء الإيمانية في الحج، يعني كيف كان تأثير يعني أدائك للحج دكتور؟
5: هو سبحان الله يعني القضية التي الحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة رضي الله عنها أنها جهاد، فهو يحتاج إلى اجتهاد وفيها تعب
6: ومجاهدة
5: وفيها تعب، وأنت ما تنام كويس وتنام في خيمة وهذا بجنبك، يعني فيها شيء من التعب، لكن التعب فيها متعة سبحان الله، يعني أنت تأتي خصيصا لشيء واحد وعبادة الله عز وجل، وأنت بجنب هذا الشخص وهذا الشخص، كلهم اجتمعوا، ملايين من البشر اجتمعوا من أجل توحيد الله عز وجل، تقول لبيك اللهم لبيك، يعني الناس يأتون من كل فج عميق فعلا، يعني هذا ذكر في القرآن في ذاك الوقت، في كل فج عميق، والآن من جميع أنحاء العالم الناس يجتمعون من أجل عبادة الله تبارك وتعالى.

0: هو وقت صراحة خاصة في يوم عرفة، الإنسان يجلس ما بعد الظهر إلى المغرب، يجلس مع نفسه ويرفع يديه إلى الله عز وجل ويدعو ويدعو ويستمر ويلح في الدعاء بشكل ما هو متصور في وقت آخر. أن يجلس هذه الفترة الطويلة ويجتهد في الدعاء ويسأل الله عز وجل فيخرج سبحان الله. أنا أذكر أحد المرات وأنا حججت، خرجت وكأني الإنسان الذي كان يعني يحس بشيء من الوساخة أو عرق وكذا ويخرج من يستحم، يعني يشعر بالتجديد. هكذا للروح، الإنسان يشعر يعني أنه جلس ويدعو، شعور عجيب جدا كأنه تنظيف متكامل في داخل الإنسان. فيعني كان صراحة شعور عجيب جدا، أول مرة حججت وكذلك مرات أخرى، إضافة إلى يعني العمرة. يعني يذهب الإنسان هناك وفعلا يخصص هذا الوقت عند الطواف وعند السعي لكثرة الدعاء وكثرة الذكر وكثرة هذه الأمور كلها، ويعني يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى.
1: جميل دكتور، وأنت تذكر هذه المشقة، هذا التعب الذي لا شك يعني يحصل للحاج، لكن في المقابل هناك جائزة عظيمة، مقابل أجر عظيم، أن يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه. يعني
0: الله أكبر، الله
1: الحج أكبر. إذا حسبنا يعني أيامه قليلة جدا،
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح،
1: ولكن يعني الأجر المترتب عليها عظيم.
0: صحيح. يعني أنا بفضل الله عز وجل حصلت لهذه الفرصة أكثر من مرة كيوم ولدتني أمي.
1: جميل.
0: ماذا؟ لأني أسلمت بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله. فكل ما كان عندي الله مستعان قبل الإسلام حصل لي الفرصة. كذلك الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الشيء أنها تجب ما قبله، إضافة إلى الحج. فهي فرص، فرص يعني أن يكون الإنسان يستطيع أن يجدد هذا الشيء. وكلنا نقع في ذنوب، كلنا نقع في أخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء. فالإنسان يخرج من الحج خلاص في اليوم الأخير وكيوم ولدته أمه.
1: جميل. ولا شك يعني هناك الكثير من العبادات التي يعني هيأها الله لعباده حتى يعودوا بعد ذنوبهم إن شاء الله بلا ذنب إن شاء الله.
0: نعم نعم.
1: ومن ضمنها الحج لا شك.
2: لبيك الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
1: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور جوهانس كلومينيك أو عبد الله السويدي بعد إسلامه من مملكة السويد، وهو عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بدولة السويد. حياكم مجددا دكتور، ونستكمل هذا الحديث. نحن نتحدث في برنامج وأذن في الناس عن الحج و هذا الركن العظيم دكتور عبد الله، هذا التجمع الإيماني الكبير للمسلمين. إذا تحدثنا عن أهمية الحج وأهمية هذا الركن ومكانة هذا الركن في الإسلام، ماذا يمكن أن نقول؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير مجددا. هو الحج هو أحد أركان الإسلام، فهذا الإسلام العظيم الجميل هو كبيت مبني على أركان، وأحد أركانه هو الحج. فالصلاة نكررها كل يوم في الصباح والمساء 5 مرات، ثم يأتي الزكاة ونؤديها مرة في السنة، والرمضان صيام في رمضان هذا الشهر في السنة. أما الحج فلا يجب إلا مرة واحدة في العمر.
1: نعم.
0: وهذا من رحمة الله عز وجل. تخيل لو جاء الأمر بالحج كل سنة.
1: نعم. مشقة عظيمة،
0: مشقة عجيبة.
1: نعم.
0: خاصة الآن يعني عدد المسلمين في العالم 2 مليار إنسان. نعم. فمجرد استيعاب يعني 2 و3 ملايين شخص، هذه مشقة. نعم. عظيمة جدا يعني. فالله عز وجل خفف على عباده، فيأتي 2 مليون 3 مليون الآن ويجتمعون إلى الحج. وهو سبحان الله يفكر الإنسان في الحج، يفكر في التلبية.
1: جميل.
0: لبيك اللهم لبيك.

0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلبى بالتوحيد، هو الإنسان يلبي بالمقصد الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيذهب إلى هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، ويعني يجدد توحيده، يجدد إيمانه، يجدد قربه من الله عز وجل، وهو يعني مستعد أن يبذل من ماله ووقته وجهده وقوته وطاقته في سبيل الله تبارك وتعالى، إضافة لما فيه من هذا التلاحم العظيم الذي يأتي الناس. ما عند الإحصائيات، لكن أتوقع أنه تقريبا ما في دولة في أنحاء العالم إلا ويأتي منها حجاج، يأتون من كل فج عميق، من جزر صغيرة، من دول كبيرة، من دولة مثل السويد. وهذا أنا أفكر فيه، سبحان الله، في هذا الوقت عدد المسلمين في مملكة السويد قبل 100 سنة كان عددهم 10 أشخاص
1: فقط،
0: 10 أشخاص فقط، الآن أكثر من 1,000,000 شخص
1: يا شاء الله،
0: يعني من خلفية مسلمة يعيشون في السويد، ويأتي الناس من السويد للحج بالآلاف. تخيل قبل 100 سنة، ممكن ما يعني خلال سنوات من تاريخ كوكب هذا الأرض ما أتى ولا واحد من السويد، الآن يأتي الناس من السويد بالآلاف ويأتون للحج. فالله أكبر، ما أعظم هذا الدين أن يجتمعون بهذه الطريقة، ومثل هذه الشعائر ما أظن أنه موجود حتى في الديانات الأخرى بهذا الشكل، أن يجتمع الناس بهذا الشكل الكبير من جميع أنحاء العالم من أجل أداء النسك تعبدا لله تبارك وتعالى.
1: جميل العبارة التي ذكرتها دكتور عبد الله، وأنت تذكر يعني شعيرة التلبية،
0: نعم،
1: ويعني حناجر الحجاج وهم يرددون هذه هي الشعيرة وهذه هي التلبية، لبيك اللهم لبيك، كأنها إعلان يعني التوحيد، إعلان نعم، توحيد الهدف، نعم، لكل مسلم،
0: نعم نعم، كلهم يأتون ويلبون. هذا كذلك من جمال الإسلام، ويدل كذلك على حفظ الإسلام.
1: جميل.
0: فيأتي شخص من أقصى المشرق وأقصى المغرب، وكلهم يلبون بتلبية واحدة، كلهم يأتون إلى مكان واحد، كلهم يؤدون نفس المناسك. قد يكون هناك اختلافات بسيطة بسبب المذاهب، ويعني قد تكون بعض العادات تدخلت عند بعض الناس، لكن من حيث العموم لا يختلف أحد أن يأتي في يوم 8 ويوم 9 ويوم 10 وكذا، بعموم أحكامها، ويدل على حفظ هذا الدين.
1: جميل.
0: أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يجمعهم على هذا المقصد العظيم.
1: جميل. محورنا الأخير دكتور عبد الله، هو الوقت يمضي سريعا، لكن أود أن أتحدث أيضا عن الأثر الروحي والتربوي الذي يتركه الحج في نفس المسلم.
0: نعم، هو سبحان الله،
1: خاصة أن نحن نتحدث يعني عن عدد من الشعائر والمناسك التي يؤديها المسلم ويكون لها انعكاس.
0: نعم، يعني فقط أن يتذكر الإنسان كيوم ولدته أمه، يخرج يعني كأنه إنسان جديد.
1: صحيح.
0: يعني كيوم يعني الإنسان اللي
1: صفحة بيضاء
0: يعني سبحان الله، يستطيع أن يتجدد ويفكر كذلك أنه يعود إلى أحسن ما كان. هو بعض المشايخ يذكرون كلمة جميلة جدا، كيف نعرف أن الحج مبرور، أنه قبل، ما نعرف

0: كعربية سعودية، وكل ما تبذله من جهود جبارة. يعني أنا أعرف يعني مثلا في السويد إذا في اجتماع يعني كرة القدم وغير ذلك، يجتمع 10,000 20,000 30,000، وأحيانا تحصل فوضى بسبب كثرة الناس، أي يجتمع 2 مليون 3 مليون شخص من أنحاء العالم يتحدثون بمئات اللغات المختلفة وعندهم طبائع مختلفة، وهذا يغضب بسرعة وهذا كذا، تسخر هذه الدولة العظيمة. يعني هؤلاء الجنود وهؤلاء العسكر وهؤلاء الناس لخدمة يعني الذين يشتغلون في وزارة الحج ويشتغلون في وزارات، تتكافل وتتكاتف جهودهم من أجل خدمة الحجاج. هذا صراحة يعني من أعظم مزايا، ومزايا هذه الدولة كثيرة، لكن من أعظم مزايا هذه الدولة وما تبذله من جهود. فيعني نوجه شكرنا الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين وكافة الوزراء والمسؤولين القائمين بهذه الأعمال، وكذلك العسكر والضباط وكل من يقوم بهذه الأعمال الجليلة، فجزاهم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم.
1: لا شك دكتور عبد الله، يعني الحج يعني هذا الركن العظيم، يطول الحديث عن الحج وعن أهدافه ومقاصده السامية، وهذا التجمع الإيماني العظيم لهذه الأمة عندما تجتمع هذه الملايين كما ذكرت في حديثك في هذه البقعة المباركة في مكة وفي المشاعر المقدسة، ويشاهد العالم أجمع يعني هذا الركن العظيم وكيف يؤدي المسلمون هذا الركن العظيم، ويشاهد هذه القيم التي يعني تتجلى من خلال مناسك الحج. الحقيقة أني سعدت بهذا اللقاء معكم
0: حفظكم الله
1: دكتور عبد الله، والحديث عن الحج في هذا البرنامج وأذن في الناس. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفها الدكتور جوهانس كلومينيك أو الدكتور عبد الله السويدي بعد إسلامه من مملكة السويد، وهو عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بالسويد. شكرا لكم يا دكتور،
0: حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم في الختام أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن ابن عبد الله الرويس، نلقاكم إن شاء الله دائما على الخير. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخياً بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي،

0: يغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، وثلاث قباب، وعشر مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 بابا رئيسا بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة، سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد، وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي، لتصل إلى 5,800 رحلة، وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
1: اللهم لبيك،
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

حضور القلب الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
1: مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامج الحج الذكي، والذي نخصصه بتقنيات التي تم تسخيرها في لإتمام والحفاظ على سلامة وأمن الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة. اليوم سنسلط الضوء على الجهود التقنية والأمنية المتقدمة التي تسهم في راحة وسلامة ضيوف الرحمن في كل موسم حج. تتجلى جهود المملكة العربية السعودية في صورة منظومة متكاملة يقف في قلبها مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 والتابعة للمركز الوطني للعمليات الأمنية، والتي تعد أحد أهم مشاريع ومبادرات وزارة الداخلية. للحديث أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع المهم، يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الأثناء النقيب عبد العزيز الغامدي، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية. حياكم الله معنا سعادة النقيب.
2: الله يحييك وشاكر لكم هذه الاستضافة.
1: أولا نبارك لكم هذه الجهود المتواصلة والمبذولة، وبإذن الله أن ككل عام أن يتم نجاح حج هذا العام بكل يسر وسهولة وسلامة. أيضا بودي في البداية نعرف ما الدور الرئيسي الذي تقوم به مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 خلال موسم الحج، وأيضا كيف يتم التنسيق مع الجهات الأمنية وأيضا الخدمية.
2: بداية، مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 هي مثل ما ذكرتي واحدة من مشاريع مبادرات وزارة الداخلية، واللي تنفذها بالتعاون مع برنامج جولة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030. أنشأت المراكز لعدة أهداف، من أهمها توحيد أرقام الطوارئ للرقم الموحد 911، وأيضا توحيد غرف العمليات في المنطقة. الدور الرئيسي لهذه المراكز هو استقبال كافة المكالمات اللي ترد على الرقم 911 وتمريرها للجهات المعنية. نقصد بالجهات المعنية هي الجهات الأمنية والخدمية الموجودة في المركز. يعمل في المركز عدد من الجهات الأمنية وكذلك الحكومية لمباشرة الحالات والبلاغات الطارئة.
1: نعم، كيف تسهم هذه التقنيات، تقنيات الاتصال والمراقبة المتقدمة في مثل هذه المراكز من خلال تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خاصة خلال هذا الموسم؟
2: طبعا تم تجهيز المراكز بأحدث التقنيات، منها نظام تقني متطور لاستقبال المكالمات يتم من خلاله الرد على كافة المكالمات بشكل تلقائي في أقل من ثانيتين، وبمجرد

0: عقود المكالمة تظهر ثلاث معلومات أساسية: اسم المتصل ورقم جواله وموقعه الجغرافي. بعد ذلك يتم استكمال بيانات البلاغ وتمريرها للجهات المعنية من خلال النظام. طبعا النظام سهل عملية تبادل المعلومات وتمريرها بين الجهات الأمنية والحكومية، وهذا يساهم في تقليل زمن الاستجابة وكذلك تسريع وصول المعلومات لكافة القطاعات المعنية بمباشرة البلاغ.
1: نعم، وجميل هذا الربط السريع والتعاون وتكامل الجهود بينكم وبين الجهات المعنية. لو ذكرنا مثلا وعرجنا على التحديات اللي تواجه المركز خلال موسم الحج، وكيف أيضا آليتكم في التعامل معها بشكل فوري وفعال؟
0: طبعا ممكن يكون أغلى التحدي الأكبر لنا هو التعامل مع زيادة المتوقعة للمكالمات. وهذا التحدي يعني بفضل الله نكون جاهزين ومستعدين له. عندنا قسم الجودة يقوم بتحليل المكالمات خلال مواسم الحج للأعوام السابقة، وبناء عليه يتم وضع خطة لزيادة المكالمات المتوقعة. طبعا ويتم بناء على الخطة زيادة أعداد العاملين في صالة استقبال المكالمات لاستيعاب هذه المكالمات.
1: نعم، يعني هناك تقارير وأيضا نسب من خلالها يتم الحساب عليها النسب المتوقعة في الازدياد والتعامل معها بشكل فوري وآني. إذا كيف يساهم المركز في إدارة الحشود ضمان سلامة مثلا الحجاج في المشاعر المقدسة من خلال الأنظمة الذكية التي تضمنتها؟
0: طبعا الكثير يتوقع أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 هو فقط يستقبل المكالمات، وهذا تصور خاطئ. المركز ما يقتصر عمله على استقبال المكالمات فقط، بل يوجد في المركز صالة تسمى صالة المراقبة التلفزيونية، يتم من خلالها متابعة كاميرات المراقبة الأمنية في الطرق الرئيسية والميادين الحيوية وأماكن التجمعات. وخلال موسم الحج يتم التركيز على المشاعر المقدسة ومتابعة حرس الحجاج ورصد الملاحظات إن وجدت وتمريرها بشكل مباشر عن طريق النظام للجهات المعنية.
1: نعم، احنا نعلم انه أهمية طبعا هي شيء متبادل، يعني الوعي ايضا الحجاج، معرفة مثلا الرقم، ايش الرسائل او النصائح اللي يجب ان يعيها هذا الحاج بحيث انه يسهل عملية مساعدته وانقاذه في لاي حالة طارئة لا قدر الله تواجهه خلال الموسم. لو قلنا ما هي الرسائل التي يركز عليها المركز او التوعوية اللي يوجهها للحجاج، وايضا كيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة من الحجاج بمختلف لغاتهم، وهذه من التحديات اللي ممكن تواجهونها.
0: صحيح، فيما يخص الشق الثاني من السؤال، ولله الحمد يعمل في المركز كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة المكالمات، وأيضا يتحدثون بعدة لغات عالمية. أما فيما يخص الرسائل التوعوية، نحس ضيوف الرحمن باتباع تعليمات رجال الأمن، وكذلك عند حاجتهم لطلب المساعدة لا يترددون في الاتصال بالرقم 911، فحنا موجودين لخدمتهم وأمنهم وسلامتهم.
1: نعم، نشكر لكم أكيد سعادة النقيب، وأيضا نرفع الشكر والتقدير لكل رجال الأمن والجهات المشاركة في هذه المنظومة المتقدمة واللي تسخر التقنية والعقول والكفاءات لخدمة ضيوف الرحمن بكل كفاءة واقتدار. شكرا جزيلا لكم سعادة النقيب عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية على هذه الإضاءات القيمة، وأيضا نوجه الشكر لكم مستمعينا الكرام. نلقاكم في حلقة قادمة من الحج الذكي في أمان الله. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم على إدارة هذا اللقاء والتقديم مريم القحطاني. فمن له
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات موقف الحاج ذلك اليوم، وهو على نحو 23 كيلومتر تقريبا شرق مكة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأن قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة. وعن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. ويشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف. وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.
2: الحج منهج وسلوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم ورضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. في هذه الحلقة نتكلم عن الأشياء اللي ممكن يمر فيها الحاج، أقصد في الأخلاق اللي ممكن تكون للحاج. مثلا على سبيل المثال لما نتكلم عن الغضب، لا شك أن الغضب مظنة أن يكون للحاج تصرف فيه بسبب تلك الانتقالات والزحام والتدافع اللي يحصل، فبالتالي ممكن يخرج الإنسان عن طوره أو ممكن يبدأ يغضب. وين الغضب هذا ممكن يصير له؟ حقيقة يجدر بنا أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا شك أن هذا الحديث أغلب الناس ممكن تكون حفظته، إن لم يكن الجميع. لكن معنى هذا الحديث، وهل نطبق هذا الحديث ولا لا؟ حقيقة لما نتكلم عن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضلات كما يعتقد البعض. هذا منافي تماما. يعني الناس يعتقدون أن القوي هو صاحب العضلات، واللي جسده يعني زي ما نقول يعني يروح الجيم وعنده عضلات وشكله جدا ملفت للانتباه في القوة. النبي يبين أنه ليس هذا هو الشديد، وليس هذا هو القوي، وليس القوي الذي عندما يصارع الناس يصرعهم، لا، وليس هذا معنى الأقوياء. إذن بماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما القوي الشديد بحق هو الذي جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب. لأن هذا يدل على قوة تمكن الإنسان من نفسه وكيف يستطيع أن يتغلب عليها ويتغلب على الشيطان. مهم جدا في فهم هذا الحديث أن نفهم بهذه الطريقة وهذا الإرشاد النبوي. اليوم لما يكون عند زوج وجالس مع زوجته، ودائما في الغالب أجساد الرجال أقوى من أجساد النساء، لا سيما لو كان ذلك الزوج عنده من الفتوة ويأخذ الفيتامينات ويطلع النادي وعنده عضلات ومجسم يعني مبين أنه أساسا أنه رياضي بشكل كبير جدا. والمسكينة المرأة جسمها بسبب يعني النعومة عند المرأة والرقة ما هي مثل الرجل، فبالتالي هو أقوى منها بكثير. لما تحدث بينهم اختلاف أو يحدث بينهم مشكلة، الرجال أنت أقوى منها لا بالصوت ولا بالقوة البدنية وفي كل شيء، لكن إن استطعت أن تملك نفسك وما تمد صوتك ورفعت مستوى تفكيرك وعقلك، ما هي الفكرة في أنك ترفع مستوى الصوت اللي عندك والصراخ وأنك تكون أقوى منها صوتا أو أقوى منها جسديا، لا هذا مرفوض. وإنما اتبعت الإرشاد النبوي في قضية كيف أنك تكون قوي مع تلك المرأة، وكيف أنك تكون شديد بأنك تملك نفسك وتتصرف وتعمل كنترول على أعصابك يوم غضبت. هنا نقول لك أنت فزت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك عندما الله عز وجل مدح وأثنى على الكاظمين الغيظ، فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا شك إن الإنسان اللي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب هو ذلك الإنسان اللي فعلا اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطبق ذلك المنهج. وإحنا نتكلم اليوم عن الحج، عن سلوكيات الحج في قضية الغضب، إنه طبيعي يعني تأخرت الحافلات، صار في ازدحام، صار في حادث في الطريق، تعطلت في مكانكم، حافلة دخلت بالخطأ، حافلة تعطلت، أحد بسبب الأجواء، بسبب أمور أخرى تجعل الإنسان ممكن يخرج عن طوره. هنا نشوف كيف فعلا أن الحج والسلوك يؤثر عليك أنت كحاج، وأنك طبقت ذلك الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق ما حصل معه سلوكيات خاطئة، وإنما سيطر على نفسه. أذكر سنة من السنوات كنت في الحج ورأيت بعض من يقود الحافلات وهم لابسين الإحرام، معهم أشبه ما يكون بالعجرة، العصي الكبار، وينزلون يكادون يتضاربون، وواحد أحدهم يتقدم إلى الحافل اللي كنت أنا معهم وضرب زجاجة السيارة الأمامية بسبب أنه فقد السيطرة على نفسه وخلى الشيطان ونفسه بالغضب بشكل كبير جدا، مما أنه كادت أن تكون مذبحة بين أولئك الأشخاص لولا تدخل السلطات بينهم. إذن الموضوع حقيقة يعني لم ينتهي، لكن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
2: الحج منهج وسلوك.
4: مقام إبراهيم.
5: حجر أثري بقي شاهدا خالدا على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أهلا وسهلا أعزائي المستمعين والمستمعات، وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الدانة.
2: في حلقتنا هالأسبوع نعيش وياكم أجواء مختلفة، أجواء روحانية، أجواء حج بيت الله الحرام.
1: يعني دانتنا مو بحرية؟
2: دانة بحرية لكن تحتاج أنها شوي تصير مختلفة، لأن يعني منطقة المشاعر ومكة والحرم والكعبة هي أجمل دانة في هذه الفترة.
1: بس ترى أيام قبل كانوا يقولوا أن ترى حتى في مسارات، يعني الحجاج مو كلهم يجوا برا، يعني دروب الحج البرية في دروب حتى بحرية.
2: إيه لا، وبعدين حتى في الحج في عادات وتقاليد، وحتى في مكة نفسها كانت بحكم أنهم يستقبلون الحجاج من سنين لهم عادات مختلفة ويشعرون أنهم هم الواجهة للحج.
1: مو بس كان أهل مكة ترى لهم عادات، يعني ترى كل منطقة بمناطق المملكة كانت لهم عادة، يعني من العادات بما فيهم المنطقة الشرقية، وفي توديع الحجاج، في مسارات الحجاج، في دروب الحج، كل شيء كان إلى عادة أو شكل من الأشكال في استضافة وخدمة الحجاج.
2: الحج فعلا حالة روحانية مختلفة، يعني ذا الأيام اللي يحجون واللي جايين الحج واللي يخدمون الحجاج وكل السعوديين تقريبا يشعرون بأنهم في حالة من الفرح والغبطة والمسؤولية والصورة النمطية عن الإسلام وعن السعودية.
1: يمكن قبل صالح احنا كنا نستشعر الروحانية من خلال السماع، يعني نسمع اللي راح الحج اللي جمل الحج يوصف ونسمع ونعيش، بس الحين صوت وصورة، يعني تعيش الروحانية كأنك أنت متواجد، لحد أن القلب بعض الأحيان كده يخفق شوقا أن يكون موجود هناك.
2: وهذا النقل والتغطية مو بس على وسائل إعلام محلية أو عربية، العالمية موجودة في المشاعر. أنا يعني خلال سنوات شاهدت مراسلين ومسؤولين إعلاميين من كل القنوات من معظم دول العالم وبكل حياد ينقلون، ما أحد يملي عليهم، يعني ينقلون إيش هو الحج، إيش معنى هذه العبادة اللي تؤدى في مكان واحد وفي زمن واحد غير عن باقي العبادات، وإيش معنى هالفريضة اللي عليها تركيز واهتمام واستعداد مختلف. فيعني الناس فعلا خصوصا الآخر غير المسلم أو غير العربي يبي يعرف وإيش هو الحج هذا، وإيش هالمكان اللي يجتمع فيه الناس بهالعدد.
1: والتفاعل مو بس من الكبار ترى، يعني حتى من الأطفال، يعني تشوف الأطفال اللي أهاليهم راحوا الحج، بس نفتح التلفزيون أو التلفزيونات تظل مشغلة يعني ومباشر من مكة، فتقول لا هذا أبوي هذا أمي كده مع الزحمة، أو حتى أنت إذا تبغى تهدي شوية منس تقوله هذاك هناك في الزحمة، هو يقول وين في التلفزيون يعني.
2: وحتى اللي ما يتابع التغطيات هذه تلاقينا يعني من خلال السوشيال ميديا موجود ناس تبث مباشر، معظم الناس اللي عندهم جوالاتهم مع سرعة النت هناك ما شاء الله يعني ينقلون ويوصفون ويغطون ويأخذون لقاءات، يعني حتى أصحاب المنصات الشخصية ما شاء الله بالدهرين.
1: إن جيت لوسائل التواصل الاجتماعي، إن جيت للنقل المباشر من التلفزيون، وكل سنة كل سنة من سنوات أتفاجأ في شيء جديد. يعني أنا حجيت يمكن عام 2010، لأن كل سنة أشوف في شيء جديد، أتمنى أكون من ضمن الحجاج إن الله يكتبني من الحجاج، أتفاجأ بكمية الخدمات اللي قاعدة تكون متوفرة والأشياء الجديدة اللي

0: قاعدة تصير في مكة.
1: ودك تكونين من الحجاج ولا من العاملين في الحج؟
0: أبغى لا أبغى أحج وأبغى أكون إن شاء الله بعد من الكوادر، لأن الكوادر حاليا يعني هي عطاء، هي تطوع، هي روحانية، مختلف التطوع في مكة عن التطوع في الأماكن الأخرى.
1: كل واحد يشتغل في الحج عنده تجربة إدارية قاسية جدا تعلمه شلون يستفيد من الوقت ومن المكان، بل إن بعضهم حتى إذا ما أعطي فرصة وانتدب تشوفينه في ذيك الأيام مشاعره خلاص، لأن تعود أن كل سنة في هذا المكان ومع هذول الناس.

0: اللي يشوف طرق الحج الحديثة وكيف وصول الناس من كل فج عميق سبحان الله، ما يتخيل كيف كانت الفكرة في الماضي. يعني معقولة احنا نشوف مكة في واد غير ذي زرع وتحيط بها الجزيرة العربية والدول العربية من كل اتجاه، فكيف كانت الناس تصل؟ معقول أنه كان فيه طرق أو دروب محددة يعرفونها الناس في الماضي ويمشون عليها؟
1: أنا اللي يحيرني يمكن الحين مثل ما قلت في يعني طرق، شبكة طرق يعني برية ونشوف إرشادات ولوحات إرشادية. زمان أول شوف كله رمل مثل ما قلت، فكيف يعرفون هذه الدروب ويعرفون هذه المسارات؟ ومسارات كثيرة للحجاج، سواء غربا شمالا جنوبا، كلها طرق مختلفة. فإحنا ما رح نعرف هذا الشيء إلا من خلال استضافة الباحث الدكتور عيد اليحيى. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا بالجميع.
1: يمكن قبل شوي تحدثنا عن دروب الحج وتنوعها يعني وكثرتها، لكن ما العوامل التي أثرت في نشوء دروب للحجاج؟
2: نعم، سؤال رائع. نبدأ من البيت الذي وضع للناس، اللي هو الكعبة المشرفة، وضعه الله لآدم. الروايات تقول إن بنته الملائكة وربما بناه آدم فيها في مكانه هذا. طبعا آدم وبنيه بعدما كثروا، هذا الآن ما بعد جاء عهد النبي إبراهيم عليه السلام، يعني بين آدم وإبراهيم آلاف السنين، الله أعلم، لأنه لا يمكن أحد يعلم كم من القرون بين آدم وإبراهيم عليه السلام، الذي أثبت القرآن أنه أذن بالناس بالحج، عادوا الناس للحج لأنه حصل انقطاع بسبب الطوفان العظيم اللي حصل في الجزيرة العربية من بعد في عهد نوح عليه السلام أو آخر عهد نوح عليه السلام، لأنه معالم البيت زالت. لكن لا بد أن الله سبحانه وتعالى لما قال إن أول بيت وضع للناس، يعني للعبادة، للذي ببكة هدى ومباركا للعالمين، فيه آيات بينات. لذلك آدم وبنوه عليه السلام وبنوه والقرون التي بينه وبين إدريس وبين شيث وبين إبراهيم عليه السلام، لا بد أن الناس كانوا يحجون البيت ويعبدون هذا البيت الذي هو أول بيت على وجه الأرض وضع للناس. طبعا إبراهيم عليه السلام لاحقا لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى هذا الوادي المقدس، لذلك هو يقول لما ذهب بزوجته هاجر وليست سارة ومعه طفلهما إسماعيل بعمره بالأشهر تقريبا رضيع، قال ربي إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب كيف عرف إبراهيم عليه السلام أن هذا المكان هو البيت المحرم؟ شوف الآن ما بعد أقام البيت ولم يبني البيت، حطهم تركهم جلس أعطاهم قليلا من التمر وقليلا من الماء ومشى تركه. جاء بعد عدة سنوات كبر الطفل وحصلت معجزة ماء زمزم وجاءت قبيلة جرهم. إذن هو قال عند بيتك المحرم، يعني يعرف إبراهيم عليه السلام أن هذه البقعة إن فيها البيت المحرم. لاحقا جاء إبراهيم عليه السلام في زيارته الثانية، قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني دليناه بوأنا. الله يقول الذين تبوأوا الدار والإيمان،
0: يعني عاد من منطقة الشام دكتور عيد إلى هذا المكان وكأن الله تعالى يسر له الدرب.
2: نعم، لأنه قال عمرك لما إبراهيم عليه السلام معروف تاريخه أنه 2200 قبل الميلاد أو 2300 قبل الميلاد، يعني لما جاء للبيت العتيق المتهدم أو قواعده جاء يعني من الآن من الوقت الحاضر قبل 4400 عام من الوقت الحاضر. في هذا الوقت يا عزيزي صالح كانت الجزيرة العربية فيها طرق بخور. أنا ما بعد جيت الموضوع طرق التجارة، طرق الحج التي قامت على طرق التجارة، لكن لا بد أن نذكر أن طرق التجارة طرق الحج لمكة كانت سابقة لطرق التجارة، وهذه معلومة لم يطرحها أحد سابقا، لأن الله سبحانه وتعالى لأنه قديما ما كانوا بحاجة أصلا للتجارة، التجارة جت بسبب الحاجة، الحاجة أم الاختراع. إبراهيم عليه السلام لما أتى إلى إلى مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الآية الثالثة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الآن رفعوا القواعد، القواعد اللي بناها آدم عليه السلام. فإبراهيم جاء بعد 16 عاما وأقام البيت، وإسماعيل كان بلغ من العمر أشدة، يعني صار عمره 18-20 سنة. لذلك هذا البيت موجود منذ آدم عليه السلام، وكانوا الأنبياء بين آدم ونوح يحجون البيت، ومن نعم. بعد نوح حج والبيت، هذه كلها قرون طويلة
1: وكلها عوامل ساعدت على نشوء دروب الحج. يمكن دروب الحج المعروفة هو درب الشامي، درب الحج المصري، أيوة. درب الحج اليماني العماني، لكن دول الخليج كيف كان أو ما هي أشهر دروب الحجاج في الجزيرة العربية القادمين من دول الخليج؟
2: نعم، فيه طبعا قبل ما أجاوبك على السؤال، سؤالك رائع. الحج هو الذي ابتدع وسلك وعبد الطرق إلى هذه البيت العتيق قبل التجارة، لأننا حنا عرفنا أن التجارة لاحق جاءت قبل 5000 سنة من الوقت الحاضر لما تصحرت الجزيرة العربية، فقام العرب بالتجارة، وعندنا أدلة كثيرة لأنهم كانوا قبل يرعون السفانة في 7000 سنة من الوقت الحاضر، 7500 سنة إلى 8000 سنة نجد آلاف النقوش، ما كان لهم حاجة بالتجارة لكن كانوا يحجون البيت. التجارة الحقيقية جاءت بعد تدجين الجمل واستئناسه ليستخدم للتجارة قبل حوالي 5000 سنة من الوقت الحاضر. سؤالك، الطرق اللي تأتي من الخليج العربي هي دربين شهيرين، درب الجودي، كذا اسمه درب الجودي، ودرب مزاليج. هذه الطرق تأتي من مواني قديمة تقع على الخليج العربي، منها دارين، ولذلك الشاعر العربي صناجة العرب الأعشى يقول: يمرون بالدهناء خفافا ثقالهم أو ثفالهم، ويرجعن من دارين
0: بجر الحطائبي.
2: نعم. فكان طيب الطريق ذا يأتي من دارين اسمها الجودي من آلاف السنين، ولذلك سفينة نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال: واستوت على الجودي. الجودي ليس جبلا كما يقول التوراتيين وغيرهم، ليس جبلا، هذه هي المنطقة اللي استوت عليها سفينة نوح. طبعا جودة سميت على الجودي، وفي درب مزاليج إلى وقت قريب يمشوا. طيب سؤال مهم، دارين والعقير جنوبا عن دارين في الأحساء، أما دارين شمال العقير، كل هذه مواني كانوا حجاج الهند والسند وفارس يأتون عبر هذا الطريق.
1: كلها دروب بحرية؟ كلها دروب بحرية، ما كانت هناك دروب برية؟
2: لا، الدروب البحرية نعم اسمها دروب الحرير أو طرق الحرير، إذا التقت في الدروب البحرية البرية تسمى طرق وليس دروب.
0: لكن ليش يا دكتور ما يجون مثلا من جهة البحر الأحمر وينزلون في جدة أو ينبع، يعني ينزلون مثلا في دارين والعقير ويمشون مسافة إلى المشاعر؟
2: لا، في طال عمرك الآن أنتم سألتوا عن الخليج، فيها بحر العرب، في ميناء قلهات، وفي ميناء البليد، هذا في عمان، في ظفار، هذه كله يجون التجار والحجاج معه منذ آلاف السنين. ثم قلت لكم ميناء دارين وميناء العقير. طيب إذا أنتم سألتوا عن البحر الأحمر، في عدة مواني، ميناء الجار وميناء الجار الشهير طبعا قبل جدة، حتى قبل جدة، جدة أحدثت لاحقا وكانت ميناء ميت ثم عادها عثمان بن عفان إلى الحياة. طيب شمال من جدة، طبعا جنوب جدة فيه ميناء البرك، برك الغماد، ولذلك الصحابة الأوائل رضي الله عنهم هاجروا من برك الغماد. برك الغماد من عند القنفذة أو جنوب القنفذة بقليل، يركبون ويطلعون على القارة الأفريقية عند الحبشة. طيب شمال جدة فيه أكراكومي، الحوراء اللي هي أملج، أملج فيها تسمى الحوراء قديمة.
0: هو لا أنا كنت حقيقة يا دكتور حتى بس ما نتشعب في الحديث أكثر، كنت سؤالي أنه ليش حجاج مثلا شرق آسيا ينزلون في هذه الموانئ بدل ما ينزلون في الموانئ المنطقة الغربية؟ على كل حال
2: صعب أيوة. سيدي ليش؟ لأنه لو استداروا مع بحر العرب ودخلوا مع باب المندب، باب المندب أصلا في ذلك الوقت لم يكونوا متى اكتشفت الرياح الموسمية التي تهب في البحر الأحمر، خاصة في البحر الأحمر اكتشفت بعد حملة أبونيوس جاليوس الروماني 200 سنة بعد الميلاد، لما غزا جنوب الجزيرة العربية ورست سفنه وين؟ في ميناء أكراكومي في الوجه اللي هي شمال أملج ب 200 كيلو، وذهب برا إلى نجران، ثم عاد حصلت القصة ما ودنا ندخل فيها، لكنه اكتشف إيش؟ الرياح الموسمية، فبدأوا يستخدمون السفن التي تخرج من ظفار ومن ميناء المخا في عدن، بدلا ما تمر مع القوافل واغتنوا منها الدولة النبطية، اغتنوا اغتنان عظيما في العلا.
0: طيب دكتور، هذه الدروب سواء اللي من منطقة الخليج أو من جهة الشام، ويعني نلاحظ فيها طرق متعرجة مع أنه بالإمكان أن تكون مثلا بشكل يعني طولي، فليش يعني اختارت هذا الشكل؟
2: والله يا سيدي لأن

0: معكم قبل شوي حجاج الآسيا لما يمرون على ينزلون بالخليج يمرون الرياض اسمه حجر قديما ثم سميت حجر اليمامة ثم يطلعون من حجر على الدرعية على العيينة على سدوس على كل هذه المناطق وتمر على يعني السؤال اللي ود الناس يفهمونه أن طرق الحج كانت للحج منذ آدم إلى إبراهيم عليه السلام
1: وحتى المويه لكثرة المياه فيها وتزود الحجاج سميت بهذا الاسم.
0: نعم هو شوف بعدين أصبحت طرق إيش البخور القديمة اللي قامت عليها أمم عظيمة الممالك العربية القديمة والمتوسطة والحديثة قامت على طرق البخور. لاحقا الحين لما تسألون عن درب السيدة زبيدة مثل درب الحاج الكوفي ودرب الحاج البصري ألا تعلمون أن هذين الدربين مثلا وهما يخدمان العراق ويخدمون يأتون من سيحون وجيحون ومن بلاد ما وراء النهرين يأتون عبر العراق. هذه كانت أيضا هي طرق للتجارة قديما يما كانت فيها الممالك العربية القديمة منذ قبل إبراهيم عليه السلام. لاحظوا هذا الموضوع. وأما السيدة زبيدة فهي جددت وعملت في درب الحج صنعت البرك وصنعت السدوس
2: يعني الدروب كلها أو المسارات هذه كانت قائمة على دروب وطرق التجارة قديما. لكن السؤال نعم. بالنسبة لهذه المسارات يعني هل تكون نفسها مسارات للذهاب والإياب أو لا مسارات تكون هذه مخصصة ذهابا والرجع يكون لهم مسارات أخرى؟
0: لا شوف درب الحج الشامي معروف يأتي عبر الساحل البحر الأحمر ويأتي أيضا إذا هو في الشتاء يأتون عبر الساحل عبر توامة. لاحظي يعني الخارجين جايين من الأردن ومن الشام ومن تركيا يأتون يخلون جبال السروات عن يسارهم ويأتون إلى جدة إذا كان إيش الوقت شتاء. أما إذا كان صيفا فهم يأتون عبر تبوك وينزلون على العلا على نفس الطريقة اللي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في غزوة تبوك.
2: يعني التقلبات الجوية والطبيعية والفصول تأثر في هذه الدروب.
0: تؤثر نعم لأنه أحيانا لأنه مر للأسف سنوات ماتوا الحجاج المصريين من العطش في سنة من السنين قبل حوالي 800 سنة هلكوا كلهم لأن الدليل اللي كان معهم قالوا سنجد ماء والمفروض أنه ما سلك بهم طريق معين قال أنه أنا ضامن أننا نجد غديرا من الماء. فلما وصلوا وقد نفذ الماء والزاد في هذه القافلة وهم جايين من مصر لما وصلوا لم يجدوا ماء فهلكوا وهذا شيء معروف. إحنا الآن تكلمتم أنتم فقط عن موضوع الماء لكن كان في موضوع الأمان قبل قيام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة لم تكن طرق الحج آمنة إطلاقا. هذا ليس له علاقة بالعطش إنما باللصوص وقطع الطريق. لكنه أيام الدولة الإسلامية الأولى وعهد الخلفاء الراشدين وأيام الدولة الأموية 120 عام كلها آمنة جدا آمنة إلى بداية ضعف الدولة العباسية أيام الواثق بالله بدأ الأمان يقل في طرق الحج.
1: عشان كذا يعني هل في دكتور عيد طرق بديلة تسلك في حالات الحروب أو الأزمات الأمنية؟
0: لا للأسف لا لأنه أنا قلت لكم المصريين لهم طريق والشوام لهم طريق لكن الشوام عندهم خيار أنهم يسلكون الطريق يأتي على العلا من فوق اللي الآن في سكة قطار الحجاز اللي يسمى سكة قطار الحجاز. أما المصريين ما لهم إلا الطريق التهامي هذا الساحلي والعراقيين لهم درب الحاج البصري والكوفي وأهل السند والهند وفارس ليس لهم إلا درب الجودي ومزاليج عبر العقير وعبر إيش وعبر دارين. إذا ما لقوا النجم في سحاب يهتدون بعلامات الأرض. ألا تعلمون أن الدرب الخارج من المدينة اللي يسمى الدرب السلطاني أو درب الأنبياء كل كيلو 300 متر فيه ميل حجري ضخم من الجرانيت لامع يعكس ضوء وأنوار النجوم أما القمر تراه واضح. ألا تعلمون أن درب أسعد الكامل الخارج من اليمن وهذا درب مهم المفروض تكلمنا عنه اسمه درب أسعد الكامل ملك تبعي اسمه أسعد الكامل هو الذي مهد الطريق من جنوب صنعاء من الرضراض مرورا بصنعاء مرورا بالمصلولة مرورا بظهران.

0: عن قرى ظهران الجنوب التي الله ذكر عن قوم سبا قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير.
1: على طار القرى التي تقع يعني في طريق هذه الدروب، هل كانت يعني قرى منتعشة اقتصاديا؟
0: جدا جدا جدا، لأنه أنت شوف يعني إحنا قلنا أسعد الكامل الفيل براها سلك هذا الطريق. ألا تعلمون أن هذا الطريق مرصوف من جنوب صنعاء إلى مكة؟ مرصوف، وتكلمنا عنه في الرحلة الثانية، يسمى خطأ للأسف درب الفيل، وليس الفيل. الفيل سلكه بعد أسعد الكامل بحوالي 200 عام، ثم أصبح لاحقا يا زملائي درب الحاج اليمني النجدي الأعلى، وسلكوه حجاج اليمن أكثر من 1200 عام وهم يحجون مع هذا الطريق، درب الحاج اليمني النجدي الأعلى.
1: كيف هجرت لكن هذه الدروب مع مرور الأيام؟ كيف هجرت هذه المسارات والدروب؟ كيف هجرت؟
0: هجرت لأن السيارة أحياناً، هل تصدقون أن الدروب السيارات الآن حتى الدرب الخارج من مكة إلى المدينة هو على درب التجارة القديم، درب الحاج القديم، يعني المهندس القديم الذي قال أن هذا الدرب لازم يمر بين هذين الجبلين، وهذا الدرب اللي يمر بين في هذا الوادي هو نفسهم الآن. حنا الآن نمشي على نفس هذه الطرق، أتصدقون ذلك؟
2: نعم.
0: يعني لا تعتقدون أن الدروب السيارات الآن تمشي على درب مخترع جديد، لا احنا نمشي على نفس الطرق.
1: دكتور ترى حتى يعني لو يعني قرأنا عن القرى، قصدي عن بالنسبة للقصور والقلاع التاريخية، كلها قامت على أساسات سابقة، نفس الشيء من حضارات أخرى.
0: نعم، لأنه نفس الشيء. أما سؤالك هل القرى تنتعش؟ نعم جدا، ولذلك هم قوم سبا، دولة سبا يعني بعد التبابعة، يعني بعد قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني يقولون حنا ما نحس بالتعب في هذه القرى الظاهرة الغنية، فظلموا أنفسهم فمزقناهم كلما ممزق وجعلناهم أحاديث، الله نعم. قال سبحانه وتعالى، لأن الطريق كان سهل لهم يخرجون من ممالك سبا ومعين والتبابع وحضرموت وكل هذه الممالك اللي تسمى ممالك اليمن القديمة إلى مكة، يمرون بكل راحة.
2: نعم، شكرا جزيلا لك الباحث الدكتور عيد اليحيى، حقيقة امتعتنا في هذه الجولة من معالم تاريخية كان لها يعني شأن عظيم في طريق هذا أو هذه الشعيرة العظيمة. شكرا لك دكتور عيد اليحيى.
1: دروب الحج يعني تفاجأت بصراحة بعمقها التاريخي، يعني إنها قامت على طريق القوافل سابقا، يعني شيء جدا يحمل دلالات تاريخية.
2: وكيف إنها الناس يعني ساعدت بعضها في إنها تصل بسلامة وبأمان، هناك من حفر الآبار، هناك من أقام الدور التي يرتاح فيها الحجيج في رحلتهم، وكيف إنه استفادوا منها تجاريا ومن ثم لأداء هذه العبادة.
1: والأهم ذلك يعني كيف تيسرت بعد مرور كل هذه السنين وأصبحت المملكة تستقبل الحجيج عبر منافذها البرية والبحرية، يعني شيء يثلج الصدر.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: منطقة مكة المكرمة ككل ومدينة مكة بشكل خاص، بحكم أنها تستقبل الحجاج سنويا ومن يعني عشرات ومئات السنين، لها طابع خاص ولها اهتمام بوصول الحجاج. أي نعم، الحجاج يمكن أول ما يواجهون المطارات أو الموانئ البحرية أو الطرق البرية، بس أهل مكة يعني عندهم شعور خاص، واللي عاش في مكة أو التقى معهم يحس أنهم يعني يسفهلون بالحجاج، ينبسطون عليهم، يحبون أنهم يتركون الطباع حلو عن السعودية بشكل عام والسعوديين وعن أهل مكة بشكل خاص.
2: وعندهم بعد عادات، يعني عادات فترة الحج تكون في استقبال الحجاج، في توديع الحجاج، في عندهم كثير من العادات وأثناء حتى الحج، بس احنا ما نعرف. طبعا في بعض العادات ما زالت موجودة وفي بعض العادات اندثرت، بس أكيد بنتعرف عليها أكثر من خلال استضافة القائدة الكشفية التطوعية النسائية الأستاذة صباح يوسف المهتمة بالموروث. أهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلين
2: أستاذة. يعني أكثر عادة مميزة تعود عليها أهل مكة يعني في استضافة الضيوف ولا زالت مستمرة إلى الآن؟
3: طبعا هي إكرام الحجاج والمعتمرين بالطعام والضيافة، طبعا السقي الماء دون مقابل، طبعا هذا إيش؟ ابتغاء للأجر، وطبعا خدمة الزوار بيت الحرام، وطبعا نفتح بيوتا لاستقبال الحجاج ومساعدتهم، طبعا بالذات يعني كبار السن والتائهين وإرشاد الزوار. طبعا هذه العادة امتداد للقيم والكرم المكي المتوارث من قدم، يعني يرى أهل مكة خدمة الحاج شرف وعبادة قبل أن تكون واجبا طبعا اجتماعيا، لأنه شرف المكان والزمان.
1: من متى تقريبا يبدأ الاستعداد أو التجهيز؟ أكيد أنتم بتجهزوا أشياء كذا شعبية، أشياء يمكن الحاج ما عمره شافها وبيشوفها في مكة.
3: يعني طبعا احنا زمان طبعا كانت يعني المواصلات شويه صعبه وزي كده، فاهلا يبداوا من شعبان، طبعا يجيبوا المونه في البيت. طبعا زمان كان ما في فنادق ولا في اوتيلات، كان زمان ينزلوا الحجاج عندنا في البيوت، فنعتبرهم من اهل البيت، يعني نجهز لهم اماكن وغرف مخصصه، طبعا نجهز الفروش، نجهز الاغطيه، طبعا والقهوه والشاي، هذا طبعا عاده يعني ايش استقبال، والتمر طبعا والقهوة العربية السعودية حقتنا، طبعا حتى إذا ما كف البيت طبعا في السطوح كمان يفرشوا لهم، فيعني نخلي كميات إضافية على أساس الحجاج.
2: هذا أستاذ صباح، يعني أيام قبل كانوا الحجاج مثلا هنا من الخليج ينطلقوا من بعد شهر رمضان، يعني من شوال، فتظل بيوتكم ما شاء الله مفتوحة
3: من طول السنة،
2: طول السنة
3: اللي اعتمر
2: للحجاج والمعتمرين
3: طبعاً. أيوة، بس الحجاج خلاص يعني هدول تعرف حجاج مغتربين على اللي يكونوا جايين من برا، فيكون يعني أول مرة، اللي أول مرة جاي طبعا يكون يعني غريب، فما نبغى يحس إنه هو غريب إلا يكون بين أهله وناسه، فنحتاج يحتاج المساعدة، يحتاج كيف تدلي على الأماكن، في بعضهم طبعا اللغات كمان، فهمتي؟ فنحتاج هو هذا الشيء الحاج أو المعتمر.
1: وكانت أظن حتى يعني في أكلات مكية مشهورة تقدم.
3: أيوة
1: لهم.
3: الأكلات المكية مثلا يسووا لهم مثلا طبعا السليق، مثلا المندي، وأشهر الأطباق اللي بالرز واللحم، طبعا في أكلة تصير في رمضان اللي هي الدبيازة، وخاصة في حاجة نسويها إحنا في الحج اللي هو المعمول. المعمول هذا شيء يعني إيش سنوي ومعروف إنه يصير في الحج، حتى عندنا في يعني نسوي كله حج يسموه موسم المعمول. ليش؟ لأنه تعرف المعمول ما شاء الله يعني كامل، تمر ودقيق وفيه بيض وسمين، يعني ما يحتاج إنه يدور على أكل ثاني إذا كان موجود المعمول.
1: أظن إلى الآن المطوفين يستخدم يعني يقدمون المعمول.
3: إلى الآن أيوة، حتى دحين قبل أسبوع كان عندنا إحنا مهرجان المعمول. طبعا المعمول كمان اتفننوا فيه دحين، التمر صاروا بالفستق وبالمكسرات وبالشوكولاتة وبكذا، يعني صارت حاجات حلوة. يعني
2: بالنسبة هذه بالنسبة للأشياء اللي تنطبخ، في أشياء يعني مجففة
3: أيوة، مثلا عندك الفواكه مثلا
2: تجففوا يعني مثلاً هذه الأشياء.
3: أيوة أيوة الفواكه نجففها مثلا، عشان كمان لما يجوا هذا بعضهم مثلا ما يبغوا التمر، يحبوا الفواكه مثلا فهمتي، ويحطوه في فمهم مثلا، وتعرف الفواكه مليانة ما شاء الله.
2: كيف يعني تجهزوا كده طاولات يعني تكون كده مثل
3: أيوة
2: البوفيه؟
3: نحط طاولات مثلا نحطه ونحط في كل أيوة زي البوفيه، اللي حابب ياخذ من ده ياخذ على حسب راحته.
2: يعني تتحول لبيوت مثل الفنادق ايام قبل.
3: بالضبط بالضبط بالضبط. وبعدين نفرش سفره يعني كلنا، حتى يعني اهل البيت يجلسوا مع الحجاج، يعني زمان يعني
2: هذه حجاج يعني من الحجاج. هنا اللي يكونوا قراب ولا الحجاج اللي يكونوا جايين من اسيا والهند؟
3: كلهم والله، بالذات اللي يكونوا من برا، يعني اللي من داخل المملكه او مثلا من الخليج خلاص عارفين عاداتنا وطباعنا، لكن اللي جايين من برا ما يعرف، يعني يجي خلاص يعني اول مره يجي، فلازم يعني انت

0: تكرميه وتعطيه حق هذا، لأنه هذا مو بس ضيفي، هذا ضيف الرحمن. فلازم أنا إيش أعطيه الضيافة وأزود شوية.
1: كان فيها مجموعة أظن مع الوقت صار عندهم يعني معرفة باللغة، لغات كثيرة من الحجاج.
0: أيوة أيوة طبعا الاحتكاك، يعني الحجاج يتعلم اللغة، يعني تتعلم الهندي، تتعلم البنغالي، تتعلم الروسي، تتعلم الصيني، خلاص يعني يعني كل سنة هذا الشيء. بعدين مو إحنا كمان، حتى بزورتنا الصغار من هم صغار نعلمهم على هذا الشيء، إنه هذا الحاج مو ضيفنا، هذا ضيف الرحمن.
1: لا وحتى يعني تعرفون كيف مثلا أحيانا بعض الفواكه يصير فيها يعني مجتمع يأكل أكثر من هذه الفاكهة غير عند الفاكهة.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة زي كده. يعني مثلا ما شاء الله اللي يجوا من روسيا ويجوا من تركيا كده، مثلا اللي من تركيا يحبوا المكسرات، فأنت اللي مثلا من روسيا يحبوا الفواكه المجففة، أو عموما يحبوا الفواكه، فأنت تشوف إيش طباع أهل البلد، فتحاول إنك إيش توفر لهم هذا الشيء.
2: بما أنك شاهدتي هذه الأشياء، أكيد في هدايا معينة تقدموها للحجاج أول ما يوصلوا.
0: أيوة يعني مثلا أول ما يجوا مثلا نرشهم بموية الورد والكادي والورود مثلا، طبعا معروفة على الطائف عندهم الورد والسجاجيد والسبح مثلا والصور التذكارية. يعني زي هذه
1: أي شيء من مكة ما شاء الله يعجبهم، يعني يحسون أنه في بركة وخير وكذا.
0: أيوة والله أيوة والله، يعني مكة هي مباركة أصلا.
1: على كذا أستاذة صباح حصل لك أكيد فرصة خدمة الحجاج بشكل كبير ما شاء الله.
0: أيوة لا دحين أنا دحين في خدمة الحجاج، يعني عندي الدوام دحين في الفندق أخدم الحجاج وكذا هذا، وحتى كمان عندي يعني صارت حكاية شخصية لنفسي. يعني أنا كنت قابلت حاج مغربي، أوكي كان جاي من بلده وطبعا جاي بدراجته رحالة يعني كذا، واستضفته ببيتي من رمضان إلين أحج وراح بيته يعني، وبدون مقابل يعني، يعني على أساس إنه هو ضيف الرحمن. ويعني طبعا يعني بالعكس إحنا لما نسوي هذا الشيء وإحنا كمان عاداتنا وطباعنا هذا الشيء، فيعكس لما يروح الحاج بيحكي في بلده، والله عملوا لي والله سووا لي، يعني حاجة مشرفة لأنه إحنا سفراء لبلدنا.
1: صحيح.
2: نعم في عادة كانت جميلة عندكم أهل مكة يبدو أنها اندثرت، اللي هي عادة لما ينتقلوا الحجاج لعرفة أنكم توصلوا لبيت الله الحرام وتكونوا متواجدين
0: يوم عرفة لأهل مكة. أيوة. لأنه تعرف الحجاج يطلعوا عرفة فيفضل حرم، فأهل مكة ما يبغوا الحرم يكون فاضي، بيت الله ما يكون فاضي.
2: وش يسموها هذه العادة؟
0: هو اللي يوم عرفة
2: هي الخليف ولا
0: أظن كده الخلين ينزلوا بس النساء ما في رجال، لأن الرجال كلهم طلعوا مع مين؟
1: مع الحجاج.
0: فتشوفي كل الحرم أسود سبحان الله يعني، ويأخذوا المعمول ويأخذوا العيال ويأخذوا كل شيء هناك، وهذا يوم مخصص لنا سبحان الله، يعني الله أكرمنا بهذا الشيء بدال يوم عرفة.
1: وأكيد أنه عند الله عظيم. طيب يعني أنتم تعاملون بشكل كبير وبشكل منوع، أكثر شيء يعني يقدر الحاج أو يعني يشعر فيه كده بالامتنان والرضا ويترك انطباع عنده ما ينساه؟
0: يعني شوف هو المقابلة، المقابلة والمعاملة والكلمة الطيبة والخدمة، هذا أهم شيء. الإنسان يبغى يشوف الطرف الآخر، يعني المعاملة والابتسامة، يبغى خدمة تخدمه يعني بدون مقابل. يعني في إحنا ناس دحين في الحج متطوعين بدون مقابل مادي، بس انه شرف له انه هو قدم في الحج، خدم بيت الله، خدم حجاج، خدم ضيوف الرحمن.
2: اتكلمتي قبل شوي عن العادات الجميله في استقبال الحجاج وكيف أيوه. البيوت المفتوحه أيوه. هذه العادات يعني الحين زياده الحجاج ما شاء الله صارت زياده كبيره وزياده مليونيه، يعني مو زياده عاديه. أيوه. أيوه. اثرت على العادات القديمه عندكم؟
0: والله شوفي هو مع التطور، فهمتي؟ أول كانت البيوت، دحين زي ما قلت لك صارت الفنادق، فأنت مثلا يكون لك حجاج خاصين يجوا عندك، فيعني في بعضهم يجوا عندك يقولك لا بنيجي عندك، لأنه خلاص صارت ألفة بيننا وبينهم، بس طبعا بالنظام وبالهذا، بس إنه ينزلوا عندك. في ناس لا زال يستقبلوا ناس في بيوتهم يعني طبعا بعدد محدودة يعني مو زي لما يكون الحجاج كلهم.
1: وأكيد يعني مهما زادت الأعداد التعامل أو اللين في الكلام أيوة أو اللطف هذا شيء والله أنا يعني وجدته واستشعرته من أهالي مكة ما شاء الله يعني قمة مع الضغط ومع يعني أحيانا شعوب ما تعرف تتكلم والله بلطف يعني تحمل للناس
0: هو شوف
1: يعني
0: المعاملة يعني الإنسان إيش يبغى منك أنت يبغى المعاملة يبغى الكلمة الطيبة يبغى الابتسامة حتى لو أنت مضغوط يعني انت عارف هذا الحاج جاي سايب بلده سايب اهله سايب دنيته كلها بس عشان هذا الوقت انه يبقى يجي في بيت الله يلاقي الاستقبال يعني في زمان كانوا يستقبلون بالدفوف وفي بعضنا دحين في الفنادق حتى يعني بالصلاة على النبي باغنية طلع البدر علينا
2: اشوف في اهازيج عندكم
0: ايوه
2: شنو الاهازيج اذا يعني تذكريها
0: يعني مثلا زي طلع البدر علينا أغنية اللي كانوا غنوها لما الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة فزي كده وأهلا حياكم الله في بيتكم في بلدكم
2: وما شاء الله ترى في هذه الاستقبال ما زالت أنا شفت
0: زال
2: في التلفزيون
0: موجود.
2: استقبال أيوة حاجة سورية جاية من تركيا استقبلوه كده بطلع البدر علينا وحتى أيوة دمعت عينها
0: أيوة لا زال قبل يومين كنا في استقبال حجاج من طاجكستان وحجاج من موريتانيا أنا أصلاً أنا قائدة كشفية ومرشدة سياحية مرخصة كمان فزي كده ويروحوا رحلات في الأماكن طبعاً بعد ما يخلصوا الحج يمكن إذا في وقت يروحوا رحلات سياحية يشوفوا الأماكن الأثرية يشوفوا الأماكن الدينية يشوفوا المساجد اللي من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم طبعاً بس أتحدثت دحين يروحوا جبل ثور يروحوا غار حراء يشوفوا فيها متحف بعدين القرآن الكريم يعني أشياء مرة جميلة
1: تتوقع الأشياء هاي تترك انطباع يعني تعطي صورة عن السعودية عن السعوديين خصوصا للشخص اللي جاي وما هو عارف بالضبط يعني من الناس اللي جاي عليهم
0: أيوة يعني شوف أنت لما يجي أول ما يجي كيف تستقبل تستقبل بحفاوة بترحاب تستقبل بكلمة طيبة تعطي له هدايا تسقي موية باردة تعطي له عصير يعني هو جاي كم ساعة في ناس يعني أول شيء الطيارة بعدين باص بعدين سيارة بعدين لين يوصل هنا يمكن يوم كامل صحيح. فيجي خلاص تعبان فيبقى يعني ابتسامة أما لما يجي يلاقي أنك أنت ما تدي له وش كده فأول شيء ينكسر خاطره لكن لو أنت حتى لو أنت هذا إيش هي جاء هو لفريضة الله سبحانه وتعالى فأنت كمان لازم تعينه وتساعده
2: أستاذة صباح أنا لسه شفيت من الكلام أنت تربيتي في بيت يخدم الحجاج وأنت أيوة. حاليا مواصلة هذا الموضوع في خدمة الحجاج
0: حتى أولادي دحين ما شاء الله برضو في خدمة الحجاج
2: كيف تربوا كذا أولادكم كيف يتم يعني لأن هذا يعتبر عطاء تطوع مو الكل يقدر يسوي
0: لأنه زمان يعني مثلا أهلي أنا كانوا تجار في محلات عندهم فاحتكوا بالتجارة فكنا لما إحنا صغار أهلنا يأخذون المحلات فبعدين بدأوا أولادنا الصغار بالذات الأولاد انزلوا الميدان يتعاملوا مع الحجاج في البيع والشراء وتعلموا لغات معاهم بالاحتكاك معاهم فالحمد لله يعني لازلنا على هذا الشيء وإن شاء الله ربنا ما يقطعنا من عاده
1: يا رب يا رب لحظات وصول الحاج لحظة عظيمة لكن اللي يبدو أيوة. إنه لحظة التوديع أيضا يعني
0: أصعب.
1: فيها أثر إيه خصوصا لما تكون عشرة وخلاص يعني إحنا عشنا يعني أيام وكانت حلوة وجاي اللحظة اللي يسافر فيها الحاج
0: أيوة. إحنا لازال يعني بعض الحجاج يتواصلوا معانا يعني دحين لا تنسى إنه كمان يعني الوسائل التواصل صارت أسرع وصارت أفضل وصارت يعني مو زي أول الحاج إذا راح ما تقدر تدور عليه فين لكن دحين خلاص التليفونات الإيميلات التواصل الاجتماعي السنابات ما خلت شيء فلازلنا بعضهم نتواصل معهم يعني أنا أتواصل مع عيلة هي مغربية في الأساس بس عايشة في فرنسا لازلنا نتواصل إلى الآن
2: السؤال هنا لما يعني تكون في عادة في استقبال الحجاج، يمكن ذكرها قبل شوي زميلي صالح، وقلتي لنا في أهازيج في الاستقبال، في التوديع نفس الشيء في أهازيج فيه ولا انك تكتفوا بالدعاء وهذه الأشياء؟
0: لا، ندعي لهم انه ربنا تقبل منهم، ندعي لهم انه يوصلوا بالسلامة، ندعي لهم انه رب بلغهم هذه الحاجة، يعني انه محج فريضة، هذه فريضة، يعني انه مو كل انسان يقدر يحجها ولا كل انسان عنده الاستطاعة.
1: صحيح، فلذلك
0: نودعهم بموية الزمزم، بالتمر، تعطيهم التمر، لأنه الناس هنا ما شاء الله يعني تعرف التمر ما شاء الله عندنا احنا الحمد لله أشكل من كم نوع، فياخذوا هدايا، واحنا كمان من عندنا نعطيهم هدايا، نشتري لهم من عندنا، يعني مو بس التمر والزمزم، في بعضهم ما شاء الله يعطوهم ملابس، يعطوهم ذهب، يعطوهم كذا حسب استطاعة العوائل. يعني
1: والله الواحد لما يستشعر ان هذا ضيف الرحمن قبل لا يكون ضيفك.
0: أيوه.
1: وبعدين يعني يعني الشعار اللي ممتد من سنين خدمة الحاج شرف لنا، لانه فعلا يعني شرف ان الله اصطفاه للناس هذه. أيوه. من بين كل الشعوب.
0: شرف والزمان يا استاذ. صحيح. يعني انت هذا شرف، يعني الواحد يعني انت لما تكون بس في مكة هذا الله اصطفاك من بين الناس
1: فعلا،
0: انك انت في اطهر بقعة، فكيف لما الله يقول لك أنا ضيفي جاي عندك؟
2: نعم،
0: يعني أحسن من كده ما تلاقي.
2: أكيد شهدتي انبهار الحجاج، يمكن زمان أكثر. يعني لأن مسافة الطريق، مسافة فيكون أول ما يوصل انبهار بالمكان وفرحة بالمكان. تذكرين مواقف؟
0: يعني مثلا دحين في بعض الحجاج زمان كانوا يزوروا أيام زمان، بس لما جوا دحين شافوا التطور، شافوا العمران، شافوا الخدمات، فهمت؟ يعني حسوا شوية بالراحة، يعني كان أول تعب ومشقة، دحين الحمد لله كله، وفي يعني المواقع الإلكترونية، الساعات الذكية، كلها صارت الحمد لله يعني متناول الجميع. وحتى لو أنت مثلا، وكمان اللغات، يعني مثلا في الحرم ما شاء الله أشكل من 300 لغة 400 لغة،
2: وهذه سهلت عليكم أنتوا بعد
0: أيوة. يعني حتى المترجم صار فيه المترجم الذكي، خلاص ما صار فيه يعني حاجز.
1: وحتى يعني حتى أستاذ صباح مع وجود يعني هذه الوسائل اللي تساعده على المعرفة، هو يسأل، يعني كثير حجاج يجي عندك يستفتي مثلا فتوى، يسأل عن خدمة صحية، فأنتم يعني أحيانا ممكن تدلونه، ما تعلمونه بس تدلونه.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني الهلال الأحمر، بنات التطوع ما شاء الله في كل مكان، يعني حتى بقول لك في ناس بيشتغلوا تطوع يعني. صحيح. ويخدموا من مالهم بعض الأحيان الخاص، بس عشان إيش؟ يبي يساعدوه، يبي يعملوله، يبي يدلوه،
1: الحمد لله.
0: لأنه هو يعتبر يعني أول ما جاء، بالذات اللي يجوا أول مرة وبعدهم كبار في السن يعني، واللغة كمان، فإحنا قد ما نقدر نحاول نساعده يعني، ونبتغي وجه الله الكريم.
1: الحمد لله. أستاذة صباح يوسف، القائدة الكشفية التطوعية النسائية، يعطيك العافية على هذا الحديث، والله يكتب أجركم إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله جميعا، شكرا لكم، أعطيكم العافية، مع السلامة.
1: والله يا ميعاد، يعني ساعات في بعض الدول اللي فيها زحمة سياح أو زوار، تشوفين الناس خلقها ضيق، في الفنادق، في الشرط، في يعني كل مكان يجي فيه السائح. في مكة سبحان الله الكل مستشعر أنه يعني واجهة للبلد، واجهة للحج، ويكفي أنه شرف الله شرفك فيه.
2: أنا أغبطهم من خلال بصراحة ما سمعت أستاذ الصباح، يعني أغبطهم على هذا الحظ اللي نالوه يعني في خدمة الحجاج، شيء جدا جميل يعني، أجر وترابط وكل شيء يمثل هذه العادة،
1: وسنة بعد سنة الخبرة ما شاء الله، يعني صارت عندهم الأمور والاستقبال ويعني توزيع الحجاج أو يعني مساعدتهم صارت بالنسبة لهم شيء بسيط، لأنه خلاص خبرات متراكمة سنة بعد سنة.
2: وعلى الرغم من الخدمات اللي سوتها المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج من تطبيقات ومبادرات وأشياء، إلا أن ما زالوا متمسكين في هذا العمل التطوعي وهذا العمل الخيري.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.
1: رجعنا لكم أعزائي المستمعين وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج الدانة.
2: لو لاحظ يا ميعاد، رحلة الحج سبحان الله مختلفة عن أي رحلة يقوم فيها الإنسان على هذه الأرض، لها ذكريات ولها ارتباط، خصوصا لو كانت من مكان بعيد. يعني اللي سافر أي سفرة حتى لو بعيد عادي، لكن اللي يروح من عندها لحاج أتوقع لها ترتيبات وطقوس كذا وأشياء حلوة يفرحون فيها الناس وهو يفرح فيها،
1: خاصة في الماضي، لأن الماضي كان مختلف تماما. يعني كان الحج يبدأ قبل 3 شهور، مو مثل الحين. يعني أحجز تذكرة يوم ثاني رايح طيران، أو بعد أسبوع رايح طيران، أو حتى بالباصات، كل شيء ميسر ومسهل. قديما لا، يتجهز من 3 شهور. فهذا التجهيز عشان يعني يحمل دلالات مختلفة، فيكون للحاج شيء مختلف. بالإضافة مو بس كده، يعني أن حتى رجوعه من الحج ياخذ وقت طويل على ما يرجع، ومو أي أحد يروح في هذيك الفترة الحج لأن الطريق جدا شاق.
2: عشان كده بنتكلم في هالفقرة عن فكرة التجهيز للحج وكيف كان الحاج يستقبلونه، وقبلها كيف كان يودعونه أو يجهزونه لرحلة الحج، خصوصا في مناطق بعيدة شوي في أطراف الجزيرة في منطقة الأحساء. بنتكلم مع المهتم بالتراث الأستاذ جعفر الخواهر. يا هلا وسهلا أستاذ جعفر،
3: حياكم الله ومساكم الله بالخير.
2: أول شيء يعني خلينا نقول نية الحج وترتيب الحاجة، متى يبدأ تقريبا يتجهز وش الأشياء اللي يجهزها من بدري؟
3: في الواقع أن الحاج يبدأ رحلته من ليلة من طال عمرك من رمضان، من ليلة القدر. فهو في ليلة القدر من الدعاء المستحب أنك تدعو أن ربي يجعلك ويكتبك من حجاج بيته الحرام في هالعام هذا. فيقال أنه في بعض الروايات أنه في ليلة القدر تسجل أسماء الحجاج في السماء وتكتب الأقدار، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهنا هي البداية، بداية انطلاق هذه الرحلة الإيمانية.
1: التجهيز من ناحية المال، من ناحية الزاد والمونة، يكون فيها تجهيز مسبق؟ يعني يجفف الأطعمة؟
3: يعني تجهيزات الحاج كثيرة على أصعدة متعددة، فمن ضمنها طبعا أولا الاستعداد النفسي، أنه يستعد أنه رايح إلى رحلة إيمانية متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبيكون أحد ضيوف الرحمن في بيته العتيق. ولهذه الرحلة الإيمانية من أثر إيجابي على سلوك الإنسان في حياته. فمثلا إذا كان الإنسان قبل يروح الحج لا يمكن زمان أن يطلق عليه كلمة حاج ولقب حاج إلا بعد أن يحج، فيجهز نفسه ويهيئ نفسه، يتوجه إلى دروس يعني دينية أكثر، يحاول أنه يكون قراءته للقرآن سليمة.
1: أيام أول كانوا نفس الشيء في إرشاد ديني قبل الحج؟
3: طبعا شيء أكيد، وهذا من الأولويات. يعني يكون يعني يرتبط بأحد رجال الدين حتى يقول له أنا نويت الحج، وأبي تقول لي مثلا شو أسوي، يقوم يعني يتابع معه قراءة القرآن، بالذات الصور اللي فيها يعني في جزء من الصلوات ومن الأعمال التي هي من أركان الحج، فيتقنها. يعني حتى إلى أن في الطهارة مثلا لابد يتعلم الأمور اللي تخليه على طهارة، لأن الحج في أركان، في الطواف لابد الإنسان يكون على طهارة، أيضا في الصلوات التابعة للطواف أيضا لابد يكون على طهارة، فهذه لابد أنه يتعلمها من وقت اللي ينوي الحج.
2: جميل، حتى ما تروح يعني حجته هذه تعب ويتعب، ولا يتمها. طيب رحلة الحج نفسها يعني كانت مثلا أهالي قرية معينة يطلعون بباصات ولا شو الطريقة اللي كانوا يعتمدونها؟

0: يعني عدة طرق. لما نرجع للسابق قبل 100 سنة قبل وجود السيارات كانت عن طريق القوافل، والقوافل هي الجمال وعزكم الله الحمير والبغال والخيول، وكانت هذه فقط لنقل الأمتعة، وإلا كان السير على الأقدام، القافلة تمشي سير على الأقدام والدواب لنقل الأمتعة فقط. بعدها لما جت السيارات، جت السيارات اللي هي اللواري غير الباصات، الباصات هذه تعتبر نقلة نوعية في رحلات الحاج والسفر. فقبلها كانت السيارات الديمنتي اللي صندوقها خشب كبير، فتحط الأمتعة من صناديق وأغراض ما يحتاجها الحاج والرحلة.
1: بس هذه ما تشيل ناس واجد السيارة،
0: اللي تصير يعني سيارات كثيرة صحيح، والعداد طبعا الناس أستاذة ما كان بهالأعداد هذه، يعني كان اللي يروح الحج قليل وعدد الناس أيضا قليل. يعني لما ترجع إلى عدد السكان كل بلد يعني كل دولة تلاقيها في 50 سنة هذه تضاعف إلى أكثر من مرة ومرتين، فعدد الناس زاد واحتياجهم إلى وسائل النقل زادت. فلا سابقا كان يعني مثلا القرية كلها قرية تتكون مثلا من 200 إلى 150 بيت يمكن اللي حج منها 2 أو 3 أشخاص.
1: نبغى نرجع شوية لورا، أيام ما كانوا يجهزوا هذيك، ما أدري هو صندوق الأول يحملوا معاهم ولا الشنطة هذيك الكروهات، كيف كان كيف كان التوديع، توديع الأهل والجيران؟ يقولوا قبل كانت في مراسم ويعني يحسسوه بأن خلاص هو رايح الحج، إنه حاج بإذن الله. فكيف هذه التجهيزات اللي يساهم فيها الأهل والجيران قبل انطلاق الحملة؟
0: طبعاً بمجرد ما ينوي الحج فإن الناس يشيع الخبر بأن فلان ناوي الحج هذه السنة، فالكل يلتف حواليه البعض.
1: هذه قبل لا يروح بيوم ولا؟
0: لا قبلها خلنا نقول بأكثر من شهر وشهرين.
1: لا أنا سمعت إن لا أنه قبل لا يروح الحج كده بيوم أو يومين لا يصير الاحتفال ويروح عند العين إذا كان في منطقة عيون ويسبح ويتجهز.
0: هذه أكيد كل ما قرب الحج زادت يعني الأعمال اللي تؤدى وزادت خدمات اللي حوالين الحاج. فزي ما تفضلتي إذا كان باقي يوم أو يومين على الرحلة فهو يتوجهوا معه إلى أحد العيون، وكانت يعني طريقة اللي هو الاستحمام في العيون، فيروحوا معه وكأنه يعني معرس.
1: ويقولوا أهازيج بعد صح؟
0: أي يعني كثير من الأهازيج
1: تحضرك الأهازيج هذه؟
0: يعني يحضرني بعضها أنا وعشتها، يعني مثلا يا حجاج محلاكم على وي وياكم، وبعض هالكلمات هذه مثلا بعضهم يقرأ وطلع البدر علينا، يعني حسسوه بالجو الروحاني والإيماني. والأهازيج اللي يعني ترتبط بالحاج وبالزيارة، زيارة المسجد النبوي الشريف.
2: جميل جميل. طيب الآن هو ركب مع العفش على هاللوري وانطلقوا في الرحلة، كم تستغرق الرحلة تقريبا باعتبار أن طبعا الطرق ما هي معبدة يعني؟ أيوه. شوي يمشون وشوي يدفون مساكين.
0: تقريبا اللي يعني مر علي أنه ما في مشي في الليل، دائما السير في النهار. في الليل يعني من يصير المسيان وقفوا سياراتهم أو وقفوا وسائل نقلهم وقعدوا وأذنوا المغرب وطبخوا عشاهم وزينوا أكلهم، وثم يعني ناموا بدري، ومع صلاة الفجر تتحرك القافلة. يعني يأخذ إذا كان بالسيارات، أول ما جت السيارات يأخذ يعني خلال 24 ساعة يصلوا إلى مكة المكرمة.
2: ما شاء الله.
1: الحين بالنسبة للصاحب الأب مثلا لما يروح الحج أكيد راح يترك عيلته وأهله وأولاده في نفس المكان، كيف يأمن نفقتهم مصروفهم؟ هل كان يخلي في أحد مشرف عليهم؟
0: طبعا يعني أنا مرت علي حالات عشتها صدقيني، وهي إن مرة من المرات نسمع يعني صريخ في بيت جيراننا، فرحنا نركض إيش فيكم، قالوا والله فلان ناوي الحج وجالس يكتب وصيته. فأهله يعني تأثروا،
1: لا حول الله،
0: فيكتب وصيته ويوصي على أولاده ويحط ناظر عليه على الوصي،
1: وهذا هو رايح 24 ساعة، مو زمان أول اللي كان يروح على الجمال والقوافل وهذه الأشياء، وهو
2: بس عاد ما في وسيلة اتصال، يعني هو يروح ويجي وهم معلقين فيه سبحان الله.
0: نعم، فكتابة الوصية والوصية على الأولاد وعلى ممتلكاته، على إن كان عنده حلال، فيوصي على كل هالأمور هذه، ويعني ويكون يعني ارتباط قوي بالمجتمع، الكل يبغى يقدم له خدمة، لأنه رايح أصلاً إلى رحلة إيمانية يسأل له منه أنه يدعو له هناك.
2: وحتى كان في ناس أستاذ جعفر الأخواهر، كان في ناس يطعم أهله، يا أهل الحاج إذا غاب يتنافسون على إطعام أهله.
0: أحسنت أحسنت، وهذه ظاهرة يمكن يعني حتى إلى الآن موجودة نوعا ما، بمجرد ما الأب راعي البيت يتوجه إلى الحاج، فإن الجيران والأهل يتعهدوا بيته يعني بالمأكولات، يوم كل يوم يقول واحد أنا غدا على غداك غدا بيتك علي، وذاك يقول عشاهم أنا وديه، وإذا كان في حاجات ثانية تقضى، فيتسابقوا كلهم أهل البلدة وأهل الحارة على خدمة هالحاج اللي يعني يمثلهم في الدعاء في بيت الله الحرام.
1: راح الحج وحج، ويوم اللي يرجع، يوم اللي يرجع يكون نفس يوم اللي رايح، يعني أهازيج واستقبال، كيف توصف علينا؟
0: هو الأهازيج والشعور مال الروحة مختلفة تماما عن الشعور مال العودة. مال الروحة فيها نوعا ما حزن، فيها بعد وفيها سفر، وكان الأول يعني يفقد الحاج، ممكن في أثناء الطريق يمرض ولكو علاج، وقد في سباع، وقد في يعني قطاع طرق، ولكن في الرجع على الحمد لله رجع بالسلامة، مجبور الخاطر، مغفور الذنوب، دعا لأهل بلده، دعا لناسه، دعا لمجتمعه، فالناس فرحانين جدا، مهيئين الذبايح ومهيئين الحلويات، وتلاقي الحومة حواليه، يعني هذه الحومة جت من يعني من الافترار حول الحاج، وينثروا على المنثور عليه من سواء قروش أو
1: الملبس
0: أو الملبس أحسنتي، وإحنا في الأحسن مثلا المشموم عندنا هذا شيء يعني متداول كثير، أنه يرمى عليه الريحان والمشموم، فتكون فرحة يعني مختلفة عن التوديع، القدوم غير التوديع في الشعور.
2: وهو ما ينساهم طبعا من الهدايا والأشياء اللي من مكة، من الهدايا الحج، أشياء يمكن طبعاً ما تجي أو تباع إلا في المشاعر،
0: هي غير موجودة، مثل ماء زمزم، هذا زمان ما كان يؤتى به إلا من مكة المكرمة، ولا كان يباع حتى في مكة المكرمة، كان أنت بنفسك تنزل عند بئر زمزم وتسحب الماء وتعبي لك الغراب وتعبي الغراش وتحافظ عليها، بحيث أنها هي أغلى هدية تجيبها أنت للناس، هي ماء زمزم، هذا بالنسبة للكبار. وبالنسبة للأطفال طبعا اللعب زي العكاسات هذه اللي فيها صور تمثل الحج كامل، صور رمي الجمرات، صور يعني المبيت في منى، صور الوقوف في عرفة، هذه اللي نسميها احنا عكاسة، هذه كانت من أجمل الهدايا اللي كان للحاج يحرص انه يجيبها للأطفال، ويمكن كأطفال يهمهم هذا الشيء أكثر من حضور الحاج نفسه، يعني لأنهم فرحانين بقدومه بهالهدايا الجميلة اللي لا تتواجد أبدا في جميع أنحاء العالم إلا في الحج وفي موسم الحج أيضا.
1: عاد هذه الكاميرا أو العكاسة اللي قلتها هذه عاد يعني كانت غالية، مو بقيمتها بس بشعورنا وإحنا جايبينها لنا من الحج. لكن بسألك بالنسبة للمجالس، الحاج يفتح مجالس يستقبل فيه الناس والمهنئين؟
0: بمجرد ما يسافر أهله هنا وذويه بادروا بتجهيز المجلس، إن كان يحتاج إلى صيانة، إن كان يحتاج إلى فرش جديد يفرش الجديد إذا كان زمان بالحصير، ويغيروا مثلا الإنارة، إن كان فانوس، إن كان لتريك، يجهزوا كل هالأمور هذه علشان رجعة الحاج. وإذا رجع الحاج 7 أيام هو يعني في استقبال المهنئين واللي جايين يسلموا عليه ويهنوه بالحج وبسلامة الوصول. فالكل يأتي إلى بيت الحاج ويشرب ماء زمزم، وين الماء حقنا، وين وطبعا الماء زمزم والمسبحة كانت هذه هدية الكبار، فكان يحط الماء الزمزم في زمزمية ولا في جرة، والكل يدخل يسلم ويهني ثم يسقى من ماء زمزم ويعطى المسبحة. ويعني كان شعور جميل جدا. يعني يمكن هالأيام هذه شوي بسبب يعني تسهل، قصدي يعني الحج صار مبذول للجميع، فقل هذا الشعور الطيب.
2: مع أنه أستاذ جعفر هو جاي من رحلة، يعني تعب الحج وتعب الرحلة. الرحلة مو هو بأنه يعني راكب أنه مرفه، يبي عنده مهمة، يا يطبخ يا يدف السيارة يا يعني يا يساعد السائق، كل واحد له مهمة في الرحلة.
1: لا، في بعض الحجاج يروح مستتين، يعني يكون هو لا خلاص حاج، ولا أنا غلطانة يا أستاذ جعفر؟
0: لا طبعا، هو الحاج فعلا يعني هو هدفه الخدمة في الحج. أيضا الآن مثلا الحج ما نقول زي ما نقول إحنا يعني رايح بدافع مبلغ للحملة، ما كل شارب
1: محمول ومكفول.
0: نعم، يعني من باب الفكاهة لما واحد جوي يحاولوا يحفظوه صورة الفاتحة، قال لا تعال احنا بنختبرك هل تقرأ صورة الفاتحة، قال لا أنا متفق مع الحملة، أنا ما نقول حتى الفاتحة على صاحب الحملة يعني. فالحاج يتسابق هناك في التروية، يوم التروية يوم الثامن يحاول يقدم شيء للحجاج.
1: الأول كانوا طبعا الحجاج يطبخوا بأنفسهم، مو مثل الحين بوفيهات وأشياء موفرة وكل شيء متوفر عندهم. شنو الطبخات أكثر شيء اللي كانت يعني يطبخوها أو يجهزوها للحجاج؟
0: لا شك إنه يعني اللي هو الإدامات، لأن اللحم طبعا يعني متوفر في رحلة الحج. وكانوا يأخذوا معهم طبعا مثل أغنام تمشي ويا القافلة زمان أيام المواشي، وبعدين في السيارات أيضا يأخذوا الإدامات، وفي الطريق سهلة يعني الطهي، ويأخذوا معهم الخبز الرقاق هذا اللي يعني يقعد بالشهر الناشف.
1: وخبز الخمير يأخذوا معهم بعد خبز الخمير؟
0: وخبز الخمير أحسنتي، وخبز الرقاق هذا اللي على أساس إن هذا ما يخرب، يعني ممكن يقعد أكثر من شهرين. فكان أكثر أكلهم في الطريق اللي هو الثريد، يطبخوا النواشف من الخضار ويحطوا عليها الخبز الرقاق، وبعد وأيضا هي صحية في نفس الوقت، يعني في رحلة الحاج يحاولوا إنهم يعني يأكلوا أشياء ما تسبب لهم بعض المعوقات لأنهم في طريق وعلى سفر.
1: صحيح. يحملوا معاهم هذا يطبخوا على الحطب، ولا يحملوا معاهم هذه احنا نسميه لو القز، بس ما أدري شو سموه انتو.
0: قبل القز كان الحطب أكيد، والفحم كانوا يأخذوا معهم الفحم حتى يطبخ عليه، يعني يكون يعبوه في أكياس حتى يؤخذ معهم يعني أقل حجما من الحطب، والفحم جاهز لأنه يولع بسرعة. لما جاء البترول وجاء الغاز، فكان الدوافير اللي تشتغل على الغاز على الكروسين، كان يعني أشياء هذه من الضروريات في الرحلة. ثم تطورت الحياة وجاء الغاز، وصار يأخذوا معهم الأنابيب الغاز، ويعني هي رحلة إيمانية بصراحة، يعني يشتاق لها الإنسان لما فيها من تعدد الخدمات فيها في الطريق، فيها وقفات، فيها سوالف، فيها
2: حتى مع وجوده يعني بعض المواقع اللي فيها محطات أو خدمات خصوصا المدن الكبيرة، لكن الحاج لابد ما يأخذ زادة معاه، مستحيل أنه يعني يخاطر ويقول لا أنا بأخذ من الطريق.
0: لابد، هذه حتى في زمننا الحاضر اللي الآن خلال ساعتين أنت تنتقل من الشرقية إلى الغربية، وأنت يعني في أي بقالة تأخذ لك أي شيء اللي ممكن تحتاجه وأنت في الطائرة، والطائرة متوفر فيها كل شيء.
2: صحيح.
0: فزمان كان الحرص على أنهم يأخذوا أشياء، يعني نواشف مثلا عندنا في الأحساء كانوا يسوون الخنفروش، هذا رز يطحن ويقلى بالزيت بالسمن ويصير أقراص، هذا يقعد ممكن إلى شهرين حتى في عز الحر ما يخرب. مع التمر العجوة النواشف هذه حتى يعني تصير زاد الطريق.
2: صحيح. طيب الحين تقام الوليمة بعد الوصول الحاج، ويجتمعون ويزورونه 7 أيام، أكيد يسولف لهم عن تجربته خصوصا للناس اللي ناوية تحج.
0: يعني تلاقي الناس مجتمعين حول الحاج، كل له سؤالين وثلاثة، فالواحد بعضهم يسأل عن هل في زحمة، وش سويتوا مثلا في يوم التروية،

0: ست ليلة عرفة في مكة، لأنه يستحب للحاج في مثلا أنه يبات إما في مكة أو يبات في عرفة ليلة العرفة. فالبعض يقضيها في أعمال داخل الحرم، والبعض يصلي الفجر ويتوجه إلى عرفات، والبعض لا يروح من يوم التروية ويبات في. فهذه الأسئلة وكيف رمي الجمرات وعسى ما تعبته وكم تتوقع عدد الحجاج، ويعني وأسئلة كثيرة، وهو فرحان الحاج أنه يجيب على كل هالأسئلة لأنه عاشها بحالة إيمانية وعاشها بحالة طمأنينة يعني، وجالس يحكي للناس حتى يشجعهم أيضا أنهم يؤدوا هذا الفرض.
1: أنا قبل شوي يمكن لما كنت أتكلم عن الأكل اللي يحملوه معاهم والأشياء اللي يحملوه معاهم، بعدين زميلي صالح سأل عن السوالف الحاجة، أنا قعدت أفكر أقول كل هذه الأشياء يحملوها معاهم في السيارة، هذا يبغى لهم يعني سيارة بس خاصة عشان يحملوا معاهم كل هالأغراض يعني. أيام قبل مو مثل الحين ما يحملوا معاهم شيء إلا الشنطة يعني والإحرام.
0: ما هو إحنا قلنا وسيلة النقل أول ما جت السيارات هي اللواري والديمنتي، هذه السيارات اللي صندوقها بارتفاع مترين ونص، هذه كلها تملى بالأمتعة.
1: حتى أذكر في صور، بس في صور إن حتى كانوا في أشخاص يجلسوا مو بس الأغراض،
0: يحطون الأغراض تحت أول ما يملوا السيارة في صندوق السيارة بالأغراض، ثم يتركوا تقريبا متر واحد فوق في الأخير للجلوس، حتى يعني الحجاج يجلسوا فوق الأمتعة، وترص بطريقة فنية بحيث تكون يعني ما تأذيهم وهم جالسين على هذه الأغراض.
2: نعم يا
0: وطبعا يا الصندوق كان الشيء ما كان شنط، كان الصناديق اللي يعني الحديد الصاج، هذه الصناديق ولها قفل ويحط
1: اي هذه الصناديق اللي مرسوم عليها الطاووس.
0: اي نعم، يعني احنا كاصحاب التراث يعني لما يجينا احد يقول والله انا بعطيكم صندوق ابوي، هذا الصندوق حج ويا ابوي، او انا بعطيكم عصات ابوي حجت ثلاث مرات، نقول له شلون؟ قال ابوي كان ماسكها وهو حاج ثلاث مرات،
1: حتى سبحه يعني. حتى السبحه يقول هذه السبحه حجت ومطوفه.
0: احسنت، كان حريصين جدا ان نفس الحاج الاشياء الشخصيه اللي يستخدمها انها تكون معه في ايده اثناء تاديته للمناسك، حتى يكون فيها نوع من البركه.
2: يا رب يا رب، أسأل الله إن شاء الله الإعانة والتوفيق لحجاج هذه السنة وكل سنة الحقيقة، يعني يظل الحج عبادة وفيها مشقة مهما كانت الظروف. فنشكرك الأستاذ جعفر الأخواهر المهتم بالموروث، شكرا جزيلا، ونقول لك يعطيك العافية.
0: شكرا لكم ولإذاعتكم الكريمة، وإن شاء الله نلتقي بكم في لقاءات جميلة تفيد المجتمع وتعبر عن بعض الأشياء التي لها قيمة معنوية ومادية ودينية
2: إن شاء الله.

0: التلوث والنفايات.
1: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.
0: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
1: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول

0: يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.
1: التغير المناخي. تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
2: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وبعدنا وياكم في مشوار الدانة.
3: عرفت يا صالح أن بلدة الجارودية في المنطقة الشرقية في محافظة القطيف كانت يوما من الأيام محطة توقف للحجاج وللمسافرين بشكل عام؟
2: والله معلومة جديدة، وأكيد هذه ميزة وفخر، ويعني من المناطق أو الأهالي من يعني لا يفخر بأن يكون محطة عبور الحجاج، محطة توقف، خدمة للحجاج في رحلة الحج الطويلة سابقا.
3: وأكيد هي يعني ما اكتسبت هذا يعني المكان أو هذا أنها تكون محطة إلا لأنها فيها شيء، فيها بر معين، مكان معين. فرح نعرف أكثر حول بلدة الجارودية، تراثها، أبرز ما يميزها، مع المهتم بالتراث الأستاذ منصور المدن. أهلا وسهلا بك معنا.
4: أهلا وسهلا ويا مرحبا بكم، حياكم الله.
3: نتكلم عن موقع الجارودية، موقعها الجغرافي. نعم. كيف ساهم بتحولها لمحطة توقف للحجاج عبر التاريخ؟
4: الجارودية قرية من قرى القطيف، تقع غرب يعني غرب القطيف بتقريبا 4 كيلومترات إلى المركز، وتقع على منطقة بر يسموه بر البدراني. هذا الموقع أهلها أن تكون منفذ أو تجمع إلى الحجاج المغادرين من القطيف إلى منطقة مكة المكرمة إلى الحج. طبعا يطلعوا من الجارودية ويروحوا إلى منطقة العجير أساس يستقلوا السفن هناك. طبعا يطلعوا عن طريق الجمال سابقا زي ما عرفنا بأن هذه المنطقة هي تكون يعني لامة لهم، لامة من جميع المناطق، من جميع الوفود اللي بيجوا، وبيكونوا متجمعين في هالمكان. طبعا المكان هذه فيها ماي، فيها خضار، فيها يعني كان يوم من الأيام كان العين اللي يسموها عين الخصيفانية اللي تقع غربي الجارودية غربي للجنوب، هذه بيكون فيها التجمع، بالإضافة إلى بعض العيون الصغيرة زي عين القصر، كان في قصر هناك وكان في عين جنبها، وكان يترووا منها ويتخذوا لهم الزاد وينطلقوا إلى الحج.
2: لكن هل هي جاية على طريق حج؟ هل في طرق حج كانت تسلك وتمر جنب الجارودية وبالتالي تخدم الحجاج؟
4: هي تخدم حجاج القطيف، يعني حجاج الداخل اللي بيطلعوا عن طريق البر. طبعا في عندنا منفذين، منفذ ميناء دارين، ميناء القطيف، وبالإضافة إلى المنفذ البري اللي هو الجارودية. إنما الحجاج كانوا يطلعوا من هالمكان هذه.
3: ذكرت قبل شوي أن المنطقة هذه كانت منطقة عيون وكانوا يتجهزوا منها، كانت فيها غرف يستريحوا فيها مبنية، ولا كانت خلاص بس محطة وقوف وانطلاق في نفس اللحظة؟ يعني
4: حسب ما سمعنا من أجدادنا كان فيها شبه يعني حتى إقامة، مش بس طبعا ما دام فيها إقامة أكيد فيها غرف، مش غرف بالتصور الحالي اللي احنا نتصوره، كان فيها يعني محل إقامة، محل جلوس، استراحات يعني، وفيها ناس يقدموا فيها وجبات يعني.
3: فيها الطباخين اللي كانوا يطبخوا قديما، لأن كانت هناك بعد يكونوا في قدور كبيرة وطباخين أكيد يطبخوا لل
4: أكيد أكيد هذا الشيء طبيعي، لأن المكان طالما المكان بيوردوها ناس بيكون فيها الأشياء هذه، بيكون فيها تقديم الوجبات، تقديم الطعام، بالإضافة للماء، للاستراحة، لقضاء الحاجات، كل هذه بتكون متوفرة فيها طبعا. يعني تقريبا اللي عاشوا لأعمارهم في 60 سنة تقريبا فوق شافوا أن كانت فيه زي الحنفيات وضعتها شركة أرامكو في المكان هذه، على أساس أولا لري الإبل وللناس القادمين من خارج القطيف وداخلين القطيف، والناس اللي من القطيف طالعين إلى برا، فهذه كان يتروى منها. طبعا الماء هذا الماء ما حلو، ماء عذب يعني مش مالح، وتمتاز الجارودية بماء العذب، يمكن أحلى منطقة أحلى ماء في المنطقة هي منطقة الجارودية حسب ما أعرف أنا.
2: نعم، عشان كذا أنا أتوقع أن سالفة المنطقة وبيئتها المائية والزراعية لها أثر في أنها تكون المحطة يعني المهمة لأي حاج يبي يتحرك على الحج.
4: نعم طبعا كان فيها بالإضافة إلى أنها موقعها المياه حقها زي ما تفضلت، المياه حقها مياه عذبة للشرب، صالحة للشرب، يعني أشهر عين موجودة في القطيف لمياه العذبة هي عين الكشورية زي ما سمعنا، وموجودة لحد الآن عين الكشورية، بس طبعا ما فيها ماء الآن. ماء الكشورية كانوا يرووا منه أهل المنطقة ويباع في يعني في داخل القلعة، وكان يسموه ماء كشوري، ماء كشوري يعني اللي هي ماء عين الكشورية، بالإضافة لعين الصدين نفس الشيء، كان ما حلو فيها ماء الصدين داخل القرية، كانت داخل المسورة، وهكذا يعني هذا الموقع هي جذب، صار جاذب إلى الناس أن تكون هي المحطة الأساس إلى خروج الحجاج.
3: لكن بسأل بالنسبة للمحطة هذه فقط تتجهز أوقات يعني معينة يكون فيها وقت الحج أو وقت سفر معين في فصل معين، ولا تكون جاهزة طوال العام للمارين والمسافرين والحجاج؟
4: سؤالك هذا يعني طبعا يقول لي بأن المنطقة هي عامرة، بس يعني تزداد النشاط فيها، يزداد النشاط أكثر وأكثر في موسم الحج. طبعا موسم الحج مش مو زي الآن، موسم الحج

0: جهزوا له بعد عيد الفطر مباشرة، لأن يعني فترة الحج تكون طويلة، فيطلعوا الحجاج يوم ثاني العيد أو ثالث العيد، يطلعوا إلى مكة من يعني أقصد عيد الفطر بعد شهر رمضان، ويرجعوا بعد شهر محرم. يعني شوف المسافة هذه من 5 شهور أو 4 شهور وشوية تكون منطقة، تكون مسافة طويلة، فالتجهيز من واحد أو من اثنين شوال إلين هذا، طبعا المنطقة بتكون تعج بالناس بالوفود اللي بيطلعوا لها. وكانت والمنطقة هذه يعني منطقة البدراني يعني كانت كثبان رملية، يعني أنا شفتها كثبان رملية، بس اللي قبلي كانوا لا يقولوا إن فيها أنخيل وأشجار
1: المزارع. هي يقولوا كانت فعلا كثبان رملية، بس بعدين بنوا سور خلى ما توصل كثبان الرملية للمنطقة.
0: فعلا هذا اللي سمعته هنا، بس أنا السور ما شفته، اللي شفت الكثبان الرملية، السور كان من طمر تحت لأن الرمل كان عاتي يعني واجد، بس المنطقة كانت في السابق كانت لا تعج بالحياة هذه منطقة البدراني. وطبعا الجارودية لما نتكلم فيها فيها معالم كثيرة، مش بس المنطقة البدراني، فيها العيون، فيها الطين، فيها يعني فيها شغلات واجد، فيها الزراعة، ومشهورة بالزراعة طبعا لما نتكلم عن الزراعة، الزراعة الجارودية وما أدراك. نعم
2: طبعا. نعم، في محطات أخرى مشابهة زي الجارودية كانت تخدم الحجاج أو لطرق عابرة للحج؟
0: أي في منطقة في على خط أبو حدرية الآن على طريق أرامكو يتجمعوا فيها نفس الشيء المسافرين للجهة الشمال، يعني لما الناس بتتجه إلى الشمال إلى الشام وإلى العراق وإلى يكونوا يتجمعوا فيها، بس خارج الجارودية هذه. وفي منطقة ثانية، في منطقة يسموها الكعبة، هذه نفس الشيء بعد كانت منطقة تجمع، منطقة الكعبة اللي هي عين يسموها عين الكعبة، هذه نفس الشيء بعد كان فيها تجمع، وكانت فيها الحياة هناك نفس الشيء بعد يعني عابرة، بس أهم موقع هو موقع الجارودية.
2: وهو يمكن يعني بحكم أنه فترة الحج فترة طويلة، فهو يخدم فترة طويلة، وبالتالي يكون في حركة تجارية واقتصادية أكثر من المعتاد.
0: صحيح صحيح. وما يميز المنطقة، ما يميز الموقع هذا أنه قريب، يعني آخر نقطة في الغرب إلى من القطيف، من المنطقة آخر نقطة، ويصير قريب إلى الـ إلى إلى إلى معبر يوصل إلى النعيرية، إلى المكانات هذه القريبة، إلى يعني يوصل إلى قريب إلى الأحساء حتى بعد، يعني يكون هي آخر نقطة في القطيف توصل إلى الأحساء علشان تروح العجير وتروح إلى البحر، بحر العجير، وهناك وتنطلق السفن من هناك.
1: على حسب ما سمعت أو من ذكرياتك، يعني هم لما ينطلقوا من هذه المحطة يتوقفوا بعدها في أي محطة، ولا يكون مشي متواصل طوال اليوم وبعدين اليوم الثاني يتوقفوا في أماكن أخرى؟
0: أكيد في ما يقدروا يمشوا على طول، أكيد في نقاط، في نقاط يريحوا فيها أكيد. منطقة مثلا في مناطق على الطريق، بس أنا أسمائها أنا كنت أعرفها بس سبحان الله
1: ما تحضر،
0: اختفت من الذاكرة الآن،
1: ما تحضر.
0: أكيد في منطقة، في مناطق كثيرة، ومن أهم المناطق على ما أعتقد يمكن في منطقة قريبة إلى بقيقة الآن، بس اسمها رايح عن بالي اسمها، منطقة قريبة هناك، أنا سمعت الكبار من شيابنا يتكلموا عنها، كان هي تجمع إلى الوفود اللي جاية من نجد، ومن علشان يعبروا يروحوا عن طريق القريبة منطقة نجد، القريبين من المنطقة الشرقية من اللي هي المنطقة المناطق هذه القريبة، عشان يعبروا على البحر، لأن البحر يكون أأمن من البر، يعني السفر عن طريق البحر يكون أأمن من البر، ولهذا يكونوا يتجمعوا في مناطق معينة هذا عبر الطريق هذا.
2: صحيح.
0: لما يطلعوا يروح الحج.
2: صحيح. كان

0: كانت يعني عند الكبار السن والشيبان أول، يعني بعض الروايات، بعض القصص، بعض المواقف اللي يعني لأنها شيء يعني شرف خدمة هالحاج وهالعابر، وأيضا أنها مسؤولية، فأكيد فيها يعني مواقف، روايات، أشياء من الماضي.
1: والله الروايات كثيرة من المواقف اللي سمعناها واللي عشناها. من ضمن المواقف ان لما يطلعوا بالباصات صفران، طبعا هذا شفناه وعايشناه احنا بالباصات، باصات صفران يعني قديمه، وكانت تتجمع الاهالي كلهم، كل واحد يودع حبيبه، يودع قريبه من هال وكانت في اهازيج تقال عند يعني عند مغادره الحجاج وعند قدومهم. وكان من ضمن القصص اللي يعني اللي تحضرني ان حتى ان اللي هو يعني اللي هي دوخلتي هذه او سعنتي حجيبي، هذه كانت تقال عند الحج، دوخلتي حجيبي حجيبي، بس كانت في البر، في البحر، اقول كانت في البحر لما يسافروا الحجاج، وكان الحاج لما يغادر عن طريق البحر، فيجي هذا حبيبي يوم 10 ذي الحجه، ويسوي طبعا كان عامل دوخله قريبه، دوخله من خوص يزرع فيها زرعه، ويعني هو يتكلم يعني ببعض هالشغلات هذه.
2: الدوخله هذه متى يسووها وكيف الدوخله هذه؟
1: يسووها قبل قبل قبل يوم 10 ذي الحجه يعني.
2: لا هم طالعين من شوال فيسووها قديما. اتكلم
1: لا مو الحجاج، انا اتكلم عن المغادرين للحجاج،
2: اللي يودعوا الحجاج، اهل الحجاج. اي اهل الحجاج
1: دوخله ويروحوا بها عند البحر. احنا طبعا احنا نسويها بس ما نروح البحر لان احنا ما عندنا بحر.
2: هي الدوخله من العدس؟
1: لا مش من العدس، هي من الخوص مزروع فيها عدس او دخن، يعني اشياء تكون بسرعه، تكون فيها زرعه سريع النمو. هذه الدوخله
2: هذه يكونوا عشان الأطفال ما يتأثروا فيعطوهم هذه الزرعة.
1: لا مو ما يتأثروا كانوا طبعا هي لها قصة. القصة أن هم دولة اللي ودعوا أحبابهم، ودعوهم من بداية شهر شوال، وغابوا عنهم فترة طويلة، فيقول لدوخلتي حجيبي حجيبي ليمن يجي حبيبي حبيبي حبيبي راح مكة، وهكذا الهزوجة اللي تقول. هذه من ضمن الأهازيج اللي كانت تقدم أو تقال في أيام الحج، في أيام الحج، بس مش للحجاج، مش
2: لأهل الحجاج
1: يقولوها. نعم يقولوها عن الحجاج.
0: طبعا المونة أستاذ منصور كانت كل شيء، يعني مواعين وقدور والأرزاق.
1: وياما شفنا يسوي المونة أكثر شيء من قلات التمر. القلة نفسها قلات التمر يعني يعبوا المكان كلها قلات تمر، ويجوا دولة الحجاج ياخذوا لهم مونه كبيره، يعني مش مونه صغيره، يروح بال بال بال بالمنام حقه بالمنام حقه يروح بكل شيء، ما مو زي الحين يروح بس بثيابه وخلاص. لا قبل كان ياخذ المونه حقه من بيته.
2: يقولوا كان المنام. قبل ياخذوا معاهم رطب السلوق عشان يضل فتره طويله.
1: احسنت، السلوك وما أدراك ما السلوك. طبعا الجارودية كانت مشهورة بالتسليك بالسلوك. السلوك طبعا من تمر، من الرطب الخنيزي، وفترة السلوك 10 أيام فقط، ياخذوا يسووا بسر ويغلوه، وبعدين يجففوه تحت الشمس، وبعد ما يجففوه يكون جاف، ياخذوا الحجاج ياخذوا إذا لحقوا عليه، أوقات ما يلحقوا عليه، أوقات السلوك يغلب فترة الحج، فيخلوه إلى السنة الجاية على أساس يأخذوا إياهم كمونة بالإضافة للتمر.
2: وهذا كله من مزارع الجارودية؟
1: أكيد مزارع الجارودية كانت مشهورة إلى درجة كانت سلة غذائية كبيرة يعني للمنطقة، كانت الجارودية لأن فيها نمو، فيها الماء، وفيها مزارعين كثيرين، كان ما عندهم شغلة غير الزراعة، فكل من زراعة ويلا كل من كبر شوية حطوه في الزراعة، وما شاء الله، ويربوا طبعا الأغنام حقهم والبقر والشغلات هذه، وكانت خيرات المنطقة يعني كثيرة كثيرة، منها الزراعة طبعا مشهورة كانت بالكنار، مشهورة بالتمر، مشهورة باللوز، مشهورة بالتين، بالليمون، يعني وش ما تقول يعني سولف عن عن عن زراعة الجارودية.
2: أنا بسأل يعني الأول كانوا يسافروا للحج بهذه الأعداد ولا كانت الأعداد قليلة؟ وكروة هذا اللي يدفعوا له تبع اللي يوديهم على الجمل ولا السيارة كانت أي ذكرياتك كيف هذه كم؟
1: لا هي طبعا احنا اللي لحقنا عليه طبعا سيارة، كان أنا أسولف ليش عن قبل في 1328 لما كان جدي راح الحج، هذه السالفة أنا سمعتها منه، سافر إلى الحج عام 1328 عن طريق الجمال، سافر من المنفذ هذا من منفذ البدراني وراح إلى العجير، استقل للسفينة على قولته وراحوا إلى ميناء ينبع، وبعدين نزلوا ودخلوا دخلوا المدينة عن طريق البر من من من من ميناء ينبع إلى البر. طبعا أخذوا في رحلتهم وبعدين سافروا من المدينة إلى مكة، طبعا أول شيء راحوا المدينة أقاموا فيها فترة وبعدين راحوا مكة، والسفر هذا من المدينة إلى مكة بالجمال وهكذا.
2: كان مكلف ذيك الفترة لو
1: مكلف، بس مكلف صحيا
2: بس أكثر من ماليا يعني.
1: ماديا ماديا ما كان ذيك، يعني الوالد الله يرحمه سافر يعني راح الحج ب 150 ريال بس 150 ريال في وقتها كانت لها قيمة، مش الآن، الآن في العشرين ويا الله 20,000 ويا الله تسافر تروح الحج. طبعا ففترة الفترة القديمة كان القوي هو اللي بيروح الحج،
0: والحملة ككل يعني فيها من يمرض وفيها من يموت وفيها من، ولا بد ما البقية يواصلون رحلتهم لأن مرتبط بتاريخ معين يوصل فيه المكة
1: لازم. نعم نعم نعم، هذا يعني من السوالف اللي تخليني الحين أقولها، إن كان اللي طلعوا مع قافلة الجد الله يرحمه، طبعا جدي كان حاج ما كان حملة دار، بس كان بما أنه قوي وكذا فخلوه مسؤول عن مجموعة على الجمال، كان الجمال كل مجموعة تمشي جميع،
2: كان كادر من الكوادر، الحين يسموهم كادر.
1: أحسنتي كان كادر من الكوادر، فكان معاهم مجموعة معاهم أشخاص يعني مرضوا في أثناء الرحلة، أثناء رحلتهم الكبيرة هذه اللي هي، وكان هو كادر، وكان لما توفى من عندهم الشخص ما وقفوا وجهزوه أكرموه ودفنوه في نفس المكان اللي وقفوا فيه ومشوا،
0: ما صاروا صحيح
1: ما أنجزوا، ما وقفوا والله قالوا والله هذا توفى يلا نرجع، لا واصلوا رحلتهم من المنطقة. في ناس يروحوا بعوائلهم بزوجاتهم وبهذا، هو يرجع وزوجته ما ترجع أو
0: العكس صحيح،
1: وهكذا.
2: حديث ذكريات يطول وما ينتهي، ذكريات جدا جميلة تحملها بلدة الجارودية في المنطقة الشرقية في محافظة القطيف. شكرا لك المهتم بالموروث منصور المدن.
1: أنا شاكر لكم هذه الاستضافة، وشكرا لكم، وشكرا كثير كثير كثير على أنكم تبرزوا هذه المنطقة وتبرزوا التاريخ اللي يحتاج إلى من ينبشه. شكرا لكم، شكرا شكرا.
0: رحلة الحج سبحان الله ميعاد يعني تظل هي رحلة مشقة وأجر غير عن كل الرحلات، حتى لو في طيارة وفي حملة VIP، بس اللي يشوف الماضي يقول يعني وين كانت الناس وين صارت
2: وين. الحمد لله يعني أنا أتخيل أنك أنت 3 شهور إلى 4 شهور وأنت تمشي على ما توصل، غير المحطات يعني شوف الحين ما شاء الله المحطات مختلفة، الباصات مكيفة، طيران، كل هذا مختلف الحمد لله يعني على نعمة الخدمات التي تقدم في الحج.

مستمعينا انتهت حلقتنا في الدانة. شكرا لكل اللي تابعونا واللي هم أصدقاء أوفياء دائما لبرنامجنا، كما أشكر ضيوفنا اللي

0: كانوا معنا وأثروا حلقتنا كالمعتاد.
1: تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والإشراف حسين العباس، ومن الإخراج خليل العيسى، ومن الإعداد وخلف المايك صالح العجرفي، وأنا ميعاد الحسن. نلقاكم على خير.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم.

أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين. الحج والعمرة تكمل استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم الحج. قوات الحرس الوطني تستعرض جاهزيتها الميدانية والتشغيلية للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. أكثر من 2300 داعية ومترجمان يشاركون في أعمال التوعية الإسلامية خلال حج هذا العام. البيئة والمياه والزراعة تكشف عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة. كانت هذه العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 ضمن منظومة متكاملة من كافة الجهات المعنية، وشملت أعمال الجاهزية تدريب أكثر من 30 ألف كادر من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول

0: الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية خلال الموسم. في مشهد تتكامل فيه الجهود الخدمية والتنظيمية، يواصل المسجد الحرام استعداداته المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير أعلى درجات الراحة والأمان لقاصدي بيت الله الحرام. وتبرز في أروقة الحرم المكي جهود الكوادر العاملة على مدار الساعة في مجالات التنظيم والتطهير والتبريد وإدارة الحشود والخدمات الصحية والإرشادية، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة لتسهيل حركة المصلين والمعتمرين والحجاج، ما يعكس حجم العناية والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. أكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج، مشددة على القاعدة الأساسية لا حج بلا تصريح، وداعية عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بنقل أو إيواء المخالفين. وأوضحت الوزارة أنه يجب على الجميع المبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بنقل أو إيواء أو التستر على حاملي تأشيرات الزيارة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، محذرة من أن هذه الأفعال تعد مخالفة صريحة للأنظمة. سجلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 75 ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم الخامس من ذي الحجة ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 ورفع كفاءة التنقل عبر شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة. قال متحدث سار خالد الفرحان إن قطار الحرمين السريع نقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل لموسم حج هذا العام عبر تنفيذ 3649 رحلة حتى الآن ضمن الجهود التشغيلية الهادفة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة الحركة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. وأضاف الفرحان إن القطار يعد وسيلة النقل الأسرع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقطع المسافة البالغة 453 كيلومتر خلال قرابة ساعتين وربع الساعة.
1: حتى الآن قام قطار الحرمين السريع منذ إعلان خطته التشغيلية والتي شملت توفير أكثر من 2,200,000 مقعد عبر 5,300 رحلة، قام حتى هذه اللحظة بنقل ما يزيد عن 830,000 راكب. هذا العدد الكبير يسهم في تحركات آمنة وسريعة لضيوف الرحمن بظل تكامل كبير ما بين الخطوط الحدية السعودية وبين كافة الجهات ذات العلاقة في منظومة الحج، في منظومة النقل، في المطارات، في مختلف الجهات، بهدف تيسير نسك ضيوف الرحمن وتنقلاتهم بإذن الله تعالى.
0: مع اقتراب توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، تتواصل أعمال التجهيز والاستعداد داخل المخيمات لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيمات الحديثة. وتشهد مخيمات منى جاهزية عالية من حيث البنية التحتية وأنظمة التكييف والسلامة والإعاشة والخدمات الصحية، إلى جانب خطط إدارة الحشود والتنقل، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الجهات لخدمة حجاج بيت الله الحرام. تشارك وزارة الداخلية بطائرات مزودة بمستشعرات للذكاء الاصطناعي، وذلك لرصد مخالفي أنظمة الحج وتسهيل المهام الميدانية. المزيد في التقرير التالي.
2: في رحلة الحج تحضر التقنيات الحديثة بوصفها شريكاً رئيساً في رفع كفاءة العمل الميداني. وفي عام الذكاء الاصطناعي تبرز التقنية من سماء المشاعر المقدسة كعين ذكية تساند الجهود الأمنية في موسم الحج. وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بطائرة مزودة بمستشعرات الذكاء الاصطناعي تحلق على ارتفاع يصل إلى 5,000 متر ومدعومة بخاصية الرؤية الليلية لتكشف عن الأجسام المتحركة داخل المشاعر المقدسة وترصد المخالفين لأنظمة الحج. كما تتم عملية المراقبة والرصد من خلال بث مباشر في غرف مخصصة للعمليات الرقابية ومجهزة بأحدث التقنيات. هذه التقنية تجسد حجم الجهود التي تسخرها وزارة الداخلية في إدارة الحشود ومتابعة الحالة الأمنية في المشاعر المقدسة وساحات الحرم المكي، ضمن منظومة متكاملة توظف الإمكانات الأمنية والتقنية والبشرية في تنظيم موسم الحج لعام 1447.
0: أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 8943 مخالفا، منهم 4638 مخالفا لنظام الإقامة و2810 مخالفين لنظام أمن الحدود و1495 مخالفا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1158، كما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. ضبطت قوات أمن الحج مواطنا لنقله 3 وافدين من الجنسية الأفغانية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ومحاولة الدخول للعاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأهاب الأمن العام بالجميع التزام بأنظمة وتعليمات الحج والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها. في إطار الاستعدادات المتواصلة لموسم حج هذا العام، استعرضت قوات الحرس الوطني جاهزيتها الميدانية والخطط التشغيلية المعدة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ما يعكس مستوى التأهب والتنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية. وشمل الاستعراض تجهيزات الآليات والكوادر البشرية والإمكانات التقنية والطبية، إلى جانب خطط الانتشار والدعم والإسناد في المشاعر المقدسة، تأكيدا على الجهود الكبيرة المبذولة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر. كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 2392 داعيا ومترجما للمشاركة في أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم الحج 1447 ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز البرامج الدعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف مواقع وجودهم بالمشاعر المقدسة. ويعمل 1822 داعية إلى جانب 220 مترجما على تقديم محاضرات علمية وبرامج دعوية والتوعية بالأنظمة والتعليمات التنظيمية والصحية والأمنية المرتبطة بالحج، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية. يواصل الإخلاء الجوي في وزارة الدفاع جهوده واستعداداته لتقديم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن. وقال متحدث الإخلاء الجوي العميد فهد السرحاني أن إقلاع طائرة الإسعاف الجوي يستغرق 5 دقائق فقط من وصول البلاغ وتقييم الحالة تجسيدا لسرعة الاستجابة، لافتا إلى وجود 7 مهابط في المشاعر المقدسة لاستقبال الحالات الحرجة على مدار الساعة.
3: احنا نستقبل الحالات عن طريق المكتب الخاص في تنسيق الطبي بالخلاء الطبي في داخل المشاعر. حاليا يتم فرز الحالات وتقييم الحالات، ومن بعدها يتم تنسيق مع التنسيق الطبي وضابط العمليات في تجهيز الطائرات وسرعة الاستجابة فيما يخص الخلاء الطبي في نقل المرضى داخل المشاعر. من ورود البلاغ وتقييم الحالة 5 دقائق وتكون الطائرة إن شاء الله مقلعة في نقل الحالة وسرعة الاستجابة، وهذا ما يتميز به حقيقة إدارة الخلاء الطبي في مشاركة في موسم الحج. حقيقة المشاعر ما أقدر أوصفها لك، يعني مريض من جنسيات متعددة مختلفة على مستوى العالم، ننقلهم داخل المشاعر بطائرة الخلاء الطبي، سرعة استجابة من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني أقول لك العام خلينا الجميع مناطق المملكة فيما يخص منطقة الطائف إلى منطقة جدة، وبالإضافة إلى استقبال الحجاج اللي يتعثر وصولهم إلى المشاعر المقدسة وإلى مشعر عرفات، يتم نقلهم طائرة الخلاء الطبي من منطقة المدينة المنورة إلى مهبط عرفات، يتم نقلهم طائرة الخلاء الطبي الهليكوبتر، طبعا النقل من المدينة المنورة عن طريق طائرة الأجنحة الثابتة، ونقلهم من مشعر عرفات بطائرة الهليكوبتر إلى مستشفى شرق عرفات بكل حفاوة وترحيب وتقديم الرعاية الطبية خلال الرحلة. وأثناء نزولنا إلى مهبط عرفات يتم استقباله من قبل الكادر الصحي في وزارة الصحة ووزارة الدفاع. عدد المهابط داخل المشاعر، المهابط تخص وزارة الدفاع ووزارة الصحة، عددها 7 مهابط مجهزة بالاستقبال الحالات الحرجة.
0: كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، ما يسهم في تعزيز قدرة الأسواق المحلية على تلبية الطلب المتزايد لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، ويضمن توفر احتياجاتهم من الأضاحي بجودة عالية. وأوضحت الوزارة أن قطاع الثروة الحيوانية يؤدي دورا محوريا في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تنمية وتطوير الموارد الحيوانية بصورة مستدامة. أعلن النقل العام لمدينة الرياض عن ساعات تشغيل خدماته خلال أيام عيد الأضحى المبارك للفترة من 26 مايو حتى 30 مايو،

وذلك لضمان توفير خدمات نقل متكاملة تلبي احتياجات سكان العاصمة وزوارها طوال إجازة العيد. وأوضح أن قطار الرياض سيعمل من الساعة 11 صباحا وحتى 12 منتصف الليل. أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها الائتماني للمملكة عند مستوى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة اقتصادها المتين مدعوما بثروة نفطية ضخمة ومكانتها التنافسية القوية في أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى تحسين أداء المؤسسات والسياسات الحكومية. كما تساهم رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمارات الحكومية المستمرة والإصلاحات الهيكلية وتحسين الشفافية المالية والاقتصادية. الخبر الأخير في هذه النشرة، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية شن ضربات جديدة ضد طهران. وكشف موقع أكسيوس أن ترامب عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين مسؤولي الأمن القومي لبحث الخطوات القادمة، ونقل الموقع عن مصادر وصفها بأنها تحدثت مباشرة مع ترامب أن الرئيس يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم تحدث انفراجة بعد المفاوضات الأخيرة. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الحج والعمرة تكمل استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم الحج. قوات الحرس الوطني تستعرض جاهزيتها الميدانية والتشغيلية للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. أكثر من 2300 داعية ومترجم يشاركون في أعمال التوعية الإسلامية خلال حج هذا العام. البيئة والمياه والزراعة تكشف عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل علي الحصيني، ودمتم في رعاية الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
1: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدمته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: أيام التشريق.
2: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وسبب التسمية بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق. والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. ويحصل المبيت الواجب في منى بأن يمكث فيها أكثر الليل، ويسن ذكر الله عز وجل في أيام منى. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويرمي الحاج أيام التشريق الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، وذلك في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ويصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا رمي اليوم الأول ثم رمي اليوم الثاني وهكذا. ويجوز التعجل للحاج، ومن تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله. الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم في شهر ذي الحجة عبر أثير إذاعة الرياض. ضيفنا الكريم الثابت لحلقات هذا البرنامج هو الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. حياكم الله يا شيخ.
3: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
2: أمر مهم جدا، بودي حقيقة أن تعطينا لمحة عامة عن المواقيت وأهميتها أيضا بالنسبة للحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمواقيت جمع ميقات. المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية يعني الزمن الذي شرع الله جل وعلا فيه الحج. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بيّن جل وعلا أن المواقيت الزمانية للحج هي أشهر معلومات، وهذه الأشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنهم من قال كالمالكية وشهر ذي الحجة، فإما أن تكون أشهر ثلاثة وإما أن يكون شهران وأياما عشرة من شهر ذي الحجة. وهذه الأشهر هي مواقيت لفرض الحج، بمعنى أن الحاج يفرض حجه ويدخل في النسك في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة في أوله. فإذا أوقع هذه الفريضة في هذه الأشهر فقد أوقعها في ميقاتها الذي بينه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمواقيت الزمانية. المواقيت المكانية

عليه وسلم لأمته هذه المواقيت وهو في السنة قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن هذا من أعلام النبوة، بحيث أن بعض المواقيت المكانية لم يكن وراءها قوم مسلمون، وهذا من الإعجاز والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعل ميقاتا لأن الله تعالى سيجعل هنا في هذه الجهة مسلمين يفدون إلى بيت الحرام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، المسمات الآن أبيار علي، فهي قريبة جدا من المسجد النبوي، وبينها وبين مكة تقريبا ما يقارب 400 كيلو متر، فهذا ميقات أهل المدينة، بمعنى أن من كان من أهل المدينة وأراد أن يحج أو يعتمر لا ولا بد أن يمر بهذا الميقات وأن يحرم منه، سواء كان مر به برا أو جوا، ومن كان من غير المدينة ومر بهذا الميقات فإنه يحرم من هذا الميقات، بمعنى لا يمكن لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام ومن كان في جهتهم إذا مروا بالجحفة فإنهم يحرمون منها قبل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. قال: ولأهل نجد قرن، أي قرن منازل، وهو الآن مسمى بالسيل الكبير، يسمى بقرن الثعالب. قد يشكل على بعض الناس وادي محرم، وادي محرم هو امتداد لقرن منازل، هو ميقات واحد، هذا طرف وهذا طرف، بمعنى يحرم أهل نجد سواء من السيل الكبير أو من وادي محرم، كله ميقات واحد. فمن جاء من نجد أو ما يجاورها أو مر من جهة هذا الميقات قرن المنازل فإنه يحرم بالحج أو العمرة منه. ولأهل اليمن يلملم، والآن سمى بالسعدية، ومن كان في جهة اليمن يحرم أيضا من السعدية. ثم جاء أيضا في حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، قيل إن التوقيت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا باجتهاد من عمر، لكن الصحيح أن عمر اجتهد، لأن أهل العراق جاءوا إلى عمر وسألوه أن يحد أن يضع لهم ميقاتا، فوقت لهم ذات عرق، فجاء أحد الصحابة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، فوافق رأي عمر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من موافقات الوحي لعمر رضي الله عنه. هذه المواقيت لما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، هن لهن، أي هذه المواقيت لمن لأهلها، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هي مواقيت لأهل هذه البلاد والجهات، وكذلك ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بشرط ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا وقع خلاف عند أهل العلم، هل كل من مر بهذه المواقيت وجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة وإن لم يكن قاصدا لهما؟ منهم من قال: لا يمر أحد بهذه المواقيت إلا وهو محرم، وبعضهم استثنى من يكثر دخوله كالحطابين والحشاشين ومن كان في حكمهم، ومنهم من قال إن الحديث إنما قيد ذلك بمن أراد الحج أو العمرة، هو الصحيح. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني أنه لم يدخلها حاجا، وهذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم مع أنه مر بالميقات. فالشاهد من هذا أن من مر على هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها إذا كان مريدا للحج أو العمرة. لكن من كان دون المواقيت، أي هو أقرب إلى مكة من المواقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ الحج أو العمرة، حتى أهل مكة يهل

0: يحلون من مكة، هذا بالحج. لكن لو أراد شخص أفاقي دخل مكة لغير الحج، أو اعتمر ثم جلس في مكة فترة ثم رام أن يأتي بعمرة، فإنه لابد أن يخرج خارج الحرم في العمرة، فيحرم من أدنى الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من عرفات، لابد أن يخرج إذا كان يريد العمرة. أما إذا كان مريدا للحج فإن ميقاته مكانه، فيحرم من مكانه الذي هو فيه. مسائل مهمة متعلقة بالمواقيت، ويكثر السؤال عنها. شخص سافر إلى مكة لأجل العمل أو زيارة قريب، ولم يكن في برنامجه أن يأخذ عمرة أو أن يحج، ثم بدا له بعد أن وصل إلى مكة أن يحج، فهنا إذا كان يريد الحج فيحرم من مكانه، لأنه حين مر بالميقات لم يكن قاصدا للحج. وإن كان عن له في مكة أن يعتمر فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة. وكذلك لو كان يعني مترددا، بمعنى هذا يحصل كثيرا، سأذهب إلى مكة وفي نيتي أن أعتمر إن تيسر لذلك، فعلق النية، فنقول النية معلقة، إن تيسر له العمرة أو الحج فإنه يحرم بالحج من مكانه، وبالعمرة إن كان داخل الحرم أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة. لكن إذا كان قد مر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات قبل أن يدخل مكة.
1: نعم دكتور، هنا تساؤل. أنا مثلا من نجد وكنت في المدينة عندي شغل، ومن ثم أردت الحج أو العمرة، هل يعني أنا عندي مثلا ميقات وهو قرن المنازل، ولكن أريد أن أحج عن طريق المدينة، هل أدخل بميقات أهل المدينة؟
0: نعم، بل يجب عليه ذلك. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا مر النجدي بميقات أهل المدينة وهو أبعد من قرن المنازل عن مكة، فإنه لا يؤخر إحرامه إلى قرن المنازل.
1: نعم.
0: هذا يحصل لبعض الناس، وإنما يحرم من ميقات الذي يمر به ولا يؤخر إحرامه. لو بعضنا يفعل هذا، يقول سأؤخر إحرامي أتمتع بالحلال إلى ميقات قرن المنازل، فبعض أهل العلم لا يصحح حجه وعمرته لأنه قد مر بميقات قبل هذا. لكن لو فعل وأحرم بالميقات الأدنى ولم يحرم من الميقات الأعلى، فإن الصحيح أن فعله قد صح، وقد صحه بعض أهل العلم كما عند المالكية، وإن كان بعض العلماء يمنع من ذلك. لكن الأسلم والأحوط أنه إذا مر بميقات أعلى من ميقاته فإنه يحرم بالميقات الذي مر به إذا كان مريدا للحج أو العمرة.
1: نعم. أيضا هنا تساؤل يعني عن ذلك الحديث الذي ذكرتموه، حديث ابن عباس رضي الله عنهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ومن ثم هنا استدراك حول قضية أهل مكة، أهل مكة لمن ليس من أهلها، مثلا شخص أتى وعنده مثلا عمل مؤقت ولكنه يعلم أنه سيحج وفي نيته أنه مثلا سيعتمر، ولكنه أتى لينتهي من العمل ومن ثم يبدأ بالعمرة، حال هذا الرجل كيف يكون؟
0: لا بد يرجع إلى الميقات، مادام أنه مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة فوجب عليه أن يرجع. بعض أهل العلم لا يرى جواز دخوله أصلا بلا إحرام، والصحيح أنه يجوز إذا كان في نيته أن يرجع.
1: نعم.
0: فلا بأس بذلك، يدخل مكة ويقضي عمله الذي يريد، ثم إذا أراد أن يعتمر أو يحج يرجع إلى الميقات الذي هو له ويحرم منه. لو أنه لم يرجع فهنا وجب عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليهرق دما، لأجل تركه الواجب والإحرام من الميقات. وغالب أسئلة الحجاج حول هذا الأمر أنهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام. لا بد أن نفرق بين أمرين، والتفريق بينهما دقيق.
1: لا.
0: وكثير ما يقع الإشكال من الحجاج في سؤالهم، لا يفرقون بين لباس الإحرام والدخول في النسك. قد ألبس الإحرام وأنا في بيتي في الرياض، لكنني لا أدخل في النسك ولا أنوي إلا

0: للميقات سواء أحاذيه في الجو أو أصل إليه عن طريق البر. فلا يسمى محرما من لبس الإحرام وهو لم يدخل في النسك بنيته. كلامنا عن نية الدخول في النسك، فإذا وصل إلى الميقات الذي هو له أو مر عليه فهنا إذا لبى بالحج أو العمرة فقد دخل في النسك فقد أحرم. أما لباسه فلا يعد نسكا، وإنما هو عقد النية. طبعا التلفظ بها هذا مشروع، لكن نيته في قلبه أنه يريد العمرة يريد الحج قارنا متمتعا، ويسمي هذا النسك بلسانه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. قد يمر الحاج أو المعتمر بالميقات ويعقد النية ويلبي، لكنه لا يجرد نفسه من المخيط، يعني عليه ملابس المعتادة، فهو قد أتى بالركن وهو الإحرام لكنه لم يتجرد من المخيط، فوجب عليه أن تجرد وأن يلبس الإحرام. إذا لم يفعل فهو قد وقع في محظورات في لبس المخيط وتغطية الرأس، فيفدي لأجل تعمده لبس المخيط. يعني مسائل جدا متعلقة بالإحرام لا بد أن نبينها للمستمع الكريم حتى يسلم من الإشكالات في هذا.
1: نعم، قضية نية الدخول في النسك التي ذكرتموها قبل قليل يا دكتور هي تنطلق من بداية النسك، بداية الإحرام الحقيقية عند المواقيت المكانية، صحيح دكتور؟
0: صحيح نعم.
1: وما الفرق بينها وبين المواقيت الزمنية؟
0: زمنية هو شهور زماني، ما يمكن يعني أن يأتي معنا زمانية هذه للحج،
1: الحج
0: أما العمرة فكل وقت مشروع في كل وقت، لكن لا يمكن للحاج أن يفرض أن يحرم بالحج في غير أشهره. لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان أو شعبان ما صح حجه إلا على قول، لكن نأتي بالقول الصحيح مبني على الأدلة. يأتي بعض الناس يقول فيه خلاف، الخلاف لا يعد دليلا، وهذا لابد أن ننبه عليه، وإنما الدليل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. مسألة مهمة متعلقة بالإحرام يعني لو ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الحجاج والمعتمرين يعني يأتي إلى الميقات ويظن أن الصلاة في مسجد الميقات من النسك، وأنه لا بد أن يدخل هذا المكان، هو وضع لتهيئة الحجاج، فإن كان مستعدا متهيئا من بيته أو أخذ سكنا قريبا من الميقات وتهيئ واغتسل وهو مار بالميقات يلبي ويكفيه ذلك، ولا يلزمه أن ينزل وأن يدخل دورات المياه جلكم الله والمستمع الكريم. أيضا من المسائل المهمة، قد يعن للحاج وهو في الجو مثلا أن يكون ناسيا للإحرام، هذا يحصل.
1: نعم.
0: فبعضهم يشكل عليه يقول ليس معي إحرام إذا لا ألبي ولا أدخل في النسك، هذا خطأ، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فأنا مثلا ذهبت إلى مكة وفوجئت أن ملابس الإحرام نسيتها في الرياض أو مع الحقيبة مع الحقائب في الطائرة مثلا، يتعذر علي أن أصل إلى هذا اللباس، فهنا بكل سهولة يلبي الحاج، ينزع أترته أو ما على رأسه إن كان يلبس ويلبي بالحج وعليه ملابسه الداخلية، وحج صحيح ولا فدية عليه حتى يجد الإزار فيلبسه والحمد لله تعالى. وهذا أمر جدا مهم، ويقع فيه خطأ كبير من بعض الحجاج والمعتمرين، فالدين بحمد الله تعالى فيه يسر وفيه سهولة بحمد الله تعالى.
1: نعم، هنا أيضا مسائل يا دكتور، قضية الإحرام وما إلى ذلك، هل يعني الغسل قبل لبس الإحرام واجب أو هو مستحب؟
0: مستحب للتنظف، هو ليس من النسك، كذلك إزالة الشعور.
1: نعم.
0: بالإبط وغيره، يظن الحجاج أنه من لوازم الإحرام أو من سننه، هو أنه يفعلها حتى لا يحتاج إلى إزالتها ويتأذى بها أثناء حجي. أصبح الآن الحج في أيام قليلة جدا، في السابق كانت شهور، فهذه الشعور تظهر ويتأذى بها الحاج، فإذا كان قد أزال هذه الشعور قبل أيام أو هو لا يتأذى بها فلا يلزمه.

0: إزالة هذه الشعور. أيضا من الأشياء المتعلقة بالإحرام هو كذلك أن يطيب، من السنة أن يطيب بدنه. وقد قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كنت أرى وبيص المسك على مفارق شعره. وبيص لمعان، أي هذا الطيب يلمع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطيب الحاج بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام. هذا من السنن التي ينبغي للحاج أن يفعلها. كذلك أيضا على الصحيح أنه ليس للإحرام سنة خاصة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة، فإن وافق أن صلى فريضة الظهر أو الفجر أو غيرها ثم أحرم بعدها فقد وافق السنة. ولو أنه توضأ ثم صلى سنة الوضوء وأحرم بعدها فلا بأس بذلك والحمد لله.
1: نعم. أيضا هنا تساؤل الدكتور عن قضية الطيب. الطيب في البدن جائز، ولكنه في الإحرام
0: بل هو سنة.
1: نعم، ولكن إذا وضع الإنسان طيبا على جسده ومن ثم لبس الإحرام ويعني
0: أصابه،
1: نعم،
0: هو إذا أصاب الملابس الإحرام شيء من الطيب يغسله ولا شيء عليه، يغسل هذا الطيب الذي أصاب لباس الإحرام الإزار أو الرداء ولا يضره ذلك بحمد الله تعالى.
1: نعم. قضية شرب الزعفران أيضا أو المشروبات التي يتخللها بعض الزعفران، هذا أمر الناس يتساءلون عنه بشكل كبير، وهذا أمر يعتبر مفاجأة أيضا لكثير من الناس.
0: أحسن فتوى علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ من كان حيا أنهم يمنعون من ذلك. وفي نظري أن الصحيح أنه لا يمنع المحرم من شرب القهوة المزعفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب ثوبا مسه ورس أو زعفران. يعني طيب خالص. الزعفران في القهوة لا يشكل إلا شيء يسير جدا، ثم هو يمات طبخا، وأيضا هو يدخل إلى الجوف فليس طيبا، ولا يظهر له رائحة أصلا على من يشربه. فالذي يظهر لي الجواز، وأظن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي، خلاف بعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يمنع المحرم ويمنع المرأة المحادة من شرب القهوة المزعفرة. ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز، لأن الطيب الذي فيه قد ذهب بهذه النار مع غليان القهوة فلا يؤثر بحمد الله تعالى. أيضا من الأشياء المهمة التنبيه عليها ما يتعلق بالصوابين والتي تنظف بها الحاج. يعني تسألون عن بعض الشامبوات والصوابين التي يكون فيها طيب ورائحة، إذا كان الغالب عليها هي التنظيف ومسماها مسمى صابون أو شامبو، وأتى معها ما يسمى بالبلسم أو ما يسمى بالعطر، فإذا كان العطر غالبا والرائحة ظاهرة فالأحوط تركه. مع أنني لا أرى المنع من ذلك، لأن هذا لا يسمى طيبا. لأن المحرم ممنوع من الطيب ولا يمنع من المنظفات، كون هذه المنظفات فيها شيء من الرائحة الطيبة فهو لا يمنع منها، لأنها جاءت تبعا، والقاعدة عند الأصوليين يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن إن احتاط وتركها وجد بديلا ليس فيه هذا البلسم أو هذا العطر فهو أحوط لإحرامه.
1: جميل. دكتور، أيضا يعني إحرام المرأة الحائض كيف يكون، وخاصة إذا وصلت إلى الميقات المكاني وهي حائض، ومن ثم دخلت إلى مكة المكرمة مع أهلها مثلا أو أسرتها، ومن ثم طهرت داخل
0: الحيض؟ الحمد لله لا يمنع الإحرام. يعني لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع، ولدت أسماء بنت عبيس بنت عميس زوج البكر رضي الله عنه ابنها عبد الرحمن، وأمرها أن تستذفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم، وهي نفساء. عائشة رضي الله عنها كذلك لما أحرمت بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها ما يصيب النساء من الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحيض لا يمنع أبدا الإحرام، لكن تحرم وهي حائض، وإذا طهرت بحمد الله تعالى تطوف بالبيت، تعمل أعمال الحج كلها ما عدا الطواف بالبيت. وبعض العلماء يمنع من السعي كذلك، لأن السعي أصبح داخل المسجد الحرام، فكذلك تمتنع من السعي.

فإذا طهرت بحمد الله تعالى تأتي بالطواف والسعي، فهنا لا يمكن لها أن تأتي بالتمتع، تصبح إما قارنة وإما مفردة. هنا أيضا تنبيه لأخوات النساء اللاتي يرغبن في العمرة أو الحج أن تشترط، لأنها قد يعتريها هذه الدورة الشهرية ويصيبها الحيض، وقد لا يكون في وقتها، لكن مع السفر ومع تغير الأمور فتشترط. إذا أحرمت تقول فإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني، فإذا قالت ذلك وأصابها هذا العذر الشرعي فهي مخيرة، إما أن تحل إحرامها وترجع لا شيء عليها، وإما أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتأتي بالعمرة أو بالحج حسب الرفقة وحسب تيسر الأمر لها. فهذا الاشتراط ينفعها في حلها مجانا من دون فدي بحمد الله تعالى. فينبغي أن يشاع هذا بين النساء حتى يسلمنا من الإشكالات التي قد تؤدي في تأخير الدورة. وبعض النساء كذلك يشكل عليها أنها معها

0: يمنع الإحرام بحمد الله تعالى.
1: نعم، دعنا نتساءل دكتور الآن عن أمر مهم جدا، وهو الفرق بين الحل والحرم.
0: أحسنتم، هذا أمر في غاية الأهمية. طبعا بعض الناس إذا قلنا الحرم ظن المسجد الحرام هو الحرم فقط. نعم. المسجد الحرام هو المسجد الحرام الذي مسجد الكعبة كما يسمونه. الحرم أوسع من ذلك، له حدود من جهة الشرق، من جهة الشمال، من جنوب، فحده الله جل وعلا بحدود، وقد الدولة وفقها الله وضعت حدود ولوحات إرشادية. نعم. واضحة بداية الحرم. المقصود به الحرم الذي له خصوصية، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط اللقطة منه ولا ينفر صيده، هذا هو الحرم الذي حرمه الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فبين أن الله هو الذي حرمها وجعل لها هذه الحرمة، لا ينفر الصيد ولا يقتل الصيد فيها ولا يعضد الشجر ولا كذلك يختلى الخلاة الأشجار التي فيه، وكذلك اللقطة لا تلتقط في الحرم. هذه كلها خصائص متعلقة بالحرم، هذا هو الحرم، ما سوى هذا يسمى حلا. فالحل والحرم، وأيضا أمر آخر، تفريق بين الحرم والمحرم. فقد أكون محرما وأنا خارج الحرم، هذا المحرم يمنع من الصيد وإن كان في الحل، فلا يفرق بعض بين الناس بين هذا وهذا. فأنا محرم بالحج وأنا في الطائف مثلا، فأنا لا يحل لي أن أصيد وإن كنت خارج الحرم، لأن المحرم ممنوع من الصيد. نعم. لا بد أن نفرق بين الحرم والمحرم. نعم. حتى لا يقع الإشكال في هذا.
1: الفروقات بين الحل والحرم، يعني هل هنالك مثلا فروقات معينة غير قضية يعني
0: خصائص؟
1: اي نعم، يعني هنالك مثلا فروقات في قضيه مثلا الاجور
0: مضاعفة
1: الصلاه مثلا فيها،
0: وفقط المضاعفه جاءت في الصلاه.
1: نعم.
0: لا اعلم دليلا يدل على تخصيص مضاعفه الاجور بالاعمال الصالحه غير الصلاه، والصلاه في المسجد والصحيح انها تعم الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي هذا عن ألف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام، ومن صلى في المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة فيما سواه. من العلماء من قال إن هذا الحكم والفضل يخص المسجد الحرام، مسجد الكعبة، من
1: صلى داخل الحرم، داخل المسجد،
0: داخل المسجد الحرام فقط، ولا يكون في الحرم كله.
1: نعم.
0: والصحيح أن هذا الفضل يعم الحرم كله. الله. بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى يوم الحديبية ومنعه الكفار من دخول مكة وجلس في الحديبية، كان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم صلى ثم خرج من. أيضا إطلاق المسجد الحرام في القرآن الكريم لا يراد به مسجد الكعبة، وإنما يراد به الحرم كله. أيضا قالوا في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام، قيل إنه أسري به من الحطيم، من يسمى حجر إسماعيل، وقيل أسري به من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ خارج مسجد الحرام.
1: فهذا ولكن أيضا داخل الحرام.
0: أحسنت، فهذا أيضا دليل، وهذا عليه فتوى علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهذا أيضا فيه سعة للحجاج الذين يأتون من خارج المملكة.
1: نعم.
0: ويقيمون في العزيزية أو في غيرها من مكة، فيتكلفون الذهاب إلى المسجد الحرام ويصلون فيه ويزاحمون الناس، ونقول لهم: صلوا في أماكنكم، في بيوتكم، في مساجد العزيزية، ولكم بأجر مئة ألف صلاة. والنساء كذلك يصلين في الفنادق، وخاصة الفنادق المجاورة للحرم.
1: نعم.
0: من صلى فيها يتابع الإمام في الحرم ويأخذ الأجر بحمد الله تعالى. نعم. ولا يدخل يزاحم الناس، خاصة في المواسم، في رمضان وفي الحج وفي غيره.
1: فضل الله واسع سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم وينفع بعلمكم وعملكم وقولكم. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. كنا قد تحدثنا عن المواقيت في هذه الحلقة، ونشكركم على حسن وطيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزملاء من الإعداد علي آل سلطان، والتنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. في رعاية الله. الركن الخامس.

0: الفريق.
1: الركن الخامس.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصدا لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكدا حرمة الدماء والأموال ومعلنا اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الطواف والسعي.
2: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح

0: الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعدل رقبة. وللطواف شروط منها: أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه لأن حجر إسماعيل من الكعبة، والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة، والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد، والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة، والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط منها: الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الحج والأرض، الالتزام البيئي في موسم ضيوف الرحمن. مليونان من البشر، أيام قليلة، مكان محدود. الأثر البيئي لهذا التجمع على الهواء والتربة والمياه والنفايات لا يمكن تجاهله، ولا تتجاهله المملكة العربية السعودية. الحج التزام روحي عظيم، لكن إدارة الأثر البيئي لموسم الحج التزام حضاري لا يقل أهمية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. تحدي النفايات الصلبة. أرقام مذهلة تنتج يوميا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج. يقدر إنتاج النفايات الصلبة في أيام الذروة بأكثر من 15,000 طن يوميا، وهو رقم يعادل ما تنتجه مدن كبيرة في عدة أيام، وينتج هنا في 24 ساعة. منظومة جمع النفايات تعمل على مدار الساعة بآلاف عمال النظافة ومئات الشاحنات المتخصصة وشبكة نقاط تجميع مصممة بحيث لا يبعد أي حاج أكثر من 30 متراً عن أقرب وعاء، ومكانس ذكية ومركبات تنظيف تعمل في أوقات انخفاض حركة الحجاج لتظل المسارات نظيفة باستمرار. التوجه الحديث يتجاوز مجرد الجمع إلى الفرز والمعالجة. محطات تحويل النفايات العضوية إلى سماد، ووحدات لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، وتحديد المواصفات البيئية لمستلزمات الحجاج والتغليف، يقلل حجم النفايات من المصدر قبل أن تنشأ. إدارة الأضاحي وتحدي الوادي المقدس. يوم العيد في ميناء هو اليوم الأضخم بيئيا في موسم الحج. ملايين الأضاحي في يوم واحد كانت تاريخيا تشكل ضغطا هائلا على البيئة، حتى أنشئت المسالخ المركزية الحديثة في ميناء بطاقة ذبح تتجاوز 500,000 رأس يوميا. مشروع الاستفادة من الأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية يضمن توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في أكثر من 30 دولة نامية بدلاً من إتلافها، وهو مشروع يجمع في آن واحد بين المسؤولية الدينية والواجب الإنساني والالتزام البيئي.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أو الأسبوعي على جوك، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معي رادي بشري من التقديم، ومن الإعداد نوفل الخيام وجمال العتيبي، من الإخراج العزيز جدا علي الحسين. بكون معكم إن شاء الله على مدى ساعتين من الآن. اليوم بديت، لا أنا ماني من النوع اللي علي، طبعا علي متعبة معي كثير، هو عشان كذا انا متحمس انك انت متحمس، فمتعب معي كثير، ف يعني هو يعطيني بروتوكول الاذاعه انه انت تتكلم شوي وتطلع لك، انا متعب، انا رجال احب اسولف معاكم كثير، فهو كذا زي الاخطبوط تبارك الرحمن قاعد يحاول يطارد وراي يعني يلقطها. فالشاهد في الموضوع، بروح معكم اليوم في موضوعين ممتاز، سؤالين حلو عشان بس انتم تكونون

معانا ونقدر ناخذ أكبر عدد ممكن اليوم من أجوبتكم. فالشاهد في الموضوع، قبل أقول الموضوع أنه لازم تعرفون اليوم هي آخر حلقة من غير شر إن شاء الله، يعني لين بعد العيد بشتاق لكم والله كثير، ولكن يعني في النهاية في دورة برامجية ماشيين عليها، أني تعودت عليكم، تعودت أني أكون معاكم دائما كل أسبوع، صرت جزء كبير جدا من روتيني ومن جوي، يعني أصدقائي خلاص أنتم فعليا أصدقائي، اللي هم يسمونهم أصدقاء إلكترونيين أو والله ما أدري شو يسمونه، يعني صديقك الإلكتروني، أصدقاء البرنامج هم أكيد، بس في شيء يسمونه اللي هو أصدقاء الإلكترونيين اللي تحبهم ويحبونك أنتم ما واجهتوا بعض، وهذا فعليا اليوم مشاعر اللي أنا قاعد أكنها لكم كأصدقاء وصديقات لبرنامج على جوك. العفو وما أدراك ما العفو. دائما عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة تصير عندنا مشاكل كثير، وتصير عندنا أخطاء كثير، وتصير عندنا أمور يعني هي جزء من الحياة وتعتبر سنة الحياة. ممتاز أنه شخص يجي يخطي عليك، يتخذ يعني خلني أقول ياخذ حقك، تاخذ حقه، تتهاوشون، يصير بينكم مشاكل كبيرة، ولكن في النهاية يأتي الحل بالعفو عند شخص عندك أنت. صارت لك مشكلة بينك وبين شخص، مشكلة كبيرة جدا، وجرحك وزعلك وقتلك وذبحك، سوى فيك كل شيء، يعني سوى فيك السبع الموبقات عزيزي المستمع عزيزي المستمع، ولما جلستوا مع بعض هو يطلب منك العفو، يعني قراره بيدك أنت. فأنا سؤالي كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص؟ هل راح تسامحه؟ هل راح تقول له لا والله أبي حقي ثالث مثولث؟ هل راح تقول له نفس الطريقة اللي تعاملت فيها معي أبى أتعامل معك فيها؟ حتى لو كان عنده مشكلة، يعني حتى لو كانت مثلا مشكلة كبيرة يعني ممكن وصلت فيها للجهات المختصة، يعني هل ممكن تعفو عنه؟ هل ممكن تسامحه؟ هل ممكن تتنازل عنه؟ إيش الطريقة الأمثل اليوم اللي أنت ممكن تتعامل فيها مع الشخص؟ في بعض الأحيان نتشنج، وبعض الأحيان شخص أنا بيني وبينه مشكلة وتعبني ولعفيني وحاسني وبهذلني جدا جدا جدا جدا، إلا أنه الدنيا دارت وصار قراره بيدي أنا، يا أسامح يا ما أسامح. فإيش الطريقة اللي يعني اللي أنا أقول المناسبة اللي أنت ممكن تتعامل معها فيها؟ هل راح تقول اليوم العفو عند المقدرة بس ما راح تتذكر كل الأشياء السيئة اللي سواها معك، أو تقول لا أنا بحقي وفعلا يعني بهذلتني شرشحتني شوهت سمعتي ما احترمت العشرة اللي بيني وبينك، فالأمثل اللي يشفي غرير اليوم أني أنا أخذ حقي. حلوين، فودي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. وأبي أضيف سؤال مختلف تماما، أبي يعني أطلع أزيد على السؤال هذا مع موضوعنا اليوم، اللي هو هل أنت قد حجيت قبل أو لا؟ ودي جاوبوني على 011-40-53.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. على جوك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك، وفي فقرتنا فقرة الأهم اللي هي استقبال اتصالاتكم في موضوعنا اللي يقول اليوم العفو وما أدراك ما العفو، كيف الطريقة المناسبة اليوم أن أنت تعفو فيها. يعني على سبيل المثال، شخص اليوم أخطأ عليك خطأ فادح وبهذلك وحاسك وارتكب فيك السبع الموبقات، ما خلى عنك حاجة، حلو، وفجأة جاء قرار اليوم العفو أو المسامحة عن طريقك، إن سامحته زانت أموره وما سامحته فهو بيتضرر، حلو، هل راح تسامحه أو راح تقيس الأثر اللي سواه فيك هو أول وتقول لا والله ما نمسامحه، لعفيني أبي حقي. أبي أسمعها منكم على 011 40

0: 4-3. تروح مع أول متصلين أبو سعود. أهلا وسهلا.
1: يا هلا.
0: يا مرحبا يا أبو سعود.
1: يا هلا، مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية.
1: الله يسعد مساكم بالدنيا، يسعد مساكم بالآخرة.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: يا هلا بك.
0: تفضل.
1: يا هلا. تختلف الأنظار وتختلف الناس. ناس يقول من عفف أصلح فأجره على الله، وناس يقول لا أنا بأخذ حقي في هالدنيا، وناس يقول لا أنا ما أنا متكلم ولا شيء، لكن يوم هالقيامة بتلاقي أنا وياه وأخذ حقي بهالقيامة. ولكن أنا أرى من اليوم أن اللي يعفو ويصلح فأفضل أنك تعفي عن أخيك، لو عاملن بك من كل شيء وسابك وأخذ من حلالك ومهينك أنت اللي ما يستاهل. ولكن لا عفيت من عفا وأصلح فأجره على الله سبحانه وتعالى. أنا نيتي هذه أفضل شيء، أفضل حد.
0: جميل.
1: وبعضهم يا أنا وعمك يقول لا أنا بأخذ حقي بهالدنيا، بخاصمه وبألهده مثل ما الهدن وبغسه. وبعضهم يقول لا أنا ما أنا متكلم نهائي، لكن يوم القيامة وأبي حن حفاة عراة تقابل واخذ حق.
0: طيب أنت تسامح؟
1: إيه نعم.
0: حتى لو إنه سوى فيك
1: ال والله إن الحمد لله والشكر، والله إني سامح، وإن سوت بي الرجال وإن سوت وإن حطيت شيء ما موقف لي، ولكن الحمد لله والشكر أسامح.
0: طيب أبو سعود، هل سؤالنا الثاني اللي يقول هل قد حجيت يا أبو سعود؟
1: نعم.
0: كم مرة؟
1: 9 مرات.
0: 9 مرات تبارك الرحمن.
1: أولها طال عمرك بعام 88.
0: طيب أبو سعود، وش اللي فرق الحج الأول 88 عن حجنا الحين؟
1: والله شوف، فرق طال عمرك اليوم تسهل كل شيء، كل شيء تسهل.
0: جميل.
1: حنا مشينا من يوم 88 مشينا على هاف 66 و20 رجال.
0: لا إله إلا الله.
1: مشينا من هنا ومرحنا دون المدينة وتغدينا دون المدينة، وحنا ماشينا يوم 20 ذي القعدة.
0: ها
1: والله يوم 20 ذي القعدة ماشي.
0: لا إله إلا الله.
1: وقعدنا بالمدينة ومشينا وطبينا مكة وجلسنا بليلتين، وقالوا روح وراع والملك، روح قهوة عثمان بقى تلفزيون، راعوا جلالة الملك فيصل وخطب، ولا لا جلالة الملك فيصل يخطب ليلة واحد ذي الحجة يخطب الملك.
0: يعني اللي قصدك أنت أبو سعود إن اللي تغير اليوم ما بين الماضي والحاضر التسهيلات الكبيرة اللي تقدمها حكومتنا الرشيدة
1: الحمد لله.
0: أي والله الحمد لله.
1: ولا أنا حجيت أول سنة والله زحمة، والحجاج طال عمرك 400,000، وحجيتها آخر سنة 3 مليون. الزحمة هي الزحمة.
0: طيب شكرا لك، يعطيك العافية يا أبو سعود، بيض الله وجهك. طيب أذكر بأرقام التواصل 011-40-5-3، الرقم الموحد لإذاعة الرياض في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم العفو عند المقدرة، هل اليوم تعفي من شخص سوى فيك كل شيء اليوم وأخطأ عليك وشوى سمعتك ولعب فيك وبهذلك وجرحك وخلاك ما تسوى من كثر الأخطاء، وجاء قرار عفو عندك، هل تعفو عنه أو لا؟ وسؤال الثاني، هل سبق لك أنك حجيت أو لا؟ أروح مع يارا. حياك الله.
2: سلمك الله.
0: هلا يارا، حياك الله.
2: سلمكم. أنا الحمد لله حجيت مرتين،
0: تبارك
2: الله، عام 23 وحجيت المرة الثانية عام 39. إذا قلت لك نقلة نوعية بين الفترتين اللي هي بين 23 إلى 39، جهود المملكة كانت جدا جبارة في الوضوح، يعني في تسهيلات الحج بشكل مو طبيعي. يعني الحمد لله، الحمد لله أن إحنا تحت قيادة عظمى يسرت على الحجاج السبل يعني بشكل ما تتوقعه. يعني عام 23 كان لا زالت فيه مشقة وتعب، لكن عام 39 كل سبل الراحة متوفرة.
0: جميل، يعطيك ألف عافية. طيب سؤالنا بتجاوبين عليه؟
2: لا أنا عن الحج والله أنا شاركت معكم.
0: طيب خلنا نستغل تواجدك معنا على سؤالنا. طيب شو رأيك؟
2: ما في مشكلة معك.
0: طيب اليوم في ناس يخطون علينا يا را، ممتاز، ويسببوننا مشاكل وكذا ويحوسوننا حوس ويعني يتعبوننا في حياتنا، وجاء قرار هذا الشخص في يدك اليوم، هل تسامحين ولا تتذكرين كل الأشياء اللي صارت فتقولين لا ما راح أسامح بحقي؟
2: شوف، لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، إنه هو عفى، ولكن في حاجة إنه لا ما عاد أبغى

0: البقره شفت اللي هو انا بمعنى الحديث، انا ما ماني فاكره الحديث بس انه خلاص انا عفوت، ولكن هذا الشخص خلاص يكون في شيء بينك وبينه حتى لو انه يعني بس ما عاد تبغى تشوفه.
1: اه اوكي، يعني يعني انت بتسامحين بس لا عاد اشوفك.
0: اي هذا هو،
1: ما راح تتذكرين كل الاشياء السيئه اللي سواها.
0: سبحان الله، العفو من المراتب المحسنين.
1: طيب.
0: يعني أنت إذا عفوت فأنت وصلت مرتبة عليا فوق كل المراتب اللي هو الإحسان.
1: طيب، يعطيك ألف عافية، شكرا لك يا يارا.
0: الله يسلمك.
1: طيب 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. عبير حياك الله.
2: هلا الله يحييك.
1: هلا يا عبير، من وين تكلمينا؟
2: من الرياض والله.
1: عبير أول مرة تشاركينا؟
2: أول مرة بحياتي أشارك صراحة بالإذاعة، بس الموضوع مرة شدني وجميل يعني.
1: طيب يا عبير، أعطينا وجهة نظرك، سمي.
2: وجهات نظري صراحة العفو عند المقدرة، بس أنا يعني أنا عن نفسي على حسب الموقف يعني وعلى حسب الشخص، ممكن أسامح ممكن لا.
1: طيب وين ممكن تسامحين وين ممكن ما تسامحين؟
2: مو على حسب الموقف،
1: الموقف يعني
2: على حسب الموقف، على حسب الجرح، على حسب الألم اللي
1: بهذلك الجرح وشوهت سمعتك وسوت كل شيء.
2: لا ما راح اسامح صراحه.
1: طيب اذا كان اذا انت ما سامحتي راح تتضرر هي جدا، وش بتسوين
2: برضه يعني راح المعامله بتكون بالمثل، مثل ما هي ضرتني يعني واساءت لي او انها جرحتني، انا بعد نفس الشيء ابغاها يعني تكون في الموقف عشان اتقدر هالشعور اللي انا مريت فيه يعني.
1: طيب شوفي عبير، انت ما استفزك الموضوع اتصلتي الا انه في موقف صح؟
2: لا انا صراحه مشاركتي بخصوص الحج صراحه.
1: اه اوكي يعني طيب قد حجيتي؟
2: الحمد لله، انا اول مره بحياتي العام حجينا.
1: حلو.
2: صح الحمد لله، حجه يعني صراحه حجه يعني فخمه وملكيه يعني بكل الصور صراحه.
1: طيب وش يعني وش اللي شدك اليوم في الحج من التنظيم؟
2: التنظيم صراحه يعني، وانا سعوديه أنا انبهرت صراحة، لأنه أول مرة كنت أحج يعني صراحة انبهرت من التنظيم، انبهرت يعني من الأشياء أصلا اللي متوفر لنا إحنا كحجاج يعني صراحة، يعني الدولة الله يحفظها ما قصرت يعني. شكرا للملك، شكرا لولي العهد، شكرا صراحة لكل فرد يعني عسكري، لكل شخص يعني صراحة
1: يستاهلون
2: يعني. وأحب أوجه بالشكر الدكتورة سحر يعني كمان، يعني هي أحب أوجه الشكر خاص دكتورتي سحر، احب اوجه لها يعني شكر خاص من هذا المنبر انها يعني كمان هي كانت سبب من احنا نحج يعني.
1: وش سوت؟ تعالي فيها قصه ذي، انا احب القصص يا عبير، اعطيني قصه يلا قولي لي وش ليش اول شيء تستاهل الدكتوره سحر، بس اعطينا قصه الشكر وليش هي كانت سبب اليوم في الحجه.
2: والله هي كانت سبب صراحه يعني بعد الله سبحانه وتعالى، يعني احنا اربع خوات يعني فقدنا الام والاب صراحه، وعمرنا ما حجينا وكنا
1: أيوة.
2: نتمنى ان نحج سبحان الله.
1: ها.
2: قعدنا نبحث يعني وندور سبحان الله، ويعني وهي يعني صراحة إنها فجرتنا بحملة عن طريقها
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: فيعني مرة كان لها كل الشكر صراحة، وأنا أشكرها وأشكر صديقتها هيا يعني من هذا المنبر يعني.
1: راحت الدنيا كلها شكر يا عبي.
2: والله شكر. والحج صراحة اللي حجنا يعني مو حج يعني صراحة مو شيء عادي صراحة،
1: أكيد فأنا تبارك الله. دعيتي لها في مكة؟
2: ده أكيد يعني يوم عرفه هذا صراحة كان من أبهر الأيام اللي أنا يعني شفتها بحياتي صراحة.
1: طيب خليني أسألك، كيف كان تنظيم اليوم رجال الأمن الله يعطيهم العافية والمتطوعين؟ هل كان في سلاسة اليوم في موضوع التفويج والدخول والخروج؟
2: أقول لك يعني شيء مبهر، أنا سعودية انبهرت

0: العافية.
1: مهما ما نتكلم عنها، مهما ما نشكر صراحة ما نوفيهم يعني، بس الله يطول يعني في عمر ملكنا وولي العهد.
0: آمين يا رب.
1: شكرا لكل فرد وشكرا لإذاعتكم الجميلة.
0: شكرا لك يا عبير، إن شاء الله تشاركينا ثاني مرة، ها مو أول مرة.
1: بإذن الله أول مرة بحياتي صراحة، أنا سعيدة بالمشاركة.
0: يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أروح مع منصور، حياك الله.
2: حياك الله يا أبوي.
0: هلا يا منصور، بالنور والعافية.
2: كل عام وأنتم طيبين
0: وأنت بخير يا رب،
2: وعيد مبارك للجميع إن شاء الله.
0: حياك الله، تفضل يا منصور.
2: أبدا الله حجينا عام 1430 تقريبا.
0: ممتاز.
2: حج ميسر والخدمات متواجدة وكل شيء الحمد لله، سهلات اللهم لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد.
2: العفو.
0: ما اسمعك.
2: أقول بالنسبة للعفو،
0: إيه؟
2: العفو عند المقدرة.
0: ممتاز.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن وحشي وقال له تغرب عن وجهي.
0: حلو.
2: يعني ابعد عن وجهي لا عاد أشوفك.
0: أيوة.
2: يعني بقي الـ الـ الـ الـ بقي الـ يعني في بقيت في قلبه يعني قتل حمزة.
0: طيب يعني،
2: يعني مهما كان إنسان مهما وصل يعني إذا كان جرح قوي صعبة صعبة يعني يكون يعفي.
0: يعني أنت يعني أنت ما تسامح؟
2: والله سامح ظاهريا، أما باطنيا لا.
0: لا ما علي، أنا سامح ظاهريا ولا باطنيا، حق الرجل في يدك الآن، هو إذا سامحته راح، إذا ما سامحته تعاقب على هذا الشيء.
2: حسب الخطأ يا أستاذي، حسب خطأ.
0: حتى لو كان اليوم عدم عفوك عنه راح يضر بمستقبله ويضر بحياته؟
2: يا الله يستسهل أمره، لا لا مسامحه.
0: آه أوكي.
2: أبدا إذا بضر الله يستر عليه.
0: طيب يعطيك العافية.
2: لا أطول عليكم، شكرا.
0: شكرا لك يا منصور، يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض. نورة حياك الله. أستاذة نورة.
3: ألو.
0: هلا يا نورة.
3: السلام عليكم.
0: والسلام يا نورة.
3: مساء الخير يا رائد، إيش أخبارك؟
0: مساء النور، شلونك يا نورة؟
3: والله الحمد لله بخير، الله يعطيك العافية، شكرا على برامجكم الرائعة.
0: الله يسلمك يا أبوي، تفضلي.
3: أنا إذا ما سمعت برامجك ما أرتاح والله.
0: الله يطول عمرك ويسلمك يا نورة، شكرا.
3: الله يسعدك يا ربي. شوف ناحية والله موضوعك، لا والله مستحيل أنا أقدر أسامح نهائيا نهائيا.
0: ليه القسوة هذه؟
3: والله مستحيل، لأن هذا شيء يعني حق نفسي وألم نفسي يعني، ويعني وإنسان يتضرر منه، ومستحيل أقدر أسامح والله.
0: طيب.
3: مستحيل مستحيل، حتى لو كانت هذا الشيء في النهاية صار ضرر عليها، والله الله الله ما أقول إلا الله يزيدها بس يعني.
0: إيه بس كذا، هذه فيها قسوة شوي.
3: ما فيها قسوة، ليش هي قست علي؟
0: طيب وجهة نظر كنا.
3: ما حسيت أنت لما القسوة اللي قستيها علي، ولما اليوم جاءت القسوة على قلبك حسيتي بالعلم؟ تذكر في إنسانة مثل ما أدتيها، فهو ربي أداك مثل ما أدتيها، لا تنسى.
0: طيب يا نورة، طيب طيب طيب طيب، كفاية قسوة يا نورة، خلاص خلاص، عرفنا أنك ما راح تسامحين أبدا.
3: والله يا رايد العظيم أني ما أسمعت صوتك زين، كان الشبكة عندي تقفل.
0: طيب واضح، شكرا لك يا نورة، يعطيك العافية، شكرا لك. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أسماء حياك الله.
4: مرحبا أخوي.
0: هلا يا أسماء، هلا ومسهلا.
4: بشارك موضوع الحج وموضوع الثاني بإذن الله.
0: أول شيء أنت من تكلمينا؟
4: من الرياض.
0: وليش اتصلتي؟ أول مرة تتصلين صح؟
4: صحيح.
0: طيب تفضلي يلا.
4: بموضوع الحج، أنا من أنا الحمد لله يعني ما حجيت، إن شاء الله ربي يكتبها لنا بإذن الله.
0: الحمد لله أنا ما حجيت؟ لا قولي إن شاء الله أحج.
4: لا أقول لك الحمد لله، أنا أقول لك أنا ما حجيت، إن شاء الله. أنا متطوعين في الحج الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله، ممتاز.
4: أي. إحنا من القطاع العسكري. وما يعني ما أحكي لك قد إيش إنه تطوعنا يكون من القلب فعلا.
0: ما في شك.
4: أي. ونبدأ من المطار، من هنا مطار الرياض، نبدأ بالعمل بالمناوبات بالمرابطة بشكل إنه نحس فيه الأجر. أي والله، وما تشوف ابتسامة الحجاج من وصولهم عندنا لبعض الرحلات بعض
0: الهدف. والله والله أن أنا أقول لك شغلة، اسمحي لي أسماء، يعني وشوفي أنا قاعد الحين قاعد أبث برنامجي وزملائي في الإذاعة وفي التلفزيون كلهم موجودين في مكة ويعملون في التطوع، والله انه نغبطكم، يعني انا موجود هنا وزملائي مكلفين هناك، والله اغبطهم، ود ان الواحد اليوم يشوف ردود فعل الحجاج، ود الواحد اليوم انه يقدم ولو شيء بسيط اليوم لضيوف بيت الله الحرام، لانه الدوله تستحق اليوم، وملكنا الله يطول في عمره وسمو سيدي ولي العهد ووزير الداخليه، يعني ودنا اليوم

0: يوم ننقل الصورة الجيدة، فلما أنت تتكلمين ترى والله إني أعرف شعورك جيدا، لأني قد طوعت ثلاث مرات في الحج، فكان شعور جميل للأمانة أسماء، فمعليش عذرا على المقاطعة.
1: لا أخوي لا بالعكس، أنا اللي أقول لك إنه إحنا عندنا عمل اللي هو 12 ساعة مثلا، هذا عملنا الأساسي هنا بالمطار، ولكن في تطوع نتطوع بكل حب فعلا، نبغى نشوف المسافر اللي هو دام الحج تبدأ من عندنا، إيه
0: صحيح
1: من عندنا، فنشوف انطباعهم، نشوف انبهارهم في الخدمات، في تسهيل أمورهم، فهذا يعني بإذن الله أن يكون يوم الأيام حاج وأمر فيها كاملة بإذن الله وياكم.
0: جميل.
1: يا رب.
0: طيب
1: بخصوص الموضوع الثاني، فينا غصة ما
0: قولي.
1: والله العظيم أنا كنت أقول لا أنا سامح، لا العفو عند المقدرة، لا بالعكس من شيم الكرام، ولكن إذا وصلت للسمعة أو وصلت لأحد من أهلك لا ما تقدر تسامح، بالعكس أنا أقتدي بكلمة أو بآية اللي هي الله سبحانه وتعالى لما قال فليفرحوا بنصرهم اليوم، بالعكس شفت اللي قدامك متأذي ربي قال لك افرح بنصرك اليوم،
0: بس العفو والعفو أيضا عند المقدرة.
1: اي بس انه لو وصلت ان اتأذيت، انت اتأذيت بعملك، اتأذيت عند اهلك.
0: شوفي اسمع بقول لك شغله، انت لما قلتي في بدايه بحكم اني صحفي، فالصحفي دائما يبحث عن المناكفات البسيطه، انت قلتي فيني غصه فواضح انه في موقف ممتاز. انا بأسمع الموقف بدون ذكر اسماء، بدون صله القرابه او ورفر اي شيء من هذه الاشياء، علشان الناس تعرف اليوم ليش انت استدليتي بالايه الكريمه اللي تقول وافرحوا ما بأخطي في الايه. ودي اسمع منك.
1: يعني في تشويه سمعة، في سعي اقرب الناس، يعني ما بقول صله القرابه ولا،
0: ممتاز
1: اقرب الناس يعني الدرجه الاولى.
0: اوكي
1: تشويه سمعة لاجل توصل طلاق استفاده من مثلا مواضيع ورث او زي
0: كذا. فالى الان انت
1: سمعت شخص قريب منك بسبب اشياء ماديه، يعني ما سبحان الله الا انما جاك الغصه وما قدرت تسامح، ما قدرت.
0: يعني الى الان انت ما سامحتي؟
1: ما ولا قدرت.
0: طيب لو تسمعك او يسمعك الان ايش تقولي له؟
1: باذن الله ان يقتصد بالدنيا قبل الاخره.
0: طيب يا اسمع يعطيك العافيه،
1: اتمنى الله يمسح على قلبي وفعلا اسامح والله العظيم،
0: ان شاء الله انه انت فيك بذره خير، ان شاء الله انك بتسامحين باذن الله
1: باذن الواحد.
0: موفقه ومعانا، شكرا لك وشاركينا بشكل مستمر في
1: والله العظيم انا في ذاعت من عملي الان، احب اني استمع لكم يوميا لان عملي يكون مسائي.
0: ممتاز،
1: فبشكل دوري انا اسمع لكم باذن الله ما باخر مره.
0: يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: الله يعافيك اخوي.
0: منور يا منور، وش فيك؟ ما تبي احد يدري انك هنا؟ طيب 011-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. ندى حياك الله. ندى، استاذة ندى انت على الهواء مباشرة الان يا ندى، شكل ندى راحت يعني. اي لا واضح صوتها الحين. هلا يا ندى.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: الله يحييك يا رب.
0: من وين تكلمينا يا ندى؟
2: من عسير لعسيرة في عسير.
0: أول مرة تكلمينا؟
2: لا لا دائما، أنا صديقة البرامج.
0: طيب نبغى وجهة نظرك، تفضلي يا ندى.
2: وجهة نظري أن الله سبحانه وتعالى جعل حقوق العباد لا يغفرها إلا لما يستسمح الشخص من الشخص.
0: جميل.
2: وأنا لن أسمح وأقولها الآن وفي العصر، الله لا يسامح من أذاني لا دنيا ولا آخرة، ويجعلنا إن شاء الله نوقف أمام الله أقتص منه.
0: ليه؟ في أحد جارحك مرة؟
2: نعم نعم نعم، خلاص هذا الموضوع انتهينا منه. بالنسبة للحج
0: لا، أنا اللي أقول انتهينا ولا ما انتهينا، خلينا نسولف شوي.
2: لا تكفى خلاص،
0: أبشر سمي
2: الله لا يسامحهم.
0: خلاص سمي. طيب يلا، حجيتي ولا باقي؟
2: أبشركم الحمد لله، حجيت لنفسي وحجيت لوالدتي الله يجعلها
0: الله يبارك الله يبارك
2: أعلى وأموات آمين. المسلمين في هذه الليلة في هذه العصر.
0: آمين، الله يبارك لك ويرحمها. متى حجيتي؟
2: تطوعت في خدمة المعتمرين سنتين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: تبارك الرحمن.
2: كمسعر في الحرم المكي.
0: تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافية يا ندى، الله يقويك.
2: يعافيكم وشكرا لكم على برامجكم.
0: شكرا لك يا ندى، يعطيك ألف عافية. 011-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. الاتصالات إلى الآن 11 اتصال ما بين سأسامح ولن أسامح ودعوة طيبة جات من أسماء أنه الله يمسح على قلبي أني أنا أسامح. فعندها اليوم النية أنها تسامح. فأكيد أنه ننجرح دائما، وأكيد أنه في ناس يزعلوننا، وفي ناس نحبهم دائما ويضغطون علينا ويوجعوننا اليوم ويروحون فينا لزاوية مختلفة تخلينا في يوم من الأيام أنه قلوبنا تكون قاسية فعليا، أنه حنا ما نسامح. وهذا هذا اللي أنا استشفيته من جزء من ردود الفعل للمتصلين، واللي فعليا ما شدني يعني كلهم على عيني وعلى راسي. ولكن قصة أسماء يعني يعني لمستني شوي الصدق، وأثرت علي اليوم أنه هي ودها تسامح، ولكن فعليا الموقف مخليها حرفيا ما تسامح، رغم انها حاولت وفكرت اليوم انها انها انها تسامح. انا اذكر بارقام التواصل 011 40 53، الرقم واحد لاذاعه الرياض، اللي يبدا وجهه نظركم في سؤال حلقتنا اللي اليوم، يقول انت حتسامح او ما راح تسامح، حتى لو كان موقف قوي موقف بسيط، مستقبل هذا الشخص في يدك اليوم، انه انت تسامح ولا ما تسامح. فأبي أسمع وجهة نظركم أكيد. مع عبد الله من الكويت، حياك الله عبد الله.
3: ألو، السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: هلا يا عبد الله،
3: مساكم ورد على أهلنا الغاليين، المملكة الغالية.
0: يا هلا ومسهلا يا عبد الله، شلونك؟
3: الله يسلمك. أنا أتشرف، أول مرة أسمع صوتك، العاد متعود أنا مع تقرير المطيري وعلي وبدرية.
0: يا حظي يا عبد الله،
3: هذا من حظي طال عمرك انا بعد.
0: الله يسلمك، عطنا وجهه نظرك يا عبد الله، تفضل.
3: والله شوف، انت لازم تسامح حق نفسك، انت عشان اهم شيء لما تجي بالليل تنام وانت بالك مرتاح، لا تحقد، لا تشيل بقلبك عشان يطول عمرك. اذا بشيل على هذا، على بشيل على فلان وعلان، ما راح اخلص. الحياه مواقف، انت اول ما تطلع من البيت حوشك موقف بالشارع، حوشك موقف في مطعم من بعض الأقارب، يعني أو بعض الأقارب، لازم تسامح حق نفسك، أنت عيش مرتاح، البال يحلو نومة الليل وأنت مرتاح.
0: يعني أنت تسامح؟
3: أكيد، لا حق نفسك مو حقه هو، يمكن بعض الناس أو قلة قليلة يمكن ما يستاهل، بس أنت حق نفسك، أنت تكافئ نفسك، تكافئ قلبك، تكافئ عقلك. لما تيجي بالليل تبي وأنت ما تسامح، ما راح تنام، تشغل بالك، تعطل نفسك، نفسك اجتماعيا، تعطل نفسك اقتصاديا، ما راح تتطور بالحياة. بقول لك قصة في وقت بقول لك قصة.
0: قول لي. اكيد،
3: شوف اسمعني، في قصة رئيس جنوب افريقيا نيلسون مانديلا.
0: ايوه،
3: كان مسجون اساسا، هو كان مسجون، يوم طلع من السجن وترشح صار رئيس دولة، كان هو حمايته بيدخل مطعم.
0: حلو.
3: المطعم شاف شخص قاعد بعيد بروحه، شايقول حق حمايته، نادوا خياكل معنا، ما يصير هذا ياكل بروحه.
0: اوكي.
3: يوم قاعد ياكل معاهم وبعدين مشى، كان حمايته يقولوا له هذا مسكين مبين عليه مريض، يرجف مريض، شايقول له هذا مو مريض ولا في شيء، هذا كان سجاني، وتكرم يكرم السامع، كان يعني ما بيقول كلام شنو يسوي معاه.
0: ممتاز.
3: فقالوا له، شايقولوا له ليش ما خلتنا نقبض معاه؟ يقول اللي فيه حقد ما راح يطور بلد.
0: اوكي.
3: فانا يا يطور بلد.
0: يعني خلاصه رسالتك يا عبد الله انه انا اسامح عشان ارتاح.
3: اسامح حق نفسك، تكافئ نفسك، تنام بالليل وانت بالمرتاح البال، صدقني لما تسامح عيونك مبطله من الساعه 10 بالليل لخمس الفجر.
0: طيب عبد الله سؤالنا الثاني، قد حجيت؟ الله يسلمك.
3: الحمد لله، نحمد الله ونشكر المملكه على خدماتها، وهي دكتورة بالعالم في الخدمات.
0: الله يسلمك.
3: وإدارة الأفواج يعني أمانة، يعني تفضل.
0: أقول الله يسلمك، أنت ما يحتاج تشكر المملكة، لأنه أنتم اليوم حنا الكويت والسعودية، والسعودية والكويت إخوان أكيد.
3: أهلنا كلنا بيت واحد.
0: ما في شك.
3: كلنا بيت واحد، أصلا لا غير علينا.
0: آمين.
3: وفتح عنا كل حاسد وحاسد.
0: آمين يا رب. يعطيك العافية عبد الله، سعدت بسمع صوتك يا حبيبي. شكرا لك يا عبد الله. 011 40 53، تعالي يقول عندنا عبد الله ثاني. عبد الله حياك الله.
4: السلام عليكم.
0: هلا يا عبد الله،
4: حياك الله، كيف حالك؟ طيب.
0: خير. من تكلمنا يا عبد الله؟
4: من المملكة العربية السعودية، تحديدا العاصمة الرياض، الله يعافيك.
0: اول مرة تكلمنا عبد الله؟
4: إيه تقريبا اول مرة.
0: طيب تقريبا، هذه وش يعني اول مرة ولا
4: لا؟ احيانا ما شاء الله يكون فيه ازدحام على البرنامج فما ألحق.
0: طيب عطنا وجهة نظرك يا حبيبي، تفضل.
4: التسامح شيء كبير، لابد ان الواحد يسامح حتى لو كان الغلط اينما كان.
0: طيب.
4: ان الله غفور رحيم، يعني الواحد يغفر عشان رب العالمين
0: مو عشان احد. ممتاز. طيب انت تسامح يعني
4: لك احد وتسامح حتى لو كان اخطا في حق نفسك، يعني التسامح فيك تزيد العلاقات الاجتماعيه.
0: طيب عبد الله،
4: وسبب بين القلوب
0: ما في شك. يعني انت لو جاء بيدك موضوع ممكن تسامح اليوم حتى لو الشخص اللي قدامك ضرك؟
4: سم
0: اقول انت ممكن تسامح، يعني لو جاء الموضوع بيدك ممكن تسامح حتى لو الشخص اللي قدامك ضرك؟
4: صحيح.
0: طيب يا عبد الله
4: لازم اسامحه.
0: طيب عبد الله قد حجيت؟
4: ابشرك الحمد لله، نحمد الله ونشكر، اللهم لك الحمد والشكر.
0: ما شاء الله تبارك الله. كيف كان الحج معاك وقتها؟
4: يا اخي شيء جميل والله العظيم، شيء راحه نفسيه.
0: كيف شفت التنظيم واداره الحشود اليوم والعمل الكبير اللي قاعد تقدم اليوم المملكه في خدمه الحجاج؟
4: ما شاء الله تبارك الرحمن، احنا مملكه الله سبحانه، اللهم احفظ هذا البلد الامن ان شاء الله، اللهم احفظه ان شاء الله باذن الله. وما يحتاج اني اتكلم في تنظيم الحج، لان دولتي ما تقصر
0: ما في
4: خدمة
0: شك.
4: اي احد
0: ما في شك. يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك.
4: الله يعافيك.
0: 011 40 53 الرقم الموحد لاذاعه الرياض، ولازلت استقبل اتصالاتكم. اروح مع ابو فهد.
5: يا هلا، مساء الخير.
0: مساء الورد يا ابو فهد، تفضل.
5: كيف حالك؟ طيب
0: خير الله يحييك.
5: البرامج الجميله اللي تطرحها
0: الله يسلمك يا بعدي.
5: الله يسعدك. والله موضوعك اول شيء اني اهني حكومتنا على اقتراب العيد الاضحى المبارك، وهني كمهني قناتنا الجميله وعلى الشعب السعودي كافه، واللهم دم الامن والامان.
0: آمين.
5: على مملكتنا. آمين. الحبيبه الجميله.
0: امين يا رب.
5: الوفيه.
0: امين.
5: الله يطول لي عمرك. والله شوف، والله موضوعك صراحه اللي ما يسامح ما حد يسامح. لازم يحط القاعده عنده ذي، والله العظيم ما شوف، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى انما الاعمال انما من جنس العمل. اقسم بالله كما تدين تدان.
0: حلو.
5: ولو ما تسامح ما يعني ما راح حد يغفر لك ويسامحك. فانت ثق ثقه تامه ان الله سبحانه وتعالى يكفر المؤمن من سيئاته، وانت اذا ما سامحت وعفيت، والله سبحانه وتعالى يقول ومن عفا واصلح فاجره، على الله يا اخي يوم القيامه اول من ينادي من وين وين وين العافين العافين عن الناس والكاظمين.
0: يعني انت ابو فهد من النوع اللي سامح؟
5: انا شف، انا لو اني برجع الاول شيء على المضره اللي انا انضريتها يمكن ما سامح، لكن انا لو مني افكر في اموري انا في نفسي اقول انا سويت كذا وسويت كذا، ليش ما اقول اللهم اغفر لي ولوالدي ومن له حق علي، يا الله تسامحهم وتسامحني، لأنك الإنسان بنادم خطأ وخير الخطأ ون التوبة.
0: واضح أبو فهد، واضح.
5: والله سامحوا عشان يسامحونكم الناس في طيب. بكرة عذاب حساب.
0: طيب.
5: عشان تطلع بكرة إن شاء الله أن الله يكفر السيئات إلى حسنات، وإذا جيت يوم القيامة ما حد يقتص منك. سامح أختك اللي أختي اللي كلمت قبل شوي طلعت معك الهواء وقالت الله لا يسامحهم، والله العظيم منك لو ما تسامحين يوم القيامة تلقين منهم لا يسامحك. تأكدي، راجعي نفسك وراجع أخطائك أخوي المستمع جميعا وأنا أولهم، والله العظيم ثم والله العظيم اللي تلقى عندك أخطاء لو ما تسامح صدقني يمكن ما يسامحونك.
0: واضح يا أبو فهد، يعطيك ألف عافية، شكرا لك يا أبو فهد.
5: يا لك
0: أجزت يا أبو فهد، يعطيك شكرا لك وأنا أسعد يا حبيب قلبي. 011 40 53 رقم واحد لدعاة الرياض. سعد حياك الله.
6: الله يسلمك. سلام عليكم.
0: هلا يا سعد، وعليكم السلام.
6: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: خير الله يسلمك.
6: المسامح كريم.
0: حلو، هذه مقولة دائما نسمعها بس نعم. هل تطبقها؟
6: إن شاء الله الحمد لله، احنا نسامح وما نبغى نضر أحد نهائيا.
0: صار لك موقف؟
6: اللي يعتذر منا نسامحه، واللي ما يعتذر وزودها أكثر من مرة ممكن ما نسامحه.
0: أيوة، حتى لو كان اليوم هذا الشخص وراه يعني ممكن يكون خراب بيوت اليوم إذا ما سامحته.
6: والله يا طول العمر إحنا نسامح كثير وفي ناس تتكرر منهم ممكن 3-4 مرات، نحاول نسامح قدر المستطاع. الواحد يطلب العفو من ربه، لازم إنه يعفو عن الناس.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
6: الله يسلمك.
0: 011-40-533 الرقم واحد لإذاعة الرياض. لازلت استقبل اتصالاتكم اكيد، وانتظر اليوم مشاركتكم، وانتظر معنا اتصال علي. طيب عطنا محمد، حياك الله.
7: يا هلا والله، مساك الله بالخير.
0: هلا يا محمد.
7: يا هلا بك. بالنسبه للموضوع العفو والمسامحه، في مقوله نحن قوم نعفو ولا ننسى.
0: حلو.
7: انا صراحه تقنعني المقوله هذه في ناحيه انك ممكن تعفو لكن لا تنسى الاساءه، بحيث انك تاخذ حذرك من المسيء.
0: حلو، اشرحها لي.
7: يعني ممكن انك تعفو عن الشخص لكن لا تنسى الاساءه، بحيث انك تاخذ احتياطاتك من احتماليه تكرار الاساءه.
0: ممتاز ممتاز، حلو.
7: فالأصل الإنسان يعفو، لأن العفو يعني في النهاية بيجعلك تنسى.
0: طيب ساعد، حتى لو عفوي عنه سبب لي ضرر نفسي ومجتمعي وسبب لي مشاكل في حياتي.
7: طيب، وإذا ما نسيت هذه، إذا ما نسيت الإساءة هذه، بيستمر معك التفكير السلبي هذا إلى ما لا نهاية.
0: خلاص يعني أجل ببتل كل من حضرني، ببتل أسامحه علشان أنا بس يروح عن ضميري الموضوع.
7: ما لا لا لا لا، والموضوع يختلف عن هل المسيء هذا إنسان تعرفه مسبقا أو إنسان طارئ في حياتك.
0: حلو.
7: فالإنسان اللي له معرفة سابقة وله يعني مثل ما نقول له إيجابيات سابقة.
0: حلو.
7: وعشت معه فترة من العمر، حتى لو كانت أيام، حتى لو كانت ساعات، تعاملك معه بيختلف عن إنسان أخطأ وهو إنسان طارئ في حياتك، إنسان ما بينك وبينه معرفة سابقة يعني. الوضع مختلف، الوضع
0: واضح،
7: الوضع مختلف. في النهاية الإنسان من لا يسامح لا ينسى، ومن لا ينسى سيشغل باله في أمور هو في غنى عنها أساسا.
0: طيب اللي طيب واضح، يعطيك العافية سعد، شكرا لك.
7: الله.
0: 011-40-533 روح مع عبد الرحمن، حياك الله.
8: يا مرحبا، هلا اخوي، كيف حالك؟
0: هلا بك،
8: شلونك؟ طيب يعطيكم العافيه على طرف الموضوع. نسامح.
0: انت اول شيء من وين تكلمنا؟
8: اكلمك من حائل طال عمرك.
0: اول مره تشاركنا؟
8: اول مره اشارككم، صراحه عجبني الموضوع حق المسامحه يعني.
0: طيب عطنا وجهه نظرك.
8: الموضوع من وجهه نظري الموضوع صعب، بس ان الاسلام حتى لي طال عمرك في صحابي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحاب ان هذا الله يحبه او شيء زي كذا، انه محبوب. ففي احد من الصحابه بيعرف ليش يعني سبحان الله ان الله يحبه وانه يعني من المبشرين في الجنه وشيء زي كذا.
0: حلو.
8: فراح نام عنده في البيت 3 ايام، وما لاحظ انه يسوي اشياء زي يصلي زيهم وكلامه طيب زيهم، يعني ما في فرق عن الصحابه.
0: ممتاز.
8: الفرق الوحيد اللي كان عنده انه قبل ما ينام كان يسامح الناس.
0: ايوه.
8: فانت اذا سامحت الناس ربي يسخر لك الناس اللي انت اسات لهم يسامحون لك.
0: يعني انت تسامح يا عبد العزيز او عبد الرحمن.
8: اول ما كنت اشوفكم معك صادق، اول ما كنت اسامح صراحه.
0: حلو.
8: كنت اقول ليش يتكلم عني كذا، ليش يضرني كذا، ليش ضرني باشياء كثير. بس انك انت يوم تتذكر حتى انت بشر وتخطي على الناس وتتمنى انك انت اذا مت ان احد يسامحك. والله شيء جميل انك انت تسامح الناس على اساس ان ربي يسخر لك ان واحد انت اخطيت عليه، الا اذا انت عد ملاك ما تخطي. هذا ما في احد ملاك، كلنا نخطي ترى بحقوق الناس، وتتمنى ان احد اذا مت انه يسامحك. فهمت علي؟
0: طيب.
8: سامح، خلك يعني اكبر من مع ان المسامحه ترى انا سمعت في ناس عندك يقولون الله لا والله ما سامح، الله لا يوفقك. يعني ترى حتى انت ممكن تكون اخطيت يا اختي ولا يا اخوي، ممكن حتى انت تكون اخطيت، تتمنى الانسان يكون سامح.
0: واضح. يعطيك الف عافيه.
8: الله يعافيك.
0: يعطيك الف عافيه، شكرا لك، سلامي لك ولاهل حايل بعدي. طيب من 011-40-5-3 دائما تنقدون علي في موضوع اني اقول الرقم بشكل سريع. 011-40-33-33-3 من اللي معنا؟ عبد الله، حياك الله.
9: الله يمسيك بالخير استاذ رايد.
0: هلا يا عبد الله، يا مرحبا.
9: يعطيك العافيه. حقيقه اول حاجه حبيت والله اشارك معك، وهذا شرف لي الأمانة.
0: الله يسلمك طول عمرك.
9: اي نعم، ولا الاستاذ علي ولا الاستاذ منور وجميع اسره الاذاعه الشامخه،
0: حياك الله.
9: الله يطول عمرك. حقيقه الحج ماجد والله يعني سبق اني شاركت في الاول او زي ما تقول لا شاركنا مثل ما مبادراتكم انتم متطوعين ولا طال عمرك اخذت الفريضه الحج.
0: الله يكتبها لك ان شاء الله.
9: الله يجزاك خير وجزاكم الله خير، حمستونا انت وجميع المشاركين اللي نالوا شرف المشاركه في الاعمال التطوعيه صراحه، وجهود الملموسه من حكومتنا الرشيده وجميع القطاعات المساهمه.
0: طيب ممتاز.
9: وتوظيف الصراحة التقنية والذكاء الاصطناعي في اللي نلاحظه دائما
0: ما في شك
9: زي ما تقول بصفة دورية، يعني زي ما تقول يعجل من وتيرة الخدمات المقدمة للحجاج.
0: طيب موضوعنا الثاني يا عبد الله.
9: ابشر استاذ، الحقيقة والله المسامحة كويسة، يعني تبقى في النفس شوي صراحة، لكن مع الوقت يعني صراحة ندمح الخطأ. وثاني حاجة خصوصا إذا تبحى ونخوك اعتذار من الشخص خصوصا
0: جميل.
9: في حرارة الموقف الصدق يا أستاذ رائد.
0: أوكي يعني
9: طعمك مثلا جاء والله واحد مثلا يعني عذرا منك اسمح لي أستاذ رائد مزحت معك وجيت قلت أستاذ رائد كني قصيت يعني كني زدت شوي في المزح اعتذرت، فممكن انها يعني زي ما تقول تقبلها بشيء زي ما تقول بصدر رحب اسرع وعلى قولت مدمع الخطأ بشكل اسرع. يعني يعني ايوه.
0: طيب جميل، شكرا لك عبد الله، شكرا جزيلا.
9: شكرا استاذ رائد،
0: يعطيك العافيه، الله يرفع قدرك ويسلمك،
9: وهذا شرف للمشاركه معك.
0: شكرا لك. 011 40 53 الرقم واحد لإذاعات الرياض. ياسر حياك الله.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
10: حبيبي استاذ رائد، كيف اخباركم؟
0: بخير الله يسلمك. ياسر من تكلمنا؟
10: من الرياض يا حبيبي رائد.
0: تفضل يا ياسر.
10: والله يا اخي اول شيء اشكركم على البرنامج الرائع الجميل والحلقة الأجمل.
0: الله يسلمك طول عمرك.
10: الله يبعدك في الأيام المباركة الجميلة هذه.
0: الله يرفع قدرك يا ياسر.
10: التسامح شيء جميل، رغم أني أنا والله بمر بلحظات ما أبغى أكون مسامح، بس تنازلت كثير لأنه السماح نفسه صفة جميلة من صفة يعني أنا بربطها بالرجولة.
0: أوكي.
10: وفي مغولة مأثورة ومن عفا وأصلح فجره على الله.
0: ممتاز.
10: العفو يرتبط بالإصلاح. أشوف أنا يعني ما أقدر أسامح ما لم يكون في اعتذار واقتناع بالشخص النفسه اللي
0: أنه هو مخطئ.
10: نعم.
0: أوكي حلو.
10: علشان يكون في معالجة ما يتكرر، لأنه التكرار بيسبب جرح بيسبب ترسبات، بيصير صعب مع الأيام إنه الواحد ثاني يصبح ويسامح.
0: طيب جميل جدا، جميل، يعطيك ألف عافية. شكرا لك يا ياسر.
10: الله يعزك والله يوفقك
0: وياك يا حبيبي.
10: الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.
0: قد حجيت ياسر؟
10: الحمد لله
0: تبارك الرحمن.
10: الله يسعدك.
0: الله ييسر أمرك.
10: الله يتقبل من كل المسلمين ويسر لكل اللي ناويين الحج.
0: آمين يا رب. يعطيك العافية ياسر، شكرا لك. شكرا لك. 011 40 53 الرقم واحد إذاعة الرياض. عبد الرحمن حياك الله. حياك الله عبد الرحمن.
11: كيف حالك طال عمرك؟
0: خير الله يسلمك. وين تكلمنا يا أبوي؟
11: أكلمك من الجنوب من محافظة شرة عبيدة.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
11: الله يبقيك، كيف حالك طال عمرك؟
0: الله يعافيك.
11: أول شيء سرنا والله نشارك معكم في هذا البرنامج.
0: الله يسلمك.
11: نسأل الله أن الله يتقبل منا منكم صالح الأعمال في هذه الأيام الفضيلة.
0: اللهم أمين.
11: الله يتقبل من الحجاج حجهم، يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
0: آمين يا رب العالمين.
11: موضوعكم جميل جدا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
0: صحيح.
11: فالعافين عن الناس لهم أجر عظيم يوم القيامة. الله يجعلنا وياكم من يعفو عن الناس ويعفو عنهم رب العالمين.
0: بس يا عبد الرحمن، في بعض الناس ممكن اليوم يجرحونا ويوصلون لمرحلة يعني خلني أقول سيئة جدا معنا، كيف أسامح هذا؟
11: سامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى واتركه.
0: خد
11: عنه وأبشر بالخير.
0: يا سلام عليك.
11: خد عنه وأبشر بالخير، ولا تتبع الناس ولا لك علاقة في الناس، عيش لحالك وأبشر بالخير.
0: أنت أول مرة تشاركنا؟
11: نعم.
0: وليش شاركتنا؟
11: والله الموضوع حلو يحمس، وكنت مع الشباب وقالوا شارك كنا نشارك.
0: وين الشباب؟ هم موجودين عندك؟
11: لا هم يستمعون بعيد هناك.
0: ليش ما تروح لهم؟ روح معاهم، خلنا نسمع منهم. كم عددهم هم؟
11: ثلاثة والله يبارك فيهم.
0: اللهم امين عطني اياهم.
12: اللهم امين عطني اياهم.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
0: قصروا على صوت الراديو أول شيء عشان نسولف.
13: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. السلام يلا حيهم.
13: ضيف الله القحطاني أخو عبد الرحمن معك.
0: و70 نعم.
13: حنا طال عمرك في السيارة وشغلين الإذاعة. ها. وسمعنا برنامجكم وكلامكم الطيب وقلنا شيخنا عبد الرحمن ترى إمام مسجد و...
0: ما شاء الله تبارك الله.
13: نشارككم ويكسب الأجر ولعل الله يعني يسمع بعض الناس ويسامح.
0: جميل. طيب أنت شو اسمك؟
13: ضيف الله عبد الله القحطاني.
0: ونعم يا أبو عبد الله. أنتم أول مرة تشاركونا صح؟ أول مرة تسمع الإذاعة؟
13: نعم نعم ما بأول مرة بس ها. المشاركة أول مرة.
0: يا يعني اختبرك أنا أجل من أنا وش اسمي؟
13: أنت اسمك عبد عبد عبد الله.
0: لا مو بصحيح.
13: الله طال عمرك.
0: الله ذا الحين ناسي ها؟
13: والله ما يحضر.
0: رائد بن شري طال عمرك.
13: ونعم مسردي.
0: الله الله.
13: ونعم وحياك الله طال عمرك.
0: الله ييسر أموركم ويعطيكم العافية. مشاركتكم كانت جيدة وقلت لعبد الرحمن دام الشباب في السيارة خلنا نكسب سمع صوتكم يا حبيبي.
13: سمعناك وبيض الله وجهك والله يعطيك العافية.
0: يعافيك.
13: لكم الأجر.
0: آمين. يجعل
13: ما تقومون بإن شاء الله في موازين حسنات.
0: شكرا لك يعطيك العافية يا أبو عبد الله. شكرا لك. شكرا لعبد الرحمن. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. وبدأوا الناس بدأت الناس تتوافد بموضوع المسامح عكس بداية الاتصالات. يعني واصلين الآن 19 اتصال يمكن آخر 4 اتصالات هي الممكن اللي صار فيها التسامح. من اللي معنا؟ فاطمة حياك الله. فاضل عفوا.
14: السلام عليكم.
0: هلا يا فاضل.
14: كيف الحال؟
0: بخير الله يحييك ويسلمك. وين تكلمنا؟
14: العام وانتم بخير من جدة الحبيب.
0: حياك الله يا فاضل تفضل.
14: الله يحييك. التسامح شيء جميل جدا
0: ما في شك.
14: التسامح مهما يعني جد في الأيام وضاقت فيه وتشدت عليك برضو التسامح. أنا من الناس اللي انضريت كثير من أقرب الناس لي بصراحة.
0: حلو.
14: الحمد لله قدرت أسامح.
0: سامح انضريت كثير كثير؟
14: جدا.
0: وليش سامحت؟
14: خلاص عشان أنا أرتاح جواتي داخليا أرتاح نفسيا. أحس إذا سامحت نفسيتي تكون طيبة جدا.
0: بس يا أخي بس بهذلني
14: ما أقابل مرة ثانية زي ما الأخوان اللي قبلي قالوا خلاص أسامح بس خلاص يعتبر التسامح ده إني ما أشوفك مرة ثانية ما أتعامل معاك ما يكون بيني وبينك أي شيء كذا أنا أقدر جميل. أسامح وأقدر بس أسامح يعني انضريت رغم الأشياء اللي انضريت فيها كثير بس سامح.
0: طيب يا فاضل يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك.
14: الله يعافيك.
0: شكرا وفق ومعا. شكرا لك. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. هل أنت من الناس اللي يسامحون ولا ما يسامح؟ وحتى لو كان هذا السماح اليوم أو عدم مسامحتك ممكن يضر هذا الشخص. أبي إجاباتكم على 011-40-53.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، زلنا مستمرين معاكم في على جوك في سؤال حلقتنا اللي يقول هل بتسامح او لا حتى لو كان الخطأ كبير جدا وسبب ضرر نفسي لك ولعائلتك ولنفسك ولمجتمعك وما خلى عليك ولا حاجة. ابي اسمع منكم اعوذ بالله من الخطأ، ان شاء الله ما تجي شيني صعدتنا صح؟ اي صعدتنا والله، ما ادري ودي استفز الناس عشان تتصل فهمت، مع انه قاعد يقول لي انه الاتصالات ما هي موقفه بس ابي اسمع كلهم، يعني ما في اجابات دبلوماسيه، يعني اغلب المتصلين يجوني اجابات دبلوماسيه مره. طيب 011 40 53 الرقم 1 اذاعه الرياض. عبد الله حياك الله. ابو عبد الله، هلا ابو عبد الله.
1: الله يسعد مساك بالخير ان شاء الله، انتم متابعينك وجميع الزملاء اللي معك في هذه الاذاعه المباركه.
0: حياك الله بخير، الله يحييك ويسلمك.
1: عندك الله يطول عمرك كلمتين خارج النص، اسمح لي الله يطول.
0: اكيد تفضل.
1: اول شيء فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الانعام اللي نحن فيها
0: الحمد لله،
1: من امن وامان وطاعه رحمن وخير والفه ومحبه. اي نعم، فنسال الله العظيم ان لا يجعلها زوال، ويقول الله ويستاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. فنشكر الله على نعمه لا اله الا الله، وعلى الالفه الجنوب مع الشمال مع الشرق مع الغرب مع الوسطى، كلنا يد واحدة مثل عصب الكف الواحد، فنحمد الله ونشكر. ومبروك عليكم 10 ذي الحجة،
0: الله يبارك فيك
1: وياكم فيها من المقبول.
0: تفضل
1: طال عمرك. بالنسبة لموضوعكم الجميل، أنا والله العظيم طلعت مع الأولاد قبل شوي، وأول ما فتحت الراديو على إذاعتكم المباركة، وهذه أول مشاركة لي، علما أنا أتابعكم من شهر واحد.
0: الله يسلمك، الله
1: يجزاكم خير على
0: هالمباركة. من يقول يا بعدي؟
1: نعم، أنا أقول نعم، سامح سامح سامح ولو تألمت. كل يعني الألم قد يكون مثل ضربة الصوت، يعني ألم مؤقت وبعدها بإذن الله راح ننسى كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى يبقى عنده الأجر لك والمثوبة. يقول الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا أنا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
0: سبحانه.
1: اي نعم، في الآية هذه منها إن الجزاء من جنس العمل، فكما
0: ما في شك
1: تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول سامح إلا إذا كان في العرض، فهذه إذا كان في العرض وظلم فلا والله هذه قد تكون يعني أنها قوية شوي وصعبة شوي، ولكن إن سامح المسلم فأجرها عند الله، وإن طلب حقه في يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى عندك كل شيء.
0: شكرا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا ابو عبد الله، يا من العافية. شكرا لك. 011 40 53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. روح مع فوزية. اهلا وسهلا.
2: اهلا فيك.
0: هلا يا فوزية، شلونك؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: من وين تكلمينا يا فوزية؟
2: من القصيم.
0: اول مرة تشاركينا؟
2: اول مرة بحياتي كلم راديو.
0: لا ما تكلمين راديو، تكلمين ناس بس على الإذاعة تتواصلين. سببنا لك رابط اجتماعي من اول مكالمة صح بالرد. طيب تفضل يا فوزية، وش وجهة نظرك على الموضوع ده من شدك؟
2: شوف الكلام مو نفس الفعل، انا بخصوص انه لو صرت بنفس الموقف بقول اسامح، بس مشكلتي اسامح بس ما انسى. هذه المشكلة، إن الواحد ما ينسى الموقف على حسب حجم الموقف.
0: يعني أنت تسامحين شكليا؟
2: إيه بتصير بداخلي، خاصة إذا ما يعني ما رديت، ما سويت ردة فعل، الموضوع ترفعت كذا، يعني ما خد حقي بالكلام.
0: حلو.
2: إذا كان مشادة كان تبقى يعني ما أنسى.
0: تقول
2: صارت لي عن قريب يعني.
0: طيب أعطينا الموقف يلا. بدون ذكر اسماء.
2: اي بالعمل، اجواء عمل وكذا.
0: وش صاير في العمل؟
2: كذا صارت لي مشاده مع واحده بس ما ردت عليها، فانه انا الحين فيني ندم، اقول لو ردت عليها ممكن انسى الموقف، بس عشان ترفعت وسكت لها ندمت.
0: طيب سامحتيها؟
2: ما شوي.
0: لا مو بحلا يا ايه، لا
2: صراحة لا.
0: طيب لو تسمعك هالحين فوزية وش تقولي لها؟ بدون طبعا الرد بالكلام اللي انت ناوية تقولين عرض الواقع، بس اقصد وش بتقولي لها يعني دام انها تسمعك الان؟
2: يعني ايش؟ ما نسيت الموقف
0: بس ما سامحتك.
2: صراحة انا فكرت ممكن، قلت ممكن انها هي فكرت انه فيها ضغوط نفسية، فيها فكرت بالظروف كذا، عشان كذا ترفعت، بدل ندم صراحة قلت لا.
0: انت لازم انت لازم تسوي ردة فعل عشان عادي ممكن تسامحين، بس اهم شيء يكون في ردة فعل.
2: انا احس كذا، انا يوم مريت بالموقف احس كذا.
0: طيب يعني انت من مبدأك المسامحة موجودة لكن على حسب.
2: ايوه.
0: طيب تشاركينا ثاني مره يا فوزيه؟
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يا مرحبا، كيف
2: تبع البرنامج؟
0: شكرا، يعطيك العافيه. شكرا يا فوزيه. يعني رد فوزيه غريب يعني الصدق، انه انا اسامح او ليتني اعطيت رده فعل عشان ما اندم. لكن خلينا نسمع تركي، يمكن عنده وجهه نظر مختلفه. تركي حياك الله. استاذ تركي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا تركي
3: اخباركم طيبين؟
0: بخير الله يسلمك.
3: موضوع الحلقه عن التسامح صح؟
0: صحيح.
3: طيب انا عندي راي مختلف، ممكن لا مو مختلف، طبيعي.
0: طيب قول.
3: اول شيء احنا مسلمين، يعني العفو هذا
0: ما في شك
3: ضروري يكون في المسلم.
0: ممتاز.
3: ولكن برضو في نفس اللحظه اذا انه في خطا قوي عليك لازم انك تتصرف من وقتها عشان ما يجيك نفس المشكله هذه اللي قبل.
0: وش اسوي
3: اذا انه غلط عليك مباشر؟ لا، لازم انك ترد او انك تسوي اي تصرف، ما تترك الموضوع كذا. لكن اذا امور بسيطه ومن شخص لشخص تفرق، يعني اذا شخص ما يهمه امرك موضوع بسيط.
0: جميل جميل جميل، وجهه نظرك منطقيه ترى على فكره.
3: ايوه.
0: ايش فيها كذا؟
3: حاول شيء، هذا طبيعي.
0: طيب يعطيك الف عافيه، شكرا لك. طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض، لازم نستقبل اتصالاتكم. من معنا أفراح، حياك الله.
4: الله يحييك ويبشيك أستاذ رايد.
0: هلا يا أفراح،
4: كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك، تفضلي.
4: والله شوف أنا دائما متسامحة وما أستنى الشخص يجي يعتذر مني، بالعكس أنا أروح جنبها وأضحكها وأتكلم معها كل حاجة. لكن الشيء اللي ما سامح فيه إذا كان غلط كبير أو إساءة.
0: أوكي، هنا مستحيل تسامحين
4: مرة
0: وتبينين وجهة نظرك أنه أنا مستحيل أسامح.
4: مستحيل، ليش؟ لأن هذا الشيء يتكرر، وكم مرة سامحت وما صار يتكرر، خلاص لا. ليش؟
0: طيب طيب يا أفراح، يعطيك ألف عافية، شكرا لك يا أفراح.
4: العفو.
0: شكرا لك. 011-40-53 ثلاثات الرقم واحد لإذاعة الرياض. هل أنت عزيزي المتصل تسامح؟ علي أنت تسامح حتى لو كان الخطأ كبير؟ الصدق علي، أي أبي الصدق والله عشان أقول للناس وش أنت قاعد تقول. أوكي. طيب يعني علي يقول مخرجنا أنه هو في المبدأ العام أسامح، لكن في هو على حسب الخطأ، يعني إذا كان الخطأ كبير

0: او لا ولا قال حاجه غريبه بعد، قال لازم يصير الخطا عشان اعرف اسامح ولا ما اسامح، يتنقى يعني. اي اوكي ان شاء الله ما يجيك خطا او احد يخطي عليك يا رب العالمين، لكن الفكره انه على سؤالنا اليوم انه انت تسامع على حسب الخطا اليوم، هو كبير صغير، ومبدا التسامح عندك كيف، كيف اليته، كيف تستخدمه، وين تحطه المبدا التسامح. هل ممكن اليوم انت تسامح علشان انت ترتاح نفسيا؟ هل ممكن اليوم انت تسامح لانه انت تبغى تسامح؟ يعني هي اشياء كثير، لكن خلينا نسمع ابو جواد يمكن عنده وجهه نظر مختلفه. ابو جواد حياك الله.
1: حياك السلام وبركاته، كيف حالك يا خراي؟
0: هلا يا حبيبي،
1: بشرني عنك، كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك، تفضل.
1: والله والله طال عمرك، بالنسبه للموضوع الاول هو الحج، انا والله حجيت قديم يعني ايام اخرج منها. ايوه
0: طيب،
1: بعدها والله يا حجيت، لان الانسان طال عمرك ملتزم بالضبط والربط والاوامر التعليمات، الدوله تقول لا تحج بعد كل حج، بعد كل حجه فتره ثاني مرة، أنا والله ما حجيت لها.
0: طيب إن شاء الله. بالنسبة لموضوع التسامح،
1: التسامح يا طويل العمر والله ما في كل الحالات، خاصة استغلال الطيبة، طيبة الإنسان أنا ما سامح فيها.
0: أتفق معك فيها هذه.
1: إيه والله صحيح، وهذه حدثت لي طال عمرك.
0: تعطني موقف.
1: أنا طال عمرك كنت عسكري من كبار الضباط، رتبة من كبار الضباط الصف، وكنت في موقع طال عمرك يحجوني الأفراد الضباط.
0: حلو.
1: والله العظيم من جوالي كان سنترال ما يفصل، لا لا لا
0: حلو.
1: اي والله يوم تقاعد طال عمرك ولا واحد سجلي. اي والله العظيم، حتى ان الملك الله يغفر لها توفيت، والله العظيم ما رفع ولا واحد سمع الا يلا الا يا رب واحد، يعني ما حاول انقطع لنا فيها من قطاع ثاني تزمن معه دورة عسكرية ودرجة.
0: طيب
1: الباقيين والله لا ضباط ولا افراد، ولاخذي عليك اني ادعي عليهم في سفري، يقول لي نهار واخذ دعاء الجمعه امس.
0: وش دعيت عليهم؟ وش قلت؟
1: سلامتك. ها؟
0: دعيت عليهم؟
1: ادعي عليهم كل شيء.
0: طيب طيب يعطيك العافيه، شكرا لك ابو جواد، شكرا لك. يا جماعه خلوا مبدا الدعاء، يعني ما ادري انا وش ظروفكم، لكن خل الوضع يعني خل الوضع حبي. ابو عبد الله حياك الله، او ام عبد الله. والله والله اسف يا علي،
2: بس انا هلا.
0: تفضل يا ام عبد الله.
2: اي بس بتكلم عن انه التسامح اللي يقول حسب وما حسب وانه يتكرر، ما ادري اللي يسامح يسامح واللي ما يسامح ما يسامح، ما فيها واحد اثنين.
0: اول شيء ام عبد الله،
2: ما يعني غصب اللي يسامح ما يقدر انه ما يسامح.
0: ليه؟
2: اللي يسامح متعود انه يسامح، خلاص ما يقدر انه ما يسامح
0: يعني. طيب انت من اي نوع، اللي يسامح ولا ما يسامح يا عبد الله؟
2: انا غصب عني اسامح، انا ما ودي اسامح.
0: يعني انت
2: ما اقدر اسامح مهما سووا لي اسامح عادي.
0: وتحسينهم تعودوا على هذا الشيء؟
2: ساعات ولا بالكثير يوم.
0: ايه
2: خلاص، ما كان الواحد سوى لي شيء.
0: طيب ما تشوفين هذا غلط؟
2: هو غلط، بس انا اقول يعني اللي طبعه كذا ما يقدر يتغير، واللي طبعه يعني كذا يشيل وذا ما يقدر تغير، نفس الشيء.
0: انت اول مره تشاركينا مع عبد الله؟
2: اي والله اول مره.
0: طيب ما حاولت تغيرين من هذه العاده؟
2: الا حاول دايم، بس ما قدرت اقول لك.
0: ودي بس ما اقدر.
2: ايوه بالضبط. والله العظيم بالضبط.
0: طيب وش اخر موقف صار لك مع عبد الله؟
2: يلومون الناس، يقولون انت خليت الناس يعني يغلطون عليك، خليت الناس يتطاولون. طيب انا وش اسوي؟ انا ودي اني اخذ موقف، ما اقدر.
0: حاولتي؟
2: ها حاولت والله ما اقدر.
0: طلعتي ماش؟ ها
2: ايه، هتخلهم يعطونا الطريقه ذول اللي ما يسامحون.
0: طيب يا ام عبد الله خليت كذا، ترى كذا اطيب يا ام عبد الله.
2: يلا يعطيك العافيه،
0: شكرا يا ام عبد الله. ام عبد الله تقول ودي يا اخي ازعل، ودي بس ما اعرف يعني. اوكي طيب، من اللي معنا؟ نايف.
3: هلا
0: يا نايف.
3: هلا فيك.
0: هلا
3: نافر.
0: من ناصر؟
3: حضرتك ناصر والله.
0: لا رائد، الله يسلمك.
3: على رائد حياك الله.
0: هلا يا ابوي.
3: يا طويل العمر، بالنسبه للتسامح هذا موضوع والله موضوع يعني مهم وكل، يعني انا اقول بالنسبه ل اذا جتك الاساءه والخطيه من شخص ايا كان، وحسيت ان فيها جرح المشاعر، يكون في يعني في معالج هو شيء عشان كيف عشان سن الشخص طرف اللي مختل عليك يعني يتفهم غلطته، مو مثلا يعمل إساءة وبعدين يلقيني ظهره ويمشي.
0: طيب.
3: أنا أقول إنه يعني نعالج المشكلة من جذورها، وإذا اعتذر وفهم خطأ هنا المسامحة لا بد منها.
0: ممتاز، واضح جدا.
3: لكن لما واحد يجيك واحد ويخطي عليك أو يربي عليك كلمة وتوكل على الله وأنت تسامحه ونفس الشيء يمكن يعيدها، يعيد نفس المشكلة وتسامحه.
0: طيب واضح.
3: سلمك ما المسامحة هنا ما فقدت فائدتها.
0: طيب طيب، باقي في شيء بتضيفه؟
3: ها؟
0: باقي في شيء بتضيفه؟
3: والله أقول الله خلق البشر فيهم الطيب وفيهم الخير وفيهم البعيد عنك عكس ذلك.
0: طيب.
3: والإنسان بطبيعته يعني خير وشر.
0: طيب يعطيك العافية.
3: مع الخير ومع الشر.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. 011-40-53 الرقم موحد لإذاعة الرياض في موضوعنا هل تسامح ولا ما تسامح مع سعود.
4: السلام عليكم.
0: هلا يا سعود،
4: كيف حالك أستاذ
0: رمضان؟ خير الله يسلمك.
4: والله يطول العمر أنا أنظر الموضوع هذا من منظورين.
0: تفضل.
4: المنظور الأول أحيانا يكون أنت السبب من يخلي الناس يخطون عليك ويغلطون عليك.
0: حلو.
4: معك. لأن أحيانا نتوهم أن الناس يخطون علينا وحنا أبرياء. أحيانا أنت تستفز الأشخاص أو تكثر معهم أو تقول كلمات جارحة أو مثل ما يقول مزحة بردحة، أنت تضطر وتخلي الناس يغلطون عليه فتكره عليه ما أنت تدور المسامحة. لابد الإنسان أن يمحص نفسه، ليش هذا غلط عليه؟ أنت فكش في نفسك، أحيانا تكون أنت السبب اللي خليتهم يغلطون عليه. هذا من المنظور الأول. المنظور الثاني الله يحفظك أنت من يسمع،
0: أن
4: المسامحة فيها أجر عظيم ولا فيها شك الأمر هذا، ولكن على حسب حجم الخطأ. إذا كان الخطأ كبير أو الخطأ متكرر، فهنا نشوف إذا كان المخفي عليك هذا من ذوي الرحم، الشكوى على الله، لا بد أنك تسامح ولكن لا تقطع على تكفي، خل المواصل من بعيد إلى بعيد عشان ما تقطع على تكفي ولا ما تكتب إذن. لكن إذا كان من بعيد ما هو ذوي رحم، فأنا أرى المسامحة أولاً ثم قطع صلة العلاقة تماماً.
0: واضح.
4: أكرر عليك الخطأ مرة.
0: واضح. يعطيك العافية.
4: أنت طيب ومن يسمع.
0: شكراً لك، يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم واحد لذاعة الرياض. أستاذ علي حياك الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: هلا يا علي.
5: سلام، طيب متقدم.
0: حياك الله.
5: لو أنا.
0: بخير الله يسلمك.
5: الله الموضوع اللي أنت تمام.
0: عطنا وجهة نظرك طيب.
5: تسامح أحسن شيء. بين الأخ المسلم، يعني في ناس يسامحون في ناس يسامحون ناس كل سوا.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
5: شكرا يا أخراي.
0: شكرا يا علي، يعطيك. من اللي معناه؟ أوكي، حسبك تقول معنا متصل. التسامح وما أدراك ما التسامح، في وجهات النظر الكثيرة اللي جاتني إلى الآن، وأغلبها أو راح جزء للأمانة كبير منها بنظرة كذا سريعة وشمولية، 70% إلى 75% يؤيد موضوع التسامح، ما عدا البقية يقول لي لا ما راح أسامح، وعلى حسب الخطأ، ويعني من هالأمور اليوم اللي ممكن الواحد يعني يفكر فيها، مثل علي حتى لما قال لي اليوم أنه هي على حسب الخطأ، وفعلا بس كمعنى كامل اليوم للتسامح ومعنى كبير ومتسع. عبد الغفور يمكن عنده وجهة نظر مختلفة، خلونا نسمع.
6: السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا.
0: هلا ومسهلا عبد الغفور.
6: يعطيك العافية أخوي رايد، وشاكر لكم حسن طرحكم.
0: حياك الله، تفضل عبد الغفور.
6: الله يحييك. بالنسبة لي أقول أن الواحد يسامح، لكن الواحد اللي ضخمت عليه ما يكون متجاوز على دينه وعرضه وماله. الباقي ممكن أسامح على أي شيء.
0: حلو.
6: لكن الثلاث أشياء هذه الواحد صعب أنه يسامح ويتجاوزها، لأن هذه حتى في الدين موصى عليها.
0: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك عبد الغفور.
6: كل شيء الثلاث أشياء.
0: طيب واضح، يعطيك ألف عافية، شكرا لك يا عبد الغفور. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أبو تركي حياك الله. هلا أبو تركي.
7: هلا والله.
0: هلا ومسهلا.
7: شلونك؟
0: بخير الله يسلمك.
7: طيب.
0: بخير الله يعافيك.
7: مبارك عليك العشر.
0: علينا وعليك يا رب.
7: والصراحة فرصة للواحد اللي بيسامح، إذا ما سامح بالأيام هذه يعزتي له يا أخي، حرام والله العظيم. السماحة ذي تغير فيك كثير طولة عمر، سعة بال، سعة رزق، يعني ابتسامتك تختلف، جلستك تختلف، استقبالك تختلف، ما تكون مرح، ما تكون مغلق،

0: المجتمع وينفع الناس.
1: الله يسلمك.
0: نفع الله بكم ونفع بنا إن شاء الله.
1: الله يسلمك. تفضل.
0: الموضوع يعني باختصار كده هو إحنا عندنا في أدبنا الإسلامي أساساً الحياة ما هي تستاهل يعني في أدب عندنا في الأدب النبوي.
1: ممتاز.
0: السودان يقول لك الشاعر يقول إمامنا المصطفى واصطفح شيمتنا. من المبدأ ده أساساً الحياة ما هي تستاهل. الإنسان اللي أنا أشوف الإنسان اللي يظلم الإنسان هو أساساً عبارة عن شخص جاهل يستاهل التعاطف معه. أنت إذا عرفت أنه أساساً شخصك ضعيف وإننا كلنا في الكون ده للعبادة وإننا المفروض نحمل بعض لما يعني ما ظلمنا بعض ولا أتينا لبعض ولا والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: صحيح.
0: تمام.
1: ممتاز.
0: من المبدأ ده ومن المنطلق ده أي شخص أنا أشوفه شخصيا وعزو الله كلمة أنا يظلمني أو يتعدى علي أنا بحالة شخصية أشوف أنه إنسان جاهل لأنه الموضوع ده كله يخش في ميزان الدين.
1: واضح.
0: تمام.
1: واضح يا واضح يا تفضل كمل.
0: بارك الله فيك. فأساسا كل ما تواضعنا وكل ما عرفنا إحنا كينونتنا وجودنا في الحياة بيخلينا نصفح لأنه إحنا لو لا طفحنا نحن طفحنا اللي أساسا بنشوف إحنا إذا كان رب العباد يصفح وهو ماسك علينا العمر وماسك علينا الحياة وماسك علينا المعيشة وكله ربنا يصفح عنا لو نحن العباد الضعفاء.
1: طيب واضح. يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك إبراهيم. شكرا لك. شكرا لك. 011-405-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. أم محمد حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا أم محمد. من وين تكلمينا؟
2: من الخرج.
1: تفضل. أول مرة تشاركينا.
2: إيه.
1: تفضلي يا أم محمد. عليكم
2: مباركة.
1: علينا وعليك إن شاء الله. تفضلي.
2: صحة العافية. لكن بالنسبة للسامح والله حلو سامح.
1: ممتاز.
2: سامح وأجرك على الله. من عفا وأصفح فأجر على الله.
1: بس يعني
2: تسامح يعني في أشياء مو شيء كبير. شيء كبير لا عاد يعني ممكن ما يقدر
1: تسامح. بس أنت يعني. المبدأ العام عندك بتسامحين يعني.
2: أي تسامح أحلى شيء.
1: قد صار لك موقف وسامحتي؟
2: لا يعني أشياء بسيطة وسامح الحمد لله.
1: شيء كبير لا ما فيه.
2: لا لا الحمد لله.
1: طيب أم محمد شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا لك يا محمد. 011-405-3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. راح حمود. طيب شو رايك نطلع فاصل؟ طيب خليني أذكر بموضوعنا التسامح وما أدراك ما التسامح. هل تسامح أو لا؟ وهل اليوم أنت تروح هل تروح اليوم ل انه انت تسامح اذا كان الخطا كبير او لا؟ مبدا التسامح وين ممكن تحط مبدا التسامح اليوم في حياتك؟ يعني الكثير من الاتصالات تؤيد مبدا التسامح لكن الاغلب انه يقول على حسب الموقف. انا انتظر اتصالاتكم على 011-405-3. اي والله بدي بختم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم 2034.
6: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسية للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية. وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
5: كأس العالم 2034، معا ننمو.
7: على جوك
8: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في ساعتنا الأخيرة من على جوك، ولازلنا مستمرين معكم في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم: هل تسامح أو ما تسامح؟ وكان القرار بيدك وقتها، كيف ممكن تتصرف؟ شو الطريقة الأمثل اليوم اللي أنت تتخذها؟ هل تسامح حتى لو كان هذا الشخص اليوم أخطأ عليك خطأ فادح وكبير جدا، ولا تقول لا أنا بحقي تعبني وحاسني وسوى فيني سبع الموبقات؟ على 011-40-5-3 عبد الله أعتقد أنه عنده وجهة نظر أخرى. عبد الله حياك الله.
9: هلا حياك الله،
8: شلونك عبد الله؟
9: والله بخير، كيف حالك؟
8: بخير الله يسلمك.
9: والله جاهز للطرح وقلت خلني أدق أول مرة، ما شاء الله.
8: يا حظنا، تفضل يا عبد الله.
9: أي والله أبد، والله المسامح كريم يا أخوي، أبشرك ما عمري تزعلت أنا واحد.
8: يا سلام، ما شاء الله تبارك الله.
9: هذه أول واحدة. ثاني حاجة، قبل أسبوع زعلت لي من شخص، والله إنه قوية شوي، والحمد لله جوني اثنين شرواك وطلبوني وحنا طالعين من المسجد، سامحت لله.
8: تواجهت وسامحت خلاص؟
9: اي سامحت، جوني اثنين طلبوني قالوا سامح الرجال، قلت خلاص. مرة واحدة بحياتي، وغير ما عمر احد ما شاء الله.
8: وزعل
9: سامح زين الحمد لله.
8: زعلك كان قوي عليه؟
9: ايه.
8: تقدر تقول لنا الموقف؟
9: لا موقف قوي والله، زعل هو اللي خلوا الرجال يجوني.
8: وش الموقف؟
9: موقف زعلون وزعلت، واخذت على حوالي 4 أيام، وجوني الرجل شرواك وطلبوني بعد الصلاة، وقلت ترى مسامح الوجه.
8: طيب بيض الله وجهك أبو محمد،
9: والحمد لله رب.
8: شكرا لك أبو محمد، يعطيك العافية.
9: سامح ترى له أجر حبيبي.
8: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
9: شكرا لك على الأذاعة.
8: شكرا لك عبد الله، حياك الله. ها أبو محمد، ما عاد صرت اجمع يا ابو محمد، انا اسف. هاي ابو محمد تفضل.
10: يا مرحبا، الله يحييك.
8: هلا بك بعدي.
10: والله طال عمرك الموضوع ممتاز، هذا اللي انتم طارحين الطرح اللي
8: الله يسلمك.
10: احنا بس نتكلم طال عمرك بالتسامح، نقول التسامح شيء طيب، وامتدح الله العافين عن الناس في القران.
8: صحيح.
10: والله يحب المحسنين، وفي الايه الاخرى فاصفح الصبح الجميل اللي هو العفو والصبح، ذكر أن الله جميل.
8: صحيح.
10: لكن إيه، لكن الأخطاء اللي يعتمدها الإنسان أو تؤذي الإنسان، هذه من حق الإنسان إذا ما سامح فيها، يعني من حقك ولا أحد يلومك فيها. أما إذا كان الخطأ عفوي واعتذر الإنسان عن الخطأ العفوي، فالأولى التسامح في هذا والعفو فيها. ما فيها شيء.
8: هل تعتقد أن الشخص يسوي الخطأ متعمدا؟
10: ممكن كثير، ما واحد تعمدون. نعم، لأن عقول الناس ما هي سوى. في حديث لكن هذا ما ينطبق على شيء، ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرت انا خاطب الناس على قد عقوله، لان عقول الناس ما بسوها، فيها العقل الناضج وفيها العقل الصغير،
8: يعني
10: الخطا وارد وبناء كلنا نخطي يا استاذ رايد، كلنا نخطي، لكن الخطا المتعمد صعب، صعب في اذى للناس وفي تشين سمعه وفي امور كثيره للانسان اللي له مكانه، حتى اي انسان له مكانه صغير ولا كبير.
8: طيب طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. طيب يعني العفو فعلا دائما عند المقدرة شيء مهم وشيء جيد ونحتاجه والله بعض الأحيان، لكن ما أعتقد أنه في شخص، يعني أحترم وجهة نظر أبو عبد الله، ما أعتقد أنه في شخص اليوم ممكن أن, أن, أن يتعمد الخطأ. يعني بس خلينا نسمع وجهة نظركم على 011-40-5-3. نايف حياك الله.
7: هلا والله، السلام عليك.
8: هلا يا نايف،
7: شلونك؟
8: بخير الله يسلمك.
7: عساك بخير
8: على ما تحب الله يحييك.

0: يسلمك.
1: والله شوف تسامح صفة نبيلة تمام، والله يسامح، حنا يلبشر منهم أنثار.
0: أنت تسامح؟
1: والله أنا سامح كريم، لكن في أشياء خط أحمر على قراتهم، يعني إن شاء الله أنك ما توصل مرحلة الحقد، لكن بعض شخص اللي جنبت الدرب اللي هم شيبوا لك رزق الطير.
0: أوكي طيب جميل جميل،
1: لأنك تسامح شيء جميل صراحة، وودك أنه ينتشر على الجميع صراحة.
0: طيب
1: البغض مو زين، الله يسلمك.
0: طيب شكرا لك يا نايف، يعطيك العافيه.
1: الله يعطيك العافيه.
0: طيب 011 40 53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. هاني حياك الله.
2: الله يحييك، السلام عليكم، مساء الخير.
0: هلا يا هاني.
2: الله يحييك. بالنسبه للظلم هذا ما فيه مسامحه، الخطا الواجب فيه المسامحه.
0: حلو
2: سلامتك.
0: طيب حتى
2: هذه ما فيها
0: مسامحة. طيب لو
2: عشان تعفو،
0: لو ظلمك وجاي يطلب منك السماح،
2: أرد الحقوق بعدين نتسامح.
0: وإذا ما ردها؟
2: ما رح نتسامح.
0: ما قدر يردها طيب وطلب منك التسامح على فراش الموت؟
2: والله إذا في صلة قرابة ممكن.
0: وإذا ما في صلة قرابة؟
2: برضه ممكن.
0: طيب إيه قلبك طيب أنا أحس. شكرا يا هاني، يعطيك العافية.
2: الله
0: يسعدك. طيب طيب جميل. طيب أنا ودي أقول الكلام مهم، عرفت يعني على موضوع التسامح، ممتاز. ف ودي أختم على قولتهم فيه الحلقة، يعني التسامح شيء مهم جدا اليوم، والتسامح اليوم شيء عظيم في حياتنا، والتسامح طيب ممتاز. طيب شو رايك قبل اقول كلامي تعطينا فاصل؟ طيب 011 40 53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. خلينا نأجل كلامي شوي لنطلع فاصلنا مع مخرجنا علي وبنرجع لكم.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: على جوك.
2: يعطيكم العافية جميعا. طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. يجب على الشخص أن يكون دائما متسامح وأن يكون كريم في التسامح وفي العطاء والعفو دائما عند المقدرة. طبعا راح نكون معكم إن شاء الله بعد أسبوعين من الآن، راح نتوقف إن شاء الله مع الحج، صلى الله يتقبل من الحجاج وأن يعين اليوم رجال الأمن البواسل المتواجدين وكل الفرق المتواجدين في الحرم. شكرا لمعدة هذه الحلقة نوفر خيم، شكرا لمخرجنا العزيز علي الحسين، شكرا لمخرجنا أيضا الحسين عفوا ولمخرجنا العزيز محمد العيد. تقبلوا تحياتي رائد بن شريع، نلتقي بكم إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك، لحين ذلك الوقت دمتم بأمن وأمان وسالمين في أمان الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرامية والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة وبرنامج وأذن في الناس. في هذا البرنامج نلتقي مع العلماء والمفكرين والباحثين للحديث عن أهمية الحج، عن مكانته، عن مقاصده السامية. والحج أيها الإخوة والأخوات عبادة تختلط فيها مشاعر الفرح والأمل والخشية. الحج عبادة تعيد للروح صفاءها وتقرب العبد من ربه وتملأ قلبه بالإيمان والتقوى. ضيفنا في هذه الحلقة من مملكة السويد الدكتور جوهانس كلومينيك، عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بدولة السويد. طبعا الدكتور بعد إسلامه تسمى بعبد الله السويدي، فأرحب بالدكتور في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم.
4: حياكم الله وبارك الله فيكم على استضافة.
3: الله حيك دكتور، والحديث معك إن شاء الله يعني حول هذا الموضوع، حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الحج. لكن بداية قبل أن نتحدث يعني عن الحج وأهدافه ومقاصده دكتور عبد الله، أود أن أسألكم في البداية، بما أنك يعني عشت يعني قبل إسلامك في الغرب، لا شك أن يعني من يعيش في الغرب يشاهد الحج عن طريق يعني شاشات التلفزيون، ويشاهد هذه المناسك وهذه الأعداد الكبيرة من المسلمين وهم يؤدون هذا الركن العظيم. فأود أن أسألكم قبل إسلامكم وأنت تشاهد يعني هذه المناظر، ماذا كان

0: يعني ينتابك من تفكير، وكيف كنت ترى هذه المشاهد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو سبحان الله، أول ما لما كنت صغير ما أظن أني كنت أنتبه كثير للحج وكذا، لكن أنا كنت مهتم وأنا في الثانوية بقضية العنصرية، أنا كنت أكرهها كثيرا.
0: هذا قبل الإسلام طبعا.
1: هذا قبل الإسلام أي. فوقفت على كتاب لشخص ناشط اجتماعي في الولايات المتحدة اسمه مالكوم إكس، كان مهتم بقضية العنصرية. هو كان أولا مجرم ثم دخل السجن، ودخل يعني فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام هناك يسمونها بأمة الإسلام، هي لا تطبق الإسلام بشكل صحيح. فمن ضمن الأشياء كان عندهم ردة فعل للعنصرية السائدة في الولايات المتحدة في ذاك الوقت، فكان عنده كراهية لكل من هو أبيض. ثم في وقت متأخر من حياته اهتدى إلى الإسلام الصحيح، يعني الإسلام وفق السنة النبوية، فجاء إلى الحج. هو كتب هذا الكتاب ونقاط الكتاب، في نهاية الكتاب ذهب إلى الحج والتقى بالملك فيصل الله يرحمه، فشاف كيف الملك فيصل رحمه أكرمه واستقبله وذهب إلى الحج وعاش مع الناس من قوميات مختلفة، هذا أبيض هذا أسمر هذا أسود هذا كذا هذا كذا،
0: كلهم سواسية،
1: ورأى التلاحم العجيب بين المسلمين، فقال أنا أتأمل وأتمنى أن يعني الشعب الأمريكي وشعوب الغربية يعني يشاهدون الحج وما فيها من التلاحم، وكيف الشعوب يعني يكونون مع بعض من أجل هدف واحد ولحكمة واحدة وهي عبادة الله عز وجل،
0: خاصة يعني خاصة أن خلفيته يعني وكره للعنصرية يعني.
1: أي نعم فرأى هذا هو نعم. قال أنا كنت أنام في مزدلفة جنب شخص من بوسنة، جنب شخص من هنا، جنب شخص من هنا، وكلنا نتشمع مع بعض من أجل عبادة الله تبارك وتعالى،
0: جنسيات مختلفة، ألوان مختلفة،
1: فأنا لما قرأت هذا الشيء قلت سبحان الله، أنا أريد أن أذهب إلى الحج. أنا لست مسلم ذاك الوقت، لكن أثرت فيها هذه القصة، يعني كيف أن الحج يجمع بين الناس. فسبحان الله، يعني قرأت عن الأول ليس التأثير الوحيد، لكن هو من ضمن الأشياء المؤثرة فيها الذي جعلني أقرأ عن الإسلام أكثر، وفي الأخير بفضل الله عز وجل أسلمت واعتنقت الإسلام، وفي الأخير ذهبت إلى الحج. فهذه قصة يعني ممهدة يعني.
0: جميل. بما أنك يعني ذهبت للحج، وأكيد يعني عشت هذه الأجواء الإيمانية في الحج، يعني كيف كان تأثير يعني أدائك للحج دكتور؟
1: هو سبحان الله، يعني القضية التي الحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة رضي الله عنها أنها جهاد، فهو يحتاج إلى اجتهاد وفيها تعب
0: ومجاهدة
1: وفيها تعب، وأنت ما تنام كويس وتنام في خيمة وهذا بجنبك، يعني فيها شيء من التعب، لكن التعب فيها متعة سبحان الله، يعني أنت تأتي خصيصا لشيء واحد وعبادة الله عز وجل، وأنت بجنب هذا الشخص وهذا الشخص، كلهم اجتمعوا، ملايين من البشر اجتمعوا من أجل توحيد الله عز وجل، تقول لبيك اللهم لبيك، يعني الناس يأتون من كل فج عميق فعلا، يعني هذا ذكر في القرآن في ذاك الوقت، في كل فج عميق، والآن من جميع حال العالم الناس يجتمعون من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. ف هو وقت صراحة خاصة في يوم عرفة، الإنسان يجلس ما بعد الظهر إلى المغرب، يجلس مع نفسه ويرفع يديه إلى الله عز وجل ويدعو ويدعو ويستمر ويلح في الدعاء بشكل ما هو متصور في وقت آخر، أن يجلس هذه الفترة الطويلة ويجتهد في الدعاء ويسأل الله عز وجل، فيخرج سبحان الله. أذكر أحد المرات وأنا حججت، خرجت وكأني الإنسان الذي كان يعني يحس بشيء من الوساخة أو عرق وكذا، ويخرج من يستحم، يعني يشعر بالتجديد، هكذا للروح الإنسان يشعر يعني أنه جلس ويدعو، شعور عجيب جدا، كأنه تنظيف متكامل في داخل الإنسان. فيعني كان صراحة شعور عجيب جدا، أول مرة حججت وكذلك مرات أخرى، إضافة إلى يعني العمرة، يعني يذهب الإنسان هناك وفعلا يخصص هذا الوقت عند الطواف وعند السعي لكثرة الدعاء وكثرة الذكر وكثرة هذه الأمور كلها، ويعني يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى.
0: جميل دكتور، وأنت

0: يذكر هذه المشقة، هذا التعب الذي لا شك يعني يحصل للحاج، لكن في المقابل هناك جائزة عظيمة، مقابل أجر عظيم، أن يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه. يعني
1: الله أكبر. الله
0: الحج
1: أكبر.
0: إذا حسبنا يعني أيامه قليلة جدا،
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح،
0: ولكن يعني الأجر المترتب عليها عظيم.
1: صحيح. فيعني أنا بفضل الله عز وجل حصلت على هذه الفرصة أكثر من مرة كيوم ولدتني أمي.
0: جميل.
1: ماذا؟ لأني أسلمت بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله. فكل ما كان عندي الله مستعان يعني قبل الإسلام حصل لي الفرصة. كذلك الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الشيء أنها تجب ما قبله، إضافة إلى الحج، فهي فرص، فرص يعني أن يكون الإنسان يستطيع أن يجدد هذا الشيء. وكلنا نقع في ذنوب، كلنا نقع في أخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء. فالإنسان يخرج من الحج خلاص في اليوم الأخير وكيوم ولدته أمه.
0: جميل. ولا شك يعني هناك الكثير من العبادات التي يعني هيأها الله لعباده حتى يعودوا بعد ذنوبهم إن شاء الله بلا ذنب إن شاء الله.
1: نعم. نعم.
0: ومن ضمنها الحج لا شك.
1: أي نعم.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
0: مجددا أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج وأذن في الناس، هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر موجات إذاعة الرياض. وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور جوهانس كلومينيك أو عبد الله السويدي بعد إسلامه من مملكة السويد، وهو عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بدولة السويد. حياكم مجددا دكتور، ونستكمل هذا الحديث. نحن نتحدث في برنامج وأذن في الناس عن الحج و هذا الركن العظيم دكتور عبد الله، هذا التجمع الإيماني الكبير للمسلمين. إذا تحدثنا عن أهمية الحج وأهمية هذا الركن ومكانة هذا الركن في الإسلام، ماذا يمكن أن نقول؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير مجددا. هو الحج هو أحد أركان الإسلام، فهذا الإسلام العظيم الجميل هو كبيت مبني على أركان. نعم. وأحد أركانه هو الحج. فالصلاة نكررها كل يوم في الصباح والمساء 5 مرات، ثم يأتي الزكاة ونؤديها مرة في السنة، والرمضان صيام في رمضان هذا الشهر في السنة. أما الحج فلا يجب إلا مرة واحدة في العمر.
0: نعم.
1: وهذا من رحمة الله عز وجل. تخيل لو جاء الأمر بالحج كل سنة.
0: نعم. مشقة،
1: مشقة عجيبة.
0: صحيح.
1: خاصة. نعم. الآن يعني عدد المسلمين في العالم 2 مليار إنسان. نعم. فمجرد استيعاب يعني 2 و3 ملايين شخص، هذه مشقة. نعم. عظيمة جدا يعني. فالله عز وجل خفف على عباده، فيأتي 2 مليون 3 مليون الآن ويجتمعون إلى الحج. وهو سبحان الله يفكر الإنسان في الحج، يفكر في التلبية.
0: جميل.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلبى بالتوحيد. هو الإنسان يلبي بالمقصد الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيذهب إلى هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، ويعني يجدد توحيده، يجدد إيمانه، يجدد قربه من الله عز وجل، وهو يعني مستعد أن يبذل من ماله ووقته وجهده وقوته وطاقته في سبيل الله تبارك وتعالى. إضافة لما فيه من هذا التلاحم العظيم الذي يأتي الناس، ما عند الإحصائيات، لكن أتوقع أنه تقريبا ما في دولة في أنحاء العالم إلا ويأتي منها حجاج. يأتون من كل فج عميق، من جزر صغيرة، من دول كبيرة، من دولة مثل السويد. وهذا أنا أفكر فيه سبحان الله في هذا الوقت. عدد المسلمين في مملكة السويد قبل 100 سنة كان عددهم 10 أشخاص
0: فقط.
1: 10 أشخاص فقط، الآن أكثر من 1 مليون شخص يعني من خلفية مسلمة يعيشون في السويد. ويأتي الناس من السويد للحج بالآلاف. تخيل قبل 100 سنة، ممكن ما يعني خلال سنوات من تاريخ كوكب هذا الأرض ما أتى ولا واحد من السويد. الآن يأتي الناس من السويد بالآلاف ويأتون للحج، فالله أكبر، ما أعظم أعظم هذا الدين أن يجتمعون بهذه الطريقة. ومثل هذا الشعائر ما أظن أنه موجود حتى في الديانات الأخرى بهذا الشكل، أن يجتمع الناس بهذا الشكل كبير من جميع أنحاء العالم من أجل أداء النسك تعبدا لله تبارك وتعالى.
0: جميل العبارة التي ذكرتها دكتور عبد الله، وأنت تذكر يعني شعيرة التلبية.
1: نعم.
0: ويعني حناجر الحجاج وهم يرددون هذه هي الشعيرة وهذه هي التلبية، لبيك اللهم لبيك، كأنها إعلان يعني التوحيد، إعلان نعم. توحيد الهدف. نعم. لكل مسلم.
1: نعم نعم، كلهم يأتون ويلبون هذا كذلك من جمال الإسلام، ويدل كذلك على حفظ الإسلام.
0: جميل.
1: فيأتي شخص من أقصى المشرق وأقصى المغرب وكلهم يلبون بتلبية واحدة، كلهم يأتون إلى مكان واحد، كلهم يؤدون نفس المناسك. قد يكون هناك اختلافات بسيطة بسبب المذاهب، ويعني قد تكون بعض العادات تدخلت عند بعض الناس، لكن من حيث العموم لا يختلف أحد أن يأتي في يوم 8 ويوم 9 ويوم 10 وكذا، بعمومها بعموم أحكامها، ويدل على حفظ هذا الدين.
0: جميل.
1: أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يجمعهم على هذا المقصد العظيم.
0: جميل. محورنا الأخير دكتور عبد الله، هو الوقت يمضي سريعا، لكن أود أن أتحدث أيضا عن الأثر الروحي والتربوي الذي يتركه الحج في نفس المسلم.
1: نعم، هو سبحان الله،
0: خاصة نحن نتحدث يعني عن عدد من الشعائر والمناسك التي يؤديها المسلم ويكون لها انعكاس.
1: نعم. يعني فقط أن يتذكر الإنسان كيوم ولدته أمه يخرج يعني كأنه إنسان جديد.
0: صحيح.
1: يعني كيوم يعني الإنسان اللي
0: صفحة يولد بيضاء،
1: صفحة بيضاء. يعني سبحان الله، يستطيع أن يتجدد ويفكر كذلك أنه يعود إلى أحسن ما كان. هو بعض المشايخ يذكرون كلمة جميلة جدا، كيف نعرف أن الحج مبرور، أنه قبل؟ ما نعرف إذا أعمالنا مقبولة ولا لا. فيقولون إذا أنت رجعت بعد الحج ويكون حالك أحسن، فهذا دليل على قبول الحج. أما إذا أنت عدت إلى كل ما كان عندك من السيئات وغير ذلك، فالتقصير وكذا. فيعني هذا يدل على أنه ممكن ما كان حجا مبرورا. وأنا أريد أن أذكر شيء يعني في الأخير، وهو نتقدم بشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية وكل ما تبذله من جهود جبارة. يعني أنا أعرف يعني مثلا في السويد إذا في اجتماع يعني كرة القدم وغير ذلك، يجتمع 10,000 20,000 30,000، وأحيانا تحصل فوضى بسبب كثرة الناس. أي يجتمع 2 مليون 3 مليون شخص من أنحاء العالم يتحدثون بمئات اللغات المختلفة وعندهم طبائع مختلفة، وهذا يغضب بسرعة وهذا كذا، تسخر هذه الدولة العظيمة. يعني هؤلاء الجنود وهؤلاء العسكر وهؤلاء الناس لخدمة يعني الذين يشتغلون في وزارة الحج ويشتغلون في الوزارات، تتكافل وتتكاتف جهودهم من أجل خدمة الحجاج. هذا صراحة يعني من أعظم مزايا ومزايا هذه الدولة كثيرة، لكن من أعظم مزايا هذه الدولة وما تبذله من جهود. فيعني نوجه شكرنا الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين وكافة الوزراء والمسؤولين القائمين بهذه الأعمال، وكذلك العسكر والضباط وكل من يقوم بهذه الأعمال الجليلة، فجزاهم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم.
0: لا شك دكتور عبد الله، يعني الحج يعني هذا الركن العظيم، يطول الحديث عن الحج وعن أهدافه ومقاصده السامية، وهذا التجمع الإيماني العظيم لهذه الأمة عندما تجتمع هذه الملايين كما ذكرت في حديثك في هذه البقعة المباركة في مكة وفي المشاعر المقدسة، ويشاهد العالم أجمع يعني هذا الركن العظيم وكيف يؤدي المسلمون هذا الركن العظيم، ويشاهد هذه القيم التي يعني تتجلى من خلال مناسك الحج. الحقيقة أني سعدت بهذا اللقاء معكم.
1: خيرا حفظكم الله ورعاكم
0: دكتور عبد الله، والحديث عن الحج في هذا البرنامج وأذن

0: بالناس. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفها الدكتور جوهانس كلومينيك أو الدكتور عبدالله السويدي بعد إسلامه من مملكة السويد، وهو عضو مجلس إدارة أكبر موقع إسلامي بالسويد. شكرا لكم يا دكتور.
1: حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب استماعكم. لكم في الختام أجمل تحية من محدثكم عبد الرحمن ابن عبد الله الرويس. نلقاكم إن شاء الله دائما على الخير. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: يعد مسجد الخيف من أبرز المساجد التاريخية في مشعر منى، ويحمل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويشكل محطة إيمانية مهمة للحجاج خلال أيام الحج، خاصة في يوم التروية، حيث يجتمعون فيه لأداء الصلوات واستشعار أجواء الخشوع والسكينة في أحد أعظم بقاع الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: يوم النحر
3: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم. وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، والوقوف بعرفة فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وشرع للجميع التقرب في هذا اليوم إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين،

0: هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري، وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم. ففيه يفعل الحاج ما يلي: رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما تقدم، فإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم هو إراقة دماء القرابين تقربا لله تعالى وامتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الأضحية بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء الحكمة من مشروعيتها على النحو التالي: شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، وأن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور فيما أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. والأضحية سنة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وأما أعمال يوم النحر التي تقدم الإشارة إليها من حلق أو تقصير أو رمي أو طواف أو سعي، فلا حرج في تقديم بعضها على بعض لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج بسلام آمنين. مستمعينا، في موسم تتجه فيه قلوب المسلمين إلى مكة المكرمة، تبقى رحلة الحج واحدة من أعظم التجارب الإنسانية والإيمانية التي يعيشها الإنسان في حياته. ملايين الحجاج بلغات مختلفة وأعمار متعددة يجتمعون في مكان واحد، يحمل كل واحد منهم دعوة في قلبه وأملا بأن يعود وقد غفرت ذنوبه واطمأنت روحه. وخلف هذا المشهد العظيم تعمل قطاعات الدولة كافة على مدار الساعة لتوفير رحلة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، ومن أبرز هذه القطاعات القطاع الصحي الذي يحمل مسؤولية كبيرة لا تتوقف عند العلاج فقط، بل تبدأ من الوقاية والتوعية والاستعداد المبكر وصولا إلى سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف الحالات الصحية وسط كثافة بشرية هائلة وظروف استثنائية. وفي كل عام تبذل وزارة الصحة جهوداً ضخمة لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية ودعم الفرق الطبية

0: والإسعافية ورفع الجاهزية الميدانية في المشاعر المقدسة، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية بعدة لغات وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم الصحية. ومع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقلات والزحام، تتضاعف أهمية التوعية الصحية، سواء فيما يتعلق بالإجهاد الحراري أو الأمراض المزمنة أو الإجراءات الوقائية التي تساعد الحاج على أداء مناسكه بكل يسر وطمأنينة وسلام. للحديث مستمعين الأعزاء عن هذا الموضوع، معنا الأستاذ حمد فيحان، مدير إدارة الإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. مرحبا أستاذ حمد، حياك الله.
1: يا هلا دكتور سليم، أهلا بك وبالسادة المستمعين عبر أثير إذاعة الرياض.
0: أستاذ حمد، يعني بداية، كيف تبدو استعدادات صحة منطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام 1447؟
1: طيب، بداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة دكتور سليم تتمتع المنظومة الصحية هذا العام بجاهزية عالية واستعدادات استباقية متكاملة بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، حيث حقيقة تم رفع الطاقة السريرية إلى أكثر من 20,000 سرير، منها 3,800 سرير في المشاعر المقدسة، مع تعزيز خدمات الرعاية العاجلة والإسعافية وتسخير أكثر من 52,000 ممارس صحي لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير الصحية.
0: ممتاز أستاذ حمد، يعني وزارة الصحة بشكل عام وصحة منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص، في كل موسم حج أو قبل الموسم ربما بعدة أشهر، يعني تقوم على وضع خطط يعني صحية وتوعوية للحجاج. يعني أعتقد بأنكم بدأتم العمل عليها مبكرا قبل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة. يعني عرف المستمع الكريم، عرف الحاج الذي يستمع إلينا الآن على هذه الخطط التوعوية والصحية، وأيضا يعني توزيع المستشفيات والمراكز الصحية وخدمات الطوارئ لضيوف الرحمن.
1: صحيح دكتور، احنا منذ انتهاء موسم حج العام الماضي شرعنا فورا في الاعداد لخطة موسم هذا العام، لذلك تعتمد المنظومة الصحية على منهجية استباقية تشمل التخطيط المبكر وكذلك الرصد الوبائي، رفع الجاهزية التشغيلية، إلى جانب حقيقة تنفيذ حملات توعوية متعددة اللغات تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري والأمراض المعدية، وكذلك نؤكد على اللقاحات والسلوكيات الصحية السليمة قبيل وصول الحجاج لتأدية النسك في المشاعر المقدسة. وكنا يعني نستقي أرقامنا من المركز الوطني للأرصاد، لذلك درجة الحرارة المتوقع وارتفاع درجة الحرارة هو تحدي يمثل يعني هاجس لدى الحجاج، لذلك نحن نشرع في التوعية الصحية بأهمية استخدام الإجراءات الوقائية كاستخدام المظلات وشرب المياه بشكل كافي.
0: ممتاز. طيب، رفع الجاهزية في المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة، متى تبدأ تحديدا يعني رفع هذه الجاهزية خلال موسم الحج؟ يعني بالضبط، يعني متى تشعرون بأنه لابد أن يكون هناك يعني استنفار ورفع الجاهزية البشرية وأيضا يعني التجهيزات الصحية في موسم الحج؟
1: حقيقة دكتور سليم، تم رفع الجاهزية بوقت مبكر عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك تعزيز الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة مسبقا والتجهيزات الحديثة، كما تم حقيقة رفع عدد مراكز الرعاية العاجلة إلى 25 مركز، وهذه المراكز تعد خط دفاع أولي قبيل الوصول للمستشفيات، إضافة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمستشفى من الطوارئ رقم 2 هذا العام، بما يضمن حقيقة سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وبكل كفاءة عالية بمشيئة الله.
0: جميل. طيب، تحدثت قبل قليل أستاذ حمد يعني مشكور عن التوعية قبل وصول الحجاج وأيضا يعني أثناء أداء المناسك، يعني من خلال خبرتكم ما أبرز الرسائل التوعوية الهامة التي يعني أنتم تحرصون بشكل يعني مكثف على إيصالها إلى الحاج هذا العام؟
1: جميل سؤالك دكتور سليم، لذلك احنا ركزنا هذا العام على رسائل الوقاية بشكل عام، وكان لنا شركاء حقيقة في إيصال تلك الرسائل بمختلف القطاعات، ليست فقط حقيقة وزارة الصحة بل حتى وزارة الحج والعمرة.

0: العمره، وزاره النقل، وكذلك الحرمين، وعده جهات حقيقه كانت متواجده معنا منذ البدايه لنقل حقيقه هذه الرسائل، وهي رسائل الوقايه من الاجهاد الحراري، ضربات الشمس، اهميه استخدام المظلات، وشرب المياه حقيقه بانتظام، وابرز النصائح كذلك ارتداء الكمامات في اماكن الازدحام، والتاكد من سلامه الغذاء، والالتزام باللقاحات والارشادات الصحيه، بما يساعد ضيوف الرحمن على اداء مناسكهم بصحه وسلام.
1: ممتاز. يعني من خلال المواسم الماضيه، مواسم الحج، ومن خلال ايضا يعني زياراتنا للمشاعر المقدسه، نرى بان ربما التحدي الاكبر الذي يعني تواجهونه انتم في وزاره الصحه، وتحديدا يعني صحه منطقه مكه المكرمه، هو الاجهاد الحراري وضربات الشمس، خصوصا يعني مع ارتفاع درجات الحراره، وتحديدا اكثر يعني وسط النهار. كيف يتم التعامل مع هذه الحالات، خصوصا يعني بعض كبار السن، او يعني ذوي الاعاقه، او يعني المحتاجين، او احيانا ربما يعني بعض الاشخاص هو يعني مريض اصلا، وبالتالي يحتاج الى عنايه خاصه واهتمام يعني مبكر.
0: صحيح دكتور، لذلك الحقيقه المنظومه الصحيه عززت من جهودها الوقائيه والعلاجيه للتعامل مع الإجهاد الحراري كما ذكرت، من خلال حملات التوعية، وكذلك نشر الفرق الطبية الميدانية، وتوسيع خدمات الرعاية العاجلة، إضافة إلى التوصية دوما باستخدام المظلات، وتجنب التعرض المباشر للشمس، الاكثار من شرب السوائل، بما يحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة المتوقع.
1: جميل. طيب أستاذ حمد، يعني تحدثت عن دور الفرق الطبية، أو يعني هناك فرق طبية ميدانية منتشرة في المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن، يعني فصل لي إذا سمحت دور هذه الفرق، هل هو يعني توعوي، أم هو يعني إسعاف طبي مباشر؟ وأيضا عدد هذه الفرق الطبية، هل يغطي كافة المشاعر وأماكن تواجد ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة؟
0: جميل. حقيقة الفرق الطبية والميدانية تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية والإسعافية، وكذلك التوعوية في مختلف المواقع، حيث يشارك هذا العام أكثر من 52 ألف من الكوادر الصحية المدربة والمؤهلة والممكنة لتقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام، إلى جانب عدد 7700 مسعف مدعومين بأسطول إسعافي يتجاوز 3000 مركبة وآلية، لضمان حقيقة سرعة الاستجابة والتدخل الفوري للحالات الطارئة، وتقديم الدعم سواء كانت توعية أو كانت إرشادات صحية أو حتى رعاية عاجلة.
1: جميل. التنسيق بين مختلف الجهات الصحية والإسعافية من جهة، وأيضا بينكم بين الجهات الصحية وتحديدا صحة منطقة مكة المكرمة، وبين الجهات الخدمية الحكومية التي يعني تقدم خدمة للحجاج سواء صحية أو غير صحية، كيف يتم، يعني ما هي آلية التنسيق، متى تبدأون في عملية التنسيق؟ لأن كل الجهات أستاذ حمد يعني وأنت تعرف هذا الشيء، كلنا في المملكة العربية السعودية هدفنا واحد، هو خدمة الحاج، وبالتالي تعملون أعتقد منذ وقت مبكر على إيجاد آلية عمل لتنسيق العمل بينكم وبين الجهات الصحية الأخرى، وأيضا بينكم وبين الجهات الخدمية التي تقدم خدمة للحاج بشكل عام.
0: صحيح ما ذكرت، نحن نعمل في منظومة عمل متكاملة وكذلك متوائمة منذ فترة يعني مبكرة، الغرض منها رسم خارطة طريق صحية وآمنة لضيوف بيت الله الحرام حتى يتمكنوا بمشيئة الله من أداء نسكهم وهم في أتم صحة وعافية. لذلك تعمل الجهات الصحية ضمن منظومة تكاملية موحدة تقودها وزارة الصحة، وبمشاركة 10 جهات صحية وخدمية تشمل هيئة الهلال الأحمر، هيئة الصحة العامة وقاية، شركة الصحة القابضة، شركة نبكو وغيرها، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية والوقائية. كذلك شركاؤنا من الجهات الرسمية الحكومية الموكلة بخدمات ضيوف بيت الله الحرام نعمل وفق تنسيق عالي ومسبق من خلال اجتماعات دورية وزيارات ميدانية، الغرض منها كما ذكرت لك هي أن تكون رحلة الحاج بمشيئة الله ثرية وآمنة وصحية حتى يتمكنوا بمشيئة الله من

0: نسكهم والعودة بمشيئة الله إلى بلادهم سالمين غانمين.
1: بإذن الله. أستاذ حمد، لأنه في الكثير يعني من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع وسط الكثافات البشرية الكبيرة في يعني موقع جغرافي صغير جدا، وبالتالي يعني ينبغي أن يكون هناك آلية عمل واضحة لمن يباشر مثل هذه الحالات، حتى أولا يعني أن تعرف كل جهة دورها تماما متى تتدخل، وأيضا في وقت يعني لا يكون هناك تأخير على هذه الحالة التي تحتاج إلى رعاية صحية بشكل عاجل.
0: صحيح، لذلك دكتور سليم، المملكة العربية السعودية من خلال منظومات العمل التي تقوم بخدمة ضيوف بيت الله الحرام لديها الخبرات الكافية والمتراكمة خلال السنوات الماضية من أجل تيسير رحلة الحج لحجاج بيت الله الحرام بكل أمان وسلام، سواء كانت الخطط أمنية أو صحية أو وقائية، حتى تكون بمشيئة الله هذه الرحلة آمنة ومطمئنة.
1: صحيح، والمملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني خطت خطوات كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه الحشود البشرية، ورأينا نجاحات الكبرى ولله الحمد للمملكة في موسم الحج والعمرة وغيره، وبالتالي يعني أيضا وظفت القطاعات الحكومية ومن ضمنها وزارة الصحة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عملية يعني دعم ومساندة الكوادر البشرية في الخدمات الصحية المقدمة للحجاج. لعلك إذا سمحت أستاذ حمد يعني حتى لو باختصار أن تبين لنا وللمستمع الكريم هذا التوظيف للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعامل مع الحاج من الناحية الصحية.
0: جميل ما ذكرته دكتور سليم، لذلك حقيقة الوزارة تحرص على استخدام التقنيات كل عام بأحدث المواصفات وبما يسهم في تقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية، لذلك التقنيات الحديثة تسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال حقيقة استخدام الجراحات الروبوتية، الرعاية الصحية الافتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي الذي يشارك هذا العام من خلال دعم مستشفيات المشاعر. طبعا هذا المستشفى يقدم استشارات وخطط علاجية ويضم نخبة من الأطباء ذوي التخصصات النوعية والنادرة التي تقوم بمشيئة الله داعمة للمشاعر المقدسة، وكذلك تم استخدام طائرات الدرونز لنقل العينات الطبية والأدوية من خلال شركة نوبكو، وإضافة إلى حقيقة دكتور تم استخدام حقيقة الساعات الذكية لمتابعة المؤشرات الحيوية للحجاج عن بعد. بعض ضيوف بيت الله الحرام وردتنا بياناتهم عبر التطبيقات الذكية من وزارة الحج والعمرة ويحملون أمراض مزمنة، لذلك تم تزويدهم بساعات ذكية يتم متابعتها من خلال فريق طبي عبر شاشات تحكم ومتابعة لحظية، فإذا ما كان هناك أي طارئ لا قدر الله يتم التدخل مباشرة وإرسال الفرقة الطبية لمقر سكن هذا الحاج حتى نطمئن على صحته ويكون بمشيئة الله قادرا على إتمام النسك بكل صحة وعافية.
1: نعم أستاذ حمد، يعني الوقاية كما يقولون وكما نسمع دائما هي خير من العلاج، والوقاية تكون أولا بالتوعية، وتحدثت قبل قليل يعني مشكور عن دوركم التوعوي والإرشادي قبل التدخل الصحي، لكن يعني أنا بودي أن نركز على جانب معين وهو أبرز اللغات أو الوسائل المستخدمة لضمان وصول هذه الرسائل التوعوية لجميع الحجاج. يعني جميعنا يدرك بأن هناك جنسيات مختلفة يأتون من كل فج عميق بلغات مختلفة وبثقافات متغيرة وغير ذلك، وبالتالي يعني هناك كبار السن ربما أحيانا يعني لا يستطيع، ربما بعضهم أمي يعني لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب شيء معين، أو ربما لا يستطيع أن يفهم على أي لغة أخرى سواء اللغة العربية وغيرها، وبالتالي التوعية أعتقد بأن الوزارة أخذ يعني منحنى ممتاز جدا في توظيف الكثير من الوسائل المستخدمة واللغات المتعددة لضمان وصول هذه التوعية مباشرة إلى جميع الحجاج بجميع ثقافاتهم واختلاف لغاتهم.
0: صحيح دكتور، لذلك تحرص حقيقة وزارة الصحة كما ذكرت على تنويع وسائل التوعية الصحية عبر الحملات الميدانية أو حتى المنصات الرقمية مع شركائنا، وكذلك المواد التثقيفية متعددة اللغات. تم تصميم حقيقة حقائب توعوية متعددة اللغات بأكثر من 8 لغات، وهي اللغات الأكثر شيوعا واستخداما لضيوف بيت الله الحرام، بما يضمن وصول تلك الرسائل لجميع الحجاج

0: من مختلف الجنسيات والثقافات. كذلك هناك حقيقة لوحات تم تصميمها صامتة من أجل أن يتعرف على الأشياء التي تساعده على أداء النسك، كاستخدام المظلات مثلا أو شرب المياه بشكل كافي دون كتابة يعني عبارات، وهي مفهومة لدى حتى الأميين الذين لا يجيدون القراءة. لذلك احنا حرصنا أن تكون مع شركائنا حقيقة هذه الرسائل قد وصلت لضيوف بيت الله الحرام، وكذلك شركائنا في وزارة الحج والعمرة يعملون على نفس هذا الدور من خلال توعية الحجاج، وهم بالشراكة معنا في خدمة وتوعية ضيوف بيت الله الحرام.
1: أخيرا أستاذ حمد، يعني تعملون في وزارة الصحة على يعني خلق الأفكار ومحاولة يعني إنتاج بعض المبادرات الصحية في كل موسم حج، هل هناك مبادرات صحية أو خدمات جديدة تقدم لأول مرة هذا العام، أو تعملون يعني مع متخصصين في توليد هذه الأفكار أو المبادرات الجديدة التي ستساهم في يعني رفع الحالة الصحية بشكل جيد لضيوف الرحمن؟
0: ما في شك دكتور، لذلك أطلقنا مؤخرا منتدى وملتقى صحة ثون، وهو يعني بالمبادرات المبتكرة من خلال إشراك المهتمين والأكاديميين والمبتكرين، من أجل أن يتم الاستفادة من مخرجات هذه الابتكارات خدمة لضيوف بيت الله الحرام. لذلك حقيقة نشهد توسعا في استخدام التقنيات الحديثة مثل الجراحات الروبوتية كما ذكرت لك، الدرونز لنقل العينات والأدوية والرعاية الصحية الافتراضية، إضافة إلى التوسع الكبير في مراكز الرعاية العاجلة والخدمات الإسعافية، بما يعكس بمشيئة الله التطور المستمر للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.
1: كل التوفيق لكم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على التجاوب مع البرنامج وإعطائنا وإعطاء المستمع الكريم هذه الإيضاحات المهمة جدا في الجانب الصحي. شكرا أستاذ حمد.
0: نحن بدورنا نشكركم أيضا دكتور سليم، أنتم شركاء لنا في إيصال رسائلنا التوعوية وإبراز جهود المملكة خدمة لضيوف بيت الله الحرام. شكرا لكم.
1: شكرا لك الأستاذ حمد فيحان، مدير إدارة الإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة لهذا البرنامج بسلام آمنين. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. غار حراء.
1: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير، لكنه احتضن بداية أعظم رسالة. مكان ضيق، ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم. وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: أحكام المناسك.

0: أحكام المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، نحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام المناسك الذي يأتيكم في أيام الحج المباركة. في بداية هذا اللقاء أشرف بالترحيب بضيفنا الدكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور حمد.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: اللهم أمين. وأيضا دكتور، حقيقة من الأمور اللي سنتحدث عنها وموضوعنا لحلقة اليوم المواقيت، يعني لماذا مكة قبل الوصول إليها لابد من كما يقال التقيد ببعض الأحكام وبعض الحدود؟ الدكتور حمد
2: أحسنتم، هذا الموضوع من أهم الموضوعات متعلقة بالحج، وهي قبل دخول الحج في هذا المنسك العظيم. والمواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وبعض العلماء يرى أن ذي الحجة كله داخل في أشهر الحج. وعلى كل حال هذه هي المواقيت الزمانية، بمعنى أن الحج إنما يقع ويكون صحيحا إذا أدي في هذه الأشهر، بمعنى أن الحاج إذا أراد أن يحج فإنه يحرم بالحج في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. هذه مواقيت زمانية، ويتخلل هذه الأشهر أشهر حرم، فذو القعدة وذو الحجة هي أشهر حرم، فاجتمع شرف الزمان من جهتين، من جهة أن هذه الأشهر هي أشهر الحج وكذلك هي أشهر حرم، فهذا شرف الزمان. ثم كذلك شرف المكان، وهو أن الحجاج يوقعون هذه العبادة في أطهر بقاع الأرض. ثم المواقيت المكانية، والحكمة من ذلك والله أعلم إجابة على سؤالكم، أن الله جل وعلا جعل هذه المواقيت المكانية حصنا ومكانا ليتهيأ ويستعد الحجاج من خلاله، ويكون بوابة لدخولهم في هذا النسك، فجعلها هذه الأماكن محيطة بالكعبة بمكة المكرمة من جميع الجهات. وأيضا مما أشار إليه العلماء من الحكمة، وهي آية من آيات الله تعالى ودليل من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه أن بعض هذه المواقيت لم يكن فوقها أي قبلها مسلمون، ففيه إشارة إلى أن هذه البلدان التي وراء هذه المواقيت تفتح، وقد وقع بذلك بحمد الله تعالى، فتحت وأصبح جهات كلها يقصدها المسلمون حجاجا وعمارا. فابن عباس رضي الله عنهما يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وذي حليفة هو ميقات أهل المدينة، ويبعد عن المسجد النبوي يعني بعدا يسيرا، يسمى الآن أبيار علي، وهو الذي أحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا، وأن جاءه نداء من جبريل صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجة. هذا الميقات الأول، وقت لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمنية لملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة، فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إذا كان مسكنه قبلها إلا ويأتي هذه الأماكن ويحرم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن

0: كان من جهة المدينة فإنه يحرم من أبيار علي، ومن كان من جهة الشام ومن في حكم جهتهم يحرم من الجحفة، والآن هي في مكان يسمى رابغ، ومن كان من جهة اليمن فإنه يحرم من يلملم، ووضع الميقات الآن في محل يسمى السعدية، وأهل نجد ومن كان في جهتهم يحرمون من قرن المنازل السيد الكبير أو وادي محرم، وكلاهما ميقات واحد، فهذا أوله هذا آخره. فلو أن النجدي من كان في جهته أحرم من السيد الكبير أو من وادي محرم فكله ميقات بحمد الله تعالى. أما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كأهل جدة مثلا أو كأهل بدر في المدينة، ومن كان كذلك فإنه يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، إلا أن أهل مكة من كان في مكة من أهلها أو من كان أفاقيا وقدم مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فلا بد أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها بعد أن أنهى حجها، حين قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فأخذ من هذا أهل العلم أن من أراد العمرة من أهل مكة أو ممن دخلها أفاقيا وتحلل وأراد عمرة أن يحرم من خارج الحرم من أدنى الحل من التنعيم أو الجعرانة أو الشرائع أو غيرها.
1: أشرت دكتور إلى قضية الحل والحرم، وهذه أيضا من الأمور اللي يعني ودنا نقف معها، لأنها أيضا لها أحكام مرتبطة بمن يريد العمرة وممن ذكرت يعني ممن كان دون المواقيت أو حتى سكان مكة، نريد أن نعرف الإشارة وأيضا نعرف يعني الأحكام المتعلقة بالحل وكذلك بالحرم. دكتور،
0: شك أن الحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد أن يعضد فيها شجرة أو يقتل فيها صيدا أو يلتقط لقرة إلا لمعرف ولا ينفر صيدها، فهذه أحكام خاصة بالحرم لحرمته ولعظمته، خصه بهذه الخصائص، فالله حرم مكة بهذه المحرمات التي هي حلال في غيرها، ولذلك ينبغي للحاج والمعتمر ومن أتى مكة أن يعظم هذا المكان الذي عظمه الله جل وعلا، والتعظيم لهذا المكان تعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال ما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، وقال أيضا لما أراد أن يهاجر إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. واجب على الحجاج والمعتمرين وسكان مكة أن يعظموا هذا المكان وأن يحترموه ويلتزموا بالأحكام الخاصة بالحرم وأن يبتعدوا عن تنفير الصيد. قد سألني بعضهم أنه يأتيه بعض الحمام والطيور فيضع لها كمينا في شباك بيته ويصطاد هذه الطيور، وهذا محرم، لا يجوز تنفير الصيد، حتى إن بعض السلف لا يمر بالطيور وهي تأكل في الأرض حتى لا ينفرها من المكان، كل هذا عملا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي تعظيم هذا المكان. وكذلك ما يتعلق بإحرام الحاج إذا كان من أهل مكة فإنه يحرم من مكانه من مكة، وإذا كان خارج الحرم في الحل يحرم من مكانه، لكن كلامنا ما يتعلق بالعمرة للآفاق أو أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لابد أن يخرجوا خارج الحرم، فهذا يدل على عظم شأن هذا المكان وشأن هذه المواقيت، وأن الله جل وعلا جعلها لمكة بوابة ومدخلا يتهيأ الحاج عندما يلبي. تخيل وتصور الحاج يأتي إلى هذه المواقيت ثم يغتسل ثم يطيب بدنه ثم يصلي ركعتين ثم يتجرد من المخيط ويلبس الرداء والإزار، ثم يلبي ويسير إلى مكة ملبيا ذاكرا لله جل وعلا، مستاقا متلهفا لرؤية البيت. هذا كله من العوامل التي تعينه على استحضار الخشوع والحضور القلبي بين يدي الله تعالى في مواضع النسك.
1: أيضا دكتور، فيما يتعلق بالمناسك، يعني هل كلها داخل الحرم؟ وهذا أيضا تحسن الإشارة إليه. أيضا قضية الصلاة شيخنا في الحرم وكذلك أجرها في الحل إذا كان أحسن. في ذلك تفاوت.
0: نعم، شك أن المناسك متنوعة، سواء تمتعا أو قرانا أو أفرادا، وكلها خير، ولعل على الحاج والحاجة كذلك أن يختار منها ما هو أيسر له.
1: نعم، هذه إذا أذنت دكتور سنفرد لها حلقة إن شاء الله، لكن أنا لعلي قصدت عرفات ومزدلفة والأماكن
0: مواضع
1: النسك. نعم،
0: لا شك أن هذه أماكن شريفة وبقاع طاهرة، وعليه أن يعظم هذه الأماكن، وكذلك صلاته في الحرم. طبعا ليس هناك حكم في المضاعفة إلا في الصلاة في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. من صلى في مسجد الكعبة أو صلى داخل حدود الحرم، سواء في العزيزية أو غيرها مما هو داخل الحدود أو في مزدلفة أو في منى، فهو بإذن الله تعالى يحصل على هذا الأجر العظيم. هنا أنبه إخواني الحجاج الذين يأتون مكة مبكرين قبل أيام الحج، يعني هذه الأيام، أو يأتون في أول ذي الحجة فيؤدون العمرة ويتحللون ويبقون في الفنادق ومساكنهم، ليس عليهم أبدا أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ويزاحموا المسلمين، فالأجر حاصل بحمد الله تعالى في أي مكان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج حجة الوداع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم أقام بالأبطح من اليوم الرابع من الحجة إلى اليوم الثامن وهو يصلي بالأبطح، ولم يذهب ولا أصحابه إلى المسجد الحرام مع سهولة الوصول إليه، فدل على أن الأجر واحد. فصلي أيها المبارك في موضع سكنك في أي مكان في مكة إذا كان داخل الحرم، ولك أجر 100,000 صلاة، لكن ليس هناك تفضيل آخر في مضاعفة الأجور كما يظن البعض، وإنما فقط المضاعفة خاصة بالصلاة في داخل الحرم. نعم.
1: يمكن في أقل من دقيقتين يا دكتور نختم الحديث عن المواقيت، إذا مر بها الإنسان ما الذي يجب عليه؟ وهل يلزم أن ينزل للميقات ويغتسل في الميقات ويصلي في الميقات؟ وماذا عن ما يعرف أو ما ينتشر بين الناس ركعتي الإحرام؟ هذه نريد أن ننبه عنها دكتور.
0: لا شك أن الحاج والمعتمر إذا مر بالمواقيت، سواء مر بها برا أو مر بها جوا، إذا كان مر بها برا فيشرع له الاغتسال إن كان لم يغتسل قبل، وتطيب بدنه ولبس الإزار والرداء وتجرد الرجل من المخيط، والمرأة تحرم في أي ثوب شاءت وتجتنب القفازين والنقاب، وإذا يتيسر له يصلي ركعتين أو يصلي فريضة إن وافق فريضة، بعد هذه الفريضة يهل بالحج أو بالعمرة. فالسنة إذا ركب دابته أو سيارته فيستقبل القبلة ويقول: لبيك حجا إن كان إفرادا، لبيك حجا وعمرة إن كان خرارا، أو إن كان تمتعا لبيك عمرة متمتعا بأهل الحج، ويلبي ويشرع في التلبية إلى أن يصل إلى مكة. فهذا ما يتعلق بالإحرام والتهيؤ في هذا المكان، ولا يلزمه إذا كان قد تهيأ من الفندق أو من السكن أن يدخل الميقات، بل هو بسيارته يحرم، أو كان في الجو وقد أعلمه أهل الطائرة أنه قد حال الميقات فيلبي بالنسك الذي أراده، وهذا ما يجب عليه تجاه هذه التلبية، ثم يشرع في التلبية حتى يصل إلى مكة.
1: أنا وصلت وياك إلى ختام هذه الحلقة دكتور حمد الوهيبي، عضو التوعية الإسلامية في الحج، أشكرك على ما تفضلت به.
0: أنا أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أسأل الله تعالى الحجاج التيسير والإعانة والتوفيق.
1: شكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحكام المناسك. أحكام المناسك.

0: الطريق.
1: أحكام المناسك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: مقام إبراهيم.
4: حجر أثري بقي شاهدا خالدا على واحدة من أعظم القصص في تاريخ الإسلام، التي جسدها النبي إبراهيم عليه السلام في رحلته مع بناء بيت الله الحرام. يقع المقام على بعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة في صحن المطاف، داخل هيكل بلوري شفاف محكم الحفظ، يحيط به إطار معدني مطلي بالذهب يحافظ عليه من العوامل الخارجية مع إبقائه ظاهراً للعيان. تشير المصادر التاريخية إلى أن الحجر الذي يقوم عليه المقام كان يقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء رفع جدران الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء حتى اكتمل تشييد البيت العتيق. ويصف المؤرخون حجر المقام بأنه رخو من نوع حجر الماء وليس من الحجر الصوان، وهو مربع بمساحة 50 سنتيمتراً طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم الخليل عليه السلام على شكل حفرتين بيضاويتين مستطيلتين. حظي المقام عبر العصور بالعناية والاهتمام مع الحفاظ على تصميمه التاريخي، كان آخرها في العهد السعودي، وذلك ضمن منظومة العناية التي توليها السعودية بالحرمين الشريفين.
0: لبيك اللهم لبيك.
5: حج 47.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
6: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
5: حج 47.
0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
7: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
8: مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامج الحج الذكي، والذي نخصصه بتقنيات التي تم تسخيرها في لإتمام والحفاظ على سلامة وأمن الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة. اليوم سنسلط الضوء على الجهود التقنية والأمنية المتقدمة التي تسهم في راحة وسلامة ضيوف الرحمن في كل موسم حج. تتجلى جهود المملكة العربية السعودية في صورة منظومة متكاملة يقف في قلبها مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 والتابعة للمركز الوطني للعمليات الأمنية، والتي تعد أحد أهم مشاريع ومبادرات وزارة الداخلية. للحديث أكثر مستمعين عن هذا الموضوع المهم، يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الأثناء النقيب عبد العزيز الغامدي، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية. حياكم الله معنا سعادة النقيب.
9: الله يحييك وشاكر لكم هذه الاستضافة.
8: أولاً نبارك لكم هذه الجهود المتواصلة والمبذولة، وبإذن الله أن ككل عام أن يتم نجاح حج هذا العام بكل يسر وسهولة وسلامة. أيضاً بودي في البداية نعرف ما الدور الرئيسي الذي تقوم به مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 خلال موسم الحج، وأيضاً كيف يتم التنسيق مع الجهات الأمنية وأيضاً الخدمية.
9: بداية، مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 هي مثل ما ذكرتي واحدة من مشاريع مبادرات وزارة الداخلية، واللي تنفذها بالتعاون مع برنامج جولة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030. أنشأت المراكز لعدة أهداف، من أهمها توحيد أرقام الطوارئ للرقم الموحد 911، وأيضا توحيد غرف العمليات في المنطقة. الدور الرئيسي لهذه المراكز هو استقبال كافة المكالمات اللي ترد على الرقم 911 وتمريرها للجهات المعنية. نقصد بالجهات المعنية هي الجهات الأمنية والخدمية الموجودة في المركز. يعمل في المركز عدد من الجهات الأمنية وكذلك الحكومية لمباشرة الحالات والبلاغات الطارئة.
8: نعم، كيف تسهم هذه التقنيات، تقنيات الاتصال والمراقبة المتقدمة في مثل هذه المراكز من خلال تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خاصة خلال هذا الموسم؟
9: طبعا تم تجهيز المراكز بأحدث التقنيات، منها نظام تقني متطور لاستقبال المكالمات يتم من خلاله الرد على كافة المكالمات بشكل تلقائي في أقل من ثانيتين، وبمجرد ورود المكالمة تظهر ثلاث معلومات أساسية: اسم المتصل ورقم جواله وموقعه الجغرافي. بعد ذلك يتم استكمال بيانات البلاغ وتمريرها للجهات المعنية من خلال النظام. طبعا النظام سهل عملية تبادل المعلومات وتمريرها بين الجهات الأمنية والحكومية، وهذا يساهم في تقليل زمن الاستجابة وكذلك تسريع وصول المعلومات لكافة القطاعات المعنية بمباشرة البلاغ.
8: نعم، وجميل هذا الربط السريع والتعاون وتكامل الجهود بينكم وبين الجهات المعنية. لو ذكرنا مثلا وعرجنا على التحديات اللي تواجه المركز خلال موسم الحج، وكيف أيضا آليتكم في التعامل معها بشكل فوري وفعال؟
9: طبعا ممكن يكون أغلى التحدي الأكبر لنا هو التعامل مع الزيادة المتوقعة للمكالمات. نعم، وهذا التحدي بفضل الله نكون جاهزين ومستعدين له. عندنا

0: قسم الجودة يقوم بتحليل المكالمات خلال مواسم الحج للأعوام السابقة، وبناء عليها يتم وضع خطة لزيادة المكالمات المتوقعة طبعا، ويتم بناء على الخطة زيادة أعداد العاملين في صالة استقبال المكالمات لاستيعاب هذه المكالمات.
1: نعم، يعني هناك تقارير وأيضا نسب من خلالها يتم الحساب عليها النسب المتوقعة في الازدياد والتعامل معها بشكل فوري وآني. إذا كيف يساهم المركز في إدارة الحشود ضمان سلامة مثلا الحجاج في المشاعر المقدسة من خلال الأنظمة الذكية التي تضمنتها؟
0: طبعا الكثير يتوقع أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 هو فقط يستقبل المكالمات، وهذا تصور خاطئ. المركز ما يقتصر عمله على استقبال المكالمات فقط، بل يوجد في المركز صالة تسمى صالة المراقبة التلفزيونية، يتم من خلالها متابعة كاميرات المراقبة الأمنية في الطرق الرئيسية والميادين الحيوية وأماكن التجمعات. وخلال موسم الحج يتم التركيز على المشاعر المقدسة ومتابعة حرس الحجاج ورصد الملاحظات إن وجدت وتمريرها بشكل مباشر عن طريق النظام للجهات المعنية.
1: نعم، احنا نعلم انه أهمية طبعا هي شيء متبادل، يعني الوعي ايضا الحجاج، معرفة مثلا الرقم، ايش الرسائل او النصائح اللي يجب ان يعيها هذا الحاج بحيث انه يسهل عملية مساعدته وانقاذه في لاي حالة طارئة لا قدر الله تواجهه خلال الموسم. لو قلنا ما هي الرسائل التي يركز عليها المركز او التوعوية اللي يوجهها للحجاج، وايضا كيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة من الحجاج بمختلف لغاتهم، وهذه من التحديات اللي ممكن تواجهونها؟
0: صحيح، فيما يخص الشق الثاني من السؤال، ولله الحمد يعمل في المركز كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة المكالمات، وأيضا يتحدثون بعدة لغات عالمية. أما فيما يخص الرسائل التوعوية، نحث ضيوف الرحمن باتباع تعليمات رجال الأمن، وكذلك عند حاجتهم لطلب المساعدة لا يترددون في الاتصال بالرقم 911، فحنا موجودين لخدمتهم وأمنهم وسلامتهم.
1: نعم، نشكر لكم أكيد سعادة النقيب، وأيضا نرفع الشكر والتقدير لكل رجال الأمن والجهات المشاركة في هذه المنظومة المتقدمة، واللي تسخر التقنية والعقول والكفاءات لخدمة ضيوف الرحمن بكل كفاءة واقتدار. شكرا جزيلا لكم سعادة النقيب عبد العزيز الغامدي، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية، على هذه الإضاءات القيمة. وأيضا نوجه الشكر لكم مستمعي الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة من الحج الذكي في أمان الله. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ، ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم على إدارة هذا اللقاء والتقديم مريم القحطاني. فمن له
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. زمزم.
4: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة، والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتنوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. من أطهر بقاع الأرض حيث لبى خليل الله النداء، نطوف بكم بين المشاعر المقدسة، مشعر منى.
1: مشعر منى أولى محطات مناسك الحج التي يقضي بها ضيوف الرحمن يوم التروية في الثامن من شهر ذي الحجة تقربا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة ومكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير في صورة روحانية وإيمانية. يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على بعد 7 كيلومترات في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، وهو واد داخل حدود الحرم ولا يسكن إلا في مدة الحج، وتحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية. الدكتور عبد الله بن حسين الشريف المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.
2: بالنسبة لمشعر منى فهو الحقيقة يعني أقرب المشاعر إلى مكة المكرمة، لأن ترتيب المشاعر من ناحية مكة منى ثم المزدلفة ثم عرفات، والمزدلفة في الوسط. بالنسبة لمشعر منى من حيث الحدود فهو حدوده الشرعية من الشرق وادي محسر، ومن الغرب العقبة الذي تقع فيها جمرة العقبة، ومنى تقع بين جبليها ثبير شمالا والصابح يمينا. وطبعا الخط الشرعي أو الحدود الشرعية في الجبال من خطوط تقسيم المياه، فكل ما أطلع على منى فهو من منى ويعد مشعرا ويصح المبيت فيه.
1: أكبر مدينة خيام في العالم، هذا الوصف الدقيق لمشعر منى في مكة المكرمة، وهو من أكبر المشاعر المقدسة بما يقدر ب15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر.
2: يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن المشاعر المقدسة تستوعب هذه الأعداد المليونية، وهناك رواية تشير إلى أن منى كالرحم يتسع لحجاج بيت الله الحرام. المملكة العربية السعودية حكومة الرشيدة تبذل كل الجهود في الاستفادة من كامل مساحة المشعر، وبأساليب متطورة تهدف إلى أن يؤدي الحجاج حجهم بكل يسر وسهولة. وكان مشروع الخيام المطورة مشروعا يستهدف توفير نزل مناسب لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا أن يكون مقاوما لشدة الحرارة ومقاوما للاشتعال وللغازات السامة. وطبعا مشروع الخيام في منى يعني على مساحة نحو 1.5 كيلو متر مربع، ويستوعب نحو 1.6 مليون حاج. والحقيقة بهذا يعد هذا المشروع، وهو طبعا مشروع تم وفق مواصفات عالمية ومدروسة، وأيضا يسهل

0: المغرب والعشاء والفجر، وينزل فيها الحاج بعد يوم الأضحى بعد القدوم من عرفات والمزدلفة، وثلاثة أيام التشريق. هذه تكون يعني أوقات النزول في منى وأداء النسك المرتبط بها. في يوم التروية يكون نزلا وصلاة وذكرا وتلبية، وفي الأيام الأخرى يكون أيضا مباتا ورميا للجمرات ونحرا وحلقا. هذه من أهم النسك التي تؤدى في ذلك المشعر.
1: وينتهي أيضا في مشعر منى أطول طريق للمشاة في العالم، والذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مرورا بمزدلفة، وهو طريق بأربعة مسارات يضم على طوله المظلات للوقاية من أشعة الشمس، ويحتوي على الكراسي والمياه الباردة. يرجع المؤرخون تسمية منى إلى أنها أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، إذ تقول العرب لكل مكان يجتمع فيه الناس منى. يعد المشعر ذا مكانة تاريخية ودينية، فعند سفح جبل ثبير كان هناك فداء إسماعيل عليه السلام بكبش نزل من السماء إكراماً لنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام.
0: جبل ثبير يعد من أعظم جبال مكة المكرمة، ولذلك يسمى ثبير الأثبرة، لأن مكة بها عدد من الأثبرة المشهورة، ومن أهمها ثبير الأثبرة هذا، ويسمى ثبير غيناء، ويسمى ثبير القتاد، ويسمى ثبير الرخم، له عدة مسميات، وأيضا بعض أجزاء منه تسمى ثبير ثقبة وغيرها، لكنه هو جبلا واحدا عظيما يمتد من الغرب نحو الشرق، ويفصل ما بين منى وما بين ما يعرف الآن بحي جبل النور، يشرف على جبل حراء الذي نزل عليه القرآن من الناحية الشمالية، يعني يكون هو في الجنوب وحراء في الشمال، ويقابله جبل الصابح، يعني منى بين الصابح وما بين ثبير. هذا الجبل يعني أخذ شهرته كحد ومعلم من معالم حدود مشعر منى وضخامته وعظمته، وكذلك ارتباطه بالجمرات، لأن جمرة العقبة كانت لاصقة بهذا الجبل، ثم وسع مضيق المأزمين مأزمي منى ليسهل حركة الحجاز بعد ازدياد أعدادهم المليونية، ولذلك أصبحت الجمرة الآن كما يرى في يعني وسط مخرج منى ناحية مكة المكرمة، وهذا المنطقة كانت تعتبر ثنية أو عقبة أو مضيقا أو مأزم، يسمى مأزمي منى كما تسمى مأزمي عرفات هناك في الشرق.
1: وعلى السفح الجنوبي من جبل منى قريبا من الجمرة الصغرى يقع مسجد الخيف، وهو مكان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الثامن من ذي الحجة. ويتميز الموقع قديماً أيضاً بالأسواق التاريخية الموسمية، ومنها سوق العرب، كما يتضمن كذلك امتداد عين زبيدة، بالإضافة إلى مجموعة من الآبار القديمة منها بئر كدانا.
0: وقد كان مشروع عين زبيدة الحقيقة من أعظم المشاريع المائية في التاريخ الإسلامي، وقد أنشئ هذا المشروع في القرن الثاني الهجري، واستمر عطاؤه حتى عهد الدولة السعودية المباركة. وحقيقة زبيدة العباسية رحمه الله وأثابها خيرا حفرت عين أو مدت مياه عين حنين إلى مكة المكرمة، وعندما قلت مياهها أيضا مدت مياه عين زبيدة التي هي عين نعمان الواقع شرق عرفات إلى مكة المكرمة، مرورا بعرفات والمزدلفة، ثم إلى ما يعرف بالعزيزية في وقتنا الحاضر، ثم أتم هذا المشروع حتى دخل مكة المكرمة. إلا أن الله سبحانه وتعالى في عصرنا الحاضر أمتن علينا بدولة كان

0: يعني أساس اهتمامها أو جل اهتماماتها العناية بالحج والحجيج ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فوفرت المياه عن طريق محطات تحلية المياه، وأنشأت محطة عظمى في الشعيبة الميناء القديم لمكة المكرمة، وسحبت المياه من البحر الأحمر إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأنشأت مجموعة من الخزانات الاستراتيجية لحفظ هذه المياه وضمان توفرها في موسم الحج.
1: وعلى الرغم من التطورات والتوسعات التي شهدها مشعر منى في مكة المكرمة، فإن مسجد البيعة ببنائه العتيق ظل شامخاً بتاريخه طوال السنوات الماضية، والذي يعتبر من المساجد التاريخية.
0: مسجد البيعة من المساجد التاريخية الخالدة، وأيضاً يعد أثراً من الآثار الإسلامية، وشاهداً على حدث تاريخي عظيم، وهو حدث البيعة، بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب جبل تبير الأكبرة، وهو السفح الغربي الجنوبي. في هذا الشعب التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفريق من الأنصار سنة 12 من الهجرة أو 12 من البعثة، وبايعوه البيعة الأولى، ثم التقى ب73 رجلا وامرأتان في حج سنة 13 من البعثة، وبايعوه بيعة العقبة الكبرى وتسمى بيعة النصرة، لأنهم بايعوه على السمع والطاعة وبايعوه على النصرة، مما أدى إلى حدث تاريخي عظيم، وهو توفر قوة تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلت في الأنصار، وتوفر بلدا يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المدينة المنورة، وأيضا أدت إلى حدث الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، الذي أدى بدوره إلى قيام الدولة الإسلامية في طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم انتشار الإسلام وعلو كلمة الله سبحانه وتعالى.
1: ومن أبرز ما يتميز فيه المشعر الشواخص الثلاثة التي ترمى والتي تتمثل في جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحجة، وجمرات أيام التشريق الثلاثة، وهي الآن ضمن منشأة جسر الجمرات. يعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى بفضل تصميمه الهندسي، والذي أسهم في تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام لشعيرة رمي الجمرات. منذ إنشائه في العام 1974 شهد الجسر عدة مراحل من أعمال التطوير والتوسعة، ومع تزايد أعداد الحجاج تقرر هدم الجسر بعد حج عام 2006 لبناء منشأة جديدة للجمرات متعددة الأدوار لاستيعاب أعداد أكبر من الحجاج وتسهيل عملية الرمي.
0: الحقيقة أنه نتيجة لزيادة أعداد الحجاج في السنوات الأخيرة، وأصبحت أعداد مدنية جدا، أدى إلى يعني مظاهر من التزاحم والتدافع، وخصوصا عند رمي الجمرات، لأن الناس حين يفيضون من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى يفيضون في وقت واحد فيزدحمون في هذا المكان، فأرادت الدولة أن تحل هذه المشكلة فأنشأت جسر الجمرات.
1: هذا الجسر هو أحد المشاريع الضخمة التي نفذتها المملكة، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك.
0: والجسر الجمرات الحالي الحقيقة يعد منشأة معمارية عظيمة، فقد أنشئ على أساس أن يكون 12 دورا، وقد يقيم الآن على خمسة أدوار بمساحة عظيمة جدا تشغل معظم مخرج منى نحو مكة المكرمة، ووفرت فيه الحقيقة مجموعة من الطرق السلسة المبنية على أساس مدروس هندسيا ومدروس من حيث إدارة الحشود، بحيث أن المداخل لا تصطدم بالمخارج، إلى جانب توفير المصاعد وتوفير العربات التي تعين غير القادرين على السير للوصول إلى الجمرات. والحقيقة أن هذا الجسر يعد من أعظم المرافق التي أنشئت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
1: كانت ميناء قبل العهد السعودي بسيطة، يصل الحجاج إليها بصعوبة بالغة على ظهور الدواب أو سيراً على الأقدام. وفي العهد السعودي الزاهر اختلف الوضع تماماً وأصبحت مدينة عصرية بعد عمليات التطوير المتلاحقة في صورة تفوق الوصف. يتباهى اليوم مشعر ميناء بإنجازاته العمرانية ومشروعاته الجبارة التي حولته إلى مدينة خرسانية متعددة الطوابق والمصاعد في كل اتجاه، إضافة إلى قطار المشاعر الذي يحفها غرباً. وليس ذلك فحسب، بل إن ميناء تفاخر بتاريخها العميق وتراثها الزاخر ومواقعها الأثرية التي حولت مجرى التاريخ.
2: مشعر ميناء. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلك. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: مناسك على إذاعة الرياض.
2: الطواف والسعي.
4: الطواف في اللغة هو دوران الشيء على الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. الطواف يكون حول الكعبة 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وإليه ينتهي، وله 3 أنواع. النوع الأول طواف القدوم، ويسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف التحية. والنوع الثاني طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ويسمى طواف الإفاضة أيضا طواف الزيارة. أما النوع الثالث فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، لأنه يودع به البيت ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضا طواف آخر العهد. وقد وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف قال أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان له كعدل رقبة. وللطواف شروط، منها أولا الطهارة، ثانيا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث أن تكون الكعبة على يسار من يطوف حولها، والرابع أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة. والشرط الخامس أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة. والشرط السادس الموالاة بين الأشواط 7. والسعي لغة المشي والعدو من غير شد. والسعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة. والسعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه. والسعي شرع إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كان عليهم من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه. وللسعي بين الصفا والمروة شروط، منها الأول قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الثالث أن يكون 7 أشواط، الرابع أن يكون بعد أداء الطواف، الخامس الموالاة بين أشواط السعي. ونختم الحديث عن السعي بأبرز السنن التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام، ومنها الصعود على الصفا والمروة والدعاء عليهما، السعي الشديد بين العلامة الخضراوين، الدعاء على الصفا والمروة.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في برنامج قصة حاج. برنامج قصة حاج الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام. فقمنا اليوم بإذن الله بزيارة مقر حجاج المغرب الشقيق، ولنتعرف على أكثر من قصة لحجاج بيت الله الحرام. يسعدني أن أستضيف في البداية عدد من الحاجيات من دولة المغرب الشقيق. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تعرف عليك حاجة؟
2: بشرى جلالي من المملكة المغربية.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك
1: حاجة بشرى، مرحبا بكم في المملكة العربية السعودية.
2: مرحبا بكم، باسمي وباسم الوفد المغربي نوجه كامل التحية إلى الشعب السعودي على حفاوة الاستقبال وعلى كل هذه المجهودات المبذولة من أجل تيسير عمل وتيسير ضيافة ضيوف الرحمن.
1: أهلا وسهلا. ونحن نحضر معكم هذا الاستقبال الجميل الذي طبعا نسعد ونتشرف في المملكة العربية السعودية بتقديمه لكم كضيوف لله سبحانه وتعالى وحجاج لبيته الحرام. عرفينا في البداية عن مشاعرك وأنت تستعدين للتلبية لله وحده لا شريك له من المغرب إلى أن وصلت إلى هنا.
2: في الحقيقة هي مشاعر يعني تختلج داخل الكيان، يصعب التعبير عنها أو ترجمتها إلى مجرد كلمات. فكلنا شوق منذ أن يعني عرفنا أننا سنكون ضمن رحلة الحجاج لهذه السنة. كنا متشوقين جدا، نعد اللحظات لحظة بلحظة وننتظر اللقاء مع هذه الأراضي الطيبة، هذه الأراضي المقدسة. يعني فرحة فرحة.

0: عارمة ونحن نطأ أرض المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال كانت البداية بالمدينة المنورة، كان شوق كبير وكانت مشاعر جد جميلة. بعدها يعني انتقلنا إلى مكة المكرمة لبداية المشاعر ولبداية العمرة، بما أننا عقدنا نية الحج بالتمتع. ففي الحقيقة يعني كما قلت، هي مشاعر يصعب أو نعجز اللسان عن التعبير عنها، ولكن تظل من اللحظات المميزة التي لا يمكن أن ننساها طيلة الحياة. نرجو من الله أن يتقبل منا حجنا. اللحظات كلها جميلة، لا يمكن أن نفرق واحدة عن الأخرى، ولكن لحظة اللقاء الأول بالكعبة تبقى لحظة جد مميزة، لحظة تنهمر فيها الدموع، تختلج فيها المشاعر، ويعني يكون هناك أقرب ما يكون العبد إلى ربه في هذا المكان الطاهر المقدس، لكي يكبر، لكي يعني يسلم ويمجد البيت وأهل البيت وكل زوار البيت.
1: أكيد أكيد. حاجة بشرى، بشرينا إن شاء الله ما واجهتك أي صعوبة أو متاعب في هذه الرحلة.
0: في الحقيقة أعتبر نفسي محظوظة، لأن كنت ضمن الوفد الأول، والحمد لله لم يكن هناك أي تأخير. كانت رحلة السفر رحلة يعني جيدة، في ظروف جيدة، الاستقبال كان أكثر من رائع، الإقامة أيضا جد جيدة، وحتى الرفقة، الرفقة الصالحة. فأنا أتشرف أنني ضمن وفد وضمن فريق من يسهرون على خدمتنا من أطيب خلق الله.
1: طبعا أنتم أول وفود الرحمن الواصلين لمكة المكرمة، نهنئكم بهذا الشرف. دعيني من بعد إذنك حاجة بشرى نتعرف على الحاجة اللي معك.
2: نعيمة عبيد من المملكة المغربية.
1: حياك حاجة نعيمة. لكل حاج قصة لهذه الرحلة الإيمانية تخصه ويحب أن يتحدث بها في كل مكان يذهب إليه. عرفينا بقصتك من وقت مثلا ما تقدمتي لطلب أداء الفريضة إلى أن وصلتي إلى الأراضي المقدسة.
2: في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه جعلنا من ضيوفي هي هذه السنة، ومن طبيعة الحال أنا أسميها رحلة العمر. هي رحلة إيمانية، هي رحلة ليست كالرحلات، يعني الحمد لله كانت رحلة اشتياق. وكما كنقولوا أن الإنسان كل واحد يطمح إلى زيارة هذا المكان، وقليل من ييسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. يعني هذا شرف عظيم أن نكون من ضيوف الله سبحانه وتعالى هذه السنة. والحمد لله كنا الرحلة الأولى التي دخلت، يعني الحمد لله المملكة محظوظون، كان استقبال جيد في المدينة الحمد لله، واستقبال كذلك جد رائع في مكة الحمد لله.
1: إن شاء الله ما تعبتوا.
2: الحمد لله، الحمد لله، يعني الاشتياق والحمد لله، ويعني
1: الخدمات مسهلة
2: الحمد لله، كانت خدمات رائعة لا من المملكة المغربية من خلال البعثة الإدارية المرافقين، ولا من خلال يعني الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
1: ممتاز ممتاز. يعني بصراحة سعيدين جدا بتواصلنا معكم، سعيدين جدا بهذه الراحة التي أنتم فيها حاجة بشرى وحاجة نعيمة. طيب خلينا نتعرف على الحاجة اللي الأخرى كذلك مع الأخوات. مرحبا بك.
3: مرحبا بك.
1: بارك الله. أهلا. تعرف عليك.
3: عائشة من المغرب.
1: حاجة عائشة، أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة منورة بالكعبة، وأنتم زدتوا نورها نورا.
3: بارك الله فيكم، نشكركم على حفاوة الترحيب، جزاكم الله خيرا.
1: أهلا وسهلا. حاجة عائشة، لكل حاج قادم للمملكة العربية السعودية له قصة يعني يحب أن يتحدث بها في كل مكان وفي كل مجلس. عرفينا بقصة الحاجة عائشة القادمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
3: صراحة عندما أخبرت بأن إن شاء الله سأكون من ضيوف الرحمن، يعني واحد شعور وسعادة يعني لا توصف. فرحت كاني وفرح يعني كل أفراد العائلة، فنحمد الله عز وجل الذي جعلنا من ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يقبل منا صالح الأعمال، ونشكر يعني كل من يساهم في تنظيم هذا هذا أداء المناسك من قريب أو بعيد الجزاء الأوفر. السلطات السعودية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجازيهم عنا خير الجزاء، ونشكرهم جزيل الشكر. شكرا لكم.
1: هذه أول حجة لك حاجة عائشة؟
3: هذه الثانية إن شاء الله.
1: الثانية متى كانت أول حجة؟
3: سنة 2012.
1: 2012. طيب قصتك في 2012 هل تختلف عن قصتك لهذا العام للحج؟
3: تختلف. 2012 جئت مع البعثة الإدارية، وهذه السنة مرافقة للحجاج.
1: مرافقة
3: للحجاج، نعم.
1: هل لاحظتي اختلاف بين الحجتين؟
3: كاين اختلاف، يعني حتى ما شاء الله، يعني في الحرم يعني اختلاف كبير من سنة
1: التوسعة.
3: يعني ما شاء الله، يعني جزا الله خيرا كل ما يسهر من يسهرون على تنظيم خير الجزاء، ما شاء الله عليكم.
1: ممتاز ممتاز. بالنسبة للحاج المغربي حاجة عائشة، هل يكون هناك تجهيز خاص لمثلا الذي مثلا يتم اختياره للذهاب للحج؟ كيف يكون الترتيب؟ كيف تكون التجهيزات؟ هل يكون هناك احتفالات خاصة؟
3: نعم، الحج عندما يعني يختاره الله سبحانه وتعالى أولا ويتم اختياره بالقرعة، لأن عندنا نظام القرعة، وزارة الأوقاف يعني تنظم يعني تكوينات الحجاج، يعني كل يوم أحد أو كل 15 يوم يعني فيها درس فقهي لمدة ساعة يسهر فيه يعني الأستاذ الفقيه على تعليم الحاج كل ما يتعلق بفقه الحج ومناسك الحج، ثم نصف ساعة للتأطير الصحي يحضر معنا فيه طبيب أو طبيبة يعني يعطي توجيهات صحية للحجاج للاهتمام بصحتهم أثناء قيامهم بمناسك الحج إن شاء الله، ثم نصف ساعة من التأطير الإداري توجيهات إرشادات يعني التي تساعد الحجاج على يعني أداء فريضتهم على أتم وجه. فهذا التكوين شامل، فيه الفقه، ما هو فقهي، ما هو إداري، وما هو صحي، وبالتالي يأتي الحاج الحمد لله وهو يعني متمكن.
1: نعم.
3: حتى
1: ملم بالمعلومات، الكثير من
3: ويكون يعني الدروس بالصوت والصورة والداتاشو، يعني جميع التقنيات الحديثة، مجسم الكعبة، يعني كل الحمد لله.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. إذن هناك رفع لمستوى الوعي للحجاج حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة حاج، الذي نستعرض من خلاله قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام. إلى أن ألقاكم في قصة أخرى، إلى اللقاء.

0: قصة حاج.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
0: الركن الخامس.

0: الركن الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم في شهر ذي الحجة عبر أثير إذاعة الرياض. ضيفنا الكريم الثابت لحلقات هذا البرنامج هو الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. حياكم الله يا شيخ.
1: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: أمر مهم جدا، ودي حقيقة أن تعطينا لمحة عامة عن المواقيت وأهميتها أيضا بالنسبة للحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمواقيت جمع ميقات. المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية يعني الزمن الذي شرع الله جل وعلا فيه الحج. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بيّن جل وعلا أن المواقيت الزمانية للحج هي أشهر معلومات.

المعلومات، وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومنهم من قال كالمالكية وشهر ذي الحجة، فإما أن تكون أشهر ثلاثة وإما أن يكون شهران وأياما عشرة من شهر ذي الحجة. وهذه الأشهر هي مواقيت لفرض الحج، بمعنى أن الحاج يفرض حجه ويدخل في النسك في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة في أوله، فإذا أوقع هذه الفريضة في هذه الأشهر فقد أوقعها في ميقاتها الذي بينه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمواقيت الزمانية. المواقيت المكانية هي أماكن تحيط بمكة المكرمة لجهات متعددة من الجهات، سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق، لا يمكن للحاج أو المعتمر الذي يأتي من فوق هذه المواقيت إلا إذا كان قاصدا للحج أو العمرة إلا ويحرم من هذه المواقيت. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه المواقيت وهو في السنة قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من أعلام النبوة، بحيث أن بعض المواقيت المكانية لم يكن وراءها قوم مسلمون، وهذا من الإعجاز والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل ميقاتا لأن الله تعالى سيجعل هنا في هذه الجهة مسلمين يفدون إلى بيت الحرام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، المسمات الآن أبيار علي، فهي قريبة جدا من المسجد النبوي، وبينها وبين مكة تقريبا ما يقارب 400 كيلو متر، فهذا ميقات أهل المدينة، بمعنى أن من كان من أهل المدينة وأراد أن يحج أو يعتمر ولا بد أن يمر بهذا الميقات وأن يحرم منه، سواء كان مر به برا أو جوا، ومن كان من غير المدينة ومر بهذا الميقات فإنه يحرم من هذا الميقات، بمعنى لا يمكن لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام ومن كان في جهتهم إذا مروا بالجحفة فإنهم يحرمون منها قبل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. قال: ولأهل نجد قرن، أي قرن منازل، وهو الآن مسمى بالسيل الكبير، يسمى بقرن الثعالب. قد يشكل على بعض الناس وادي محرم، وادي محرم هو امتداد لقرن منازل، هو ميقات واحد، هذا طرف وهذا طرف، بمعنى يحرم أهل نجد سواء من السيل الكبير أو من وادي محرم، كله ميقات واحد. فمن جاء من نجد أو ما يجاورها أو مر من جهة هذا الميقات قرن المنازل فإنه يحرم بالحج أو العمرة منه. ولأهل اليمن يلملم، والآن سمى بالسعدية، ومن كان في جهة اليمن يحرم أيضا من السعدية. ثم جاء أيضا في حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، قيل إن التوقيت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا باجتهاد من عمر، لكن الصحيح أن عمر اجتهد، لأن أهل العراق جاءوا إلى عمر وسألوه أن يضع لهم ميقاتا، فوقت لهم ذات عرق، فجاء أحد الصحابة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، فوافق رأي عمر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من موافقته الوحي لعمر رضي الله عنه. هذه المواقيت لما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، أي هذه المواقيت لمن لأهلها، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هي مواقيت لأهل هذه البلاد والجهات، وكذلك ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بشرط ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا وقع خلاف عند أهل العلم، هل كل من مر بهذه المواقيت وجب

0: عليه أن يحرم بحج وعمرة وإن لم يكن قاصدا لهما. منهم من قال لا يمر أحد بهذه المواقيت إلا وهو محرم، وبعضهم استثنى من يكثر دخوله كالحطابين والحشاشين ومن كان في حكمهم. ومنهم من قال إن الحديث إنما قيد ذلك بمن أراد الحج أو العمرة، وهو الصحيح. وأيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني أنه لم يدخلها حاجا، وهذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم مع أنه مر بالميقات. فالشاهد من هذا أن من مر على هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها إذا كان مريدا للحج أو العمرة. لكن من كان دون المواقيت، أي هو أقرب إلى مكة من المواقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ،
1: الله أكبر،
0: أي من حيث أنشأ الحج أو العمرة، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا بالحج. لكن لو أراد شخص أفاقي دخل مكة لغير الحج، أو اعتمر ثم جلس في مكة فترة ثم رام أن يأتي بعمرة، فإنه لابد أن يخرج خارج الحرم في العمرة، فيحرم من أدنى الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من عرفات، لابد أن يخرج إذا كان يريد العمرة. أما إذا كان مريدا للحج فإن ميقاته مكانه، فيحرم من مكانه الذي هو فيه. مسائل مهمة متعلقة بالمواقيت، ويكثر السؤال عنها. شخص سافر إلى مكة لأجل العمل أو زيارة قريب، ولم يكن في برنامجه أن يأخذ عمرة أو أن يحج، ثم بدأ له بعد أن وصل إلى مكة أن يحج، فهنا إذا كان يريد الحج فيحرم من مكانه، لأنه حين مر بالميقات لم يكن قاصدا للحج. وإن كان عن له في مكة أن يعتمر فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة. وكذلك لو كان يعني مترددا، بمعنى هذا يحصل كثيرا، سأذهب إلى مكة وفي نيتي أن أعتمر إن تيسر لذلك، فعلق النية، فنقول النية معلقة، إن تيسر له العمرة أو الحج فإنه يحرم بالحج من مكانه، وبالعمرة إن كان داخل الحرم أن يخرج خارج الحرم ويحرم بالعمرة. لكن إذا كان قد مر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات قبل أن يدخل مكة.
1: نعم دكتور، هنا تساؤل. أنا مثلا من نجد وكنت في المدينة عندي شغل، ومن ثم أردت الحج أو العمرة، هل يعني أنا عندي مثلا ميقات وهو قرن المنازل، ولكن أريد أن أحج عن طريق المدينة، هل أدخل بميقات أهل المدينة؟
0: نعم، بل يجب عليه ذلك. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا مر النجدي بميقات أهل المدينة وهو أبعد من قرن المنازل عن مكة، فإنه لا يؤخر إحرامه إلى قرن المنازل. هذا يحصل بعض الناس، وإنما يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يؤخر إحرامه. لو بعضنا يفعل هذا، يقول سأؤخر إحرامي أتمتع بالحلال إلى ميقات قرن المنازل، فبعض أهل العلم لا يصحح حجه وعمرته لأنه قد مر بميقات قبل هذا. لكن لو فعل وأحرم بالميقات الأدنى ولم يحرم من الميقات الأعلى، فإن الصحيح أن فعله قد صح، وقد صحه بعض أهل العلم كما عند المالكية، وإن كان بعض العلماء يمنع من ذلك. لكن الأسلم والأحوط أنه إذا مر بميقات أعلى من ميقاته فإنه يحرم بالميقات الذي مر به إذا كان مريدا للحج أو العمرة.
1: نعم. أيضا هنا تساؤل يعني عن ذلك الحديث الذي ذكرتموه، حديث ابن عباس رضي الله عنهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ومن ثم هنا استدراك حول قضية أهل مكة، أهل مكة لمن ليس من أهلها، مثلا شخص أتى وعنده مثلا عمل مؤقت ولكنه يعني

0: أعلم أنه سيحج وفي نيته أنه مثلا سيعتمر، ولكنه أتى لينتهي من العمل ومن ثم يبدأ بالعمرة. حال هذا الرجل كيف يكون؟
1: لابد يرجع إلى الميقات، مادام أنه مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة فواجب عليه أن يرجع. بعض أهل العلم أنا لا يرى جواز دخوله أصلا بلا إحرام، والصحيح أنه يجوز إذا كان في نيته أن يرجع.
0: نعم،
1: فلا بأس بذلك، يدخل لمكة ويقضي عمله الذي يريد، ثم إذا أراد أن يعتمر أو يحج يرجع إلى الميقات الذي هو له ويحرم منه. لو أنه لم يرجع فهنا وجب عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما، لأجل تركه الواجب والإحرام من الميقات. وغالب أسئلة الحجاج حول هذا الأمر أنهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام. لا بد أن نفرق بين أمرين، والتفريق بينهما دقيق.
0: نعم.
1: وكثير ما يقع الإشكال من الحجاج في سؤالهم لا يفرقون بين لباس الإحرام والدخول في النسك. قد ألبس الإحرام وأنا في بيتي في الرياض، لكنني لا أدخل في النسك ولا أنوي إلا عند الميقات، سواء أحاذيه في الجو أو أصل إليه عن طريق البر. فلا يسمى محرما من لبس الإحرام وهو لم يدخل في النسك بنيته. كلامنا عن نية الدخول في النسك، فإذا وصل إلى الميقات الذي هو له أو مر عليه فهنا إذا لبى بالحج أو العمرة فقد دخل في النسك فقد أحرم. أما لباسه فلا يعد نسكا، وإنما هو عقد النية. طبعا التلفظ بها هذا مشروع، لكن نيته في قلبه أنه يريد العمرة، يريد الحج قارنا متمتعا، ويسمي هذا النسك بلسانه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. قد يمر الحاج أو المعتمر بالميقات ويعقد النية ويلبي، لكنه لا يجرد نفسه من المخيط، يعني عليه ملابس المعتادة، فهو قد أتى بالركن وهو الإحرام، لكنه لم يتجرد من المخيط، فواجب عليه أن تجرد وأن يلبس الإحرام. إذا لم يفعل فهو قد وقع في محظورات في لبس المخيط وتغطية الرأس، فيفدي لأجل تعمده لبس المخيط. يعني مسائل جدا متعلقة بالإحرام لا بد أن نبينها للمستمع الكريم حتى يسلم من الإشكالات في هذا.
0: نعم. قضية نية الدخول في النسك التي ذكرتموها قبل قليل يا دكتور، هي تنطلق من بداية النسك، بداية الإحرام الحقيقي عند المواقيت المكانية، صحيح دكتور؟
1: صحيح نعم.
0: وما الفرق بينها وبين المواقيت الزمنية؟
1: زمنية هو شهور زماني، ما يمكن يعني أن يأتي معنا زمانية هذه للحج،
0: الحج
1: أما العمرة فكل وقت.
0: نعم.
1: مشروعة في كل وقت، لكن لا يمكن للحاج أن يفرض أن يحرم بالحج في غير أشهره. لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان أو شعبان ما صح حجه. نعم. إلا على قول، لكن نأتي بالقول الصحيح مبني على الأدلة.
0: نعم.
1: يأتي بعض الناس يقول فيه خلاف، الخلاف لا يعد دليلا، وهذا لابد أن ننبه عليه، وإنما الدليل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة. مسألة مهمة متعلقة بالإحرام يعني لو ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الحجاج والمعتمرين يعني يأتي إلى الميقات ويظن أن الصلاة في مسجد الميقات من النسك، وأنه لا بد أن يدخل هذا المكان، هو وضع لتهيئة الحجاج. فإن كان مستعدا متهيئا من بيته أو أخذ سكنا قريبا من الميقات وتهيئ واغتسل وهو مار بالميقات يلبي ويكفيه ذلك، ولا يلزمه أن ينزل وأن يدخل دورات المياه جلكم الله والمستمع الكريم. أيضا من المسائل المهمة، قد يعن للحاج وهو في الجو مثلا أن يكون ناسيا للإحرام، هذا يحصل.
0: نعم.
1: فبعضهم يشكل عليه يقول ليس معي محرام إحرام، إذا لا ألبي ولا أدخل في النسك، هذا خطأ. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فأنا مثلا ذهبت إلى مكة وفوجئت أن ملابس الإحرام نسيتها في الرياض، أو مع الحقيبة مع الحقائب في الطائرة مثلا، يتعذر علي أن أصل إلى هذا اللباس، فهنا بكل سهولة

0: يلبي الحاج، ينزع أترته أو ما على رأسه إن كان يلبس، ويلبي بالحج وعليه ملابسه الداخلية، وحج صحيح ولا فدية عليه حتى يجد الإزار فيلبسه والحمد لله تعالى. وهذا أمر جدا مهم، ويقع فيه خطأ كبير من بعض الحجاج والمعتمرين. فالدين بحمد الله تعالى فيه يسر وفيه سهولة بحمد الله تعالى.
1: نعم، هنا أيضا مسائل دكتور، قضية الإحرام وما إلى ذلك، هل يعني الغسل قبل لبس الإحرام واجب أو هو مستحب؟
0: مستحب للتنظف، هو ليس من النسك، كذلك إزالة الشعور.
1: نعم.
0: بالإبط وغيره، يظن الحجاج أنه من لوازم الإحرام أو من سننه هو أنه يفعلها حتى لا يحتاج إلى إزالتها ويتأذى بها أثناء حجه. أصبح الآن الحج في أيام قليلة جدا، في السابق كانت شهور، فهذه الشعور تظهر ويتأذى بها الحاج. فإذا كان قد أزال هذه الشعور قبل أيام أو هو لا يتأذى بها، فلا يلزمه إزالة هذه الشعور. أيضا من الأشياء المتعلقة بالإحرام هو كذلك أن يطيب، من السنة يطيب بدنه. وقد قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كنت أرى وبيص المسكي على مفارق شعره. وبيص لمعان، أي هذا الطيب يلمع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطيب الحاج بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام. هذا من السنن التي ينبغي للحاج أن يفعلها. كذلك أيضا على الصحيح أنه ليس للإحرام سنة خاصة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة، فإن وافق أن صلى فريضة الظهر أو الفجر أو غيرها ثم أحرم بعدها فقد وافق السنة. ولو أنه توضأ ثم صلى سنة الوضوء وأحرم بعدها فلا بأس بذلك والحمد لله.
1: نعم. أيضا هنا تساؤل الدكتور عن قضية الطيب. الطيب في البدن جائز، ولكنه في الإحرام
0: بل هو سنة.
1: نعم، ولكن إذا وضع الإنسان طيبا على جسده ومن ثم لبس الإحرام ويعني
0: أصابه،
1: نعم،
0: هو إذا أصاب الملابس الإحرام شيء من الطيب يغسله ولا شيء عليه، يغسل هذا الطيب الذي أصاب لباس الإحرام، الإزار أو الرداء، ولا يضره ذلك بحمد الله تعالى.
1: نعم. قضية شرب الزعفران أيضا أو المشروبات التي يتخللها بعض الزعفران، هذا أمر الناس يتساءلون عنه بشكل كبير، وهذا أمر يعتبر مفاجأة أيضا لكثير من الناس.
0: أحسن فتوى علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ من كان حيا أنهم يمنعون من ذلك. وفي نظري أن الصحيح أنه لا يمنع المحرم من شرب القهوة المزعفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب ثوبا مسه ورس أو زعفران. يعني طيب خالص. الزعفران في القهوة لا يشكل إلا شيء يسير جدا، ثم هو يمات طبخا، وأيضا هو يدخل إلى الجوف فليس طيبا، ولا يظهر له رائحة أصلا على من يشربه. فالذي يظهر لي الجواز، وأظن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي خلاف بعض علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يمنع المحرم ويمنع المرأة المحادة من شرب القهوة المزعفرة. ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز، لأن الطيب الذي فيه قد ذهب بهذه النار مع غليان القهوة فلا يؤثر بحمد الله تعالى. أيضا من الأشياء المهمة التنبيه عليها ما يتعلق بالصوابين والتي تنظف بها الحاج، يعني تسألون عن بعض الشامبوات والصوابين التي يكون فيها طيب ورائحة، إذا كان الغالب عليها هي التنظيف ومسماها مسمى صابون أو شامبو، وأتى معها ما يسمى بالبلسم أو ما يسمى بالعطر، فإذا كان العطر غالبا والرائحة ظاهرة فالأحوط تركه. مع أنني لا أرى المنع من ذلك، لأن هذا لا يسمى طيبا.
1: نعم.
0: لأن المحرم ممنوع من الطيب.
1: نعم.
0: ولا يمنع من المنظفات، كون هذه المنظفات فيها شيء من الرائحة الطيبة ولا يمنع منها، لأنها جاءت تبعا، والقاعدة عند الأصوليين يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن إن احتاط وتركها وجد بديلا ليس فيه هذا البلسم أو هذا العطر فهو أحوط لإحرامه.
1: جميل.

0: دكتور أيضا يعني إحرام المرأة الحائض كيف يكون، وخاصة إذا وصلت إلى الميقات المكاني وهي حائض، ومن ثم دخلت إلى مكة المكرمة مع أهلها مثلا أو أسرتها، ومن ثم طهرت داخل
1: الحائض. الحمد لله لا يمنع الإحرام. يعني لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع ولدت أسماء بنت عبيس بنت عميس زوجة بكر رضي الله عنه ابنها عبد الرحمن، وأمرها أن تستذفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم وهي نفساء. عائشة رضي الله عنها كذلك لما أحرمت بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها ما يصيب النساء من الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي؟ قالت نعم. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحيض لا يمنع أبدا الإحرام، لكن تحرم وهي حائض، وإذا طهرت بحمد الله تعالى تطوف بالبيت، تعمل أعمال الحج كلها ما عدا الطواف بالبيت. وبعض العلماء يمنع من السعي كذلك، لأن السعي أصبح داخل المسجد الحرام، فكذلك تمتنع من السعي. فإذا طهرت بحمد الله تعالى تأتي بالطواف والسعي، فهنا لا يمكن لها أن تأتي بالتمتع، تصبح إما قارنة وإما مفردة. هنا أيضا تنبيه لأخوات النساء التي يرغبن في العمرة أو الحج أن تشترط، لأنها قد يعتريها هذه الدورة الشهرية ويصيبها الحيض، وقد لا يكون في وقتها، لكن مع السفر ومع تغير الأمور فتشترط. إذا أحرمت تقول فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فإذا قالت ذلك وأصابها هذا العذر الشرعي فهي مخيرة، إما أن تحل إحرامها وترجع لا شيء عليها، وإما أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتأتي بالعمرة أو بالحج حسب الرفقة وحسب تيسر الأمر لها. فهذا الاشتراط ينفعها في حلها مجانا من دون فدي بحمد الله تعالى. فينبغي أن يشاع هذا بين النساء حتى يسلمنا من الإشكالات التي قد تؤدي في تأخير الدورة. وبعض النساء كذلك يشكل عليها أنها معها الدورة فتمتنع من الإحرام، فنقول الحيض لا يمنع الإحرام بحمد الله تعالى.
0: نعم، دعنا نتساءل دكتور الآن عن أمر مهم جدا، وهو الفرق بين الحل والحرم.
1: أحسنتم، هذا أمر في غاية الأهمية. طبعا بعض الناس إذا قلنا الحرم ظن المسجد الحرام هو الحرم فقط. نعم. المسجد الحرام هو المسجد الحرام الذي مسجد الكعبة كما يسمونه. الحرم أوسع من ذلك، له حدود من جهة الشرق من جهة الشمال من جنوب، فحدها الله جل وعلا بحدود، وقد الدولة وفقها الله وضعت حدود ولوحات إرشادية واضحة بداية الحرم. المقصود به الحرم الذي له خصوصية، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط اللقطة منه ولا ينفر صيده، هذا هو الحرم الذي حرمه الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فبين أن الله هو الذي حرمها وجعل لها هذه الحرمة، لا ينفر الصيد ولا يقتل الصيد فيها ولا يعضد الشجر ولا كذلك يختلى الخلاء الأشجار التي فيه، وكذلك اللقطة لا تلتقط في الحرم. هذه كلها خصائص متعلقة بالحرم، هذا هو الحرم، ما سوى هذا يسمى حلا. فالحل والحرم. وأيضا أمر آخر، تفريق بين الحرم والمحرم. فقد أكون محرما وأنا خارج الحرم، هذا المحرم يمنع من الصيد وإن كان في الحل، فلا يفرق بعض بين الناس بين هذا وهذا. فأنا محرم بالحج وأنا في الطائف مثلا، فأنا لا يحل لي أن أصيد وإن كنت خارج الحرم، لأن المحرم ممنوع من الصيد. لا بد أن نفرق بين الحرم والمحرم حتى لا يقع الإشكال في هذا.
0: الفروقات بين الحل والحرم، يعني هل هنالك مثلا فروقات معينة غير قضية يعني
1: خصائص؟
0: أي نعم، يعني هنالك مثلا فروقات في قضية مثلا الأجور
1: مضاعفة
0: الصلاة مثلا فيها،
1: وفقط المضاعفة جاءت في الصلاة.
0: نعم،
1: لا أعلم دليلا يدل على تخصيص مضاعفة الأجور بالأعمال الصالحة غير الصلاة. والصلاة في المسجد، والصحيح أنها تعم الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومن صلى في مسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه. من العلماء من قال إن هذا الحكم والفضل يخص المسجد

0: مسجد الحرام، مسجد الكعبة، من صلى
1: داخل الحرم، من داخل المسجد،
0: داخل المسجد الحرام فقط، ولا يكون في الحرم كله.
1: نعم.
0: والصحيح أن هذا الفضل يعم الحرم كله بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى يوم الحديبية ومنعه الكفار من دخول مكة وجلس في الحديبية، كان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم صلى ثم خرج من. أيضا إطلاق المسجد الحرام في القرآن الكريم لا يراد به مسجد الكعبة، وإنما يراد به الحرم كله. أيضا قالوا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام، قيل إنه أسري به من الحطيم، من يسمى حجر إسماعيل، وقيل أسري به من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ خارج مسجد الحرام،
1: فهذا ولكن أيضا داخل الحرم.
0: أحسنت، فهذا أيضا دليل، وهذا عليه فتوى علمائنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وهذا أيضا فيه سعة للحجاج الذين يأتون من خارج المملكة،
1: نعم،
0: ويقيمون في العزيزية أو في غيرها من مكة، فيتكلفون الذهاب إلى المسجد الحرام ويصلون فيه ويزاحمون الناس، ونقول لهم صلوا في أماكنكم، في بيوتكم، في مساجد العزيزية، ولكم بأجر 100,000 صلاة. والنساء كذلك يصلين في الفنادق، وخاصة الفنادق المجاورة للحرم، من صلى فيها يتابع الإمام في الحرم ويأخذ الأجر بحمد الله تعالى، ولا يدخل يزاحم الناس، خاصة في المواسم، في رمضان وفي الحج وفي غيره.
1: فضل الله واسع سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرتم وينفع بعلمكم وعملكم وقولكم. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي، عضو التوعية في الحج. كنا قد تحدثنا عن المواقيت في هذه الحلقة، ونشكركم على حسن وطيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزملاء من الإعداد علي آل سلطان، والتنفيذ والإخراج محمد الرويس، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. في رعاية الله. الركن الخامس.

0: الركن الخامس.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. غار حراء.
2: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم. وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.

أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. هذه حلقة جديدة من برنامج من نسائم الحج، وفيها نستعرض بعض الفقه والدروس وبعض ما يخرج في نفس الإنسان، وخصوصا الحاج في موسم هذا الحاج يستشعر الحاج وكل المسلمين مكانة مكة المكرمة وقبلة المسلمين والحرم المكي الشريف، حيث تهف قلوب المسلمين ويقدم الغالي والرخيص للوصول لتلك البقاع المطهرة المقدسة المباركة التي نالت نصيبها من آيات الله في كتابه، فهي أحب البلاد إلى الله بشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما أخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال: أما إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. هكذا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه البقاع الطاهرة المباركة. ولذلك فإن العديد من الآيات القرآنية تحدثت عن مكة، استشعرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، ويستشعرها المسلمون في الحج. قال الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الوقوف مع هذه الآيات وتمعنها ومعرفة أن هذا هو أول بيت لله على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام، وهو مكان عبادة وتوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن الحج لله على الناس حج البيت، هذا البيت البيت الحرام هي التي خصها الله سبحانه وتعالى للحج. وكذا كما أشرنا في حلقة سابقة أنه مع شرط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وأن الله غني عن الحجاج وعن حجهم، لكنهم محتاجين لرحمة الله ولتمثل أمره وطاعته سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام دعا لمكة حينما وضع زوجته هاجر وابنها إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعاءه كما قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أحبتي الكرام، أنا ممن يحب التجول في أسواق مكة الخاصة بالثمرات، أسواق الخضار وغيرها، نرى فيها من إجابة الله لدعوة إبراهيم من الثمرات بل ومن الأسعار الطيبة ما لا نراها في غيرها، وغير ممن يزورون أسواق الخضار في مكة وغيرها يجدون فيها من الثمرات الشيء الكثير، إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث أنه أسكن من ذريته، ويقصد بذلك إسماعيل عليه السلام وما جاءه بعد ذلك من ذرية كان فيهم خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ليقيموا الصلاة، إذن هي مكان عبادة لله سبحانه وتعالى. الحج ليس سياحة عادية وتنزها، إنه عبادة وصلاة ودعاء وذكر مع ما فيه من فوائد أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وسبحان

0: الله كلما جاء ذكر البيت الحرام يأتي معه الأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن عليه وأن يعين من يقومون على أمن الحجاج ويكتب لهم الأجر والثواب والسلامة والأمن والإيمان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سبحان الله إخوتي الكرام، لا يوجد مكان على الأرض يجتمع فيه هؤلاء الطائفين والعاكفين والركع السجود، ومن يشاهد قناة القرآن قناة الحرم المكي أثناء اصطفاف هذه الآلاف ومئات الآلاف بل والملايين وراء الإمام في حركة واحدة يدرك عظم هذه الآيات وأن هذا المكان للركع السجود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، هذه البلاد بلاد الحرمين، الحرم المكي موطن أبناء إبراهيم مكة المكرمة من ذريتهم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام من ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه الناس بإبراهيم خلقا. ولذلك حينما كان يتحدث عن الأنبياء في الإسراء والمعراج حينما عرج به صلى الله عليه وسلم وتحدث واصفا كل نبي بصفاته الجسدية قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، فكأنه شبيه به عليه السلام في خلقه. ولذلك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما صدر منه ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذه الكعبة، هذا البيت الحرام لله سبحانه وتعالى أن يزوره الحجاج ويعظموه ويقوموا بحقه من أمن وأمان واطمئنان وحسن تعامل فيما بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا المكان أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نعم، حرم آمن، نسأل الله أن يديم عليه الأمن والأمان. وهي مكة المكرمة هي أم القرى كما قال الله عنها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هي قبلة المسلمين التي ارتضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته كما قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هي البلد التي ربط الله سبحانه وتعالى بينها وبين نزول أو أماكن نزول الوحي على النبيين، وهي البلد الأمين كما قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو

0: النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: ليلة مزدلفة.
3: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه، ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضا جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وسميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفة ودفعا لمشقة الزحام، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
0: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية، معي أنا مريم القحطان من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. طبعا تحية كبيرة من مخرجنا عبد المحسن آل سران مخرج هذا البرنامج، ويا هلا وسهلا فيكم. ونبدأ بأول يعني موضوعنا، أو نبدأ بموضوع حلقة هذا اليوم صراحة. وش يعني ذكريات قصصكم مع الذكريات، وأثر هذه الذكريات، وكيف تكون الذكريات إما أن تكون انطلاقة أو تعطينا دعم يعني دافع في الحياة، أو ممكن تأسرنا هالذكريات. فالذكريات لها تأثير كبير في حياتنا. تغريد حياك الله.
1: هلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
0: يا مرحبا. الذكريات، وش قصة الذكريات؟ الذكريات هذه يعني أنا لما حكيتي لي قبل الهوى إنه الذكريات يا تكون
1: الذكريات
0: تساعدنا في الحياة،
1: الذكريات
0: أو تكون سجن.
1: أي الذكريات مثل الجناحين، إما حنا نطير ونحلق من خلال هالذكريات هذه، وتكون هي جناحنا أننا ننطلق للحياة.
0: نعم.
1: نتعلم، نطور من أنفسنا، نكون نسخ أفضل منا على مدى السنين، أو أنها تكون سجن يمنعنا أننا ننطلق من نفق الذكريات هذه بكل تجاربها إلى الحياة. إما تكون هي جناحين نطير ونحلق، أو سجن يمنعنا من العبور. أي وش الذكريات؟
0: هذا المهم.
1: أي
0: وش نقصد؟ لأنه فعلًا شلون أنا أصنف ذكرياتي، إذا كانت هي تعيقني ولا كانت تخليني أحلق في هالحياة؟
1: وش الذكريات؟ الذكريات هل هي أحداث مرت في حياتنا وخلاص وانتهت وراحت؟ لا، الذكريات هذه دائمًا تختزل، ذكريات تحفظ، نسوي لها سيف بعقلنا، يسوي لها سيف من غير ما نحس. هذه الذكريات هي اللي تكون مشاعرنا، تجاربنا، خبراتنا في الحياة، تساهم في تكوين شخصياتنا، هي اللي تعيد تشكيل نظرتنا للأمور في الحياة، لأنفسنا حنا، لمواقف مختلفة، ظروف مختلفة بالحياة. هالذكريات هذه على مدى السنين اللي تكونت فيه، إما إنها تكون مصدر قوة لنا، هوية، انتماء، خبرات في الحياة، ولا أنها تكون جروح، تكون غائرة مفتوحة، كل ما ضغطي عليها جت أو جت على بالك هالذكريات كل ما انزفت
0: عادت
1: أكثر،
0: لك الشعور المؤلم والمزعج.
1: نعم. الإنسان دايم ما يعيش بس بالأحداث، الذكريات
0: ما يعيش
1: بالأحداث الحاضرة،
0: بالأحداث
1: الأحداث اللي هي الذكريات، الأحداث الماضية بكل ما سبق من ماضينا، بكل ما مر في حياتنا وكون ذكرياتنا، هي الطريقة اللي نفسر فيها اللي نعيشه الآن، المواقف اللي قد تكون مشابهة متشابهة. نعم. تخلينا كيف نتصرف معاها. مثلا خلينا نقول لك شخصين مروا بنفس التجربة بنفس. نعم. الظروف كونت عندهم ذكريات متشابهة، واحد منهم تعامل مع هالذكريات بنضج، بإيجابية، بكيف أنه يطلع منها ويأخذ منها دروس مما سبق، بحيث أنه يمارس حياته الجاية بخبرات أكثر، وواحد لا، هل يشتر هالذكريات ويقعد يعيد ويزيد فيها وخلاص مكان كسر. هذه هي
0: لأن الذكريات، وأنت تتكلمين عن الذكريات وقاعدة أحاول أفسر شلون إحنا ممكن نستوعب مصطلح الذكريات، لأنه في شيء يقول لك في علم النفس جروح الطفولة، أو مثلا نسميها إحنا الخلفية.
1: أي.
0: الخلفية اللي الإنسان
1: خط الزمن،
0: خط الزمن وخلفيته اللي عاش فيها. يعني أي. في الأخير أنت شخص تركيبة معينة تشكلت من بيئة من الطفولة، هالبيئة إن كانت تلقي بظلالها عليك في كل الأحوال، هي ممكن تكون جزء من الذكريات، هي فعلا ذكريات
1: طبعا
0: لا وتتشكل

0: شكل على شكل عقد يسمونها عقد الطفولة. فعقد فإذا الذكريات ممكن تكون عقد تنشأ مع الإنسان
1: صحيح.
0: حسب موقف اللي يمر فيه. طيب نقول الآن إحنا عندنا عندنا عندنا فصلين أو عندنا فاصل بين الموضوع، لأنه الذكريات دائما نسمعها ذكريات دائما فيها حنين
1: صحيح.
0: فيها شوق فيها أنه ممكن أتذكرها. أيضا ممكن يمر عليك موقف سلبي مثل ما ذكرتي سابقا، ممكن أنزعج منه سبحان الله نفسها مثل اللي أنا معليش مثلا من الأشياء اللي مريت فيها أنه تعرضت لحادث مثلا، بصير عندي فوبيا
1: بالضبط
0: مستقبلا منه.
1: هنا الكلام اللي تقولين هذا إحنا وشلون إذا وشلون تتحول الذكريات. طبعا ترى الذكريات ما كلها الذكريات سيئة، في ذكريات جميلة. كيف الذكريات هذه أن تكون سجن نفسي، وكيف أنه ممكن تكون مثل ما قلنا تحليق وانطلاق نحو الحياة.
0: متى تكون تحليق؟
1: تغريق. أول شيء خلينا نقول متى تكون سجن وبعدين نقول طيب متى تكون يلا. تحليق
0: نبدأ بالسلبي.
1: طبعا حتى الذكريات السعيدة ترى حتى الذكريات السعيدة اللي تكون مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بنجاحات معينة، قد تتحول تكون في لحظتها إنها شيء جميل، لكن لما تتحول إلى ذكريات يعني يتذكرها الإنسان عقب 10 سنين 15 سنة متى يعني إلى ما شاء الله من الزمن، ممكن هل ذكريات السعيدة تكون هي الجرح؟ ذكرياتنا مع أشخاص فقدناهم وعايشين في نفس الدائرة، ذكرياتنا مع نجاحات خلاص راحت
0: انتهت.
1: فالذكريات ترى مو بكل الذكريات يعني إن شرط أنها تكون ذكريات مؤلمة عشان تكون هي السجن، حتى الذكريات السعيدة. طيب وشو الذكريات أو متى تتحول الذكريات إلى سجن نفسي؟ الذكريات تتحول إلى سجن نفسي وتكون عائق لنا في الحياة لما حنا نعيش في الماضي أكثر من الحاضر، نعيش مع ذكرياتنا، حنا عايشين مع ذكرياتنا. أول ما نطلع من
0: بالضبط.
1: منها أو يجي شيء يشتت فكرنا عن هالذكريات اللي حنا حابسين نفسنا وسطها وسط الحقبة الزمنية اللي عشناها فيها، هذا ما نعرف نتصرف، ما نفرح، ما نحس بالفرحة، ما نحس باليوم. إحنا عايشين في الأمس بس اليوم ما نحس فيه ولا نشوف حلاوة اليوم. إحنا قاعدين الناظر قدامنا بس أو ورانا الناظر ذكرياتنا اللي راحت، لكن ما نلتفت يمين، ما نلتفت يسار، ما نشوف قدامنا وش فيه حاجات حلوة.
0: نعم أصنع منها ذكريات أيضا جديدة.
1: جديدة يعني. إيه إحنا مكتفين بالذكريات الماضية وما نطور من ذكرياتنا ونصنع ذكريات جديدة.
0: نعم.
1: ممكن تكون الذكريات سجن لما ترتبط بخسارة أو فقد، خسرت شيء.
0: نعم.
1: فشل، أشخاص فقدناهم، ممكن ممكن إن برضو لما يكون الشخص غلط في حياته. ممكن الذكريات بعد لما تكون مرتبطة بأي إنسان في الدنيا يغلط مهما كبر الغلط أو صغر، لكن فيه
0: يجتر مثل تأنيب الضمير،
1: أي أنه
0: يكسر
1: يستمر
0: دايماً.
1: في
0: يكسر.
1: جلد الذات، أي
0: نعم.
1: الندم
0: نعم.
1: طب خلاص أنت غلط، استغفر عن ذنبك، ابدأ حياة جديدة،
0: نعم، تجاوز.
1: خلاص يعني تجاوز. لا في ناس لا تستمر في جلد الذات، تستمر في الأشياء هذه إلين تخلي هالذكريات هذه تخرب عليها. برضو ممكن تكون سجن نفسي لما حنا بناء على تجربة مؤلمة أو فاشلة سابقة في الماضي حنا نخليها حواجز.
0: نعم عقدة خلاص، ما عاد أقدر أسوي.
1: هالذكريات تكون حواجز صد إني أنا ما أعيد، أخاف إني أبدأ من جديد، أخاف إني تكون عائق من عوائق الحياة. فهذه هي السجن النفسي. طيب في أشخاص حياتهم يحصرون حياتهم أو السجن النفسي تتحول الذكريات عندهم برضو إلى سجن نفسي بناء على خيانات قديمة من أزواج، بين الأزواج، بين الأصدقاء ونفسهم، بين يعني كثير ما نتعرض لإحباطات، خيبات أمل من أشخاص.
0: نعم.
1: فأنا ما أتجاوز، أنا خلاص انتهت حياتي عند هالخذلان، هالخيانة، هالفقد، فهذه تكون سجن نفسي المتعلقة بالأشخاص.
0: بل وتتحول إلى حالة غضب
1: غضب
0: وحكم جمعي خلاص.
1: بس أنت
0: الناس ما عاد فيهم خير، مثلا على مستوى الرجال، الرجال ما عاد فيهم خير، أو نبدأ نعمم.
1: بينما ربي خلقنا مختلفين،
0: والزمن هذا ما في خير على حسب.
1: تجاوز يعني إلى متى؟ طيب وبعدين أنت قعدت في هالسجن هذا وهالذكريات المؤلمة اللي أثرت عليك،
0: وبعدين صح صح
1: هم عايشين حياتهم
0: بالضبط
1: صح؟
0: أي تحسين كأنك أنت قاعد تمتص هذه الأخطاء. نعم الأخطاء، معليش تغريد، ترى مثل ترى الأخطاء والمشاكل نتعرض لها من خيانات كما ذكرتي، من خذلان، وقيسي عليها هذا الشعور، هو تراه مؤلم مو بسهل، خاصة لما تكون أنت ثقتك كبيرة، رؤيتك أو النظرة اللي شفت فيها هذا الشخص،
1: آمالك من هذا
0: وآمالك أي. سواء من هذا الشخص أو في أي طموح أو في عمل، لكن خلينا نقول يعني بدرجة أولى أشخاص
1: صح.
0: ترى مي بسهلة أني أنا أرجع للنقطة صفر صح. يعني أنا ما أقدر، يليت يعني كثيرين من مروا تعرضوا للخيانات أو تعرضوا للخذلان وتعرضوا إلى ما إلى ذلك من مشاعر سلبية، يقول يليت في مساحة أمسحها.
1: إحنا ما نقدر،
0: ما يقدر،
1: ما مستحيل نقدر.
0: الشعور صعب تخلص منه في يوم وليلة،
1: نتعايش مع الشيء، بس أنه نمسح مستحيل. الشيء اللي صار ما ممكن تغييره
0: طيب.
1: إلا بتغيير النسخة الجاية منه.
0: الجديدة
1: إيه؟ إذا قلنا أنه ممكن يتحول من السجن الذكريات إلى سجن نفسي.
0: نعم.
1: نتيجة خيانات أو خذلان قديم، فشل سابق، فشل في تجارة، فشل في دراسة، فشل في علاقة، في أي شيء، ممكن من خلال أنه نسخة قديمة منا. أنا هكا الأيام كنت شيء، اليوم شيء، لا أخلي شخصيتي في الأمس تأثر على شخصيتي اليوم.
0: نعم. إذا نقول إنه الذكريات إحنا تكلمنا أنها متى تكون عائق أو مثل اللي تسجننا.
1: صحيح.
0: طيب الآن قبل نروح الفاصل القصير، متى نوصفها أنها ممكن تكون أيضا دافع لنا؟
1: متى تكون دافع لنا أننا نتقدم للأمام؟ ورما نروح للفاصل أول، لأن هذه يطول شرحها.
0: أعطينا جزئية منها دقيقة وننتقل للفاصل.
1: لما أنا أول شيء ونكمل بعد الفاصل، لما أنا أخذ من ذكرياتي السابقة،
0: نعم،
1: يعني مثل ما تقولين دليل إني كيف أحسن من حياتي القادمة أو حياتي سلام. اليوم،
0: خاصة لما تكون مشاعرها حلوة ولا لا
1: بالضبط. أو من الفشل السابق أو الخذلان السابق، كيف إني أتجنب إني أخذل أو أفشل اليوم.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟ فإنه ذكرياتي السابقة سواء حلوها أو مرها، كيف تكون هي اللي تمهد لي طريق اليوم وبكرة.
0: يا سلام، كأنه إعادة تموضع كذا، أنه أنت تعيدين تفكيرك وتركزينه شوية وترجعين تقولين أنا عندي هذا الرصيد من الذكريات
1: صحيح،
0: والذكريات شكلت أكيد شخصيتي أو شكلت أو لها ارتباط بمشاعري، شلون أنا أحول هالمشاعر من سلبية لإيجابية إن كانت سلبية،
1: أتحرر وأكون حرة من الذكريات هذه، إني أنا أتكون أتعلم منها، إني أنا كيف أقيم ذاتي الآن بشكل إيجابي.
0: يا سلام.
1: كيف إني أخذ الذكريات الماضية دروس لحياة قادمة، لحياة حالية أعيش فيها وحياة مستقبلية. كيف أشعر بالأمان وبالامتنان
0: من خلال الذكريات؟
1: من خلال الذكريات. يعني شوفي، حتى أنا بقول لك شيء، تجربة شخصية.
0: نعم.
1: حلو. لما فقدت أغلى إنسان عندي في الحياة، أبوي
0: الله يغفر له ويرحمه،
1: ما عشت يعني في البداية كذا قاعدة مع نفسي، طيب أنا فقدت أغلى إنسان عندي اللي كانت الحياة كلها هذا الأب.
0: نعم. إيه؟
1: فقدت كل شيء بوفاة والدي الله يغفر له ويرحمه، لكن لما قعدت مع نفسي تجاوزت مرحلة الصدمة وقعدت إني طب بقعد أنا طول عمري كذا، أنا ما أدري قديش ربي كاتب لي إني أعيش، صرت أحس بالامتنان. الذكريات صارت الحمد لله اللي ربي وهبني هالأب هذا ومن علي إنه عاش هذا العمر إلين وصل إلى سن خلاص الإنسان غير مخلد.
0: يا سلام، إعادة تفسير.
1: نعم. الحمد لله أنه رباني بشخصية أنا بتوفيق رب العالمين وبعون. نعم. رب العالمين. نعم. أنا أحبها الآن، الحمد لله اللي شفت حلو الحياة معه، الحمد لله أنه الله ما أخذه أنا طفلة.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: رباني، شاف نجاحاتي، شاف عيالي، شاف كذا. فهنا هذا فقد الدنيا، لكن أنا على أمل إني بعيش حياة خلود مع أبوي في الجنة. نعم. إن شاء الله. نعم. عرفتي كيف إحنا
0: رب.
1: ممكن
0: يا رب الله يكتب لنا ولكل المستمعين الجنة. آمين. يا رب يا كريم. وفاصل صغير مستمعين.

0: سمعينا يعني الحديث ذو شجون، بس فاصل يعني هو مو فاصل بس كذا نقطة نظام وراجعين لكم.
1: سعادة جارية.
0: حياكم من جديد. تغريد، تكلمنا عن سجن الذكريات ومتى تكون هي دافع لنا أنه إحنا نكون محلقين من خلالها. في سؤال مهم جدا أنه سجن الذكريات ولا لا؟ هو السؤال اللي تكلمنا عنه قبل يعني في أثناء الفاصل، سجن الذكريات.
2: وليش الناس، بعض الناس
0: يقعدون في هالسجن ما يطلعون،
2: ما يبون يتحررون من هالذكريات ويتمسكون فيها. هذه لها أسباب، قد تكون أسباب نفسية هو نفسه ما يدركها. بعض الناس
0: خاصة مع الفقد،
2: مع الفقد، مع يعني ظروف مختلفة. ليش بعض الناس ترى التمسك بهالذكريات هو ياخذه كنوع من الحماية، الحماية من الخوف أنه يتحرر منه، فبالتالي هو يعيش حياته على هالذكريات بنفس التجارب السابقة، فيحس أنه هو في الزاويات الأمان، بينما هي مبزلة الأمان.
0: يا سجن يعني بالأصل.
2: هذا بعض الناس كذا، عشان كذا من غير ما يدركون العقل الباطن يخليهم يحسون أنه هذا حماية، فأنا بالتالي أقعد أكرر هالذكريات ولا أطلع من هالذكريات
0: مهما كانت هالذكريات سلبية وإيجابية.
2: عشان شفتي مثلا الطفل لما تجين مثلا يلسع شيء أو كبريت أو كذا، يصير خلاص ما عاد يخاف،
0: ما عاد يلمس،
2: فهو بعقل الباطن أنه لا ترى أنت كذا أخذت تصرف غير اللي أخذته أول، ترى أنت منتف في الأمان، فهو أمان كاذب يعيشه بعقله اللاواعي. في شيء ثاني، بعض الناس مثلا لما نجي عند ناس اللي عاشت ذكريات مؤلمة، حلو، يغذي هالذكريات السلبية والمؤلمة. ليش؟ حتى تنزف ألم. لما الناس يشوفون ألمه يتعاطفون معه. كيف أنا أكسب تعاطف الناس؟ بإني أنا أغذي هالذكريات لين تنفجر وتنزف ألم ومعاناة، والناس تشوفني وتتعاطف معي، وبالتالي أنا أقدر أحصل على مكاسب هو يحس أنها عظيمة، بينما هي مكاسب جدا لا تقارن بالحرية. لو أنت تحررت من هالذكريات وعشت حياتك ممكن تحقق مكاسب أكثر،
0: مع أنه في المقابل في شخصيات ممكن يكونون فعلا يعيشون هذا الألم وينزفون، لكنه ما يبغى أحد يشوف هذا الوجع وهذا الألم، فيعتزل الناس، فيصير عنده عزلة اجتماعية أصلا.
2: لا هذا صح ولا هذا
0: اكتئاب صح. يعني حتى
2: يعني عشان كذا نقول الذكريات التعامل معها لازم يكون بحد. حنا نستهون بالذكريات، لكن الذكريات ترى لا، ممكن تكون هي اللي تحدد بعد رب العالمين أنا كيف أعيش حياتي اليوم وحياتي بكرة.
0: ايضا اعتقد اذا حنا يعني وعينا لشيء اسمه ذكريات، خلينا نقول ذكريات وش هي، تراها حتى امس ذكريات،
2: صحيح،
0: مو بحنا امس، مو بحنا الان يوم جديد،
2: احنا ما الحين نسجل الحين، بكره هذه تصير ذكريات،
0: اي
2: الا طلعنا من الباب صارت ذكريات.
0: هي اذا نقول الماضي حتى وان كان قبل امس والامس هو سيكون راح يكون ذكريات. شلون أنا أتعامل مع هالذكريات تكون رصيد فعلا إيجابي، شلون أحولها إلى لحظات أنه أنا في حينها أشعر أنه هذه الذكرى يجب أن تكون ذكرى، يعني وإن كانت مؤلمة أتعامل معها بطريقة مغذية
2: في البداية، أنه لما أنا تكون أتعلم. لكن في سؤال مهم جاء على بالي، أو نقطة مهمة ودي نشير لها قبل ما يداهمنا الوقت.
0: زين،
2: هل الحل في النسيان؟ أنت تعتقدين مريم من الحل بالنسيان؟
0: أصلاً ما أنا يمكن أوهم نفسي بالنسيان، بس ما أدري وده هو حل بالنسيان ولا
2: لا؟ طبعاً الحل النسيان لا يمكن يكون الحل.
0: طيب وشلون؟
2: لأنك أصلاً حتى لو بغيتي تنسين ما تقدرين تجبرين نفسك على النسيان.
0: نعم. يعلق.
2: الذكريات عقلنا، الله سبحانه وتعالى خلق العقل هذا بطريقة معقدة جداً. ما في ذكرى تنسى، ما في شيء مر علينا في حياتنا من يوم ولدنا إلى اليوم وراح وانمحى من من من مخنا.